0: نامس وحشكم برشا. سلام عليكم داخل وخارج حدود الوطن. نحكي بعد شوية في مواضيع العادة في الاكتوستر في تونس والعالم. فاتني ركاب السيف عملوه الأولاد، أتمنى أن يكونوا أبدعوا في عملان الركاب والعودة على كل مسار في تونس والعالم. نرجع بعد شوية على بطاقة أبل يعملها النقيب أيبل أبل، لما قالوا النقيب في البطاقة كانت من سبب البطاقات اللي وخرت العودة بعد أثناء فهمت انه ما تحسن شيء وما تبدل شيء في الفريق. سلموا على اولاد الغايبين، سلموا على هاتوم قولوا له ان شاء الله لاباس، سلموا على جهاد كيف مريضه قولوا له ان شاء الله لاباس. يبدو ان البرنامج محتاج الرقيه، جينا هليكوبتر من فوق ترى معنينا شويه حاجات باهيه في الايام القادمه. في الاثناء يواصل قيادته للفريق نجم النجوم القائد والكابيتان، ومازال مواصل باللوك السيفي انيق رشيق بوغوز نجم النجوم برنس. صباح الانوار برنس،
1: صباح النور، صباح السعاده والهناء، عوده ميمونه الراف،
0: ربي يفضل.
1: هي اسيد العوده المدرسيه، عوده الراف وعوده الجينيريك، ثلاثة عودات مع بعض. ولا توحشتك يزعم البلاد. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد. بربي اليوم العودة المدرسية راف وكان بشيخفوا تروزيان بوزيسيون وكل شيء، اليوم مسامحي أما نوسعوا بينا مع بعضنا خاطر توا بشتكل بعضها شوية. الحمد لله فما الأمن باش ينظم الأمور، أما حتى ما قلقوش الناس كل عادة شوية شوية ضريبة هبط الوليد بوسوا منا ومنا ولا البنية، وإن شاء الله ربي نجحهم. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: طريق السلامة للجميع، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لوليداتنا الكل، إن شاء الله موسم دراسي ناجح لكل الصغيرات في كل الأعمار. ربي يكون في عون الوالدين، عودة الدراسة، عودة التعب، عودة المصروف، عودة الضغوطات. إن شاء الله ربي قوي لي بارون الكل، إن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل بالتوفيق وحسعيد، وربي قوي زيادة كل المربيين وكل الناس العاملة في القطاع التربوي. نجم النجوم أيقونة الرفماك المبدع القناص مديدة ما تقابلناش، وحشتك برشا زيدون. صباح النور
2: الحمد لله على العودة يا رفيق، والله للأمانة للأمانة للأمانة أنا فرحان اللي رجعت، ولكن امبارح تنرفزت شوية في الليل داير قمت هكا خاطر استنسنا مع أميمة اللي يحب يحكي يحكي ما يحبش يحكي ما يحكيش. نجم شد تليفونك مع أميمة وتنعس راه والله لا تقلق وتدخلك سافا زياد شعامل سلم على الوالدة نخدم من غير حتى ضغط وأي ورقة تعرضكش حتى جريدة مطيشة في الشارع نجم تأخرها
0: بطاقة
2: لا ما فماش لا تراقب.
0: أول موسم نرجع وما نعملش ريونيون زياد
2: أي ريت والله
3: تتعدى لبيت
0: حاجة
2: وكان عملت 70 ما يتعدى الشيء وانتو كان الحمد لله على العودة. أي والسفينة السفينة ضاعت يا رب الناصر هاوكا في السفينة مقديمة خطر رفيق عطينا الإكزامب يقول نحن السفينة ديما شبه
0: يقول وإحنا في سفينة ما بعدنا
2: وقال أنا نسقته ما تسقته بوصة عند بوصة عند
0: خليت البوصة عند الناصر شو عمل
2: الناصر تنهير سيف الدار مش معناتها الانيماسيون تاع هذيك فكير ولا يلعب الناصر في الباتو ويلعب معه ميمة وحط
0: والله بعثوا لي اكسترير البارح شبهني بسكندر السويح والله تيسح
2: لا قوة لا معناتها ابداع معناتها شيء وراه كانت راه في الكواليس معناتها خاطر تصورك معلقة يبوس في تصوير لا الناصر حاجة عظيمة برشا ان شاء الله عودة ميمونة وان شاء الله تتمتع بال وتبحبيح نتاع النقيب بالكرتونات عنده كرتون راهو فما دي كرتون عملهم النقيب
0: سنايبر
2: اما بار كونتر ولا مع هيفا وهبي و تلمون شده الغلب
0: خلبه
2: ما عادش يتحمل
0: يلا نرجو نحكيو بعد شوي على الحفلات الحفلات اللي ما زالت مكمله حد البارح تقريبا حفله لنانسي عجلم الفنانه العربيه المتالقه وبعد جات حفله ليارا توحشتوا برشا لو جران نجم التحاليل الرياضيه ناصر بديو سوره سبعه
4: مرحبا بكم مرحبا بالحضور ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد ايام سلموا على التوانسه في تونس خالص تونس ربي يحفظكم ان شاء الله عوده مدرسيه موفقه للعائلات الكل ولصغيراتنا وربي يعطيهم الوقت طيب وفرحت برشا رفيق برجعتك وبعد زاد كيف اسبوع قضيناه مع اميمه يعطيك الف صحه على الاسبوع اللي قضاته معنا اميمه لكن رفيق ديما بلاستيك تعرف اللي هي عزيزه غاليه
0: وان شاء الله ربي معك شكرا لك المسؤوليه ناس
4: لا لا
0: وعلى الامانه اللي رجعتها لي كيما
4: لا لا شكرا لا واسمع ما يدش بيعوضك حتى حد الحق لكن تبارك الله الاولاد الكل يعطيهم الصحه كانوا في المستوى والحمد لله تعدى اسبوع المهم انت رجعت لاباس صاير مغانم وربي يفضل لك العائله
2: في مايكروسوفت نخدم خليك امانه وعوضه كل ارقام مع في البورصه نحن بلاسيه والحمد لله تجربه سعيده ولكن الحمد لله عادل.
4: رفيق انا حبيت نقول حاجه كل مره تجيني فرصه باش نعوم انا سنة قررت لك البارح والله فما جماعه مشيت نعوم في البحر
0: اليوم قررت نشرب
4: لا انا في من عمناوي بعد ما يخرج الصيف احنا عاده وقت اللي يجي اوت نقولوا سيو في الصيف لكن من عمناوي قلت وين يجي امكانيه باش نجم نعوم نمشي نعوم. البارح مشيت لقيت فما كلوب اسمه كلوب مارش اكواتيك ما تيمشيو في البحر اسمه كلوب لي دوفان. لقيت الجماعه فرحوا بيا برشا محلاهم امبيونس محلوه برشا يعطيهم الف صحه اللي يعملوا فيه وربي معاهم ان شاء الله ديما موفقين ان
0: شاء الله بالتوفيق. فرحان برشا اللي عاود شفتك يا ناصر وان شاء الله عندنا برشا ما نحكيه على الاسبوع اللي تعدى وانا كنت غايب فيه. نجم المهرجانات ملك البطاقات حضره النقيب صباح الانوار يا نقيب.
1: كل حالة ذي لقب معناه يتزاد لي معناتها دون لو بون سونس ملك البطاقات. بالله تحب نعمل رفيق نضحكوا ولا العظيم
2: والله معانا مقدم
1: حاجة من بن ما فما ولا ما تنجم كان تضحك. الطقس حلو ياسر فما كل لفحة صغيرة ذيك بتاع البرد اللي بنيناها فهمتني سينا رجعوا كلام ذا يقرا وبلاستك والله العظيم خليت علينا بلاسة كبيرة
0: ربي فضلك
1: ما عندكش فكرة
0: ربي
1: ولا خليه. مع ربي الشكر فضلك. الجزيل لأختنا أميمة قامت بالواجب فريمان خدمة خدمة باهية واليوم هاو عنا بطاقة أخرى إن شاء الله توتشوفوا
0: نكتشفوها بعد شوية. إلا سندريلا اللي ليلة العودة متاعنا تقريبا ساعتين في التليفون نقنع فيها باش تعاود قالت لي ما نرجعش بدي قلت لها ما نجمش قالت لي ما نرجعش حاب نرجع كورنيكوز وترحب بيا وتفرح بي بدي قلت لها خي فوتيه نفرح بيكم هاي معي شوختي قالت لي ليه مانيش العشره تاع ليك قالت لي باهي تو نرجع ونزور سندريلا جميله صباح الانوار
3: والفل والياسمين ان شاء الله نهاركم زين ويلكم باك رفيق مرحبا بك هون انا حبيت
2: معناتها في البي بي سي هو معناتها كل واحد عنده بيرو وباسات وكل لغه
3: ان شاء الله علاش
0: عنده بيرو شنو
2: باسات معناتها
0: باسات كرهنه اقوى حاجه
2: معناتها البذخ عايشين ويلكم باك يربي معاكم
3: معناتها مرحبا رفيق نورتنا والله اسمعني هو علاش خاطر انا ساعه اول حلقه مسؤوليه وعندي خمسة شهور ما شديتش ميكرو دونك ضيعت شويه لي روبير دونك خفت حسيتها مسؤوليه كبيره والحقيقه شتيت هكا كانت رحابك زمان غايبه وانتم مرحبا سندريلا والجو هذاك يا اخي كنت روحي انا نرحب بالناس الكل حسيلو الحمد لله على سلامتك ومرحبا بيك ومرحبا باللي يسمعوا فينا وشكرا للفريق الكل اللي كانوا متعاونين الحق نتاع ربي الحمد لله معناها تعديت الحلقات باخف الاضرار ومرسي زياد اللي كان منضبط راه وراني وجه اخر يحضر في الكرتون يعطي ارقام راهو يحب يخدم يخدم
0: الوليد هذاك
3: ولا نعم
2: نورتها والله لا بطاقات ليل كذب
0: انا هذا
2: باش نكتب وكل اما ارقام
0: نعطيها ارتجي شكرا لك سندريلا على الاسبوع شكرا لكم على التفاعلات على المساجات تحيه لكل الناس اللي تسمع فينا سلموا شويه على الاصدقاء على اليوتيوب سامي الهواري فدوى الديلي ازر الرياني محمد زرو هاجر صفوة بن سعيد بلال حبيب بن صالح رغد الشيحي معز المنوبي رورو العيادي كل الأصدقاء عواطف حمدي العبيدي ناجح شكرا لكم على التفاعلات على المساجات على الكلام الجميل توحشكم برشا وإن شاء الله يا ربي ربي ديما العشرة ودمتم أوفياء للرفمة كيف كيف صديقتنا تسليم كل الأصدقاء سمحوا لي ما سميتش نحاول وفيريا مزور الحلقة تقدم نسمي الأسماء شكرا مرة أخرى على الوفاء وربي ديما العشرة ودمتم أوفياء للرفماك نجم النجوم أنيق ملك الصائفة ملك النوك ملك البادي بيلدر حاجة إكسيبسيونيل ما شاء الله من عرش فلا سال دو سبور قاعد يترينا ولكن ما تنجمش تلقى السالة بيو بخير من هذه الجرام رامي فوراتي أمروك
4: نور إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله عودة مدرسية مباركة للناس الكل إن شاء الله بالتوفيق لهم إن شاء الله عودة مدرسية اللي كنت يا رفيق فاتتك جمعة بالدنيا راه وما عندكش فكرة عن ناصر قداش على أعصابه قسما بالله الناس ظهر لي أنت وصيته في التليفون قلت ناصر إلقف ولا مقداد يقول أهلا وسهلا يدورون يقول إلقفوا معي إلقفوا معي إلقفوا يا ولدي سالبوا حسيلو صار فينا وحاتم عمل لنا فقرة يومية كل يوم الستة وخمسة وخمسين يقول مش مبطل ما عادش تزيد فيها دقيقة مش خارج لا قبل الواحد يقولنا مش مبطل وبعد يدخل يخدم ويرقد ويقولنا مش مبطل ويرجع يخدم حسيلو أسبوع من الحالات النفسية الحلوة لهنا في البلاتو شيخنا وتفرهدنا إن شاء الله عودة ميمونة سيرافيق إن شاء الله موسم 13 يكون موسم طيب
0: امين يا ربي، ان شاء الله موسم ناجح بكم انتم اللي تسمعوا فينا بمحبتكم بمتابعتكم، دمتم اوفياء للرفماق. ومره اخرى شكرا على التفاعلات وعلى المساجات وعلى الكلام المزيان الكل. نسلموا عليكم مما كنتم طريق السلامه للناس اللي قاز ربي بالنجاح، لوليداتنا الكل اللي ماشيين يقرا، وربي يعين لي بارا، ربي يعين كل الناس في الاسره التربويه. موسم جديد ينطلق وان شاء الله الفرحه في كل دار تونسيه يا رب. سلم برشا برشا برشا على بنتي اللي تدخل اللحظه هذه الكريم تاع خدوجه، كنا نحبك برشا، وربي ينجحك وربي يوفقك وربي يعطيك الحاجات الباهيه الكل، وان شاء الله بالتوفيق. كيف زاد بنت اختي سليمه نايفر تدخل اللحظه هذه، سلموا عليها قولوا لها سليمه ربي ينجحك وربي يعطيك الحاجات الباهيه الكل. تنطلق الرحله، ما باركلكش في المباشر، نبارك لك في اللونتين والاخرى الجميله الاء، ربي يفضلها وربي يحفظها وربي يعطيها الوقت الطيب. استنيناها كل جمهوريه كامله مش انت والعائله، جمهوريه تونسيه استنيت الاء. دونك ما احلى الاسم ما احلى الاختيار. بعد فوري مزور احكي لنا سندريلا ايش عامله فيك، ووضع الام اليوم ايش عامل فيك، بنت طيب وبين يبدو انها ابدعت بنت طيب وبنتها. برشا شكر جايني من رجلها وعائلتها.
2: ولا تتعيط ما تقدش
0: عصاب يا عصاب. ربي يفضلها ان شاء الله وربي يحفظها وان شاء الله تفرح بها كيما اليوم الروتري وكيما اليوم ان شاء الله يا ربي نشوفوا عروسه. يلا سيدي سلموا عليكم، تنطلق الرحله البدايه بعد شويه بالزابينك. قطعنا في زابينك
1: ما بدل شيء، ما مسينا حتى شيء
0: من اول مره ما عملتش اليوم، عملته حتى فقره جديده.
2: لا على كل كذبنا على بعضنا في الواتساب، كل واحد جاب فكره.
0: خاطر قلت لكم اي شونجي مع بعضكم راني ما نجمش.
2: نطلبوا جماعه مواطنين بالخارج نعملوا ميكرو محلو مفتوح، وانا كل ما قلت نعملوا فقره نربحوا كلها كذب.
0: ما طبقتوش
2: ناصر وما كلها ما زلت رجوع كذبنا للماكسيموم على رواح كل واحد.
0: جبتوا افكار
2: حاش حب يعمل كل العروي والشاشيه ويرجع لايام زمان
1: بكيت
2: كلها تحكي والفعل يجيبوا ربي معنا.
0: دونك صفر فقره صفر حتى شيء،
2: استناه ان شاء الله. عاد
1: الوحيده اللي خممنا فيها تتذكرها اللي اقترحها مقديت في التلفزه نعملوا بارتي كامله ساكتين، تتذكرها اللي اقترحها مقديت في التلفزه نعملوا بارتي كامله ساكتين وقاعدين هكاك خممنا في هذيك، ولكن بعد حشمنا شويه من الاداره.
0: يلا يلا سيدي 27 دقيقه على الاقل حافظنا على الزابيك. شو صار في حلقه نهار البارح، حلقه البارح حلقه الاثنين مع السندريلا. نسمعوا اليوم موفور نتاع الحلقه اختاروا صديقنا رامي الفوراتي الزابينك. هذه رفماك حتى للتسعة ونص، صباح الحب صباح النجاح الناس كله.
5: زابينك
1: اليوم حلقة عودة الراف يا عزيزي المستمع، وماك تعرفوا قيت باش نقيموا شوية اللي صار الجمعة اللي فاتت. تم لهوينك يا ودي ما بقى حتى حد، راهو تذكروني كوريت راهو.
2: نحن ورينا كزة جديدة في البرنامج هذا. حاتم ما جاش تمنوا له الشفاء، جان تمنوا له الشفاء.
1: نمشيو نشربوا
2: نمشيو هكا كل مريول ما عادش ليه جديد، تبدا نافع به غسله الاولى يشرب وبعد يولي طيب تاخذ اكسان يولي الجمعه طاي اس غسلوا كايف.
1: اما هذا راه يمنع اللي قعدوا كومام عملوا جو ولا لا جو مع وميمه جو.
2: وميمه انا نحبك انت معاك انت
3: عيشك
2: بالحق ايطالي. وميمه ما نحبش نحكي تحط اغنيه اوكي حط عزيز حط اغنيه بالحق. وميمه انت ما تركبش الاعصاب، الحياه بسيطه
3: ايزي
2: بالحق. نحطوش تسويع رشي دي مع ما نرمال. هذا هو الشيء واحد يحب يخدم يا أخوي، يحب يخدم في ظروفه ولاي وش أخبار ورب بعده والأخبار ولينا نسيبوها في وقتها 8 وخذها بشترجع الأخبار 8 و4
1: وتعجبني أميمة زادة كيف ضيف للبرنامج. أي لا تحاول تبهرك باللي تقدر، تقول ليش تعمل، تقول لك في العربية الفصحى، لا تعطيك فازات حلوين.
3: منع الحلقات الغير اللائقة ومنع حلقة القرعة ولا منع شنو حسنو ما انتو كقرعه كمكتوب ناش القزع قزع. شو معناها
2: قزع؟ معناها تحجم بارتيات وتخلي بارتيات ايه في معناها تخلي نقولوا احنا ذاك كله في الزيرو ايه. وذاك طالع
3: قرع
2: قرع كيما شعر ما ما يقراش كان جاي صغير ما يدخلش يقرا شعر قرع جيب الشعر شعر.
1: أما شفت قد ما تقولوا عليها وقد ما تحكي وراه ما يهمهاش وميمة ما عادش كي قبل.
2: أمين وكاو سيسر وإحنا في الطريق الجاي.
3: أنا تعلمت حاجة زياد من عم ناول ما عادش راسي ما عادش مكسر ونخبر صحيت وليت مرتاحة أعصابي مرتاحة أنفيتي ما يجيش ميسالش لعلة وعسالة فما حاجة صارت ديما نلقى الأعذار.
2: والله عندك ألف حق
3: علاش وحدي وتر أعصابه
2: واحد يتيح يتسكت.
5: وما كيما قلت لك يا عزيزي المستمع، هي حلقة عودة الراف ولا؟ أما لوينك؟ التحضيرات بدأت عندها مدة يا ولدي الناصر، مش عاملين لنا فازات.
3: طب وفينا فرحة عارمة حاسيله بعودة رفيق، في باليش لها الدرجة مقلقتهم سمحوني سمحوني.
2: غدو مش يطلعوه باللوتة راكي مايكل جاكسون مش يعملوه واحدة شيكة ولا مسقفة مش أوكا ديجار ناصر حالة الفلة ونجموش لي كمان مش يابت من الفوق
3: ليه ويحملوني مسؤولية غياب رفيق والله
5: برافو يا عزيزي. اه شقاوتك يا ودي بالليل كريم من اللي تبدا الحلقه

0: قطوف اي كان يعملها يا ولدي. انا نعرف يا ولدي هذاك رفيقه غمش تقول لي إيه لا فيزيك مو حاضر الحاجه هذوما روعه.
1: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ.
2: زابينغ خليك قريب فيم وراجعين. عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحة للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحة للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
3: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش، وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش؟ في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
4: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون.
5: الاكثر معلومات 71 79 66 79.
4: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
6: سوايي اليرت، البرمجه الشتويه على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكس غاتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم، ديوانا فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقرار.
1: صباح الانوار مره اخرى للناس اللي تحقد بينا شر نهاركم اسعد الايام. مرحبا بكم في رفمة 3/15/2026. بعد شويه الاخبار, بعد شويه التراند, اكثر الاخبار اللي تفعلوا معها توانسة في 24 ساعه الاخيره. ولكن لو تسمعوا مازلت تسترجع في النسق ونحطوا غنايه
2: كريستيانو طاقم الطبي قالوا بشويه بشويه
1: افكتيف والله قالوا لي داير ما سمعتكمش خاطر الطبيب التونسيون
2: بعد البطاقه هذيك خفت عليك والله طلبت زوجتك
1: دونك باش تسمحكم في اغنيه مثالش هديه للناس مفاجاه في العوده المدرسيه. ايش باش نحط؟
2: علمني خلينا البارح والله ما حاب تحط على قلها لي رفيق
1: علمني يلا سيدي علمني لكل التلاميذ لكل ابنائنا لكل الاسره التربويه اغنيه العوده المدرسيه اغنيه محلى الكلمات ومحلى لحلت في بوشنا علمني. إن شاء الله عام مكلل بالنجاح لكل التلاميذ ومكلل بالفرحة لكل العائلات والأولياء. علمني لطفي بوشناق ثم لنا عودة رفماك حتى 9:30 طريق السلامة للجميع.

0: علمني علمني لطفي بوشناخ دخلت لسبعة واربعة واربعين دقيقة. إن شاء الله لكم نهار نجاح، إن شاء الله يا ربي بالتوفيق لكل صغيرات اللي قاصدين. ربي يسلموا عليكم وين ما كنتوا في الاستماع على الأخبار والتراند بعد لحظات، ولكن نستسمحكم مرة أخرى زيد وقت الفاصل.
1: حي بنتك.
0: لا لا
1: وقت الفاصل عندنا برشا أخبار متكمرك بالأخبار من راي ما تاخذش فاصل.
0: معناها أمور علمية ما يزمنيش تقوي الريتم.
1: أي احفظ هكا تحب تنعس نعس. احنا راهو مستأنسين الوقت هذا نتكلموا وخمسين نخرجوا غنيه نرجعوا وربع تحب تتبع وما ما تتبع
0: الريتم ما يتعبش
1: هذاك احكي لله بالعمق مقدام.
0: بعد الفاصل ملتقينا في التراند ما تبعدوش.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض متوفر في جميع نقاط بيع مازارو ميلانو وعلى mazzaromilano.com. مازارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
4: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
5: مونوبخي ديما مع

0: بتفتح وزيتها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت الكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.
1: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة.

الخميس وجمعة تم بعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الخريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق ولي رف مقار
2: السبعة سبعة واربعين دقيقة تتسويت التران دو جور
3: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: أريدو طور عالمك
5: تران دو جور
2: السبعة وثمانية واربعين دقيقة لتران دو جور فما أخبار في علاقة بشبكة جديدة لترويج المخدرات يتم تفكيكها في علاقة بالكرة الكرة الذهبية حرب التصريحات كيليان مبابي ديمبيلي واللي قالوا لامين يامال ولكن هذا الكل خليوه للساعة الثانية خلينا نبدأ بالموجات الإيجابية واللي تهم كل عائلة تونسية تقريبا وكل صغيرات كما قلنا العودة المدرسية اليوم تقريبا يكتمل النصاب اليوم العودة شاملة وكاملة نحكيه على زوزملين و341 ألف تلميذ يرجعوا اليوم يتوزع العدد هذا بين 1,195,000 تلميذ في المرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي التقني كما قلت حدث في مصر تقريبا كل عائلة تونسية كل دار تونسية اليوم موسم جديد على درب العمل على درب النجاح حاجة عنا مع ذكريات الناس الكل العائلة الكل الصغيرات الكل صغيراتنا فيهم اللي توه بتسيل المكتب وتخل وفيهم اللي مازال توه في الثنية وتنطلق الرحلة كلمة كلمة للناس هذه على ذكرياتكم على الموسم الدراسي على القراية اللي تحب نقيب خلينا في المود متاع البوزيتيف فايبس في أول نهار رجعت فينا على الأقل واليوم مع العودة المدرسية لصغيراتنا يلا
6: نقيب هو رف كنقوله معتها العودة المدرسية عودة لأهم الأحداث بصراحة السنوية أكثر من من من من الأحداث الأخرى معناتها بناء المستقبل راه معناتها القراية حاجة مهمة ياسر وتلقى الوالدين ديما يحرضوا على القراية ويلزم تنجح ويلزم كذا ويلزم بون سفري العودة المدرسية توا تغيرت رفيق بالنسبة لقبل معناتها أخذت شكل آخر وكذا وخاصة نقولوها يعني خاصة من الجانب المادي توا نسنا عندي بنتي باش عادي باك
7: مي
2: ربي فضل ربي نجاحها إن شاء الله
6: إن شاء الله كيما راه عند خدوجة معناتها سي نورمال فهمتني تعمل بلوم تاعك اللعب لا باش تقرا ايتود كذا ديجا توا اللي تقاتل توا راه دفوع بالمسبق معناتها توا تدفع قبل ما تقرا قلت لها ما يسالش المهم تقرا احنا ندفع ما انت المهم تقرا كل حال ان شاء الله يا ربي نتمناو لوليداتنا ولبنياتنا يا ربي ينجحوا وما عندناش شك في الاسره التربويه وحرصها الكبير على تربيه اولادنا معناتها هذه امانه في ديو
2: برنس ارجع بينا الذكريات
8: الكبير
2: الحرب العالميه الاولى
8: وقت اللي كانت انت تكبر
2: والالمان يقصفوا
9: 55-56 كان حدث كبير بالنسبه لي انا رفيق علاش لاني انا ما عملت حتى شيء لا روضه ما كانتش فما للكتاب معناتها اخوتي ولاد عمي
2: دخلتوا لشلاك
9: طول مشيت وكنت ماشي حاشم بصفه غريبه قول لي علاش على خاطر نلبس كل المنديله الزرق وين نقراو علاش نقول لك انا تقول لي انت منين نقول لك انا ولد جبل لحم نقراو في جبل نقراو في الكومباتون il y avait une seule école primaire في المنطقه ديك الكل اللي هي موجوده الكومباتون واد السبعي كومباتون تعرف علاش كومباتون هو فرنسا بانيه سيتي كامل للك اللي خدموا في الجيش الفرنساوي سموه بور لي كومباتون عاد حاجه غريبه بالنسبه لي انا شو ولات تدخل واخوتي يضحكوا علي اخوتي ولاد عمي معناتها خاطر اكبر مني ودخلوا قبلي
2: ذكركم انه السؤال القرايه مع الحاجه تحكينا الكومباتون عمران ولاد عمك
9: يا ولدي انا عشوبه وانا حاشه مكي وكل شنو اللي برش عباد ودزني وندزك وكذا بعد الشيخت علاش شيخت عرفت اللي راي الحومه حاجه والكوره حاجه في الحومه والقرايه حاجه اخرى انضباط
2: بين الرونتري نتاعك انت ورونتري ولادك ورونتري حفادك شنو اللي تبدل
9: كل شيء يتبدل
2: شنو اللي يتبدل
9: كل شيء النظام تبدل كنا قبل يا اخي شويه راه كنا في الاستعمار انا دخلت وقت الاستعمار كانت تخلى بعضها شويه الدنيا وفهم كان فما
2: زاد برشا تذكر بريمير وتناضل
9: برشا
8: والله يا رفيق عنده تصويره بحلى لوح
2: لاندوازه
8: بحلى ديالو قال هذه كنت ناضل بها اختي زهره لوح
9: اي اي اي
2: زيد
8: انا والله اهم الذكريات رفيق كما تعرف واحد يبدا فرحان بالعوده وبشير اصحابه وكل وبربي ندير لي بارون خاطر انا يمكن عانيت منها ولدك امن بيه ما تقارنوش ما تقولوش اي اقرا شوف ولد جيرانك ولا اخوك ولا ولد انا غالب ما تسيش ديما نعاودها ما نجموش كنا نطلعوا مديرين وبيديجيات ووزرة وطبة وكل ما نجموش ما فهم ما في حتى
2: امن
8: صحيح امن بولدك اعرف النيفو نتاع ولدك شجعه وعمرك لا تدخله في مقارنه مع حتى حد انت تعرف مستوى ولدك تعرف كيفاش تقيمه ديقة وان شاء الله ربي يوصلهم سلمي
2: مهم اللي قلت ومهم زيد ما ندخلوش في المقارنه ومهم ما نسلطوش ضغط كبير لأنه القراية ولا فيها ضغط كبير بطبيعة الأشياء من السنة أولى وثانية ابتدائي أنا سنة بنتي تروزيام بريمير معناه اللي نسمع فيه على تروزيام أني مخوفني أنا معناه مش مخوف بنتي ورد بالك واني دوباز وذاك الكل اللي تشكي منه وراء ولعب معناه أنا باش نكتشف من بعضنا شفما سنة في الثالثة ابتدائي ولكن زادة مهمة أنه نعديه للصغيرات الميساج متاع زادة راو الوالدين يتعبوا بأخطائهم وبضغط اللي ساعات يحملوه الكرام يتعبوا في الفلوس معنويا المستنية كل شيء هز جيب لوجيستيك معناه راي قراية صغار ولات تشكل فريمون تعب كبير رحلة تعب بالنسبة لليبارون كل مهما كانت تبقى الاجتماعية اللي ينتميلها دونك نحاول على قدر الإمكان نرجعك الفرحة لبابا ولمي آخر العام نعمل عليا والبقي على ربي ونعمل عليا تبدأ من التريميستا الأولى باش ما تراسينيش في الثانية والثالثة قد يزني نجيب باش ننجح سبقوا من الأول مرة سعيد خاطر الحساب ستريس تربح بنما تعدل معك ولا طيح بلجيكا تتعدى سندريلا
5: والله ساعة قبل كل شيء يقول لهم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للتلامذة الكل وللأولياء وكيف كيف للإطار التربوي أنا الحقيقة كانت عندي ذكريات ياسر حلوة وسي تري امبورطون أن نبنيو ذكريات مزيانة للصغيرات يعني فما كل حاجاتك اللي تصير لافي نتاع الغونتخي لازمهم ديما يصيروا أنا مثلا جبدت شعر هذه حاجة مقدسة لازمني نجبد شعري نرقد بالتربيون معذبة معناها بكك الشكاكل والحالة حاسيل وواحد يبدا معذب حوايج يبداو في بحثة هكا في فرشي دونك فما محرمة زيدا ما تعمل لي فيها كونوليا قبل دبدا فيها ريحة بنينة تحط هيلي الكرتابة معناها تحط الكتب الكل ما فهمتش عليه
2: يبدو انه سندريلا قرأت مع الحاج محرمة فيها كونوليا انا اكبر منك ما خلطش عليها
5: ما عملت هيلي محرمة فيها كونوليا بنينة شو اسمها هي كل الكونوليا المعروفة متاحهم حاسيلو هذيك صحيت القوارس هذيك هي بعد تعمل لي الفطور الصباح ونحطوا الراديو نلقى غنية علمني دونك انت تنجم تبني ذكريات مع صغيرات كي يحلوا راديو يسمعوا الاغنيه ذيا اما الحاجه الوحيده اللي ما كانتش تعجبني اني انا نقرا 7:30 يا رفيق نقرا
2: 7:30
5: خاطرين اخواتي كل قراوا العشرة كان انا معناها مكتوب لي نقوم بكري معناها حتى في كبري يقوم بكري
2: تعبت ولقيت
5: 7:30 نمشي لكازا تاليان انا نسكن في بوغارنين نمشي لحام نلف دونك نص ساعه بين دارنا والمكتب دونك لازم نشوف وقتاش نقوم 6 تاع الصباح وقبل كان فما شتاء يعني فك البرد القارس انا نخرج دونك هذيك الحاجه اللي خلتني ما نحبش برشا
2: العمر اللي واحد فيه القومة بكري تقعد ديما فردو لكل المراحل العمرية نحكيه على الصغيرات وعلى العودة المدرسية رسالة في وسط الرسائل بالحق معناه نذريه شوية لبارو في علاقة بالأدوات وبالمطالب متاع بعض المعلمين وبعض الأساتذة كان هذا في الليتاتيك ولا هذا زاد في البريفي كنا في نفس البلاد واللي قري في ولده بريفي ومش معناه رو أرشي مليارديات ثم ناس تدين معناه باش يقري بريفي لقناعات كذا ما نعرفش انا ولكن الكل ما بعدنا بعض لي بارون جابوا لي ليستات حاجه لا تصدق
8: بالحق
2: حاجه لا تصدق عندك
8: الدار وكيفاه جابوا لك ليستات معتمد معناتها انت جايب لك ولا بربي فسر لنا هذه خاطر تو الشوط بدا انا مش مركز معاك معناتها يعملوا هك رفيق بوشناق هذه ليستا
2: محللها مانيش عايش في انا نخرج نعمل قهوه نقعد جيني عبد تقول يا راه بربي شو ليستا شو كذا فهمت
8: تحط كرسي ولعبي بربي وين المقر التحاليل قدام مكتب وين بربي
2: وريت على طبيب قال لي وخي الراجع
8: لا خاطر تو انا ما
2: خاطري ما تحملش كون يعكسني
8: كمل لا يكمل
2: اون توكا نرجع الموضوع ليستا مش معقول انه ليستا تخلط الالف دينار بلاش كرتابه راه مش معقول معناها وكي تعطي انت ليستا هذيك تلقى روحك لي بارون تلقى روحهم اوبليجي باش يشريو يقول لك ما نشريش ولاد الاخرين يشريو لهم تولي مقارنات وصغير ماك تعرف سونسيبل دونك نرحموا بعضنا شوية ونرقفوا ببعض حياتنا شوية فما حاجات زايدة نجمو ما يدوبلش الطفل كان ما يدخلش يقرأ بيهم وكان ما يشريهمش ناسر.
7: ربي يعاون الوالدين الكل رفيق على خاطر كما قلت انت معتها مش سهل انه اليوم صغيرك باش تبدأ تقريه وباش توصلوا لأعلى مراتب خاطر رفيق راهو اليوم الناس والأولياء ولات تنفسي في صغارها خاطر هذاك هو المستقبل هو في القراية الخطر علاش الناس الكل اللي بران يحاولوا باش يعطيونا امكانيات لصغارهم باش ينجحوهم باش يحاولوا يوصلوهم لأعلى مراتب. ان شاء الله ربي مع صغيرات الكل وان شاء الله ربي مع اولياء الكل يشوفوهم في اعلى مراتب وناجحين
2: ربي ينجحهم ربي يعطيهم الوقت الطيب الكل. نشجعوا صغيراتنا نعطيه اللي عنا ونعملوا اللي علينا ومن بعد توفيق على رب العالمين ان شاء الله. كلمه رمروم في علاقه بالعوده المدرسيه كلمه مفتوحه
8: اللي تحب تقول انا حاسس ناسي اللي انا ولي معنا في
7: الامر
8: وسنه روضه صحيح
2: ما تقابلنا في الصيف ما بالبزه حتى في الكريش ولدو
8: خلينا بيدك اللي عملوا في الكلوب دي وكذا ولكن السنه تعتبر اول عوده دونك جربتها كتلميذ وماشي في بالك هموم الدنيا هكا تبدا ستريسي وكذا وعوده مدرسيه ولكن كولي بالحق اصعب برشا ونحكي لك حتى روضه راه في الاخر مو سهل انه ولدك يكون بعيد عليك نهار كامل ملي يدخل يقرا حتى يكشل الاربع ولا الخمسه تاع العشيه ما تعرفش ولدك وين شنو قاعد يعمل بالضبط تبدا متهني بيان سور حسب اجتهادك الشخصي الكادر اللي حطيته فيه ولكن يقعد العالم هذا اللي يواجه فيه في علاقه بالادوات وانا قلت لك بالحق ثلاث سنين ولدي ودخل الروضه مشيت عمل دوره عسكر اللي ندور واحنا وكذا انا وامه ونشوف الاسوامر واسوام رهيبه حتى المعلمين يسالش يمكن عندكم سنين تخدموا ماكمش تشوفوا اهبط اعمل دوره وشوف الاسوامر اللي كان الحاجه اللي كانت بدينار وليت ب 14 15 و20 دينار معناها ثبت وزاد راه ما عادش كيقبل الجمله الاسعار راه حاجه بالضبط حاجه صعيبه ياسر اللي ما ترضاهوش لروحك باش يجيك ما ترضاهوش للصغيرات بيان سور الحاجات اللازم في اللازم وفي الاخير الصغيرات ردوا بالكم عليهم راه في الاخر كل صغير مش في باله مقتنع اللي هو ذيك الحياه في دارهم وكذا وهو الدلول دونك غاديك مش سهل مش سهل الجمله ولكن معناها خدمه بسيشيك كبيره برشا ان شاء الله بالتوفيق الناس كله. في الختام سي رفيق نحب نشكر اميمه على الجمعه اللي عادتها معنا خاطرني من 7:15 قعد نتسخسخ خاطر ما شكرتش ربي يخليها لينا وربي يخليها ملا جمعه وربي يبقى عليك ستري اميمه هي متميزه
2: تحيه بالنجاح ان شاء الله لصغيرتنا الكل ربي قوي لي بارول والدين الكل بالتوفيق للاسره التربويه الكل والمساج اللي قالوا رامي مهم ولادنا امانه عندكم كلنا تربينا عند المربين واللي ربيونا وقراونا مربين ومعلمين واساتذة وقايمين ومديرين تحية لهم كل خدمة مش سهلة وفيها برشة تعب وفيها برشة ضغط وبرشة برشة بالبرنامج الدراسي بضيق الوقت بكل ولكن زيدة صغارنا امانة عندكم وصغير عنده كل شيء مسموح وكما قال كان في داره مدلل يجي غادي ديسيبلين وكذا مش حاجة سهلة نعاولوا عليكم برشة في انكم تحبوهم في انكم تساهموا باش تبنيو مجتمع اكيليبري فيه صغيرات اكيليبري فرحانين ايبانوي وان شاء الله يا ربي ناجحين. كانت هذه ساعتنا الاولى ملتقانا بعد الاخبار رف ماجل 9:30 ما تبعدوش
10: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5 جي ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
11: اريدو طور عالمك
12: خليك قريب فيم وراجعين
13: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ
14: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني
15: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
14: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل عمال
15: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه
16: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح
15: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم
14: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة
17: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein
18: تدلل تدلل.
19: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
18: تدلل
20: جيان ايام دلل.

صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية أنا في مكحة 3:30 بقيادة البرنز زياد المكينة سر البدو يا سندريلا النقيب مقداد السهيلي والجولدن بوي الصغير رامي الفراتي. سلموا على الجولدن بوي الكبير حاتم الحاشر يرجع معنا غدوة. سلموا على صديقتنا جيهان اللي تحقت بينا هنا في الكواليس وإن شاء الله في قادم الأيام تعود للمجموعة ويزيدون.
1: بيزار رامي في الكواليس ولا يتشكم الأدوات وولده وخلق ما تركب
0: جملة
2: تحسوا بأدواته يتشكم الأدوات
0: صحيح كنت تخزن الشورت اللي لابسه وأدوات ما يلا ربك رزق ربي يعطي الوقت الطيب إن شاء الله ربي يحفظه وربي يعطي الحاجات الباهية الكل غدوة خير وجرعة الأمل اليومية في الرفمك في علاقة بالعودة المدرسية. حكينا على العام وحكينا على العودة والتكاليف والحمل متاع الأولياء. تحية لكل من قام بادرة في علاقة بالعودة المدرسية. مجموعة من المبادرات هي عنوان الفقرة في غدوة خيرة.
3: أخير. اليوم أول نهار في السنة الدراسية جديدة وجيش الميداعات الزرقاء زين الدنيا بحضوره هو وكافة الإطار التربوي وكيما كل عام وقبل ما نخلطوا النهار هذا فما برشة مبادرات ومجهودات تخلي الواحد يفرح ويفتخر بالناس اللي أمنت اللي المدرسة تستحق العناية والدعم وهذايا مش بالكلام بركة ما بالفعل زادة. ومن بين المبادرات هذية جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة بقرقنا اللي أطلقت مبادرة مرحبا مدرستي أحلى بك أنتي بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 وين تم تجهيز وتهيئة قاعة رقمية تفاعلية سمارت كلاس بالمدرسة الابتدائية بالعطاية وين وزعوا زادة 255 محفظة مدرسية لفئات تلامذة المؤسسات التربوية في قرقنا وذايا بعد ما سبق للجمعية توزيع 3000 كرسي مدرسي. وفي مبادرة أخرى تحولت المدرسة الابتدائية باللوزة في صفاقس لأكثر من أسبوع لورشة مفتوحة للعمل التطوعي ضمن مبادرة نظمها فوج اللوزة للكشافة التونسية وتكفلوا بأشغال الصيانة والنظافة والعناية بمحيط المدرسة. وزاد فما مبادرة أخرى متميزة لتسييج المدارس الريفية بمواد وأثاث ما عادش صالح للاستعمال وهي المبادرة اللي قام بها كريم عرفة صانع جسور الأمل واللي العمل التطوعي مش جديد عليه خاطره متعود ديما يهتم بالمناطق النائية ويعمل مبادرات باش يعاون الصغار ويحسن ظروفهم ويزرع فيهم الأمل. وفي الحمامات تم تدشين المعهد الثانوي ببيربو رقبة بعد إنجاز بلغ تكلفته 8,200,000 دينار تقريبا وهذا بطاقة استيعاب توصل ل 700 تلميذ من مختلف المستويات باش يكون جاهز لاستقبالهم مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. مبادرات مختلفة أما الهدف واحد مدرسة أنظف أحسن وأكثر قدرة باش تستقبل صغارنا في ظروف طيبة. تحية كبيرة لكل مواطن وجمعية وإطار تربوي ومؤسسة ساهمت بوقتها وإمكانياتها ومجهودها على خاطر تحسين المدرسة العمومية هو مسؤولية جماعية. الهدف منها أنه تلمذتنا يلقوا قدامهم مستقبل إن شاء الله يكون غدوة خير.
0: غدوة خير تحية من القلب تحية لكل من عاون والكل من ساهم والكل من أطلق مبادرة باش تعاون صغيراتنا على العودة في ظروف أفضل من الظروف المعتادة. العودة المدرسية كما قلنا حمل على البارون فما اللي يقدر يشيل الحمل وفما اللي يصعب عليه الحمل. العودة المدرسية صعيبة لبعض المدارس في بعض المناطق ناقصين إمكانيات ناقصين ظروف أنه الناس الكل تحط يدها وناس الكل تعاون وناس الكل تعاون تحاول تعطي من عندها حاجة ما تجم كنا تفرحنا لأنه صغار كل يفرحوا بالكراسة جديدة وستيلو جديد وقلمات الزينة والكرتابة جديدة والمنديلة جديدة واللبسة جديدة وهذا حق صغيرات الكل. شوفوا في تصاور متاع بعض المدارس اللي تخدمت يعطيهم الصحة وإن شاء الله ربي يعطيهم القوة ويعطيهم على قد قلوبهم. محلاك تقرأ في انفيرونمو هكاك في مدرسة هكاك بالألوان الحيوت مدهونة طويل النظاف الكراسي باهين حاجة تشرح القلب وتسهل على صغيرنا الوقت اللي باش يعدي. صغارنا راهو يعدي مينيموم 8 سوايع في المدرسة إذا كان مش أكثر ساعات بالوقت متاع الجاردوري وغيره كذا. دونك شكرا لكل من ساهم باش يسهل ويحسن ظروف العودة. نحاولوا الكل نخموا راهو أنا واحد من الناس فقت بروحي أنه دبش بنتي متاع عامية والثانية ابتدائي لتوا ملوع في الدار ألور كوبوتيتر فما شكون محتاج كتب الدوزيام أني بريمير وما لقاش كيفاش يشريهم. دونك نحاولوا نعملوا لي فور نحاولوا نلوجوا اللي نجم يعاون بالفلوس اللي يعاون بحاجة تصلح اللي يعاون من منصب من بقعته. تحية لكل الناس وإن شاء الله يا ربي عودة مدرسية ناجحة والضحكة على كل فم متاع صغير راجع يقرأ. الله لا يحرم صغير من فرحة العودة المدرسية ومكي الفرحة متاع التبلية والسلبسة والكرتابة والحوايج وكل شيء. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لصغيراتنا الكل. نمشي مباشرة
1: ما نمشي نحكي يا ربي معك وقف إن شاء الله موفقين.
0: اسمعني يا رب تعرف من وقتها ما حكيتش من 30 جوان
4: ما نبيهي كي جيبنا معاه
0: معناها راو 30 جوان نورمال مو حلقة عمرو أديب واحدة والله حتى بريود الإخرانية ما نحكيش برشا
1: لا قلت له أحكي أحكي بابا تاو بوكس نيوز كمل
0: فما أموك فما أموك
1: لطيف شاب حرابش ما هو كاو خمسة حرابش ربو شيء ما حالة هاي بار ربي معك.
0: الأخبار بصوت السندريلا البوكس نيوز بوكس نيوز.
5: الأخبار الأول نحكيه على تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحاجز مبالغ مالية وسيارات فاخرة، هذا اللي تمكنت به الفرقة المركزية الخامسة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني بعد القيام بعمل استعلامي وميداني مكثف.
6: في شأن أمني تمكنت الفرقة المركزية الخامسة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني في موفى الأسبوع المنقضي من تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط بين ولايتي أريانا وتونس وإيقاف 9 أشخاص من بين 11 شخصا يشتبه في انتمائهم للشبكة وفق ما أفاد به مصدر أمني. أوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن هذه العملية الأمنية تمت إثر مجهود استعلاماتي وميداني مكثف وأسفرت عن حجز كمية من مخدر الكوكايين و27 صفيحة من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي تجاوز 27,000 دينار و3 سيارات فاخرة ودراجة نارية تستعمل في عمليات الترويج، مشيرا إلى أن الأبحاث في القضية ما زالت متواصلة.
5: هذا اللي صرح به المصدر الأمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. كما سمعتوا إيقاف 9 أشخاص، حجز كمية من مخدر الكوكايين، 27 صفيحة من مادة القنب الهندي، مبلغ مالي جاو 27,000 دينار، بالإضافة لثلاثة سيارات فاخرة دراجة نارية استعملت في عملية ترويج المخدرات.
0: تحية من القلب لرجال الأمن شرطة حرس، لأنه تقريبا كل نهارين ثلاثة نقرأ خبر على تفكيك شبكة لترويج المخدرات. ثلاثة أربع أيام التالي وذول اللي حكيتوا فيه أنتم الأخبار كيف شبكة لترويج المخدرات في الأوساط المدرسية والمعاهد وغيره كذا. دونك تحية لكل من ساهم في إيقاف الشبكات هذه، وتوارد الأخبار يأكد أنه المشكلة موجود. قلناها قبل، تونس ما عادش بلاد نتاع عبور، تونس ولات مالوروزمون بلاد فيها الاستهلاك، دونك ولات مستهدفة من بارونات المخدرات الكبرى وعصابات المخدرات الكبرى في الخارج، ومن بعد بيسير بالتنسيق مع الداخل خاطر لازم عندهم عصابات الداخل تروج هذا. نستحفظوا على صغارنا، نستحفظوا على أولادنا، ونحكيوا في الأخبار هذم يوميا باش الناس كل تكون واعية بخطورة الأمر وبأن الشيء ولا موجود بطريقة كبرى، وهذا على مستوى العالم. تفرج في فرنسا، في إنجلترا، في إسبانيا، شيء رهيب معناها ما تقوم به عصابات المخدرات.
1: والله يا رفيق بارح قريت حاجة معناتها كومنتير الأخبار هذا يقول لك معناتها ستا ميساج بوزيتيف للتلامذة اللي باش يرجعوا يقرأ، معناتها باش يفهم التلميذ اليوم العودة المدرسية وكل يفهم العباد هذه اللي تروج والعباد هذه اللي تحتم حياتها هاي شنية مصيرها. ما ترقاش راهو في العالم واحد يروج في الدروغ وما يتشدش، يا يتشد يا يموت مقتول. دونك سي تان ميساج باش نوعيو الصغار ونوعيو معناتها العباد الكل، خاطر راهو العباد ما عادش تخاف. انا في العالم كيما قلت في فرنسا راهو عداوك المريكا مينور، جمله واحد يروج مينور 17 سنه، بالحق العباد ما عادش تخاف. نشكروا المجهودات اللي قوموا بها، خاطر انا بالنسبه لي هذاك عباره كلاشينكوف يوزع فيه الدروغ، عباره كلاشينكوف خويا الدروغ ينجم يقتل يبراكي يطلع في تران، تراهم في استاديات يا رفيق
0: شو يطلع في تران
1: في تران يضرب
0: اي مواطن يطلع عنده حتى علاقة بالمخدرات.
1: رقعة تتغزل على فاس الورقة. بالحق رفيق تشوف استادات كيفاش واحد يضرب بفلام ساحبه راو يبدأ أخوه في الحوم قالك ولد حومتي براكيني مناش مش شيء هذي بالحق حاجة مخترة برشة وراو طريق هذي بالحق مسدود وما عنده وين باش يوصل وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يروش في الشيء هذي.
0: هذه الصورة اللي زي ما تكون راسخة في أذهان أولادنا أنه طريق ما عنده وين يوصل. أنا شفت وليد أنجون هو يعاون في الناس على أنها تبرم المخدرات شفتوا معناها كي تشوف الناس وين وصلت بالمخدرات يمكن احنا نخدموا في ميدان ساعات الناس جي تطلب منا كان سيرفيس يقول لك كمان عاونوني كلموا لي شكون في وزارة الصحة نحب نداوي تشوف الحالة ساعات اللي وصلت بها العباد بعدك هات نجرب وهات نشري وهات نعمل بعدك 3 أشهر الأولى و6 أشهر الأولى ومن بعد يدخل في السنوات والإدمان والعبد يصير غير العبد وساعات يحب يرجع بتولي ما يلقاش كيفاش ساعات يسمى إمكانية ساعات البدن ما عادش يجاوب فما شكون توفى مسكين في رحلة العلاج نتاعه ولا قضاء على الإدمان. الصورة هذه زي ما تترسخ عند الصغيرات والصورة هذه زي ما تترسخ زادة متاع أنه كل واحد خاطر فما شكون ساعات يوحل باش يشري واللي هو ديلور صغير باش يلقى الكونسوماسيون نتاعه ثم تسمع العائلة الكارثة إلقاء القبض على شبكة مساجات واتساب كذا يطلع السيد تابع الشبكة ذيك ويتحكم وحياته توفى على خاطر الآفة هذه. ما عندك وين تمشي لا بالاستهلاك وما عندك وين تمشي بالترويج في النهاية النهاية حتمية وكارثية ومأساوية. وردوا بالنا على صغيراتنا ونحكيوا معهم قدر الإمكان ونتبعوهم قدام الليسيات وقدام المكاتب ونقيم.
7: هو رف مصاب ذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين مع تنذكروا الإطارات الأمنية اللي هي قائمة ديما بواجبها الكبير. أما مصاب زادها بمناسبة العودة المدرسية أكل الدوريات اللي كانوا يعملوهم محليهم وتور من الليسيات والمدارس حاجة مهمة ياسر لأن هذيك نقطة استراتيجية مهمة ياسر بالنسبة للناس اللي قاعدة تروج وقاعدة تدخل لأولادنا في أذهانهم في قريتهم في دنيتهم في مكاتبهم في ما عندكش فكرة مصاب معناتها ذكر معناتها
0: موجودة نقيب ممكن بتاتر مش بالفريكونس اللي تحبها أنت ولكن زادة رو تتطلب إمكانيات كبيرة باش يكون موجودين ديما في كل معهد والمكاتب والكل يعني الإمكانيات ضخمة جدا لقدر الإمكانيات شيء هذا موجود وربي يحفظ صغيراتنا. كما قلنا الفينومين قاعد ينتشر في العالم بطريقة غريبة ونوعية المخدرات تغيرت واللاكسيل نوع معين متاع مخدرات ولا كما قلنا قبل الحربوشة صغيرة كي كعبة الحلوة معناها قدام مكتب في الشارع في كار في كربة هذا اللي سهل مالوريزمو اللاكسيل متاع الشباب للعالم هذايا. ربي يحفظ صغيراتنا يحفظ الجميع فيرجول صغيرة في علاقة بالموضوع في علاقة بالخبر هذايا تم تداول أنه فما رابور هل الوحدة اللونشير اللي ولات في الفيسبوك كل واحد عنده, واحد عنده اسم يرميه والآخر يهبط تصويرة وهذا يطلع غلط وهذا يطلع صحيح ما شو يزيدنا كان باش نعرف واحنا الرابور والثمن أنك تمسخ 80 اسم آخر ما عنده حد علاقة كل واحد راو يقول أنا سمعت هذا أنا سمعت الآخر أي برا أنت كذب من بعدك الألف اللي يقراوا الاسم هذا ولا الألف اللي يقراوا الاسم الآخر دوك نتحراو في الأمور هذه راو ناس عندها عائلة وعندها صغيرات وعندها ناس تحبها وعندها كذا ما نرميوش تهم جزافا على خاطر ما يجيش معناها ما يجيش وابريتو تهمة خطيرة وخطيرة جدا مش متاع باش تكتب اسم وبعد تقول لي غلط سامحني معناها ما يجيش.
5: هو هذا الجانب السلبي يمكن اللي كي يتقال فما رابر ولا شخصية معروفة كيفاش معناها يمشي وخلينا نقوله أكثر من اسم يتذكر اسمه ولا يتجبد ولكن الجانب الإيجابي إنه مهم برشا إنه نسلطوا الضوء ونحكيه في هذا ونقوله إنه فما تم تفكيك شبكة إجرامية لترويج المخدرات باش الناس تعرف على خطر اللي يروج المخدرات يبدأ يسخر روحه أذكى شخص في العالم إنه هو ماهوش باش يتشد إنه هو معناه إنسان مستحيل يشكو فيه. دونك سي تري امبورطون إنه ديما نقولوا الحاجات هذه ويكون موجود وتكون موجودة في الإعلام وميدياتيزي باش الناس تعرف إنه راهو في الأول ولا في الأخر راك باش تتشد ومصيرك يكون السجن.
0: ونجمو نحكيو حتى بعد على الأحكام وهذا قاعد يصير فمش من الناس ترتدع الناس تخاف الناس تقول لا ما يزنيش في لحظة ما نخمم أني ندخل العالم هذا لا كمستهلك ولا كمروج لأنه النهاية حتمية كما قال زياد موت سجن صحة معناها تدمر حياة تدمر نستحفظوا على روحنا ما فما حتى شيء يستاهل. بعد الفاصل نرجع نكملوا الأخبار ونرجع نكملوا إلى بوكس نيوز ما تبعتوش
8: خليك قريب. فيم وراجعين. عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
9: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
10: تدلل تدلل
11: حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
10: تدلل
12: جيان إيام دللنا.
13: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتيكي. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.
14: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
15: رجعت الشتوية
14: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

حل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال وتريبا الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص. رفيق وشناق وليرف مقار
2: 38 دقيقة مواصلين معكم بالأخبار. تنافس كبير، أسماء كبيرة تتنافس كيما كل عام على الكرة الذهبية، وتكون المنافسة سبيسيالة شوية بعد كأس عالم لأنه ليفينمون يصير مرة في الأربع سنوات. برشا أسماء تتنافس على اللقب هذا، وحرب التصريحات أنا أستحق أنا الأجدر قاعدة تتواتر ما بين اللاعبين. نحكيه على الإسباني لامين يامال.
3: لامين يامال اللي كانت له مقابلة خلينا نقوله حكي فيها برشا على الكرة الذهبية، وتسأله سؤال شكون يستحق الكرة الذهبية للعام هذا. هذا كان الرد متاعه، خلينا نسمع.
4: ¿A quién se lo haría yo? Es al mejor jugador del mundo.
5: Sí, bueno,
4: ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
5: No, yo te pregunto a ti. Entonces, ¿a quién se lo darías tú?
4: Yo creo sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
5: así de claro lo tienes, ¿no?
4: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
3: يقول لامين يامال فسر لكم انا مبابي الافضل في العالم واستحق
2: اللقب. نفسر لكم تو واحد يمتريز الاسباني ونقرا لكم الترجمه.
6: سيرخيو راموس
2: احترم الجمهور والعباد اللي معاك.
3: خليني نموه
2: شويه.
3: راني قاري شويه اسبانيور.
2: انطونيو بانديراس معنا، تفضل سلمى حايك.
3: مخير لامين يامال يقول انا مبابي الافضل في العالم ونستحق الكره الذهبيه للعام هذا، ويقول اعتقد بصدق انه احنا لاعبين فقط نستحق وصف الأفضل في العالم، وأنا أستحق الجائزة هذا العام بسبب ما حققته. فكركم أنه جائزة الكرة الذهبية بتكون في لندن نهار 26 أكتوبر، وبالنسبة لجائزة أفضل لاعب في المسابقة هذه الاسم العربي الوحيد هو أشرف الحكيمي.
2: أشرف الحكيم كما قال سندريلا، نزيدوه إلا حرار معناها. ولكن نحكيه على حرب التسريحات، فما حرب أخرى في علاقة باللي قالوا مبابي على ديمبلي، واستياء كبير من ديمبلي والأمور خايدة، والحديث على زوز معسكرات وداخل المنتخب الفرنسي، والأمور لن تكون سهلة بالنسبة لزين الدين زيدان. ولكن نرجع لامين يامال، كيليان مبابي، شكون يستحق الكرة الذهبية؟ مبابي اللي عاد موسم اكسيبسيونيل، وإلا وكاس عالم كبيرة برشا، ولا لامين يامال اللي هز كاس العالم رغم أنه كان غايب في كاس العالم، تقريبا النجم الوحيد اللي ما عطى حتى ما ورى حتى بيرفورمانس كبيرة في الأسماء الكبيرة اللي كانت حاضرة في الكوب دي مون. شكون يستحق أكثر؟
7: والله بالنسبة لي أنا، وقت اللي نحكيه على لاعبية في المستوى العالي، وخاصة المقياس الكبير هي كاس العالم، الحق متاع ربي كاس العالم هي تكون
2: اللي يهز اللقب، ولا المردود مقياس
7: يهز اللقب عنده أهمية، لكن زاد حتى كي يبدأ المردود يعطيك ديبونيوس أكثر. معناتها اليوم يمين يامال ما نعتقد انه في كاس العالم هذه كانت اجماع انه المردود نتاعه ما كانش ولا بد، ظل يدخل شويه في الغرور. الحق نتاع ربي في الكاليتي موجودين، مواصفات نتاع لاعب عنده امكانيات كبيره، هذا ما ينجم يشك فيه حتى حد موهبه. انه اليوم 19 سنه وتشد كابيتان في برشلونة، معناتها مش حاجة عادية ومش حاجة معناتها معمول بها في جمعيات الكل. لكن بالنسبة لي أنا، زاد بعد ساعات تقول أنا هذيك ثقة أخوي، أنا عندي إمكانيات وعندي طالون وعندي وعملت وهزيت كوب دوروب، معناتها بالنسبة لي أنا أنا نستاهل باش ناخو البالون دور. كيف بالنسبة لي أنا كيليان مبابي، فما تطور كبير حق متاع ربي في الأيامات الأولى في الفريق متاعه ريال مدريد كان ملقى مشاكل، لكن اليوم ظهر لي أحسن هداف، قاعد يسجل برشا هداف، خرج هداف في كأس العالم.
2: أنت كان بتختار ناصر، شكون تختار أنا اللي عطى أحسن بيرفورمانس في الكوب دي موند، ولا مثلا يامال عدى سيزون كبيرة مع برشلونة ولكن في الكوب دي موند كان غايب بتاتا تقريبا؟
7: أنا نعطيها لكيليان مبابي.
2: تعطيها لكيليان برنس؟
6: نعطيها
8: للسورية هكا الوردية هذيا
2: وشكون تمد اللقب
6: برابي. خلينا نحب نقول على السورية ذي لبستها. هذه عندي عامين راهو ما لبستهاش. هي عندها 5 سنين لبستها اليوم باش نرحب بيك يا سي رفيق
2: بالورد
6: بالنور.
2: ربي يخليك.
6: من تتخبى ذيك كان تو ربي في عمري بعد 5 سنين قريب نعاود نلبس
2: ان شاء الله يا ربي. ربي يعطيك العمر. وين تخبيهم برنس؟
6: نعم
2: وين تخبيهم 5 سنين واربع سنين؟
6: كاري
2: لهم بورتمان.
7: والله ما عرفت
6: وجينا.
2: لا لا قلنا كاري لهم بورتمان. اي ولا
6: في سنين اي
2: باهي اوكي يلا يرجع لي
6: تخاف قلب الجنينه ولا في كوزين. انا نحب لها رغم اللي قالوا الناصر راهو سايح 100% مبابي وين كنا وين اصبحنا. هذه انا نسميها حركه نتاع الكبار نتاع الكبيريه. ناس واثقه في رواحها مش قاعد يتكلم من عدم ما انا مركيت. لا لا لا هذوما ناس العالم الكل يحبهم. مبابي عنده مزايا وانه وقت اللي خرج وغير من الفريق الفريق باش تقول لي شكون نحب لامين.
2: تحب لامين الالقاب والا الروندمو؟ انا مثلا ضد انا ضد على الالقاب صحيح. لانه يجيك جوار يعدي لك سيزون اكسبسيونيل وما يخلطش يهز تشامبيونز ليغ انسى الكوب دي مود مثلا
7: رفيق. ليش اللقب ما يتنساش؟
2: اللقب على روحهم يعني علاش احنا نحكيوا على افضل لاعب في العالم. افضل لاعب في العالم يعني روندمو. كي انا مثلا نلعب في بايرن اقل شويه صحيح. من بارسا والريال ما نجمتش نهز تشامبيونز ليغ وكل عام تظلم ريبيري انا مظلمه كبيره كان احسن لاعب وقتها.
7: علاش انا تنحيلي
2: حيلي الميريت نتاعي على خاطر الاخر في كيبا اقوى شويه صحيح. ونجم يهز تشامبيونز ليغ الورك باعين المتابعين الكل انا الافضل سور تيرا.
8: هي ذيك مشكلتها جايزه من الاول القاعده ماهيش واضحه. فما عوام يقول لك بالبيرفورمانس انديفيديوال وفما عوام يقول لك باللي في وسط ليكيب نتاعو دونك خذا برشا القاب هو هز الفريق نتاعو والتاثير نتاعو في وسط الفريق. هي باش نكونوا واضحين النقطه مهمه برشا لازم تكون انديفيديوال. تو في عام كوب دي موند الكوب دي موند باش يكون هو عنده النسبه الكبيره في اختيار الواحد ملاعب كيما كفاراتسخيليا من جورجيا هذا زي نجم يكون البطولات الكل وعامل هداف البطولات الكل. شنو باش نعمل نقول والله ما كبرتش كوب دي مود ما نجمش خاطر مبابي كور وصل فينال
2: راني خذير
8: واحد راني خذيره كيف وغير وغير حتى دافيد جمالي تظلم 2006 دوك المظالم برشا. هي باش نحطوا الحكايه في الاطار لامين يامال والله المره هذه بالذات تحسه ما يتلامش على خاطر هو السؤال كان مستفز وهو بليز او موان ولا معناها رايد وام بالخاطر هو سالوه قالوا له ديمبيلي قالوا له اختار ثلاثه احسن ملاعبيه قال كفارا ونسيت شكون اخر ومبابي قال ما مبابي ما هو صاحبه ذاك علاش اختاره. انا بالنسبه لي انا ومبابي احسن زوج ملاعبين معناها لا ديمبيلي لا كفارا لا كذا. دونك هو في وجهه نظر انه هما احسن زوج هما احسن زوج بالعمر يهزها مبابي خاطر 27 سنه ما عادش عنده برشا مارش ولكن لامين يامال المستقبل قدامه وما نصوروش ياخذها مره هذه.
2: ننتظر الاسم اللي باش يتم الاعلان عليه لاعب البي اس جي اللي سميته من جورج سخيليا ملاعبي برشا ذاك من الملاعبين اللي ظلمته الناسيون نتاعو الناسيوناليتي اللي عنده معناه
8: كروس قال هو
2: حاجه اكسبسيونيل اللي قاعد يعمل فيه واللي عمله مع البي اس جي في المقابلات الكبيره في المقابلات الثقيله نتاع تشامبيونز ليغ هز البي اس جي الثنيه نتاع ثاني لقب على التوالي. ملاعبي كي هذا مثلا كي يغيب على الكوب دي مون جيت تظلمه انت ما عادش يهز احسن لاعب ما فيها منطق. هذا الى جانب العركة الكبيرة متاع المستشارين صديقنا عزيزي ذكرني أنه العام اللي تظلم فيه ريبيري هز فيه كل شيء وكان هو هز حتى تشامبيونز ليغ هكا ولا وكان أحسن لاعب بشهادة الجميع ورغم ذي عركة المستشارين وليمارك وكل أعطت الكرة الذهبية لكريستيانو رونالدو وقتها رغم اللي ما كانش في موسم أفضل من ريبيري. نقعد في عالم الكرة الاسم مربوط برشا بالكرة ولكن الأخبار ما عنده حتى علاقة بالكرة. نحكيه على العميد نحكيه على مدرب المنتخب المنتخب المصري حسام حسن اللي سيف ما كانش سهل بعد الكوب دي مون الامور تعكرت ولكن نحكيو داخل العائله الامور مش ولا بد والقضيه تنتهي بالطلاق وتدخل حتى السلطات المصريه تفاصيل.
3: ويمكنش نرجع ناس للصوره باش يفهموا شنو صار في ووت 2026. صارت مشاجره في الساحل الشمالي بين دان ادم اللي هي كما قلت زوجة حسام حسن وزوجته الاولى واولاده وين دخلت الشرطه وفي الأمر وقتها بالتصالح والتنازل لكن كل طرف عنده رواية خاصة به. محامي دان يقول أنها تعرضت للاعتداء والشد من شعرها والضرب ورواية الطرف الآخر تتهم دان بالاعتداء على أفراد الأسرة. وأصل الحكاية شنو رفيق؟ أصل الأزمة هو وضع زواجه الأول وعلاقته بزوجته الثانية والخلاف بين زوج الزوجات وهذا تم التعاطي فيه في الإعلام، الشيء اللي خلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر يمنع دان آدم زوجة المدير الفني المنتخب المصري حسام حسن من الظهور في وسائل الإعلام، وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر اتخاذ عدد من الإجراءات بخصوص التناول الإعلامي المتعلق بالحياة الخاصة بأسرة الكابتن حسام حسن اللي هو المدير الفني للمنتخب الوطني. يعني نغلقس لكم، تم منها نهائيا الظهور الإعلامي في مصر.
2: خرجت وحكيت، ولو أنه ما حكيتش برشة ولكن لمحت البرشة أشياء، كي تقول أنا بدني شاهد على أشياء تلمح على عنف، كي تقول قالت برشة عبارات وجمل تخلي حسام حسن في قفص الاتهام، وهنا يولي العبد مطالب يخرج ويبرر ويدافع على روحه. لو يختار يصمت يقول لك ما نحبش أنا نحكي أموري الشخصية في الإعلام، التهم وكأني تتأكد بالنسبة لي. هذا ما خلى مجلس الإعلام يدخل في مصر واستدعوا حتى الممثلين القانونيين قنوات النهار الشمس ومودرن وغيره ام تي اي وغيره من التلفازات اللي تعطت مع الموضوع هذا واللي استضافت طليقة حسام حسن. مفهوم تدخل مجلس الإعلام في مصر وإلا لا يا خويا؟ حرية، خاطر اليوم تدخل هنا غدوة تدخل في منطقة أخرى، اللي يحب يحكي حر يتحمل مسؤوليته. كيفاش ترى الحكاية نقيب؟
6: هو بصفة عامة أراه فما سوء فهم للقانون في البلدان العربية الكل، خاطر هالتلميح هذا راهو من بعد شيء يزل تجريح. يعني علاش هكايا الحكاية هذه الكل؟ أبريتو هذه أسرار عائلية ما حتى ما تكشفش للناس. أنت أسعى ساعة أول حاجة أنت رب العائلة أو الزوجة أو كذا، أنتم المسؤولين على العائلة ذيك، أحرصوا باش تحفظوا أسراركم بين بعضكم. صارت حاجة سيرتو نيجاتيف، البوزيتيف الناس كل تحبه، أما النيجاتيف خليوه بيناتكم، مش لازم تخرجوها لبرا. ثم أنه إذا كان خرجت لبرا ولت فضايح، والرجل ذا مدرب وطني معناتها مشتفت ليك وعنده بوست وكذا ويستحق الاحترام والتقدير، معناتها موش حلو الدولة تاخذ موقف.
2: ثم اللي يقول لك وجهة نظر أخرى ما نتبناهاش برشا، ولكن ثم اللي يدافع عليه يقول لك شخصية عامة كي تبدا وزنة كيما حسام حسن إنسان وزن مدرب منتخب مصري، لو أنا ما نتكلمش في الإعلام ونجعل منها قضية رأي عامي نجم حقي ما يجينيش، نجم غدوة القضاء ما يعطينيش حقي، نجم يكون هو عنده علاقات تخليه تخلي المرأة ما تخوش حقها. هذه وجهة نظر تاع ناس يقول لك نمشي للرأي العام نهرب للجمهور ها وشنو صار. فما يقول لك لا، هذا تشهير شخصية عامة تشهير. وي
6: كانت تقول لي زاد درف شنو الكلمة تجم تقولها للقضاء؟ نقول لك اللي قضاء بصفة عامة نحترم القضاء بطبيعة الحال، أما بصفة عامة وكأنه ولا يغزر في غزران شوية لمواقع التواصل الاجتماعي وشنو اللي صار وكل شيء، يجب أن يكون مستقل استقلال تام. ما يهموش قولش تحبتي في فيسبوك، أنا قاضي عندي قانون عندي كذا عندي قانون وضعي يحكم البلاد.
2: زيت
9: والله أنا مع القرار اللي خذوه بنك، أنا ضد الشوه ما نحبش الشوه، وهي أبريتو يا رفيق راهو هي اللي توري في حياتها الشخصية وهي اللي تفرض عليه. معناتها تحس حتى في أنا كي شفت العركة وبينسر بدأوا يهبطوا لها في الستوري متاحة وكل يا راجل ما يحبش يتصور، هي تصور فيه وتصور له في خوه دونك
2: هي بدلت شويه صوره حسام حسن مع مستنس ستريك صعيب
9: ضرته برشا، خاطر برشا دي بروفيل منهم انت يظهروا شعاب
2: ويظهروا
9: هما الحقيقه هكا ماركه ستوريات والتيك توك غير مسجلين وكا هما خارجوش للعموم، برشا تلقاهم هكا كرافات و وكذا تقول هذا حنا بعض هو يدخل الدار عليس هيواجي فهمت دونك انا بالحق ما
2: تعرف عبيد في انتوراج كاكا
9: نعرف منشط حارس مرمى سابق نعرف برشا نحبش نسمي رفيق لا للتشهير، ولكن بالحق يا رفيق انا كانت عندي عليه ايماج نذكره في الكوب دافري
2: بدلتها له مرته
9: طيحت كل شيء في الماء وهو بدون حتى
2: ردته حامل وديع على الكروان الرومانسي
9: وزاد انا معاك في الكلام يا اخوي زاد الشخصيه عامه نقيب زاد انت كي تتبلع عليه برشا في العالم مره رينا اقوى قضيه شويه يا رفيق اسمع تعلم
3: جوني ديب
9: قوي في الكاس
2: نعرف كل ماشي جوني ديب
9: ملوين مش نحكي لك على
2: شنو نعرفش عندك في مخ خاطر جنرال مولي عندك في مخ جاي من حلقاتنا القديمه مالك مش يكون من مطالعات
9: تو طلع لك قضيه جديده معناتها تو طالع تو طلع لك اسم جديد تو نشوف محكمه الناحيه نتاع امريكا
2: في بالي متوحشني فما توصيه
9: كلمه
2: سندريلا
3: الحقيقة أنا ضد إنه المشاكل معناها تكون على قارعة الطريق، ما ملومش على الإعلام. الإعلام بالنسبة لي لما نغطيوش عين الشمس بالغربال، هذه مادة إعلامية ناجحة على خاطر أي هذه الحقيقة مادة إعلامية ناجحة.
2: سؤال أنت كي تستدعى صديقتنا جيانا أعطتني السؤال في الأوريات، انت كي تستدعى مرت حسام حسن، شكون هي مرت حسام حسن في جبل الاعلام؟ نحكي لك معنا عموما مواطنه معرسه بعبد معروف مو لابس، واللي عندها اكسي للبلاتويت بتجي تحكي كسو سوا مشاكلها كسو سوا للباهي. معناها
3: هوني الفرق، يعني هوني فما نيه خايبه، معناها نيه خايبه من الاعلامي او الاعلاميه انه هو جايبها بالذمه لتشويه صوره حسام حسن. باغ كونتر انت كي تقول لي تجيب حسام حسن وتتطرق لجوانب شخصيه هو يسمح لك انك تدخل لها، وقاعدين نشوفوا في اللي بودكاست معناه برشا قاعدين يحكيوا على تجاربهم وعلى حياتهم الخاصة بحدود. هو شخصية عامة، نجم نحكي على جانب شخصي جانب مهني، إنسان يعرفوه. نية ماهيش نية سيئة، أنا قاعدة نحاور في إنسان معروف، لكن أنا كي نجيب هوني إنسانة مش معروفة خاطر هي جوست زوجة إنسان معروف، هوني نيتي أنا خايبة ونيتي أني أنا نخرج مادة إعلامية لتشويه الشخص هذا.
2: وحتى الشخص معروف روكي تسأل في علاقة بتلاقه وغيره كذا، أي تلميحة نجم تضر الشخص ذاك زاد في انتوراج ومع أصحاب ومع عائلته مع الناس اللي يعرفوا البارتونير متاع الشخص المشهور. شخصيا نرى أنه ماذا يضيف للعالم الكرة الأرضية، أنه نحكي في علاش طلقته وشكون غلطته وشكون عمله كيفاش كانت ولا ربتير وحسيت بالألم وحسيت بالرامية.
8: هي الغلطة، أنا رأى الغلطة من الأول من اللي وفيه الكوب دي مونت، رأى هما الشعب المصري والقنوات العالمية المصرية والمنتخب المصري واللي دايرين به كل دخلوا في هبلة متاع فرحة، دخلنا في مرحلة اللي أي حاجة هي اللي تتعدى. دان ظهرت في الانترفيو نتاع حسام حسن الكل من اللي روحوا لمصر، الانترفيو الكل صارت كالفازه نتا هو يحكي مع الشسمه المناشطه، دورت له وجهه قالت له كي تحكي اغزلي لي انا ما تغزلش المناشطه وسط التلفزه. الاستاذه ولات تحكي في حاجات، راهو تحكي دي كوليس نتاع ملعبيه، راهو تحكي على تريزيجي كيفاش حكى مع محمد صلاح، معناها راجلك كان يحكي لك في الدار هي خرجت تحكي فيهم. مشات الابعد من هكا، هاي التصويره مشات الابعد من هكا ودخلت ولات تحلف دي لايف يا راف تيك توك وتحكي فيهم.
2: شو غزرت حسام حسن نتاع صدق وين وصلت كيفاش وليت هكا؟
8: قالت لي اغزلي لي انا ما تغزلش الغاديكا، معناها ولات تحل دي لايف تيك توك وتحكي فيهم زاد على الكواليس وراجلي وعمل له كذا واحد. دونك الغلطه من الاول هو قلت لك تخميره الربح، جيب برا بركه هات الناس كل نفرح ويجي خلينا نحكيوا حاجات حلوين هكا وكذا. دونك الغلطه نتاع حسام حسن من بعد الغلطه نتاع الاعلام والغلطه نتاع الشعب المصري اللي هو ولا في كل سهريه موجود في الساحل غاديكا يصوروه للي صارت المشكله للي وصلنا لهنا.
2: وبالتجربه كل واحد يدخل بارتنير نتاعو العالم الاعلام الا بنسبه 90% يندم على الشيء هذا. يا خويا انا معروف علاش نخلي مرتي معروف، انا معروف علاش ندخل في راجلي باش يجيو يعملوا معاه ديكلاراسيون، ماني خديته يخدم على روحه ويقعد في حياته وانا في الدومين كنت راجل ولا مرأة وانتهى الموضوع. من بعد حتى لو كان نبداو في حاجه في سحفه العسل معناها نجموا نتعداو المشاكل الاخرى من غير نفيقوا الناس الكل ويكون الثمن باهظ. بعد الفاصل نرجعوا نكملوا الاخبار، مازلنا مع البوكس نيوز، مازلنا مع سندريلا، راجعينا.
1: خليك قريب فيم وراجعين
10: في مونوبري لي زوفر امباتابل. وحتى ال 20 سبتمبر تجيكم بأوفر الدوخ 3 براونيز بوليريو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم اكاهو ومعاهم الرابعه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه،
11: مونوبري ديما معك.
1: هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم
12: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام، صوتكم في جيبس على 99.1.
13: Soyez alerte. Soyez alerte. البرمجة الشتوية à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بسبح الخير تونس.

0: قبل ماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic. تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت. تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار
2: آخر الأخبار في ساعتنا الثانية. نتيرو لوين الكولومبيا ملكة النميمة هكا اسمها. تفاصيل الأخبار في 30 ثانية باش نلقاو وقت نعلقوا. سندريلا
3: أغرب خدمة ذي ومصدر رزق. هي مسنة كولومبية عمرها 67 عام. شنو تخدم؟ تلم أسرار الحي متاحة وتبيع الأسرار الحي بأكثر من دولار. خلينا
2: المعلومة
3: أي تعطي معلومة الجيران متاحة معناها. والمرأة هذي رفيق الخدمة ذي خليتها تشري زوز ديار. لمت ثروة خليتها تشري زوز الدار وتستقات منها وتسترزق منها
2: مع تريفة معناها. الأسعار تبدأ بواحد فاصل 60 دولار. الأخبار البسيطة مبالغ أكبر. وقت اللي نحكيه على أسرار حساسة في علاقة مثلا بعلاقة زوج غيره وكذا زيدون كم هنا
4: هذه ديكلاري هاي كعاملة بتيندة وناصبة
2: وتخلص
4: وتخلص وتدخل لك. أنا
2: حتى في الحومة تحمسوا لي
4: تحمسوا لي تكليجيني ويقعد قدامي.
2: دوك ما عندكش مشكلة مع الديكلاري؟
4: أنا عندي المشكلة مع النوع ديكلاري. تو فما شخص بجنبي تو أنت كي غبت يقول لي تحب رفيق استحشت رفيق ما إذا يعمل لك معنا ويسجل فيك معنا هكا كل وتسجيل قديم معاه كيما الحاج يعمل انترفيو معناتها قبل هكا يبدأ يقول لك تحب رفيق ويعمل هكا التليفون. هذو ما مش معقول. هذا هيك ديكلاري على روحها امرأة تبارك الله حتى نصبة عاملة
2: فينومين ما عادش موجود في الحومة. برنس قبل كان موجود شوية. هذا يقولوا ديما فما جار ولا جارة كي الناس متاع

0: هو تو تقريبا ما حدش يحسوا
1: على انت قاعد انت تعيش في عالم اخر ظاهر فيه يودي موجودين ويبدا هما الناس هذه يمشيوا لها والغلطه من الناس. اما فما اللي في الحومه موجود في كل حومه مركزه اموره وقتاش يقوم الراف وقتاش يخرج وقتاش يدخل شكون يجيب معاه شكون صحابه شكون بالديتاي ان ميمه اشد من القتل يقولوا. اما هذه ما نلومش عليها
0: الفتنه اشد من القتل
1: ما بالك انا ميمه كيف كيف هذه ما نلومش عليها خاطر كيما قال زياد راس مالها وكل شيء تمشي لها الناس. اما فما ناس مختصين في الحوم وقتاش تقوم وقتاش ترقد
0: في بالك اللي حاسك ديما بيه البروفيل هذا وقت اللي تجير ان جروب ديما لازم دو بروفيل
2: ديما لازمك تعركهم معروفه هذه قاعده كلاسيكيه وكم كوا انت تدخل تهدي ومن بعد تشعل
0: سهل عليك الامور معناتها توريت الجمعه اللي غبتها انا مثلا برشا معطيات متشابكه وبعد نعمل ركوب مو تليفون من تليفون من غادي تليفون
2: والتليفونات من عند شكون
0: من عند اصدقاء بعد الاخبار نرجعوا لكم ان شاء الله نهاركم اسعد الايام بعد شويه البطاقات والكويز راف مايك حتى للتسعة ونص
3: خليك قريب فيم وراجعين
4: تدلل تدلل
5: حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
4: تدلل
6: جيان ايام دلل

0: تيغ من الماضي ساعتين Old Gold ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد نص الليل
1: سعيدة صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لاختبار العادة وتسويت الكويزة.
1: كويز
0: علي ما عملتوش كويزة؟
2: عملنا مرة برك
0: بالحق
2: جمعي برك
1: ما عجبنيش أنا رفيق عندك هكا بالحق والله رفيق عندك طريقة في الكويز سمباتيك
3: ربي فهم ملك الشو ما في خليني لك بالألعاب بتاع الشو
0: بالحق برش يراني نجح في الألعاب والشو
3: الشو
0: ملك سؤال رقم واحد
4: واحد
0: زيدون
4: رفيق حكيت معاك برشا اليوم والله تعبت
0: بعد شهرين ونص الدوز اخويا يلا السؤال رقم واحد سرعة بديهة
5: سرعة ب
0: هو الاسم الحقيقي لمن نحكيه على سرعة بديهة حذيفة الكحلوت
2: منير ميسادح
0: منير منير ميسادح ما يلقاش حتى باش
1: متنبي
0: ما تعرفوش انا برنس
2: وين
0: السرعه بديه في بالي سته باش يجيوك
5: لا ما نعرفوش بكل
0: ما تعرفوش زيدون
2: منير ميسادح
0: اكسبريس وكمل جاوب
2: منير ميسادح
0: منير ميسادح اللي هو لاعب شكون؟
2: لاعب شبيديا
0: لاعب نادي شبيديا
5: والله ما نعرفه قرب لنا شويه راف
0: هاني جيت مقديد
5: قرب لنا شويه ما
4: نعرف ابو علاء المعري
0: حذيفه الكحلوت
6: عرفته سنوارة
0: لا
6: قريب مش بعيدة شو اسمه النطق الرسمي اللي كان
0: أبو عبيدة جواب هو شهيد أبو عبيدة الملثم تحية كل الأصدقاء تحية صديقنا صادق الغريسي جواب صحيح حافظ الذويب كيف كيف جواب صحيح والله تصورتكم الكل مش تجاوبوا حذيفة الكحلوت هو شهيد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام شهد ربي يتقبلوا في الشهداء وشهد ربي يجعل نفوه الجنة إن شاء الله
2: خوانا
0: عليه دعيت بالخير
2: إن شاء الله
0: أبو عبيدة السؤال الثاني ما معنى شخص بيتكلم حد جزوع ناصر
2: خواف
0: خواف برنس
5: بالعكس شجاع
0: شجاع
5: جزوع
0: رامي
4: من جسور شجاع
0: شجاع سندريلا
1: طماع
0: طماع
2: شجاع جزوع هكا يا جزوع ايها الجزوع
5: لا مش هذاك
4: انت باللحن
2: الخائن
0: الخائن هو الجزوع انسان خائن
4: يا جزوع
0: صديق خان الوطن هو جزوع مقديت
5: جزوع يظهر لك لي تشوكا فهمت
2: هاي نجم يكون
5: اقل حاجه يتشوكا جزوع معناها
0: هو الشخص الذي يشتكي ويضطرب سريعا ولا يمتلك صبرا امام الابتلاءات او المخاوف الاقرب مقدار ناصر ومقداد جواب صحيح الاقرب وخلق الانسان جزوعا نقطه ناصر نقطه النقيب السؤال الموالي من هي الفنانه التي تحمل اسم كارلا نزيه البرقاشي في بطاقة التعريف ما يتكلم حد زيادة
2: على ما أظن داليدا
0: داليدا كارلا نزيه البرقاشي برنسة
5: لا كل لبنانية اسمها
0: صباح
5: صباح صح
0: صباح
2: فيروز
0: فيروز رامي
2: فيروز
0: نقيب
5: فيروز
0: خبيرة الفن
1: الله ما نعرف صباح
0: ستة شهر عاد وحليب وضيعت ضيعت ضيعت كل شيء
1: نهد نعرف اسمها فيروز
0: كارلا نزيه البرقاشي نعطي انديس فضل شاكر
4: ديانا حداد
5: ديانا حداد
4: كارول سماحه
2: جوليا بطرس
1: فضل شاكر
0: اوتوموبيل
4: هيفا وهبي ميتسوبيشي ولا
0: اوتوموبيل فاضل شاكر فولارا
4: تعملها
1: يارا
0: جواب صحيح لسندريلا هي يا را نحكي على الكليب على شهير مع فضل شاكر اخذني معك. حكيتوا على فضل شاكر ولا
2: لا؟ خلينا لك ليك ولا عدينا غنيه فضل شاكر.
5: لعبتك انت
2: نعرف ولعبتك انت ومشتيح وشاكر.
0: يبدو انه موعد عودته للركح اقترب. فضل شاكر
5: باش تكون قويه.
0: يبدو انه اول حفلات نتاعو باش تكون في المملكه العربيه السعوديه، ولكن ننتظر التاكيد في قادم ايام. عندك تفاصيل انا اخي؟
5: عندي تفاصيل. اي تركي الشيخ معناتها
0: طلبك؟
5: لا ما طلبنيش، ولكن انا ما عندي علاقات بالموسيقيين التوانسه موجودين غاديك في السعوديه. تحذيرات حثيثه وكبيره، وباش يكون سبكتاكل راهو فيه حتى مخرجين اجانب، معناتها حاجه كبيره ياسر.
0: ومنتظر منتظر انه يكون التحذير كبير لعوده فنان استناوه الناس اللي تحبوا على الاقل لسنوات. السؤال الموالي زيدون، يلا، من هو اول رئيس امريكي يستقيل قبل نهاية فترة حكمه؟ زيدون.
2: روزفلت.
0: روزفلت. برنس.
5: روزفلت معروف استقال، تعاركوا استقال. اللي عندكم
0: ناصر.
4: ريغن.
0: سندريلا.
1: روزفلت.
0: نقيب.
5: جورج واشنطن.
2: على بعض
4: نجربوا كهو.
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة.
4: معروف
0: معروف. لا لا معروف.
4: روبنسون.
5: روبنسون
4: أي شد معتمد رالفة بيش رئيس اسمه روبنسون.
0: نعطي أنديس.
5: أنديس
0: نقرب معناها في الاسم. زفينغوران. زفينغوران المدرب السويدي.
4: جرب بعد توه.
0: زفينغوران شو لقبه المدرب السويدي؟ زفينغوران إريكسون.
2: ريتشارد نيكسون. ريتشارد نيكسون.
0: سندريلا زياد جواب صحيح. ريتشارد نيكسون. النقطة للثنائي. من هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي؟ مسألتك شو وقتك. من هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي اعترفت بفلسطين وكان هذا سنة 2014؟ أول دولة اعترفت بفلسطين في الاتحاد الأوروبي. يلا.
2: إسبانيا.
0: برنس.
5: النرويج.
0: ناصر.
4: إسبانيا.
0: سندريلا.
1: إسبانيا.
0: نقيب.
5: إسبانيا.
0: رامي.
4: السويد.
0: جواب صحيح. رامي الفرات.
4: أحلى إبراهيم وفيتنس. خاطر فما برشا جاليه فلسطينيه ديجا غاديك.
0: و ما عندك معلومه ولا ضربت حظ؟
4: لا والله عندي معلومه. الحمد لله ربي
0: يعطيك نقطه. رامي الفراتي. السؤال الوحيد، السؤال الموالي عفوا، هذا السؤال في لا السؤال في كلمة الوحيد ونخمم نقراه ولا لا. يلا زيدون.
2: يا بابا.
0: أين تقع جمهورية داغستان؟
4: جمهورية عريقة برشا. شو معروفة انت شو اسمه خبيب؟
2: داغستان خبيب.
0: يلا
2: بعد
0: فين بلاد في معناها
2: بابا مش باكستان. يا ربي افغانستان.
0: برنس.
5: بحذا روسيا ذي تقع بحذا روسيا.
4: في الهند.
2: لا لا بحذا روسيا
4: في بلي روسيا.
0: اقرب تليفون.
4: اقرب ميكرو. تبي قالوا ساعتي
0: تبي قالوا ساعتي بالحق
4: والله. 9 و4 باي
0: 9 جوكي
4: مع التو باش تدخل البيوت مكيفه ديك النفسه مع التو لازمك
0: يا اما ساعتين ونخرج 9 يا اما
4: 8
0: كمل ساعه ونص
4: كلها جي 8
0: ولي جينا وجيها
4: اي تو
5: جزيره تبع روسيا.
0: روسيا جواب صحيح. كل من قال روسيا الجواب صحيح. السؤال الموالي أكمل المقولة. كن. كن من كان يكون كن فعل الأمر. ك ماذا عن الأحقاد مرتفعا ترمى بحجر فتعطي أطيب الثمر. زيدون.
4: كن كالملاك.
0: كالملك. برنس.
5: كالأبطال.
0: كالأبطال. ناصر.
4: كالشجعان.
0: كالشجعان. يلا
4: كن كالنسمة.
0: كالنسمة. سندريلا.
1: كالنخلة.
0: نقيب.
7: مرتفعا.
5: كن كن نسري عن الأحقاد مرتفعا.
0: كن كن نسري
5: كالصقر.
0: بعناية اللي قلت وين عربية شوش قلت كن ك عن الأحقاد مرتفعا ترمى بحجر فتعطي أطيب الثمر. كن كالنخيل. جواب صحيح للسندريلا. ركز بصحيح كنت نحسبها لك أما ركز في معنى البيت.
2: قالي حدك للسبعة ونصف أما نمشي وكنا بالطبة ولين. قالي حدك للسبعة ونصف.
0: سبعة ونصف غادر. يلا شان ربي يشفيك. السؤال الموالي.
1: الحمد لله
5: سبعة ونصف ربي يشفيك.
0: أكمل الحكمة نفس الميزان. لولا الأخوة ما طابت ليالينا ولا ضحكنا بليل كان
6: سوادا
2: سوادا
6: طويلة
2: طويلة
6: بردا ظلاما.
0: لولا الأخوة ما طابت ليالينا ما حلتش الليالي كان فماش الأخوة الليالي متاعنا ما حلتش ما طابت ليالينا ولا ضحكنا بليل كان
5: يبكي
6: جميلة.
0: نقيب جواب صحيح.
1: وجاي مع الموضوع اللي كنا
0: ولا ضحكنا بليل كان يبكينا. نقطة للنقيب. السؤال الموالي
5: سؤال رقم 9
0: الذي بقى كان في الأوف ما بين السندريلا ورامي في سونيك وإلا نزيدوا خو ونزيدوا لخت. السندريلا راغبة بشدة تحب تعتزل المهنة وخدمة
6: مش لا يا ثغرة
0: حليب كوش ماترنيتي مهبولة متاع ماترنيتي مش
1: ولي طبعا عجبتني الأمور
0: صحيح. ورامي مشاف الفاتورة 300,000 قال لك باللازمة كوش يخوه يدخل يخدم يجيب وقتها مش يزروا فالي. يلا السؤال الموالي زيدون. ما هو الشيء الذي يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه؟
2: سيدنا ما بيش يشفع فينا رفيق.
0: الشيء سمعت الشيء تفرق بين الشيء ولا سيدنا إن شاء الله يشفع فينا الكل يا رب.
2: ما ربي ذل
0: ورب بوقت اللي هو يقول إن شاء الله ويدا يش يقول سيدنا
2: والرب يفرج عليهم.
0: لا أمتي أمتي أمتي أمتي
2: ربي أمتي ثم
0: يلا
2: رفيق يظلنا ربي شيء.
0: ما هو الشيء اللي يجيك شفيعا يوم القيامة؟ معناها تنجم مثلا افهم افهم يجيك الصدقة مثلا تنجم تجيك شفيعة في هيئة حاجة متجسدة تشفع فيك مثلا. يلا
2: نمشي الصدقة.
0: برنس
5: بر الوالدين.
0: بر الوالدين
6: صدقة. صدقة جارية
5: يظهر لي شهادتين هما اللي يجيو
1: صدقة. أما بربي عندي ملاحظة
0: زعما شير أما بجوجة أعطيني النقطة وأنا قلت الصدقة دونك مستحيل تكون هي باهي كمل.
1: أما أنت مش نتفكر وقت حكيته على آلية قلت له في أي سورة آلية موجودة يعني. عاود سألته مرة أخرى ما يعرف باللي عاود
0: والله لا سمعت النقطة دي ورجعت رقات فأنا سورة هي
2: والله نسيت.
0: فبأي آلية ربيكم تكذبين تعاود برشا
5: سورة
0: الرحمن الرحمن الرحمن لحظات هذوما حاول اغتنمهم باش تكون ثقافة دينية قد تصلح لك في يوم. السؤال قلنا شنو الحاجة اللي تجي شفيعة للعبد يوم القيامة ولا واحد أعطى جواب صحيح. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أجوبة خاطئة لرف ماجور. وقتاش عملت ختمة آخر مرة رمرو؟
6: نعم
0: عدت الكتاب عملت ختمة
6: رمضان اللي فات
0: هذا ولا اللي قبله؟
6: رمضان لا والله
0: ان
2: شاء الله رمضان
0: من ختمة الختمة
2: والله رمضان وتوقع ما
0: بعد رمضان
2: تمتح
0: ما لقيتش كتاب خريف
2: لا نقرا أنا مش كيما
6: مش نفس الفريكونس
5: راهو شيء غريب
1: شد رفيق بالأسرة زيد قال لك ما يحبش خاطر صعيبة
0: والله يحط كاسك في الجامعة ويقعد بيبليوتيك اوديو لا ما يلي اكسلون سمعته يقرا ساعات
2: تركيز رهيب ما قررش يعلم على قد نيت يا اخوي اقرا في قلبي
0: نتمكن من حفص مش قانون. يلا السؤال الموالي نكتفي كهو نكتفي
5: رواية حفص.
0: التعادل التعادل ثلاثة نقاط رامي مقداد وميمة نقطة فاصلة. السؤال الفاصل سرعة بديهة سهل برشا برشا برشا وميمة مقداد ورامي انتم اللي عندكم ثلاثة نقاط ناصر وزياد وبرنس رامي
6: ايوه
0: نقيب
5: هذا
0: سندريلا سرعة بديها. من هو أول كائن زيادة لعب معهم أنت خاطرك تضحكنيش. من هو أول كائن دفن في الأرض؟
1: غراب.
5: غراب.
0: سندريلا جواب صحيح. ألف فائزة سندريلا في الكويز. وهكا دخلت نهاية حلقتنا لليوم. شكرا لكم اللي تابعتونا.
6: ديديكاس صغير راف إياد رباعي زاد عمره عامين اليوم عيد ميلاده. إن شاء الله كل عام هو حي بخير. يحبوا يهنيوه أمه اسمها مهاء الزين وأبوه رباعي يا عثمان. إن شاء الله كل عام هو حي بخير. إن شاء الله يتربى في عزكم يا عثمان يا به.
0: إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب. السلام على كل الأصدقاء. نقرأ في الكومنتير ونسيت السؤال. نلقى ناس كل كاتب غراب غراب قلت شفما بعد ذكرت لي نسأل السؤال يلا تحية كل الأصدقاء اللي يتفاعلوا معنا على اليوتيوب. شكرا على الوفاء, شكرا على الحب, وشكرا على المساجات. إن شاء الله ربي يعطينا القوة. موسم جديد من الرف ماغ انطلق تقريبا منذ أسبوع ونواصل حد نهاية الموسم. الموسم 3. شكرا لكم اللي تابعتونا من أول الموسم مع سندريلا. شكرا على التفاعلات. شكرا لبرن سندريلا مقدد زيدون ناصر رامي. تحية صديقتنا ريمخبي في الأعداد, جيان السليني في الأعداد, عزيز في الإخراج, وصديقتنا وجدان في الإخراج الرقمي وهي أخت عزيز والعائلة ما شاء الله. سلموا عليهم لكل. سلموا عليكم بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

يخرجونهم من النور إلى الظلمات

الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس

على ديوان FM. رفيق بوشناق وليرف ماجر كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان FM صوتكم. ديوان FM صوتكم في جابس على 99.1.

0: بس مصباح الخير تونس كل نهار من 6 للـ7 ساعة خفيفة تبدأ بها نهار في فورمة مع إيمان السكوحي.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعين الغاليين على موجات ديوان فم. نهاركم فلو ياسمين، نهاركم طاقة مزيانة، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. إن شاء الله نهار البارح تعدى كيما تحبوا أنتم والصغيرات متاعكم، إن شاء الله عودة موفقة للصغيرات الكل. نسلم عليكم برشا تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس، تسمعوا فينا أفام أو ستريمينج، تتفرجوا فينا لايف فيسبوك أو يوتيوب لكلكم. إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب وإن شاء الله يا ربي يرزقكم على قد قلوبكم الجميلة. وديما نشكركم على اختيار صباح الخير تونس في كل الصبحيات. البرنامج اللي يبدأ من توا يتواصل للسبعة متاع صباح. إيمان سكوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، وجدان عوني في الإخراج الرقمي ثلاثي اللي رفقكم يوميا على موجات ديوان فام. وانطلاقتنا تكون بدعيوة، إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير. يا من خضعت له رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم لك أنفه. اللهم يا رب لك الحمد أنك تؤجرنا بفراق الأحبة وإحباط النفس وكسرة القلب وقصر اليدين. الحمد لله الذي يكتب في صحائفنا وخزة الإبرة ومرارة الدواء ورعشة الجسد. الحمد لله أن آلام النفس لا تذهب سدى، وأن أوجاع الجسد تحط عنا سيئة، وأن الشعور بالغربة يرفعنا درجة، وأن طول الطريق يقربنا إليك شبرا. الحمد لله الذي أوحى إلى عبده أن كل هم يصيبنا هو مكفر لذنوبنا. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم على قد قلوبكم، يعطيكم سؤلكم وكل الحاجات اللي تتمنوها. ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من 7

0: موعود هذا اللي عندي لي بالأسمر وصلنا ل 16 دقيقة. صحة قيوتكم، تخيلوا صوية عبد الحليم حافظ وقيوة بنينة وصباح على صباح الخير تونس. إيش خير من هكا يا جماعة؟ الحمد لله على كل اللحظات الجميلة اللي نعديها معاكم واللي تقضيوها زادة في الاستماع البرنامج صباح الخير تونس أو مختلف برامج ديوان فام. ونشكركم ديما على رسائلكم الجميلة، كل الأمهات اللي متواجدين في الكوجينة أفرتير من الجمعة الجاية عندي فقرة سبيسيال لكم أنتم. نعرف أكثركم الصباح تبدو خايضين ما بين البانية، ما بين فطور الصباح، ما بين أنت بيزك تحضر في روحك باش تمشي للخدمة، فاستناو مفاجأة إن شاء الله انطلاقا من الأسبوع القادم. تحياتنا أيضا للصغيرات اللي نورمال ما باش يبدو بشوية بشوية يتعودوا على الوقت هذية. نبوسكم برشا وإن شاء الله تعديوا نهاير مزيان. باش يبدا الحديث على اصحاب جدد، باش يبدا الحديث على لومبلوا دو طون، باش يبدا الحديث على الاساتذه والمعلمين اللي قابلناهم وهكا التفاصيل الجميله على امتداد الموسم الدراسي. فان شاء الله لا يحرمكم ان شاء الله من الضحكه، وان شاء الله لا يحرمكم من اللحظات الجميله والسلام داخل المنازل نتاعكم. خلينا توتسويت نشوفوا حاله الطقس في الميتيو. ميتيو كيف العادة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، طقس اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 يتسم بظهور سحب عابرة على أغلب مناطق البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع إمكانية نزول أمطار متفرقة. تهب الرياح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب عامة. بالمنتظر أنه تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف وين تتراوح القصوى عامة بين 29 و 34 درجة، وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 36 درجة بالجنوب الغربي. أوقات الصلاة لليوم 6 الصبح كانت مع 4:34 دقيقة، الظهر نص نهار 21 دقيقة، 6 العصر مع ماضي 3:45 دقيقة، 6 المغرب مع 6:28 دقيقة، و6 العشاء مع 7:53 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم. ميتيو من الميتيو باش نمشيو للناس اللي تقوم في وسط الليل، اللي يطير عليها في وسط الليل، النوم في وسط الليل وما يعرفوش شنيا ينجموا يعملوا، هيت نكتشفوا نصيحتنا في نصيحة اليوم. نصيحة اليوم، تحدي صعيب ممكن يعانيوا منه برشا ناس وهو استمرارية النوم على امتداد ليل كامل. ممكن الحاجة هذية تخلينا نحسوا بنوع من الأرق اللي قيمنا مع نص الليل ويخلي يصعب علينا أنه نرجعوا من النوم. الحاجة هذية اسمها أرق استمرارية النوم، والخبراء أعطوا بعض الاستراتيجيات البسيطة اللي تنجم تعاونك على تجاوز المشكل هذية. وفق تقرير نشره موقع هيلث لاين، 5 حاجات تنجم تعاونك أنك ترجع للنوم بعد ما يطير عليك في نص الليل. أول حاجة أنك تغادر السرير، إذا ما رقدتش خلال 15 دقيقة جرب أنك تنتقل من بيت لبيت أخرى. أعمل أي نشاط مريح باش يشتت الذهن متاعك لبعض الدقائق، هذا ممكن يسهل عليك النوم وقت اللي ترجع للفرش. ثاني حاجة تجنب انك تخزر للمونجالة، ممكن التحديق في الساعة يزيد الشعور بالقلق من عدم القدرة على النوم وتقعد تخمم ايش باش يقيمني صباح ولا زعما نقوم مخر الصباح. هذية الكل ينجم يعطينا اقلق، فما ابحاث نشرت عام 2019 ربطت القلق بصعوبة النوم، والناس اللي تعاني من القلق برشا مرات يتقلقوا من مسائل اللي متعلقة بالنوم، وهما أكثر ناس اللي يعانيوا صعوبة النوم. فماذا بيك تتخلص من المنبه وما تقعدش تخزر للتليفونك. وهذا يربطنا بثالث حاجة اللي هي الابتعاد على الشاشات. احنا أول حاجة نخمو فيها وقت اللي يطير علينا النوم نشدوا التليفون متاعنا، مهم جدا أنه نسكروا كل الأجهزة. النوتيفيكاسيون ممكن تقيمنا، أي صوت ينجم يظهر من التليفون متاعنا ينجم يطير علينا النوم. كيف زاد الهواتف الذكية تخرجك الضوء الأزرق اللي يعطل إنتاج هرمون الميلاتونين المنظم لدورة النوم متاعك. ممكن نظارات حجب الضوء الأزرق تنجم تعاونك على تحسين النوم، هذا حسب مراجعة صارت عام 2021. أيضا من الحاجات اللي تنجم تعاوننا هي تمارين التنفس، مهم جدا انه نتعلموا كيفاش نتنفسوا ونعملوا هكا التمارين بتقنيات تنجم تخلينا العضلات متاعنا تسترخى وتنجم يرجع لنا الهدوء في اللحظات هذيك. واخر حاجه هي تطبيقات النوم. اليوم فما ديزابليكاسيون اللي يوفروا لك قصص، موسيقى، اصوات مريحه اللي تنجم تخليك تعيش لحظات من الاسترخاء، كما تطبيق كالم او هيد سبيس. ومهم جدا في الاخير اذا كانت تحس انه الارق هذية اصبح نمط متكرر، فمهم جدا انه تحكي مع طبيبك باش تلقى حل جذري للمشكلة هذية، او ممكن يبعثك لمختص النوم. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحتي اليوم،
0: اكتبوا لي في تعليقاتكم شنو تعملوا اذا كان يطير عليكم النوم في الليل. نقرا تعليقاتكم بعد شويه، احنا نوصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس. نرجعوا بعد شويه على ديوان اف ام صوتكم.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان اف ام.

0: 36 دقيقة على موجات ديوان فام. مرحبا بكل المتابعين. طريق السلامة للناس اللي توكلت على ربي للخدمة. تحية خاصة للناس اللي تنافي ما بين الولايات باش تمشي تخدم على رواحها. ربي يعينكم وربي يقويكم إن شاء الله، وإن شاء الله تكونوا متونسين بينا في برنامج صباح الخير تونس. خلينا نمشي وتدسويت الفقرة شات ماتان. شات ماتان باش نحكي على نوع من العلاقات الجديدة اللي هي الريليزن شيب. تحل الماسنجر، تحل الانستغرام، تلقى عشرات من الريليت اللي بعثهم لك صاحبك، تنجم تتفرج فيهم وتنجم تطفي الضوء. والمشكل وقتاش؟ وقت اللي تبعث لصاحبك ريل هو ديجا بعثه لك قبل من غادي في قبيك اللي انت ما تفرجت في حتى ريل، وتبدأ الحكايات في وقت اللي وليت فيه الرسائل الطويلة ثقيلة وكلمة شنية حوالي لك ما عادش تكفي. ظهرت لغة جديدة في العلاقات اللي هي الريلز. تلقى صاحبك يبعث لك ريل ورا ريل، ريل يضحك، واحد يذكركم بموقف صار بيناتكم، واحد فيه نكتة ما يفهمها كان هو وانتي، واحد يقول لك فيه حاجة هو عاجز انه يقولها لك مباشرة. في العلاقات العاطفية الحكاية تولي اوضح. ساعات شخص ما يقولكش توحشتك، اما يبعث لك ريل مكتوب فيه لما تلاقي الشخص اللي ترتاح معاه، ما يقولكش نخمم فيك، ما يبعث لك فيديو في نص الليل يقولك شوف هذا. الريل اليوم ما هوش مجرد فيديو، هو طريقة باش نقوله هذا فكرني بيك، نحب نبرتاجي معك الحاجة هذه، نحب نشوف ردة فعلك، وحتى نحب نحل معك نقاش ومعرفتش منين نبدأ. لكن ما يلزمناش نفسروا الريل هذوما كرسالة عميقة. ساعات الريل مجرد ضحكة وتتعدى، ما يلزمش نعملوا منها حكاية وطاولة وكريسي ونبدأ ونحلوا في الريل هذي. المهم الاستمرارية. كي تلقى شخص يلقى في نهاره حاجات برشا ويختار يبعث لك انت بالذات، راهو بطريقة او باخرى قاعد يدخل فيك في تفاصيل اليوم متاعه ويقول لك راني مش ناسيك. ممكن في زمننا السرعة المشاركة هذه وليت شكل صغير من اشكال الاهتمام، لانه وقت اللي تبعث لي حاجة ضحكتك انت بطريقة غير مباشرة قاعد تقول لي حبيت نضحكك معايا. ولكن ولكن ولكن ما ننساوش انه حكينا على عديد الدراسات على مخاطر الريلز هذوما، وقت اللي نعديو برشا وقت واحنا نسكروليو قداش ينجم ياثر على الدماغ متاعنا، قداش ينجم ياثر على التشابكات العصبية في المخ متاعنا. فنحاولوا انه نعدلوا الاوقات متاعنا، خاطر نعرف اذا كان ادخلنا في سكرول متاع الريل ساعات نعديه بسوية وما نفيقوش برواحنا، ولكن على الاقل هذه بعض الحاجات او لغة جديدة في عالم العلاقات الريليزن شيب. وكانت هذه شات ماتان لليوم. شات ماتان تحياتنا لكل الناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شين يوتيوب ديوان فام. ريت انيفرسير ظهر لي سامية هكية، سامية الهواري تقولي أمونة اليوم عيد ميلاد بنت أختي وجدين، نحب نقولها كل عام وانتي حية بألف خير وصحة وسلامة يا ربي. نقولها راني نحبك وتوحشتك برشا حبيبة خالته أحلى خلولة سامية الهواري. إن شاء الله يا ربي كل عام وجدين حية بألف خير وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لها. تحياتنا لكل الناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا، أصدقاء اليوتيوب الأصدقاء الأوفياء لبرنامج صباح الخير تونس. احنا نواصلوا بالموسيقى، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: 6:41 دقيقة. صباح الخيرات لكل الناس اللي التحقوا بينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار في صباح الخير تونس. وحاضرة معنا اليوم دكتور إيمان بالرحال، اللي الحقيقة عملت ضجة البريود اللي فاتت بالموضوع اللي حكيناه وحبينا نزيدوا نتعمقوا فيه أكثر. صباح الخيرات دكتورة، مرحبا بيك.
1: صباح إيمان، صباح الخير سادة المستمعين الكل.
0: مرحبا، أنسنا دكتورة جوستك طلع الميكرو شوية، خلينا نكتشفوا تدسويت موضوعنا في لو سبيسياليست.
2: Le spécialiste.
0: اليوم في لو سبيسياليست باش نحكيه على هرمون السعادة. هل هرمون هذا اللي نهار كامل واحنا نحكيه عليه ونسمو عليه والدراسات تعملت، وقت اللي تلقى روحك مقلق يقولوا لك أكيد هرمون السعادة طايع. السيروتونين شنية هو الهرمون هذايا وشنية دوره في البدن متاعنا، وهل أنه ممكن أنه نرجعوه للمعادلات الطبيعية متاعه بطريقة طبيعية أو لازم فما تدخلات طبية؟ هذا الكل معاك دكتورة، وخلينا نبدأ بالتعريف متاع الهرمون.
1: بيه أول حاجة ما عندناش كان هرمونة واحدة للسعادة. أوكي. ربي سبحانه يعرف شو يعمل، أعطانا 4 هرمونات للسعادة. السيروتونين واحدة منهم، الهرمونة الأولانية هي الدوبامين، الهرمونة الثانية هي السيروتونين، الهرمونة الثالثة هما ليزوندورفين اللي يخرجوا الأكثرية وقت اللي نعملوا إن أكتيفيتي فيزيك يعني في سبور، والهرمونة الرابعة هي اللوسيتوسين وقت اللي تولد لهم البيبي متاحة، هي الهرمونة متاع التعلق وتحس بالفرحة كي تشوف البيبي متاحة. دونك احنا اليوم باش نتلهيو خصيصا بالسيروتونين، خاطر اكثر هرمونه نتاع سعاده معروفه.
0: اوكي،
1: السيروتونين هي في الاصل ناقل عصبي. اش معناها ناقل عصبي؟ معناها تنقل المعلومه بين الخلايا نتاع الدماغ. وعلاش سميوها هرمونه؟ على خاطر الدماغ ما يصنعها كان بنسبه 5% فقط. 95% يصنعهم لو تيوب ديجستيف يعني المعده والامعاء والخلايا البكتيريا الباهية اللي موجودة في التوب ديجستيف. دونك 95% يتصنعوا برا من الدماغ. نجمو زادا نلقاوها مثال في الصفيحات الدموية لي بلاكيت، ونجمو زادا نلقاوها في لي موسكل ليس. أما 5% فقط يصنعها الدماغ. وعلى ذلك كي جينا عبد مثال عنده اكتئاب يحب يقيس نسبة السيروتونين في الدم، قولوا له ما نجموش على خاطر ما هيش مربوطة كان بالدماغ. دونك هي هرمونة صحيح على خاطر يفرزها عضو آخر أبار الدماغ، دونك تمشي في الدم، وقتها تتسمى نورو هرمون اي نورو ميدياتور.
0: okay.
1: هذه شنية الوظيفة متاحة؟ الوظيفة متاحة ما هيش مربوطة كان بتعديل المزاج في الدماغ، يعني مش مربوطة كان بالسعادة، هي مربوطة بتعديل المزاج، هي okay. مربوطة باش تخلي الإنسان كائن نهاري. احنا ما ناش خفافيش، احنا نعيشوا في النهار،
0: في النهار.
1: دونك لازم الإنسان يفيق في النهار ويرقد في الليل. شكون المسؤول على الغلوج بيولوجيك هذية؟ هي السيروتونين. علاش؟ على خاطر منها زادة نصنع هرمونة النوم اللي هي الميلاتونين.
0: okay.
1: السيروتونين زادة مسؤولة، وتوا العودة المدرسية باش نذكروا به، هي مسؤولة على التركيز في القسم.
0: okay.
1: وستوكاج دو لانفورماسيون. يعني الإنسان كي يرقد في الليل دماغه باش يصنع السيروتونين، المعلومات اللي تعلمهم في نهاره باش يستوكيهم في الدماغ متاعه باش يستعملهم مرة أخرى. دونك يستوكيهم في الميموار على لون تيرم. شكون المسؤولة على ستوكاج دو لانفورماسيون؟ سي لا سيروتونين. هي زادة المسؤولة على الحياة الجنسية للإنسان والرغبة الجنسية. هي زادة مسؤولة على البيريستالتيزم انتستينال يعني الحركة المعوية. إذا كان لقينا مشكلة في السيروتونين نجم نلقاو اضطرابات في الجهاز الهضمي، كما حكينا المرة اللي فاتت على المسرنة الخشينة وعلى عصب في المعدة. وإحنا هونية مناش نقوله في الترم السيونتيفيك، ما الترم
0: اللي يعرفهم
1: العبيد الكل اللي تخوب الفونكسيونال انتستينو. أوكي؟ دونك كملش الدور متاع السيروتونين، مازال ما يقفش غادي. هي زادة مسؤولة على تعديل حرارة الجسم،
0: زادة
1: هي زادة مسؤولة على تخثر الدم. مش قلنا احنا الصفيحات البلاكات يصنعوهم زادة كيف تبدأ عنا مشكلة في السيروتونين، عنا مشكلة في تخثر عوامل الدم، وهذوما الحاجات اللي نعرفوهم فقط.
0: واضح.
1: باهي، السيروتونين كيفاش تتصنع في الأصل؟ السيروتونين تتصنع من حامض أميني نلقاه في البروتينات، موجود في الماكلة، وما يصنعوش الإنسان، ما يصنعوش البدن
0: متاعنا.
1: يعني السيروتونين لهنا ما نجموش نصنعوها وحدنا، لازمنا دي فاكتور. التريبتوفان هو الحامض الأميني اللي نحكي عليه. التريبتوفان وين باش نلقاوه؟ باش نلقاوه في الغذاء.
0: اوكي،
1: واحنا قلنا هو حامض أميني، يعني وين باش نلقاوه؟ باش نلقاوه في البروتينات.
0: اوكي،
1: البروتينات هما اللحوم البيضاء بالأساس دواجن يعني، نجمو نلقاوه في الحوت وخاصة الحوت الأزرق، نجمو نلقاوه في السومون، نجمو نلقاوه في الحليب ومشتقاته وخاصة الموتزاريلا.
0: أوكي.
1: نلقاو موتزاريلا عربي بيها اللي غيش أنتريبتوفان، نجمو نلقاوها زادة في البنان، نعرفوا اللي هو غالي مي موجودة أغزمو، ماهيش موجودة كان في البنان، موجودة في برشا حاجات أخرى، البقوليات، لينوا، الزوزة على ذيك ديما نصحوا الصغيرات مع العودة المدرسية مرة أخرى، سانك نوا في الصباح، هذو ما كافين باش يوفروا تريبتوفان للصغيرات متاعنا. إي لو فامو شوكولا نوار زيدا إلي غيش أن تريبتوفان. باه إسكو يكفي حتى الآن؟ لا
0: مازال
1: حاشتنا باش نصنعوا السيروتونين من تريبتوفان، باش نصنعوا السيروتونين حاشتنا بحاجات أخرى. أهم حاجة واللي ربي عطاه لنا غراتويتمون هي الشمس. الإنسان قلنا كي النهاري دونك السيروتونين باش تولي التريبتوفان باش يولي سيروتونين حاشتنا بالشمس. علاش حاشتنا بالشمس؟ على خاطر الشمس إلفا أكتيفي لا فيتامين دي، والفيتامين دي مع المغنيسيوم مع الكالسيوم مع الفيتامين بي 6 هذوم الكل يعملوا كوكتيل باش نجموا نصنعوا هالسيروتونين هذي. على ذلك كي جينا مثال مريض عنده اكتئاب ولا اضطراب مزاج وإلا قلق ولا اضطراب النوم، أول حاجة نعملوها هي تحليل الفيتامين دي.
0: أوكي.
1: وهنا نجمو نسألو مثال العباد اللي تعيش في البلدان اللي
0: ما فيهاش برشا شمس
1: ولا تأثير نقص الشمس على المزاج متاعهم. دونك ربي سبحانه يعرف شي يعمل. باهي اسكو يكفي زاد؟
0: باقي مازال
1: ما يكفي هو. اما نجمو نحفزوها اكثر. كيفاش باش نحفزوها اكثر؟ الانسان كائن نهاري متنقل ويعيش في الطبيعه، هكا تخلقنا. معناه يعني لازمنا نتحركوا باش تصنع السيروتونين. قد ما يبدا الانسان سيدانتير، كرسي في بيرو، كرهبة، ما يتحركش ديما قاعد، راهي السيروتونين ما تصنعش كوم يلفو.
0: أوكي.
1: نجم زيادة للسيدانتاريتي تعطينا مشاكل في المزاج ومشاكل في النوم. قد ما نتحرك وقد ما نعملوا رياضة هذه كزيادة تصنع لنا أكثر سيروتونين. النجم زيادة نحكيه على الطبيعة كيف كيف ربي عطاهيلنا غراتويتمو. دونك الإنسان قد ما يحتك أكثر بالطبيعة، كي نقوله طبيعة معناه نجم نحكيه على الغابات.
0: أوكي.
1: يحوس في الغابة، يشوف الخضار، يسمع صوت العصافر، يقوم بكري، يستنشق الهواء نظيف، يمشي للبحر وصوت البحر، تعرفوا الناس كل قديش يعطينا ولا قديش يعطينا راحة نفسية. والتأمل مثال شنو نتأملوا في خلق الله ونشوفوا معناها كيفاش ربي سبحانه خلق هالطبيعة. النجم أكد التأمل هذاك والميديتاسيون يعطينا كيف كيف بوست متاع سيروتونين.
0: محليها هالهرمون هذية وقديش ممكن بسيطة الحاجات اللي نجم نعملوها من أجل أنه نرفع. أنت حكيت على بعض الاضطرابات اللي تنجم تصيب الإنسان ولا الليزانديكاسيون اللي تنجم تخلينا نفيقوا أنه السيروتونين طاحت في البدن. خلينا نحكيوا على المضاعفات إذا كان أنا ما تلهيتش بها يا سيدي هالهرمون هذية، وتعرف أن سق السريع اللي نعيشوا فيه دكتورة، والإنسان مش بش يقعد يعس ولا يتعادي اللي تخوب المتاع النوم وإلا متاع المزق ولينا نحسوا فيه عادي، ويقول لك والله ستريس متاع خدمة، ستريس متاع طريق. شنية المضاعفات متاع انخفاض الهرمون هذية في البدن؟
1: شوف هي الهرمون هذية ما حاشكش مش تحس عليها، كان تبعد على طبيعتك وقتها تنقص. شو معناه؟ يعني عيش كما ربي خلقنا، نرقدوا في الليل وإلا ليه نشبعوا بالنوم، عندنا 8 ساعات متاع النوم متاعنا نستحفظوا عليهم، ونقوم الصباح باش نواجهوا ستريس. يعني احنا فيزيولوجيكمون اوني ارمي، عندنا وسائل باش نواجهوا ستريس في النهار. وهنا نحكي على ستريس العادي، مانيش نحكي على ستريس اللي ماهوش طبيعي. يعني لومبوتياج هو ستريس طبيعي، الخدمه هو ستريس طبيعي، تربيه الصغار هو ستريس طبيعي. اي كوم احنا انا نسام معناها نقول احنا كائن نهاري. دونك في الصباح عنا هرمونات يتسمى هرمونات ستريس كيما الادرينالين والنورادرينالين والكورتيزول اللي هما يخليونا نواجه ستريس بطريقة طبيعية. وفي الليل الدماغ باش يصنع هرمونات السعادة والهرمونات اللي تخلينا حاضرة باش نرتاحوا ونرقدوا. باهي. وقتاش تظهر المشاكل؟ إذا كان البدن يفرز هرمونات ستريس أكثر من العادة كيما الكورتيزول والأدرينالين والنورادرينالين وخاصة الكورتيزول.
0: أوكي.
1: الكورتيزول ينجم الانيب معناها ينجم ينقص من صناعة السيروتونين. افكتيفمون كي نقص من صناعة السيروتونين هنا السيروتونين باش تطيح. سي دو او ستريس. وفما راهو اكيليبر في البدن، راهي السيروتونين هي الكونترول لي هرمون دو ستريس اي لي هرمون دو ستريس كونترول السيروتونين، او كلا افراط ولا تفريط. اما كي الانسان يبعد على طبيعته يعني ستريس يتواصل حتى للعشيه مخر، احنا نعرفوا مثال الامهات تروح من الخدمه بستريس تاع الخدمه، تجري للقرايه نتاع الصغار وبعتالي للعشاء وكل شيء، ما هنا لازمنا كمان نعاونوا شويه نساء ولا معنا يرحموا رواحهم نساء شويه اوكي. وحتى الرجال زاده معناها ما همش ناقصين زاده مساكن زاده ستريسي دونك لازمهم يحاولوا يحطوا ديما نقول انا حط ستريس نتاعك من شروق الشمس الى غروبها. حاول القرايه كل تصير قبل غروب الشمس. بعد غروب الشمس حطوا رواحكم مود اوف يعني تليفونات الخدمه كلهم في النهار. بعد المغرب فماش تليفونات الخدمه في حدود المعقول بيان سيو مانيش نحكي على عباد لازمهم يكونوا جوانيابل. إيه الضغط العارك كي باش تخمم في حاجه اعطيها رونديفو قول غدوه صباح 8 نتاع الصباح تخمم فيها الحكايه هذه باش ينجم الدماغ يرتاح. وقد ما الدماغ يرتاح وما يخممش في حاجات اونكسيوجين قد ما هو ينجم يصنع السيروتوني. دونك حاجه اخرى فما هرمونات اللي هما كي ينقصوا ينجموا ياثروا زاد على صناعه السيروتونين متريبتوفان اللي هما هرمونات الغده الدرقيه
3: اللي من الناس اللي عندهم المشاكل
1: فوالا. دونك ديما اول حاجه احنا نعملوها سورتو لي بسيكياتر الباسيون يقول لك صباح الخير على السلامه قول له اعمل بيلون فيتامين دي اي هرمون تيرويديان وبعد نحكي. خاطر وقت اللي ينقصوا الهرمونات الغده الدرقيه كيف كيف التحول من التريبتوفان للسيروتونين ينقص كما نقص الفيتامين دي كما نقص الفيتامينات اساسا الفيتامين بي 9 الفيتامين بي 6
3: فوالا.
1: خاطر البي 9 باغ اكزومبل البي 9 كي يبدا موجود وكل شيء كيف كيف هذاك يعاون السيروتونين على خاطر كيف كيف يقوي في التركيز. يعني فما برشا حاجات مرتبطه ببعضها
3: واضح.
1: وهنا لازم ننوه بحاجه برشا عباد رابطه الاكتئاب بنقص السيروتونين راهو ماهوش صحيح 100% ماهوش غلط 100%. السيروتونين elle fait partie du puzzle نتاع ديبرسيون يعني فما نواقل عصبيه اخرى ان شاء الله نطرقوا لهم مره اخرى اللي كي ينقصوا الا بالعكس كي يزيدوا هما زادا يعطيونا الاكتئاب. يعني ما نربطوش ديما الاكتئاب بالسيروتونين وانا نفهم علاش على خاطر فما ادويه اللي هي تخدم على امتصاص السيروتونين في الدماغ
3: واضح.
1: دونك كيما مثال مضادات الاكتئاب مضادات الاكتئاب شنو تعمل عندنا سيروتونين اللي يصنعها الدماغ كي تنقص سيروتونين عندنا طريف يمشي للتركيز طريف يمشي للجستيون دو ستريس وطريف يمشي لهنا للجستيون بيان سور نتاع الميزاج تعديل الميزاج والباقي الكل يمشي للديغراداسيون للراسكلاب باش نصنعوا به نواقل عصبيه اخرى. كي نبداو احنا ناقصين في سيروتونين اش يعملوا مثال مضادات الاكتئاب يمشيو يبلوك الفوا الاخرانيه نتاع الديغراداسيون الراسكلاب ماش حاجتي بها نوال توالي سيروتونين اللي تتصنع تمشي الكل اللي تخدم خدمتها. وعلى ذيك العباد بعد الأسبوع الثالث من تناول مضادات الاكتئاب تحس بتحسن والنوم متاعها يتحسن وبرشا أعراض كيف كيف بدنية أخرى اللي حكينا عليهم. يعني لهنا لازمنا نقولوا حاجة اللي مضادات مثل الاكتئاب ما يعطيوش إدمان. علاش ما يعطيوش إدمان؟ على خاطر البدن القاعدة ذي متاعنا البدن ما يدمنش على حاجة هو يصنعها. إذا كان النواقل العصبية هذوما اللي نحكيوا عليهم الأدوية هذه تعزز السكريسيون نتاعها دونك في الاخر الدماغ باش يصنع السيروتونين نتاعو ماهوش باش يدمن عليه.
3: سبحان الله الجسم نتاعنا سبحان خلق ربي معناها وخاصة إذا كان نفهموا الفونكسيونمون نتاع الحاجات هذوما نجموا نفهموا ايش قاعد يصير فينا وكيفاش ردود الفعل نتاعنا تكون. وديما نرى انه مهم جدا انه نتواصلوا مع الاخصائيين باش ما نضيعوش خاطر ساعات الانسان يقول لك تو واحد جاي تو نخرج نعمل خرجه مع اصحابي يتعدل المزاج نتاعي ولا تو ناكل حاجه بنينه يتعدل المزاج نتاعي ولكن ظهر لي كي تمتد الحكايه على فتره طويله ديريكتومون يلزم
1: effectivement هي خدمتنا في الطبيب النفسي خاطر الأخصائي النفسي عاوننا

0: ونجموا نواجهوها راه. وفي الليل نرتاحوا كالم داون نرتاحوا، فما حتى مشكله الحكايه باش خنفها في الليل راه قبل ما نرقد ماهيش باش تتحل راه لازمها في الصباح. دونك بشويه بشويه نرجعوا لطبيعتنا، نعاودوا نقربوا للطبيعه اهم حاجه، نتحركوا راهو نعاودها. الانسان كائن نهاري متحرك عايش في الطبيعه. هذه هذه اللي احنا نحاولوا نعملوه. الدواء راهو مش ديما نلتجؤوا له، فما بيت تسمع الكلام، فما بيت الله غالب ظروف الحياه منح
1: تفرض عليها،
0: تفرض عليها اي باش نخليوهم هكاك ما نعاونوهمش. دونك وقتها الدواء هي كارتا اون كارت باربي دوتر باش تعاوننا، هاو موجوده والعلم تطور وينجم يعاوننا الدواء في الحالات هذه. ديما احنا ماذا بينا لا ماذا بينا ما نلتجؤوش للدواء، على ذلك ديما نقولوا نحاولوا مثال الباسيون يحاول يعمل حتى وايفور معانا اذا كان استحقينا الدواء علاش لا يعاوننا كوت بوس. اما ما نعملش على الدواء باش نرجع مثال السيروتونين. راه السيروتونين معناها تتصنع بطريقه اخرى غراتويتمون، هذه اهم حاجه. سبحان ربي.
1: سبحانك يا ربي، كل الشكر ليك دكتور يمن برحال على المعلومات اللي عطيتهم لنا لليوم، معلومات مهمه. اللي فاتوا الباساج تنجموا تلقاوها على الفيسبوك، وايضا تنجموا تلقاوها على الانستغرام تيك توك ديوان اف ام. بهرمون السعاده نوصلوا لنهايه موعدنا لليوم من صباح الخير تونس. تحيه للفريق الكل، عزيز وجد النعوني في الاخراج والاخراج الرقمي. انا نقول لكم ان شاء الله ملتقانا يكون غدوه في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: Jasmine. D-Win FM. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة ديوان فام. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يلتقي سارة زعفراني زنزري رئيسة الحكومة وزير الاقتصاد والتخطيط لبحث إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. ورئيس الدولة يؤكد خاصة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركة أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، مشيرا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع وإلى تعدد الحالات التي يواجه فيها المواطنون المماطلة أو العبارات التي أصبحت معهودة مثل اطلعت أو تطبيق الترتيب الجاري بها العمل. كما شدد قيس سعيد على أن المسؤول إما

0: أن يكون مسؤولا يتحلى بروح المسؤولية والعطاء دون حدود، وإما فلا حاجة للوطن به. وفي سياق آخر، اعتبر رئيس الدولة أن ما شهدته هذه الصيفة من انقطاعات في توزيع الماء والكهرباء في ظل درجات حرارة قياسية وتزامن العطاب وتهرؤ الشبكات مع انقطاع التيار الكهربائي واندلاع الحرائق رغم التدخلات المتواصلة على مدار الساعة أمر غير بريء، بل يرتقي إلى مرتبة الجريمة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. وزارة التجهيز تعلن في بلاغ لها انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسانة الإسفلتية على مستوى طرقات محول الطريق الجهوية 22 أي المدخل الجنوبي والطريق الجهوية 24 ابتداء من اليوم الأربعاء ولمدة 5 أيام، حيث سيقع الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. والوزارة تدعو المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة إلى التخفيض في السرعة والانتباه إلى العلامات والإشارات المركزة للغرض. تونس تستقبل خلال النصف الأول من سنة 2026 حوالي 518,113 زائرا فرنسيا بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق بيانات نشرتها غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية. إلى الشأن الدولي، وللمرة الثالثة صوت مجلس النواب الأمريكي لإنهاء الحرب في إيران مقرا بذلك قرارا بشأن صلاحية الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس الأمريكي على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس. ومكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي يقدر تكلفة الحرب الأمريكية على إيران بحوالي 38 مليار دولار خلال 6 أشهر بمتوسط إنفاق شهري يبلغ حوالي 3 مليارات دولار. وأوضح المكتب في تقرير اعتمد النفقات المسجلة حتى أول أوت المنقضي أن التكاليف قد ترفع معدل التضخم بنسبة 0.5% في الربع الأول من عام 2027.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة. تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينة للعاده. مرحبا بكم في رف ماك الاربعاء 16 سبتمبر 2026. ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم من توا حتى للتسعة ونص، نرجعوا فيهم على حصيله مسار في تونس والعالم في الاربع وعشرين ساعه الاخيره. تاريخ السلامه للجميع، شهر نهاركم اسعد الايام، شهر ربي يعطيكم ما تتمناه، وشهر نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، ولكن قبل ما نرحبوا بالسوداسي نسلموا برش على كل الأصدقاء اللي حاضرين معنا ديجا في المباشر على الفيسبوك ولا على اليوتيوب. تحية من القلب على الوفاء، هذا الموسم 13 للرف ماك. تحية على التفاعل، على المساجات وعلى كل الكلام الجميل اللي تخليهونا يوميا في المباشر وفي كل حلقات الرف ماك. يقود الفريق كالعادة موسم استثنائي لحد الآن، تقريبا 7 على 7 في الحلقات ولا 8 على 8. نجم النجوم والأيقونة لو جران برنس، صباح الأنوار.
1: ربي فضلك، فضل اللي جا فيه ربي سبحانه وتعالى، ولكن حتى التعليمات من عندك انت
0: ربي فضلك،
1: فهمتني؟ وانا ديما يا خويا تعليماتك
0: حسسني اميرال كي
1: قلت. ايوه يا اميرال وين من
0: ربي فضلك.
1: اما حبيتك تقعد بك اللي جيت بها هذيك، حلوه ياسر خاطر موتيتك، فهمتش علاش نحيتها الحكايه هذيك. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد. ما نجمتش زين نفسر لكم اكثر من هكا، هو الاولى باش يفسر لكم. انا شحال قاعد نحكي
2: على اليونيت،
1: على اليونيت
2: برشا سسبنس.
1: احنا قلنا لكم شبتك وصغرتك
0: ربي يفضلك.
1: جيت انت وقت اللي الناس باشتراك عملت لك ايه ناحيه اليونيت؟ علاش؟ الله اعلم.
0: ان شاء الله نهاركم زين، الوجوه الجميله حافظكم
1: ان شاء الله.
3: كم صاحب رانا مداغتش
1: ان شاء الله نهاركم
0: كيف يرحمكم داك الشيء.
1: ان شاء الله نهاركم جميل، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: امين يا ربي، ربي يحفظك يا حاج، وربي يعطيك ما تتمنى، ويحفظ كل من يسمع فينا. ربي يعطيكم كل الحاجات الباهيه، ربي يعطيكم ما تتمنوا بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا في ثاني ايام العوده. الريتم ثقيل والقومه ثقيله، والصغيرات مازالوا يعانيوا في سيستم السيف وريتم السيف، والرقده مخر والقومين مخر. ربي يقوي صغيرات الكل، يقوي كل ام وكل بو في العوده المدرسيه. اول لقاء ليا انا وياه كنت مصاب ثم رجعت أصيب هو وصحيت ويعود رغم الإصابة. سعيد بعودته لقراء حاتب الحاج حاتب.
2: بونجور بونجور بونجور ناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك. أنا زادة توحشكم، والبارح نحن قررت الدخلة، لكن أنا عملت الدخلة والعودة مع أميمة، عدينا الجمعة خليت بلاستيك
0: ربي يفضلك.
2: اما ماكش عندي سبونسر ماني بوم، وهذيك هي الحاجه البي في العبد الكل.
0: لا سي سي ان جرو مسيو،
2: انت حقك جيت
3: وطلع قال له ميما، قال لها انت تو تنشط، اما العبد تحب رفيق ويدخلوا
2: عليك بالحق
0: ويسبوا فيك في
2: اكثر، يسبوا فينا الكل كي ما تجيش انت. سينو والله
0: الحمد لله باللطف عليك،
2: ميرسي بوكو، يعيشك
0: طبيبك يعطيك كيما طبيبي قال لك ضغط لير ويلاس ياكل من زمان.
2: انا قالي وقت اللي مزلت الراك في الحوار ساعة التلفزة
0: والحق نبه عليك،
2: وطلق قالي التلفزة يزي
0: وبتبعت الحوار نبه تعمل دكتوناكي وفي الموضوع
2: قالي ستريس بالحق ستريس. ومرة اخرى نقول للعبيد، انا معناها توا المخلفات انتع التدخين راني معناها كان فما حاجة في حياتي، الحاجة الوحيدة ندمت عليها اللي الدخان. واي واحد يسمع فيا طفل صغير في الكهرباء مع ابوه مش المكتب مروح راهو كخه، ردوا بيتكم
0: ناخذوا بوز نعملوا سيجار ونحكيو. يلا شكرا، ربي فضلك حاتوب، ربي يشفيك وربي يحفظك. انا حاتم توا فيزيك ما ماناش في التوب فور، نجموا ندخلوا 8 ونص كيل بلايل وريبيرو تبداو انتم بعد احنا نجيو
3: ندخلوا 8 ونص.
0: يلا سيدي الحمد لله باللطف عليك حاتوب، وان شاء الله لاباس وان شاء الله في فورما يا ربي. الجميله الانيقه الرشيقه ملكه اليونيت، عرفت برشا معلومات في الاوف سندريلا صباح الانوار.
4: سبيدرمان
0: معناها مش نحط مش نحط العباد في ال دون لو بان في الاطار. انا معناها عملت لونيت، مشيت للبيبا قالت لي تستحق لونيت، قالت لي تسير معناها الناس كلها بارتير من 25 سير لهم دونك عادي. ما كنتش تعرف لي سندريلا معناها ناقصه شويه معناها تلبس لونيت اي تبين ان التعامل معايا وفي بالي هنا جعفر معناها الموضوع النقص عند سندريلا موضوع اخر خذوه سيريو الناس الكل كل عام تربحوا معناها وربي ان شاء الله يعافينا وربي يحفظنا البصر والسمع والحاجات الباهيه كل سندريلا رو بونجور
4: ان شاء الله نهاركم زين رو بونجور ان شاء الله يا ربي مبروك عليكم النهار وحكيتها ساعه رفيقه قداش من مره حكيت اليونيت حكيتها برشا مرات معناها اللي انا ناقصه نظر
0: ما نستاهلوش سيريو هكاك
4: وقت حكيت لك قلت لك انا في البريمير لبست لونيت كي مشيت ضحكت عليا المعلمه ضحكت عليا التلامذه يا اخي من وقتها نحيت من وقتها ما عادش نحط اللونيت في معناها نلبسها نحطها في المكتوب تاع المنديله دونك هذا ضرني خاطر ما صلحتش نظري وانا صغيره دونك كيما حاتم اللي يلبس لونيت يلبس لونيت ويدخل بها وما يسالش شكون في يخسع محلك تظهر انت لو هكا وحاجه هكا فيها لوك مزيان برشا برشا نسلم برشا على توينس اللي يسمعوا فينا واللي خارج حدود الوطن ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم مبروك
0: نجم النجوم لوكرو زيدون صباح الانوار بونجور زيدون كومون سافا
3: سافا تري بيان ربي مع الاولياء رفيق ربي على الدخله امبارح رونتري سكولير لا والله عادي صديقي تحيه لي والله فوزي فوزي وولده بايرم قال لي انا نغلف له في الكراريس كلش قالوا قالوا با وقتاش العطله جاي قالوا يا ربي العمال عليك مازلنا ما بديناش بالحق البارح الاولياء تعبت ما تعبت
0: صغار الكل يسالوا سؤال سي با تري سامباتيك
3: سي تري سامباتيك جي جامي فو سا ربي يلبس ليونيتك انت لا ابارامون ما تبدلش ارجع كنت باليونيت انت لو
2: وري الجمهور وري الجمهور
3: ما تلبسهاش تظهر صغير والله بالعكس اوكي رفيق ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهار سعيد والعباد اللي قاصده ربي الخدمه ان شاء الله يوصلوا سالمين
0: امين يا ربي طريق السلامه للجميع ربي يعطيكم ما تتمنى وربي يعطيكم الحاجات الباهيه الكل نجم التحاليل الرياضيه لوكرا ناصر البدوي تونس صباح الفل مرحبا بكم
3: مرحبا بالحضور ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد ايام نسلموا على التوانسه في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل اليوم عندنا مباريات متاخره اليوم بنقردان وسي اس اس باش تلعب في البطوله التونسيه زاد كيف كيف نحكيو على مستير وزرزيس المباريات هذوما بعد ترشح زوز فرق هذوما في الكاف اليوم باش يبداو المباريات المتاخره وان شاء الله نهاركم اسعد ليالي
0: نحكيو على الكوره نحكيو على زيد الفولي وحفل الافتتاح وما رافقوا من جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقه بالحفله في علاقه بالعمليات التسخينيه نتاع الملعبية على انغام روح من السوق عمار شطحني يا سويه كانت لحظات تسحق نحكيو فيها رياضيه كما قال صديقنا مراد الروج نسلموا عليه هذا ما معنى عرس كروي بالحق تقريبا كنا في عرس كروي ورياضي البارح نحكيو فيه ونحكيو فيه اكثر بعد لحظات لوغرو رامي الفراتي رامي بونجور
3: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نسلموا على العباد الكل اللي تسمع فينا ان شاء الله طريق سلامه والله عوده ميمونه رفيق بابا يسلم عليك برشا قال لي والله بسم الله ما شاء الله على رفيق كذا منور وتحس هكا شبابي واحد قلت لك تشوف الكواليس
0: شبابي
3: وتحيه لحتوم اللي غاب علينا مره ويوري فيك في الكواليس الراف اللي هو كي يغيب تقعد بلاصته قال لك حكيتوا على اليمن
0: مش حكي عليه اليمن علاش البارح ما نجمتوش تحكيوا على اليمن دونك لازم يقولوا خاطرك انت غايب الاولاد مش جابهم من اليمن مريض
3: يحب شكون يجي في وجهه يقول برافو برافو
2: انت معايا يسمع يسلوا فيا العباد يحبوا يشوفوك بالمريض عامل لنا الضربه مريض
0: عايد ابو بكر يحبوا
2: يشوفوا خاطر شوقناهم مش علمتنا انت عمرنا ما نعملوا برايفت جوك برايفت جوك
0: باي بعد شوي بعد شوي
3: ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام تحيه لكل الاصدقاء الحاضرين معنا على اليوتيوب الحاضرين معنا في المباشر الناس اللي تسمع فينا في ديارها ولا في كرهبة ان شاء الله نهاركم اسعد الايام رفمك حتى للتسعة ونص نحكيو في الاخبار بعد شوي نحكيو على الارقام في علاقه بالعوده المدرسيه معدل الكثافه الوطني داخل الاقسام وهو من الاهداف اللي تخدم عليه الوزاره ديما نحاولوا نقلصوا قسم في 20 خير من قسم في 30 و30 خير من 40 هذو من التحديات نتاع الوزاره السنه وعام الجاي والاعوام القادمه نحكيو على نقابه التاكسي الفردي اللي طالب بزياده التعريفه نحكيو على حادثة غريبة عجيبة جينا من بلجيكيا أب انتقم لابنه بعد ما تعرض للتحرش من أحد جيرانه الأب حكم ب 17 سنة من أجل العنف الشديد. بوليميك كبيرة سايرة في علاقة بالقضية دي، لأنه 17 سنة ساعات الحكم نجم يكون أعلى من الحكم اللي تعطاه للمتحرش وللمغتصب. هو بيدو إفكتيفمون قالوا له كان قتله قداش كنت باش تعطيه. بوليميك كبيرة سايرة في علاقة بهذا، والناس طالبة القضاء بالتراجع على الحكم هذا. شرا نهاركم أسعد الأيام، تحية لكم من ما كنتوا. البداية كالعادة بالزابيك، شو صار في حلقة البارح؟ رامي الفراتي في الموعد، رف مايكل 9:30، هذا زابينغ.
5: زابينغ البارح كانت عودة رفيقي عزيزي المستمع، وكان رفيقي يسأل على ريكاب السيف، واحنا شعملنا في ريكاب السيف. نحب نقول لك عندك سيفة ريكاب على الجمعة اللي انت غبتها، ليلة خير برشا من اللي تحكي فيه.
0: والعالم فاتني ريكاب السيف، عملوه الأولاد، أتمنى أن يكونوا أبدعوا في عملان الريكاب والعودة على كل مسار في تونس والعالم. نرجع بعد شوي على بطاقة أبل يعملها النقيب إيبل أبل، لما قالوا النقيب في البطاقة كانت من سبب البطاقات اللي وخرت العودة بعد أثناتك. فهمت أنه ما تحسن شيء وما تبدل شيء في الفريق. سلموا على أولاد الغايبين، سلموا على هاتوم قولوا له شال لباس، سلموا على جهير كيف مريضة قولوا له شال لباس. يبدو أنه البرنامج محتاج الرقية، جينا هليكوبتر من فوق ترى معنينا شوية حاجات باهية.
5: أما هذا لا يمنع أخويا رفيق الحاج توحش. لا لا لا صار فيه هي، يعطينا تينا شوية تأثر ترى.
1: لأنا عودة ميمونة الراف،
0: ربي فضل،
1: هي أشيد العودة المدرسية، عودة الراف وعودة الجينيريك، ثلاثة عودات مع بعض.
0: والله
1: توحشتك
0: يزعم
1: البلاد. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم زين.
5: أمرا واسمعني تو، بعيد على الحاج والمشاعر الفياضة وكذا، راهو عندنا سفينة، راهو عندنا سفينة نسوقوا فيها. يهديك يا سي رفيق، ركز
3: خطو كاع الحمد لله على العودة. أيوا السفينة، السفينة ضاعت يا رفيق. الناس راهو في السفينة مقدمة، خاطر رفيق عطينا ليكزومبل، قلنا احنا
0: ديما شباب نقولوا احنا في سفينة مع بعضنا،
3: وقال أنا نسوقتو ما تسوقتو. بوصلة عاد
0: خليت البوصلة عند الناصر. شو عمل
3: الناصر؟ تنهي سيف في الدار، مش معت الانيماشون تاع هذيك فكير، ولا يلعب الناصر في الباتو ويلعب مع أميمة وحط لي.
0: والله بعثوا لي اكسترير بارح شبهني بسكندر السويح، والله يا تيسا
3: لا قوة لا معناتها ابداع، معناتها شيء. وراه كان تراه في الكواليس معناتها، خاطر تصورك معلقة يبوس في تصوير. لا الناصر حاجة عظيمة برشا.
5: لا باس يا ولادي، لا باس، سبقوا الخير. هيا عاد، هيا عاد، كملونا الركاب صار في الجمعة اللي فاتت عاد. هاي
3: إن شاء الله عودة ميمونة، وإن شاء الله تتمتع بال وتبحبيح متاع النقيب بالكرتونات. عنده كرتون راو فما دي كرتون عملها من النقيب
0: سنايبر.
3: أما باركوتر ولا مع هيفا وابي وتلمو شد الغلبة خلقه ما عادش يتحمل.
5: وفي وسط ذي الكل كان لاحظتوا فما كواليس مزيتوا ما تعرفوا إيش يا عزيزي المستمعين. ما لوينك أنت الحلقة الأولى وميمة مش نشطت؟ أي بابا في بالك بالسهل؟
0: قالت لي نرجعش، بدي قلت لها ما نجمش، قالت لي ما نرجعش، نحب نرجع كورنيكوز وترحب بيا وتفرح بي، بدي قلت لها يا اخي فوتيه نفرح بيك وماي مع شوختي هذه. قالت لي ليه مانيش العشره بتعليق، قالت لي باهي تو نرجع ونشوف سندريلا جميله. صباح الانوار
4: والفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين. ويلكم باك رفيق، مرحبا بيك هون. انا حبيت
3: معناتها في البي بي سي، هو معناتها كل واحد عنده بيرو وباسات وكل لغه.
4: ان شاء الله علاش
0: اللي عنده بيرو شنو؟
3: باسات معناتها
0: باسات كرهت اقوى حاجه،
3: اقوى حاجه البذخ عايشين. ويلكم باك
5: سمعت باسات، اي للخيال العلمي عنده هو باسات، معناها حاجه وصلنا ما فماش، اي عنده هو بيل جيتس عنده باسات. فهمت المخ وين؟ لا مصلي يعني بيروع. يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ.
6: زابينغ
0: تحية للمكرام. سلموا عليكم وين ما كنتوا، نتمناو عودة مدرسية موافقة. ولدنا وفان وابن صديق صديقنا عزيز حمادي اللي يرجع اليوم للمكتب، نتمناو له إن شاء الله عودة مدرسية موافقة. سلموا عليه عزيز وقولوا له بالتوفيق والنجاح. بوه سابر أم ليلى يقولوا له ربي نجحك وربي يعطيك الحاجات الباهية الكل. بعد الفاصل نسمع الموسيقى ثم تنطلق الأخبار. عرف مايك حتى لتسعة ونص، ما تبعدوش.
6: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفيست، استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
0: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30. رفيق وشناق قول يا رف مقر
2: رفمك حتى للتسعة شكرا لكامل الفريق على التفاعل. انطلقت حملة هاشتاج البس لونيت شلتها وما تجيش الحملة نحي لونيت دونك ننتظر. سلام عليكم نسكول خلينا بخاطر الأصدقاء في الاستماع. كما قلنا مفعول السن والحياة زياد كل يوم نمشي كل يوم حاجة هكذا بدأ يبدأ يوخر بالتوالي لين تكون النهاية
3: وبانتش
2: كالشمعة تدور مش عليه يشكل بالعربي. يلا سيدي نسمع الموسيقى فضل شاكر ثم ننطلق في الأخبار ولا ترى عندنا في مجلة 9:30. هذا فضل شاكر يغني كيفك عفرائي ما تبعدوش شعر

0: فضل شاكر كيفك عافره اي معنا خلتوا للسبعة واربعة وثلاثين دقيقة. نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مزيان، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناوا. البداية بالاخبار، والاخبار نبداوها بتراندا.
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: اريدو طور عالمك.
0: تران دو جور. التراند البارح كانت صور حفل افتتاح كأس افريقيا للكرة الطائرة لأثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. برشا انتقادات للصورة اللي خرجت في علاقة بحفل الافتتاح. محمد الماتري سميدة الصحفي سلموا عليه، يقول إبرة في اللحمة الحية، كرة طائرة تشتح شتحني يا سويح، كان هذا شعار الدورة. من وحي صور العرض ومن يقول العكس فهو واهم. فما صديقنا نافع بن عاشور قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا حفل افتتاح البطولة الإفريقية للكرة الطائرة، هل هذا يليق بسمعة تونس وسمعة الرياضة التونسية؟ على شك يا رسول الله. وغيروا من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. حاتم، أنت معناها الحاجات هذوما تنجم حتى تشرف على تحذيرهم من حفل الافتتاح، لأن عندك الرؤية، عندك الخبرة. الانتقادات في محلها في علاقة بالصورة اللي خرج فيها البارح حفل الافتتاح.
3: الانتقادات في محلها، خاطر ديجا عملنا حاجة من هكا وما عجبتش العبيد. معناها ظهلي عمليه فما صار افتتاح في بطولة ولا ظهلي كرة يد وصار نفس الفرقة تشبلها كيك الافتتاح، وفما استي راهو الاستياء مش من الحفلة ولا نوعية الحفلة. الاستياء هو حاجة ما تقابلش بعضها، معناها عندك مسابقة رياضية فيها فرقة فيها معناها ناس من بلدان أخرى، صحيح تحط الفولكلور متاعك لكن ما هوش فولكلور، الروب هذيك ماهيش موجودة في الفولكلور. معناك يا أما تعمل حاجة على قاعدة وتعمل حتى الموزيك يزم اختيار، مش بالضرورة باش تعمل حاجة كيما توا سويح سكسي في الصيف يشطح العبيد، مي أنا با اون فالور انترانسيك ولا هي حاملة للمشروع ولا
0: حاملة للثقافة. جزء من تراثنا من فولكلورنا مثلا ما يستقيمش يكون في حفل افتتاح متاع كورة، نحبوه في مهرجاناتنا في كذا في دنيتنا، ولكن في حفل افتتاح كوب دافريك ما يجيش. لو جو حاجة أخرى،
3: رياضي يلزم فيه ابتكار، رياضي يلزم فيه ان برويس أتليتيك، يلزم فيه الرقص، أنا معاه تعمل الرقص، معليش ما مثلا ما نسقوش معاه فيديراسيون متاع الجمباز ولا فيديراسيون متاع ليزار دو سيرك اللي هي موجودة. فما مدرسة متاع سيرك، راهو عاملوا حاجات وراهو ناس كما صاروا في الكوب دي موند، كما رين دي سبيكتاكل حتى في مسابقات، راهو مش حكايه فلوس ولا امكانيات، حكايه يلزمك ترقى حاجه.
0: احنا الارتيست وحنا العباد اللي نجموا يعملوا الحاجات هذه. حاتم، فما الصوره زي كيف اللي قاعدين نشوفوا فيها، ما نعرفش واحد من الناس معناها وزير الرياضه حاضر، شخصيات اخرى، ضيوف من افريقيا وكذا، باب زمي بلاستيك وقبليات وكذا، زيادة كيف الصورة غير لايقة بينا، معناها وإحنا نحتفنوا الدورة هذه ولا بطولة الإفريقية. وانتو كان ردود الفعل باش الناس تفهم رانا منيش ضد الفرقة اللي كانت حاضرة ولا الناس اللي تغني، راهو حاضرين في حياتنا وعروساتنا وكذا، من مع كرة الطائرة وفين ممتع افتتاح ما يركبش مع بعضه. معناها اختيار الأغاني، اختيار الكوريغرافي غير، وجوارات تسخن وبحذيهم ببزوز متر، ومعناها الفرقة هذا الكل ما كانش معجبش الناس، على الأقل معجبش الناس اللي شافت البارح. نرى شكون يحب يعطي رأيه في الموضوع.
4: هو في نقطة معينة في علاقة أنك تحب توصل الثقافة متاعك، هذه نقطة مهمة والناس كل تعملها، حتى نقول واحنا افتتاح بكين الثقافة الصينية حبوا يوصلوها وكذا، ولكن الطريقة تختلف، لازم فما فينا. معناه بار اكزامبل أنا نحترم نحب برشا الجبة وكذا، ما نجموش نمشيو الكوب دي موند ملعبيتنا كل بالجبة، ملعبيت سكوتلندا ما نجموش نمشيو بالروبة، هذا متفاهمين فيه، تعمل توش خفيفة مع حاجة هكا فهمت فيها كرياسيون كذا وتوصل الميساج نتاعك
5: وقت وخمسه وين يحطوها
0: خمسه كل واحد في جبينه
5: كل واحد في جبينه وخمسه
4: دونك الطريقه لازم تكون فينه وتوصل اكثر كيما نقولوا احنا السم في الدسم ما تنجمش هكا بالطريقه ذي الفرونتال السلام عليكم هيا مزود وانا هبطنا معناها متفاهمين هذا الكل ولكن العالم الكل توا ما نجموش كلنا
0: في 26 السم في الدسم عباره قال الحاجه خايبه
4: انا نحكي لك
0: انت حاب تقول فيك ديليكاتيس معناها تعدي حاجه مزيانه
4: الحاجه المهمه انه ماهوش اول افتتاح في التاريخ العالم ولا في تاريخ تونس معناها ما نجموش نكونوا عملنا ذاك الكل في 2005 و2004 وكذا وعام 2026 بعد 20 سنه 21 سنه نرجعوا لهنا زاد لازمنا نقدموا شويه مش نوخروا بالطريقه ذي
0: نسر وننهي
6: وقت اللي فما حاجه تمس تصوير تونس راه واحد يزمه يتقلق ما يلزمش تصويره كيما هذه الحق تتعدى هكاك مرور الكرام على خاطر فما ناس مختصين ينجموا يعملوا لي زيفينمون هذوما ويعملوهم راه باقل التكاليف وقت اللي تجي تقول انا عندي امكانيات معناتها بسيطه باش النجم نحطها باش النجم نعمل حفل اختتام على قد الظروف ينجم يعمل لك حاجه اللي هي تكون مزيانه ومحترمه وتليق بتصوير تونس خاطر وقت اللي نحكيه على التسويق والتصوير التونس راي زاده كيف كيف عندها برشا معنى وما عندهاش ثمن بالنسبه لي انا وقت اللي اليوم حاجات كيما هكا تشوفها العالم كامل ويشوفها الناس الكل ماذا بينا معناتها الحاجات كيما هذوما خذوهم بعين الاعتبار خاطر راهو حاجه مهمه في في تصوير تونس
0: صوره الجوبليات ودبوس الماء البلاستيك مخي ما
4: لا وحتى صحن البلاستيك
0: والصحن اللي فيه الحلو ولا المالح ولا
4: جوتابل
0: ما كيف كيف صحن جوتابل وواحد ضيف في دارك تحشم معناها يزمك تكون في بحر ولا في كذا هكا باش تولي الامور تحشم باش تحط جوتابل ولا كذا فما بالك وزير الرياضه حاضر مسؤولين وضيوف من الخارج معناها في وقتاش كنا نحطوا احنا في حتى في ديارنا جوتابل الضيف والا كيس دونك للامانه صوره زاده ما كانت خارج الموضوع برنس
7: شيء حشم برشا شيء حشم انا عشت بطوله افريقيا في تونس 30 سنه التالي التنظيم اخر شيء راهو 3000 ان احنا رانا في تونس بربي يحطوا في بالهم المسؤولين هذوكم اللي كلهم نعرفهم تونس على القليله 3000 سنه حضاره راهو يا ولدي شنو اللي خلينا من القبليات وخلينا يقول لك لا مو خافوا اللي يتكسروا انا يتكسروا يا ولدي شنو اللي عملناه هذه الناس بيكون جزء من الاحتفال جزء صغيرون راهو عندنا الطبله وعندنا كذا راهو عندنا تاريخنا وعندك لفارقه جايين بحذاك ويراو فينا بعين كبيره اللي عملتوه شيء حش رئيس الجامعه عن اللوم عليه برش علاش لانه عاش عده بطولات سواء في تونس او خارج تونس ينقلوا كيما ما نعرفوش احنا حنا نعرفوا نقلوا كيما نعرفوش نقلوا نقلوا حاجه الباهيه
0: انتو الحفله الافتتاح بالاجماع كان خارج الموضوع ولكن ما نتمناه توا انه نتائج رياضيه تكون في حجم التطلعات عندي مده مانيش نتبع في الفولي مانيش عارف تموقعنا في القاره في علاقه بالمنتخب
4: المغربي
0: فيكتيفمون شكون شكون ماخذ لاسوندون على الاخر ولكن نتمنى ان شاء الله السعيد منتخبنا بدا بانتصار البارح ان شاء الله يا ربي البطوله الافريقيه تقعد في تونس حسعيد لأبنائنا نمشيو لأخبار آخر كما قلت وحكيت عليه قبيلة نحكيو على ترند كان ترند على مستوى العالم الحكاية مش جديدة برشا الحقيقة من الأخبار متاع سيف ما كفاكمش الوقت باش تحكيو فيها ولكن التوا مازال يحكيو عليها البرة لأنه حتى الأحكام البيتا مازالت ما صدرتش تفاصيل الحكاية نسمعها توتسويت حكم قضائي يثير الجدل في بلجيكا إدانة بس 17 سنة سجن التفاصيل
8: Cet homme vient d'être condamné à 17 ans de prison pour tentative d'assassinat sur son voisin qu'il suspecte d'avoir abusé sexuellement de son beau-fils. On vous raconte cette affaire qui divise la Belgique. Le 23 juillet 2025, Grégory Lenossi porte plainte contre son voisin, Marc P, parce qu'il le soupçonne d'abus sexuels contre son beau-fils alors âgé de 6 ans. Il apprend que Marc P avait déjà été condamné en 2020 à 37 mois de prison avec sursis pour tentative de viol sur un garçon de 5 ans. Le 24 juillet 2025, au lendemain de son dépôt de plainte, Grégory Lenossi invite Marc P chez lui. Il le passe à tabac, puis diffuse la vidéo sur les réseaux sociaux avant de partir en cavale. Depuis, Marc P se trouve dans un état semi-végétatif, incapable de communiquer, de se nourrir ou de se déplacer seul.
0: فهمتوا الحكاية ولده تعرض للتحرش من أحد جيران متاعه والجارة ذي كانت تحكم 37 موا فيك سورسي بور تونتاتيف دو فيول محاولة تعدي واعتداء على طفل في عمر 5 سنوات حتى 37 موا 37 شهر 3 سنين تقريبا فيك سورسي حس روحه البو العدالة ما أنصفتوش، خذ حقه بين ظفرين بيد واستدعاه واعتدى عليه، والسيد مازال في حالة خليني أقول بين الموت والحياة. فوالا ما نعرفش بوليميك كبيرة، يقول لك كيفاش كيف لقاضي أن يحكم على متهم بمحاولة اغتصاب 37 شهر افيك سورسي، ومتهم بعنف شديد، ولكن معناها فما تسلسل في القضية ما نجموش نحيوة، مش قضية عنف فقط، 17 سنة حبس. تفهم الحكم يلزم القاضي يقول لك لا ماهيش غابة حاتم،
3: عندي نصوص،
0: صار اللي صار ما تخوش حقك بيدك، وإلا لا يزيد القاضي ساعات يلزمه يتفاعل مع كل حيثيات القضية بما فيها الإنسانية.
3: هو راهو ريت بعض ساعات كي نتسائلوا نحن شبيه صعود الأحزاب كما الالفي وكما الفرون ناسيونال في فرنسا، علاش صعود معناها الاكستريم دروات في ألمانيا. هو فينا الماء الفترة المجتمعات الغربية بعد الحرب العالمية الثانية فما برشا قوانين توجدت، صحيح من البرة ترى هم تحفظ حقوق الإنسان، معناها علوية القانون ما تخوش حقك بيدك إلى آخره، وبعديش ولا فما نوع من الاكسيدزال في الحكاية هذه، كيما مثلا نحن نجبدوا برشا على مثلا العنف ما بين الجنسين، معناها كي يبدأ العنف نجم ترقى الجنس ما يسمى بالجنس اللطيف عنيف، مش نفس التفاعل ونفس الحكم ونفس نظرة القاضي،
0: حتى النظرة بتاع القاضي والمجتمع،
3: والمجتمع
0: على خاطر الطاغي هو العنف الاخر بتاع الرجل ضد المرأة،
3: خاطر ديما الحاجات الطاغية هي اللي تقعد في الذاكرة الجماعية. الحاجة الثالثة اللي قاعدة تصير توا معناها في الغرب، اللي كيما تقول انت الدنيا تبدلت، معاش يتخبى حد شيء، المجتمع واللي عنده راي حتى في قضايا مصيريه، المجتمع ولا انديريكتومون يقرا له حسابه القاضي، معناها المجتمع يحس روحه كيما تو مثلا في برشا قضايا كيما قضايا الهجره وكيما قضايا برشا ناس يقول لك الحكام ما يسمعونيش، نحن ما معناها الحكم ويقول للشعب، لكن كي راهو في التطبيق معناها المانيا وقت اللي تقرر باش تزيد في الليسانس تقرر وحدها، وقت اللي فما بازمه معناها حوكمه في اي نحكي عن المجتمعات الغربيه، دونك فينا المو رقع معناها ما عادش فما ثقة في معنى القضاء ما بعد الحرب العالمية الثانية. دونك الحكاية هذية تزيد تعمق الفجوة، خاطر ما يفهمش المواطن، يقول لي صحيح قانون ونصوص هو القاضي بلاش عاطفة،
0: حاتم بالحاش قاضي
3: أي؟
0: كنت تمشي في الحكم الردعي هذا مثلا وتاخو بعين الاعتبار، تقول انا اليوم كان ما نحكمش غدوه كل واحد يصير له حاجه باش يولي ياخذ حقه بيده وتولي غابه، والا تفهم اب ملتاع ما لقاش كيفاش ما نعرفش رده فعل نعطيه حكم، ولكن مش 17 سنه وقت اللي المجرم الاصلي خذا 37 شهر فيك سرسي. وسامحونا والله العباد بتاتر عملوا ديرو بارك في بقعتهم، قالوا لي رفيق الموضوع مش تاع 8 غير ربع وفي
4: الكهرباء ميستك ديما 8 غير ربع قلنا حاجه موت
0: بتتر نعتذر، يمكن كرنا خليناها من بعد مع بعض الاخبار.
3: انا شخصيا
4: بعد نص نهار هذا
3: انا شخصيا ما نعطيش حكم يكون سابقه يعتمد عليه لظلم ناس اخرين، خاطر هذا تنجم تعتمد عليه باش تظلم،
0: ما نكونش ردعي برشا.
3: وفما حاجه اخرى يمكن القاضي اللي بدله شويه واعطاه، هو سيسون بوفيس هو ولد مرته، معناها اعتبره هو اترانجي، يمكن كان جيل بو الاب معناها اللي فما معناها ولده من لحمه ودمه، يمكن الحكم يكون اقل قسوه. دونك فينا الماء فما حسابات تحسبت ومعناها هو طبق نصوص، خاطر زاد الاخر المعتدي الاصلي هو اللي في ايتا فيجيتاتيف. وعلاش في فلسفه القانون يقول لك عمرك ما تاخو حقك بيدك، خاطر كي هو في ايتا فيجيتاتيف ولا جايب عليك الحق.
0: للأمانة ما فما حاجات وحكيت ما تمنيش روحك فيهم قاضي مثلا، حاجة صعيبة برشا تخزر هكي تقول أوكي زيادة ما نجمش نشرع أنه البلاد غدوة تولي غابة بنظرة متاع واحد فيزيونير، معناه نخاف على البلاد ديما أمن العام متاع كل البلاد اللي انت فيه. أمم تو زيادة بو أنا نحسبه بو حتى لو كان هو ولد مرت ولا بو ربيه كذا حس اللوعة هذيك زيادة الله لا يحسسها لحتى حد. علاش قلت ثم قضايا وحكيت تقول الحمد لله واحد ما هوش قاضي إنه صعيب منا تنجم تقول صحيح ومنا زاد صحيح، ولا بوليميك كبير ان توكا في بلجيكا، عملوا له كانيوت لموا له برشا فلوس فوق الماتش 1 مليون دورو ولا قداش الى حد الان باش يعاونوه باش ياخذ قاضي قلت قاضي محامي اكبر وباش يمشي للاستئناف وطالبوا بيطلق سراح هذا الرجل. الحكايه ما زالت تبعوا فيها وي
9: بتدخل القاضي حسب الاستفزاز، يعني وكانه الاب كان معارض الحكم اللي تصدر على المجرم، يعني حس انه تجاوز القانون تجاوز القاضي تجاوز المحكمه ورجع لقانون الغاب انه ياخذ حق بيده، فحب يمكن يكون عبره للناس اخرى انه يعرفوا انه في الاول وفي الاخر القانون هو الفيصل. مع انه انا ضد على خاطر اليوم انت كي تصدر قرار هكا او حكم هكا على المجرم تشرع الجريمه هذيا تشرعها تقول في الاول وفي الاخر هو باش ياخذ حكم مخفف ماهوش حكم ثقيل برشا. نتفكر انا مثلا تفرجت رفيق وانهي حكايه نهد القفاس من عاش كان تعرفوا الفيلم المراه والساطور اللي هي دارت برشا على مواقع
0: شو العنوان السبيح المراه والساطور سوينا حبيت نخرج من الموضوع حتى تروح يغلط حتى تتوى
5: الساطور وشويه
0: المراه والساطور انا عندي درج نعتذر من الناس قلت بتيتر مش وقته قلت لهم تفرجوا في المراه والساطور
9: والله حكايتها مؤثره برشا وشفت القصه الحقيقيه شفت انترفيو نادره برشا للسيده هذيا وقديش تحكي بلوعه معناها انه بنتها تعرضت لجريمة شرف من قبل زوجها فقامت بجريمه لكن تحكم عليها طول طون. كي تشوف التفاعل متاع الناس يا رفيق برشا ناس متعاطفين معها على خاطر هي حست بقهره كبيره فالحكم كان قاسي عليها.
0: فما حتى شفتها في السيف نتفرج في الجرائم سيف انا عندي
3: امريكانيه
0: امريكاني
5: ما مريض يعني
0: ما
5: تقولش بيا بتقلب بعد يقول جو دي بري يعني سيف كامل يتفرج في القريب
0: يعني نقسم بالله نقسم بالله نرقد بكل جرائم نقوم بالجرائم حتى كيف التليفون بجنبي ونتفرج في سلسله نتاع جرائم في مصر في امريكا تغرمت بيهم في السيف حاجه مش عاديه يوميا
5: ملا سيفيه صح ما تحكيش العباد يحسدوك خاطر انا ريت الديكور نتاع السيف نتاع العباد مشيش تحسدك
3: ديما على مبروك من قبل يقول لك مبروك
0: الراجل صار نفس السيد هذا نفس اللي صار له ولكن اعتدى على ولده وقتله في وسط المحكمة وقت اللي سيد باش يتحاكم هم متعدين هكا جبت فرد قتل المجرم. أمريكا هاجت هذي في الثمانينات يذولي 85 هكاك الناس كل دافعت إباء القاضي يعطاه براءة في الأخ ما عطاه حتى شيء حكم عليه 6 شهر سورسيا رغم أنها جريمة قتل ولكن
3: اعتبر مخذيش حقه
0: القاضي مشي في التوجه بتاع الناس تاع الرأي العام عطاه 6 شهر
3: خطر في أمريكا فما الجوري بوبولير فما سيستم آخر قضائي يختاروا 10 من الناس بالقرعة من مواطنين ما يخو القاضي القرار حتى النص القانوني يقول إلا مجوري بالونانيميتي معناها واحد زيد واحد يعطي القرار القاضي.
0: نعتذر مرة أخرى للناس اللي تقلقوا على الموضوع اللي جبدناه الصباح ولكن أنا حبيت نطرح السؤال
5: هذا هو رفيق
0: امرأة وساتور امرأة وساتور الفاصل ثم نواصله
10: خليك قريب وراجعين
11: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
12: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
13: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض متوفر

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: تراند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: معاكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
2: السبعة وسبعة وخمسين دقيقة، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناوا، طريق السلامة للجميع في الفاصل. الأمانة دهمنا الوقت، ما كانتش
3: مبرمجة الأغنية،
2: قعدنا نحكيو على الجرائم وكنا زادة في اتصال مع صديق زياد، نسلموا عليه ونحييوه. والله ديما زياد نلقاو الأصدقاء نتاعك يعاونونا معنا في برشا متطلبات الحياة الكل.
3: أما أرجعوا لي أنا مش ولي وطربي والصحبة وألو وأهلو وينك غاوينك بابا ولا يتربجوا بيه.
2: معناها هو الفاز انه زياد فيق انه الناس تكلم الراجل باسيف قتلوا قريه وزياد ما في بالوش. معناها فهمت
3: عادي عادي، هذيك كيفاش يقولوها الناس بالناس والناس بالله وكا.
2: ربي يفضلك
4: زيدون، برشا امثله شعبيه
2: تبدل زيدون تبدل. بعد الاخبار نرجو نحكيو في الاخبار، نرجو نحكيو في البوكس نيوز، نرجو نحكيو في البطاقات. بعد الاخبار موعدنا مع الكويز، نسلموا على الناس الكل، نستغلوا دقيقه اللي ما زالت ونسلموا على كل الاسئله قال حاضرين معانا في اليوتيوب. صديقتنا رورو عيدي سلوات سولي سماح لتونيزيان سيرين بالقاسم قمر الهيشري أم عبيد الله هكا كمانيش غالط، صديقنا الحبيب بن صالح هشام المحب رقم واحد للرفما، كل الأصدقاء نادية يعقوبي شكرا على التفاعلات على المساجات على الكلام الجميل الكل، وكما العادة نقولكم دمتم أوفياء للرفما. ملتقانا بعد الأخبار بالأخبار الإيجابية، نرجع بعد شوية وفقرة غدوة خير. لا فما جريمة انتهت الجرائم والآراء انقسمت في علاقة بالموضوع اللي حكيناه بين الناس. يقول لك رفيق ما لازمش يكون فما قانون غاب ما يحس الجمرة كي اللي يعفس عليها منظور بلاد ومجتمع تحميه، ما لازمش يكون فما قانون غاب. بين اللي يقول لك القاضي يزمو يغزر لكل الحيثيات،
4: هذي ما يسميش قانون غاب، هذي تسمى قانون التليوك لعينه بالعين وسن بسن، أو قدم قانون الواد لجانجل حاجه معناها غراتويتمون. ليه غراتويتمون قانون معناها نجم يتعدى اما القانون للواد اليوم هو اقدم قانون، قانون حمورابي اقدم قانون بشريه لقاته، هو العين بالعين والسن بالسن. دونك هو هذاك هو اللي استعملوا.
2: يلا نعود بعد الاخبار في ماك حتى لل 9:30 ما تبعدوش.
5: حصريا مع اوريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
6: اوريدو طور عالمك.
7: خليك قريب فيم وراجعين.
8: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
9: كيسول ويجول قدامي ودوسياته في ديه، نقول ولدي محامي متكلماني.
10: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
9: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
10: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
11: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
10: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
9: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
12: www.hayat.org

0: www.assurance-hayat.com.tn. Assurance Hayat, vivre serein.
1: تدلل حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
2: تدلل
3: جيان ايام دللنا.
4: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
5: موجة الثامنة ديوان FM. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يلتقي رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ لبحث إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة، ويؤكد على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعض المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، لافتا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع وإلى تعدد الحالات التي يواجه فيها المواطنون المواطلة أو العبارات التي أصبحت معهودة مثل اطلعت أو تطبيق الترتيب الجاري بها العمل. استهلاك المواد البترولية يشهد ارتفاعا بنسبة 6% إلى موفى شهر جويلية 2026 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وقد سجل استهلاك البنزين ارتفاعا بنسبة 8% والغازوال ارتفاعا بنسبة 6%، في حين شهد استهلاك كروزان الطيران ارتفاعا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية بنسبة 5% وفق معطيات التقرير الدولي حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناشم. الحكومة الكندية تعلن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس بما يتيح لشركات الطيران في كلا البلدين تعزيز خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص السفر والتبادل التجاري. وينص هذا الاتفاق على الترفيع في عدد الرحلات الأسبوعية لنقل المسافرين والبضائع إلى 7 رحلات لكل بلد مقابل 4 رحلات سابقا دون تقديم تفاصيل عن البرمجة. شركة شبكة تونس للتجارة تعلن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. وتستهدف البوابة الجديدة المتاحة بالأساس المؤسسات والمهنيين الذين لديهم حجم فواتير محدود، وتوفر لهم حلا مبسطا وعمليا وآمنا لإدارة مختلف مراحل عملية الفوترة الإلكترونية. إلى الشأن الدولي، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين وإقليميين أن القوات الأمريكية أطلقت ما بين 60 و70 صاروخا من طراز باتريوت وأكثر من 12 صاروخ فاد اعتراضيا خلال الهجوم الإيراني على الأردن الأسبوع الماضي الذي تضمن حوالي 20 صاروخا فلسطينيا. وأضافت الصحيفة أن معدل استهلاك صواريخ الاعتراض خلال الهجوم يعادل تقريبا ما استخدمته الولايات المتحدة في أسبوع كامل خلال فترة أخرى من الحرب. بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا تصدر تحذيرا مشتركا بشأن الأمن الإلكتروني، يوضح برامج تجسس تقول هذه الدول إن جهات مرتبطة بإيران تستخدمها لاستهداف معارضين ونشطاء وصحفيين وسرقة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والمعلومات الحساسة الأخرى من خلال حملات التصيد الموجهة على منصات التراسل بما في ذلك الواتساب والتليجرام. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بسحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، كما ينتظر ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، وتكون الرياح من القطاع الشرقية قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء السحب الرعدية لتتجاوز 70 كم/ساعة في شكل هبات والبحر عامة قليل الاضطراب، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاع عن طفيفا وتتراوح القصوى عامة بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات.
4: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
6: كل ما يهم السبور، سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران فيسير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم.
7: عجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
8: عجل
2: الطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
7: فلاش سبور. فلاش سبور.
8: صباح النور، أهلا بكم. بداية من رابط المحترف الأول لكرة القدم، اليوم يتلعب زوز مقابلات متأخرة لحساب الجولة الثالثة ذهاب، بداية من الساعة الرابعة في جربة فريق الترجي ديال الجرجيسي يستضيف الاتحاد المنستيري، وفي بنقردان اتحاد بنقردان يواجه النادي ديال الصفاقس اللي باش يكون عنده زوز غيابات بداية الإصابة نحكيو على أيمن دحمان وكذلك لاعب الوسط محمد الطرابلسي. في المقابل سيعود مؤمن الرحماني مع جاهزية المنتدبين الجدد وخاصة جاكمبي وكذلك لؤي الطريعي. في آخر أخبار الميركاتو، نادي أهلي بن غازي قدم عرض رسمي إلى السياسات من أجل انتداب علي معلول قائد الفريق، قيمة العرض تقريبا في حدود 800,000 دولار، ما يعادل 2.3 مليون دينار. إدارة السياسات رفضت العرض هذايا وموضوع أكيد يبقى للمتابعة. اتفاق رسمي بين الترجي ديال التونسي ولاعب الجنوب افريقي الياس مكوانا على فسخ عقده. مكوانا حاليا عنده 3 عروض، زوز من جنوب افريقيا أورلاندو بايرتس وكذلك كايزر تشيفز، العرض الثالث من نادي الوداد المغربي. نادي حامل انف تعاقد بصفه رسميه مع المهاجم رفيق الكامرجي لمده زوز مواسم في صفقه انتقال حر. نادي الاتحاد الاماراتي تعاقد بصفه رسميه مع الثنائي فاروق الميموني وكذلك حارس مستقبل مرسى واتحاد بنقردان سابقا بشير العباسي لمده زوز مواسم لكل لاعب. في بطولة افريقيا للكرة الطائرة، منتخبنا الوطني يلعب اليوم ثاني مقابلة لي في دور المجموعات ضد منتخب كينيا بداية من الساعة 6. نذكرون يوم امس زملاء خالد سليمان كانوا فازوا 3-0 ضد منتخب غانا في المقابلة الافتتاحية. نختموا بأبرز المقابلات في البطولات الأوروبية، في الأوروبا ليج بداية من الساعة 8 ميلان يستضيف بنفيكا لشبونة البرتغالي، أندرلاخت يواجه ليون الفرنسي وساندرلاند الإنجليزي يستضيف زاد الكمار الهولندي. الدوري الإسباني بداية من 6 أتلتيكو مدريد يواجه أوساسونا، ثم بداية من 38 دقيقة راسينغ سانتاندير يستضيف فريق برشلونة، وفي كأس الاتحاد الإنجليزي بداية من الساعة 8 في الأولد ترافورد قمة بين مانشستر يونايتد وبرايتون ألبيون.
7: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
6: احنا صوتكم في صفاقس
4: على 91.2 ديوان FM.

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ما هوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
2: الاكثر معلومات 71 79 66 79
0: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
3: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
4: تروبيكو كوكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
5: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 20 سبتمبر تجيكم باوفر الدوخ. ثلاثة براونيز بوليريو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم اكاهو، ومعاهم الرابعه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه.
6: مونوبري ديما معك. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك. في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في مقلة 9:30 بقيادة البرن زياد الماكينة سير البدوية سندريلا حاتم بالحاج ورامي الفراتي البوكس نيوز، ومع شوية فعل تويسة في 24 ساعة الأخيرة تونس والعالم لتراند اللي كانوا حاضرين على السوشيال ميديا نحكيوا فيهم بعد شوية، ولكن قبل هذا جرعة أمل يومية في الرفماق عنوانها واسمها كنزعوني، عمرها 17 عام اقتلعت الميدالية الذهبية في الصين أمام أبطال العالم. في شنو التفاصيل نعرفوها تتسويتا.
1: أخير. اليوم نحكيه على إنجاز تونسي جديد يأكد مرة أخرى للشباب التونسي قادر يبدع ويتميز في أكبر المحافل الدولية. اليوم نحكيه على التلميذة التونسية كنزة العوني اللي في عمر 17 سنة توجت بالميدالية الذهبية في البطولة العالمية المفتوحة للروبوتيك اللي تمت إقامتها مؤخرا في الصين، وهذا يفضل ابتكار تقني مميز يتمثل في تطبيق ذكي صمته لمساندة ومرافقة مرضى السرطان. الابليكاسيون تجمع بين المتابعة الطبية والتوجيه النفسي والدعم التقني للمريض، وفكرة الابتكار بالأساس تقوم على استغلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باش يكون المريض عنده فضاء رقمي يساعده على متابعة مساره الصحي بطريقة أسهل، وفي نفس الوقت يوفر له جانب من المرافقة النفسية والتوجيه خلال فترة العلاج، وهي فترة عادة ما تكون صعيبة على المريض وعائلته، مش كان من ناحية جسدية خاصة زادة من ناحية النفسية والمعنوية. يعني التكنولوجيا لهنا ما هيش مجرد وسيلة للمتابعة الطبية، أما تتحول لأداة تقرب المعلومة والخدمة من المريض وتوفر له المرافقة اللي يحتاجها في مختلف مراحل تجربته مع المرض. واللافت في المشروع أنه كنزة رغم أنها ما زالت في عمر 17 سنة اختارت أنها توظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال عنده بعد إنساني كبير، وهو تحسين وضعية مرضى السرطان ومساعدتهم. إنجاز كما هكا يشرف تونس ويشرف الشباب التونسي ويأكد على القدرات الكبيرة للكفاءات التونسية الشابة على المنافسة والتألق على المستوى الدولي. برافو لشبابنا اللي أكيد أنه بفضلهم هما مستقبل بلادنا باش يكون غدوة خير.
0: غدوة خير، تحية من القلب لكنزة عوني شابة تونسية عمر 17 عام اللي تحصلت على ميدالية ذهبية في الصين في البطولة العالمية المفتوحة للروبوتيك. عشرات الدول المشاركة ومئات المتسابقين تحصلت هي أمامهم الكل على الميدالية الذهبية. سمعتوا تفاصيل الحكاية وتفاصيل الخبر والابليكاسيون اللي عملتها كنزة عوني. يوميا الأخبار هذه متوفرة يوميا، نأكدوا على الأمل في أنه مستقبل بلادنا باش يكون غدوة إن شاء الله خير. يبقى أنه نراو الجون هذوما غدوة فيسع ينتقريو البلايس اللي زوم ينتقريوهم الوزارات الأماكن اللي فيهم ينجموا يفعلوا الكفاءة اللي عندهم الكمبيتونس اللي عندهم حاتم باش تونس تعمل قفزة نحو الأفضل. كلمة حاتم
2: بو مش في الإدارة، منحبوهمش في الإدارة،
0: حبوهم
2: يكونوا أكتون خاطر المستقبل راهو الذكاء الاصطناعي. كان فما الدومين بالحق باش يمنع به البشرية، خاطر ما تعرف الليمات الأخرى فما خطر داهم من الذكاء الاصطناعي بالانفلات اللي قاعد صاير في بعض الأماكن، لكن هي فهمت على بكري هي حتى تساق في المستقبل خاطر لفنير اللي راهو أكثر دومين اللي هي باش تكون فيها فاعلية كبيرة هو الطب. تعرف اللي توا إن رجو معناه كي تعمل رجو
3: تقرأهولك
2: تعطيك لافي متاع عصارة لافي متاع الطب تقوش عليك الراديو متاعك شافوه 500-600 طبيب دونك فينا الماء سيفي كاس ونصيحة راه أغزل برش عبيه ترقاه يا إما انجينيور مثلا ولا ديفلوبر متاع انتليجنس مي ما عندوش هنوتر سنتر دانتيري دونك يقعد تكنيك برشا. دونك فما الناس اللي عندهم من سنتر مثلا ترقاه هو ديفلوبر ويحب الموسيقى يفا ديفلوبي يونيالي بيستخدم يخدم بها الهوايه نتاعو خلينا نقولوا هكاك. دونك واحد يبدا مثلا كونسيون باللي زونجو نتاع المستقبل يدوا ديفلوبي ليزيا في حاجه افيكاس ما الصحه التعليم هذوكم هما الافنير.
0: هذا اللي نحكيو فيه واللي يقولوا نحبوا صغارنا واللي جون هذوما ينتجريو الاماكن الكل. انت قلت لي مش في الادارات، وقلت برينسيبالمون في الادارات وبرينسيبالمون في القطاع العمومي. غدو ابليكاسيون من النوع هذا والله كنت لي محادثة مع صديق يعيش في كندا
2: ويجي
0: نعملوا مقارنات ساعات مثلا قول لي مثلا كي تمشي غادي للسبيتار راه فما دي ديلي داتونت كبار، معناها غادي بشدا وينجم يقعد 3 شهور و4 شهور ولكن الديلي الدات نتاعك يجيك بابليكاسيون يبدا يتبع في النهار هذاك لوجورجي باللحظه بالسكوندك يقول لك نص نهار غير درجين، راهو لو باسيون حاتم بالحاج عند الدكتور الفلاني راهو من قبل ب4 شهور محدد الامور وتمشي ما تستناش. احنا ساعات تلقى روحك اوبليجي باش الناس تبات مساكن قدام السبيطارات ويقوم الاربع نتاع الصباح يشد الثنيه باش يخلط عليك الرونديفو ويصير كومول ساعات نتاع روتار دونك يزيد يوخر. هذم حاجات ساعات تبدو بسيطة ولكن تسهل حياة وترفع معاناة على برشة توانسة قاعدين.
2: المشكلة رفيق اللي تحكي فيه انت هذا اللي تسويفي كل شيء يعملوا فيه على كسكروت، معناه تنجم تبع كسكروتك يخرج معناه اللي يخلط الدارك وما تنجمش تتبع معناه رونديفو. فما نوع من ما نعرفش نوع من الكسل متاع المبادرات اللي كيما هكا، خاطر جو بونس كو سي بوكو بلو فاسيل باش معناها حاجه اللي ماشيه معناها في حق في دومين نجم تو لابليك تو لي دومين.
0: اون توكا مبروك لبنتنا كنزة عوني 17 عام، نعاود نذكروا ميداليه ذهبيه في البطوله العالميه المفتوحه للروبوتيك. برافو ليها وبرافو لكل شبابنا المتالقين تقريبا في كل المسابقات وفي كل التظاهرات. التتويج التونسي حاضر والعلم التونسي ورفرف عاليا ديما على في البوديوم على الاقل، يعطينا بوفيد اكسجين، يعطينا جرعه امل، يعطينا ثقة في أنه غدوة إن شاء الله المستقبل سيكون أفضل. الأخبار تسويت نرجو مع سندريلا ونمشي للبوكس نيوز. بوكس نيوز
4: نحكيه على النقابة الأساسية للتاكسي الفردي اللي حكيت على أزمة توفر سيارات التاكسي خلال فترة الذروة وأثناء نزول الأمطار اللي ما ينجمش يتحملها السائق. كما وضحت النقابة في بيان أنه سائق التاكسي يضطر إلى التوقف عن العمل والامتناع عن نقل الحرفاء بسبب التعب والخوف على سلامته وسلامة سيارته، لا سيما أثناء الفيضان بعض الشوارع بمياه الأمطار. وحكيه زاد على التعريفة اللي ما تمش ترفيه منذ 2022.
5: بداني تعريفة احنا التاكسيات اليوم ولا التاكسي يختار نقولها معناتها بصراحة وش نحكيه بالواضح انه التاكسي يختار في الكورسة اللي اقل فيها خسار، مش يختار في الكورسة المروحة، لا يختار في الكورسة اللي عنده فيها اقل خسار، خاطر هما الكورسات الكل قاعدين يهزوا فيهم بالخسار، ولكن التاكسي اليوم ولا يختار في كورسات انا الكورسة اللي يهزها اقل خسار
6: اللي هو مخالف القانون هكا ولا
5: هذا مخالف للقانون. هذا شنو هو السبب نتاعه؟ انه كل حاجة تزيد، معناتها نشوفه في غلاء المعيشة، كل شيء قاعد يغلى، الدنيا كل قاعدة تغلى، والتاكسي بيدو عنده شارج، هو عنده عائلة وعنده كهرباء قاعد يخلص فيها وعنده كمبيالات وعنده برشا شارج، كل شيء قاعد يزيد. بالمقابل التاكسي من 2022 لليوم 2026 مازال يخدم بالتعريفة الحالية متاع 2022. التاكسي الفردي عنده المصاريف نتاعو اليومية، عنده مصروف 65 دينار بدون احتساب المحروقة. شوف انت قداش عنده هو شارج وقداش التاكسي معناتها باش يدخل وقداش هو قاعد يخدم بخسارة، وهو قاعد يبيع في سيرفيس نقولوه بالخسارة وبالخسارة وبالخسارة على خاطر يبيع في سيرفيس نتاع تعريفة 2022. ذاك السبب اللي خلى انه بعض التاكسيات وعدد كبير من التاكسيات قاعدين يخدموا بالتطبيقات باش يحاول انه يرقع الخسارة.
4: نادر الكوزدغلي رئيس نقابة التاكسي الفردي كان دخل في برنامج 60 دقيقة مع هدى الورغم، يقول أنه اليوم التاكسيستي يخدم دون ربح، هذاك علاش ولا يختار الكورسة اللي تكون بأقل خسارة رغم أنه ذلك مخالف للقانون. ودعا زاد الكوزدغلي من جهة أخرى إلى تقنين مسألة التطبيقات الخاصة بالتاكسي الفردي بما يتماشى مع الواقع الحالي.
0: آخر زيادة كانت في 2022 بالنسبة للتاكسيستي، ويقول لك اليوم من حقنا نزيدوا شوية زيادة في التعريفة. كما أي مواطن كما أي سيكتور يشكي من غلاء يقول لك من حقي بعد 3-4 سنوات باش نزيد أنا بريتو لي بيس دو ريشونج يزيد والتكلفة نتاع أني نصلح الكهرباء تزيد، لاسيورونس قاعدة تزيد، كل شيء قاعد يزيد، الفيدونج كل شيء، والكهرباء نتاع التاكسي تتهرى. دونك من حقي أني باش نزيد. في قابل ديما نقولوا اي زياده باش
2: نجي
0: معناها فيس تو فيس مع المواطن، لانه اللي يدفع في الفاتوره هو المواطن. تلقى روحك ساعات متحرج تجي تحكي تقول لازم يزيد، يخرج لك مواطن يقول لك يا راف انا قداش مني كل شيء باش يزيد، زيدني في التاكسي وي ما نعرفش.
2: هو راهو المشكله معناها في ما يخص التاكسيات، خاطر معناها التجار الاخرين ولا لي زوتر سيكتور وقت اللي ما يلقاش روحه يزيد، ريستوران ينجم يزيد في الساندويتش، دونك لا ليبرتي باش يزيد. معناها باش تتماشى مع المصاريف نتاعو. التاكسي مقنن يلزم معناها تخرج معناها القانونيه يلزم تطبق على الناس الكل. انا راني ريت التطبيقات راني دعوه للتاكسيستي راهو من حقكم تزيدوا. ونعرف اللي زاد التاكسيات يقول لك فما ناس بالابليكاسيون يدفع 17000 على كورسه وانا نفس الكورسه انا نبيع فيها بين الظفرين ب 6000. انا يظهر لي المشكله نتاعنا في الاوقات الذروه. يا اخويا اعمل دي ابليكاسيون سبيسيال. مثلا انت عندك كهرباء تحب تخدم بها في السيستم اوبر يا اخويا من 7 نتاع الصباح ل 9 نتاع الصباح عندك الحق. خلينا نعملوا نستنبطوا حاجات جديده خاطر في كي تبدا اوقات الذروه ما ترقاش تاكسي.
0: باهي معاك اما زيد راهو حاتم يلزمك تغزر بمنظور شامل. شمعنى تقول انت في اوقات الذروه؟ انا مثلا تو ثم دي ابليكاسيون وقفت على خاطر ارتفاع مشت في الاسعار مفهوم الدوله السيدي تدخلت. باهي اما او ميم تو يلزمنا نعملوا ابليكاسيون زيد. انا مثلا الناس اللي تسكن في الناصر تجم تفهمني فما ناس تسكن في الجبل معناه مستحيل تلقى تاكسي غادي رجل كبير باش يهبط ويعاود يطلع سعده ويخرج على الكياس معناه حبت له نص ساعه باش يخرج على الكياس وين يتعداو التاكسيات. الناس هذاكم
2: الابليكاسيون
0: بالنسبه لهم حل. يبدا عندك بوك رجل كبير امك رجل كبير عبد مريض شويه ما نجمش يمشي برشا انسان مقعد انسان كذا الابليكاسيون بالنسبه لي حاجه تسهل له حياته مش كيما تطلب تاكسي تجيك للدار وين انت كيما تقعد تمشي له. واني قلت مش حتى مريض ثم اماكن نحكي في حومتي نعرفها في النصر ما دخلت لهمش التاكسي وكان باش تمشي ابي فريمون نهارك ديجا رتيق واحنا بالتعب اللي شبدي قبل ما دخلت التاكسي. دونك لابليكاسيون انه تقنن تسعر تسهل على التاكسيستي وتسهل على المواطن ودون لي ليميت اللي تبعها الدوله.
6: رفيق زاد فما نقطه مهمه لوبير اللي حكي عليها حد اش علاش ما يدخلش القانون
2: أرخص.
6: يا خويا واحد عنده كهرباء يحب يستغلها في الذروه من 6 ل 8 سي سام عندك باتيندا ابليكاسيون الديكلاري كل شيء علاش عندنا هالرخص والابليكاسيون تنجم تعملها مقنن للتاكسيات وكل واحد يهز على السوم اللي يحب عليه. يا ودي طونك فما كان لحد حاجه طونك حاجه فيها رخصه فيها الاغلاء وفيها وفيها وفيها كي تحل انت تاكسيست انا نحب نخدم راهو السوم لا كونكورونس ديما طيح لك السوم وكل واحد يلقى روحه.
0: ما وجهه النظر الاخرى بتاع التاكسيستي يقول لك يعني احنا توا برشا وتزيد عليه انت تحل لي باب
6: انت سامحني يا رفيق العقليه نتاع
0: اسمع التاكسيستي يقول لك انا برشا ديجا احنا موجودين احنا هكايا ونهاري انا مثلا تاكسيس يقول لك نهاري ان نتر 30 دينار 35 دينار 40 دينار كان باش تسيب لي لوبير باش يولي يقسم معايا في المرشي هذاك نهاري باش يطيح ل 20 دينار 25 دينار يشكون يقول لك باش يعيشني. تسمع الناس الكل ساعات راه مش نعجز اني نعطي حل في وسط هذا
6: والمواطن يقول لك انا ما نعرفش تاكسي.
0: نطرحوا وجهات النظر مشكله التاكسي في اللوردو
7: في اللوردو بوانت واضحه
0: غادي من واحد. أنا البارح مثلا عشت أنا البارح من 5:15 نحب على تاكسي ما نامش مش نروح بنتي مانيش بالكهرباء مشيت في تاكسي مش نروح ما لقيتش تاكسي من 5:15 حتى للستة ونص 7:45 وأنا قاعد في قهوة ونستنى في تاكسي ويرا.
7: المشكلة وين نحس اللي فما جاب كبيرة ما بين سوم التاكسي العادي وسوم الابليكاسيون. بما معناه لهنا ذي بيدو كيجي للتاكسيست تقول انت في الاخر كي خمم بجانب اناني وشني كيفاش نلومه زاد انا هو عنده صغيرات يقول لك انا اخويا هاني مانيش خادمك هيك نخدم على الابليكاسيون مخلصه حقها وكيك خير. دونك الجاب هذه لازم نصلحوا فيها شويه.
0: الابليكاسيون مش قانونيه
7: بالضبط هذيك المشكله
0: قاعد الريسك في محضر في
7: بالضبط علاش احنا نوصلوا كلنا هكا في الريسك وكذا ونعملوا حاجات في النوار واحد واحنا نجموا نلقاو لا بون فورمول معناها جوست ميليو معناها نزيدوا شويه في هذايا نقنوا هذايا ونتقابلوا في الوسط وتمشي الامور باش الناس كلها تعيش. خاطر في الاخر انا اللي فهمته حتى من تاكسيست كنهار نحكي وقال لي مش مشكله انك قداش تبدا في الكونتور معناها مشكلتك الطون داتونت كي تزيد الكونتور وبالمتراج. قال لي انا كي تجي تحسبها بالاسوام اللي موجوده توا راه كي نعدي امبوتياج انا في الاخر كي نطلعك راه ندخل فلوس اما كي نعدي في الامبوتياج نخسر راه زاد مازوت واسونس وكذا واحد يقول لي زيدني شويه على قليل.
0: البارح مثلا التاكسي قال لي راه ساعات انتم تقولوا فلان جاتو كورسه من باهيه مثلا قال لي انا ساعات كي تجيني كورسه مثلا ما نعرفش انا من سيدي بوسعيد البقعه بعيده برشا كذا اوكي الكورسه باهيه اما قال لي 90% رجوع حتى شيء معناها راهو ذاك قال لي الناس ما تراهش رجوع هذاك عليا معناها برشا حاجات وتاكسيستين علاش ديما نتعاطف معاهم احنا كي نسوقوا ساعتين ثلاثه
6: تتفد
0: تتنرفز وتتوتر وسورتو ما تخرج في الامبوتياج معناها نقولوا احنا ما تصدق ربي توصلك البقعه وسيبو هو موبليجي من الصباح لليل فك الاجواء هذيك نتاع كياساتنا دوك يعيشوا ضغط
8: كبير. سامحني قلت كلمه انت نستنى في تاكسي قاعد في قهوه راك تقعد في قهوه مش باش تدخل لك التاكسي شد الكياس وكل
7: يتلكش
8: لما بم عبالي مستمع هذا قال لي شبيه راك قاعد في قهوه يحب تاكسي
0: خديجه واقفه تشوف تاكسي من بيتها هي تحبك ولا القهوه كراسي على الماده دوك كي تبدا التاكسي جاي ديجا تراه عندي
7: بخير ما التاكسي تبدا جاي
0: سينو نعاونوا بعضنا عبد ما عندوش كهرباء يسلفوا صحابو كهرباء
7: ربي على... معاك شو عملت الشيء وش عديتها على الديار و...
9: تسمع كنت الجمعة
7: والله تخسرت الديار انت قطاع الغيار ف...
0: يزمني
7: تعرف خمسة كراب جربت ومشي الدار هو يفقوا فيه مسكين طيب مش زيدي البس اللونات مش خلت يمشي دار بورش هات نجا كومفورت الجمعة جاي نخرج نمشي في البار
0: هاني في الليزيك نمشي الليزيك ونرجع لكل مناسبة
8: والله أنا بالنسبة لي أنا فما حاجة اللي يلزم ناخذوها بعين الاعتبار التاكسي يقوم من 6 متاع الصباح للعشرة متاع الليل والماكينة تخدم والكهرباء تخدم راهو شارج وونترتيان والزيوتة هذا بالكل معناتها شارج يتثقل على التاكسي ويتثقل على المصاريف اللي نجم التاكسي يعاني منها راهو زاد باش نبداو واضحين احنا نشوفوا كرهبنا اللي الخاصة اللي وقت اللي يبدا واحد يستعمل فيها واللي بيس دو روشونج معناتها تكاليفها كبيرة برشا بالنسبة للتاكسيات هذاك علاش بعد ساعات قام سيكنيت يتذمر ويقول لك راهو انا الفلوس ما عادش تخلطني راهو الكورس اللي قاعدين تحسبوا فيها انتم بتات الرايت تظهركم غالية برشا انا راني خلص فيها اوترما على خاطر راهو فما حاجات نصرف فيها اللي قاعده كل يوم يلزمني نصرفها خاطر تحب ولا تكره تاكسي تخدم فيها 12 ساعه و 15 ساعه كل يوم يلزمها اونترتيا اكثر من غيره
0: ربي يكون في عون الجميع بعد الفاصل نرجعوا للاخبار مازلنا مكملين مع السندريلا والبوكس نيوز
10: خليك قريب فيم وراجعين
11: انت اللي تسمع فينا فديت من الطقس هاو مره مطر ومره سخانه ديما نضيع برشا وقت باش تلقى تاكسي اليوم جبنا لك الحل ميرال درايف لابليكاسيون دو تاكسي اللي تسهلها عليك وبكليك التاكسي يجيك وزيد عندك تخفيض قيمته 50% على اول كورسه تعديها كانك في تونس صفاقس ولا سوسه خلي الترانسبور علينا ما لافش السنه باش تيليشارجي لابليكاسيون وتتمتع باللافريات وانت كانك شوفور وتحب تخدم معنا وتزيد في المدخول معني كنت كلمنا على 99 416 295 ميرال درايف طريقك أمانتنا
12: تدلل تدلل
13: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفريات وبعز لسوام ملا زورونا في أقرب إبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
12: تدلل
14: جيان إيام دللنا

0: صباح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق قولي رف مقار
1: 48 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتوا. مازلنا مواصلين بالأخبار، مواصلين بالأحداث مع السندريلا ولا بوكس نيوز. نحكي على رئيسة الجمعية التونسية للمهندسات اللي اعطت معلومة، قالت نصف المهندسات فكرنا في الاستقالة. نحكي على مدام نادية السويسي، نسمعوا التصريح ونرجو نحكيه في البلاتو.
2: في اللونكيت لقينا اللي اون فام سور دو ا بونسي ديميسيوني
3: 50%. تقول لك نستقيل،
2: تقول لك انا ان سيرتان طون في الكارير نتاعي خممت باش نستقيل.
3: اي سا سي سي اون بيرت بور ليكونومي ناسيونال.
2: اكزاكتومون، معناها احنا كي تقول مهندس ولا مهندسه، مهندس راهو سي لي دي دو بي، يعني باش تمشي تقرا في اون ايكول دانجينيور مينيموم تبدا باك مونسيون بيان مينيموم افيك 5 ans ديتود كي سون تري بوسي. ومن بعد في الاخر tu trouves معني سي تيب دو ديموتيفاسيون.
3: سمعتوا مدام نادية السويسي في ايكوماغ على اذاعه اكسبريس اف ام اللي قالت انه 50% من سي المهندسات المعنفات في الوسط المهني يفكروا في الاستقاله. تقول زيدا انه هذا ياثر سلبا على المؤسسه من ناحيه الاقتصاديه، وتقول انه على قريب باش تصير حمله تحسيسيه موجهه للنساء المعنفات تحت عنوان كان جيت نعرف، وتمكينهم من الاطلاع على قانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراه.
1: نادية السويسي رئيس الجمعية التونسية للمهندسات اللي كانت حاضرة مع الأصدقاء في إكسبريس هكا في إيكوماغ مع أصدقائنا في إكسبريس. حكيت قالت 50% من سير المهندسات معنفات في الوسط المعنفات في الوسط المهني يفكرنا في الاستقالة. قالت أنه في صورة تعرض النساء للعنف داخل الوسط المهني فإنه يؤثر سلبا على المؤسسة من الناحية الاقتصادية، كما يمكن أن يكون هناك فقدان للرغبة في العمل من طرف النساء اللواتي تعرضنا للعنف. ما نعرفش يزدم كتنجيك حاج الكلام هذا
4: أغزر أنا يظلي فما اون فورم، معناه فما إيبوك قاعدة تتبدل، خاطر المدام تحكي على تزد قالك وموان مرة في حياتها في كاريرها خمت، معناها فما حاجات رواسب قديمة. خاطر الهندسة معناها نحن التوينسة عنا سبيسيال مهندسين بتاعنا، نحن في الهندسة معناها المحيط يكون ذكوري شوية، معامل برشا يد عاملة خدامة رجيل. توت الهندسة تبدلت، تو الهندسة انفورماتيك، تو الهندسة ولات بروغراماسيون، تو الهندسة فما ديفلوبمون، فما أنواع جديدة من الهندسة اللي فيها المرأة موجودة أكثر من قبل. راهو كان ترجع 30 سنة التالي نسبة المتخرجين من الهندسة النسبة
1: أقل برشا مقارنة باليوم
4: من الطب وإلى آخره. دونك جو بونس كو فما أخي نحن رجال، كانت تسألنا زادة ولا كان يسألوا المهندسين الرجال تيقول لك لظرف أو لآخر خممت باش نستقيل. في أي خدمة الواحد يخمم باش يستقيل؟ مش بالضرورة خاطر المهندسات حساسات أكثر، لكن في كل المهن بتاتر سبيسيالمون في المهنة متاعهم انسى يتعرضوا لنوع من عنف. ونعرفوا العنف راهو يتصنف برشا نوع، بعض ساعات ينرمارك ديبلاسي، بعض ساعات ما ترقيهاش وترقي زميلها وهما نفس الكومبيتانس، نجم المرأة تعتبره عنف. دونك يلزمنا نمشيو في الديتاي أكثر.
1: أنا تصدم كي نسمع بعنف في الوسط المهني وكي يصير على مرأة أكثر وكي يصير على مهندسات أكثر، مش معناه نشرع أنه يصير على كاتيجوري أخرى، ولكن ديما الصدمة تكون أكثر معناه وأنه نحكي وأنه يوصل المرأة لأنها تفقد الشغف متاع هذا مفهوم، أنه أنا المرأة تولي تخمم باش تستقيل هذا زادا مفهوم. الصدمة أنه هذا لليوم ينجم يكون مازال صاير، حتى تقولي مقارنة بقبل أنه اليوم مازال صاير، أنه فما شكون عنده يعطي الروح والحق بلوتو أنه يعنف مرأة حتى لفظيا في وسط بروفيسيونال الميليو بروفيسيونيل وسط مهني. انا واحد من الناس عقلي لا يقبله، ولكن كي تحكي مع الناس وفي كل الميادين وفي كل القطاعات يبدو أنه شيء هذا مازال مالوروزمون موجود وعباد تعطي الروح الحق حتى بطرق غير مباشرة يسلط ويمارس نوع من الهرسلة على كل المرأة اللي خليها ساعات تدخل في القوقعة نتاعها وتقول لك فك علي أنا مادام ما عنديش كون ياخذ لي حق.
4: أكثر ديسيبسيون في الترقية خاطر برشا مازالوا فما عقليات دو بوست إيكيفالون معناها معناها البريفيليجي الراجل وراه بعض ساعات مش عند سوء نية خاطر بعض ساعات يقول لك انا البوست هذا يزم بريزونس ديما كل يوم وكل شيء فما يقول لك ليه بتاتر لفام معناها فوميو تروح بكري شوي وانا معاه كونه المراه حقها تخدم نصلها معناها حتى للي ولادها مازالوا مادام مازالوا يقراوا المراه يزم تروح
1: للي
4: نصلها
1: تحب. للي تحب
4: للي تحب يصير الاختيار هذيك الحرية هو لما تختار
1: نمشيو نحكيو على خميس رودريغيز ملاعب كبير مرحبا بنا عطينا العنف اللي تعرض له
3: انا اللي يصدمني انه 50% رقم مفزع خصوصا
1: مش 50% يتعرضوا للعنف 50% من النساء اللي تعرضوا للعنف يفكرنا في الاستقالة
3: معناه ديجا تعرضوا للعنف معناه تعرضوا 50% تعرضوا للعنف
1: نعرفك مع الارقام مش جو مش 50% معناه نجم يكونوا فما في تونس الكل زوز بركه تعرضوا للعنف
5: واحده منهم
1: واحده منهم تولي تحب تستقيل فهم
3: اي اما هذا حتى
5: كانوا على
3: اللي حبيت نربط لك بالخبر نتاع البارح اللي هو دراسه معناها كيفاش يوري انه المراه حتى معناها في الوسط خلينا نقولوا المؤسسات الخاصه كيفاش اليوم يخموا زاد في الاستقاله فما معناها استنزاف معناها جسدي ونفسي للمراه اليوم في تونس راهو نحكي وعلى الدراسه هذه موجوده في تونس يعني هوني اليوم انا نحب نحكي على المراه اللي بالحق قاعده تخدم من الصباح لليل راهو حياتها ولات يا رفيق راهي من 8 ل 6 نتاع الليل راهو يقول في حاتم ماهوش غلط حتى طرف ولا ان لوكس المراه اللي تلقى روحها تخدم شطر نهار ولا تخدم كيفنا نحن هكا نخدموا ايميسيون ونروحوا انا بالنسبه لي المراه لازمها تخدم هكا على خاطر عندها مهمه اخرى مهمتها ووظيفتها كزوجه كام انها ترعى صغارها
5: انت تشد خطاب على الباب وتبدا تتفرج في ستوري
3: ليه والله ليه والله نحكي بجدي مش نحكي على روحي انا مره نحكي مع صديقه ليا قلت لها علاش ما تعملش سبور وحكيت معاها تقول لي كيفاش نعمل سبور ما عادش عندها وقت معناها وقتها فول تايم تخدم من الصباح لليل هذا يخلي المراه تستنزف وتكرهها حتى الخدمه ذيك علاش الدراسه تاكد انه هي ولات تخمم حتى في الاستقاله
1: والاخطر من انه تكره الخدمه انه تكون وتصير غير قادره على انها تقوم بدورها كما يجب خاصه في علاقه بتربيه الابناء اللي هو الرول اليوم تاع البو ولا الام ولكن نحب ولا نكره زياده ديما الام عندها اكثر بلوس عندها دور اضافي الى جانب الدار والى جانب الماكله والى جانب كذا دونك انه المراه اليوم بالريتم نتاع الحياه صارت مستنزفه هذا حتى تربيه ديما نقولوا راهو الفكره نتاع نجم نحطوها على الطاوله نتاع شطر وقت المراه تحقق ذاتها تحقق استقلاليتها
3: شهريتها.
1: وتنجم تتلهى بعائلتها بشطر شهريه فما نسيت تقول لك مثال شطر شهريه نخليها اشوا للمراه اللي تحب مش تفرض عليها هذا نجم يسهل برشا حاجات خميس رودريغيز اللاعب الكولومبي الفالتا يعلن اعتزاله دوليا التفاصيل
3: كما قلت الكولومبي خميس رودريغيز أعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده بعد مسيرة استمرت 15 عام خاض خلال 131 مباراة سجل 31 هدف وكيف كيف يقول رودريغيز البالغ من العمر 35 عام في مقطع فيديو هبط على حسابه على منصة إكس اليوم أريد أن أتحدث إليكم من القلب بعد كل هذه السنوات والكثير من المباريات والكثير من لحظات الفرح وكذلك الأوقات الصعبة أشعر أن الوقت قد حان لإغلاق أحد أهم فصول حياتي رحلتي مع المنتخب الوطني الكولومبي
1: من الملاعبية اللي استنيناو باش يعملوا كارير كبيرة برشا برشا برشا ذكروا ذات يوم في كاس عالم أنا فيقني به فتحي المولدي ذكر مبابي دوبا بدا في موناكو قال لي فتحي استنى ملاعب كبير وحكي لي على خميس رودريغيز وشفت علاش خميس رودريغيز ونجيك من بعد ناصر علاش ملاعب يبدا عنده كل شيء كل شيء وما يعملش الكارير اللي يلزمه يعملها رامي حاج ناصر
5: في نقطة معينة هو بعد الكوب دي مونت راهو أنا نمن اللي فما ملاعبية في الانترناسيونال حاجة وفي الفرق حاجة خميس رودريغيز لعب برشا لعب برشا ولكن اختياره للريال في وقت من الاوقات كان غلط في وقت اللي النجوم الكل كبار وهو ستيل نتاعو مختلف رغم اللي عمل العام في الريال الرف اهدافه الكل ما فما حتى هدف عادي ما فماش كالاهداف تاع جري جري شات ماركا ما انا نحكيوا على شو هاو تقلب هاو دومي فولي هاو من برا هاو من داخل دونك ملاعب كبير برشا ولكن كيفاش تجاري الجستيون تاع الكارير من الملاعبيه اللي غلط برشا بخلاف الاصابات بيان سور اختياره للريال كان غلط في خروجه من موناكو وقتها كان ينجم يختار فرق اقل شويه في البريمير ليج كان ينجح برشا في البريمير ليج وذي الناس كل قالوا له عليه ولكن بعد اصابات عاد يولي شيء ماشي يتصلح
6: رو برشا ملاعبيه كي يكون ارتيست معناتها يكون فنان يكون عنده
1: هو ارتيست
6: معناتها كي يبدا ارتيست يبدا سنسيبل اكثر ما يتعدى ما يعرفش بعد ساعات وقت اللي يتعدى فتره صعيبه خاطر الجيستيون تاع الكارير رفيق تتعدى بارابور ديكور معناتها مره بهين مره خايبين مره انت والمجموعه بعد ساعات الجيستيون هذيك تصعب عليه على خاطر هو ديما يحب يكون عنده حظوه خاصه مع عينيه
1: اللي ساعات ما يلقاهاش في الفرق الكبرى كيما الريال مثلا
6: ما مختلفش يمشي الريال باش يلقى النجوم الكل كيف كيف على نفس المستوى باش يكون ملاعب عادي ما بيناتهم هذاك بعد ساعات يحس يخليه شويه ليكار ما يبدعش في الاداء نتاعو
1: برنس ينقل من بقعه لبقعه ساعات تلقى ملاعب يقل من ملاعب التكنيك مونك تحطهم في التيران هذا يهرب بهذا والاخر يعمل كارير وعلى على طويل و10 و15 سنه والاخر عمل كارير ولكن مش الكارير الكبيره
4: وقت اللي تبعته وقريت عليه شويه البارح جانا الخبر باش نحكيوا عليه لقيت ينقل من فريق لفريق شوف راف
1: خاطر ما نجحش فيهم
4: صحيت سمعني ينقل هو كي رجع ولقى انشيلوتي مات بالفرحه مش مات بالفرحه على خاطر الفريق اللي مشالو لا على خاطر رجع باش يترنى مع انا نقول متذبذب دونك الى ان بروبليم كلكو بار عنده مشكل في حاجه من الحاجات ما لقاش روحه على ذاك على الاستقالة دوليا
5: وي صارت في تونس بين زوز ملاعبيه وما غير ما نسميه واحد حق وعمل كارير كبيره وما عملش كارير كبيره خاطر ما يعرفش يتصرف في الجروب ديما روتيري ما يدخلش روحه وما يحكي
1: انت تحكي على المساكني والدراج
5: برافو على الحقائق تبعك هو المساكني مش كونفيرمي غادي اما الدراجي
1: غادي من كونفيرمي
5: اما
1: زيد لا رد بالك ينجم زيد يكون غلطه من الناس اللي حطت به ما عرفتش تحتوي الدراجي ما عرفتش رغم انه بيتتر هو روتيري ما موش عيب هو كاركتير لازم يكون روتيري يهبط يلعب على روحه ويمشي انت يزمك تعرف تخرج منه افضل ما فما راهو بشهاده الجميع فلت من فلتات تونس وسام الدراجي اللي لعبوا ضده يحكيوا هذايا ولليوم يقول لك راهم لاعبي فوق العادي ولكن عمل كارير في وقت ما كان ليدور في الترجي والمنتخب ومن بعد الكارير مشيت في منعرج اخر اقل من قيمته لاعب كبير متربي برشا وسام مالوروزمون ما نعرفش شنو صار نجم يكون عنده غلطه هو ولكن اكيد فما غلطه بالاحاطه به لاعب كي الدراجي ما يتلوحش معناها نقعد نستحفظ عليه كل كسوه
5: خليكش تكمل فكري لا
1: مسكر واحد ربي معاك خاطر انت زعما ما نحبوش نسميه زعما كل
5: انا ما عادش انت التستر على الاسماء وتقول لي ما تجبدش
1: علاش هاد كعراب كوره بعد الفاصل
7: قالت لوجع لي حبيت نشوفه عربي ولا اسمه ليه اسمه خميس
1: رودريغيز خميس رودريغيز النجم الكولومبي فما لاعبي اخر ونفس معناه الكارير راديميل فالكاو ما نعرفش كان تعرف مرة الكولومبي
5: فالكاو عمل دو ليغامون زاد حاجة أخرى عمل دو ليغامون في عام ونص معناه رجع
1: مزيدة كان بونتا فلت
5: رهيب
1: بعد الفاصل نرجع ونحكيه في الرف مايك ما تبعدوش
0: خليك قريب فيم وراجعين تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات الجرائم هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها
8: وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتليكي. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام، صوتكم في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
9: على 103.2
0: ديوان فام.

اللي تعودتوا بيها على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: الاحد من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشنيق وليرف ماجر.
1: آخر 4 دقائق في ساعتنا الثانية نكملوا مع خبر يجينا من بريطانيا. مليونير بريطاني يبلغ من العمر 79 عام يعمل أنونس تفاصيل الحكاية, ولكن قبلها بربي نحب نسلم على صديقنا محمد حجاج. بعث لي مساج قال لي

0: يعيش الوحدة، ذك علاش خليته يلوج على شريكة تقضي معاه ما تبقى من حياته.
1: وعرض ثروته على الشريكة المنتظرة باش تكون هي الوارث نتاعو بعد وفاته عمره 79 عام. لو جيت امرأة زياد، لو جيت امرأة بالحق تمشي في عرض كل هذا مثلا
2: 20 امرأة على عمري قدام امرأة
1: مثلا امرأة عمرك 35-40 وهو عمره 79 اما راه قصر فيه 50 غرفة
2: اي فلا فاد انا 20 نمشي المارج
1: عندك العمر
2: عندك العمر وعائلتي تبدا تسكن وحده راهو بازي
1: ولو ربي يرزق العمر ويعيش ل 120 يزيد 50 60 سنه اخرى
2: العيشه بوكير سيدي يكلم في الناس يقول جيب العائله ويجيو انسوني العيشه بوكير تعرفش
1: اما معنى تبيع عمرك
2: في قد ايش عمري بش نبيع عمري ولا بسوق عند معاه عاد نعيش يخسر 50 بيت وهو ما يقلقش وظهر
1: رامي لو جيت انت
3: لا طبعا
2: كل هالي
3: لا ما نبيعش عمري كان جاي اكبر هو شويه في 87 عملها
1: بالحق 79 مازال
3: لا ما نعملش لا الحق بتاع ربي في شباب يمكن نحاول بطرق اخرى نقعد اقل لما بدي 50 بيت يباهي برك ايش بتعمل بهم
2: انت تسمع الفلوس ساعات ما عندها حتى قيمه
1: ليك تخلط عندك ثروه كيما هذه وما عندكش العائله ما عندكش العبد شوف ايش تعمل عمرك 79 80 سنة على ذيك عمري ما نعطي قيمة للمادة أنا ما ننصحكم ما تغزروش للمادة
2: لا لا هذاك
4: غزر الكيس
1: وذاك اللي ساير تقريبا
2: نحن وقتش غزرنا لك ربي يعني
4: فيها إن معناها 79 سنة وعندك قصر وتعمل لناس أنا ننصح الفتيات ما يمشي
1: قالك وحده حاتم الوحدة حتى مثلا ما يخافش من الوحدة يبحث عن الوحدة والله
2: نقعد خليني نهار نشلق بروحي بعد عمر طويل باش نموت نمشي للبحر
5: حاجة حاتم قالك جاء واحد يخطب فيه في بنته قال ما قيد ما تعمل
1: مش على بنته راوي يحب بنته يموت عليه على الزواج على منظومة الزواج قالوا اخزر عايش ولدي راني غلطت الغلطه ذي وانا صغير
3: وانت مازال صغير
1: علاش الزواج علاش الزواج تحيه ليك وكل اب مثلو انت حاتم الحاج وانتوكا ربي هنيهم كان فما مكتوب
4: اسمع الديفلوب ليا في الميدسين دونك باش نحتاجوا له ولا باش نحتاجوا له نبغى حاجه
1: هاي سي بيان وفما مكتوب ان شاء الله ربي يسهل
4: هو على غالب اما ليه عاد خذيت مارس قلت ما نحبش نولي الجد نارك نولي جد ماش صار
1: ما تطلبونيش خلا ما تطلبونيش انتو كابي خذين نسيبو حاتم بروجي فاندي تيوز يعمل الابليكاسيون لقطايع الكل الأخبار ثم نعود
6: خليك قريب فيم ورجعين عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد
7: تدلل تدلل
8: حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز الاسوام مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
7: تدلل
9: جيان ايام دللنا

موجز واتسعة دي ونفهم. صباح الخير. ارتفاع إنتاج الكهرباء في تونس بنسبة 6% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 ليبلغ 12,333 جيجاوات ساعة مقابل 11,632 جيجاوات بالساعة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. والإنتاج الوطني للنفط يبلغ إلى موفى شهر جويلية 2026 حوالي 0.71 مليون طن مكافأ نفط مسجل بذلك انخفاضا بنسبة 4% مقارنة بموفى شهر جويلية 2025 حيث بلغ حوالي 0.74 مليون طن مكافأ نفط فيما بلغ انتاج الغاز المسال بما في ذلك انتاج معمل جابس حوالي 66 ألف طن مكافأ نفط إلى موفى شهر جويلية 2026 مقابل 75 ألف

0: مكافأة نفط خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 مسجلا انخفاضا بنسبة 12%. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنفي ما يتم الترويج له عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول إعادة فتح روضة أطفال خاصة بحي نصر 2 من ولاية أريانا واستأنفها للنشاط رغم إصدار قرار سابق بغلقها على إثر تتبع جزائي، وتؤكد استمرار نفاذ قرار الغلق واستمرار وقف نشاط الروضة المذكورة. والوزارة تجدد دعوة الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة محاضن ورياض أطفال محاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة، مع إمكانية الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفالها. وزارة الداخلية تفيد بأن حملة رقابية لوحدة الشرطة البلدية تسفر عن القيام بـ90 عملية حجز و369 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائي، كما أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن تحرير 38 محضرا عدليا وتقديم 7 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدة أمنية وهياكل قضائية مختلفة، فضلا عن حجز 29 آلة وزن و6 درجات نارية وسيارة واحدة غير مستوفاة لوثائقها القانونية، وذلك يوم الثلاثاء الماضي. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجهز صفقة لبيع قنابل تزن 2000 رطل إلى الاحتلال بقيمة مليارات الدولارات، وستكون هذه أكبر صفقة منفردة لبيع هذه الذخائر المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة وفق ما أفادت به صحيفة واشنطن بوست. إيطاليا تقرر تمديد عمليات التفتيش على حدودها مع إسبانيا لمدة 15 يوما، وهو إجراء يطال المسافرين بين البلدين. وجاء القرار الإيطالي في ظل استمرار الخلاف بين البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع ملف المهاجرين. وكانت الحكومة اليمنية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد فرضت هذا الإجراء للمرة الأولى في أوت الماضي بعد تدفق آلاف المهاجرين إلى سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم
2: في المستير والمهدية على 94.7.

كل خميس وجمعة. تب بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغا نورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، اختبار العادة ما بين لي ريف ماغور. تو سويت لكويز.
1: كويز
0: سؤال نمبر 1
2: زيدون
3: مال محمد رمضان
0: شكون الدولة اللي تنظم سنة القمة السنوية للمجموعة مجموعة البريكس، مع العلم أن القمة تنظمت بتاريخ 12-13 سبتمبر؟ شكون الدولة؟ مصر، برنس،
4: إنجلترا،
0: ناصر،
5: ألمانيا،
4: بريكس،
0: سندريلا،
2: سويسرا،
0: رامي،
5: الهند،
0: هاتم،
6: الهند،
0: نيو دلهي. جواب صحيح هاتم. رامي الفراتي،
2: برافو.
0: نقطة هاتم، نقطة رامي الفراتي. السؤال الموالي زيدون. أسامة ابن زيد وهو صحابي من صحابة الرسول
7: صلى الله عليه وسلم،
0: أم املأ الفراغ، أسامة ابن زيد هو أصغر ماذا في التاريخ الإسلامي؟ أسامة ابن زيد هو أصغر ماذا في التاريخ الإسلامي؟ زيدون.
5: أصغر صديق للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: أصغر صديق. أصغر صديق. برنس.
4: أصغر صحابي.
0: أصغر صحابي.
4: أي نعم.
0: ناصر.
5: نقول أصغر واحد هو عمل الحرب.
0: عمل الحرب.
5: مش حرب.
2: محارب.
8: جندي. أصغر حافظ للقرآن.
0: حافظ للقرآن. سندريلا.
2: أصغر شهيد.
0: أصغر شهيد.
6: شهيد.
0: أصغر شهيد. الجواب الصحيح عمره 18 عام. اختلفت الروايات بين 18 والعشرين. هو أصغر قائد جيش في التاريخ الإسلامي. نعتبر جواب ناصر البدوي جواب صحيح. نقطة ناصر البدوي. السؤال الموالي.
2: حسيت انا جواب
0: علميا. علاش قلت انا
2: قلت اصغر شهيد؟ غزرت قلت هك.
0: اي
2: اصغر
0: هذيك ديما الفرحة حاتم من بعد. علميا وعمليا الورقة هذه اللي في يدي اكات. علميا وعمليا نجموا ناس اللي معانا تثبتوا.
8: تحسها فقرة السحر.
0: قداش تنجم تطويها من مرة الأجزاء متساوية؟ معنى على اثنين، ديما على اثنين، ديما تقسم مرة
8: ركي ركي
0: قد تقسم على اثنين وتزيد تقسم على اثنين.
6: فيه ولسه
0: لا لا والله لا بالعكس أنا جربها بعد قدم من مرة. لا لا ما تجربش قدم من مرة.
5: 20
0: مرة تقسم على اثنين. ناسا
5: 8
0: رامي
8: 2 20
4: 20 و2 22 مرة.
0: ايه برشا. سندريلا
2: برشا 22. ما نمشي في الأقل
0: مدامي برشا نمشي في الأكثر.
2: نحب نمشي في البرشا. أنا 40
0: 40
6: يعني أجزاء متساوية.
0: اي ديما على 2
6: 0 فوا ما تنجمش خاطر ما الأكات عمرها ما تجي
8: كبير. السؤال فخ بلي خليه
0: تقسم على 2 هكا
8: هاي تقسم
0: على 2 ومن بعد زيد تقسم على 2
6: هلا فيني عاد
0: كيفاش هلا فيني تكبش الورقة
6: تاكل الورقة
0: ديما لو زعما هو ذكي يا ودي. سؤال بسيط.
6: 112
0: مرة.
8: 10
5: 7
0: 7 جواب صحيح. ناصر البدوي 7 مرات وجربوها ما تجمش اكثر من 7 يستحيل. علميا في الاثناء جرب السندريلا. نمشي للسؤال الموالي. يقال فلان كثير الحبر، ما معنى
4: يكتب ياسر
8: عنده الزيت
0: عنده يتكلم برشا معناها
5: يتكلم برشا
0: يكتب برشا. ناصر
5: يتكلم برشا
8: يخرج على الموضوع يعني. معناك تعطيه سوجي يحكي سوجي بجنبه
0: يخرج برشا على الموضوع. سندريلا
2: يحكي برشا
0: قاعدة تلعب في الورقة. سندريلا كل واحد واجه
6: نقولها بالدرجة يشوت برشا.
0: شكون زياد انت؟
8: اي عنده الزيت
2: بالحق رفيق. 7 مرات.
0: 7 ما تجمش زيد هكا مستحيل. أكثر من 7 تقعد غادي. أمور علمية يودي فريق عديد يودي
8: اللجنة تتوي.
0: فلان كثير الحبر يعني فلان
6: اللغو كثير اللغو
0: عالم كبير. أجوبة خاطئة لرف ماغور. حبر يعني يكتب برشا دونك إنسان عالم. شتو في المعنى السلبي ولكن المعنى إيجابي إفكتيفمون. دونك الأجوبة خاطئة لرف ماغور. السؤال الموالي. ما هو الفرق بين الصحراء والبادية؟ زيدون.
8: الصحراء محلولة والبادية مسكرة.
0: برنس
4: أنا تقول بادية وزيرو الماء في البادية فما الماء وفما كل شيء في الصحراء فما كان قحط فما كان الصحراء الرمل وكاو
0: ناسل
5: حاجة الصحراء هي صحراء ما فيها حد شيء والبادية فيها الظروف الكل
8: الظروف الملائمة للعين
5: هذا فيها الماء
2: والناس الصحراء ما فيش معنى لا ماء لا نخلى حد شيء والبادية هي فيها واحة مثلا فيها ماء نخلى
0: برنس
6: البادية هي اللي قريبة من المدينة يقول لك ذهب إلى البادية من هي حاجة قريبة للمدينة ما هيش بعيدة برشا والصحراء هي في الخلاء
8: في بالي الصحراء الخلية مخلي فيهوش عباد والبادية فيها عباد ما تنشكو في الصحراء
0: التفسير بتاعك غلط حاتم على خاطر الصحراء البادية هي أرض واسعة ومساحة من الصحراء ولكن الفرق أن الصحراء أرض قاحلة شديدة الجفاف أما البادية تكون فيها بعض النباتات المياه وتمارس فيها تربية المواشي من قبل البدو ناصر أميمة جواب صحيح نقعد في العربية ما هو الفرق بين الظمأة والعطش
8: واحد عطشان
0: الظمأ والعطش
8: الظمأ مش مات بالعطش
0: الظمأ هو مات بالعطش معناه العطش ومن بعده الظمأ
8: الظمأ يقول لك واحد
4: العطش عطشان
0: والظمأ
4: ظمأ اللي راه كيما في سيدي رمضان معناتها نعطش شويه لكن نجم نصب
0: واضح ما فهمتش انا نحاول نقول واضح
5: واحد عطشان برشا
0: أنا هو العطشان برشا الظمأ
8: العطشان مش اختياري والظمأ اختيار إنه تظمأ معناه يقولوا في
5: معناه
8: ذهب الظمأ وبتعرف ما هذاك
2: سندريلا نتصور كيكا زيادة معناه الظمأ إنك أنت اخترت إنك ما تشربش الماء والعطش إنه معناه ما تلقاش ماء
8: مش في يدك
6: حاتم العطش عطش كما نعرفوه كلاسيكي والظمأ هو الحرمان من الماء
0: أنت الأقرب علاش خاطر الظمأ أشد من العطش ولكن هو استمرار للعطش يدل على حاجة ماسة وشديدة للماء وغالبا ما يرتبط لفظ الظمأ بزوال الأمل في الحصول عليك تخلط تقول الظمأ ولكن العطش هو الشعور العادي بالحاجة للماء نقطة حاتم بالحاج برافو للجولدن بوي السؤال الموالي من هو القائل قد يعشق المرء من لا مال في يده ويكره القلب من في كفه الذهب ما قيمة الناس إلا في مبادئهم لا المال يبقى ولا الأرقاب والرتب
2: تسمع زيد بطل بالتسعة وسبعين سنة شفت
0: زيد
8: رفيق يظهر لي هذا ما ينجم يقولها كان المتنبي
0: ناس
5: نجيب محفوظ
4: طه حسين
0: سندريلا
2: قيس بن الملاو
0: رامي
8: أبو علي المعري
0: حاتم
6: حمد شوقي
0: قد يعشق شوقي. المرء من لا مال في يده ويكره القلب من في كفه الذهب ما قيمة الناس إلا في مبادئهم لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب مذكرك أنت درجين التالي قلت لك أن جيت مرأة نعرس بواحد عمره 80 سنة خاطر عنده الفلوس الجواب الصحيح زيدون المتنبي جواب صحيحا السؤال الأموالي السؤال الأموالي حذرونا النتائج في الأثناء باش نعرفوا شكون الفائز كيستيون دو ريفليكسيون لأنه المعلومة سريعة لازمكم تستحضروها في ثانية شكون الحيوان اللي الإنتاجية متاعه تتحسن وقت اللي
4: ياكل القرط بزيت
0: يتم عزف الموسيقى له
6: البقر
0: اش قلت
6: بقر
0: خلاص قلت وحيد القرن حاتم رامي جواب صحيح هي البقره
6: فما
0: الانتاجي وحتى نوع الحم
6: في اليابان فما الحم غالي جدا اسمه ذهلي
0: تنشوف الاسم وغدو تجيبوه اما شفت انا كيفاش حتى مروا في وتلة يحطوهم
6: مساج.
0: وتلة في وتلة في ديسويت حشيكم البقر ماناها
6: هاني حشيكم
0: يعني رفليكس عنا رفليكس حشيك باش يخرجك الكاليتي متاع الحم
8: واديو وهو اسمه
0: ولا ما نعرفش
8: ما نعرفش ثبت انا عارف ما تعرفش وقتاش تعرف واديو بالحق هو اغلى الحم راهو
0: السؤال الموالي زيدون
4: ثمانية
0: برنس اعطينا سكور يلا برنس بك تمثل
6: رقم 8 السؤال
0: قل لي اعطيني النتائج
6: ناصر بدوي
0: حاتم وناصر 3 رامي 2
2: اسمع اسلك على ناصر
0: وميمة وزياد واحد، الحاج صفر، رامي نجم تعدل النتيجة مع حاتم السؤال لا موالي،
5: والناس
8: الصدارة
5: على الناصر
0: عندك ألف حق،
8: صدارة إفمير
0: إفمير. الأقرب يا خو نقطة، قديش ارتفاع السلة عن الأرض في لعبة كرة السلة؟ البانو قديش علو على القاعة برنس؟ الأقرب يا خو نقطة.
4: خلينا قلت لي صفر وأنا عندي ثلاثة رغم سعة.
0: جاوبني.
4: ثلاثة متر.
0: ثلاثة متر وزيد.
8: ثلاثة متر ثلاثة متر ونص على ما أظن.
0: ثلاثة متر ونص.
5: زميتر وتسعين.
0: زميتر وتسعين. رامي.
8: في بلي ثلاثة أربعين.
0: ثلاثة أربعين.
2: ثلاثة متر ونص.
0: ثلاثة متر ونص.
6: ثلاثة متر وخمسة وعشرين.
0: ثلاثة متر وخمسة وعشرين. الأقرب هو الحاج، ارتفاع السلة عن الأرض في لعبة كرة السلة ثلاثة متر صفر خمسة. الأقرب برنس نقطة والجواب صحيح. السؤال الموالي باقي يا ناصر، هو قال ثلاثة دونك هو أقرب.
6: ثلاثة ونص.
0: السؤال الموالي، في أي عام لعبت أول مقابلة، أول بطولة عالمية للبيسبول؟ في نعم تلعبت أول شامبيونا دي مون تاع بيسبول، لأنها ما عندهاش حظ كبير في تونس مش... ولكن الناس تفرج فيها،
6: كانت في مصر
0: برشا حتى في تونس نتفرجوا كي الماتش نتاع أمريكا ولا أنا يعني واحد من الناس نحب السبكتاكل والشو والأجواء هذيك زيد
8: تفرج في الميتونات. 1890
0: برنس.
4: 1900 راه
5: بيسبول. 1880
0: سندريلا.
2: 1920
0: هاتم.
6: 1890
0: قداش قلت برنس؟
4: 1900
0: انت الاقرب.
8: ألف
0: رامي.
8: 1901
0: يا رامي ما كاينش بيكون
8: انا هلا عملت عليه ومك على رامي
0: انا عندي سرق
8: ربي
0: يبارك يبدو انه ربي يبارك لك الحرام وهذه علامه خايبه ربي يغضب عليك. 1903 الاقرب برنس رامي الفوراتي نسيت الاقرب رامي ولا برنس توا تعادل ناصر حاتم رامي. السؤال الفاصل سندريلا برنس زيدون
4: راوت.
0: السؤال الفاصل صديقي عزيز يقول لي بعث لك سؤال كان تحب تعتمدو
6: تاع كورة.
0: السؤال الفاصل
5: راني وخايك رفيق.
0: لا صعيب برشا
6: اللي تراسمو
8: ما صعب عليهم شيء.
6: هاي نجربوه خليك كرتوشه بيض
0: باهي مسيش نجربوه. كرة قدم. من هو اللاعب الذي فاز هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا وبكأس العالم في نفس الوقت؟ ناصر.
5: مبابي.
0: مبابي ما هزش كأس العالم. كأس العالم أنا إسبانيا
8: في قلوبنا هز.
0: كأس العالم ودوري أبطال أوروبا. حاتم.
6: رودري.
0: رودري
8: تين عارف.
0: هز أنت تربح أنت. حرف الأول
8: إف. فابيان رويس.
0: جواب صحيح. رامي الفوراتي. فابيان رويز نجم المنتخب الإسباني ولا بي اس جي اللي تحصل على تشامبيونز ليغ وتحصل على كأس العالم. موسم استثنائي بالنسبة للملاعب هذا، ملاعب كبير. برافو رامي.
2: برافو رامي. كلمة
8: نحب نشكرهم وشوف 1901 هذاك السحيلة
6: حيلة
8: كيفاش ريمونتادا بنينا عليها. الحمد لله
0: وشكر لله خدمنا وتعبنا.
8: الحمد لله والكينا
0: والتوفيق من عند ربي. شكرا لكامل الفريق
2: ويسلم. ليلة قبل ما ننسى نحب نسلم على سي مراد ذويب وزوجته مدام جين اللي جاي
0: البارح بالذمة
2: وجاب لي ان كادو ياسر سمباتيك محلي. شكرا شكرا شكرا ميرسي بوكو ربي فضلك. ولو 19 سبتمبر عيد ميلاده دونك من توا نقولوا له هابي بيرثدي.
0: عيد ميلاد سعيد وان شاء الله نذكروا فيه في عيد ميلاد. السلام عليكم من الناس الكل. شكرا على المتابعه، شكرا على الوفاء. موعدنا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده من ريف ماك. شكرا حاتم سندريلا برنزيات الناصر رامي الفوراتي. بعد شويه جعفور في ساعه سعيده ونص نهار الماضي ساعتين ان شاء الله. صديقتنا ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحيه. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. ان شاء الله نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.

مالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

الان يكمل معاك نص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: راو
1: يا فتاح يا رزق عليم يا رب العمل عليك التسعة وواحد واربعين دقيقة. صباح النور صباح النور صباح النور. تحية لكم سادة المستمعين، إن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. صباح الفرحة صباح الأمل صباح النجاحات، إن شاء الله ربي يوفق وليداتنا، إن شاء الله ربي يحفظ كل الأمهات والآباء، ربي يعين الرجال والنساء وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن. وتحية لأصدقائنا على اليوتيوب زين وبيت. صباح النور صباح النور صباح النور
2: يا صباح النور جعفر، صباح النور ريم رافع عربي، بالناس الكل في الغجي، الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد ابرك الايام يا ربي، تعديوا نهار كيما تحبوا يا ربي، تسمعوا اخبار بهين وتعديوا معانا سويعتين زاد سمحين
1: ان شاء الله. سمحين بهين
3: حلوين حلوين
2: خاطر بهين وخاطر فما شكون يقول سمح. حبيت نعمل ان كلاندوي اللي يكون السمح الكل
1: سجع
3: ماضي الحكايه ولات
1: صباح صباح النور
4: نارك زين جعفر، صباح النور صباح كل ياسمين، مرحبا ريم رافع زين
2: جو. اهلا
4: اهلا كل مستمعينا زاد كيف مرحبا بكم حتىش نصنا
1: مرحبا بكم حتىش نصنا ريم بونجور صباح النور
2: صباح النور والسرور جعفر، صباح خير الناس كل ربيب زينوبه رافع اصدقائي في الغجي والناس كل اللي في الثنيه في الخدمه في الدار، ان شاء الله نهاركم كي ما تحبوا انتم وخير
1: امين بجرب العالمين. رافع اخويا صباح النور
3: صباح خير
1: صباح خير
3: صباح خير صباح
1: خير بابا لباس
3: الحمد لله لباس والله كنت نعمل حاجه قصيره ما كيحط لي الموسيقى خنطول والله سي جعفر البارح قاعد بيني وبين روحي في الدار خممت في فكره مشروع صغير
4: تخمم صار انت
3: نخمم والله نخمم قلت علاش من باش كان نخدم كل صباح في الراديو نجم نزيد ندخل فلوس زاد اون باراليل لازم واحد يكدح الدنيا صعبه رافع ولد الدار باش نعمل لها ريب اللي يحب يسمع رافع ولد الدار يبعث 500 فرنك على الريب
1: اي حلو
3: فهمتني ولا مثلا عندك كان 250 اليوم نعطيك شطر رافع ولد الدار ونجم نكمل لك من بعد
2: يعني اون افون بروميير قبل حلقه غدوه
3: افون بروميير دينار و500 خاطر انت باش تكون اللي كنتي شخصيا هذيك ادوميسيل نخدمها ب 3000 ادوميسيل يعني نجيك للدار نعمل لك رافع ولد الدار في الدار ب 3000 فرنك اما بعد نص نهار ماك تعرف نخدم لهنا
4: بعد نص نهار
3: 3000 فرنك كانك خارج الضاحيه الجنوبيه والضاحيه الشماليه نخدم لك اكثر خاطر فما ماك تعرف ترونسبور وبياج 5000 فرنك البياج الاولاني ونحن هابطين كل مره نزيدوا رافع ولد الدار ونحب نقول اللي عامل اوفر اللي باش نعمل له رافع ولد الدار مداله في سيدين بعد
1: حلو
3: في سيدين في تصوير
1: تي هكا شي بروفونديمون
4: الرقم انا موجوده عنده
3: شكرا دونك هذا مشروع جديد
1: وانت تتنقل بسيارتك معناتها اللعبة
3: هم وشنو يحبوا
1: انا عندي اقتراح بالباقة
3: مثلا هكاك نجم نهز لهم ستوك نتاع رافع ولد الدار كبير دونك هذا هو مشروعي من هنا في الصعيد قولوا لي باللي كومنتير شنو رايكم رافع ولد الدار
2: ترخن كونكتي على اليوتيوب
3: فاتو
2: عندها راي قلت لك عامل نصبة
1: حلوة
3: في رمضان هذاك معلم بس رافع ولد الدار بس
1: والله خرجتوني راس راس عندي مدة نخمم في موضوع مش نورمال
3: اللي هو
1: اللي هو عندك شي فكرة في مخك نتاع مهنة جديدة ماهيش موجودة جملة ماهيش موجودة جملة في الحياة مهنة وإلا تعاون العباد حاجة جديدة مهنة مبتكرة ما عمرنا ما سمعنا بها في الحياة
2: صعيبة باش تبدا
3: نسبة الناس لوج
1: شتي
3: نسبة الناس لوج يعاون العباد ما قلت
1: ليه معناتها عندك شي فكرة نتاع مهنة جديدة مبتكرة باش تبتكرها انت خاصه خمو فيها من هنا الغدوة بعد غدوة بعد غدوتين بعد شهر مش مشكل فهمني ولا خاطر انا ولات تخطر على بالي بعض المهن
2: عندك فكره
1: عندي فكره مثلا خدمتي نقوم في السيركيلاسيون فهمني ولا عندي كارني نتاع خطايا فهمني اسمها اللي ابتسم
3: حلو
1: ابتسم
2: بسام اسمك
1: بس قانون تشيز قانون تشيز
3: تشيز
1: تشيز حتى كانوا تصويره كي نغزروا لبعضنا نعملوا تشيز ابتسام
3: انا لقيت خدمه الاكثريه في الصيف انا نهز ستوك نتاع المغارف الصغار الجماعه اللي ياخذوا التيبل بندق في العرس وتقعد لهم كعبه بندق لداخل واحله نجي انا بحذاه نمد له المغرفه باش يخرجها فهمت نعطي مغرفه سواء امبورتي بلاستيك يروح بها حديد يرجع لي
1: ماكش عادي ماكش عادي علاش ما يقعش استغلالك في الافتتاحات نتاع كره الطائره فهمني ولا
3: انا راح
1: عندك ابداعات
3: وزعوا تي غادي وزعوا تي
2: مفروض
1: شنو يوزعوا برح حلو خويا
2: يوزع
1: حسيلو موضوع هاي سيدي باش نعملوا تويكه دوره السير داير على الطاوله باش نصبحوا على الناس بالاسامي الصبايا تصبحوا على اسامي رجال الرجال يصبحوا على اسامي كل واحد خمسة أسامي ما تعودش الأسامي يا معنا شوية نشاط وحيوي خمسة أسامي رجال أنت خمسة أسامي نساء خمسة رجال ما نعودوش رباب خمسة أسامي رجال أنا خمسة أسامي نساء تفضل صبح
4: صباح خير لكل معز واضح العملية معز منوبي بونجور معز معزات الكل الباهين صباح خير رفيق عندي صديقي رفيق عندي
1: وحشتو
4: صباح خير رفيق صباح خير معز صباح خير رضوان صباح خير فاروق صباح خير تاج ولدي
1: صحيت اي رفيق
3: صباح خير سيرين صباح خير ليلى صباح خير سلوى صباح خير فريده صباح خير نجله وصباح خير فطوم
1: ستوب ستوب جلاسيس علاش بديت بسيرين
3: خاطر اسم موجود منه برشا ونعرف اللي فهم برشا سيرينات قاعدين يسمعوا فينا
4: امانه بديت بمعز ظهر علاش
3: كل واحد عنده اموره خلينا نبدا بمعز حتى انا صباح خير معز
1: زينب
2: صباح النور الياس صباح الخير هادي نهارك زين يا يحيى ان شاء الله نهارك اسعد وابرك الايام يا اسماعيل وان شاء الله يا ربي ديما تكون بخير يا عزيز
1: يا عزيز بير هاي ربيب
0: صباح النور يوسف
1: ستوب ستوب
0: خويا يوسف راس كعبه عنا البركه صباح النور يوسف صباح النور سليم صباح النور مهدي صباح النور احمد
3: لحظه
1: صباح خير سليم شكون
0: سليم صديقي المفضل سلوما
3: قداش عمره يوسف مش يخدم
0: انجينيور في فرنسا
1: اسمه
0: ليه صديقي سلومه تحيه ليه وعمل زايده ما حكينيش
4: قلت مهدي
0: والله مهدي محب رقم واحد ساعه سعيده
1: اي سيدي انا صباح النور
0: بسميمتك محمد زعباره وبعثلي مساج اوكي يعملي وحمه
1: بيانسير
2: سلم علي برشا
1: يا ممتاز انا اخوي صباح الخير بيا صباح الخير فاطمة زهرة خديجة زينب صباح الخير رباب ليلى نجح صبحت عليها صباح الخير ريم
4: ميرسي
1: حقا الاسامي تو تو تو
4: الاسامي
1: برص امك على شوية بزربي
4: مادامنا متحمسين
3: سي الغول
1: بعد
0: جعفر ريت المشكلة اللي عملتها مهند قال واحد حتى في التصبيح مش متفكروا حد
1: شكون
0: مهند قال حتى في التصبيح مش متفكروا حد يا مهند
1: صباح الخير يا وسام وفتوى وكل كل
4: بخير حبيب حبيب حبيب
0: حسام صبري
1: صباح النور انيس الغول بعد انيس الغول الاسامي ركزوا معي اسم اليوم اسم خطير جدا خطير جدا جدا موجود منه في كل
3: رجل عين. رجل
1: حرف الاول الف فاصل نمشي لاني سغول ثم نواصل
3: الف
5: ساعه سعيده ساعه سعيده
6: مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
7: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افام إعلان نشد انتباه للإنترنت صدر يوم 14 سبتمبر الفارط من طرف الـ US Space Force البرانش سبيسيال للجيش الأمريكي واللي صرحت وأكدت أنها تملك أسلحة فضائية تم إرسالها وهي موجودة الآن على أوربيت. أول كونفيرماسيون من الولايات المتحدة الأمريكية لوجود أسلحة في الفضاء وأنها تملك دي كاباسيتي ميليتير سبيسيال بإمكانها الدفاع على لا فورس انتر أرمي ضد لي أكسيون أوستيل للعدو. إمكانيات حربية يمكن استغلالها في الهجوم وفي الدفاع والـ US Space Force برت هذا الانتشار بسبب وجود زوج منافسين جيوسياسيين الرئيسيين وهما الصين واللي تقوم بتطوير وتنفيذ قدرات الفضاء والفضاء المضاد كجزء من استراتيجية التحديث العسكري بينما تعتبر روسيا الفضاء مجال قتالي وتعتقد أن التفوق الفضائي سيكون عامل حاسم في الصراعات المستقبلية. إرسال أسلحة واستعمالها من الفضاء فكرة موجودة منذ القدم وماهيش جديدة وبعد إطلاق سبوتنيك سنة 1917 استكشفت واشنطن وموسكو حديد الطرق لتسليح الأقمار الصناعية والقضاء على أقمار الخصم. البرينسيبال انكيتود في هذا الموضوع هو استعمال وإطلاق أسلحة نووية للفضاء وهذا الشيء تم منعه منذ لو تريتي دو لسباس اكسترا اتموسفيريك سنة 1967. شركة مايكروسوفت تخلط على باقي الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي وتكشف عن مسودة ميثاق لبرامج الانتليجنس ارتيفيسيال اللي تطورها داخليا يهدف الى ابقاء انظمة الذكاء الاصطناعي القوية مستقبلا تحت سيطرة البشر. المسودة تنص اللي خدمت عليها مايكروسوفت منذ 6 اشهر كاملة على ان لا تقاوم انظمة مايكروسوفت اي محاولة لتصحيحها او ايقافها وقت الحاجة وان تتواصل بطريقة ينجم بها البشر العاديين فهمها وان يعتبر اي خرق واي مجاوزة فشل كامل للنظام. وقالت مايكروسوفت في الوثيقة ان البشر أهم من الذكاء الاصطناعي في امتداد لرؤيتها السابقة بشأن ما تسميه الذكاء الفائق الإنساني. وفي تصريح لرئيس التنفيذي لميكروسوفت AI مصطفى سليمان وقت مقابلة رويترز، قال أن الميثاق مثل نوع من الدستور والقانون pour les modèles futurs d'intelligence artificielle اللي باش تطورها الشركة. وأوضح أن ميكروسوفت أعدت المسودة بعد عدة مشاورات مع خبراء وتحب اليوم تتحصل على آراء الجمهور في فترة حددت بستة أسابيع، وأضاف أن الميثاق باش يقع استخدامه بعد فترة المشاورات في تدريب النماذج qui seront développées par la société. الحرب خدعة مقولة خدمت بها شركة سامسونج في آخر إعلاناتها الأشهرية، وأعلنت أنه تيم كوك انتقل إلى فرع سامسونج جالكسي. وشركة ما هيش تكذب، لأنه السيد اللي جاي يخدم عند الشركة الكورية اسمه بالحق تيم كوك، أما ما هوش الرئيس التنفيذي القديم لأبل. تيم كوك تابع سامسونج من جنسية نيوزيلندية، يظهر في إشهار لابس فيه نفس ستيل فيستيمونتير للإكس سي او الحقيقي، ويحمل هاتف ذكي جديد الجالكسي زد فولد 8. الشبه بين زوج رجال يبقى ثانوي، لأنه ليدونتيتي هي اللي تخلي النكتة تنجح. الشهر قدم كينوت فيها شبه كوك يفسر في الفورما كومباكت دو تليفون، وقت اللي يكون مغلق على نفسه ثم يفتحه ونشوفه سون غونت اكران انتيريور، ويعمل صوره ويستعمل لي زوتي دانتيليجونس ارتيفيسيل دو لاباري قبل ما يقول عليه انه احسن هاتف جربه في حياته. هنا بالطبيعه يقصد انه خير حتى من الايفون ديو اللي اطلقته ابل في الاسبوع الفارط. الشركه الكوريه تحب تفكر الناس انها بدات في صناعه وتسويق الهواتف اللي تتطوي منذ سنه 2019، وانه الجالكسي زد فولد 8 يمثل لا 8 جينيراسيون، وانه حتما باش يكون احسن من لونو وتل بليابل دابل في أول تجربة لها. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: أريدو طور عالمك.
5: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وطوت ليكيب.
1: رجعنا لكم ال 9:53 دقيقة. عم سعيد مي بعد بعيد، هذه في مدينة مثل في مدينة يقول لكم عم سعيد مي بعد بعيد، دوب ما نخرج نعود نرجع في مدينة ما قعدناش. تحية الأنيس الغول. مش مشي مباشرة تويكة للاسم متاع اليوم. يا سادة يا مادة، اسم اليوم اسم عظيم، اسم اليوم هو اسم ريم. مدام ريم، باش نقولوهم الكل
2: يلا
3: صح عليها.
1: اسم اليوم اسم ريم. اولا فلنتفق جميعا ان ريم عمرها ما نشحت في ريجيم.
2: يختها
3: على
2: الدخل.
1: ريم تحب الشمس وتكره الشتاء والغيم. ريم ريم ريم ريم ريم ريم ريم تحب النجاح تعشق التعليم، مطيحة البحث تقول مولودة في المنطقة ولا في الإقليم.
2: يا لطيف أنت يا لطيف.
1: أقوى واحدة في البحث، أقوى واحدة في السينجيم. ريم واضحة تكره الأفلام والتفليم. ريم تحب الصراحة وتكره التعتيم. ريم ما تعملش طاولة وكراسي تخش طول بلا تقديم. ريم ظلمتها تبني بينك وبينها صور الصين العظيم. ريم عمرك ما تلعبها قدامها ابو عريف ولا زميم. ريم قلبها ابيض خليتها على العالي ربي الكريم.
9: ريم
1: ريم لبودية ما هيش نية تلبد تلبد تلبد تلبد وتجبد لك دوسي قديم. ريم ريم مرمرومة تحب الوضوح تكره الحكايات المدردرة المغمومة. عيلتها حياتها وتاجها هما. حنينة حنينة تنحي من فمها وتبات محرومة. مش محرومة محرومة تاخو بايها الحق مزهومة. ريم رمرومة رجلة متاكلة مذمومة كيف لحمة الكرومة. فايقة بيهم سبحان الله تقولوا لي تجاهة تتكركب المعلومة.
2: ريم
1: رمرومة ضريتها تركش تكفش ولازم تخليها لك مرشومة. بالفن مغرومة تسمع فيروز وتسمع وعلاش اللوم. في التطيب ظلمة ما تعرفش تقشر حتى سنة ثومة. عادي طيب تشيز كيك في وسط لحمة مفرومة وتقول لك ريفيزيتي كما يقولوا هما. من الاخر احسن ميزة عند رمرومة تعمل عليها اذا حبتك تصدم حتى على جبل بقدومة. ريم رمرومة.
2: يا ريم الله.
1: برجولية هذه أقوى
2: واحدة
1: برجولية والله
2: اسمع تريزر بالضبط بالضبط
1: هذه مش نورمال
0: ميرسي
1: جعفر عملت عليك دراسة مولودة في المنطقة ولا في الأقليم هذيك البحث سين جي موجود
2: موجود
0: ريفيزيتي
1: نعرفوا مرة ضقنا من هدايتك حويج ما تضحكيش في راديو صبروا ربي وكها
3: قلت الناس
1: بدينا بيهم أسامي صبروا ربي فهمني ولا مي جينيرالمون فهمني ولا
3: لا لا
0: لا صحيحه على حقيقه
3: يا ما سي جعفر ما بكتش
1: اه
3: ما بكتش
0: مش
3: تنسى يعني تبكي هي في الايموشن
1: اما اغز
3: كركزتها دوزه صغيره
1: قوه الشعر قوه الشعر
0: قوه الشعر
1: هيا عيلتها حياتها وتاجها
3: والله هنا استنيتها باش تبكي لهنا
1: ثم الغرغره
3: لهنا ثم الغرغره موجود
0: شو اسمها الغرغره
3: الكعبوره هذيك اللي لهنا هذيك الغصه الغصه ما بكتش كركزتها في الدوزه
1: نعجبك في النقيشة
2: ولا مانيفيك اليوم تريزا تريزا ريم
3: زينب زينوبة
2: خذوا زينب

0: فيهم مدام رباب اللي حضرت لنا اكمل العباره فهمني ولا مقتطفات من مسلسلات احيانا فهمني ولا القيت نظره مسرحيات القيت نظره عليها على التام
1: فهمني ولا
0: عندنا سامحني دقيقه سي بون فيكس هذيك
1: سامحني
0: سامحني سامحني دقيقه مريقله عندنا سين جيم مع مدام اليوم بربي شو التام مدام
2: اليوم باش نكمل نسكر لكم
3: الحساب
2: القرايه الكل ندخلوا في صحيح لا مش الحساب عجبكم الحساب
0: البارح
2: اليوم سنوشه جغرافيا شيمي
3: حلو حلو حلو
2: سافا هكا حاجات
0: خويا رافع شنو
3: دينا اليوم ان شاء الله ان شاء الله دينا
0: بالله بالله يا ريم قول الكومنتير اللي كتبوه له في والله اللي تعش معاه منها قول الكومنتير اللي قالوا له عليه ما قال على كل واحد يسمعني ب 500 مليم ايش قال
2: له
0: واحد
2: قالوا له كان تعملها 500 اللي ما يسمعوكش تصور اكثر
0: حلو برشا
2: حرام عليك راح تتخوض
0: يا جعفور اعطيوني رايكم على
2: الكومنتير ليه شادو صحيح كتبوا باش مرات موليه
3: الكومنتير
0: زملائنا في قسم الاخبار فاصل ثم نواصل
4: ساعه سعيده ساعه سعيده
5: احنا صوتكم في ساقس
4: على 91.2 ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
6: موجز العشيرة ديوان فام عسلمة المساحات المبرمجة للزراعة الكبرى للموسم الفلاحي 2026-2027 بلغت 1095 مليون هكتار من بينها 77 ألف هكتار مروية وتتوزع المساحات المبرمجة جهويا إلى حوالي 855 ألف هكتار بالشمال و240 ألف هكتار بالوسط والجنوب وحسب أصناف الحبوب تشمل البرمجة حوالي 585 ألف هكتار من القمح الصلب و65 ألف هكتار من القمح اللين إلى جانب 434 ألف هكتار من الشعير و11 ألف هكتار من تريتيكال وبخصوص البذور الممتازة قدرت الحاجيات الأولية للجهات وفق تقديرات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بحوالي 616 ألف قنطار منها 518 ألف قنطار من بذور القمح الصلب و56 ألف قنطار من القمح اللين 42 ألف قنطار من الشعير فيما ناهزت الحاجيات من بذور الشعير العادية والمراقبة بحوالي 106 ألف قنطار وتقدر المتوفرات من البذور المثبتة حاليا بحوالي 500 ألف قنطار على أن يتم تكييفها ووضعها على ذمة الفلاحين من قبل شركة الإنتاج في أجل أقصى موفى ديسمبر 2026 محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري يدعو إلى جعل التعاون النقدي أداة حقيقية لتعزيز القدرة على الصمود مؤكدا الحاجة إلى جيل جديد من محافظي البنوك المركزية وجاءت دعوة النوري في إطار مشاركته في الاجتماع الثامن لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامية الذي انعقد بإسطنبول يومي 13 و14 سبتمبر الجاري بتنظيم مشترك من البنك المركزي التركي إلى الشأن الدولي وفاة 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب أكثر من 20 آخرين في حين لا يزال 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكانية بمنطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة كانت تأوي عشرات النازحين. السفير الأمريكي لدى جنوب إفريقيا يقول إن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على منح التأشيرات لبعض الأفراد من جنوب إفريقيا هي مجرد خطوة أولى في سلسلة من الإجراءات التصعيدية وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة على وشك إعلان سلسلة جديدة أو سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات تستهدف بعض الرعاية الأجانب من جنوب إفريقيا وذلك في ظل استمرار إدارة الرئيس الأمريكي في خفض مستوى العلاقات مع الدول الإفريقية.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم
5: احنا صوتكم في ساقس
4: على 91

0: وين القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: 10:12 تحية للي تحقوا بنا الكل. صباح النور، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، ربي يعين الناس الكل اللي قاعدين يخدموا. تحية للأمهات، ربة البيوت، الناس اللي قاعدوا يفكروا في الفطور تويكا. ذكرتكم اللي هذه ساعة سعيدة جعفور وليك بكل ملمومة. زينو بيت بونجور،
3: أهلا بيك جعفور. أنا حبيت جوست قبل ما نرجع خاطر ما عندناش وين نحكيو على سبور وكل شيء، الحقيقة حبيت نقول كلمة حق في شخص اسمه ماهر الكنزاري، مدرب النادي الإفريقي. نعرفوا اللي غدوة فما الماتش مع ستاد تونيزيان، نعرفوا اللي فما ماتش منتظر مع مازامبي في الشامبيونز ليج. والحقيقة الحقيقة ماهر تعرض لبرشا كلمات قبل ما يجي للنادي الإفريقي. حبيت نقول له إن شاء الله يا ربي موفق في الموسم هذايا، إن شاء الله بالنجاح ليك في الموسم هذايا، إن شاء الله لزيبيزود الكل اللي تعدى بهم ما همش بهين قاعد يثبت خطوة بعد خطوة. نعرفوا اللي البطولة ما زالت طويلة وتشامبيونز ليج ما زالت طويلة، لكن خطوة بعد خطوة قاعد يثبت لي هو مدرب كبير اللي عنده دشوة تكتيك كي سون اكسبسيونيل. ونحب نقول قداش زادة فخورة بالجمهور متاع النادي الإفريقي اللي كان قاسي شوي الأيامات الأولانيين وقت اللي سمعوا بوجود ماهر الكنزاري على رأس الفريق، اللي أقروا له قالوا له راك مدرب به واحنا فرحانين بيك، اللي استعرفوا له اللي قالوا له ماهر احنا توا وراك جمهور وممنين وممنين بالفريق وممنين بيك انت على راس الفريق. حبيت جوست نقول كلمه حق في حق ماهر الكنزاري اللي انت قبيله فكرتني وقت اللي تحكي على ريم قلت كي لحمه الكرومه، هو زاد هكاك نحسه شويه كي لحمه الكرومه، كي يعمل دي بيرفورمانس في النتائج الناس الكل تلتف حوله، ايا كانت هكا زعزعه صغيره الناس الكل تنفض والناس الكل ما عادش يولي باهي وما عادش غيره. فحبيت نقوله ماهر ان شاء الله بالتوفيق، راهو فما ناس تمن بيك، برافو على اللي قاعد تعمل فيه في الخطوات الاولى، وان شاء الله يا ربي هذه بدايه نتاع طريق كبير على راس النادي الافريقي، وان شاء الله موفق في ماتش استاد وفي ماتش مازن بيزيدا، وان شاء الله يا ربي نفرحه. نعرف اللي الفيديو هذا مش معناتها راهو باش يحقق بالضروره نتيجه ايجابيه، لكن يا خويا ما صعبك تبدا وحدك قدام الموجات العاليه. ومره اخرى انا فخوره بجمهور نادي الافريقي اللي وقت اللي يرى اللي فما شكون يحسن في العمل نتاعه ويستعرف اللي يقصي عليه ويقول له يا خويا برافو عليك احنا معك.
2: احنا الحقيقه بالاتفاق مع المجموعه اللي هنا، نذكر الساده المستمعين انه كل مره باش نقولوا كلمه حق، مش بالضروره يوميا باش نقولوا كلمه حق، ولكن وقت اللي يلزمها تتقال كلمه الحق تتقال، فهمني ولا؟ وانا زاد اسمحي لي زينب باش الروبوند ديالك شويه ونقعدوا في عالم الرياضه باش نقول كلمه حق، فهمني ولا؟ في الافتتاح نتاع كره الطائره هو لا يعد افتتاح بالنسبه لنا اف فقط، يعني ما نجمش يكون افتتاح بكل المواصفات، تو نورمال تو اللي ريناه عادي، اللي ريناه البارح في افتتاح كرة الطائرة عادي، هذاك عادي في 2026 هذاك عادي افتتاح والناس تتفرج هذاك عادي. سيدي وزير الشباب والرياضة، في بالك اللي ثم مخرجين التوانسة عملوا افتتاحات بمواصفات عالمية؟ سيدي وزير الشباب والرياضة، في بالك اللي كونوا الافتتاحات اللي صارت في قطر تاع كاس العالم بأيادي وتخمام متاع توانسة تو نورمال؟ سيدي وزير الشباب والرياضة بتعرفش محمد منير الأرقي، سليم الصنهاجي، بشير الدريسي، محمد طاهر عيسى بالعربي اللي ماخو جائزة في الإخراج في مهرجان مسرح التجريب بالقاهرة؟ معناتها تقول لي إمكانيات وقول لك مش مشكل إمكانيات، وين الفكرة؟ سيكو البروجي؟ أين الفكرة؟ شنو سيدي وزير الشباب والرياضة؟ في بالك اللي أنا قريت مسرح ونفهم اللي كونه كنتفرج افتتاح أراه فيه ميتافور، فيه تعبير مجازي، تحب تورينا الصورة ولا تحب تحكينا على ملحمة ولا تاريخ ولا كذا، شنو الفكرة؟ بالعكس أنا مع الفنون الشعبية، فهمني ولا؟ كيما كالعام محمد دريس خويا عمل لنا افتتاح ولا أرى وأروع ألعاب المتوسطية، ومعاه الهادي حبوبة وجاب أكثر من 400 بيركسيونيست، وتسمع الإيقاع وتسمع الدنيا وكذا، فيراج فيراج معناته ثم صورة وجمالية وإكليراج، وينو الإكليراج اللي هي إكريتور؟ وين الصور؟ مع كامل احترامي للفرق اللي قدمت، انا مش نحكي عليهم، نحكي على سكوال بروجي،
3: شنو التصور العام،
2: شنو التصور العام، يا خويا يا خويا ما هو لازم تخطيط اي افتتاح، جيبوا الناس ناس الاختصاص، جيبوا ناس، جيبوا مخرجين يعمل لك ميزانسين البروجي كامل، وراه افتتاح على افتتاح راه يكون وصمة عار
4: والله،
2: وصمة تندر، يضحكوا علينا. غلط انا خويا،
3: هذاك هو السؤال، السؤال احنا انا هي الصوره اللي نحب نوريها على تونس.
2: ما تعملش افتتاح، هاي
3: ما عندكش فلوس ما تعملش،
2: ما تعملش افتتاح، ما تعملش، ما تعملش،
3: اعمل دوره بدربويت نتاع الناس المشاركه وكهو السلام
2: عليكم. سيد وزير الشباب والرياضه راهو بكل لطف من منطلق غيره، نحن هذه بلادنا، هذه تصويرتنا، هذه التظاهرات هذه الافريقيه والعربيه، يا رياض بودينار يا اخوي، ها رياض والله العظيم اقسم بالله ورحمه امي ممكن تقابلت معها في حياتي مره،
3: متعاد حفلات نجح
2: يا اخوي، شوف شوف كيفاش يستقبل الفنانين في في في كارتاج،
5: شوف لي جون
2: صوت يا اخوي، صوره مشرفه على كاليس على كهربا، هاي يارا كيفاش دخلت عالم كله ديجيتال، نانسي شوف الناس كل تصور بالتليفونات، افتتاح كأس افريقيا للكرة الطائرة ونحن رايدين في كرة الطائرة
4: ببزماعة.
3: هو هذي اللي قلت وانت هو اللي بالحق لازم
2: لعب والتصوير التلفزي،
3: جينا للتصوير احنا
2: والتصوير زادة التصوير بربي، بعد البرنامج أصدقائي على اليوتيوب واللي تسمعوا فيه وكذا، أرجعوا لافتتاح قطر كأس العالم، شوف التصوير اللي هو 90% من البروجي، لأنه ثم فكرة، ثم بيرسوناج،
3: ثم كتابة،
2: ثم كتابة، ثم ديكوباج، ثم ديكوباج،
3: فيلم
2: كذا، الوزير تفهم راك، ثم ديكوباج، ثم خدمة على العينين، عن فس، على الجري، على الوقفة، ثم نقول له على
3: البوستيك،
2: على الماس، قدش من واحد افتتاح،
5: كم يكون ديجاج عندك ما تنقل
3: هو معناتها جوست. انا جعفور نحب فما نقطه بركة، حكايه التليفونات اللي اليوم عايشين في عصر اللي الناس الكلهم يصوروا، يا انت هذه حاجه تخدم ضدك كبلاد، يا حاجه تخدم معاك كبلاد، وقت اللي انت تعرف تسوق لروحك وتعرف تعطي تصويره باهيه، وقت اللي يبداو التليفونات موجودين والصور الدور هذا كما نجم كان يعطيك شهره باهيه ويعطيك صيت باهي والناس الكل تخدم على هذا. انا نحب جوست نسال سؤال، شنو اللي حابين نقولوه بالافتتاح هذا؟ ومره اخرى ما عندي كل الاحترام والتحيه للفنانين الموجودين والعازفين
2: والمشاعر،
3: ما همش هم معناتها بالكل المعنيين بالحكايه، لكن الصوره اللي ريناها ونتصور حتى الناس اللي حاضرين في الافتتاح خرجوا بهذية، احنا شو حابين نقوله بالافتتاح هذا؟
2: زينوبات زينوبات عشتي سيف رافع ريما ربيب عشتي سيف، ثم حننا نحضرت فيها يمين بتاع التنظيم حننا حننا حننا حننا حننا بتاع عريس، والله جايبين موتورات موتورات والحس فرد وقت ودرشني من غادي والاخرين دخلوا من غادي وبعد دخلت بالسناجق العباد وكذا وثم ايماج
4: هاي هني بشهك بتزيد تبكي اكثر تا نعلمك رسميا انه جون سوي بلوس كو سور يريدوا اللي دفعوه للحفله هذيا السعر راه باهظ على الاخر، خاطر هذا يخرج ابيل دوفر مش ديريكت يعملوا، فما ابيل دوفر والعباد تشارك كل شيء بالابيل دوفر، كرسي جعفر ريت كرسي باش تاخذه فما ابيل دوفر، هذا نعلمك رسميا اللي تعدى ان دوفي وفاليدي وهو لو موان 10 زعما زعما وراهو باغلى الاسوام، ومن بعد الريزولتا كيما هك كيما اكثريه البروجيات في البلاد، الدوله تخلص فلوس باهظه على من بعد ان ريزولتا ياسر ضئيل، معروفه الحكايه هذه، برا اسال والله كان حلو توا برا اسال واحد يبوز لا كيستيون يقول قداش تكلف الافتتاح هذا، قداش تكلف المبلغ نتاعو وشوفوا قداش تكلف
2: يا رفع،
4: على خاطر عندنا مشكل كبيره، مشكل
2: عندي
4: كبيره
2: فكرة. عندي فكره، عندي فكره انا حابش اقولها توا على لونتين، عندي فكره، تقول لي انت توا مثلا الدوله ما عندهاش فلوس وكذا، ثم زوز احتمالات، ما عندهاش فلوس باش تعمل افتتاح يليق بالمقام، تقول لي انت الافتتاح الذي يليق بالمقام يتكلف فلوس باهي باهي، ما نعملوش، ما نعملش افتتاح،
3: هي الفرضيه الاولى،
2: هذه الفرضيه الاولى ما نعملش افتتاح، تقول لي انت كيفاش ما نعملش افتتاح، يلزم نعمل افتتاح، زينب قداش عندنا من جمعيه، قداش عندنا من منظمه كشافه ومصايف وما هذوك ما هذوك
3: هذوك
2: هذوك انا كان نلم هذوك الماس هذوكم المتطوعين هذوكم نعمل بهم سبيكتاكل، صدقني انا نعمل بهم سبيكتاكل العالم كله يقف، الفكره اين الفكره؟ ليه سكروا الموضوع هذا؟
4: ماشي ما فهمتش
2: والله، نتمنى يجاوبونا والله نتمنى يجاوبونا ونتعاونوا بلادنا رزقنا نتعاونوا. عندنا مخرجين بمواصفات عالميه في تونس صدقني ورحمه امي. مش نحكي على روحي انا قلت لك بيع وروح ما عادش حاب نعمل اخراج انا في حياتي يزي. ما نحكي لك ثم طاقات قلت لك الطاهر عيسى بالعربي ماخو جايست احسن مخرج يتسمى في العالم تو لانه مهرجان مسرح التجريب القه علاش ما حيطولوش جون مستنير عنده افكار وكذا وحاسبه به.
4: وبلي جابونا الحفله هذه قداش تكلفت زاد نحبوا نعرف قداش تكلفت بالضبط نحبوا نعرفوا قداش تكلفت بالضبط خاطر انا عارف اللي السوم باش تسمعوه ما عنده حتى علاقه باللي رينا قدام
2: انا نتصور
4: ما عنده حتى علاقه بالطبل وبالكرون هذول اغلى حاجه تكلفت هي الكرون الكريوه الكبيره هذاك
2: به. نمشيو للبسي
3: وقيد
2: هي
3: بعد هذا تخضينا احنا تو ديجا حاضرين
6: بعد هذا
2: هكا اسمع نعملوا فاصل مال نعملوا فاصل ليه خاطر الرباب الحقيقه
6: خالتي مشكله كبيره
2: جي صباح ما قلت مش نحكي اما بعد
6: ما تنجمش ما تحكيش وتشوف انت ديجا العبيد هذا شغله مش شغل على مواقع التواصل الاجتماعي. انا ما تهمنيش الكلفه على قد ما تهمني الميساج الصوره نتاع البلاد شنو تحب توصل شنو الميساج شنو رساله انا شنو نفهم هذيك افتتاح شنو كرت شنو هذيك شنو الافتتاح شنو المنافسه ما تفهم حتى شيء معني فهمت
2: دونك جينيراسيون جينيراسيون طايره يتفرجوا في التليفونات في بيونسي يتفرجوا في بيونسي ويتفرجوا في شسمه
4: سوبر بول
2: محمد رمضان مش مثال وراك يتفرجوا محمد رمضان
3: علاش عملت شو كبر برشا في كوت ديفوار وغيره
2: افتتاح الشو ثم جروبات تاع دونس في تونس دوخ دوخ دوخ تعملوا حكايه فابل فهمني ولا تدخلوا انتم العشرين الوالة زعمة فهمني ولا ماشي للبحر تعرضتوا بكل فلوكة من غادي اللي هي درشنية وتعمل ميزون سين حكاية
6: ميزون سين
3: انت ريت مع الحركات الأحمائية و...
2: زوز ما بعضها
3: فهم المزود فرد وقت الحركات الأحمائية
6: ريتهم الحقيقة الانترنور يعطي صحة خاطر سنكرونا معهم
3: تقول يا شخل في العالم
2: ممكن هذه الميزون سين الوحيدة اللي خطفها
3: على الحركة بالحق بالحق ما كنش نحب روحي بالكل في بقعة حد من الجوار معناتها ولا في بقعة حد من الفنانين راهو مرة أخرى عاسفين راه ما عندكم حتى دخل بال
4: ولا في بقعة حد من المسؤولين زاده
3: اللي قاعدين برجولين حتى هما مريتهمش فرحانين الحقيقة في الفيديو اللي خرج ما نعرفش
2: اي نعملوا فاصل صغير بعد شوية نمشيوا للبسي مباشرة.
0: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: خليك قريب، فيم ورجعين.
2: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعنا لكم 10:29 دقيقة. تحية للي يسمع فينا الكل وين ما كنتوا. مش مشي مباشرة بيض المقدمات للسؤال بتاع البسي بتاع اليوم. السؤال يقول سيد رفع مدام ريم رباب وزينبت
2: أوديتور.
1: السؤال يقول شنو المحرك الموتور الموتور المحرك الداخلي فهمني ولا تاع حياتك معناتها اللي يخليك تقوم وتسعى وتجري وتناضل فهمني ولا وتكمل المشوار رغم الصعوبات. اي انسان عنده موتور داخلي ما هو المحرك اللي يخليك تكمل جسكوبو شيء ما يوقفك تكمل جسكوبو عايش على خاطره. هاي أصدقائنا على اليوتيوب عاد اعطينا شوي
3: تفرشنا نحن
1: افرشوا شوي انتم يا معزمة النوبي
3: يقول انت كلكم كي تكمل هكا الغادي ما تفرشنا بشوي
1: لازم نكون واضحين ما عادش فيها تو
2: اليوم شكون عميق انا
3: اختار زينب رافع
4: ميسالش برشا محركات
1: اللي
4: خليني نكمل بالرغم اللي فما برشا حاجات صعيبة ولا تخليك ما تكملش انه اول حاجة نحب نكون وفية لروحي وفية للشغف اللي ديما نقول عندي ما نحبش نخذل روحي هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية على قد ما نرى غزرة متاع في اختي في عينين أمي عائلتي من نوفو صحابي اللي كبرت معاهم على قد ما حاجة تغذيني على الاخر على الاخر معناتها كل مرة برشا ناس ينجم يبعثوا لك دي ميساج ما كيجي ميساج من عندهم هما حاجة المغوكان كما يقولوا بالفرنساوية معناتها تعاود تشارجيني مرة أخرى باش نكمل. والحقيقة زادة اللي خليني نعمل أشوات أخرين سي لا غراتيتود والغوكونيسانس متاع الناس اللي ترى الخطوات اللي انت قاعد تعمل فيه معناتها واحد يجيك يقول لك راني نتبع فيك من أول نهار بديت ولا من أول نهار نويت تعملك الحاجة هذيك ونرى فيك قاعد تقدم وقاعد تكبر أنك تكون مرئي معناتها هذيك أنا خليني ياسر نحب نكون عند حسن ظن هك الغزرة الباهية متعقول عليه واحد غزر لي كمان غزرت الروحي دونك هذيك بالحق يشجعني على الأخر. فميرسي على كل كلمة باهية واحد يقولها وميرسي لكل حد يرى أي خطوة نعملها باش نقدم.
1: واضح ربيب
3: لاي بيان سور فهمنا حاجة وجعفور يقصد حاجة ميكم نحاولوا نجيبوا جعفور. من بين الحاجات اللي تخليك تكمل أسهل حاجة هي الأمل الأمل في حياة أفضل الأمل الأمور باش تتصلح الأمل اللي مهما اشتدت وتسكرت البيبان راهو ربي كبير وبش يحلك ألف باب من بعدها. فما حاجة أخرى لازمها تكون عند الناس الكليك اللي هي الطموح انك ديما تسعى وتجري باش تحقق الاهداف متاعك وتحاول تحقق الاحلام متاعك خاطر مادام فما سعي ومادام فما طموح وعندك هدفك قدام عينيك تحب توصل له راهو فما حاجه مش باش تطفى في عينيك ماكش باش تجذبل خاطر انت ديما باش تقعد تحاول تقعد تواصل تقعد تعدي الخايب والباهي الكليك المهم توصل الهدف متاعك وخاصه تكون خير من النسخه اللي كنت عليها انت قبل. وفما حاجه تعلمتها جعفور في الرحله القصيره في الحياه انه السعاده الحقيقيه مش وقت توصل هدف الرحله اللي تعديت بها البنا الكل في السعي صدقني البنا الكل والسعاده الكل في الرحله بالبي والخايب نتاعها ودموعها وبكيها والخذلان وخيبه الامل والعبيد الخايبه والتوقعات اللي تهزهم بعديك تصبتك على الارض معناها ليه راهو الرحله ديك كل هي الجو دونك كبشوا في الامل كبشوا في طموحاتكم وحققوا اهدافكم
2: انا بطلت مانيش نكون عميق كملوه العمق
1: ريم
3: زل ضربه عمق
2: زل ضربه زيد برا زيد هبط
1: توليت
2: تحت المالي مش وليت
3: يا سيدي الحقيقه خممت اول حاجه في انه اذا لازم نسمي محرك وهي محركات كما قالت زينب يدزك القدام معناه في حياتك ويعطيك الطاقه وكل شيء انا اخترت الامتنان الاعتراف لا ريكونيسونس معناتها تنجم تكون حاجه بسيطه على الاخر تنجم تكون ميرسي تنجم تكون صحيت تنجم تكون غزره
5: ظاهر أنه العبد قدر الحاجة اللي أنت عملتها وتشافت. مجرد أنه فما شكون لاحظ الجهد متاعك معناها هذا يبدل فيا برشا. أنا واحدة من الناس في الخدمة مهم ياسر الامتنان على خاطر كيف تتقدر الجهود متاعك تحس روحك تلقائيا عندك رغبة باش تزيد. هذا إنساني باش تزيد تعطي باش تزيد تخدم أكثر. مش على خاطر السنة في مكافأة ومش على خاطر نخدم للشهرية ولا نحب على بريم ولا هذاك الكل إكزاكتوم. على خاطر التقدير يعطي معنى للجهد اللي أنا عملته اللي أنا بذلته تراه في عينين العبيد. والعكس مخطر, العكس صحيح تماما. اللامبالات, التجاهل, أنك ما تراش, أنك ما تقدرش, هذيك حاجة تخلي أكبر الحماسات صدقا تطفى. الامتنان مهم برشا من العائلة من الأصحاب. نرى فيك حتى بكلمة حتى بمساج نجم يقعد 6 شهور ولا عام باش يخلط. وفما نوع متاع امتنان زادة واحد اخر محليه ولو انه مازال ما يعرفش يعبر مليح. الامتنان اللي تراه في عينين صغارك بعد نهار طويل متاع تعب معناها ما فهموا اللي انت عملت مجهود, معناها قدروا اللي انت قمت بكري باش نجم هما يحضروا في الوقت باش انت عملت لهم الحاجه اللي يحبوا ياكلوها رغم انك تعب رغم انك تخدم زاده. حتى هذيك حاجه مهمه على الاخر تمسح التعب وفيت تخفف الثقل هذاك. والامتنان اللي يصير ورا ظهرك هذاك صادق ياسر. كيف حد ما عنده بك حتى مصلحه وما هوش قدامك وما يقصدش ما عندها حتى خلفيه واحد اخرى كيف يقول على حاجه انت عملتها راهي باهيه, كيف يقدر وقفه انت وقفتها حتى لو كان مش معاه. التقدير هذاك اللي يصير وراك وما عنده حتى مصلحه سيد هذاك مهم ياسر الحقيقه. هذوما حاجات يخليونا
6: غير مزيان.
1: هاي رفع
6: والله يا سي جعفر, انا المحرك نتاعي هو محرك بخاري. ومحرك تدي دوبل باوند زاد فرد وقت, ومحرك إبريد يعني يخدم الزوز, ومحرك كهربائي 100% في نفس الوقت. هو مزيج من المحركات اللي تعدى بهم الزمان الكل موجودين فيها. أنا موديل متاع محركات جديد باش يخرج للمجتمع. المحرك متاعي اسمه العائلة. الحاجة الوحيدة اللي تخليني نتحرك في الحياة به هي العائلة. نحب نخلي بصمة, نحب نعون العائلة, نحب نكون عرسة من عرس العائلة.
1: التولة عاونتهم انت
6: خصوصيات سي
1: جعفر خدمت من اي اف ام تكلت التولة عاونت العائلة
6: والله لا لا لا والله والله فهمتش عاش تحبوا تدخلوا كان في العمق نتاعي. انا نحب سي جعفر في المستقبل ولادي صغاري نخلي لهم مؤسسة كبيرة يدخلوا يقولوا هذا ولد العرف. نحب يعمل كفاست ولد العرف يقال ويقول ولد العرف. والله ما نحبش نعيش هنا, نحبهم يعيشوها صغاري.
1: شنو المؤسسة اللي تعملها انت؟
6: نحب نعمل مؤسسة نتاع رافع المجدي وأبنائه.
1: نتاع شنو المؤسسة؟
6: نتاع مقاولة
1: مقاولة؟
6: لا استنى لحظة, أما تكون عندي إذاعة في نفس الوقت نكون مقاول كبيرة مع الإذاعة.
1: مقاولة
6: لا إذاعة واحدة أخرى
3: تحكي بني وتحكي
6: لا ما تحكيش بني
3: بي في سي وجودة
6: لا إذاعة
1: كرويتها بالسيمان
6: يا سي جعفر
3: اسمع عندي يجور مش
6: يجور لا نعمل إذاعة وتكون عندي شركة رافع المجدي وأبنائه وموجود وناخذ البروجي نتاع الدوله وكل شيء وتكون عندي شركه كبيره والصغار يدخلوا
1: وتعمل لنا افتتاح تاع كوب
6: دافريك ونعمل لكم افتتاح تاع كوب دافريك. والله هذيك هي هذيك واللوجو نتاع رافع وشركاء هو انا
3: تراكس في التراكس حطها
6: هكا بالكرتون هكا فهمت المحرك نتاعي الحمد لله يا رب
5: الحقيقه قال ملي دخل بينا الباب مهم على الاخر. قديش تحب تجيب صغار باش يكونوا شركائك؟
6: والله مينيمم 2
3: بالحق
6: اسمها نكثرش برشا مينيمم 2 وكان جبت ولاد ومعهم طفلة نحط الطفلة هي المديرة
5: هي اللوجو
6: لا لا أنا اللوجو نخلي اللوجو أما الطفلة هي المديرة وإخواتها يخدموا تحت منها يعني.
1: أطرف تعليق اليوم نعتبره أطرف تعليق اليوم جاء معانت صديقنا مهند قال لك أنا الموتور اللي حركني مش نكمل حياة العمل هو القرض اللي ماخذه.
3: والله صحيح
1: قال القرض اللي متبلع فيه أنا توا لازمني نكمله. هذاك هو المحرك
5: الوحيد. مهند ربي معك
1: خويا ربي معك.
3: أنا
1: المحرك متاعي أنا ما نختلفش عليكم برشا. المحرك متاعي الأساسي هو أبنائي أولادي فهمتني. معناتها هذوك كي نقوم الصباح وكذا كما كان يحكي رافع مش جعفر وشركائه ولا أبنائه كذا ولكن نحبهم يعيشوا فخورين فهمتني ولا اللي عشتوا أنا واللي تمرمدتوا أنا واللي تعبتوا أنا واللي شقيتوا أنا اللي هو فيه ما تنشر وفيه 99% عمره ما تنشر هم بش يعيشوا ولدي. شنية يعيشوا ولدي علش يعيش فيه سمان
7: صحيت
1: هذا ايش فيه ولدي عليه تمرميد ودنيا فهمتني ولا ما يعيشوش ولدي سينو غين الوجه للحياة صعبة الحياة في تونس صعبة صعبة صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة على الناس كل ولد صعيبة صعيبة زينب شنية معناتها طهمة انك ناجح يودينا نفر انا نقول لك حاجة يتكي نشوف واحد ناجح في تونس نقول يا ربي تحفظه يا ربي تحفظه يا ربي تحفظه صعيبة صعيبة باللي نقول لك صعيبة ومدوخ صعيبة شنو دونك انا نحب ولدي وبنتي اليوم المحرك متاعي اللي هو تحكي عليه رباب الامل هذوكم الامل انا ريت نقول لهم راه تونس صعيبه فهمني ولا ومش الناس كل تحب لك الخير ونقول له تعرف علاش الناس يحبوك خاطرك انت محبوب قول لي فاطمه وادم ونقول لهم تعرف علاش هذاك يكرك خاطرك انت محبوب راهو شوف ثم ناس تحبك خاطرك محبوب بالحق بتعدي بالحق وسط الناس وثم ناس تكرك جوست خاطرك محبوب فهمني ولا دونك ان شاء الله ربي يجري على صلاح انا الامل كما قلت وليداتي واضم صوتي لزميله رباب طبعا الاعتراف حتى بالعين حتى بطرف العين الاعتراف هذاك اللي يخليني نزيد نقدم ونقول لك حاجه اخرى موتوري الاخر النكران هو هلك النكران قدش يزيد يخليني نقدم هو ما هو سك الازرق يعني الحسين ملا لبسيه دي مرسي يعطيكم الصحه على الصراحه
5: والله جابت المستمعين بتاعنا
1: بالله اقرا لي شوي بالله اقرا لي شوي
5: بخلاف الزمار نتاع مهند تحيه ليه اما ليه فما برشا ناس حكيت على صغارها الحقيقه نتاع ربي فما شكون حكي على الاحتراف الجميل مهدي زيد كيف كيف نور قالت لازم الثقه في ربي وثقه في كل خطوه ناخذها يعني الحقيقه برشا برشا كلام محلو على الاخر قريتهم بكري توا مراو في اللايف راه احنا ما نحطوش عليه
8: فما شكون قال لك عارفي المحرك نتاعي عارفي ربي فضل
5: مهند دونك
8: فما شكون ضميره والمسؤوليه اللي حس بها
1: المسؤوليه يعطيكم الف
5: صحه شباب
1: يعطيكم الف الف صحه بارك الله فيكم انا تو باش نعملوا فاصل بعد شويه اخويا باش نمشيو اكمل العباره مع الزميله رباب تمني ولا حاول رافع حاضر
6: والله ترانيت حاولت نترانا حاولت نترانا خاطر
5: بون منه جافو
6: شوف
5: والله
6: سالت بيني بروحي قلت
1: ايستي منه
5: انا ايست منه
1: انا اللي نلعب معاه مش ايست منه
4: انا عندي معلومات في بالي رافع خذ سريات الكل نتاع تونس
6: فرفيهم امبارح
4: قاعد يتفرج وربي يصلح
6: لا باذن الله خاطر قلت بون الفقره متواصله باش تقعد عام كامل يعني باش نلقى معها حل يا باش ترسيلي في مشكل
1: نعملوا فاصل ثم نواصل
0: ساعه سعيده ساعه

0: كارول سميحة انسى همومك وخلي عندك أمل يا جعفر. ليش تقول لنا كارول؟ فهمت به موجات إيجابية.
1: حبا كارولا
0: كارول سميحة
1: قبلها
2: ما هيش باسكال راو ركس
1: كارول نحبها والأكثر واحدة نحبها مغروم بها من اللي صغير جوليا بطرس.
0: شفت
1: شمس الحق جابت شو اسمه
0: محمد سعد
1: جابت احمد سعد
2: وهيفا واحد
1: احمد سعد طلعهاش مش تغني في عرس ولدك قالت له غني
2: مش خرست مش تغني التفاهه
0: قال جوليا بطرس
1: قديش تواضع قديش فهمني
2: وقالت له غنيه من غنيته قالت له غني لي هذه
1: انا هي
2: الاغنيه
3: مش ام ام العروس وام العريس حاجه هكا
0: وعملت بوليميك العرس معناها كيف جوليا بطرس جابت احمد سعد
2: وتفاهه حي خاصه ليك جنوب برشا ناس تغشوا
1: شكون باش تجي وين وين وين وين
0: الملايين اسمعني حاجه خاصه هذه
2: جابت هايفه راهي غريبه خاطر ريت على ذكر العرس هذاك برشا ناس من لبنان تغشوا انه فما برشا يمكن ما تيفو ما تحب توري برشا حاجات في العرس وكل شيء ولموها انه جنوب قاعد يعاني في ايامات عصيبه وهي تحتفل وبرشا ناس قالوا يا اخي ايش تحبوها تعمل عرس ولده
1: جمله من الاطار زميله زينب اللي غنيوا في الشيء هذاك معناتها مثلا احنا تو في البلاد مول ثم شكون يغني في الاغاني الخفيفه خيسال باش تقدوا
2: ليه مش سهل
0: والله انماط موسيقيه مختلفه
1: ثم ناس اختصاص هالشيء هذاك يقدوا مع ليه ويفرح الناس
2: حاجه نتاع فرحه ونتاع
1: ربنا نقطه نستر اكمل العباره
4: اكمل العباره
0: اليوم سبيسيال مسرحيات
2: والله نسخيل باش تدخل داخل المزيد
0: اليوم يا الغالية اليوم اليوم عنا مسرحيات معناها اخترت اسم سبيسيال
2: والله الرنة غير عادية والله حلوة
5: اي البنات مستمعين رئيس
0: سو اليوم باش نعطيكم المقطع مذبية مذبية مذبية
6: مذبية نشوف صغري بين يديا
0: ما تشدش الحصة تعطيوني المسرحية شنو
5: والله نحيو خير نار تريفست يعني مش نحيو
0: اليوم هلو دونك باش تطلعوا لي اسم المسرحية وقتاش تم العرض نتاعها الاول ثم نحاولوا نكملوا البارتو طبعا
5: فريق العائدون نحن الراجعون من بعيد
0: مصحومين انتم
5: نحن العائدون ونسميهم
2: ذئاب الجبل
0: اوكي العائدون ضد ذئاب الجبل يلا سيدي ان نعديو لا غالب يا عزيزي لك سري الاولين ياي
7: سيدي مد بحالني هالوي وهذيا
8: ايوا جيتني على المضاغه
7: كان كري هالي بالسوا بريما ملا اذا جاتك على المضاغه واذا اردت ان تجيد لفظها كما يجب فيها قاعده
8: وسنه مشي واقفه
7: لا قاعده هاي ردي بالك مليح شوف حل الشفايف حتي بان هات وتقزمتهم وتطربقهم هكذا
0: هكذا هكذا كيفاش هكذا شنو نقول عن قديش ساعه عندكمش فكره
1: 82
2: لا.
5: لا لا لا قبل قبل اشو في اللي زاني 70
0: 67
2: بالعرض الاول عام 1967
0: الانترنت قتلي الانترنت قتلي
5: 1967
0: ان شاء الله مانيش غلط
5: مادامني مزيد مذكر
0: الانترنت قالت اي
5: هو عمل له الحركات باش يعلمه يقول حاجه له
0: هكذا
2: اي قزمته
5: في بالي حسب ما نذكر الحرف هو ح حش ولا حش
2: لا لا
5: ح حش
0: بما انه زينب قالت اسم المسرحيه الاول اول واحده منافق ماذا بيا تكمل
2: ذئب جبل تفضل
0: ذئب جبل
3: شنو لازم يقول
0: شنو المقطع ما اكمل
3: العباره هذوك موت قزمتهم وتربقهم على الواو والوي والها
1: يا رافع
0: الحول
1: يا ودي قال لي ما تتكلمش نعرف هنا
0: جعفر ما عادش تعرف ثقتك فيا جعفر
5: باش نقول لك حاجه في وذنك كان نجم
0: انا فهمتك
5: سي اورجون سي اورجون لا والله ما نقول
1: والله
0: لا لو طون احنا نسمعوا لك سري يلا شباب
7: وتقول شوف واو
5: شو المسرحيه
0: وي
5: وي عرفها ولا
7: وي
2: اقوى درس عربي أقوى درس عربي التاريخ
1: القوة متاع السيكونس
7: وحال ما نقولوا وي لا تاني قلت وي شوف مليح والله إلا كلك قلبك وكان ما
0: تعاونك كلك قلبك ميرسي ليرا سيكونس طويلة دونك خلي شوية
1: بركة القوة متاع السيكونس هذه هو الكاستينج
2: طبعا
1: فهمني علي بن عياد رحمة الله عليه جاب رمضان سير رمضان شطة الله يرحمه
2: رمضان شطة وحمد بن تيجاني
1: حتى نحكيه ماس فيزيك ماس المعلم ضعيف
2: والتلميذ
0: تهدد عليه
1: يضحك يولي الكونتر بوا يضحك الاخر فهمني ولا هيك رزين وكذا والاخر يتنطر ما عليه
0: حلوه برشا المسرحيه
2: اتمنى ان المسرحيه تبدا غيستوري ما نعرفش فما دي تكنيك اليوم بو غيستوري المسرحيات لا كابتاسيون نتاعهم باش نجمو نعاودو نتفرجوا فيهم قداش محليهم وقداش معناش
1: والله سفيان الشارك العام عاودوا المسرحيه في مدينه تونس عاودوها معناتها ولد الماريشا ونجحت وكذا بوركوا با 2026 2027 ماريشا بالتكنولوجيا هذه
0: وهذا التمشي اللي ماشي فيه مصر حاليا برشا افلام وبرشا مسرحيات معناها رجعوا عملوا دي فيرسيون قديمه
2: فما برشا ديكابتاسيون نتاع مسرحيات علاش ما تبداش فما سهريه قاره في القناه الاولى ولا الثانيه نتفرجوا فيها على مسرحيات ساعات يعديوا مسرحيات كما غسلت نوادر ساعات تتعدى وكل شيء لكن وقت اللي تصير بوند انونس نعرفوا مثلا كل نهار تربعة في الليل 9 نتاع الليل عندنا موعد مع مسرحيه نعملوا لها لابوند انونس نتاعها خلي الناس اللي ما عندهاش فرصه انها صحيح. تمشي للمسرح تتفرج في المسرح في التلفزه
0: قديم وجديد يعني
2: قديم وجديد عندنا برشا مسرحيات
0: هي الوطنيه الثانيه هي من التوجه هذا نتاع الحاجات القديمه دونك لتصور
2: علاش لا
0: يلا شباب النقطه لوادي ذئاب باش قلتوا
2: ذئاب الجبل
0: ذئاب الجبل
5: والله دخلت لي فما نفس المسرحيه فيها الحا
0: سبحان وربي
5: سبحان الله
0: سبحان الله
1: العائدون
5: العائدون
1: الرجعون
0: الرجعون
1: هاي برا
0: نمشيو لل قلت لكم اليوم سبيسيال مسرحيات المسرحيه الثانيه باش نسمعكم الاكستري وتطلعوا لي اناهي المسرحيه شباب يلا. يلا
9: يا سيدي والحا الحا يا سيدي حلو
2: كريت
1: عمر
9: لا
2: محمد شريدي
9: وحوانيت وحنش حرقوم ومحكوم وحرام وحلال وحنان وحب
0: قال لي حب وانا تحلي
9: تحلي
0: ميرسي دونك الاجابه الاسرع كان شكرا عزيز كان جعفر دونك نقطه تعادل فوالا يعطيكم الصحه شنو الجزء الثاني اللي تقال بعدها بالضبط تتفكروش العباره
5: اي هذه اللي قلتها ها حش ها حش
0: ومين تعرفهم انت
5: انا قلت انا في بالي
0: هي
5: لا لا لا لا والله قريت المسرحيه هذه اللي كنا نسمع فيها تو في بالي هي الماريشال عمار
0: تخلطت الحروف عند
5: بعض ما نثبتش خاطر ثبت صغر
1: فقعت لا
5: ثبت صغر
0: الواو نتاع ماريشال عمار والحا نتاع
1: حمزه انا نلعب مع صاحبي انت كيفاش توقعت لي هذه باش نقولوها حش
5: انت ما شكون تلعب الساعه بالضبط قبل ما تسالني انت ما شكون
0: ماذا بيا يلعب وحده
5: ها حش نتذكرها وقتها ثبت صغر فما ها حش هكا وبعد يقول له الحا ديما فهمت عندي زوز ثلاثة مسرحيات ثلاثة بيسات هذوك
0: هما اللي نعرف المسرحية دي؟
5: في بالي كنت دقيقتين تالي ماريشال عمار توا اللي قالها الأخ جعفر القيس شو قلت أنت؟
0: شكون شكون الممثل اللي قام بالدور نتاع حمد جديد شكونه؟
5: سي مقداد الله يرحمه
2: ليه
5: عبد القادر مقداد
0: انت ثقافتك الفرنسيه اثرت على وجودك
3: حتى الفرنسيه ما جاوبش
0: مش مشكله هذيك مصيبه
2: سمحنا البارح والله من المشاكل الكبيره انه الناس ما تعرفش عبد القادر مقداد انه العباد ما تتفرش هو صحيح اعتزل كل شيء واعتزل الناس وغاب وكل شيء اما واحد من اكبر الممثلين اللي تونس عرفتهم حاجه اكسبسيونيل في المسرح في التلفزه الادوار نتاعو الكل بالحق حاجه اكسبسيونيل في الاداء يا خويا نسلموا عليه حتى كان
5: نسلموا
2: عليه برشا برشا والله
1: كلمه حق في الفنان الكبير المخرج والممثل والكاتب اي والمؤسس نحن نحكي على
2: القدر
1: مقداد نحكيه على مسرح القفصة ميزابار أنه القفصة الضامرين عسل والحقيقة تربعوا على عرش المسرح مدة السنوات راو شوف خمفة سلك حاجة للتاريخ راو مسرحيات عمار بزور وحمى جريدي فمني ولا وكان ثم دريات ثم فكر راو كان معهم الفاضل الجعايبي وكان معهم رؤوف بن عمر وكانت فمني ولا اللي مثل شخصية بورقيبة
2: رجا فرحات
1: رجا فرحات يعني هذو مؤسسين طيار كامل في قفصة راهو كي نقول لك بالريزرفاسيون بالريزرفاسيون محمد جديدي بالريزرفاسيون عمار بزهور بالريزرفاسيون ما تحكيليش فهمني غياب عبد القادر مقداد وابتعاد عبد القادر مقداد واختيار عبد القادر مقداد الحقيقه يحزن اي انسان
2: طبعا
1: لانه كيما كنت تحكي زينب قامه من قامات المسرح والفن في تونس
0: يعطيكم الصحه الجزء الثاني ما سمعناهوش تفكروش ما تقال بعدها ولا
1: لا
3: الحقيقه
1: لا
3: بعد
1: لا
3: ما تحل
0: بعد الاي بعد الحب
3: بعد الحب
0: اللي في حرف الحاء يعني
9: مرحبا هاتي المزيد
0: هيت المزيد يا حمار
9: هاتي من اللاوية الحا حشمة
0: حشمة
9: والحا حياة والحا حج يا ربي رانا زوار وان شاء الله نحجوا يا رب
0: ماشي في الحب قالوا تراني تحليت عرفت
2: قلت
5: لك يعطينا نقطة
0: يلا نقطة الجعفر للأمانة معنى الحقيقة غير مستحقة النقطة كذا
5: المركي وجعفر بيمثلش جعفر كيانا تفاصل عائدون نحن
0: المقطع الثالث والأخير
1: عندهم بالليل فكرت مقطع المسرحية يستنوا في السنادق هم فهمني يقول له حمق سبق الخير تلقى الصناديق يقول له لا لا سبق الصناديق
2: تلقى الخير
0: برشا ما قاطع ما تنسيش المسرح هذا المسرح الثالثة عمل عربي مشيو مصر بالأساس بطبيعة الحال اطلع لي المقطع هذا تيخو نقطة كاملة ترى
1: إنه
0: مسرحية
10: الست الحكيمة جت بس انا خلصت مع امكم بس مش حافظ النشيد
2: يقولوا العيال كبرت غير يا بابا عيال كبرت طبعا
5: هذه بالله ما نعرفش اسمها اما جست باش نعطيك نذكر منها مقطع صغير كانه صحيح
0: ذكر صغره
5: والله كل شيء في بيت صغر انا ما عنديش في الكبر مانيش كبير ديجا هذه اللي فيها غنيت شو اسمها

0: على
1: يونس شلبي.
0: يونس شلبي
2: الجاموسة الجاموسة عيني على الجاموسة عيني جاموسة راحت تقابل جاموسة.
1: دونك يونس شلبي
3: هذه يعطيكم الصحة.
1: نص النقطة مستحقة للفتيات.
4: شكرا.
1: ذئاب الجبل نقطين مرحيب نقطة
3: أرانب بالحفر
1: نقطة بركة. ليه رافع ما نجمش نحاول معك أكثر من هكا؟
4: ما غنيتلكش طلعت يا محلى
1: النقطة اللي حاجتي بيه هذه حاجة عادي جدا
4: اللي هو هذيك هو الغناء
1: موش هذيك هي وغالب
3: نطلب طلب
1: نغير الفريق
3: مش نغير الفريق
1: الطلب نتاعك مقبول
0: مرفوض.
1: أنا ما نرجعش
0: غير بروفيلي هذا عجبني.
3: انا باش نبدا معاكم غادي اسم بنات الوادي ثلاثه مع بعضنا وخيطكم هنا غادي
1: اخبار نرجع لكم بعد 11 ساعه سعيده

0: موجز الحادية عشرة دي ونفهم عسلمة. ونبدأ بالوضع الجوي بعد ظهر يوم الغد الخميس، حيث يكون ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة بعد ظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني لرصد الجوية. كما يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت القادمين بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام بقواعد السلامة بما يضمن عودة مدرسية آمنة للتلاميذ، وذلك من خلال احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وداخل المؤسسات التربوية، وتجنب المخاطر التي قد تهدد سلامتهم، وذلك بمناسبة العودة المدرسية. الاستثمارات الفرنسية المباشرة في تونس تبلغ خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية حوالي 440.5 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. ومثلت الاستثمارات الفرنسية حوالي 28.5% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة، لتحتل فرنسا بذلك المرتبة الأولى بين المستثمرين الأجانب في تونس، وفق بيانات نشرتها غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية. إلى الشأن الدولي، حكومة غزة تطالب بفتح المعابر وإدخال مستلزمات الإنقاذ، داعية دول العالم والمنظمات الأممية والدولية للتدخل الفوري لرفع الحصار عن القطاع. وزارة الخارجية الأمريكية تحث المواطنين الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى تصاعد المخاطر الأمنية في ظل هجمات طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة.
2: ساعة سعيدة.
3: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة وحتى النص النهار مع الفريق الكل، احنا موجودين ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وين ما كنتوا. شكرا لكم على المساج الكل اللي قاعدين يوصلون على يوتيوب، وهذا الوقت اللي نوصلوا فيه والله قاعدين يوصلوا
4: متفاعلين معنا،
3: بربي يتفاعلوا اكثر من اي وقت. خلي شوف اللي قاعدين تبعثوا لنا دي ميساج، ميرسي بوكو على الحب الكل اللي تبعثوه لنا، زاده على ميساج نتاعكم الكل. هذه الفقره اللي الاسم نتاعها تقرر بكل دكتاتوريه. سامحني
5: انا قبل بربي يلا قول. انا وثيقه مسربه اختي، ويني
3: وثيقه مسربه؟
5: ويني
3: ان شاء الله خير ترى. ويني وجدين؟ وين
4: وجدين؟
5: وجدين موجوده؟
3: يلا وجدين، وينك يا وجدين؟
4: ما دام فما وجدين.
5: انا مصدوم.
3: فيش
5: مصدوم لدرجة لا توصف.
3: فيش
5: يعني زميلي وشريك حياتي رحمك الله،
3: رحمك الله ربي،
5: ورحمك الله
4: رحمك الله
3: شريك حياتي.
5: خطط
3: يخطط مع عزيز،
5: مشى أغزر مشى
4: قاعدين نشوفه في تصور رافع في الريجي
5: وخذ المعلومات.
3: شوف الصدمة متاع ربي بنت،
5: وخذ المعلومات، المعلومات على الفقرة اللي هي سهله. الواو والوي قالك حش
4: المشكله جاوب بالغلط. نسيش نقول حاجه، هي كانت واضحه الحقيقه. توا هو باش يكون يعرف حما الجريدي وما يعرفش الماريشال عمار، هو غريبة.
6: والله لا يستحي،
4: ما عرفش وين يحطها.
6: لا يستحي، لا يستحي يتعدى تو في التصويره مع عزيز هذا.
3: رفع
6: لا يستحي.
3: رفع
4: شكون
3: انت تعديت مع عزيز تو
4: هذاك؟ اه هو
6: انتليجنس، انتليجنس ارتيفيسيال، انتليجنس ارتيفيسيال.
5: الحقيقه انا وثيقه اخرى مع جوهر خويا.
4: تعرف هذا مانيش مصدومين، انت مصدومه ما الحقيقه.
5: معناتها حتى لو كان جاوب الصحيح
3: نعطيك سر انا
4: خايب للامان والله،
3: اللي مكشوف حتى عند المستمعين. فما شكون بعث لي ثقافته فرنسيه فرنسيه ويطلع المسرحيه وين؟ قالوا لك وين يا رافعه وين؟ مكشوف. لا ما مكشوف.
4: الله لا تفضح،
3: بس تنكى شويه. هذا الفريق موجود، ريم رافع جعفور ربيب، انتم زاد موجودين. الفقرة اسمها شو قلت لي؟
5: سامحني بجاربي
1: سامحني دقيقة، أين شكون؟
5: شباتي بزيل كل نسمة
3: نزلت منيش ما
5: المحتوى أهم،
3: أهم المحتوى يبدأ
5: تو الافتتاح يكون أهم
4: الافتتاح.
3: لا يعطينا ما يغلبنا.
4: آمين يا ربي.
3: أنتم إن شاء الله حاضرين، أنتم المستمعين بربي خليكم حاضرين، زيدوا شوية في الصوت، ركزوا شوية، عندكم دقيقة بالضبط باش تطلعوا شكون الشخصية متاع اليوم. وقت اللي تعرفوا الإجابة بعد ما يتم 30 ثانية بالضبط عزيز، عندكم الحق تجاوبوا مباشرة وبربي من غير فوضى، ونسمعوا بقية المعلومات. ممكن؟
4: ممكن.
3: يلا نبدأوا. يلا الشخصية الأولى تقول أنا تولدت عام 1909 في الجنوب التونسي، كبرت في عائلة في تجمع بين العلم والدين، تنقلت مع والدي بين مدن تونس بسبب الخدمة نتاعو، دخلت جامعة الزيتونة، قريت الأدب باللغة العلوم الدينية، وداخلي كان فما صوت زاد يحب الشعر، نكتب على الحب، على الحرية، على الطبيعة، على الإنسان. عام 1929 حصلت على شهادة التطوع والتطويع سامحوني، وبعدها وصلت الكتابة.
4: أبو القاسم الشابي،
3: أبو القاسم الشابي الإجابة رافع، لكن ما احترمش التوقيت. تو نرجع نعمل الوقت يا يعني مسالش، نرجع الوقت.
6: والله تعبت يا، والله تعبت
3: والله
6: يا، والله المركي
3: يا جميل بربي عزيز. لحظه بركه من غير من شوشو على بعضنا،
6: والله مظلومه.
3: بدلنا الموسيقى نتاع الكرونومتر، خلينا بالله نعطيه المعلومات في هدوء. عام 1929 يتحصل على شهادة التطويع، بعدها يوصل الكتابة. صحته ما كانتش قوية برشا كما يعرفوا الناس الكل، كان يعاني من مرض في القلب، ومع هذا ما بطلش الكتابة. عام 1933 يخرج ديوانه أغاني الحياة. في نفس الفترة تقريبا يكتب قصيدة وليت من أشهر القصائد في تاريخ تونس والعالم العربي. القصيدة تبدأ بفكرة بسيطة وقوية في نفس الوقت: إذا الشعب يوما، إذا الشعب
6: يوما
4: أراد الحياة
6: فلا بد أن يستجيب القدر،
4: والله بغضب أن يجني، ولا بد القدر.
6: وركز لي، فلا بد أن يستجيب القدر.
3: يلا، في عام 1934 يتوفى عمره 25 سنة فقط. لازمكم تعرفوا أبو القاسم الشابي يتقرى في مدارس في الصين مثلا. ما يقولوش اللي هو شاعر تونسي للأسف، يقولوا شاعر من إفريقيا، لكن ما يقولوش اللي هو من تونس، لكن يتقرى في مدارس في الصين الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي الله يرحمه
5: ينعم. لنا عندي حاجة عجبتني على الأخر، وزينب أنت اليوم تأكدت لي أنت أذكى من العادة.
3: أذكى من العادة،
5: أذكى من البشر العادي.
3: أذكى من المتوسط.
5: اللي كان تتعاود تقرأ كي قريت، قلت فمني ولا كل المعلومات كانت مفيدة، وخاصة ثم كلمة قلتها تعني بها أشياء أخرى
3: اللي هي.
5: كي قلت أنت صحته، وكانتش كي عملت صحته وسكتي شوي، صحته على ذلك صحته مني ولا
3: سامحني البر،
5: سامحني البر مني ولا خويا كفانا، أنت كفانا، أنت كفانا حاجة
3: كفانا. لا هي لعبة مجعولة باش ناخذوا أكثر معلومات طبعا، لازمش نحاول الحاجة الأخرى. مثال شن بعد وناخذوا النقاط، نعرف شكون اللي قال بالضبط في التوقيت الصحيح، مش قبل الوقت ومش بعد الوقت. ريم ورباب هما اللي في التوقيت ياخذوا كل واحد نقطة. بغفو ريم، بغفو رباب. أبو القاسم الشابي هي الإجابة الصحيحة. بدينا ديما بالشخصية التونسية باش نتعديوا للشخصية عالمية. دونك انتوما حضروا رواحكم، حاضرين هنا في البلاتو، جعفر حاضر، الناس الكل حاضرين هنا على يوتيوب، الناس الكل قاعدة تطلع على يوتيوب. بغفو يلا نبدأو توت سويت. أنا تولدت عام 1940 وين؟ في البرازيل. اسمي في البداية ما كانش معروف في العالم، كنت طفل فقير جدا، برشا ناس يتفكروا لي أنا كنت نجنجل بكعبة مونغ، نلعب كرة في الشوارع، ما كانش عندي حتى إمكانيات كبيرة، لكن الكرة كانت عندي كل شيء. عام 1956 ما زلت مراهق، دخلت العالم الاحتراف مع سانتوس. بعد عام واحد فقط عام 1957 وليت أصغر هداف تقريبا في تاريخ منتخب البرازيل. بلي عندي إجابة أولى، جعفر القاسمي. جعفر القاسمي، برافو جعفر، إجابة صحيحة، يعطيك الصحة، نقطة ليك. يلا جميل،
5: كريستيانو أنداما كاساندرا
3: بولي. يلا هات نكملوا. عام 1957 يولي أصغر هداف تقريبا في تاريخ منتخب البرازيل. العالم يتعرف عليه. عام 1958 قداش عمره؟ 17 سنة. أكهو مشي الكأس العالم في السويد، في نصف النهائي سجل 3 أهداف وفي النهائي سجل 2. البرازيل بطلة العالم، وبعدها عام 1962 يرجع يربحوا مرة أخرى كأس العالم، وعام 1970 رجعت البرازيل بكأس العالم للمرة الثالثة، 3 كؤوس عالم، رقم مازال مرتبط باسم الأسطورة بولي. 1977 يلعب آخر مباراة احترافية كبيرة، تعرفوش في أنا مدينة لعب آخر مباراة لي، خلينا نقول في إيتا
5: ساو باولو،
6: في
3: الولايات المتحدة الأمريكية. تتفكروا شوين وين نيويورك هو كان آخر مباراة البولي. كان بدأ من الشوارع، وصل ملاعب العالم، وصل هو معبود الجماهير متاع كرة القدم. هو طبعا بولي
5: رحلة الألف ميل تبدأ دائما بالخطوة الأولى
4: بالجنجيل.
3: شكون قال ذي
6: الباتشينو؟
5: والحب كالتجديف دائما عكس التيار.
2: لازم ترى الفاجي اللي اختارها.
3: جميل،
5: أشكر الأبدال الصينية.
3: جميل جميل جميل.
4: بي
3: نتعدل الشخصية اللي
5: نتعدل الشخصية اللي شكون تعرس لولا
2: شبيك زعفور.
3: بغضو معناتها تو نعملوا حوصلة للنقاط. ريم نقطة، ربيب نقطة، جعفور نقطة.
5: عن نفسي يا جنات براقش
4: وبرقش صفر.
3: باهي جميل، يلا نبداو الشخصية هذه. زادة شخصية عالمية اليوم باش نتبعوا مع بعضنا، تبعوا المعلومات نفس القاعدة، عندكم دقيقة باش تطلعوا بعد ما تسمعوا المعلومات هذه. اسم الشخصية يقول: أنا تولدت عام 1879 في ألمانيا. صغير كنت مختلف شوية على بقية الصغار، ما كنتش نحب الحفظ برشا، ما كنتش نحب نفهم، لكن عام 1905 كنت نخدم في مكتب براءات في السويسرا. في نفس العام نشرت مجموعة أبحاث بدلت الفيزياء، واحدة منهم فسرت الحركة البراونية، واحدة فسرت التأثير الكهروضوئي، واحدة قدمت النسبية الخاصة، وفيها ظهرت فكرة
5: أينشتاين.
3: أينشتاين، برافو رافع، إجابة صحيحة، برافو علبي، علبي برافو، ركز في برافو رافع، إجابة صحيحة، هو أينشتاين هي الإجابة الصحيحة. 1905 كيف ما قلنا ظهرت فكرة
6: نقطي، أنا نحب نتبرع بها. كنت نجم
3: ليش كنت تحب تعطيها النقطة؟
6: لأي جمعية تعرضك عجم النقطة متاعي
3: ناخذ النقطة، ناخذ النقطة، برافو عليك عزيزي. قولي في الوقت بالضبط على الجونج، احنا نكمل جوست المعلومات اللي تقول أنه أينشتاين بانسور هو صاحب الفكرة ولا أشهر معادلة في العالم E إيجال رافع
6: MC كاري.
3: MC كاري، برافو. الحكاية ما وقفتش عام 1915، قدمت النظرية النسبية العامة، قلت أن الجاذبية مش مجرد قوة بالطريقة الكلاسيكية لكن مرتبطة بانحناء الزمكان. عام 1919 جاءت ملاحظات كسوف شمسي دعم التنبؤ من نظريتي حول انحراف الضوء. هذه كل أينشتاين طبعا، وين ما رجعش لألمانيا لكن استقر في الولايات المتحدة الأمريكية، واسمي ألبرت أينشتاين. برافو رافع، إجابة صحيحة ونقطة مستحقة. فريق جميل اليوم، كل واحد يروح بنقطة. برافو برافو برافو برافو.
5: أنا عندي حكمة،
3: يلا قولي حكمة.
5: لا تخف من أعداء النجاح، فأنت لست ناجحا أصلا.
3: شكون قال الحكمة هذه؟ جست للمعلومات.
5: والله مثل صيني، أوقع واحد مثل صيني قال لك الخبرة هي مشط تعطيه الطبيعة لرجل عندما يصبح أصلع.
3: شو قالي؟
5: قال أولاد لا تعطيني نصيحة من ذهب، بل أعطيني النصيحة وأترك لك أعطيني الذهب وأترك لك النصيحة.
3: بعد الكمية هذه من الحكمة اللي قالها جاحور، نعملوا بوز صغير ونرجع عزيز، يلا نرجع بعد شوي، خليكم معنا.
1: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة، هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان FM كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان FM صوتكم، ديوان FM صوتكم، في جابس على 99.1. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة،
0: ساعة سعيدة.
5: أن تضيء شمعة صغيرة خير من أن تلعن الظلام. أعزائي المستمعين، يعني هذه العبرة اللي خرجنا بها من فقرة صديقنا زينب المؤثرة الاجتماعية، ويتواصل السمر، يتواصل السهر، ثمني ولا وبحذوي حذوي حذوي وحدها، حذوي صديقي وزميلي صديق الدرب والكفاح
6: رافع شرفاسير،
5: رافع جيرجير
4: اسمعينشم يعملها بالعربية فخرته.
5: لا يا بنت
6: بالعربية دجا
4: الفصحى،
6: العربية
5: رافع. عن ماذا سنتحدث اليوم؟ كيف سنفيد السادة المستمعين والمستمعات اللي قاعدين يسمعوا فينا عبر المذياع؟
6: شكرا على الاستضافة أخي جعفر. اليوم سوف نتحدث على البياض، على التبييض، على الدهينة،
5: تبييض الأموال، على الدهينة،
6: على الدهينة
5: الدسيسة،
6: على الدهينة، على قواعد الدهينة، كيف تتم الدهينة الناجحة، ولكل دهينته.
5: هل سنتطرق للألوان، كيفية الطلاء؟
6: سنتطرق بإذن الله.
5: بإذن الله. شكرا زميلي رافع، نذهب مباشرة إلى فقرة رافع ابن البيت.
1: رافع ولد الدار،
0: وعندي فكرة طيارة،
5: ولدي فكرة جميلة،
6: وعندي فكرة طيارة. اليوم في رافع ولد الدار باش نحكيو على دونك ترافو موسمي يتعرضوا له المنازل الكل بريسك كل عام ولا كل عامين، اللي هو الدهينة. دونك سواء الدهينة البيضة ولا الدهينة الألوان، اللي يحب يبدل شوية الجو في الدار ويبدل روح الدار دونك يمشي للألوان. مي مش تكون الدهينة ناجحة، يلزم أول حاجة قبل ما نحكيه على الدهن نحكيه على السيبور اللي هو الحيط. كيفاش تحضر الحيط متاعك باش الدهينة تكون ناجحة فيه؟ سهل برش، اول ايتاب هي تنظف الحيط تو سامبلومون. هذه نعطي فيكم في الافكار باش نجم نتبع مع الدهان اللي انت تجيبوه. ثاني حاجه الماستيك. اليوم باش ناخذوا حيط ما فيش دينا جمله حيط مازال شانتي. الماستيك مينيموم يلزم يكونوا فما 5 كوش. كان يجي دهان يقول لك اذا يستحق زوز ولا ثلاثه، لا 5 كوش اقل حاجه، خاطر نحنا الليقه نتاعنا خايبه دونك امبوسيبل 3 كوش ينجموا يكفيو. لي 5 كوش منهم 3 كوش بالبنستيك الأحمر اللي هما الكوش الحرشة نحن نسميوها، ودو كوش بالأزرق اللي هو الكوش الفين اللي نحن باش نعملوا بها لفينيسيون. بين الكوش والكوش بيان سور فما الحكين لازم يكون موجود باش من بعد لكروشاج يكون بالقداء. وقت اليوفا الماستيك سهل برش، امشي في الليل للحيط شعل الضوء من اللوطة في اللونجل، كان ريت بومباج يلزم يعاود الخدمة من أول جديد، خاطر ما غير ضوء بالعين المجردة هكا فاس ما تنجمش تشوف البومباج. نتعداو للدهينة البانتور. البانتور فما أنواع، ما البانتور اللي عنا نحن في تونس الكل اللي هي تدهن من برا ومن داخل اللي هو الأكريليك أبازدو، عنا المات، عنا البريان، وعنا الثالث ذي اللي بيش يهتموا به بارشا في ديارهم تاو اللي عندهم صغار اللي هي البانتور لافابل. شنو هي البانتور لافابل؟ نستعملوها في الكلوارات وفي بيوت الصغار، يعني كان ولدك يكتب على الحيط ولا فما شوية صخ على الحيط ديك تمسح كيما هكا يتنحى لوسخ. حاجة أخرى اللي هي زادة ولات في التكنولوجيا متاع الدهن اللي موجود توا، دينا ما غير ريحة، الدهن ما فيهش ريحة، دونك كي تدهن بالابين انك تنقل تمشي تسكن في بلاصة أخرى حتى اللي تتنحى الريحة، دونك تنجم تدهن وتقعد في الدار. نمشيو توا للدهينة اللي موجودة في الاكستيريور، باش نحكي لكم على نوع متاع الدهن اللي مغرومين به التوانسة برش اللي هو الجرافيتا. الجرافيتي يعمل لي الجرافيتي، يعمل لي الجرافيتي اللي هو الألوان الحرشة. الجرافيتا اللي هو دهن دوريجين ايطاليان، دونك اليوم باش نعطيكم الاسوام نتاعو موجوده لي كولور نتاعو الكل، ونعلمكم رسميا انه زاد يتعمل على ان ماستيك اكستيريور. وجينيرالمون الماستيك ماذا بيكم تاخذوا ماستيك اباز دو شو، قولوا لي علاش الماستيك اباز دو شو؟ على خاطر ينجم يحميك من داء، على خاطر نعرفوا الناس الكلها انه جير يكونسومي داء وما يخليش يكون موجود، دونك ماذا بيكم ديما تاخذوا ان ماستيك اباز دو شو. نمشيو للجرافيتا، الاسوام نتاعها سهل برشا، من 30 دينار الى 35 دينار المتر مربع سلعه ويد عامله. بالنسبه للدهينه اللي لداخل اللي هو الماستيك والدهن النورمال، السلعه واليد عامله تمشي من 18 حتى ال 35 دينار. اي وي حتى 35 دينار انت والديفيكولتي نتاع الخدمه وانت والدهن اللي باش تستعمله. هذوما بلوز او موان الانواع نتاع الدهن اللي تنجموا تلقاهم، هذوما لي زيتاب اللي لازمكم تتبعوهم باش تكون الدهينه نتاعك ناجحه. اللون والكولور ماهوش مشكل، خاطر توا لو فما ماكينات يخلطوا لك اللون اللي حاجتك بيه مدهولك حاضر، ما كان السوبر ماهوش مريقل راهو اللون ولا الدهينه اللي انت باش تعملها ماهيش باش تكون ناجحه. ميرسي.
5: صح رفع،
6: مرحبا بكم.
5: صفقوا لي على رفع.
3: مرحبا رفع.
6: مرحبا مرحبا مرحبا.
5: الو
6: فهمتوا في الدهينه توا شويه؟
5: اي اي فهمنا في الدهينه. نختموا رفع ولد الدار بما صدر من مهدي المحب رقم واحد الساعه سعيده، قال نقعد ونتذكر الباك نتاعي بابا قال لي زعما تنجح، قلت هذا كلام نلعب على المونسيون. الحاصل شراء الحلو والجازوز فمني ولا كريشين ودهن الدار، ذكر دهن الدار. قال جبت 6 معدل. قال السيف هذاك ما نجمش ننساه خاطر تعلمت فيه كيفاش نطيب التاي في المرمى تاع دارنا، فمني ولا حاجه جميله جدا. شكرا مهدي يعطيك الصحه. رفع ميرسي بوكو.
6: دغيا مرحبا.
5: ميرسي ميرسي. هاي فاصل، نعملوا فاصل بعد شويه باش نمشيو لسين جي مع ساتيريم، ولكن قبل هذا بعد فاصل ارجع لي شويه باش نحكي لكم على الوضعيه الانسانيه اللي بعثناها في الفيديو من اول الأسبوع، فهمني ولا وشني المطلوب إن شاء الله بعد غدوة نهار الجمعة. فاصل صغير.
1: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
3: عسلمتكم، مرحبا بيكم. وصلنا لاخر محطه توا في ساعه سعيده، ولكن كالعاده خذ جعفر دقيقه نتاعك وقول لي شنو تحب تحكي لنا. دقيقتين أربعة عليه.
4: لا مش ناخذ دقيقه، جيت باش نحكي على الناس بالناس. حلقه يوم الجمعه نحكي على تفاعلات الناس، على الفيديو اللي هبطناه على صفحات التواصل الاجتماعي من هاتل اثنين. شكرا شادية جوهر فمني ولا، شكرا محمد طاهر دريد الممثل يعطيه الصحة، اللي هو اللي مشى للمرأة وشاف الوضعية. نذكروا بالوضعية متاع المرأة اللي هي مواطنة تونسية عندها 4 بنيات من اللي تقريبا عمرها 11 سنة اللي عمرها 21 سنة، ثم اللي منقطعة عن الدراسة، وهما الحقيقة الأربعة منقطعين عن الدراسة، لا فورماسيون لا خدمة لا شيء،
3: وما رجعوش
4: فهمني ولا. الوضعية المرأة تسكن في خيمة عملتها هي بالملاح على الشط. دونك نطلب من السادة المستمعين فضلا وليس أمرا أنهم يتدخلوا معنا باش نمنعوا العائلة هذه. ونعود نذكر اللي كونوا فقرة الناس بالناس باش تعود بالفيديو، يعني توثيق الوضعية فهمني ولا، والحالة اللي باش ناخذوها بعين الاعتبار. دونك ما نجموش نستقبلوا مواطنين لهنا باش يجيوا ويحكيوا على الوضعية متاعهم من غير ما نبعثوا فريق الصحفي يصور، وخاصة يعمل البحث كامل متكامل فهمني ولا على صحة الوضعية. نقول في الكلام هذا لأنه السادة المستمعين زادة لازم تفهمونا وتراعيونا، مسألة ولات مضبوطة ودقيقة. احنا عنا عائلات خويا زادة فهمني ولا، ما ماشي مسيبة الدنيا، ولو أنه مدة كل هذه السنوات كنا حريصين كل الحرص، وقد ما تعملوا شوية كل الحرص أنه احنا ما ناخذوش أموال لا يحق لنا جمع الأموال فهمني ولا. ديما نذكر نجيبوا الوضعية يا ريم فهمني ولا، ناخذوا منها رقم الحساب الجاري نتاعها هي فهمني، ولكن اللي نحن عملنا الحساب هذا بطلب من إدارة ديوان فهم فريق ساعة سعيدة يعمل رقم الحساب الجاري. ورغم هذايا الكل ما تنجمش تحصر شكون اللي مستحق برشا وشكون اللي مستحق شويه. الحقيقه اللي جاوا الكل مستحقين، ولكن بين سب مدام
3: بدرجات
4: معناتها الحقيقه مثلا كي يقول لك مثلا عم ناول 10% كنا نجمو ناخذ وضعيات
3: مستحقه اكثر
4: فهمني. دونك الجمعه هذه ملتقانا في الناس بالناس، الوضعيه مصورينها مثبتين فيها في كل شقيقه ورقيقه، وان شاء الله ربي يجيبها في الصواب، وان شاء الله ربي ياخذ خاطركم. دونك ماذا بينا ندبروا خدمه قاره للمراه، ماذا بينا ندبروا تكوين للبنيات الوسط، ماذا بينا نرجعوا البنيه تقرا فهمني ولا. البنيه اللي عمرها 21 سنه شوفوا لها زاد خدمه وفورماسيون في نفس الوقت فهمني ولا، وخاصه الكرا والسكن. احنا تو قاصدين ربي للكرا، معناتها يقولوا الكرا ناثوا لها دار كامله بالالكترومينجي بالفروشات 4 فروشات وكذا. تليق وبالمقام وتحفظ الكرم إن شاء الله ربي يسهل.
5: أمين يا ربي. أمين
3: أمين يا رب. إن شاء الله نخلطوا الهدايا. فما شكون لهنا في اليوتيوب سأل هل ما زالت في البحر ولا لا معز؟ خلينا نذكروا اللي أولاد الحلال محاولين توا أنهم ينجموا يأويهم بالليلة إكزاكتومون في دار بالليلة، ولكن احنا نحبوا نخلطوا معكم أنتم بطبيعة لي حلول دائمة تحفظ كرامة هالعائلة هذه. يعطيك صحة جعفور. هذايا الرحلة اللي بدينا من نهار الاثنين، وإن شاء الله نهارة الجمعة نتوافقوا في الناس بالناس. توا وقيت سينجي ماريم.
6: سينجي ماريم
3: بونجور.
7: بونجور
3: سيدي ابن سيدي. قلت اليوم خلينا نشوفوا المكتسبات في برشا حاجات تنجموا تسميوها ثقافة عامة، ولكن تقريبا كلها المكتسبات اللي لازم تكون عندكم باش تنجموا تنطلقوا في سنة دراسية ناجحة، سواء كنتوا باكانفو وإلا مش باكانفو. يا سيدي أسئلة منوعة. نبدأ برباب.
5: عندك كرونيكور شرق.
3: بسم الله عليك. لطف عليك.
7: فضل فضل زميلة
3: مزروب يحب يربح.
7: فضل زميلة.
3: يا سيدي رباب.
5: نعم.
3: من هو مؤلف كتاب النبي؟
5: مؤلف
3: الكاتب كتاب النبي والنجم إذا ما تعرفش نعطيك احتمالات.
5: بيه شكون يتفكر يفريشي.
3: بيه ميخائيل نعيمة وإلا طاحسي ولا جبران خليل جبران
7: ولا المتنبي.
5: ميخائيل نعيمة.
3: خطأ. زينب جبران. أحسنتي. نقطة لي زينب.
7: بس سيتي فاسيل.
5: مرحبا
3: زينوبة. مرحبا. ركز وإذا عندك ستيلو يكون خير أعطيها ربي ستيلو. شنو العدد التالي في هذه السلسلة؟ معناها باش نعطيك أرقام في جرت بعضهم تفهم أنت شنو البرانسيب اللي يمشيوا عليه باش تعطيني الرقم العدد اللي بعده. 2 6 12 20 30.
5: 2
3: 6
5: 6
3: 12 20 30.
5: سؤال شنو هو؟ شنو لسويت؟
3: لسويت
5: ربي تعودي الأرقام مرة واحدة.
3: أي دك علش تحب ستيلو؟
5: لا عايش كليلي.
3: 2 6 12 20 30
7: اللي بعد نتيك 42.
3: فسر لنا.
7: 6 4 6 8 10 12 وبعد زيد 14 وبعد زيد.
3: برافو عليك. 42 رافع. احسنت. ومهدي كيف كيف طلعها لهنا ولا معز؟ سامحني معز منوبي. برافو عليك. نقطه لي رافع.
5: نجم نعمل رافع انا تو مو خلي لي وقتي انا الكل على الاقل باش نجم انا نجاوب على خاطر هذه راهو مش معقول يا رافع فهمتني وكل شيء.
7: زينب
5: ميرسي تفضل.
7: ما عندناش وقت سامحني. ما عندناش وقت سامحني. مزروبين عندنا هنا تونس باش ندخل معاك.
4: زينب
3: راه قريب نصحه عريضه. راه
5: ميرسي
3: قريب نصحه عريضه.
4: صلح البيسين زندوت بالبيسين.
3: اريد
4: فيه فويت
3: فيه فويت
4: ثم فويت.
3: السؤال توا الرافع
5: يا ربي
3: سي رافع. ما هو الغاز الاكثر وجودا في الغلاف الجوي للارض؟ الغلاف الجوي للارض
7: الهيدروجين.
3: ما هو الغاز الاكثر وجودا فيه ماهوش الهيدروجين؟
7: اكسجين.
3: لا عاد اي حد اخر عنده اجابه. ما هوش الأكسجين. نعطيكم احتمالات.
4: أكسيد الكربون.
3: الأكسجين ولا ثاني أكسيد الكربون وإلا الهيدروجين وإلا النيتروجين.
4: ثاني أكسيد الكربون.
5: نيتروجين.
3: نيتروجين رباب بالنقطة. أحسن.
4: ضربت عليهم الكل.
3: دونك رباب
5: خالف
3: طارق. جعفور.
4: لا لا تفضل.
7: نيتروجين.
3: إذا تجاوزت الشخص سهل ذو ما فازتك. إذا تجاوزت الشخص اللي هو في المرتبة الثانية في سباق.
4: أي.
3: أنت وليت في أي مركز؟
4: مرتبة ثانية.
3: أحسن.
5: برافو جعفور.
3: نقطة جعفور.
4: هذا ديما في مرتبة ثانية.
5: جي جي.
3: نرجعوا الربيب. سهلة. عاصمة أستراليا. اسمها.
4: عندي ميزون دوت ثانية.
3: ما هي عاصمة أستراليا؟ نحيك التليفون. فيش تكتب يا بنتي. الثقة اللي عندك. نعطيك نعطيك نحي التليفون ونعطيك احتمالات.
5: رجعت لحاجة.
3: يا سي.
5: ولا مهم
3: سيدني ولا ملبورن ولا بيرث ولا كامبيرا.
5: كامبيرا.
3: كامبيرا. أحسنتي. نقطة
7: كامبيرا.
3: نقطة نقطة لي رباب. رباب متفوقة. أختي زينب.
5: أختي ريم.
3: عندك 100 دينار
5: إن شاء الله.
3: صرفت شطرها.
5: أيوة صرفت 50.
3: ثم صرفت شطر ما تبقى منها.
5: 25,000
3: قاعدوا. 25 دينار. أحسنتي. نقطة لي زينب.
7: هذا شوي لاني
4: تعكريب.
7: برافو
3: رافع.
5: خمسة كريب.
7: تعكريش.
3: شنية الكلمة من هذوما اللي ماهيش اسم؟ مدرسة. جميل. برزخ. أداتين. الكلمة اللي ما هيش اسم
7: برزخ والله يرحم الجميع.
3: قال برزخ إجابة خاطئة. ما هي من هذه الكلمات اللي ما هيش اسم؟
4: جميل.
3: مدرسة أحسنت. جميل. برزخ أدتين. أدتين. نعت. أحسنت. جعفور نقطة. السؤال الجعفور. قديش عدد عظام جسم الإنسان البالغ تقريبا؟
7: بدي أحسب.
4: ثم زوز بلاتويت عظام عظام
5: عظم عظم
4: نقولوا 124 عظم.
5: هم احتمالات
3: هما فهم احتمالات هو حبي جاي قديش من مره تنجم تطرح الا تطرح خمسه من 25؟ قديش من مره
5: مرات.
3: تنجم تطرح خمسه من 25؟
5: ماني غلطه. أربع
4: مرات.
5: خمسة
4: سبحان الله. بيتا ما في مش فاهمة
3: حسيب. ما قلنا حسيب. ما تحكيش معايا
5: جاوب. خمسة ولا
3: أنت
7: 25؟
3: أي
5: ولا أربع مرات.
7: سانك فو.
3: قديش تنجم تنحي من خمسة؟ قديش من مرة؟
4: أربع مرات.
3: المرة الأولى تنحي خمس
5: وليت 20
4: 20
3: أي
5: 15
3: 10
5: خمسة
7: خمسة مرات
3: إلا خمسة إلا 10 الى ما لا نهايه.
7: شو الا خمسه؟
3: الا نجم تنقص للصباح
5: الموسانك موانديس موانديس
3: نجم تنقص
7: ندخلو في النيجاتيف
3: بيان سور.
7: ما فهمنيش السؤال.
3: بيان سور.
5: حلو السؤال.
3: زينب
5: جميل خدعه.
3: اكبر محيط على سطح الارض
7: معروف
5: محيط اكبر محيط الهادي.
3: الهادي احسن من غير احتمالات. زينب
7: الاطلنطيك
4: سمته بكري في الاسامي راهو
7: باسيفيك
4: سمته
5: جدوك اسم هادي
3: محمد
4: والله سميته وتوجه المحيط الهادي فما اماره
3: شفت
7: فما اثنين
3: قيدها قيد
4: لا فما فويت
3: فما فويت سي رافع
7: وي وي
3: سي رافع
7: وي.
3: ما هو مفرد كلمة نسوة؟
7: نسوة امرأة
5: نساء
3: مفرد كلمة
7: امرأة.
3: أحسن
5: امرأة.
7: شكرا
3: أحسن خاطر الجمع
7: نفهم في الامرأة هنا. معروف
3: خاطر امرأة مفرد نساء وإلا نسوة نسوة جمع تكسير. برافو عليك هذه نقطة السرافة
5: غير حتى كثرنا منها
3: بهينا ذوما. جعفر
4: تكسير جمع تكسير
3: حلوة جعفر ما هو العنصر الكيميائي
4: كيميائي
3: اللي الرمز متاعه FE
4: رمزي هلتا الرمز متاعه
3: عليه العنصر الكيميائي الذي رمزه FE
4: هو حليب البطريق.
3: تحب امكانيات
7: احتمالات
3: شنو اللي لا قال لي لا يا سيدي الفلور
4: فلور
3: الفلور الحديد الفضه ولا الفوسفور؟
4: الفوسفور
7: ستي الحديد
3: الحديد ما خذيتش نقطه جعفر خذيها رافع للاسف ويضحك من الاشدقي اغزر له والله من الاشدقي من الاشدقي ربيب
5: نعم نيستي
3: مكتب العربي
5: اي
3: ان الطالب المجتهد ان الطالب المجتهد محبوب بين زملائه ما فيها وعليه ان الطالب المجتهد محبوب يزي اعراب كلمه الطالبه ما هو إعراب كلمة الطالبة؟
7: إعراب.
3: إن الطالب المجتهد محبوب. ما هو إعراب كلمة الطالبة؟
5: عندك هذا.
4: هو مبتدأ.
3: مبتدأ. كمل الإعراب ما تقولش مبتدأ وتسكت.
4: مبتدأ وخبر.
7: مبتدأ ثنائي.
5: مركب مش مبعك.
3: هو عاود. عاود. به. لحظة. زينب عندك إمكانية؟
5: ليه شكرا.
3: نعاود آخر مرة، إن الطالب المجتهد محبوب. إعراب كلمة الطالبة.
7: محبوب خبر.
3: الطالب بين الطالب الطالب
4: مبتدأ منصوب
5: والنعت ليه
3: مبتدأ ساعة المبتدأ المبتدأ في المطلق مرفوع الباب أبيض
4: باب إن الطالبة
3: إن جعفر
7: إن خاطرها تكسر
3: إن يا جماعة الخير
7: إن
5: وأخواته
4: مجرور مجرور
3: اسم إن اسمه إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كيف يسألوك على إعراب لازمك تقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. اسمه إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة وبرافو عليك فدوى. اسم كشف. إن ومعز المنوبي كيف كيف أحسنتما. آه يا سيدي
7: اسم إن
3: أختي زينب
5: فضل أختي ريم مرحبا بك.
3: ما هي الدولة التي تعرف يظهر لي ديما تجيك الجغرافيا.
7: إن زينب ذكية
5: إن شاء الله.
3: أي دولة تعرف بأرض الألف بحيرة؟
5: ألف بحيرة سويسرا؟
3: نعم. لي
4: نورفيج.
3: ما هي سويسرا ما هي النورفيج. أي ما أنت جاوبت ب النورفيج اللي قلت لك لي ولا فنلندا ولا السويد ولا إيسلندا.
5: إيسلندا
3: غلط غلط.
4: فنلندا
3: جعفور النقطة الجعف. فنلندا
4: فلامينغو آه البيسين فيه مشكلة
3: فيه فويتو
4: يا ودي نقول لك فاسكسي بلي مدام استدعوني للميزون دوت
5: جماعة دوما
4: جماعة من هنا جماعة استدعونا الميزون دوت يا ودي مش نورمال في التصور نقطة وحيدة ما قلناش عليها البيسين فيه فويت
3: ما وليزك تهز معك راف
7: تنرمان
3: هاي سيدي
5: مجموعة
4: كنحكي
7: بشكوني
4: بني
3: السؤال السي رافع راجل عنده 4 بنات كل بنية عندها أخ واحد
7: قداش عنده من ولد واحد برك
3: خذت ما كملتش باش نوقفهم القدام المراية
7: مش مشكلة ليه عادي عندهم خو برك 4 بنات وطفل برك تفضل سي جعفر
3: كان سؤال جعفر هذا باهي يا سيدي عنده خو عنده ابن واحد خاطرو الاخ نفسه للاهل البنات الاربع احسنت سي رافع سي جعفر الله غالب الله غالب
7: شكرا سيستي
3: يا سيدي
4: اش قال الماريشال
3: شنو ما هو الشيء الذي له مدن بلا بيوت وله أنهار بلا ماء وله غابات بلا أشجار فيه مدن أما فيهش ديار
5: جوجل مابس
3: فيه أنهار ما فيهش ماء
5: خريطة
3: وفيه غابات ما فيهش أشجار أحسنتي أحسنتي الخريطة ملأ ملأ ملأ
7: تظهرنا ساعات
3: ملأ
5: خلي زميلة في روحك
3: عليه زميلة
5: مش على غالب
3: احسنت
5: بالغهوره يا سيدي ها مش تحسب لي طول
3: سؤال رباب
5: عاصمه
3: ما الذي ينتج عن خلط نفس الكميه نسب متساويه من اللونين الاحمر والازرق قد قد
5: أخضر. براون
3: موف غالط
4: موف موف.
5: اخضر
7: لا ازرق وشنو ستي
3: البنفسجي احسنت جعفور فكلها النقطه برافو عليك
5: احسنت
3: احمر وازرق بنسب متساويه يعطي بنفسجي احسنت اختي
5: بربل.
3: زينب بيربل
5: مرحبا
3: بك ب اختي زينب
5: تفضل
3: را لا لا لا
5: بدك سؤال معشان
3: في اي قاره تقع دوله سورينام
7: قاره الهادي
5: سورينام
3: قاره الهادي في اي في اي قاره تقع دوله سورينام
5: مش لعبنا لها
3: انا عرش
5: القاره الافريقيه
3: خطا
4: اسيا
5: اسيا
3: خطا واحد اخر
5: امريكا اللاتينيه
3: امريكا الجنوبيه احسنتي السورينام ولكن النقطه ما خذاها حتى حد رافع رافع
7: اصعب رافع تني عروض في حشد.
3: شنو هو العضو في جسم الانسان اللي يستهلك اكبر قدر من الاكسجين
7: المخ
5: الجلد
3: الجلد المخ
7: والرواري فما زاد
3: ما تنجمش تقول سر
4: القلب
5: الدم زاد يستهلك
7: يا رواري يا المخ
3: الدماغ احسن ترافع
5: الدماغ
3: نقطه السي رافع
4: في اكسجين
7: هو في بالك اللي المخ يتاثر اكثر واحد
3: على ما محبوب الطالب المجتهد محبوب غاديك يعترضوا لي انا قلت لك احسنت قلت لك ما يستاهلش احسنت كي تخش تفهم معاه
7: جعفر
5: يلا يلا
3: يا جعفر ما نصدقش والله قديش محبوب
4: كم يملأ المس
3: اسمع الجمله هذه سي جافي بلوس دو تان
4: جو
3: فراغ دافونتاج دو ليفر si j'avais plus de temps, je davantage de livres. شنو تحط غادي من الverb lire؟
4: Ah là.
5: Futur, le futur.
4: Moi, sortir so. Tout de suite.
5: Je lirai.
4: Aman, je lirai bien sûr.
3: Qui fait je te t'ktb.
4: À la fin S.
3: Cool, ah, alcool. Yes.
4: Je lirai, tu lirai.
5: Je lirai plus.
3: Si j'avais plus de temps, je lirai davantage de livres. Quand les lire, tu t'ktb. L I.
4: L I. R.
3: Zainab.
4: A. I. S.
3: اللي هو
7: conditionnel. Ah, سؤال هو شنو هو ولا يترجم.
3: Alors la règle هي انه après si plus imparfait نستعملوا الconditionnel présent هذاك علاش L I R A I S liré. قول merci Zain.
4: Merci Zain. كيما il se moque. Il se moque. Je me moque. Tu te moques.
3: Tu te toques.
4: Il
3: se soque.
4: ليه انا نفهم في الفرنسي. في بالك فاس الفرنسي عملها
3: بعد. انت علاش خديتها هكا؟
4: شني خطر غضتني روحي
5: بسم الله عليك جافو
3: انا نعرف انت تنش تعرفها وقتك ما غير ما تقول
4: لابيسين
3: لابيسين
4: لابيسين
3: جافو
5: فويت اتيل دو فويت
3: اخر سؤال الرباب باش نشوفو كان رباب راكم ما عادش في

0: العربي.
1: باي باي.
0: ميرسي بوكو.
1: باي باي ريم. باي باي.
2: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة. خليك قريب. فيم وراجعين.

0: وحده في الكادوات. كان باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: مجهز منتصف النهار ديوان افهم عسلمة. بعثة من البنك المركزي التونسي مرفوقة بممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس تقوم بزيارة دراسية إلى البرازيل في إطار التعاون الفني بين البنك المركزي التونسي والبنك المركزي البرازيلي، خصصت للإطلاع على تجربة نظام الدفع الفوري البرازيلي باعتباره أحد أبرز النماذج العالمية في مجال التحول الرقمي للدفع للمساهمة في إثراء التفكير والمبادرة الرامية إلى تحديث منظومة الدفع في تونس وتعزيز الشمول المالية. المعهد الفرنسي بتونس يفتح باب الترشح للدورة الثانية من برنامج ابن شباط لسنة 2026 الذي يخصص 5 منح إقامة لمدة شهر لفائدة باحثين تونسيين حاملين لشهادة الدكتوراه لإنجاز مشاريع بحثية مبتكرة بالتعاون مع باحثين فرنسيين، وذلك في أجل أقصى يوم 30 من سبتمبر الجاري. وتهم المنح هذه السنة مجالين بحثيين، يتعلق الأول بالصحة والمجتمع والذكاء الاصطناعي، ويتعلق المجال البحثي الثاني المشمول بالمنح بالتغير المناخي والموارد والتراث. ولا يمكن الترشح للمنح بالنسبة للأشخاص الحاملين للجنسية الفرنسية سواء كانت جنسية واحدة أو مزدوجة، أو الحاصلين على منحة فرنسية أخرى سواء من السفارة أو إحدى الجامعات وغيرها. عدد المنتفعين بالنقل المدرسي بولاية سيدي بوزيد تجاوز مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة أكثر من 14 ألف تلميذ، حسب ما أكده المكلف بتسيير إقليم الشركة الجهوي للنقل القوافل فرع سيدي بوزيد حمزة ناجي في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء. وبيّن ناجي أن عدد الخطوط المستغلة قد تجاوز 200 خط نقل مدرسي بعد إضافة خطين جديدين مع وجود طلبات أخرى لإحداث خطوط جديدة في أغلب المعتمديات. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الصيني يعرب خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عرقجي عن أمل بلاده بألا تمتد التوترات الإقليمية أكثر نحو اليمين والبحر الأحمر، ودعا الوزير الصيني الجميع لاتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز. مقتل ما لا يقل عن 60 عاملا إثر انهيار منجم للذهب بولاية غرب كردفان في السودان، حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة.

0: على ديوان فام.
1: نصف نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع لموجات إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد موعدكم اليومي القار من برنامج هوني تونس، ساعتين من زمان في الجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة نحاول معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في الجهات، شنو صاير في العالم. نحاول قدر المستطاع نرجع على أهم الملفات، تساؤلاتكم، مشغلكم، الملفات اللي ربما تكون إلى حد كبير محور نقاش في الفضاء العام، في الفضاء الافتراضي. نحاولوا في كل مرة يكونوا حاضرين معنا ضيوف من أهل الاختصاص، مسؤولين، علاش يكونوا حاضرين معنا هوني في البلاتو، نحاولوا نجاوبوا على كل تساؤلاتكم ومشغلكم في الملفات اللي تمسكم مباشرة انتوما كل المستمعات والمستمعين والمواطنين. دونك شنو في انتظاركم اليوم من مواضيع في برنامج هوني تونس، باش نحكيوا على التعزيزات أمنية كبيرة برشا، مجهودات أمنية على مستوى محيط المؤسسات التربوية بعد في عطاير، باش نحكي. واليوم ملفنا الأساسي، استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من التقلبات المناخية، شنو خطط عمل وزارة التجهيز، شنو برامجها، مقاربتها الاستباقية والاستراتيجية في علاقة بالتقلبات المناخية. نعرفوا أنه المهام هذه على مستوى عدد من الإدارات والمسؤوليات، لما باش نحكي على وزارة التجهيز وتحديدا باش نحكي على إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان، وإن شاء الله باش يكون ضيفنا أبارتير من نصف نهار وربع مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي، إن شاء الله باش يكون حاضر معنا أبارتير من نصف نهار وربع هوني في البلاتو. بعد كالعادة باش نمشيو معاكم لفقرة المقال أرتيكل دي جور، بداية الساعة الأولى الثانية عفوا من اختيار خليفة شوشان، أهل المنطقة أولى بحل مشاكلها من دون تدخل أجنبي. المقال اللي اختاره لنا خليفة شوشان نعرفوا معاه تفاصيله الساعة الثانية. وآخر الحصة كالعادة فقرت بالأرقام مع زميلنا رضوان التوينسي، 38 مليار دولار هي فاتورة الحرب الأمريكية على إيران وخمس سنوات للولايات المتحدة الأمريكية لإعادة بناء مخزوناتها العسكرية. رقم يحمل برشا تفاصيل، معطيات، مستجدات، نرجع لآخر الحصة في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: كالعادة باش رافقكم توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة يرافقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة. على يميني خليفة شوشين. خليفة أهلا وسهلا ومرحبا.
2: تحياتي لصديقي سرحان، توحشت برشا، وتحياتي لأحلى مسمعات وأحلى مسمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
1: يذولي أول لقاء بعد
2: أول لقاء العمل
1: وأخيرا نجمعتكم، معناها قل أخيرا نجمعتنا.
2: لا تبادلنا العديد من
1: المكالمات
2: والرسائل خلال
1: لاكهو قمت بالواجب صراحة. شي خوي الله وسهلا،
3: مرحبا ابتسام، مرحبا خليفة. عندي مدة ما ريتوش، معناها توصلنا بالهاتف كهو،
1: حسستوني أنا السبب.
3: عندي مدة كبيرة. لا سعيد هو السبب، حاول ديما نفرقنا. فهمتني. مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل، ان شاء الله ابتسامي عندي معنا ساعتين باش نحكيوا في مواضيع مهمه. هو اللي عجبني في رضوان انه على خلاف نور، معناها رضوان فاهم الطرح وجاب رام بابي كامله للخليفه وجاب برشا ستيلوات يعرف يكتب برشا. هو معناها رضوان مش يبدا فاهم راه خليفه حتى نوصل ما ساعتين مازال يكتب،
1: مازال. ومن بعد ماضي ساعتين وانت مروح مع خليفه ديجا المواضيع اللي حكينا في الحصه نعاودوا نطرحوهم نقاش.
2: هو يزيد يوخر شويه والصداقة ستتحول إلى رضوان معك. تبارك الله عليه، يدخل القلب
3: لازمه يروح في أقرب وقت.
1: تحية لهم الزوز رضوان ونور، وتحية بتبيع المجهودات والخدمة اللي يقوموا.
2: ما تنساش اللي وصيتك عليه نور.
1: تهنى خليفة، تهنى. مرحبا بكم الكل، خليفة وسرحان رضوان عزيز ووجدان العوني، مرحبا بنسكم اللي قاعدين تسمعوا فينا تبعوا فينا طول. البداية كالعادة دائما بيقولها فقراتنا عطاير
0: عطاير.
1: كالعادة البداية معك سرحان الشيخة، تفضل.
3: وابتسام اخترت انا باش نحكي في موضوع تتم لموضوع سابق حكينا فيه، يعني الناس كلها لاحظت في اليوم الاول العودة المدرسية وحتى اليوم الثاني العودة المدرسية فما وجود امني مهم جدا في محيط المؤسسات التربوية. انا معناها شفته في الكثير من المؤسسات التربوية اللي في حومتي ولا حتى لهنا قريب من راديو وغيره في مناطق مختلفة، وشفت حتى بعض الزملاء اللي كتبوا تقارير عالمية في مختلف وسائل الإعلام حول الوجود الأمني المكثف في محيط المدارس والمؤسسات التربوية عموما، وتبين أنه فما يعني خطة في علاقة بمسألة العودة المدرسية هذه والموسم الدراسي الكل 2016-2027، يعني ما المسألة تبين أنه لا تتعلق فقط بيوم العودة المدرسية بقدر ما تتعلق بتأمين محيط المؤسسات التربوية على امتداد سنة كاملة ووجود الدوريات القارة. هذه مسألة مهمة جدا تتفكر ابتسامة. احنا حكينا مؤخرا وأنا حكيت على تفكيك عدد من الشبكات والعصابات اللي هي مختصة في تجارة المخدرات في تونس، واللي تم حجز كميات مهمة جدا من الأقراص المخدرة واللي كانت موجهة أساسا لترويجها في محيط المؤسسات التربوية والمدرسية في تونس، واللي كانوا الناس هذوما للأسف شديد كانوا يعدون العدة أنهم يروجوها في المؤسسات ويروجوها لصغارنا. السموم هذه كانت الكلها باش تدخل للمؤسسات التربوية. من حسن الحظ أنه تم التصدي للشبكة هذه وتم تفكيكها وتم يعني إيقاف الكثير من العناصر. وقت اللي نحكيه على زوز عناصر أساسية، نحكيه على العنصر بتاع تأمين محيط المؤسسات التربوية في تونس، أيضا نتحدث على تفكيك الشبكة هذه. أعتقد أنه رسالة مهمة جدا للعصابات هذه اللي هي تستعد منذ فترة، ونعرف ونحن شغلة كنا حتى عم ناول على أنه يعني تتحرك بشكل مكثف جدا في محيط مؤسسات التربوية. وتقديري خاصة أنه وقت اللي نحكيه على تفكيك عصابات ومعناه وإيقاف عدد من عناصر اللي هي متورطة في الشبكة هذه، أيضا وقت اللي نحكيه على تأمين محيط المؤسسات التربوية نحكيه على مجهود أمني مهم جدا، ونحكيه على خطة مهمة جدا، لأنه صراحة من أكثر العناصر السلبية اللي حكينا عليها عم ناول عم تديد موسم كامل أكل ارتفاع الكبير جدا اللي نشوفه فيه في التقارير اللي تصدر في مسألة استهلاك المخدرات خاصة بالنسبة لصغارنا. يعني مسألة السموم التي أصبحت تتسرب بشكل كبير جدا المؤسسات التربوية. اخترت أني نحكي في الموضوع هذا لأنه ابتسام أعتقد أنه من أهم المواضيع اللي نحن تونس الكل تهمنا، واللي هي الشغل الشاغل عائلة التونسية. فمش عائلة تونسية عندها صغيرها يقرأ في مؤسسة تربوية كيكسو معناها مازال صغير أو معناها تدرج ومعناها يقرأ في الكليج وحتى في الجامعة وغيره، ما عنده هاش الهاجس هذا متاع العصابات اللي هي تشتغل أساسا في محيط المؤسسات التربوية في تونس، واللي شغلها الشاغل تدمير معناها الأطفال ذوما، تدمير معناها الطلبة وتدمير تلامذة الكل. وبالتالي معناها اخترت أني نحكي في الموضوع ده لابتسام، لأني أعتقد أنه موضوع مهم جدا، وكما فما مجهود أمني مهم جدا في علاقة بالموضوع ده. أيضا ندعو العائلة التونسية أنه تكون يقظة تماما، لأنه للأسف الشديد الشبكات هذه يعني انتشرت بشكل مكثف جدا. عملية تفكيكها وعملية إيقاف النزيف تتطلب الكثير من الوقت، كما تتطلب أيضا تضافر الجهود بين المسألة الأمنية وحتى المسألة العائلية.
1: ويعطيك الصحة سرحان على إلقاء الضوء على الموضوع هذا، خطر ما يخصش فقط الصغيرات، ما يخصش فقط التلاميذ، يخص زيد العائلات، يخص المجتمع وغيره، خاصة في إطار مكافحة المخدرات وكل ربما المسائل اللي تنجم تشكل اليوم خطر بالنسبة للتلاميذ. مجهودات أمنية كبيرة ومهمة برشا على مستوى محيط المؤسسات التربوية، لازم يصير الحديث عليها وتسليط الضوء عليها، وهي بتبيعتها وبدورها رسالة طمأنة زايدة للعائلات والوحدات الأمنية موجودة اليوم على مستوى محيط المؤسسات التربوية لتأمينها وتأمين صغارهم. احنا اكيد ما زلنا مواصلين معكم فقرة عطاير، وبش نعطي الكلمة لخليفة. خليفة اليوم خير انه يوجه في فقرة عطاير رسالة، يقول لخليفة رسالة الى صديقي وائل نوار، تفضل خليفة.
2: هو اضم صوتي الى اصوات العشرات او المئات مقدمي الاتحاد العام لطلبة تونس ومناضلي الحركة الطلابية عبر مختلف اجيالهم اللي اجتمعوا امس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل تلبية لنداء الواجب وإزاء التطورات الحرجة للوضع الصحي لرفاقنا والنوار وغسان الهنشيري وغسان البغديري ونبيل الشنوفي أعضاء هيئة تسيير أسطول الصمود اللي دخلوا في إضراب عن الطعام داخل السجن، وخاصة إلى وائل نوار اللي يخوض يومه 32 من الإضراب واللي أعلنوا فيها مساندتهم للمجموعة هذه. أنا أضم صوتي إلى أصوات قدماء الاتحاد بحكم كنا من أبناء الاتحاد، وأتوجه برسالة خاصة إلى كل من غسان الهنشيري وغسان البغديري ونبيل الشنوفي وخاصة وائل نوار، لأنه تقريبا حسب العديد من الأصدقاء ومن الأطباء أن وضع الصحي أصبح حرج. رسالتي الأولى نقوله صحتك أهم من كل شيء، في الأخير يزول السجن والسجان معناتها في الأخير، وهذا يمكن من أدبياتنا اللي تعلمناها والقريناها في الروايات، لكن صحتك هي أهم. ما زالت تنتظرك معارك أخرى، عمرك يلزم يكون أطول من عمر النظام هذايا كما كان أطول من عمر النظام اللي قبله، اللي كنت معتها في طليعة المناضلين ضده، واللي كنت في طليعة الشباب معناتها اللي ساهموا في ثورة 14 جانفي وكنت في المقدمة، وربما كان لك الشرف أن كنت في السجون لحظة هروب بن علي في الجانب هذا. لذلك أقول له أول حاجة لطفا بصحتك، صمود ويسار ينتظروك، وكذلك جواهر رفيقك جواهر، تنجم تخوض المعركة متاعك وهذا حقك، وأن تحتج بكل الأشكال هذه، لكن لا تضع صحتك في الميزان، أنت وبقية الأصدقاء غسان الهنشيري وغسان البغديري ونبيل الشنوفي في علاقة بالجانب هذا. أشهر من الاحتجاز توا وصلت على خلفية ما قرأناه وما تم تداوله في العلاقة بالجانب هذا. تهم كان من المفروض اللي تم محاسبتهم وهم يكونوا في حالة صراح، لأنهم ما همش شكلوا خطر برشا. مثالش نحاولوا باش نتذكروا أش قدموه الرباعي هذايا والعشرات من أعضاء هيئة تسير الصمود من التونسيات ومن التونسيين من كل الأعمار، من الشباب خاصة ومن الكهول، والمجد والشرف اللي نال تونس عندما تحولت إلى قبلة إلى كل أحرار العالم من أجل الخروج من ميناء سيدي بوسعيد، من أجل رفع الحصار على إخوتنا في غزة. جميع التونسيين بالألاف اللي كانوا موجودين في ميناء سيدي بوسعيد وكنا معهم في ذلك، نودع كل أعضاء الصمود بكل جنسياتهم وكل أحرار العالم هذية. الصور هذية تناقلتها كل وسائل الإعلام العالمية وشكل اسم تونس أيقونة، اللي هي الدولة الوحيدة التي سمحت لهذا الأسطول بأن يخرج من أراضيها، وهذا كان شرف كبير برشا. هذا شرف تقريبا شفناه من خلال تكرر اسم تونس على ألسنة أطفال وشيوخ وكل منظمي وأهالي غزة وفلسطين، اللي عندما عز الصديق وعز الرفيق وجد تونس هي اللي. لذلك أقول من العيب مواصلة التنكيل بهؤلاء المناضلين اللي شكلوا في يوم من الأيام قادة رأي في تونس هدايا، واللي سلطوا كل معناتها كاميرات العالم وكل وسائل الإعلام العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي على تونس. تذكروا الساعات المريرة ونحن ننتظر وصولهم إلى الأراضي المحتلة، نتذكر صمودهم في وجه بن غفير معناتها وفي وجه الجلادين وكيف صمدوا، نتذكر معناتها سفنهم وتلك الليلة معناتها الليلة وهم يحاولون الوصول إلى أرض غزة ويسابقون الزمن في علاقة بالجانب هذا. هذه رسالتي لهم، صحتكم أهم من كل شيء، المعارك لن تتوقف، النضال مستمرة وما عندوش توقيت، وما زلتوا مش تناضلوا، وما زالت أمامكم العديد من المعارك، لذلك صحتكم أهم شيء. بالنسبة ملاحظة خفيفة ولن أثقل في علاقة لأن السياق لا يحمل، بالنسبة لرفاق السوء أقول قليل من الخجل، من المفروض الحساب والتقييم يكون بعد أن يتجاوز المناضلين حالة العسر اللي عشوا هذايا، وليس وهم يخوضون إضراب جوع. تحية لهم وكل المساندة الشخصية والموضوعية لهم.
1: واضح خليفة سرحان، كانت هذه المواضيع اللي اخترتوا اليوم انكم تحكيوا فيها في فقرة عطاير، واحنا اكيد مازلنا مصينا معكم ساعتنا الاولانية، مازلنا باش نوصل معكم قيت الملفات والاخبار، باش نحكيوا معكم بعد شوية طبعا استعدادا للتقلبات المناخية ولموسم الامطار، وتوقيا طبعا كما قلت من التقلبات المناخية. شنو هي خطط عمل وزارة التجهيز اليوم؟ شنو هي برامجها الاستباقية؟ بعد شوية ان شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإشكال. شكري الخليفي، لكن قبل هذين نخرج معكم فصل صغير ورزين.
0: هنا تونس. الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان اف ام.
1: نصف نهار و19 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي تحقتوا بنا توا في الاستماع والمتابعة. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، مازلنا مواصلين معكم برنامج هوني تونس وبقية الملفات الوطنية. كما قلت لكم قبل الفاصل باش نحكي على خطط وعمل وزارة التجهيز، وشنو برامجها الاستباقية، شنو الاستراتيجية اللي قاعدة تشتغل عليها أو تعمل عليها استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من التقلبات المناخية، وهذه باش نحكيوا عليه باكثر تفاصيل في فقره لاكتواليتي. لاكتواليتي. سعيده جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو، مدير المياه العمرانيه بوزاره التجهيز والاسكان شكري الخليفي. سي شكري اهلا وسهلا مرحبا.
4: شكرا على الاستضافه ومرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي ديوان فين.
1: مرحبا بك سي شكري، مشكور انت على قبولك الحضور معنا في البلاتو. مهم جدا تكونوا حاضرين معنا سي شكري بتبيع في اطار صلاحياتكم ومهامكم للاجابه ربما على عدد من التساؤلات او مشاغل المواطنين وغيره، خاصه كي نحكيوا على مسائل تهمهم بدرجه كبيره وتكون محور نقاش على مستوى الفضاء العام. عموما نعرفوا انه مع كل اقتراب موعد الشتاء والخريف بتبيع نحكيوا على التقلبات المناخيه، نحكيوا على موسم الامطار وغيره، انه نعرفوا وزاره التجهيز كيفها كما عدد من الادارات الاخرى عندها جزء من الصلاحيات والمهام في اطار خطط عمل، تجهيزات، استراتيجيات، اجتماعات وغيره في علاقه بالموضوع هذا نتاع تصريف مياه الامطار او غيره من المسائل اللي تشغل بال المواطن التونسي. سي شكري قبل ما نرجعك بعد شويه على التفاصيل وعلى الخطه اللي حطتها وزاره التجهيز، العمل اللي قاعدين تقوموا به في الفتره الاخيره، هيت نحطوا المواطن في البدايه في الإطار، خاطر نعرف ان امور تنجم تكون متداخلة على مستوى كيفاش تصير تصريف مياه الامطار، علاش الامطار كي تصب مثلا يقول لك كما شفنا المشاهد في الايامات الاخرانيه يقول لك مهمه شكون كيفاش تصير العمليه وغيره، وانت حاضر معنا هوني باش توضح المسائل هذه. تفضل.
4: شكرا. هو هذا سؤال مهم جدا ونبدو نشوفوا منظومه تصريف مياه الامطار والا المنظومه ككل وشكون الاطراف المتداخله. في البداية هو براتيكمون يعني المنظومة قائمة على ثلاث حلقات. الحلقة الأولى واللي هي تهم الحماية منها البعيدة واللي هي هذه من مشمولات الأخيان في وزارة الفلاحة، وتتمثل عادة بإنشاء السدود أو البحيرات أو هك الأشغال نتاع المحافظة على المياه والتربة اللي باش تحاول أنها تشد المياه والرواسب المتأتية من المرتفعات تشدها غادي وتتحكم فيها غادي. ثم تأتي دور الحلقة الثانية واللي هي يعني حماية المدن من الفيضانات واللي هي من مشمولات وزارة التجهيز إدارة المياه العمرانية، اللي هي تهم معناها المنشآت المائية اللي تتجد على حدود أمثلة التاهي العمرانية، سواء كان بتحويل مجاري المياه إن أمكن توبوغرافيا أو إنشاء معناها أحواض تجميع المياه، وفي داخل الأمثلة هي تهيئة الأودية الكبيرة اللي من خلالها هي تم تصريف هك المياه ذيك ولو تحويلها نحو المصبات النهائية متاعها. ثم يأتي دور الحلقة الثالثة واللي هي حلقة مهمة جدا واللي هي حلقة هم تصريف مياه الأمطار داخل المناطق العمرانية، وهذه لحد الآن تحت أنظار يعني الجامعات المحلية أي البلديات. كيف الدولة كلفت الديوان الوطني للتطهير ظهر لي سنة 2001 بمعناها يعني أنه ثم بعض الأودية وبعض الأحواض تجميع المياه يتعاهد بها الديوان الوطني للتطهير، واللي هذه تساهم بطبيعتها في الحد وفي التصرف في مياه الأمطار. دونك هذه المنظومة باش تكون تنجم تكون ناجعة يلزم جميع الأطراف يكونوا متناسقين، ولهذا قاعدين نخدموا عليه نحن ريالمون، قاعدين ننسقوا نحاولوا ننسقوا، إلا أن ثم ريالمون معناها ما عندناش منخبوا اللي الحلقة الأخيرة اللي هي الحلقة الثالثة اللي هي ضعيفة نوعا ما بحكم أنها البلديات تعوزهم الإمكانيات سواء كان الإمكانيات المادية أو حتى الإمكانيات معناها المستوى يعني لكادر تكنيك والحاجة من هذا. دونك هذيك علاش في بعض الحالات نجو نلقوا تراكم للمياه في شوارع أو حاجة بسبب غياب الشبكة الثانوية هذه واللي هي تهم تصريف مياه الأمطار، اللي على فكرة أن أغلبية المدن التونسية تفتقر لهذه الشبكة.
1: يعطيك الصحة سي شكري. في البداية حطيتنا في الإطار في علاقة بالموضوع هذايا، نحكيه على منظومة تصريف المياه والحلقات اللي تقوم عليها والتدرج في علاقة بالتصرف فيها. بعد شوية كيتا ونسمعكم سرحان وخليفة، كان عندكم تفاعل أو سؤال سي شكري، بشمشي مباشرة معاك لصلب الموضوع سي شكري في إطار صلاحياتكم ومهامكم اليوم، والناس تحب تسمع إجراءات، تحب تسمع خطط تعمل، تحب تسمع ما بعد الاجتماعات التنفيذ على أرض الواقع، وأنت تحكي لي على الجهر والتنظيف وغيره من المسائل اللي تدخل في إطار الصلاحيات اللي ممتع وزارة التجهيز وإدارتكم. اليوم إلى حدود اليوم أو إلى حدود آخر أرقام معطيات تفاصيل في علاقة بإجراءات خطط عمل قمت عليها، نحب ناخذ من عندك آخر تفاصيل تفضل.
4: دونك هي نحن كخطوة أولى قبل ما ننجزوا مشروع لابد أنه توقع دراسة، يعني نحن في مجال خدمتنا أن نقوموا بدراسات حماية المدن والفيضانات ثم إنجاز المشاريع ومتابعتها بالصيانة والجهر باش تكون وظيفية. دونك كبداية يعني نحن عنا عديد الدراسات اللي قاعدين نقوم بها واللي هي متقدمة بنسب مختلفة، ثم تليها الإنجاز المشاريع كيف كيف عنا عديد المشاريع اللي قاعدة تنجز تو حاليا، وإن شاء الله يعني خلال فيها جزء خلال سنة 2026 وجزء في سنة 2027 تكون وظيفية وتؤدي دورها وتقلل من خطر الفيضانات. والمشاريع هذه والدراسات متوزعة على كامل تراب الجمهورية براتيكمون، يعني قاعدين نخدم على كامل تراب الجمهورية. والعنصر المهم خاصة قبل موسم الأمطار هي صيانة المنشآت الموجودة باش تكون وظيفية. نحن لحد أوت 2026 تمكننا من جهر وتنظيف حوالي 2600 كيلومتر خطي من المسيلات ومجاري المياه ذات العلاقة. هذا باعتبار تدخل متكرر، لأن نحن في الواقع العمل متاعنا ما هوش موسمي، هو العمل متاعنا يبدأ من جانفي ويخلص في ديسمبر، يعني من خلال برامج شهرية نقوم بها بالتنسيق مع كل الأطراف وندخله من بداية جانفي إلى نهاية السنة
1: ديسمبر.
4: طيب نحن من بداية جانفي حتى 2026 كما حتى الموفى أوت 2026 كما قلت لكم دخلت في حوالي 2600 كيلومتر خطي، بالإضافة إلى حوالي 70 هكتار من أحواض تجميع المياه. صحيح أن في المواسم متاع الأمطار وإلا في مواسم مقاومة الحشرات كذلك نركزوا أكثر ونكثفوا عملياتنا أكثر، أما نحن رو عمل معناها الدائم يبدأ من بداية السنة حتى نهاية السنة.
1: واضح تقريبا هذه آخر التفاصيل الأرقام والمعطيات اللي قدم هنا ضيفنا لليوم مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي. يقول أنه منذ بداية جانفي 2026 إلى غاية موفى أوت اللي فات تمكنتم من جهر وتنظيف تقريبا أكثر من 2600 كيلومتر من الأودية ومجاري المياه وغيره من المنشآت البائية، وتقول أنه الاشتغال يكون من أول العام حتى يكشي الآخر العام وفق برنامج سنوي منه هو برامج شهرية، ولكن الاشتغال أكثر والعمل أكثر خاصة يكون في المواسم اللي فيها أكثر أمطار وفيها أكثر تقلبات مناخية. نسمعوك سرحان الشيخة تفضل.
3: هو الرحب وبسي شكري في البداية، معناها ابتسام باش نبداو من المعطى اللي هو خلط ونسى الكل مؤخرا يحكي، واللي هو مسألة ما حدث في تونس بعد التساقطات الأخيرة متاع الأمطار، الناس تصنفها فيضانات كل واحد كيفاش يصنف. يعني تفكيك المسألة نحن نحكيه ابتسام على تساقط كمية كبيرة جدا من الأمطار في زمن قياسي قصير جدا مع بنية تحتية غير معدة لكل هذه الكميات الكبيرة من الأمطار في هذا الزمن القصير جدا، وبالتالي المسألة دي واضحة من ناحية أن الناس تتسائل علاش يصير هذا الكل. احنا البنية التحتية متاعنا في تونس غير ملائمة لأنه نشوفه كمية كبيرة جدا من الأمطار اللي هي تتساقط في وقت زمني قصير جدا، وحتى في دول أخرى شفنا تقريبا إشكاليات مشابهة. ولهنا نفتح قوسين سي شكري أنه في التغيرات المناخية فما برشا حاجات لازم تتبدل في الدول الكل، مش تحكيوا على تونس فقط، برشا حاجات لازم تتبدل. حتى الانفراستركتور اللي هي تخدمت في سياقات معينة بتاع تساقطات بتاع أمطار في مواسم معينة في كميات معينة، هذا الكل لازم يتبدل. يمكن تقول لي هذا يتطلب برشا فلوس، أكيد يتطلب برشا فلوس، لكن لازمنا نحن نطور رواحنا سويفون اللي صاير في العالم الكل وسويفون حتى التغيرات المناخية، لأنه التغيرات المناخية هذه ما هيش باش تستنى معناها حتى الدول تحاول أنه تتأقلم معاها وتاخو وقتها الكبير. فما تغيرات متسارعة بشكل كبير جدا، التوانسة الكل يتسائلوا والناس كلها تتسائل، ولينا نشوفه في أمطار قوية جدا في الصيف اللي هي ما كانتش موجودة تماما، وفي أوقات اللي صراحة الناس كلها تقولك ما كانتش تصب أمطار بالطريقة هذه بالكمية هذه في الوقت هذا بذاته. وبالتالي باش نفهم معناها المسألة بطريقة موضوعية، هذا واحد. اثنين، احنا سي شكري اللي حبيت نقوله انه مياه الامطار كلكسو الوقت اللي تصب فيه والكميه اللي معناها تصب بها، معناها هذا الكل متفق عليه انه فما تغيرات مناخيه مثل العالم كل، مش مستنا احنا كتونس فقط، لكن هذه راي ثروه كبيره جدا للاسف الشديد. نحن في تونس تتحول معناها الثروه هذه نتاع كميات الامطار اللي تصب بشكل مهم جدا تتحول الى بين ظفرين ازمه بالنسبه لنا في تونس. التوانسه معناها ولاو خايفين من انه فما كميات متاع تهاطل معينة في أوقات معينة، وتشوف أنت مثلا حتى في البلاغات اللي تصدر، وهذه تو نرجع مسألة اتصالية لأنه تقديري خاص مسألة مهمة جدا، حتى كيابة بيان ويقول معناها الرجاء الحذر من أنه باش تصير كميات متاع أمطار مهمة في مناطق معينة والرجاء الابتعاد عن مناطق فلانية، فما وكأنه بين ظفرين حالة متاع ذعر تحسها بين التوانسة، ناس تخاف بشكل كبير جدا برغم من أنه نحكيه على أنه مياه الأمطار مفروض تكون ثروة. فما دول مشيت في مسارات أخرى حولت معناها المياه هذه اللي مسألة الهاجس والخوف إلى مسائل متاع ثروة واللي هي تدعمها. فما دول مشيت في تستعمل في الخزانات المائية اللي تحت المباني اللي تكون خزانات مائية مهمة جدا بعد يتم استعمالها في مسارات أخرى. فما دول تستعملها في خزانات اصطناعية وأحواض اصطناعية بعيدة شوي على المدن، ومن بعد يتم استعمالها في الري وغيره داخل المدن وحتى في المناطق الفلاحية. وبالتالي العقل البشري قادر يخمم بالتوازي مع التغيرات الطبيعية، يعني وقت اللي تكون فما مسائل اللي هي إكسترام على الإنسان يحاول قدر الإمكان تطويعها ويردها معناها مسألة مهمة حياتية بالنسبة لي هو عوض أن تتحول إلى أزمة. لهنا في تونس للأسف الشديد، وخليني نكون صريح معك سي شكري، نسمعوا نحن في بعض المعنى اللقاءات الوزارية وغيره ونسمعوا في الكلام مهم جدا من الناحية النظرية، لكن من الناحية الواقعية مانيش قاعدين نشوفه في يعني وكأنه توازي مسارات بين المسألة النظرية. ساعات تشوف في اجتماعات في مجلس الوزاري وغيره فما الحديث على البنية التحتية والتغيرات وغيره واستفادة من مياه الأمطار، لكن صراحة واقعيا مانيش قاعدين نشوفه بالزخم المطلوب. هذاك علاش حبيت نسألك علاش معناها موجودة الهوة ذي ما بين الإطار النظري والإطار الواقعي، وشنو عمرنا نحن في تونس باش نحاولوا قدر الإمكان الاستفادة من مياه الأمطار، خاصة وأنا سي شكري أنت تعرف الناس كلها تعرف أنه نحن نحكيه في تونس على جفاف، نحكيه على أحيانا موسم الأمطار يقعد برشا، يعني الناس تتشك من ندرة المياه. وبالتالي كيفاش النجم ونستفيده من هذا الكل، وشنو هو السبب اللي يخلي فما هو فارق كبير جدا ما بين خطابنا الرسمي اللي هو مهم وباهي برشا من ناحية النظرية، لكن واقعيا مش قاعدين نشوفه في توازي المسارات.
1: تفضل.
4: شكرا. في البداية معناها جيست حبيت نعرج على الأخذ بعين الاعتبار هالتغيرات المناخية في دراساتنا. نحن حاليا قاعدين ننجز في دراسة مهمة ياسر ياسر، واللي هي الدراسة الاستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات. الدراسة هذه هي مكلف بها مكتب تونسي فرنسي وقاعدين نقوم بها، وهي متقدمة بنسبة 40%، واللي هي تأخذ على الاعتبار هالتغيرات المناخية هذه اللي قاعدة صايرة، واللي هي أصبحت ملموسة مش كان في تونس فقط، نشوفوا في التغيرات في العالم وأقوى الدول حتى في العالم.
3: هذا واقع يفرض روحه ما نشمعش
4: الدراسة الاستراتيجية اللي حكينا عليها هي عندها براتيكمو 4 أهداف. الهدف الأول هي إعداد خرائط للمناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. الهدف الثاني واللي هو جبتها على التغيرات المناخية اللي هو بيكون إعداد خرائط المخاطر وفق رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار التوسعات العمرانية والمستقبل وتأثير التغيرات المناخية. دونك نحن نرى في دراساتنا قاعدين ان العنصر الجديد هذا اللي تخلانينا اللي هو التغيرات المناخيه قاعدين ناخذ فيه بعين الاعتبار، وبقيه جزء اهداف هو اعداد استراتيجيه تساعد في عمليه التخطيط المستقبليه وتكون اداه للمساعده في اتخاذ القرار. والهدف الاخير هو ضبط الخيارات والبرامج لمحاوله التقليص من مخاطر الفيضانات على المدى المتوسط والبعيد. دونك نحن الكونتكست نتاع التغيرات المناخيه قاعدين ناخذوا فيه بعين الاعتبار في دراساتنا، واللي هو راه قاعد من شانه انه قاعد يحمل فينا في كلفه كلفة على مستوى الاعتمادات كلفة كبيرة ياسر، لأنه نوعية المنشآت هذه هي نوعية هي منشآت مكلفة وتطلب اعتمادات كبيرة ياسر. دونك هذا كانش يلزمنا نأخذها نحن بعين الاعتبار، أمر عندها طبيعي جدا كلفة. بالنسبة للخيارات الأخرى اللي مطروحة اللي نحن توحاليا قاعدين نخدم عليه، اللي هو استعمال الحلول القائمة على الطبيعة. والحلول القائمة على الطبيعة هذه اللي هي معناها اللي سوليسيون فوندي أو بازي سور لا ناتور، دونك هذه اللي هي من شأنها باش تثمن هالمية هذه وتمشيش هالمية هذه هادرا كيكا. دونك كيف مثلا أعطيكم معناها أمثلة على الحلول هذه. نحن عندنا أحواض تجميع المياه واللي قاعدين تو نخدم عليها هي أحواض تجميع المياه، واللي هو تكون الأرضية غير مبلطة اللي هي تساهم في في في أنه تشد هك الماء هذاك ونولوا على الأقل تغذية الموائد في درجة أولى، ولما لا يعني استغلاله في في في مراحل أخرى للري أو للاستعمالات أخرى على الأقل. الدولة كما تعرفوا أنتم قاعدة تشجع وعملت برامج على المواجل باش تشد هالمية هذية ونستغلوها سواء كان لري المساحات الخضراء أو لاستعمالات أخرى، الليسانسيال أنه المياه هذيك ما تمشيش هدراً. السوليسيون غريز اللي هي اللي معتمدة أكثر تو حاليا في تونس، اللي هي السوليسيون معناها يعني الحلول الرمادية يعني الانفراستركتور يعني اللي مخدومة بالإسمنت بالبيتون، فهمتني؟ هذا ما السوليسيون غريز اللي قاعدة معتمدة لابد منها، لأنه نحن في ظل أنه يعني في في في أغلب المناطق في تونس تم الاعتداء على مجاري الأودية. ومجاري الأودية هذه دونك سواء كان بالبنيات العشوائية أو معناها تعدي بأي صفة، يجعلنا أن نفكر في إنشاء مسيلات ومسارات أخرى لتصريف المياه هذية، وما تنجم تكون كان بالليسورسيون غريز هذا ما سواء كان يعني المسيلات الأرضية تحت الأرض أو بالقنوات المفتوحة. هو موضوع قاعدين نخدم عليه رغم أنه موضوع حديث حتى في العالم هنا، هل الحلول القائمة الطبيعة مثل إنشاء مثلا حدائق. الحدائق هذه تنجم تكون في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ معناها في وقت الأمطار خزان لتجميع المياه، ثم يعني يوقع تصريفها، وفي الوقت اللي ما فيش أمطار تبقى يعني حديقة واحدة اللي هي على شكلة أحواض تجميع المياه. دونك نحن قاعدين نخدم عليه، صحيح أنا مش متقدمين في هذا في شوط به، أما راهو قاعد
1: يصير للشغل عادي،
4: قاعدين نخمو في في في الحلول القائمة على الطبيعة واللي من شأنها باش يعني تفالوريزي المياه الأمطار هذه ونصلها.
1: أنت سي شكري جبت على حكاية الاعتمادات، وبعد شوية نسألك خاطر مهم جدا زادة مسألة الاعتمادات، خاطر كي نحكيه على جهر وإلا نحكيه على تنظيف وغيره اليوم اللي تشرف عليهم وزارة التجهيز، ونعرف تم اعتمادات يصير تخصيصها قديش تبلغ بعد الاعتمادات وغيره، تنرجع معك بعد للتفاصيل هذه. لكن خلص مزيدة خليفة شجين أكيد عنده ما يقول في الموضوع، كان عندك تساؤل
2: خليفة؟ أكيد هو موضوع مهم جدا، وشكرا سي شكري اللي معتها لبى على الأقل الاستضافة للإجابة على العديد من الأسئلة، لأنه للأسف احنا ديما الخريف وبدايته هو موسم امطار الخير، الناس تبدأ تستبشر، ويبدو سي شكري يظهر لي من قفص انت
1: القصرين، تحية لكم كل أهلنا في القصرين.
2: معناتها تقريبا جدودنا يبدو من آخر الصيف يبدو ينتظروا في المطر. للأسف عندنا سنوات ولينا في المدن الناس تخاف، ما نقولش ما ينتظروش المطر أما يخاف، يبدو الناس متوثبين، وأصبحنا نتساءل ماذا أعددنا لموسم الأمطار هذا، لأن شفنا العديد من المفاجآت. هو الحقيقة ثم ثلاثة أسباب، وثلاثة أسباب رئيسية ذكرت أنت جزء منها، وجزء منها ذكرها العديد من المختصين في الجانب هذا، وبالإضافة إلى التغيرات المناخية اللي بالفعل هي عاصفة ومفاجأة مش كان في تونس، في العالم الكل، وشفنا للأسف في الكثير من الفيضانات غير متوقعة معناتها في العديد من المناطق، اللي تقريبا شفنا في الخليج مؤخرا صارت فيضانات وعم لوت زادة في العديد من الخليجية اللي ما فيهاش نسبة تساقطات متاع الأمطار ضعيفة برشا، لكن صارت فيضانات كبيرة برشا في السعودية وفي الإمارات ودمرت حتى مناطق كبيرة برشا. لكن ثم زاد ظاهرة تسترعي انتباه أي ملاحظ، هو استفحال ظاهرة البناء الفوضى، وخاصة خلينا نقوله بعد الثورة. بعد الثورة نقصت الرقابة، صارت العديد من البنايات الفوضوية في كل مكان تقريبا، مع ثم ممنوعات الأودية الكل اللي هو المجال الطبيعي للمياه، ما ظلمت حتى حد عندها مجالها الحيوي اللي تقريبا يقول لك النهر يظل لمجراه أمين ضفر، شكرا لي معناتها حتى في الجغرافيا ضفر نوبي، معناتها في الأخير النهر ديما عنده ثمينته. وأنا ديما ثم مثال شفته بالعين تقريبا سرحان في نفس الفترة عام 2000 وقت اللي صارت فيضانات من نوبة في على مستوى محطة استيمان الكاهية، نذكر احنا كنا طلبة في الفترة هذيك، صارت فيضانات معتها في الفترة هذيك، معتها حي سكني ثم محطة الترابط هذيك الجديدة متاع استيمان الكاهية، وثم بعدها الملعب البلدي متاع المنوبة، وبعد ذيك نلقوا الوادي اللي هبط الحي الزهور هذيك، معتها تحول فجأة، معتها نتعدوا منها يوميا تحول إلى سير جارف من المياه. نتذكر حتى كراب هزها ثم رجل كبير نتذكر نحكوا معاه قال هذا رو كان واد، هو يعرف المنطقة قبل لا تبنى، معتها عمليا المنطقة هذيك كانت واد مبنية في واد، بقوة ربي وشوية مطر استرجع مناطق نفوذه الواد، تعدى على الاستاد هذيك تبارك الله عليه، معناتها الجدران نتاع الاستاد مبنية على قاعدة بشكل اخترقها المياه بسرعة، وبعد رجع للمجرى نتاعه بشكل كبير ياسر. هذا شدناها في البلاد برشا بنايات دون تراخيص في فترة تقريبا نتاع طبيعي، فترة تغيير كبير برشا تخف سلطة ما يسمى الدولة والرقابة، وثم زاد السلوكيات غير المسؤولة اللي باتت تقريبا الأودية ومجاري المياه مصبات عشوائية خاصة لفضلات البناء. فضلات البناء كبيرة، معناتها تنجم وزارة التجهيز تعرف شكون السبب، تشوف كل مصب وين وتشوف أقرب بنيات، والبنيات تبارك الله ماك تعرف المدة هذه تتبنى في 6 شهور تطلع عمارات سرعة كل فطر، ما نعرفش ربي يزيدهم. هذا الكل وين تترمى؟ تترمى في الأودية، معناتها الأسباب هذه الثلاثة مع بعضها، أمطار طوفانية غريبة أكثر من النسب العادية، ظاهرة البناء الفوضوي، هذه بالطبيعة ما تنجم تؤدي إلا إلى الوضعية اللي شفناها في العديد من الحالات، كما الوضعية اللي شفناها في نابل، شفناها في نابل أول تعملول ولا عملول، شفناها في قليبيا، شفنا المياه هذه، وإن شاء الله يا ربي ما نشوفوهاش في مدن أخرى. أمام الوضعية هذه صحيح وزارة التجهيز قائمة بدورها، أنا مثلا ثم لسنوات أنا نتذكر تقريبا ديما في آخر بداية شهر أوت ذكر قبل ساعات جويلية على مستوى الطريق متاع بنزرت، احنا الطرق هذيك ديما تشوف تركسات على جنبك الطريق هذيك تقوم بعملية الجهر في الجنب هذيك، لسنوات ما صارتش، لسنوات أنا نتذكر ما صارتش، السناء رجعت وعام الأول إلى حدود، أما السناء لاحظت اللي ثم أشغال على مستوى هيك المجاري متاع المياه القرب الطرقات الكبيرة، معناتها هذيك اللي هي تقريبا من اختصاصكم هذيك اللي رجعت عملية الجهر وشوف تركسات اللي هي قاعدة تنظف في الجنب هذي، أما لمدة سنوات راه تقريبا ما صارتش العملية، وهذه يمكن ساهمت في إضعاف الجنب هذي. معناتها أنا نحب نسألك بكري، أنت ذكرت ملاحظة وأجبت عليها، قلت شبكة تصريف مياه المطار، هل أنه فعلا عندنا شبكة مستقلة لتصريف مياه الأمطار أو لا؟ احنا يظهر لي مدمجة مع شبكات متاع التطهير إلا في بعض الحالات تجاه موجودة النادرة في بعض المدن، زاد مش كل، أما خلاف ذلك نفس الشيء مياه التطهير ومياه الأمطار كل مع بعضها، معناتها حتى إمكانية استغلالها صعيبة في الجانب هذا. في علاقة بالجانب هذا نقطة أخرى قلتها مهمة جدا في علاقة بالحلقة الضعيفة والحلقة المفقودة اللي هي حلقة البلدية، وهنا مرة أخرى نقول نداء، راهو تكلفة تأجيل انتخابات البلديات والاكتفاء بتسييرها من طرف الكتاب العامين اللي الخاضعين إداريا لوزارة الداخلية راهي ما تحل حتى مشكل، ما تحل حتى مشكل، لأنه في الأخير أصبح تصريف يومي إداري بيروقراطي للشؤون، برا شوف وضعية البلديات، شوف وضعية لوساخ، شوف الوضعية هذيك وضعية تعيسة جدا، الناس حتى الحاويات ولا تبقى بالأربعة والخمسة أيام برا لو شنو المشكلة بالضبط، القنوات متاع التطهير، بعض الأشغال اللي قاعدة تتم، وأنا حكيت مرة ولا اثنين على الأقل حكيت في المروش إيه كي تعمل أنت عمارة ونبع عليك ربي مقاول يا خويا ما وخلي المجاري علاش تد فيها، المجاري كل المجاري كلها الاوساخ بتاع البنات كل موجوده في المجاري، وبعد ذلك تفيض البلوعات هذه وتولي كارثه معناتها في العديد من الاحياء اللي صارت هذه على الاقل اللي شفتها انا بمرأة العين معناتها على مستوى على مستوى التحليل معقول جدا. لكن نقول انا امام تعقيد المساله هذه شنية المشاريع المستقبليه اللي تحضر فيها وزارة التجهيز، لان هي الحلقه الوسطى والحلقه الاهم في المنظومه والحلقات الثلاثه
1: هاي. تفضل سي شكري. ومساله الاعتمادات
4: شكرا. بالنسبه للاشكاليات اللي طرحتها الكل موجوده، التعدي على حرمه الاوديه من خلال البناءات العشوائيه ولا الفوضويه، كذلك القاء جميع انواع الفضلات معناها الفواضة في الأودية وفي مجال الأودية. وهنا نحب نزيد حاجة، أنه رغم مش بالضرورة أنك ترمي في في المجرى يعني تعديت على البيت، رأو حتى إذا كانت تلقي بالفضلات خارج المنشآت المائية ولا بعيد عن المنشآت المائية وفي موقع يمكن أن السيول تجرفها وتوجهها نحو المنشآت المائية، حتى هذا رأو تعدي على على على على المنشآت المائية. دونك لهذا يجب تكون ثم يعني أماكن مدروسة ومخصصة لإلقاء الفواضل معناها هذه. هو في الواقع نحن قبل موسم الأمطار نعمل زيارات، يعني الفترة الأخرانية قبل الأمطار الأخرانية قمت بزيارات لبعض المنشآت ولقيت أنه ثم إلقاء يعني معناها حواشي وأشياء يعني كبيرة كبيرة الحجم ماهيش في المجال المياه وإنما على مقربة من مجال المياه، وتم رفعها يعني تم رفعه يعني وقتي تم رفعه. لو أن المجاري معناها الأشياء هذيك بقت وهزتها السيول ومشت للمنشآت المائية ممكن تنجم تسد لنا المنشأة وتولينا إشكال أكثر من
2: بالله سي شكري. في طريق نعسان وفي طريق بير القسعة وانتي ماشي تلفت شوية على اليسار تم وضعية زادة مضبينة منطقة فيها برشة أمطار، لكن يظهر لي تو تشوفه بعينك معناتها شنو الموجود يظهر لي ما مشى لها حد البقعة هذيك
4: في زادة ثم مجالات للتدخل هذيك عليه هي. بالنسبة حتى التدخل على مستوى الطرقات كما ذكرت اللي هو في الواقع راهو مجال يرجع للإدارة العامة لجسور الطرقات اللي هم قاعدين خاطر اللي فوسيه هذاكم تدريناش على ليروت هذاكم تحت تصرف الإدارة العامة، والفريق اللي كنت تشوف فيه هذاك يخدم تحت التصرف الإدارة العامة لجسور الطرقات اللي هم على فكرة قد خدموا خدمة كبيرة ياسر ونوجههم، لأنهم هم في الأخر وقت هم يخدموا الخدمة هذيك هم بدورهم باش يحمونا منشآتنا، لأنه المصب تاع هكا اللي فوسي هذاكم هما في المنشآت جينيرالمون في المنشآت نتاعتنا، وبالتالي يكونوا هما نظاف باش يخفوا علينا نحن
2: الحلقه الوسطى والاهم.
4: بالنسبه للاعتمادات اللي تم تخصيصها لصيانه وجهر المنشآت المائيه هذه سنه 2026 بلغت 37 مليون دينار يعني 37 مليار للمنشآت هذه. ممكن تولي سمعنا اللي سمعنا يقول 37 مليار يعني مبلغ كبير ياسر. 37 راهو هذه كما سبق واني قلت في السابق لو ان نقسموه على عدد الولايات باش نقول نصيب في كل في المعدل نصيب كل ولايه مليار ونص اللي هو راهو مليار ونص ما ينجمش يلبي يعني معناها جهر وتنظيف والعناية بالمنشآت هذه على أحسن وجه. قاعدين نتأقلموا مع الاعتمادات هذه، قاعدين نوظفوا فيها باش تكون في بلاصتها باش نجموا على الأقل منشآتنا في الوقت نستحقهم نقوم وظيفيين. برنامجنا نحن لو جبت لي شنو نحن حاليا أعلننا عن طلب العروض لإنجاز 7 مشاريع اللي هي توتر بالعروض موجود 7 مشاريع موزعة في بعض الولايات على غرار معناها قصر غيلان عندنا مشروع به في قصر غيلان، عندنا مشروع كذلك المكنين ودعيات سيرتو ودعيات بالإضافة إلى عديد المشاريع الأخرى اللي قاعدين ننجزوا فيها، وإن شاء الله وقت تكتمل تعطي الإضافة ومعناها وديد الإضافة للتصرف المياه وخفض خفض خطر الفيضانات.
1: وحي نسمعك سرحان. دونك نحكي وكما قلت انت سرحان حتى في بدايه التدخل نتاعك واللي جاء على لسان سي شكري اللي هو مدير مياه العمرانيه بوزاره التجهيز والاسكان. دونك نحكي على اليوم على الدراسه قاعدين يصير الاشتغال عليها, نحكي وزاد على طلب عروض اليوم لانجاز 7 مشاريع, حكي لنا زاد على الاعتمادات اللي تم تخصيصها واللي تناهز تقريبا 37 مليون دينار لإنجاز كل الأشغال اللي تمثل في الجهر والتنظيف, وخلينا نقول المبلغ هذا موزع على كافة ولايات الجمهورية اليوم بين المهام اللي على مستوى الإدارة, هذه إدارة المياه العمرانية, فيهم أيضا مهام أخرى على مستوى البناء التحتية كنحكيه على إدارة الجسور والطرقات, وفما أيضا مهام أخرى لإدارات أخرى كما حكينا على الجماعات المحلية البلديات, نحكيه أيضا على الناس ونحكيه أيضا على بقية المسؤولين, وهنا نحكيه على مهام. ولكن في الأخير قد المواطن التونسي يقول لك أنا حتى وإن كانت المهام موزعة سرحان الشيخاوي في الأخير نحب كتصب المطر والغيث, أنا ما حبش نخاف ولا نحط يدي على قلبي نقول كيفاش باش تكون الماء مستوى الماء كرهبتي داري وغيره. تفضل سرحان.
3: هو أكيد ابتسام, لكن لازمنا نقول أنه المسؤولية مشتركة بين الناس الكل, فماش طرف واحد هو اللي يتحمل المسؤولية, بمعنى مش الجهاز الرسمي هو اللي يتحمل المسؤولية واحد والمواطن معناه في معزل تماما عن المسألة دي, أو المواطن هو اللي يتحمل المسؤولية والجهاز الرسمي قايم بواجبه تمام. فما برشا مراحل وكل طرف عنده إشكال معين هو اللي أدى للوضعية هذه. حكينا في بداية الحصة على أنه الطرف الرسمي نحكي على أنه تقدم الأشغال موش بالمستوى المطلوب, فما فارق كبير جدا وفما هو كبير جدا ما بين الخطاب اللي نسمعوه والبيانات اللي تهبط بعد الاجتماعات اللي تصير في علاقة بالبنية التحتية وغير والاستعدادات وغير, وهذا الكل مهم, حتى الدراسة كان يحكي لها سي شكري هذا الكل مهم, لكن نسق الإنجاز ماهوش بنفس الوتيرة اللي قاعدين نشوفوا فيها معناها سواء في الخطاب الرسمي أو في التحولات المناخية, لأنه كما قلت لك ابتسام منذ البداية مش تستنينا راهو معناها فما تسارع كبير جدا في علاقة بالتغيرات المناخية, لكن هذا جانب لكن مش كل الحقيقة, فما جزء آخر يتعلق بالمواطن التونسي, سلوكات المواطن التونسي اللي هي أيضا تعقد الوضعية بشكل كبير جدا في علاقة بالفضلات, وتوانسة يتشكاوا يعني التوانسة هم في حداتهم يتشكاوا, مش معناها المسألة هذه جبناها من إطار آخر. شوف أنت حتى تعليقات التوانسة حتى في مواقع التواصل الاجتماعي, وأحيانا حتى بعض التوانسة يضطروا أن يمشيوا يصوروا مقاطع فيديو أو صور معينة لسلوك التوانسة أخرين كيفاش يتصرفوا في علاقة بالفضلات, أين تلقى الفضلات, وهذه يعني مسائل صراحة تنصعد تحط عليها نقطة استفهام كبيرة, طريقة التصرف هذا والسلوك هذا اللي صراحة يعني ما عنده حتى علاقة بالتحضر والمدني, وبالتالي هذا أيضا جزء من الأزمة. فما جزء ثالث من الأزمة المقاولين اللي هما معناها أحيانا فما بناءات يقوموا بها بالمليارات معناها بالمليارات, بعد تشوف حجم الحاجات اللي يخلوها واللي هي في أو يطيشوها في مجرى الأودية أو يخلوها حتى داخل المدن, يعني حجم الفضلات قديش باش تكلفوا مقاول اللي هو خسر مليارات في علاقة ببناء معين, وكي تشوف انت معناها الطريقة والفينيسيون بتاع البنية اللي ظاهرا وتتكلف برش, لكن يخلي حجم كبير جدا من الفضلات اللي هي تكون موجودة واللي تعطل الناس واللي شفنا معناها توين سيتذمر من هذا أكثر من مرة. صراحة المقاولين أيضا جزء منهم مساهم بشكل كبير جدا في علاقة حتى بالفضلات هذه وين يرميها, مساهم يعني بشكل كبير جدا. الحلقة الرابعة وحكي عليها سي شكري كبيرة واللي هي البلديات, البلديات في أسوأ حالات الأمانة, في أسوأ حالات بلا قرار معناها واضح, الناس اللي موجودة في البلديات تسير في الأمور كما هي, أعطيه صح في 3 أوراق ويروح على روحه, ما فماش سلطة اتخاذ القرار, ما فماش مجلس بلدي, تو الناس اللي تسمع فيه وتقول لك إيه وقبل كانوا عنا مجالس بلدية وما كانش عنده معناها مردودية كيف, إيه صحيح كي كانت عنا مجالس بلدية منتخبة في سياقات معينة وكانت المجالس البلدية هذه عند إخلالات معينة ننقدوا الإخلالات هذه ونحاولوا نحسنوا مجالس البلدية, مش نخليوا البلديات من غير مجالس بلدية والكتاب العام مين يسيروا في الأمور كما هي من غير سلطة قرار واضح, وقاعدين نشوفها في البلديات صراحة في أسوأ حالاتها من ناحية المادية, في أسوأ حالاتها من ناحية اتخاذ القرار والتدخل, من إيه البلديات في تونس تخدم فيروس حاليا, وبالتالي كي تجمع أنت هذوما الكل تزيدهم معطى أساسي أنا نعتبره مهم, ولهنا نحكي مع سي شكري اللي هي معطى متاع التواصل والاتصال مع الناس, لازم تتواصلوا مع الناس, لازم فما تواصل مباشر مع الناس, لازم فما حملات وتنبيه, لأنه رو فما كما حكيت أنا في البداية فما توانسة معناها سلوكهم في علاقة بإلقاء الفضلات وغيره معناها في دينار معين مش لازم نحكي عليهم, لكن وقت اللي نقوموا بعملية تواصل واتصال مع الناس على الأقل كي نربحوا نحن 20% 30% من الناس هذوما اللي خارج الأطر العامة وينضبطوا لمسارات معين، نجموا نكونوا على الأقل حققنا نسبة متاع فائدة معينة. وبالتالي عملية التواصل والاتصال وأنك تنبه الناس وتقول لهم رو أنت كي تلقي الفضلات لهنا أو تحط الفضلات في مكان معين أو أنه السلوك اللي قاعد تعمل فيه رو سبب أساسي أو سبب من المحركات الأساسية أنه تكون عندنا فيضانات في تونس، كل هذا مهم جدا. كي تجمع هذا الكل بالأطراف اللي موجودة في المشهد الكل بالضعف اللي موجود في المستوى التواصلي، تلقى أنه معناها كما شفنا مؤخرا معناها في فترة زمنية قصيرة جدا صار تهاتر متاع أمطار، شفنا شنو صار في باب عليوة، شفنا شنو صار في مناطق أخرى. وصراحة لنا التونسي اللي هو منضبط والتونسي اللي هو منضبط في سلوكه اليومي في سلوكه الاجتماعي يقول كان شنو ذنبي يا اخويا اذا كان انا انسان منضبط وما عندي حتى اشكال وبعد نلقى روحي انا في المأزق هذاك وما نعرفش انا سي شكري تنجم تجاوبني على السؤال هذا ولا لا. معناه قيل انه صار تحقيق في علاقه باللي صار في باب عليوه وغيره نتاع معناه المشهد العام اللي شفناه هذاك ما نعرفش التحقيقات هذه
2: مش اول عام له. مش اول مره
3: مش اول عام للاسف الشديد مش اول عام والحاله مزريه
2: المحطه في حد ذاتها مبنيه في منخفض للأسف معناتها.
3: وبالتالي هذا اللي حبيت نقوله ابتسام انه كي نجمعوا نحن المعطيات هذه الكل نلقاو انه معناها تقريبا كل الاطراف متساويه في حجم التقصير نتاعها. وبالتالي اللي هنا بو احنا قدام سي شكري ديما خاطب معناها الجهاز الرسمي نتاع الدوله التونسيه معناها ونخاطبوا انه ونحاولوا قدر الامكان الدفع في سياقات التحسين نتاع مردودهم، لكن كل الاطراف الاخرى اللي كنت نحكي عليها ابتسام تتحمل المسؤوليه بدرجات مختلفه، لكن الناس الكل كانت سبب واحد المحركات الاساسيه للفيضانات اللي كنا نشوفوا فيها مؤخرا.
1: هاي تفضل سي شكري.
4: شكرا. جيت حبيت على التواصل مع المواطنين، احنا راهو في كل منبر اعلامي الا ونبينوا اللي راهو التعدي على الأودية سواء كان بالبنات الفوضوية أو بإلقاء جميع أنواع الفواضل بأنواعها بجميع أنواعها راهو من شأنه باش يعطل السيران الطبيعية للمياه ويكلف الدولة اعتمادات إضافية ومجهود إضافي. وندعو المواطنين ديما باش معناها ما يلقوش بالفواضل هذية في مجال الأودية أو بالمحاذاة من مجال الأودية. وحتى مؤخرا يعني وقت اللي فقط الفيضانات تاع جانفي 2026 اللي براتيكمون نابل اكثر من المناطق اللي ضرت بعد الزيارات، شنو اللي السبب الاساسي والسبب الاكثر يعني اللي تسبب في الفيضانات هذيك؟ هي بقايا اكل الاشجار تاع الزبيره اللي ملقاه فهمت الا وجبتها السيول، والسيول هذيك دونك باش تتعدى على منشآت مائيه سدت المنشآت المائيه وتثبت لنا في فيضانات، والفيضانات تثبت في تكسير حتى ومعناها بعض المنشآت اللي والماء جرفها بسبب هكا الاغصان تاع الزبيره. وهذاك علاش قلت لكم راه مش بالضروره انه باش نلقوا الفواضل في المجرى، راه حتى النجم ونحطوا الفواضل في مكان بعيد على المجرى، اما السيول تهز وتديه للمجرى. وبالتالي لابد انه معناها نتحروا المواقع اللي نجم نحطوا فيها الفواضل هذه. ثم برنامج هو راه قاعدين يخدموا عليه على اساس انه التثمين تاع مواد البناء مواد الهدم، لانه في الواقع هو عباره على ثروه هذيك نحن قاعدين نصرفوا عليها. دونك راه قاعدين بالتجهيد مع الأخيين في البيئة معناها وزارة التجهيز قاعدين نشوفوا في حلول اللي نجموا نثمنوا هل البقايا هذية وتولي عندها معناها يعني أجو خير من اللي نلقاها في الفضلات ونقاها يعني في مجال الأودية.
1: واضح. شكرا لك مرة أخرى سي شكري الخليفي مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. حاولنا قدر المستطاع نطرح الأسئلة اللي يطرحوا فيها المواطنين واللي تمثل جزء كبير من اليوم مشاغلهم في علاقة بالتقلبات المناخية وغيره. شكرا لك مرة أخرى على الحضور. احنا نخرج فاصل موعد الأخبار ومن بعد نرجع نكمل معكم بقيت أخبار ملفاتنا شنو قاعد يصير في المنطقة والعالم، ما يكتب من مقالات آخر الأرقام والمستجدات تلقوها إن شاء الله معنا الساعة الثانية. الأخبار ورسائل تفضل.
0: هنا تونس الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام.
5: صوتكم في جيبس على 99.1

موجز الواحدة ظهرا ديوان فام عسلمة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تدعو لحماية الأطفال المهددين ووقايتهم من المخاطر من مرحلة التعهد إلى زوال التهديد، وذلك خلال إشرافها على جلسة عمل حول التقرير السنوي للنشاط مندوب حماية الطفولة والأخصائيين النفسانيين بالمكاتب الجهوية لمندوب حماية الطفولة لسنة 25 و2000. كما دعت الوزيرة بالمناسبة إلى تكثيف جهود الوقاية من

0: يوميا ذهاب وإياب 8 كيلومتر، يعني هذا غير مقبول وغير معقول. طلبنا سابقا في سنة 2019 إلى حدود اليوم في سنة 2026 نطالبوا بتمديد 4 كيلومتر على الأقل للنقل المدرسي لتخفيف من معاناة تنقل اليوم للتلاميذ. هي معاناة كبيرة وكبيرة جدا، سنوات نحن نطالبوا، وتم يعني سابقا في جلسة مع الإدارة الجهوية للنقل وعدتنا باش تزيد الخط هذا بالذات باش تزيده، لكن اليوم صار تسويف أو ربما لا مبالاة بمعاناة التلاميذ. وبصفتي ممثلا على الجهة فأنا أطالب الالتفات إلى معاناة التلاميذ والأولياء، ونطالب بتمديد هذا الخط لتخفيف المعاناة على التلاميذ الذين يتنقلون يوميا 8 كيلومتر ذهابا وإيابا.
1: وفي الشأن الدولي، قناة سكاي نيوز عربية تعلن اليوم أن السلطات الجزائرية سحبت اعتماد مكتبها في الجزائر وفق ما أورده موقع الخبر الجزائري. ووفق المصدر ذاته لم تقدم القناة تفاصيل عن أسباب القرار، غير أنه من الواضح أن الأمر مرتبط بقرار الجزائر قطع العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة وما ترتب عن ذلك من معالجات وتغطيات إعلامية بالقناة. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين تؤكد اليوم رفضها قرار حكومة الاحتلال الصهيوني المضي قدما في مشروع استيطاني لربط مستوطنة معالي أدومين بمدينة القدس المحتلة وفصلها عن محيطها الفلسطيني، مشيرة إلى أن المباحثات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي مستمرة بشأن حزمة عقوبات محتملة إلى جانب الحزم الثلاث السابقة الموجهة ضد المستوطنين المتطرفين. ويأتي ذلك في ظل التصاعد المستمر لأنشطة السلب والسطو التي يمارسها المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة. وزير الخارجية الصيني وانغ يي يدعو نظيره الإيراني عباس عرقجي إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز، حثا طهران وواشنطن على التحلي بالحكمة وضبط النفس، كما أكد أن استمرار الأعمال القتالية ليس في مصلحة الطرفين ولا المجتمع الدولي وفق قوله.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا، مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية من برنامج هنا تونس. مازلنا باش نوصل معكم بتبيع بقيت الملفات الأخبار والمستجدات كالعادة. دائما نخصوا جزء من الحصة للحديث عن آخر التطورات الإقليمية والدولية. مهم جدا تكون عندكم فكرة شنو قاعد يصير اليوم في العالم، شنو قاعد تكتب اليوم من مقالات، وشنو وآخر الأرقام الإحصائيات والمعطيات. من بعد آخر الحصة باش نحكيه على فاتورة الحرب الأمريكية على إيران، نحكيه على 38 مليار دولار وخمس سنوات اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة بناء مخزوناتها العسكرية. من بعد آخر الحصة مع رضوان نرجع على تفاصيل الأرقام هذه، ولكن قبل هذه مهم جدا نرجع على المقال اللي اختاره لنا خليفة اليوم، واللي باش نعرفه بعد شوية تفاصيله في فقرة الارتيكل du jour.
0: L'article du jour.
1: المقال اللي يحمل عنوان أهل المنطقة أولى بحل مشاكلها من دون تدخل أجنبي. تفاصيل المقال معاك يا خليفة، تفضل.
2: هي دون مش من دون، هو خطأ معتها في المقال الأصلي، لكن للتصحيح لا نقول
1: دون تدخل
2: الأجنبي، نقول دون تدخل. إذن هو مقال من صحيفة القدس العربي للكاتب والباحث المصري والخبير الاقتصادي والاستراتيجي والمستشار السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم نوار. ورد المقال تحت عنوان هل المنطقة أولى بحل مشاكلها دون تدخل أجنبي. انطلق الكاتب في الجزء الأول من مقاله من انتقاد مفهوم إدارة الأزمات كنموذج غربي فاشل، واعتبر أن مجموعة من الأكاديميين الغربيين قاموا بابتكار هذا المصطلح لخدمة النفوذ الغربي وللإبقاء على المشاكل قائمة بما يخدم استمرار هذا النفوذ. وكشف الكاتب كيف انتقل هذا المفهوم من النظرية للتطبيق ومن المصطلح للواقع الدبلوماسي والعسكري ليتحول إلى هيكل مؤسسي يشعل الأزمات أو يبردها دون حلها. وخلص الكاتب إلى أن نموذج إدارة الأزمات الغربي وصل إلى طريق مسدود ودعا إلى البحث عن حلول إقليمية بديلة. ثم انتقل في محور ثاني إلى تشخيص واقع العجز الأمني الإقليمي، حيث سجل تراجع الدور الأمريكي مع تناقص قدرات التواجد العسكري الأمريكي وفقدانه مصداقيته، وتساءل عن أفاق استمراره مقارنة بفترة ما بعد الحرب الباردة. وذكر الكاتب بفشل القواعد الأمريكية في ثلاثة مهام. المهمة الأولى حماية مصالح أمريكا وضمان تدفق النفط وأمن الممرات المائية. الجانب المهمة الثانية حماية الدولة المضيفة من الضربة الثانية، وخاصة أن نتحدث على الدول الخليجية اللي فيها قواعد عسكرية أمريكية. والمهمة الثالثة اللي فشل فيها حماية قواعدها، وأعطى مثال على ذلك تدمير القاعدة البحرية في البحرين بصواريخ ومسيرات إيرانية حسب اعتراف مسؤول أمريكي. ونتيجة هذا الفشل وبحسب الكاتب ظهر ما يسمى عجز أمني إقليمي بسبب قصور العرض الأمني الذي توفره القواعد الأمريكية. وانتقل الكاتب إلى المحور الثالث، إلى طرح البدائل واقتراح ضرورة بناء نظام أمن إقليمي من الداخل من خلال مفهوم مدمج، معتبرا أن الأمن الإقليمي ليس عسكريا فقط بل سياسي واقتصادي وعسكري يقوم على جملة من الأسس. ذكر كأمثلة على ذلك الجهود العربية المبكرة، حكى مثلا على اتفاق الدفاع المشترك السعودي الباكستاني وتحالف أمن البحر الأحمر، اتفاقية مكة مع باكستان وتركيا. واعتبر أن التحدي تحويل هذه الاتفاقيات إلى حقيقة من خلال هياكل وآليات لتتحول بمكونات فاعلة، إلى جانب ذكر الجانب الثاني هو الأساس الاقتصادي والسياسي من خلال حوار سياسي إقليمي لحل النزاعات سلميا على أساس مبادئ واستفادية تقوم على عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية للدول، تكامل اقتصادي مثال ربط اليمن بالخليج عبر أنابيب ومصافي لتقليل الفجوة بين الثراء والفقر وتأمين منافذ للنفط. الكاتب في ختام مقاله يطرح نموذج عملي ناجح لحل الأزمة الخليجية الإيرانية من خلال توسيع المبادرة العمانية للحوار الخليجي الإيراني، خاصة والمنطقة تعاني أزمة ملاحة في باب المندب وهرمز في نفس الوقت. اتفاق عماني إيراني يقوم على قواعد ترسيم مسار آمن للملاحة في مضيق هرمز رغم ضعف ضغط ترامب. إقناع دول الخليج مبدئيا بقبول صيغة الحوار الجماعي هذايا، يصبح تقريبا ستة دول الخليجية زائد إيران، ويقترح حتى أن تكون العراق معهم كدولة ثامنة. على أن تكون الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للحوار تحويل الاتفاق من ثنائي إلى اتفاق متعدد الأطراف كما ذكرت 6 دول خليجية زائد العراق وإيران، إرساء حوار ثماني يتطور لأساس نظام أمن إقليمي جديد، نزع مبررات التدخل العسكري الأمريكي في المضيق، لكن تبقى العوائق حسب الكاتب تأجيل اجتماع صلالة المؤخر نظر اللي صار البارح بسبب الموقف البحريني والاحتجاج السعودي على هجوم الحوثيين ومحاولتهم إدخال ملف باب المندب للحصول على شرعية. ويخلص الكاتب إلى أن التعايش بين الثراء والفقر وأزمات الممرات المائية لا يمكن حلها بالحرب أو بالإدارة الأجنبية بل بالحوار الدبلوماسي والتكامل الإقليمي. هذه تقريبا أهم الأفكار اللي وردت في المقال هذه اللي تدعو عوض الحرب والتصعيد إلى الدخول في حوار ثماني يمثل الدول الخليجية 6 زائد إيران والعراق من أجل الوصول إلى حلول إقليمية دون التدخل الأمريكي في الجانب هذا. وسنعود إلى مزيد تفصيل
1: طبعا بعد نسمع قراءتك خليفة للتفاصيل المضمنة في المقال اللي اخترتونا. هل يمكن عن الحوار هذا ممكن أن يسير على أرض الواقع واقعيا اليوم الحوار هذا لجمع دول الخليج وكل الأطراف اليوم اللي معنية بهالحروب والصراعات اللي قاعدة تصير على مستوى منطقة الشرق الأوسط دون تدخل أجنبي دون تدخل الأمريكي ممكن هذايا سرحان؟
3: هو ابتسام قبل الإجابة على هذا السؤال فما الكثير من الديناميكيات اللي هي تخلينا نوصل للمرحلة دي، لأنه إدارة الحوارات أو إدارة الخلافات اللي موجودة في الشرق الأوسط تكون بأيادي داخلية وبأيادي خارجية. أنا قبل الوصول إلى هذه الحلقة هناك مسار طويل جدا، يعني ديما أنا نأكد على أنه الكثير من الحروب والصراعات تخاض داخل المصطلحات وداخل المفاهيم وداخل الأفكار. مفهوم إدارة الأزمات هو مفهوم مشابه لمفهوم الإرهاب، لمفهوم محور الشر، لمفهوم امتلاك أسلحة الدمار الشامل. كل هذه مجرد مفاهيم وأفكار تبنى عليها سرديات معينة تسوق لها القوى العظمى في سياق تدخلات معينة، إما نتحدث على تدخلات عسكرية أو حتى تدخلات بالمعنى الدبلوماسي، وبالتالي هي جزء مهم جدا ومكون مهم جدا لإضفاء مشروعية على السردية اللي تتبناها الدول العظمى. فما زوز مسارات أساسية نجم تفسر هذا أو تفسر مسألة الأزمات اللي هي موجودة في العالم، لأنه قبل الحديث على حل الأزمات أو تفكيك الأزمات يجب الحديث على أسباب الأزمات. من الأسباب الأساسية للأزمات فما زوز مسارات أساسية نتحدث عنها. أولا القوى العظمى في مسار تحركها في المجال الحيوي خارج المجال الجغرافي هي تصطدم ببعضها البعض أو تصطدم بكيانات أخرى، ما يحدث أزمات تتطلب أساسا التفكير في محاولة حل هذه الأزمات، وهذه مسألة تتعلق بالمسارات الجيوسياسية ومسألة ديناميكية تاريخية موجودة منذ القديم. محاولة القوى العظمى أن تتحرك خارج مجال الجغرافي وأن تتوسع يحيل أساسا إلى تصادم مع قوى أخرى، وهذا يحيلنا إلى مسار الأزمات قبل الحديث على محاولة تفكيك أو إيجاد حل لهذه الأزمات. هذا المسار الأول. المسار الثاني أنه حتى هذه القوى العظمى تحاول قدر الإمكان افتعال أزمة في مناطق أخرى للعب دور قوي جدا في المسألة الدبلوماسية أو لعب دور قوي جدا في مسألة بيع السلاح أو لعب دور مهم جدا في استعمال هذه النزاعات وهذه الحروب كورقات سياسية في مستوى التفاوض مع القوى الأخرى. وبالتالي وقت تشوف زوز مسارات هذوما تجد أنه تقريبا الأزمات التي نتحدث عنها، ولهنا نعمل إسقاط شوي لمسألة الأزمات التي يعيشها الشرق الأوسط، هي أزمات مبنية أساسا على الديناميكية الخارجية التي تحاول قدر الإمكان الإبقاء على مفهوم الأزمة وأدوات الأزمة حتى تكون هذه القوى العظمى فاعل أساسي في مستوى تحديد الأطراف التي تكون موجودة حتى في مستوى النقاشات. لأن نحاول قدر الإمكان باش نجاوبوا على السؤال المطروح في المقال، هل أنه يعني قضايا الشرق الأوسط الموجودة تحل بأيادي من ينتمون إلى هذه الرقعة الجغرافية أو أنها تحل بأيادي خارجي؟ صعب جدا أن القوى العظمى تترك الأطراف اللي موجودة في الشرق الأوسط وليه معنية بشكل مباشر بالقضايا هذه. صعب جدا أن تترك اجتماعا يضم 6 أطراف أو 7 أطراف أو 8 أطراف دون وجود القوى العظمى هذه الأطراف تجد حل لمسألة الشرق الأوسط. تقديري الخاص أنه مشروعية السؤال مهمة جدا، لأنه ديما نتحدث على أنه قضايا اللي موجودة في الشرق الأوسط أو القضايا العربية وحتى القضايا الإسلامية تدار بأيادي خارجية وبمحركات خارجية وبأجندة وأهداف خارجية. هذا ديناميك ديما نحكي فيه في مسألة التحليل السياسي، لكن مدى يعني واقعية هذا الطرح تقديري خاص صعب جدا أنه نتحدث على دول غير الدول العظمى يمكن أن تجلس في طاولة النقاش وتجد حلا لملف الشرق الأوسط. يمكن أن تلعب دور الوساطة لكن ديما تحت رعاية خارجية، تحت رعاية القوى العظمى، لأنه هذه هي القوى العظمى تعتبر أن الأزمات اللي موجودة في الشرق الأوسط والأزمات اللي موجودة في الكثير من الدول هي مسألة وجودية بالنسبة لها. لأنه لماذا مسألة وجودية؟ لأنه تتغذى اقتصاديا من الثروات الطبيعية اللي موجودة في الشرق الأوسط، وتغذى طبيعيا من الأزمات اللي كانت موجودة في الرقعة الجغرافية الأفريقية، ونعرف نحن القوى الاستعمارية كيف استنزفت الثروات الطبيعية للقارة الأفريقية، ونعرف جيدا كيف تستنزف الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها الثروات اللي موجودة في الشرق الأوسط. وبالتالي هذه المسألة من ناحية أو من زاوية نظر اقتصادية هي مسألة وجودية. أيضا لا يجب أن ننسى معطى مهم جدا، الشركات الكبرى لبيع السلاح هي مؤسسات تعيش أساسا على الحروب وتعيش أساسا على الأزمات، وبالتالي صعب جدا أن الشركات هذه وهي شركة عابرة للقارات وعندها أموال ضخمة جدا وعندها لوبيات سياسية نافذة جدا حتى في الهيكل الدولية، وعندها حتى لوبيات نافذة جدا حتى في مسألة الإجرام وغيره، وبالتالي صعب جدا أن هذه الشركات تسمح بوجود إطار آخر للنقاش السياسي، إطار آخر للمفاوضات الدبلوماسية يمكن أن يفرز حلا أو حتى خارطة الطريق لبعض الأزمات اللي موجودة في العالم. وبالتالي مشروعية السؤال مهمة جدا لأنه معناها مهمة من ناحية الانتماء، لكن يعني من ناحية واقعية صعب جدا أن يتحقق هذا الطرح. ابتسام،
1: من الناحية الواقعية يقول سرحان صعب جدا أنه يتحقق الطرح هذا. المسار اللي يسبق اليوم الحديث عن حوار يشمل الدول اليوم اللي معنية بالصراعات ربما إخليفة بطريقة مباشرة والحروب والخلافات اللي قاعدة تصير اليوم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، يقول لك اليوم هذا اللي لازم يصير، انه يصير حوار تكون فيه الدول العربية المعنية، يكون فيه اتخاذ قرارات مشتركة جيوسياسية تكون كلها لصالح المنطقة ولصالح الدول العربية دون اي تدخل اجنبي ودون اقحام اي اطراف اليوم او دول اجنبية على مستوى القرارات او الاجتماعات وغيره. هذا زاد خليفة نجم يرضع جاعنا حتى للحديث عن الامن القومي العربي المشترك المسائل اللي كنا حتى حكينا عليها في البلاتو لهنا، واللي حتى ربما الخطاب اللي على المستوى الرسمي اليوم في تونس، والحديث عن ضرورة أن يكون فما أمن قومي عربي مشترك. تفضل خليفة نسمع قراءتك للمقال أو تفعلك.
2: هو أكيد الحوار هذايا اللي تقريبا هو تقديم عملية جوهر الاجتماع هذايا والحوارات هذايا، هو تقديم التفاوض والحوار على الصراع والحرب. لأنه المنطقة العربية جربت الحروب مش من توا، من حرب الخليج الأولى، لأن توا نحكي على حرب الخليج الرابعة، من حرب الخليج الأولى عام 91 جربت الحروب، وحتى الحرب اللي قبلها الحرب الإيرانية والعراقية هي تقريبا نجم نقول الحرب الأولى، جربت الحرب وجربت نتائج الحرب هذه والكوارث اللي أدت بها للمنطقة. وكل حرب جديدة هي تفاقم من أزمات المنطقة ومن تبعية المنطقة، وحتى الدول التي ظنت لسنوات أنها في مأمن من آثار الحرب هذه وأنها تنجم تشتري السلام بالبترول وبالدولارات لم تنجح. لأنه في الأخير وقت نحكو توا الخطر لم يعد يتهدد العراق كما في 91 ولا 2003، ولم يعد يتهدد إيران، ولم يعد يتهدد سوريا أو اليمن في الجانب هذا. الآن الخطر هو يتهدد دول الخليج، لأن الحرب داخلها داخل دول الخليج هذه كلها الكبرى هذه، والقصف على الكثير من المنشآت الحيوية والاستراتيجية اللي شفناها السعودية اللي صار مؤخرا منذ نهارين وثلاثة أيام. إذن على هذه الدول أن تختار بين استمرار الحرب المفتوحة هذه في المنطقة اللي تغذيها معناتها الولايات المتحدة الأمريكية ومن وراءها الكيان الصهيوني، واللي تحاول أن تستفيد أكثر ما يمكن من إدارة الأزمات كما أدارت أزمة حرب العراق، ما دوله في الأخير أنتجت كل هذا الخراب اللي نشوفوه في العراق في المنطقة دي، كما أدارت الأزمة السورية ونرى ما يحدث الآن في سوريا منذ 3 أيام انتفاضات ومعاتها حالات بؤس كبيرة جدا الموجودة هذه، ونشوف شنو اللي يصير في اليمن سواء في شقيه سواء في حكومة ما يسمى الشرعية أو حكومة صنعاء، ونشوف الوضع الإنساني البائس معتها في اليمن هذه اللي تعاني تقريبا منذ أكثر من عقد من حرب مفتوحة في الجانب هذه. إذن أمام الدول هذه أن تختار إما الاستمرار في خيار منظومة إدارة الأزمات وأن تكون تابعة وتدفع الثمن مثل ما دفعته الجمهوريات العربية قبلها من اليمن للعراق لسوريا، أو أنها تنتبه إلى المعادلة وأنه الأزمة الموجودة هذه لن تحل إلا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إيران وأن يكون الزوز أطراف معتها رابحة. اجتماع صلالة هذية في عمان اللي جاء ببادرة وباقتراح من سلطنة عمان اللي نعرفه تقريبا هي دولة خليجية لكن عندها مسافة في علاقة بالحرب اللي صايرة ما بين الولايات أو العدوان اللي صاير من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وبدرجة ثانية للأسف نقوله بمشاركة أو بعض الدول الخليجية هي واخذة مسافة، ولأنها دولة معتها تقريبا متشاطئة مع إيران، وحتى لأسباب خلينا نقوله مذهبية اللي تخلي عمان ديما بعيدة شوية واخذة مسافة في الجانب هذا. هي اللي بادرت بالدعوة إلى الاجتماع هذا لمناقشة قضية تخص أمنها القومي معتها أمن وأمن المنطقة عموما المشترك معناتها دون تدخل خارجي. الاجتماع هذا صار للكل من المنتظر عقده منذ نهارين وتم تأجيله، يعتبر العديد من الملاحظين على الأقل الواخذين مسافة معتها وما همش دخلين في الاصطفافات بين طرفي الحرب اللي يعتبروه هو فرصة نادرة معناتها قد تمهد لتسوية الأزمة الخليجية الإيرانية في علاقة بالجانب ذاك. لكن يبدو اللي ثم ضغوط أمريكية وثم زاد بعض الدول الخليجية وخاصة البحرين والسعودية المستاءة قليلا اللي هي رافضة معناتها حصول الاجتماع هذا اللي يجمع الدول الخليجية زائد إيران، لأنه تعتبر اللي ما حدث أخيرا من تصعيد من طرف أنصار الله وقصف العديد من المواقع الاستراتيجية والبترولية السعودية تعتبره كأنه تجاوز للخطوط الحمراء الكل، ثم نوع من الاستياء. البحرين نفس الشيء تعتبر نفس الموقف إلى حد الآن، إلى حدود اليوم صباحا ما زالت النقاشات في علاقة بالبدرة هذه. أنا صحيح مع سرحان أنا أستبعد أن تكون هذه الدول مستقلة في قرارها وأن تذهب إلى هذا الاجتماع اللي هو عبارة على توسيع الاتفاق العماني الإيراني ليشمل كل دول الخليج، وأنه يذهب نحو إنشاء بنية أمن إقليمي خليجي بما فيهم إيران يتمتع بقبول عربي وإقليمي دولي ويتحصل على ضمان بقرار أممي من مجلس الأمن ليصبح أمرا واقعا ويتم تطبيقه. هذا إن شاء الله بعض الدول الخليجية لا تذهب في العداوة إلى آخرها وتكون في جزء من موقفها مستقلة، وربما تقدم مسألة التسوية وضمان مستقبل بلدانها على مسألة الثارات البدائية في علاقة بالجانب هذا. إيران يبدو من خلال تصريحات العديد من ممثليها والمقربين منها مستعدة، بآخرها وزير خارجيتها مستعدة لهذا الاجتماع ومستعدة لتقديم كل التنازلات في علاقة بالجانب هذا بأن يكون الاتفاق خاص. لكن ارتباط الكثير من الدول الخليجية بالولايات المتحدة الأمريكية وللأسف بعضها حتى بنفوذ بعض اللوبيات يجعل من الصعب عليها أن تذهب في هذا التمشي اللي هو يقوم في جوهره على تقديم التفاوض والحوار على الصراع والحرب.
1: واضح خليفة، وإحنا شوية باش نحكيه على الحرب ونحكيه على الحرب الأمريكية على إيران آخر الأرقام والمعطيات، وخاصة كي نحكيه على الخسائر اليوم الأمريكية من الحرب هذية، وباش نرجع على التفاصيل الأرقام والمعطيات نحكيه على فاتورة الحرب هذية اللي كلفت 38 مليار دولار على الولايات المتحدة الأمريكية وخمس سنوات مهلة اليوم لأمريكا لإعادة بناء مخزوناتها العسكرية. طبعا شوية مع رضوان نرجع على التفاصيل المعطيات، ولكن نقبل هذين نخرج معكم فاصل صغير وراجعين.
0: هنا تونس سوية لاخت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار الحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة و 33 دقيقة. مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي التحقتوا توا في المتابعة والاستماع واللي تبعوا فينا زادة منذ بداية الحصة. مازلنا أكيد باش نوصلوا معكم بقية الملفات الأخبار والمستجدات وباش نواصلوا حديثنا على آخر التطورات العالمية والإقليمية. كما قلت لكم قبل الفاصل نحكي على الحرب الأمريكية على إيران, نحكي على فاتورة الحرب هذه على الولايات المتحدة الأمريكية من حيث المسألة المالية وأيضا على مستوى المخزونات العسكرية. نذكر حاضرين معنا في النقاش والتحليل خليفة شوشين وسرحان شيخاوي, مرحبا بكم من جديد. التحق بنا توا زميلنا رضوان التوينسي وباش نمشي مباشرة معكم لفقرة بالأرقام. بالأرقام محملا بالوثائق ولا الأوراق اللي فيها برشا أرقام وبرشا فلوس وبرشا معطيات, رضوان التوينسي زميلنا أهلا وسهلا ومرحبا يا رضوان.
2: مرحبا ابتسام, مرحبا بسرحان ومرحبا بخليفة ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. نحكي على 38 مليار دولار, هذا الرقم اللي اليوم يختصر حتى لتوا جانب من فاتورة الحرب الأمريكية على إيران. بحسب حديث مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي بلغت كلفة الحرب على إيران نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أوت 2026, مع تقدير بأنه الكلفة قد ترتفع بنحو 2 أو 3 مليارات دولار إضافية كل شهر إذا استمرت الحرب المستويات الأخيرة هذه نفسها. لكن الرقم هذا لا يروي القصة كاملة. الجزء الأكبر من الكلفة ما يتعلقش فقط بالطائرات والوقود والطلعات العسكرية, وإنما باللي استهلك من الذخائر والصواريخ. مكتب الميزانية في الكونغرس قدر أنه تعويض الذخائر اللي استهلكت حتى الأول من أوت يتكلف وحده نحو 21.7 مليار دولار, منها صواريخ اعتراض ودفاع الجوي وصواريخ كروز الهجومية وذخائر أخرى. كيف كيف قدرت الكلفة المرتبطة بالمعدات اللي تفقدت نحو 1.9 مليار دولار, والأهم أنه المسألة ما عادش مرتبطة بالفلوس فقط. مكتب الميزانية في الكونغرس يقول أنه الولايات المتحدة استخدمت منذ جوان 2025 ما بين نصف وثلثي مخزونها من بعض أنواع الصواريخ الاعتراضية, وأنه إعادة بناء هالمخزونات ينجم يستغرق 5 سنوات كاملة على الأقل حتى مع رفع معادلة الانتاج. يعني حتى لو رفعوا معادلة الانتاج مش تبقى فترة 5 سنوات هي غير كافية ل يعني تزويد بالمخزون. وهنا تظهر لنا زاوية أخرى للفاتورة الأمريكية, الزمن اللازم لتعويض السلاح المستهلك. التقديرات هذه جينا بعد بيوم واحد من صدور تقرير المفتش العام بوزارة الحرب الأمريكية حول عملية إيبيك فيوري اللي بدأت في 28 فيفري الماضي التقرير الرسمي اللي غطي الفترة حتى 30 جوان قدر كلفة الحرب على إيران بنحو 33.4 مليار دولار, ومن هالمبلغ فما نحو 22.3 مليار دولار مرتبطة بالذخائر المستهلكة و3.7 مليار دولار بخسائر المعدات, إضافة إلى نحو 7.4 مليار دولار من الالتزامات التشغيلية الإضافية. برشا أرقام. التقرير وصلنا زادة إلى أنه استهلاك الذخائر أدى إلى نقص استراتيجي في بعض المخزونات وإلى اختناقات في القاعدة الصناعية والسلاسل وسلاسل إعادة الإمداد. وفي واشنطن ما بقاش نقاش مالي فقط. في 15 سبتمبر 2026 صوت مجلس النواب الأمريكي ب 220 صوت مقابل 204 على قرار يستند على المادة الخامسة من قانون صلاحية الحرب ويدعو إلى سحب القوات الأمريكية من الحرب على إيران. قانون صلاحية الحرب المعتمد منذ عام 1973 يحط إطار لدور الكونغرس في استخدام القوات الأمريكية في ما يسمى الأعمال العدائية, ويتضمن آليات وإجراءات تتعلق بإدخال القوات والمهلة الزمنية لاستمرارها في القتال من غير إعلان حرب أو تفويض قانوني محدد من الكونغرس. هذا الكل وفق نص القرار. في المقابل كانت إدارة ترامب طلبت من الكونغرس في جوان الماضي 87.6 مليار دولار كتمويل إضافي، من بينهم 67.1 مليار دولار لوزارة الحرب، مع تبرير رسمي بأن الأموال هذه مطلوبة لتعزيز الدفاعات الأمريكية وتعويض مخزونات الأسلحة وتمويل القوات المنتشرة. وهكا تتحول هالأرقام إلى سؤال سياسي ومالي أكبر، 38 مليار دولار حتى مطلع عود، وزوز مليارات إلى حدود 3 مليارات إضافية كل شهر، ومخزونات من بعض الصواريخ الاعتراضية قد تحتاج إلى 5 سنوات على الأقل لإعادة بنائها. السؤال اللي يطرح لهنا، إلى أي حد تنجم واشنطن أنها تواصل تحمل كلفة الحرب على إيران عسكريا ولوجستيا، وما الفائدة؟ ونذكر أنه مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أصبح الملف هذا حاضرا بقوة داخل النقاش السياسي الأمريكي، لكن الحقيقة مدى تأثيره الانتخابي لا يمكن استخلاصه من أرقام الكلفة وحدها، لأنه الشيء هذا يبقى مرتبط ديما بسلوك الناخبين وتطورات الحرب والاقتصاد خلال الفترة المقبلة. 38 مليار دولار ما هيش مجرد فاتورة الحرب على إيران، إنما هي رقم يفتح نقاش أوسع داخل واشنطن حول المال والذخائر والجاهزية وحدود استمرار هذه الحرب ومدى جاهزية أمريكا في المستقبل.
1: شكرا لك زميل رضوان التوينسي على كل هذه التفاصيل والمعطيات، مهم جدا دائما في متابعتنا لكل التطورات اللي تخص الحرب الحالية اللي تشغل أنظار العالم الكل، الحرب الأمريكية اليوم على إيران. رقم اليوم 38 مليار دولار كما قال رضوان سرحان، اليوم لا يمكن اختزالها فقط في إطار فاتورة الحرب اليوم الأمريكية، وإنما الرقم هذايا والمعطى هذايا سرحان طرح نقاش كبير برشا داخلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية داخل واشنطن حول كل ما يهم المال اليوم، الاعتمادات المالية، الذخائر، الجاهزية اليوم، وكما قال زيد رضوان حدود استمرار الحرب هذه ومدى جاهزية الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في المستقبل. ونرجع زيد الرقم آخر أو مهلة أخرى اللي تم تضمينها في نص رضوان، مكتب الميزانية في الكونغرس سرحان يقول إنه الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت منذ جوان 2025 ما بين نصف وثلثي مخزونها من بعض أنواع الصواريخ الاعتراضية، وأنه إعادة بناء المخزونات هذه ينجم يستغرق مدة قدرها 5 سنوات على الأقل حتى مع رفع معدلات الإنتاج متاعها.
3: و 38 مليار دولار مبلغ ضخم جدا يعني، وخاصة أنه مستوى الإنفاق في فترة زمنية قصيرة جدا يعني مبلغ ضخم جدا في فترة زمنية قصيرة جدا. من هنا طرح الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول المبالغ المالية والنزيف المالي الكبير جدا في علاقة بما يسمى داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالمواجهة مع إيران. فما عوامل أساسية معناها تعطى كحجج في علاقة بمناقشة هذا الرقم. لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في أحسن حالاتها من الوضع الاقتصادي والمالية، معناها تعيش صعوبات مالية كبيرة جدا. سير الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى، دولة اقتصادها قوي جدا ومبني على مؤسسات ومسائل معناها حاسمة في علاقة بالبنية الاقتصادية، لكن تعيش صعوبات مالية كبيرة جدا، تضاف لها معناها نزيف الكبير جدا من الأموال التي تصرف على الحروب. هذا كمعطى أول. كمعطى ثاني، النزيف الكبير جدا في علاقة بالترسانة العسكرية الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه نعلم جيدا يعني داخل العقل الأمريكي مسألة الترسانة العسكرية والعقيدة العسكرية مسألة مهمة جدا في التصور، في تصور الأمريكي لذاته وتصور الأمريكي لدولته، وبالتالي الخسائر الكبيرة جدا في مستوى الذخائر وخاصة في مستوى الصواريخ والطائرات القتالية جعل من هذا الجدل يصبح من أهم المواضيع ومن أكثر المواضيع جدلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. والسؤال المركزي الذي يطرح داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا لو دخلت أمريكا في مواجهة مع روسيا أو الصين في هذا التوقيت بالذات بعد حجم الخسائر الكبير جدا هذا؟ هذا السؤال الذي يطرح داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أو هل أن إيران تستحق كل هذا العناء؟ يعني المواجهة مع إيران هل تستحق كل هذا النزيف المالي وكل هذا النزيف العسكري؟ وبالتالي من هنا صار في نقاش كبير جدا حول الحرب على إيران، ولهنا جاءت النظرية التي تقول بأنه نتنياهو جرى دونالد ترامب إلى مواجهة مع إيران وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في غنى عن هذه المواجهة. ومن هنا معنا خصوم السياسيين لدونالد ترامب يستغلون هذه الحجة بشكل كبير جدا لتسجيل نقاط سياسية على دونالد ترامب. وهنا معنا مسار ثاني وكنا نحكي عليه مرة أخرى، انتخابات النصفية للولايات المتحدة الأمريكية. لكن النقاش الأساسي الموجود الآن داخل الولايات المتحدة الأمريكية أنه هذا النزيف المالي وهذا النزيف في علاقة بالترسانة العسكرية كما قلت، في علاقة بخاصة الصواريخ وطائرات القتالية وغيره، حتى في مستوى الخسائر البشرية للولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم يعتمدون كثيرا الإحصائيات التي تتعلق بالخسائر البشرية، ولو أنه ثم الكثير من التعتيم حول الخسائر البشرية للولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بإيران. لكن تقديري خاص هذه من أهم النقاط التي جعلت شعبية دونالد ترامب تضعف بشكل تدريجي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه المواجهة مع إيران لم تكن كما يعتقده دونالد ترامب. ونتذكر ناس الكل في بداية الحرب عندما تحدث دونالد ترامب على فسحة عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية وتحدث عن العملية الخاطفة داخل إيران كما تحدث عن عمليات خاطفة أخرى داخل دول أخرى وتورطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن تقديري خاص كل هذا ستكون له مآلات سياسية مهمة جدا في علاقة بالمستقبل السياسي لدونالد ترامب. أيضا الحديث على أنه تجديد الترسانة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية يمتد زمنيا على 5 سنوات، أيضا هذا عنده تأثير كبير جدا على المؤسسة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، أيضا حتى على المستوى الاقتصادي، لأنه عملية بناء الترسانة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية تتطلب إمكانيات مادية كبيرة جدا، وهذا أيضا يتطلب تحديات اقتصادية. وبالتالي تلخيصا لكل هذا، أعتقد ابتسام أنه هذا من أهم المواضيع التي تطرح داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون لها تأثير كبير جدا يمكن أن تتحول إلى زلزال سياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: يقول سرحان خليفة وملخص خلينا نقوله المداخلة، أنه الحرب اليوم اللي خذتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران لم يكن كما اعتقدها اليوم أو تصور نتائجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اليوم المقالات الكتابات تقول أنه إيران أثبتت أنها قوة إقليمية رادعة، اليوم نحكي وتقريبا على الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول اللي عندها ترسانة عسكرية وتجهيزات واليوم ذخائر وغيره. وقت نسمع الأرقام هذه والمبالغ المهولة هذه، وقت نسمع الخسائر العسكرية اليوم، نرجع لنفس الجملة اللي قالها سرحان أنه نتائج الحرب ما كانش كما سطرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: هو طبيعي راهو في الحروب وخاصة الحروب الغير متكافئة، وعندما يكون كما شفنا في الوضع هذا، أنا ديما منذ بداية نقول عدوان، لأنه لم تختر إيران اللي هي تدخل في حرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، إنما كانت مجبرة للدفاع عن سيادتها وعلى أرضها في الجانب هذا. لذلك حسابات الربح والخسارة تختلف. إيران بقدر ما تصمد وبقدر ما تدفع الولايات المتحدة وتكلف الولايات المتحدة الأمريكية أكثر ما يمكن من الخسائر، بقدر ما تكون منتصرة بقطع النظر على نتيجة الخسائر البشرية ولا المادية في إيران، لأنها في حال دفاع للنفس. أما الولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت هذه الحرب وخاصة على رأس ترامب، صاحب معناتها صاحب كتاب الصفقة معناتها وصاحب الصفقات، فإنه دخلها بمنطق ربح والخسارة. إيه معناتها منطق ربع الخسارة طلعت له مش كما حسب، معناتها في الأخير معناتها الأمور طلعت مختلفة في الجانب هذا، لأنكم شوفوا حجم الخسائر هذية، كن شوفوا حالة التململ الداخلي الأمريكي وعملية التراجع في صبر الأراء حتى على مستوى الانتخابات النصفية القادمة. فأقول أن ترامب ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية قد خسروا الحرب، لأنهم لم ينجزوا أهدافهم، لا أسقطوا النظام الإيراني، لا فككوا معناتها السلاح النووي، لا فككوا الأسلحة البالستية، لا أجبروا على كل الشروط الخمسة اللي طرحها في بداية الحرب، فشلوا فيها جميعا. والآن أصبح هدفهم هو هدف وجد بعد الحرب وأثناء الحرب، اللي هو فتح مضيق هرمز اللي هو كان مفتوح قبل الحرب. معناتها عمليا الولايات المتحدة الأمريكية والسبب اللي تبرر فيه في الحرب متاعها ما عادش إسقاط النظام وما عادش تفكيك، ولا توا فتح مضيق هرمز بشروط أمريكية اللي هو كان مفتوح قبل الحرب. لذلك أنا فعلا الحديث على الخسائر هذه جزء من السجال السياسي اللي قاعد تو داخل الولايات المتحدة الأمريكية ما بين الديمقراطيين والجمهوريين وبين حتى الجمهوريين في حد ذاتهم. وكان طارق حكاية وحكينا أكثر من مرة على اللي ثم صراع ما بين ما يسمى الشق الترامبي داخل الجمهوريين والشق خلينا نقوله الديمقراطي معتها داخل الجمهوريين اللي هذون ما بيناتهم صراع، ومن ضمن أدوات الصراع هذه هي ذخر الخسائر اللي تكلفتها الولايات المتحدة الأمريكية في حرب على إيران وفشل كل أهدافها. هو في تصريح منذ ساعات زاد تقريبا تداولاته كل وكالات الأنباء لوزير الخارجية عباس عرقجي اللي هو نشره على حساب الرسمي على منصة إكس، قال فيه أن بلاده أي إيران ستكشف عن الحجم الحقيقي لخسائر القوات الأمريكية في الوقت المناسب. ووصف عراقجي ما يتم تداوله من معلومات بأنه مجرد جزء بسيط من الحصيلة الفعلية. معناتها ياسر رضوان عراقجي ايش قال لك؟ قال لك راه اللي ذكرته هذا من ضمن هذا واللي يعطيك الصحة لوكالات الأنباء هذه رواية أمريكية وهذا جزء بسيط جدا قال لك من الخسائر التي
2: في انتظار
4: سنعلن عليها في الوقت المناسب. أكيد أكيد تم توجد أسرار في علاقة بالجانب هذا، لأنه إلى جانب معتها كل الخسائر تدمير القواعد الأمريكية اللي صايرة في الدول الخليجية راهي بمليارات الدولارات تبنت القواعد هذه، معتها لم تستطع هذه يكفي اللي هي ما دفعتش على الدول الخليجية لا على البحرين لا الإمارات لا السعودية لا قطر، حتى على نفسها ما دفعتش. في الأخير وجدت الولايات المتحدة الأمريكية قواعدها الأمريكية في حد ذاتها اللي معناتها دفعت فيها مليارات الدولارات من الدول الخليجية للقواعد هذه باش تقوم بجزء منها بتأمين الغطاء الجوي للدول هذه. لحمت الدول الخليجية اللي جت منشآتها الاستراتيجية تقريبا نهب معتها للمسيرات الإيرانية والصواريخ الإيرانية، ولحمت حتى القواعد في حد ذاتهم لأن قواعدها في الكويت تقريبا دمرت القواعد في البحرين ضربات زادة كبيرة خاصة للصور الخامس في الكويت معناتها تدمر بشكل نهائي، وهذا مش طلب بالإضافة إلى إسقاط عشرات الطائرات هذه الاستطلاع اللي يقول لك متطورة جدا، وهذا يراه تتالي إسقاط العديد من الأنواع من الطائرات الأمريكية، هو بالإضافة إلى أنه تأكيد إلى محدودية ما يسمى التفوق متاع السلاح الأمريكي، فإنه خسارة لقيمة تسويقية لأنه يعني في الأخير الولايات المتحدة الأمريكية عندها سوق للسلاح وتبيع للدول الأخرى، وقت الأسلحة بتاعها الأكثر تطورا تثبت في الحرب على العراق ويتم إسقاطها في أجواء تقريبا شبه عالية معتها إيرانية، فما أدراك لو أنها تدخل في نزاع مع الصين وروسيا الأكثر تطورا على مستوى الجانب هذية، فإن تفقد القيمة التسويقية بتاعها وتفقد الشركات متاع الأسلحة الأمريكية قيمتها التسويقية وقدرتها على البيع. الخسارة الأكبر اللي نعتبرها بعيد على الخسائر المادية وفي الأسلحة وفي القيمة التسويقية الجانب الاقتصادي هي خسارة الهيبة الأمريكية، لأنه في الأخير الحرب على إيران أثبتت أن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى إلى قمة مجدها بعد الحرب العالمية الثانية كانت المهيمنة. تقريبا عندنا سنوات نحكي على تراجع النفوذ الأمريكي على، لكن بقى دائما الغطاء العسكري في الحروب الخاطفة الأمريكية اللي عملتها في سواء معناتها في حتى في الدول وقت اللي قامت بتفكيك يوغوسلافيا، ولا نشوف الحرب اللي صارتها الحرب على العراق الحرب في أفغانستان، ذلك الاستعراض لفائض القوة الأمريكي وذلك الدمار الشامل لأحداثه وعملية الضربة والترويع والحروب الخاطفة هذه الكل سقطت في الحرب بتاع الإيران، فسقطت هيبة القوة الأمريكية، وهذا مؤشر على أنه العقود ماناش نقول السنوات العقود القادمة ستكون فيها العديد من المتغيرات، وربما ستنشأ قوى أخرى كما الصين وروسيا في الجانب هذا. إذن أكبر خسائر أنا نعتبرها للولايات المتحدة الأمريكية ليست المادية لأن جزء منهم عارفين شكون مش يعوضها للأسف عاودين ثم ناس مستعدين باش يعوضوا خسائر أمريكا الكل، وهذا كلاش قد تويك فيها. أما خسارة الهيبة ما نصورش اللي كان ثم دول الخليج قادرين باش يهدوا الولايات المتحدة الأمريكية قليلا من الهيبة باش تستعيد القوة متاعها.
1: باش نوصل في نفس السياق خليفة وسرحان فيما تبقى من وقت ونحكيه على الموضوع هذايا كما قال خليفة انه حسب التقارير الامريكية
4: زوج جمل اخرى نكمل انت تكح
1: ميسالش يا خليفة تعلمنا كح ونحكيه ونسر
2: كح في عقلك
1: ريت في العادة انت تفهم الموضوع
2: بالمعنى الواقعي مش كح بالمعنى الرمزي لانه كح بالمعنى الرمزي تلي حاجة اخرى لك كح بعد حسها
1: فالخدمة تعلمنا تكح معنا بالمعنى الفعلي
2: وتتكلم
1: وتتنفس وتشرب بالماء حسنوا مش واصلوا مع نفس الموضوع خليفة وسرحان وبش نحكيه على المسألة هذه. هوني نحكيه على الحرب الحالية اليوم. خليفة وسرحان احنا حكينا من زاوية ربما التقارير الأمريكية، المصادر الأمريكية شنو قاعدة تحكي من خسائر على المستوى الدولة اللي هما يمثلوها في الحرب الواقع على مستوى المنطقة، في انتظار أيضا كما قال خليفة رواية اليوم نحكيه على الطرف الإيراني شنو الأرقام المعطيات التفاصيل اللي باش يقدمها في علاقة بالحرب هذه. ولكن إلى حدود اللحظة نجم نقولوا سرحان وخليفة أنه الرؤية ما زالت غير واضحة في علاقة بمستقبل الحرب هذه، هل ستكون بالفعل حرب طويلة الأمد كما كتب سابقا وكما ذهب إلى ذلك عدد كبير من المحللون، فمشكون أنه ربط ربما الحرب هذه باقتراب انتخابات التجديد النصفي وأنه المسألة والنتائج أو مجرى الانتخابات هذه قد لا يكون لها تداعيات على مستوى مدة الحرب هذه، مدى صمود الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا وماليا على مستوى الحرب اللي شنتها على إيران اليوم، في مقابل أنه مهم جدا زيدا نسمع تصور إيران اليوم للحرب هذه اللي ما زالت صامدة اليوم كما قال خليفة في الأخير الولايات المتحدة الأمريكية من شنت هذه الحرب على إيران. تفضل سرحان.
3: هو برغم الخسائر الكل اللي كنا نحكي عليها واللي يحكي عليها رضوان قبيلة، لأنه يعني المواقف داخل الولايات المتحدة الأمريكية نحكي ديما على القيادة الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تتحدث على أنه هناك تصعيد في الأيام القليلة القادمة، هناك منعرج تاريخي سيكون في الأيام القليلة القادمة، وبالتالي فما توجه نحو تصعيد العمليات العسكرية وليس إبطاء العمليات العسكرية والتخلي عنها تماما. وبالتالي بالرغم الخسائر الكبيرة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ماكينة صناعة القرار السياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مقتنعة بمواصلة المواجهة مع إيران وما زالت مقتنعة بمواصلة مسألة عسكرية. وبالتالي هنا أيضا لازمنا نحكيه على مسارات أخرى تسام نرجع شوي اللي كنا نحكيه فيه. يعني مهم جدا وقت اللي نحكيه على خسائر مالية بألاف المليارات، مهم جدا معناها وقت اللي نوصفه الخسائر دي، لكن فما خسائر أخرى صعب جدا أنك تقيسها بال يعني بالمعنى المادي أو المعنى المالي. الولايات المتحدة الأمريكية يعني عرفت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى الآن كقوة عسكرية كبيرة جدا، كقوة عسكرية بسطت نفوذها على كل العالم تقريبا، وبالتالي لهنا في المواجهة مع إيران خسرت الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من النقاط في علاقة بصورتها كدولة مهيمنة عسكرية. هذه مسألة مهمة جدا من ناحية الرمزية، مهما كانت المبالغ المالية اللي خسرتها لا تضاهي هذه الخسارة، هذا واحد. اثنين، خسارة صورة الولايات المتحدة الأمريكية داخل الدول الخليجية اللي كانت هي تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حمايتها من إيران، وبالتالي شفنا مؤخرا القرارات السياسية ومحاولة الابتعاد بشكل تدريجي على المظلة الأمريكية، ما يسمى بالمظلة الأمريكية. هذه خسارة سياسية وخسارة اقتصادية وخسارة مالية كبيرة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، ما نجموش نقيموها من ناحية المادية فقط. ثلاثة، خسارة الولايات المتحدة الأمريكية تقدير خاص هي خسارة مهمة جدا، خسارة الحليف الأوروبي، لأنه في المواجهة مع إيران الكلام اللي قاله دونالد ترامب، خطاباته السياسية اللي كانت مبنية على التهكم بشكل كبير جدا ودخل حتى في المسارات الكاريكاتورية في علاقة بدول أوروبية، جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تخسر حليف أوروبي كان معاها في كل المراحل التاريخية. وشفنا أنا حتى كتابات متاع يعني شخصيات ما عندها نفوذ كبير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وشخصيات معناها تكتب في المسألة السياسية ومسألة التنظير السياسي، اعتبرت أنه من أكثر الخسائر اللي لحقت بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الحالية هي خسارة الحليف الأوروبي اللي دونالد ترامب خلى المسافة تتسع بشكل كبير جدا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحليف الأوروبي. بالتالي ما نجموش ابتسام نحكيه على خسارة مادية فقط، ما نجموش نحكيه على نزيف مالي فقط، ما نجموش أيضا نحكيه على نزيف عسكري فقط، بقدر ما نحكيه على الخسائر اللي هي قد تبدو للبعض خسائر معناها رمزية فقط لكن راهو عندها تأثيرات وحتى عندها استتباعات بعد مادية. يعني وقت اللي تخسر الولايات المتحدة الأمريكية صورتها كمظلة وكحامية للدول الخليجية وحتى داخل المجتمعات الخليجية، مش نحكيه عن النظام الرسمي فقط، راهو نحكيه حتى داخل مخيال الخليجي، وقت اللي تخسر الصورة هذه فأنك أنت خسرت معناها مستويات مادية مهمة جدا وخسرت مبالغ مالية كانت تدخل الولايات المتحدة الأمريكية سنويا في علاقة بلعب هذا الدور. والأكيد جدا أن الدول هذه مش الدول الخليجية فقط، حتى الدول الأخرى اللي هي كانت في علاقة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ستبحث عن دول أخرى اللي هي تنجم تلعب نفس الدور. وشفنا مؤخرا وحكينا عليه نحن برشا هنا معناه التحالف اللي هو بدأ يتشكل بشكل تدريجي ما بين باكستان وما بين تركيا وما بين العربية السعودية، واللي هو تحالف عسكري مهم جدا. وبالتالي هنا شفنا وكأنه بعض الدول الخارجية بدأت تفكر في من سيخلف الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الدور، أو بدأت تفكر في التحالفات جديدة وبدأت تفكر في ديناميك عسكري جديد، باعتبار أنه المظلة الأمريكية ما عادش مسألة إيجابية بالنسبة لبعض الدول الخارجية اللي هي تحميها من الخطر الإيراني، بقدر ما أصبحت مشكل كبير جدا وعبء ثقيل جدا. لأنه يقول لك وقت تبدأ فما قاعدة عسكرية أمريكية داخل دولة معينة، فأنه الاستهداف الإيراني يصبح النسبة متاعه أكثر. وبالتالي لهنا ابتسام قدر ما الأرقام اللي كان يحكي فيها رضوان قبيلة مهم جدا، قدر المسائل الرمزية والمسائل السياسية والمسائل الدبلوماسية تقديري خاص لا تقل أهمية على المسائل المالية.
1: هاي خليفة
4: هو بعجالة، هو ترامب في آخر تصريح له في إطار الدورة
1: عجالة متاعك رأي تخوف
4: الدورة اللي عمل فيها
3: عجالة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة
4: عجالة نحيت لي منها زوز عجل
1: باي سامحنا.
4: في إطار الانتخابات الأمريكية دي أكد أنه الحرب انتهت، لكن ما تعرف ترامب لا ثقة في تصريحاته، وربما انتهت إلى حدود انتهاء الانتخابات هذه. لكن الأخطر من ذلك نعتبره هو ما كشفت عليه أكسيوس البارح، وتقريبا نحكوا عليه، عن اجتماع صار في ألمانيا ضم الدول الخليجية زائد مصر والولايات المتحدة الأمريكية وبعض ضباط الإسرائيليين على مستوى قادة عسكريين كبير برشا. وما أخشاه هو جر الدول الخارجية إلى حرب استنزاف مع إيران تكون مفتوحة، وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور هو الدعم بتاعها، لأنه لا أتصور أن الولايات المتحدة ستعود إلى حرب مفتوحة مع إيران. لكن أخطر من ذلك أن تستطيع إقناع الدول الخليجية بالدخول في حرب مفتوحة، خاصة وأن بعض الأبواق الإعلامية للأسف العربية أصبحت تتحدث مؤخرا عن هجوم الحوثيين على مكة، وما تعرف رمزيتها الدينية وكأنه تسخين من أجل إدخاره، وهذه ستكون بالفعل خسارة لإيران للمنطقة العربية، وستكون أول المسامير اللي تدق في الشرق الأوسط القديم الأمريكي والتهيئة للشرق الأوسط الجديد اللي مش تحكمه الكيان الصهيوني.
1: وفات العجالة خليفة
4: كهو مكنا
1: حكي شكرا لك خليفة شوشان سرحان الشيخاوي زميلنا لدوين التوينسي في الأعداد والتنسيق، شكرا لك نادية بالحاج في الإخراج الصوتي، إيمان الشيبي في الإخراج الرقمي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس اليوم، كنت معكم ابتسام شويخة، موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، في أمان الله.
0: هنا تونس. خليك قريب وراجعين. الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين، 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
5: كيسول ويجول قدامي ودوسياته في ديه، نقول ولدي محامي متكلماني.
6: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
5: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
6: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا، وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
5: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
7: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: استهلاكها بصفة آنية، فضلا عن العمل على تعميم استعمال منظومة فارماسي التي ستوفر آليات دقيقة لمراقبة المخزون وتوقع الحاجيات. ويأتي إعلان الوزارة ضمن رد على سؤال كتابي تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مريم شريف حول نقص الأدوية في تونس. مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي يفيد بأن أغلبية المدن التونسية تفتقر إلى شبكات تصريف مياه الأمطار، مرجعا ذلك بالأساس إلى محدودية الإمكانات المادية والتقنية المتوفرة لدى البلديات. والخليفي يؤكد أن الوزارة بصدد إنجاز دراسة استراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات بلغت نسبة تقدمها حاليا نحو 40%، مشيرا إلى أن الدراسة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والتطورات العمرانية المستقبلية وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فم.
1: تم ريالمون معنا ما عندناش منخبو اللي الحلقه الاخيره اللي هي ضعيفه نوعا ما بحكم انها البلديات تعوزهم الامكانيات سواء كان الامكانيات الماديه او حتى الامكانيات معنا المستوى يعني لكادر تكنيك والحاجه من نوع هذا. هذيك علاش في بعض الحالات نجنقوا تراكم للمياه في الشوارع او حاجه بسبب غياب الشبكه الثانويه هذه واللي هي تهم تصريف مياه الامطار، اللي على فكره ان اغلبيه المدن التونسيه تفتقر لهذه الشبكه. نحن حاليا قاعدين ننجزوا في دراسه مهمه ياسر واللي هي الدراسة الاستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات. الدراسة هذه هي مكلف بها مكتب تونسي فرنسي وقاعدين نقوم بها، وهي متقدمة بنسبة 40%، واللي هي تأخذ بعين الاعتبار هالتغيرات المناخية هذه اللي قاعدة صايرة واللي هي أصبحت ملموسة مش كان في تونس فقط، نشوفه في التغيرات في العالم.
0: الكاتب التونسي عماد جدا يفوز بجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الثانية عن روايته المنصرمون، وفق ما أكده مصدر من الأمانة العامة للجائزة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وهذه الجائزة مخصصة للروائيين أصحاب العمل الروائي الأول غير منشور سابقا، وتبلغ قيمتها $1,000، وسيقع تكريم الفائز بتاريخ 30 سبتمبر الجاري في ذكرى رحيل الروائي السوري خالد خليفة. وفي الشأن الدولي الحوثيون يعلنون اليوم أنهم استهدفوا منشآت تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس مشيط بجنوب المملكة، ردا على غارات طالت اليمن ونسبها للرياض. منظمة العفو الدولية تتهم اليوم السلطات الإيرانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال سيطرتها على احتجاجات العام 22 و2000، مضيفة أن قمع طهران للتظاهرات الجديدة هذا العام يحمل سمات نفسها ولكن على نطاق أوسع وفق توصيفها. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تقول اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء النماذج الأكثر خطورة.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.8.

مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم تتلعب زوز مباريات مؤجله لحساب الجوله الثالثه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. الاربعه نتاع العشيه زوز اطراح في بنغردان. اتحاد بنغردان باربع نقاط يستقبل نادي صفاقسي بنفس رصيد من النقاط. زوز فرق لعبوا زوز مباريات الى حد الان. ملعب مصطفى دويري بجربه، الترجي الجنوب، الترجي الجرجيسي برصيد ثلاثه نقاط من زوز مباريات. يستقبل الاتحاد المنستيري اللي عنده ثلاثه مباريات برصيد خمسه نقاط. الترجي الرياضي التونسي يستكمل اجراءات تعاقده مع المهاجم الدولي الايفواري ناموري كايتا لمده اربع مواسم قادما من نادي راسينغ ابيجون الايفواري. ناموري انهى الموسم الماضي كافضل هداف للدوري الايفواري برصيد 18 هدف. من جهه اخرى وحسب نفس المصادر الصحفيه وحسب مصادر اخرى صحفيه جنوب افريقيه، تاكد انه الترجي اللي كان انهى تعاقده مع الجناح الهجومي موكوانا بالترادي اللاعب مطروح وبقوة على كايزر شيفز الجنوب أفريقي. وبالنسبة للبطولة غدوة تستكمل الجولة بديربي العاصمة، النادي الأفريقي يواجه الملعب التونسي في الأربعة بتاع العشية في ملعب باردو. وكل المباريات باش تكون كسوة اليوم ولا غدوة تتطرح منقولة عبر منصة ديوان سبورا. بالنسبة للنادي الأفريقي كما قلنا غدوة يواجه البقلاوة اليوم أنا تحذيرات أو ينهي تحذيرات للمباراة من المنتظر استعادة

بيليل ايت مالك بيتعافى من الإصابة العضلية اللي كانت سبب انه يغيب في زوزة راح بتاع التشامبيونز ليج امام جوليبا الماليا. في بطولة افريقيا الكرة الطائرة منتخبنا الوطني التونسي يلعب اليوم الثاني مباراة ليه في دور المجموعات ضد منتخب كينيا انطلاقا من 6 متاع العشية اليوم. نذكر انه هم الزملاء خالد بن سليمان كانوا فازوا 3 اشواط مقابل 0 امام غانا في المباراة الافتتاحية لمنتخبنا. الأولمبي البيجي تعاقد اليوم على المهاجم الفايد بن حسين مدى زوز مواسم. بن حسين عمره 28 عام سبق ولعب في أندية تونسية من بين شبيبة القراوين نادي بنزرتي قوف القفصة ومستقبل جبس. الكرة في أوروبا اليوم مباريات الدوري الأوروبي الجولة الأولى من الدوري الأوروبي. أبرز المباريات ميلان بنفيكا انطلاقا من 9 متاع الليل كيف اندرلخت ليون 9 متاع الليل وليفركوزن يواجه تيلي انطلاقا من 9 متاع الليل. هذم أبرز المباريات كيف ساندرلاند يواجه أزيد ألكمار. لليغا الإسبانية أتلتيكو مدريد 7 يواجه أوساسونا. ديبورتيفو لاكورون إشبيليا نفس التوقيت 9:30 مباريات. ليفنتي أتلتيكو بلباو وبرشلونة يستقبل راسينغ سانتاندير.

مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صارت أحداثة في القاهرة في عام 2011 مع فتاة اسمها سلمى، عمرها 25 سنة ومن عائلة محترمة ومتفرهدة ماديا. سلمى قدم لها شاب اسمه محمد، كان وقتها وكيل نيابة، وكيل جمهورية كما قولوا احنا، وبتبيع اما هي العائلة اللي ما تفرحش وقت اللي جيها عريس بقيمة ومركز كمن هذا. سلمى وافقت وهي طائرة من الفرحة، الحاصل قرأوا الفاتحة، وبعد مدة قصيرة تمت مراسم الزواج ودخلوا للعشة الزوجية.

في نفس الإطار العائلي محمد وسلمى عاشوا سعادة كبيرة وجابوا ثلاثة صغيرات، واللي هو مع التوالي حلا الكبيرة، أحمد المتوسط، وعمر الصغير بالكل. وكل شيء ماشي كما زيد فوق الماء، وهكا الصغيرات كانوا طالع خير عليهم الاثنين، لأنه محمد اترقى من رتبة لرتبة حتى لين ولا قاضي جالس، يعني من القضاة اللي يجلسوا على منصة المحكمة ويصدروا الأحكام. وزاد ولا مستشار، الناس اللي يشوفوهم مع صغارهم وهم فرحانين وسعداء، فيهم اللي يفرحولهم وفيهم اللي يحزلوهم على هكا السعادة وكيفاش مرتاحين ماديا. لكن هذا كان في الظاهر، أما من داخل الأمور معقدة نوعا ما، لأنه محمد كانت شخصيته نرجسية وطبيعته صعيبة برشا، والضحايا المباشرين ليه هما مرته وصغاره. ولهنا أكيد راكم تقولوا علاش. بكل بساطة، محمد كان من زبيبة يسكر ومن عين بيدوخ، يتنرفز على أقل حاجة والأتفه الأسباب، وما يحب حتى واحد يناقشه في أي كلمة يقولها. السيد قاضي ومستشار، وإذا طلع له النيرف ويدور به دجاج لك حل وكشاك شو تخرج، ويا بئس المصير للي طيرها له في عائلته بالطبيعة، يولي يحفز في طاجين يقعره. وخلف هذا، محمد كانت عنده تصرفات غريبة برشا ما هيش متحبو عائلة عادي. السيد كان يحب يجيب عائلته الموسعة الكل، من أمه البوه لأخواته المعرسين واللي مش معرسين، بما فيهم الخشاشر متاعهم، وحتى أقاربوا على ريحة الريحة الكلهم يجيبهم يسكنهم بحده ويقعدهم في داره اللي ولات كما يقولوا كلب لبواب، وهوكا ينصبوا دار مقام وياكلوا ويشربوا ويباتوا ويصبحوا ويتصرفوا وكأنه المحل متاعهم. وسلمى المسكينة هي أولادها يبداوا يتفرجوا ساكتين، وياويلوا اللي يعمل تحريكة ولا تظهر على وجهه أي حاجة فيها عدم الرضا. محمد ياكلوا في كرشه، ومش هذا برك، وياريت الأمور وقفت عندها الحد، لأنه حضرة القاضي والمستشار كان ساعات يغيب على الدار مدة ويخلي مرته وصغاره راسها راسها كالجيش العرمرم اللي داخل خارج على المحل، وأغلبهم عزرة فاضين شغل ما بين أخواته وأولاد أخواته وباقي العزلكة اللي ياكلوا سلمى بعينيهم ماكلة، يقلبوها من فوق اللوتة من الباين والمتخبي. والمسكينة تبدأ تتغبن في وسطهم، تقولش عليها هي وصغارها ضياف وهم الملكة، من غير ما نقولوا اللي سلمى ولات حاسة روحها ما عادش عندها حرمة. الدار ولات سقيفة بلاص، شلك شلك سلام عليكم. وسلمى كي تقول لرجلها اللي هي تحب تاخذ راحتها هي وصغارها في دارها وما تنجمش تعيش بالطريقة هذيك في وسطها كالغاشي، السيد القاضي يدخل في سينة أخرى ويسيب غلو فيها.

في ترابة هالأحداث سلمى حملت التجبر متاع رجلها، حملت حتى لين معاد بهوين. وقتها شكت لعائلتها وخوها الكبير الدخل وطلب من محمد رجلها باش يقعدوا وياه يحكيوا ويحاولوا يفضوا المشكل بطرق سلمية بالمنطق والعقل وما يخليوش الخلاف يكبر. لكن ما كانش يتصور الرد متاع السيد، يعني سيد القاضي محمد، اللي بكل تعالي وتكبر واحتقار قام يصيح عليه وسمع خلق ربي الكل وأولهم الجيران، وقال الخو سلمى أما مشكل جايني بيه باش تفضوه، بلكش تسخايلوني طالب منكم حاجة، ما عاد نحب يجيني حتى حد ولا يدور بيا، وظهر فيكم ما كمش عارفين اللي أنا قاضي وعندي حصانة وحد في البلاد هذه ما ينجم يقرب لي أو يحاسبني، وعجبكم عجبكم ما عجبكمش أنا حر نعمل اللي نعمله وحد ما يوقفني. لنا سلمى فهمت اللي ما هيشي عايشة مع راجل كرجال الكل، أما مع نوع آخر مخالف تماما، لأن راجلها ظهر شخص يعتبر روحه فوق البشر وفوق القانون ويتصرف بطريقة مرعبة وينجم في أي وقت يعمل كارثة، لأنه حتى من ولاده ما هوش يحاسبهم وكأنهم مش موجودين. ومن اللي صارت هالمشكلة هذه بينه وبين مرته سلمى، محمد القاضي المستشار ظهر وجهه الحقيقي، والأمور من وقتها تبدلت في الدار، والعرك ولا من الصباح لليل فك يدي من شوشتك، وهو بقى يحاول باش يفرض السيطرة متاعو وفرضها في نهاية الأمر، وهوك كل ما يلقى فرصة يذل مرته سلمى ولا يخليلها ولا يبقيلها، يسمحها ما تكره وليداته الصغيرات المساكن يخزروا ويسمعوا.

في تصاعد هالأحداث الوضعية هذه بقات عليها سلمى هي ورجلها حتى العام 2015، والمسكينة ضاق بها الحال وما عادش حاملة إهانات في السيد أكثر من اللي حملت، واخذت قرار بمثابة الزلزال اللي زلزل رجلها القاضي محمد في قناعاته الكل وفي غروره ونرجسيته المبالغ فيها. وبكل بساطة هزت روحها ومشيت لمحكمة الأسرة ورفعت قضية خلع برجلها. وقضية الخلع هذه بالنسبة لسي محمد القاضي كانت كالطعنة، وهالخطوة الجريئة والشجاعة اللي عملتها مرته مسدته في سمعته وهيبته في وسط زملائه وفي سلك القضاء بكل. الراجل حاكم ومستشار، ومرته لا قدرت ولا حكرت وخلعته من حياتها، معناها كرامته تمست وتمس معاها القدر متاعو، لأنه حكايته ولات على كل لسان وفي حديث التراكن متاع المحكمة. ورغم محاولات محمد السيد القاضي والمستشار اللي استعمل النفوذ والمعارف اللي عنده الكل باش يعطل القضية، الناس لا تعدات، معناها القانون خذا مجراه، وسلمى في نهاية الأمر تلقته بحكم محكمة وخذات الحضانة متاع صغيراتها الثلاثة حلا وأحمد وعمر، ورجعت تعيش في دارهم مع أبوها وأمها. ولهنا السيد القاضي محمد تجن جنونه، ما تحملش هيك الصدمة واعتبر روحه مهزوم وخسر الحرب، وبقى ياكل في بعضه ماكلة وفي حالة نفسية متاع انهيار تام، وزيد ولا عايش وحده ما بين أربع حيوت ما لهي بيه حد، وزاد فقد ولاده ما عاد شيراهم، وحتى كي يطلبهم ما يجاوبوش، وأمهم كانت موصيتهم، ومش لازم نقولوا اللي هما بتبيعتهم كانوا متعاطفين مع أمهم سلمى مش مع أبوهم، لأنه كان صعيب معاهم. في تتالي هالأحداث وبعد ما العش الزوجية متاع القاضي محمد تفرقع، القى روحه العزلة كلاته وبداية ميزر، ووقتها خمم بش يجي على المذهب الحنفي، يعني يطيح من التجبر متاعو. بعبارة أوضح، هاوكا يخسر المعركة وما يخسرش الحرب، يعمل روحه كفر على ذنبه ويطلب السماح، معناها يرجع مرته سلمى بالحيلة ويخليها تظن أنه نادم على اللي عملوا معها الكل، وتقبل بش يعاود ويعرسوا من جديد. ومن بعد يعمل الله، ينتقم منها ويذوقها الأمرار على مشيانها للمحكمة وطلبانها في الطلاق. مختصر الحديث، العنزة والجباروت متاع محمد ما نقصوش، بقاو هما هما، أما التخطيط متاعو هو اللي تبدل. ومن غادي بدأ يحاول مع أصحابه ومعارف سلمى والناس اللي يعرفوا عائلتها وياخذوا لهم بخاطرهم باش يدخلوا بالحسنة ويحاولوا يرجعوا الأمور إلى مجاريها، معناها يصالحوه وعمرته وعف الله عما سلف. محمد وعدهم باش يولي عامل سلمى معاملة باهية، ومن جلاد رافض لأي مناقشة ولا شخص يبكي بدموع التماسيح بالطبيعة، ويقرق بعيل سلمى وأهلها، وقال لهم اللي هو يحب يعيش مع مريته ويربي ولاده في حضانه، وكلامه كان يسخف الحجر، لكن سلمى ما صدقتوش، قالت لعائلتها ألف وأعوذ بالله كان ما زلت نرجع له وما عادش نمنه بالكل. لكن أكيد راكم تعرفوا كيفاش تمشي الأمور في الحالات هذه، الناس قلوبها رقيقة وصحاب النوايا الحسنة تدخلوا في الحكاية، وجد عليهم الكلام متاع القاضي محمد. وقتها داروا بسلمة وبدأوا يقرقوا بها ويمارسوا عليها في ضغط مستمر باش تلعن الشيطان وتفكر في مستقبل وليداتها. ورغم هذا هي شدت صحيح، وأهل البر والإحسان غلبوها بحسناتهم وخلاوها تبدل موقفها، وخلف هذا بدأت تلاحظ في نظرة دونية من عند وليداتها اللي في نهاية الأمر ماذا بيهم بوهم يرجع لهم. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، سلمى قبلت عن مضض باش ترجع لرجلها، وقالت بينها وبين روحها إن شاء الله يكون ندم بالحق وناوي يتصلح. الحاصل سلمى رجعت لدارها بعقد زواج جديد ومهر جديد،
لكن هالقرار اللي خذته كان بالأساس على خاطر ولادها. في نفس الإطار العائلي اللي تبناه من الأول ومن جديد، أما من غير ما أحلى الرجوع إليه. ولهنا مش لازم نقولولكم اللي محمد القاضي المستشار ما رجعش سلمى على خاطر يحب يعاود يبني حياة زوجية من جديد. أبدا، السيد يحب ينتقم الكرامته، لأنه بالنسبة لي سلمى خليته منعوت بسبوع في عائلته عن زملائه القضاة، وعلى ذلك خلى الوقت يتعدى فماش من الناس ينساو اللي صار، ومنها طبق الخطة متاعو. أشني هالخطة؟ بكل بساطة، في نهار من نهارات سلمى وهي في دارها دق عليها الباب، خرجت باش تشوف شكون، وإذا بها تلقى واحد بكرتابته هيته متاع كاتب محكمة. مدلها ماسو، حلته تلقى فيه ورقة متاع طلاق. المسكينة الضربة جات الدور ولعبت عليها الدوخة وما فهمت حتى شيء. وثرنت السيد محمد القاضي والمستشار طلقها غيابيا، وهذيك هي الخطة اللي كان عاملها من الأول باش ينتقم من نفسه والكرامته. بعبارة أوضح، هاوكا كيما هي خلعت وخلع، هو بعث لها عدل بورقة الطلاق. معناها بالنسبة لي هكاكا ترجع له كرامته ونرجسيته وعنطزته اللي كان عايش بها. سلمى هزت وليداتها ومشيت لضربها. في نفس هالطرح متعطلق ما طلق، طلقني ونطلقك. محمد القاضي كان يعرف اللي هو ما ينجمش ينفصل على سلمى لأنه يحبها، وعلى هذيك عاود نفس المحاولات اللي عملهم المرة الأولى باش يرجعها. وباش ما نطولوش عليكم، المرة هذه قريب تدخل فيها القوى العظمى، وما ثماشي حد ما شاركش في المسيح الحميدة. وسلمى رجعت لمحمد كما المرة الأولى عن مضض، لأنها ما تحبش صغارها يتربيوا في جو متعارك ومعروك وتتكون لهم صورة خايبة على أبوهم وأمهم. المفيد أنه محمد باش زعمة زعمة يمسح اللي صار الكل خرج من القضاء، وهوك العاد لكلمات والأسلامات. لكن رغم هذا، يحب ولا يكره، كرامته تمست ويلزم يقلب الصفحة ويصفي قلبه ويرجع لمرايته عن حسن نية ويشوف ثنية أخرى. وهذاك هو اللي صار. محمد من اللي كان قاضي اختار باش يولي بزنس مان، رجل أعمال، والاختصاص اللي اختاره هي مقاولات البناء والتسويق العقاري، وبطبيعة الحال باش يستغل العلاقات الكبيرة اللي عنده اللي كونهم من مهنته كقاضي باش هكاك يدبر أسواق. محمد كان ماشي في باله لي المسألة سهلة وينجم ينجز من القضاء للفاريات من غير مشكل، واللي معارفه باش يحلوله ثنية في البحر. لكن كيما يقولوا، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. القضاء شيء والأعمال شيء آخر، كل واحد عالمه وكل ميدان عنده قواعده، وهذاك علاش الأمور متاعه ما مشيتش كيما كان يتصور، لأنه الراجل لقى روحه في الاتجاه المعاكس، وما تعدى عليه العام الأول لما خسر فلوس كبيرة، والمشاريع اللي دخل فيها الكل خرج منها بيدو على راسه، وبدأت تكثر عليه الديون والبنوك حاصرته من كل شيرة وجانب، واللوسيات هبطوا عليه في ظرف قصير، وباع اللي وراه واللي قدامه ولا مسال في زوز مليارات بفلوسنا، وما عنده حتى إمكانية باش يرجعهم. ولا ناسي محمد استغل الطيبة متاع انسابه، يعني عائلة مرته، واتك عليهم باش يحاول يصلح أموره، وتسلف من عند خو سلمى الكبير اللي في وقت من الأوقات كما سبق وقلنا لكم ما احترموش وسمعوا الكلام وحكام معاه بكل وقاحة، واخذها من عنده مبلغ كبير. هذا بعد ما كذب عليه وقالوا لي هو باش يكمل مشروع عقاري ناقص روتوش، ومن بعد يبيعه ويرجع له فلوسه. أما ما ظنوش اللي الأمور متاع محمد وقفت هوني. أبدا، السيد دار على مرته سلمى وسكن لها في مخها حتى لين اعطاته ذهبها، هز بيعه
على أساس يوقف مقاولاته على ساقيها، لكن هو بالدهميك وقلة الخبرة متاعه بركها مرة واحدة وحتى بالعكاكز ما تمشيش. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه في الحقيقة محمد كان يحب يسلك ديونه اللي ما خلص منهم حتى شيء، وسلمى بقات في جرته على فلوس أخوها وعائلتها اللي ما رجع منهم حتى مليم، وباقي ذراعه في وجهه يحكي مع نسابه بعشرة وافي، وناس اللي هم اعطاوه مبالغ حتى البنكة ما تعطيهملوش. ملخص الحديث، محمد ولا محاصر مشيرات الكل، المداينية ماشيين جايين على داره، وعائلة مرته يعني سابه ما همش مسايبينه، وهو يرد غلو الكل في سلمى مرته وصغاره. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الحياة ولات مستحيلة فيها كدار، ملي تزرق لين تغيب ما فما كان العرك وفك راسي من شوشتك، والجيران يتشفعوا من الحس ومن الكلام اللي يقول فيه محمد، وقد ما حاولوا معاه محمد يقول لهم نوعدكم اللي ما عادش تسمعوا حتى حس، لكن المعبوكة تتعاود وتزيد تكبر. وفي وسط هالوضعية اللي غادي من المشومة، محمد البزنس مان وصل للآخر مرحلة في طريقة التعامل مع مرته سلمى، معناها ولا يهز في يده عليها، وبعبارة أوضح ولا يعطي فيها في الترايح متاع نباش القبور قدام صغارها، وهي ما عملت حتى ردة فعل. المسكينة بقات ساكتة وغمت داها فرداها حتى لين جاء عام 2021، وما نسبقوش الأحداث.

0: في تسلسل هالأحداث محمد لقى روحه في بار شديون، وبما أنه خبيث في نفس الوقت حاذق ويعرف شي خرج من فمه، وخر وقدم وقال المرت سلمى أنت طالق، ونسى أنه المرة هذه هي الثالثة اللي بش يطلق فيها مرته، وبالتالي بش تحرم عليه إلى الأبد. اللهم يلقى تياس ياخدها ويرجع هاله من غير ما يمسها. زعم محمد بش يلقى تياس بطبيعة الحال، ما فما كان هما. أما ما نسبوش الأحداث وبقاوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة.
1: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية
1: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

سيغم الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. نهج التريبونال والدريبة كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في القاهرة في عام 2011، فتاة اسمها سلمى عرست بقاضي وجابت منه ثلاثة صغار واللي هم على التوالي حلا أحمد وعمر. حياتها من الأول مشيت بالقداء، لكن بعد مدة راجلها القاضي والمستشار محمد ولات عنده تصرفات غريبة برشا، حرك ومعروك وإهانات، وهي المسكينة حملت وصبرت ومشيت قدمت قضية خلع برجلها، يعني طلقته. هو جن جنونه وما عملش بالكل اللي هي انفصلت عليه بهك الطريقة، وحب ينتقم منها لأنها شوهت له سمعته وخلاته حديث الكلوارات متاع المحكمة. ولنا محمد عمل المستحيل باش مرته سلمى ترجع له، وقعد يلحلح ويقرق بعائلتها وبالناس اللي يعرفوهم الكل حتى لين رجعت له. أما عن المضض ما كانتش مقتنعة بالكل وخمت على صغيراتها ما تحبهمش يترباو في جو متاع خلافات. المهم أنه سلمى دوب ما رجعت لدارها رجل خرج من القضاء ولا رجل أعمال مختص في البناء، لكن بحكم اللي هو ما عندوش تجربة في هالميدان ودخل فيها فركة وعود سبركة القى روحه فلس. ووقتها تسلف من عند نسابه وزاد باع السياغة والذهوبات متاع مرته سلمى لكن شيء. ورغم هذا الكل ومدناء متاع محمد فاجأ مرته بحكم طلاق غيابي بعثولها معاد المنفذ هكاك حب ينتقم، لكن كي لقى روحه مرة أخرى وحده ضربته لحيوت رجعها حتى العام 2021 وزاد طلقها، معناها للمرة الثالثة. ولهنا بطبيعة الحال ما عادش ينجم يراجعها بالكل لما يعمل تياس. الحاصل القى روح ورجع للزاوية اللي كان فيها وحيد فريد في عزلة تامة وفي دار موحشة لا فيها صوت صغيرات ولا خيال امرأة تحرك ولا عنده منصب ولا قيمة ولا فلوس، كانت ديون من كل شيرة. وحتى من سيبه ما غفروا لوشة كتلاق الاخراني اللي خلى بنتهم سلمى محرم عليه شرعيا وقانونيا، وخلف هذا ما هوش يعطي فيها في النفقة لأنه من غير مورد رزق يعني ما ينجمش يجيب المبلغ المطالب أنه يوفره لولاده. مختصر الحديث سلمى المسكينة كانت متكية على أهلها، هما اللي يصرفوا عليها ويزيدوا يعطيوها الفلوس، وما حبتش تشكي بطليقها باش ما يدخلش للحبس. وغادي فين سلمى المسكينة تلزت باش تخدم على أساس تصرف على صغارها لأن ما تحبش تولي حمل ثقيل على عائلتها، خاصة بعد اللي صار الكل مع رجلها.

0: في هالمرحلة هذه من القضية وفي عام 2023 باش تصير الكارثة اللي حولت حياة سلمى المأساة. بوها توفى بصفة مفاجأة، ووقتها لقات روحها فقدت السند الوحيد اللي عندها، لأنه هو اللي كان واقف معاها ومعاونها. ومحمد طليق هدوب ما سمع بالخبر حب يلعب دور الراجل الشهم وجال دار سلمى ومشاف الجنازة متعبوها ويبكي بحرارة، تقول اللي مات بوه هو مش بوها. محمد حاول بش يحكي مع سلمى على أساس الصلح، لكن هي قالت له بصريح العبارة اللي بيناتنا وفاء وما ثم حتى فايدة بش نعاود ونحيروه. وبعد مديد على كتفينا متعبو سلمى، محمد طلب على أساس بش تخليه يهز الصغار معاه يخرجهم ويحوس بيهم. هي وافقت رغم اللي دارهم لاموا عليها وقالوا لها كيفاش تصيب صغارك معاه. قالت له ما ولا أبوهم وعنده الحق بش يشوفهم ويشوفوه. مختصر الحديث تفاهمت مع محمد أنه تجيب له الصغار هي بيدها الكبري قصر النيل، يعني قندرة معروفة برشا في القاهرة وديما حافلة بالناس. سلمى مشات لأحمد لقات ويستنى فيها، هبطت له الصغار ومشات على روحها، وهو وعدها أنه بعد ساعة نجم ترجع تهزهم. وما تعديت الساعة ملي أحمد هز صغيراته وخو سلمى الكبير جاه تليفون من عند حد من معارفه يسيح على طول صوته ويقول له إيجا فيسا أجري لولاد أختك. خو سلمى قالوش بيهم أو لباس هكا السيد قال له فيسا عمشيلهم للكبري متاع قصر النيل وما تضيع حتى دقيقة. وفاهموا اللي محمد راجل أخته أو بالأحرى طليقها معاها صغار وهما يتبكاوا ويتصايحوا، وهو طالع فوق حاجز الحماية متاع القنطرة وشاهد ذاك الطفل الصغير عمر اللي مازال مغلقش 7 سنين ويهدد أنه بشي طيشه في النيل. الناس كانوا ملمومين وولات حظبة كبيرة، وهما يحاولوا في محمد ويقرقوا بيه باش ما يرميش ولده في النيل. في تسارع هالأحداث خو سلمى خلط يجري بكرهبته للكبري متاع النيل، ولقى الدنيا خايضة لايضة ويشوف في حالات طفلة الكبيرة فاحمة بالبكاء وشادة ساقبوها تلحلح بيه باش ما يرميش يخوها في الماء. ومن ألطاف الله مجموعة من هكا الناس الحاضرين ما حملوش هكا المشهد وجاوا لمحمد من تالي باش ما يشوفهمش، غفلوه وفكولوا طفل من يديه وما سايبوه لما جاوا البوليسية. في الأثناء سلمى خلطت وبدأت تسيح وتغفص في دموعها، والشرطة هزوا محمد للمركز. لكن من بعد بقاوا مستغربين من موقف متاع سلمى، لأنها قالت الوكيل النيابة أنها متنازلة على القضية، ما تحبش محمد بولادها يدخل الحبس. مع العلم أنها مش وحدها تنازلت، حتى من عائلتها كيف كيف وقالوا يجعل بلاه على غير يدينا. ورغم هذا الكل سلمى كانت فاهمة أنه طليقها محمد ما عادش مجرد رجلها السابق اللي دارت عليه الأيام أو بالأحرى طليقها، وإنما السيد ولا مخطر على روحه وعلى الناس، وبالتالي يصدر فيه حكم من المحكمة باش لا عاد يدور بسلمى ولا بولادها. واستمر الحال على ما هو عليه حتى لين جاء شهر ديسمبر 2024. وهو جايكم الحديث في الحقبة هذه من القضية. وفي شهر ديسمبر 2024 سلمى اتعرفت على واحد بالصدفة، عجبته وعجبها وحكاوا مع بعضهم ولقاوا رواحهم فرد موجة، معناها يتفقوا في بارش أشياء. ومن أول لقاء عملوه ولاو يشوفوا بعضهم كل يوم، مع العلم أنه الشخص هذا اسمه يوسف وقرر بش يخطب سلمى رسميا من عائلتها. وهذاك هو اللي صار، قراوا الفاتحة وفي أول 2025 عرسوا، وسلمى بدأت حياة جديدة هي وصغيراتها. في تصاعد الأحداث الخبر متاع زواج سلمى بيوسف وصول لمحمد، والراجل دخل وخرج في الحلة، وهكا الحقد والكره والغل اللي فيه الكل خرجوا. الراجل عزيه يقبل العزاء ما حملش اللي سلمى تعرس بحد آخر بعده هو، معناها يلزم بالنسبة ليه المرأة اللي طلقها تقعد حزينة جزينة في تركينة جوانح مقصوصين ولا عندها لوالي ولا تالي. محمد بدأ يبعث في رسائل تهديد لسلمى والأفراد عائلتها الكل، ومش يفضلك تهديد بأتم معنى الكلمة، وقال لهم اللي هو باش يقتل سلمى وباش تموت شر الميتات. وكلامه موثق ماهوش على الوراق فقط، وإنما كان يبعث في إرساليات على التليفونات متاعهم الكل بنفس التهديد والوعيد، وأساساً الخوها الكبير والخالها. ومن جملة ما قال لهم أنه بعد ما ينتقم من سلمى باش يخلط عليها صغارها ويقتلهم بالواحد بالواحد، ومستحيل يخليها تتهنى مع غيره ولا يخلي ولاده يتعلقوا براجل آخر ويعتبروه بمثابة بوهم. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، محمد ولا يتبع في سلمى ورجلها، يعس عليهم يوميا، يتجسس عليهم وهوكا يتخبى في التراكن باش يراهم ويعرفهم وقتاش يدخلوا ويخرجوا والوين يمشيوا، حتى لين في نهار من نهارات عرف اللي سلمى هي ورجلها يوسف باش يخرجوا مع بعضهم في الليل، يعملوا محواسة في الممشى السياحي الموجود في مدينة 6 أكتوبر، يعني ما هيش بعيد على دارهم. والممشى هذا وخاصة في الصيف تتلم فيه الناس من الفئات الكل، يجيوا بالذمة للمقاهي والمحلات الترفيهية وغيرهم. سلمى نهارتها خلات ولادها عند خوها الكبير ومشيت هي ورجلها راس راس باش يعملوا محواسة ويتفرهدوا ويشموا النسمة. والشي هذا صار نهار 9 جويلية 2025. هاك الممشى السياحي كان مليان، ارمي المساك يركح والناس فوق بعضهم وهاربين مكسخانة متاع الديار ويلوجوا على طرف نسمة. سلمى كانت راكبة في كرهبتها ويوسف بحذاها، يحكيوا على مشاغلهم وأمورهم الخاصة. وفجأة سلمى تلفتت على غرادة وشافت وجه تعرف حق المعرفة، وثرنت ومحمد جاهم حتى للكرهبة وما خلى حتى فرصة لسلمى، وجبد الفرد متاعه وضربها بثلاثة كرتوشات في جرة بعضهم، 2 في راسها وواحدة في رقبتها. وراجلها يوسف اللي كان بجنبها بكم لا نجم يتكلم ولا يعمل أي حاجة. وهكا الممشى متاع 6 أكتوبر خاض والدنيا كلات بعضها، جري وركيد وسياح وقليل الجهد تعفس، والوليدات الصغار مصدومين ويسيحوا يبكيوا، وهكا الناس تفرتت كل واحد شاب في شيرة. في نفس الإطار الصادم والدامي، محمد بعد ما قتل مرته ابقى واقف كالصنبة والفرد في يده ويخزر للضحية متاعه طليقته سلمى وهي تنزف وكأنه يتبنن في الانتقام. وفي هكا اللحظات الممشى ولا فيه صمت رهيب. أما شنية؟ ما همش الناس الكل اللي كانوا موجودين خوافة، لأنه ثم مجموعة كاملة اتنطروا على محمد وشدوه باش ما يدورش على الناس ويولي يضرب فيهم بوه على خوه. بركوه في القاعة وبداوا يتفارعوا معاه حتى لين فكولوا هكا المسدس. والعملية اللي عملوها كانت شجاعة لأبعد الحدود. بطبيعة الحال علموا الشرطة. في مجريات الأحداث الشرطة خلطت على جناح السرعة ولقاوا محمد ملطوخ على كرش وباركين عليه 5 من الناس، وبجنبهم كرهبة سلمى اللي ولات تقريبا بركة متاع دم. المسكينة راسها تفور بالكرتوش، ويوسف رجلها تخل في حالة هستيرية وكان يبكي بحرارة وعينيه طايشة وكأنه ما هوش فاهم اللي صار. البوليسية اتصدموا من برودة الدم متاع محمد اللي قال لهم على طول صوته أنه قتل مرته على خاطر خانته ومستعد للقصاص، وفي الحقيقة كان يحب يوصل رسالة للناس ويفهمهم اللي سلمى عرست براجل آخر وهي مازالت في عصمته، معناها يحب يخرجها مرأة ما هيش باهية وخاينة. وهيك الجريمة اللي قام بها تتحول بكل بساطة لجريمة شرف. وبما أنه كان قاضي وخدم مدة لباس بها كوكيل نيابة، محمد حب يقلب الأمور لصالحه وتجربته باش تعاونه، لأنه يعرف حق المعرفة اللي يسهل باش يأثر على الإعلام وينجم يولي مواطن محملش الخيانة وانتقم للشرف متاعه. وهذه هي الطريقة اللي كان ناوي باش يربح بها التعاطف متاع المصريين ويخلي عدد كبير منهم يجيوا في صفه. ومن المفروض هو أكثر واحد ينجم يعرف اللي القضاة ما همش أغبياء لأنه منهم، لكن هو كان متأكد وماشي في باله اللي باش يزيف الحقائق. وبطبيعة الحال تفاجأ في وسط المحاكمة واخذ درس مستحيل ينساه من عند رئيس المحكمة، لأنه قبل المحاكمة القاضي سبق أنه جلس مع أحمد في قضايا وعنده فكرة على الغرور متاعه وكبرياءه، وفاهم بصريح العبارة الحاضرين في الجلسة الكل أنه محمد يكذب وأنه طلق سلمة من عام 2021، معناها ما خانتوش وعرست بيوسف بصفة رسمية بصداق رسمي قدام الناس الكل. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أنه حكاية هالخيانة اللي طلع بها محمد ما مشاتلوش بالكل، والمحامي متاعو حب يلعب ورقة الاختلال في المدارك العقلية وبعثوا محمد لسبيطار الأمراض العقلية، والفحوص اللي تعملت له بينت اللي هو سليم المدارك، معناها مسؤول جنائيا. وكيقف قدام القاضي نهارة التصريح بالحكم قال له ما زالت عندك حويجة يا سيادة القاضي سابقا. بعبارة أوضح ضحك عليه الناس وفهموا أنه ماشي للمشنقة وما عنده فين يهرب. محمد جاوب القاضي وقال له ما هوش الأعدام اللي مألمني، باش يتم أعدامي وأنا راجل، لأني غسلت عاري ودفعت على شرفي، والمرأة اللي قتلتها خاينة وتستاهل المصير متاعها. والغريب في الأمر في القضية هذه بالذات أنه بارشا مصريين تبنوا موقف محمد واعتبروه بطل ومدافع شرس على قيم المجتمع. ولنا مبقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان فام.

0: وين؟ القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام. السبور غرام.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز وثالثة ديوان افهم عسلمة. تحتفل تونس اليوم مع سائر دول العالم باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون. وفي هذا الإطار وزير البيئة الحبيب عبيد يؤكد في تصريح إعلامي توجه تونس نحو تكثيف اعتماد جيل جديد من المكيفات الهوائية تحمي طبقة الأوزون ومقتصدة للطاقة بنسبة تعادل 15% في حدود سنة 30 و 2000.
2: الحرارة لصناعة الأوقات زادت 6 درجات اللي كانت على المستوى العالمي قرب 1.5 اليوم. في اليوم العالمي هذايا اليوم شفوا عن التمثيلين حاليا الموجودين الشركات اللي تنتج الكليماتيزاسيون في تونس. عندنا قرابة 4 مليون كليماتيزر. الجينيراسيون معناتها هي الجيل الجديد من الكليماتيزر يستعمل في غاز يحمي طبقة الأوزون أولا، وثانيا هذايا معناتها مختصر في الطاقة. كيقولوا مختصر في الطاقة 15% على 4 مليون هو مش يمكننا معناتها من تقليص اعتماد 600,000 كليماتيزر. هذايا الهدف نتاعنا بالنسبة لنا احنا إن شاء الله من هنا 2030 هذا الهدف نتاعنا.
1: المساحات المبرمجة لزراعة الكبرى للموسم الفلاحي 26 و 2027 و 2000 تبلغ نحو 1,095,000 هكتار، من بينها حوالي 77,000 هكتار مروية وفق معطيات من وزارة الفلاحة تتعلق ببرنامج الموسم الجديد. وتتوزع المساحات المبرمجة جهويا بين حوالي 855,000 هكتار بالشمال و 240,000 هكتار بالوسط والجنوب، فيما تشمل أصناف الحبوب المبرمجة 585,000 هكتار من القمح الصلب و 65,000 هكتار من القمح اللين، إلى جانب 434,000 هكتار من الشعير و 11,000 هكتار من التريتيكال. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع بداية من اليوم وإلى غاية 30 من سبتمبر الجاري في تنظيم الأيام الجهوية رائدات.

0: على أن الدولة عازمة على المضي قدما بقرارها حصر السلاح في إشارة إلى تنفيذ قراراتها المتعلقة بنزع سلاح حزب الله. وزير الخارجية الصيني وانغ يي يدعو نظيره الإيراني عباس عراقجي لاتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز، حثا طهران وواشنطن على التحلي بالحكمة وضبط النفس، كما أكد أن استمرار الأعمال القتالية ليس في مصلحة الطرفين ولا المجتمع الدولي وفق قوله.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: فيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم كزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان FM إسبورغرام.
1: الما 3:07 دقائق مساء النور، اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. رونديفو العاده في اكسترا تايم من توا حتى للخمسه متاع العشيه. تحياتنا للجميع، مرحبا بكل من برونشي معنا كالعاده على مختلف الفريكونس على 3w.dwnf

0: داخل خارج حدود الوطن نسلموا على اصدقائنا اللي برونشي ديما يتابعوا فينا على تشانل اليوتيوب ديوان اف ام لايف. مرحبا بكم، ترافقوا معكم سواتي من زمان كالعاده، نرجعوا في الاكتواليتي وريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه. وفي الويكاند رجعنا نهار الاثنين والثلاثة حكينا بالطبيعه على مقابلات تنديتنا التونسيه المشاركه في المسابقات الافريقيه، وحكينا على الجوله الرابعه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. ديجا اليوم عندنا زوز مقابلات للمتابعة، بداية من الأربعة متاع العشية سياسيس يواجه أو ينزل ضيف على الاتحاد الرياضي ببنغردين، وترجي الجرجيسي يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري. نحكي وافونغو دربي العاصمة بين الملعب التونسي للتأكيد والنادي الإفريقي من أجل الالتحاق بالصدارة. أكيد مع الساعة الثانية باش نكونوا في مواكبة، نقل مباشر وتحليل فني للمقابلات هذه، وبعد نواصل المقابلات مع زميلتنا سماح مفتاح في نس الديوان سينو باش نحكيوا على مواضيع مهمة برشا الحقيقة. فما حاجة تحسب حاجة إيجابية إنه إعادة فتح مركز تكوين الشبان ببرج الصدرية. أنا سؤال، هل هي بداية الإصلاح؟ باش تكون هذه نقطة أولى، نحاول مرة أخرى نشوفوا شنو هي الحلول، الحاجات الجديدة اللي بطبيعة تزيد تعطينا أموان برشا حلول ونقاط إيجابية تحسب بالنسبة لكورتنا. وديجا عملنا دويل بعد شوية يمكن تدارك تأخير إعادة فتح مركز برج الصدرية. نعم يمكن للتدارك أو لا يمكن التدارك، نجم يقول لك فما شكون بدينا مخر برشا وإلا فاتتنا أشواط وإلا فما شكون فاتنا برشا جيران على مستوى التكوين وغيره، وفما شكون يقول لك مثال اشتوى. المهم نحاولوا نتدارك شوية مع إعادة فتح مركز برج السدرية، وأيضا مع ليسي سبورتيف فما حاجات جديدة وفما نقاط إيجابية الحقيقة النجم نحكيه عليها. شنية الإيجابيات وشنية السلبيات؟ نحكيه على موضوع مهم برشا لأنه ديما تعرفوا بالربع نحاول نطرحوا موضوع يكون محل متابعة وإشكال نحاول نلقاو فيه الحلول. مدربين توانسة، فما برشا مدربين توانسة بلا فرق، قلنا بطالة عابرة أم أزمة حقيقية؟ هل أصبح المدرب التونسي ضحية منظومة، ضحية شهائد، ضحية علاقات؟ برشا حاجات الحقيقة، وعنا بعد شوية باش نكشفوا على أرقام هائلة جدا بخصوص المتحصلين على شهادة الكاف آ، وبالنسبة أيضا حتى اللي خذوا الكاف برو. ولكن خذوا الكاف برو، عنا 50 مدرب خذوا الكاف برو، لكن تقريبا بنسبة 75% لا يبشرون العمل. وديجا عندكم بعد شوية أسباب بقاء المدربين التوانسة دون فرق، هذه إشكالية كبيرة زي ما نحكيه فيها، مهم جدا الموضوع كما هذا نطرحوه. أبقوا تابعوا معنا لأنه عنا أرقام باش نفسوا عليها بعد شوية ونقولوا عليها. تحيات كامل للفريق، مرحبا نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، هاني في الإعداد، وسعيد جدا يوم الأربعاء بوجود الجران ناصر البدوي. مرحبا ناصر،
1: أهلا بك حتوما، مرحبا بك ومرحبا بالحضور، مرحبا بسادة مستمعين ومرحبا بسادة متفرجين، مرحبا بضيفنا اللي عندي برشة توحشتوا على يميني إن شاء الله بعد أن تقدموا، ومرحبا بالناس كل يتابعوا فينا.
0: ملك الأرقام، نقول ملك الأرقام على مستوى نسب المشاهدة، كانت ليلة غير هادئة بالنسبة لنصر البدوي عليك. وأيضا لحاتم قزبار، أنت تكلمت
1: يا خيش، قلنا
0: قلت معنا
1: قلنا البارح. لازم تقال
0: أي. قلت البارح
1: قلت لازم
0: برش تليفونات جاءت البارح وبرش رسائل، مازال برش
1: لا لا عندي برش
0: الحلقات الأولى
1: والله عندي برش ما يتقال
0: الحلقات الأولى
1: عندي برش نتوي يجي وقت وكل حاجة تجي في وقت
0: يا أخوي، كل واحد يجي في وقته وكل حاجة تجي في وقتها. جيس حابين نشيروا إنه رونا بالكوكي كان تحصل على الدوري الجزائري، في الدوري الجزائري خذا لقب البطولة. ديجا قلنا البارح برش عبيد ما ركزتش برشا لأنه نبيل الكوكي تحصل على بطولة
1: يا ما كملوا بالسيف، كملوا بالسيف ما كانش بشي كملوا، خاطر الرئيس وقتها قبل 3-4 جورنيات كان يحب ينحيه وذكر المشكلة اللي صار، وبعد في نهاية الأمر كمل
0: وفي الأخير تحصل على البطولة يحسب له البطولة.
1: لا كمل لا كمل، نحن ما فكوش حق الناس،
0: إيه هو حق الناس.
2: شعار المرحلة الجاية حذاري من نصر،
0: حذاري من نصر، قطار قد يخفي قطار الآخر،
2: يخفي رد بالك قطارات
0: لقرون
2: قالك عادني برش
0: مال أخوي عنده ما يحكي. مرحبا دكتور، شحوالك؟
2: مرحبا بيك ومرحبا بضيوف الكرام وإخواتنا وأصحابنا الحقيقة عزيزين برشا على قلبي، صديقي وصاحبي وجاري من شيرة وصديقي وصاحبي في لعب الورق أخرى. مرحبا بيهم فهمتني، وإن شاء الله فهمتي ولا حصة ممتعة وحصة ثارية إن شاء الله.
0: عجبوكم مواضيع الحصة اليوم؟
2: ممتاز
0: كبيرة. عندك ما تحكي
2: أوه.
0: شو دخل في المقارنات بعد شوية في أوروبا سيرتو في حاجة تشمل المدربين هذا هو لازم لازم. وسعيد جدا بحضور اللاعب الدولي السابق والمدرب خالد الملهي، مرحبا خالد.
3: مرحبا حاتم، مرحبا بالسادة الحضور والسادة المستمعين والمشاهدين.
0: منور خالد الملهي وسعيد جدا، هو ولد الدار، ديما كيكون عنده الفرصة باش يكون بحذانا راهو من 2015 منذ نشأة إذاعة الديوان، منذ كان الكوتش في السعودية وإن شاء الله اكيد تكون دائما الايام زينه معاه. سعيد جدا بحضور المدرب محمد علي المعالج كوتش فرحبيب.
3: شكرا حاتم، شكرا ناصر، الدكتور خالد على الكلمه الباهيه. انا ولد الدار ونتشرف كل مره وانا نجي للاذاعه، وشرف كبير لي. مرحبا بمتابعي ديوان اف ام اينما كانوا، ليكيب تكنيك، الاولاد الكل، وان شاء الله تكون حصه متميزه ان شاء الله.
0: مرحبا بك كوتش. لمن ديما ماني انا كيجي بحضايا مدرب ديما نسال، لمن يريد معرفه اخبار محمد علي المعالج عن الموسم الماضي كان في الدوري الليبي، حاليا محمد علي المعالج وينه؟
3: محمد علي المعالج الموسم اللي فات نادي الاتحاد الرياضي العسكري في الدوري الليبي، الفريق صعد حديثا أول موسم ليه في الدوري الممتاز الليبي، تأهل إلى دوري السداسي المؤهل لللقب، كمل في مرتبة مشرفة كأول مشاركة ليه في الدوري الليبي، يكون متواجد في الستة اللي يلعبوا على نيل البطولة.
2: فسر لنا الستة على 37
3: أي ما هم على 14 زوز مجموعات، هم دكتور زوز مجموعات في الشرق زوز مجموعات في الغرب، ويتأهلوا منهم للسداسي، دونك سداسي الشرق سداسي الغرب، هذا اللي كنا متواجدين فيه. دونك دوري كأول موسم يعتبر إنجاز نادي الاتحاد الرياضي العسكري، والحمد لله محمد علي المعالج يمشي يوصل الأهداف نتاعه، والحمد لله إن شاء الله نواصله هكا في انتظار
0: جديد إن شاء الله،
3: جديد إن شاء الله اللي هو مش يكون معناتها حاجة تخليني نوصل نفس أهدافي، ما نجمش نكون نرجع بالنتائج إلى الوراء. دونك ان شاء الله في القريب العاجل يكون فما جديد بالنسبه
0: هو
3: لي.
0: ديجا حضورك اليوم وحضور خالد الملهي معناها بزوز مدربين بسم الله ما شاء الله، وحضور الناقد سيد الدكتور صادق كحبيج مع مسؤول رياضي كبير ناصر البدوي، ديبا نتاع اليوم مهمه جدا باش نحكيوا على المدربين التوانسه بسم الله ما شاء الله، على التجارب الكبيره، على الكفاءات التونسيه، وكاني بها معناها سورتو سناب فما حاجه غير عاديه غير طبيعيه كي نشوفوا الدوريات العربيه معناها اللي مستنسين احنا يكون عندنا النصيب الاسد فيها والنسبه المئويه الكبيره من المدربين، ما عندناش برشا مدربين في دول العربية وشمال افريقيا وحتى في دول الخليج. سعد جدا نرافقوكم انتوا حتى للخمسة نتاع العشية، وكل عادة مرة أخرى نسلموا على أصدقائنا على شانل يوتيوب ديوان اف ام لايف، يلا عاونونا في اللي فوت عندكم انتم، إن شاء الله عجبتكم مواضيع نتاع اليوم. نعاود نذكر إنه ساعة ثانية باش نكونوا في نقل مباشر لزوز مقابلات الاتحاد الرياضي بن قردان نادي صفاقسي والترجي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنستيرية.
4: لاكتو
0: دو جوغ، إعادة فتح مركز تكوين الشبان ببرج السدرية. أسألنا سؤال، هل هي بداية الإصلاح؟ هل يمكن تدارك تأخير إعادة فتح مركز برج السدرية على مستوى الفوتي لحد الآن؟ فما الأمل، فما التفاؤل، فما توا حاليا 66% يقولوا نعم يمكن التدارك، و 67% يقولوا نعم يمكن التدارك، و 33% يقولوا لا يمكن التدارك. وسعيد جدا بحضور المدرب الوطني للفئة سونية 2011 الكوتش محمد التمري. مساء النور سي محمد، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: تحياتي ليك سي حاتم، وتحياتي للحضور اللي معاك، وتحياتي كبيره لكل متابعين ديوان الحي.
0: مرحبا بك كوتش، مهم جدا باش نحكيوا على الموضوع وتقييم اعاده فتح مركز تكوين الشبان ببرج السدريه، الفكره والى الموضوع اللي تم طرحه برشا في السنوات الاخيره واخيرا يرى النور، معنا مره اخرى يتم اعاده فتح مركز تكوين الشبان ببرج السدريه. لو تعطينا فكره بطبيعه على اعاده الفتح، شكون المتواجدين، كيفاش باش تكون التقسيم، شكون الملاعب الكونفوكي، برشا حاجات وبرشا اكيد من المتابعين الشأن الرياضي يحبوا يفهموا الموضوع كيفاش. سي محمد تفضل.
5: نعاود نجدد تحياتي للكباتن اللي بحذاك معنا الدكتور. دونك كي نحكي على بروجي نتاع برج السدريه، نعرفوا ان من اهم الحاجات هي تكوين الاعداد الصغار، سيرتو كي يولي فما ان بروجرام ولا ان بروجي بيان ديترميني، معناها واضح بروجي كما نقولوا فيه دولة فيه الوزارة. البروجي نتاعنا أكيد في كوتي برشا سبورتيف لاهية بها والفيدراسيون. دونك البروجي هذا فيه في 24 بور لو مومون 24 لاعب محلي. دونك اللي ما عرفش بدينا الخدمة عن الأول من اللي تعاقدت مع الإدارة الفنية. البروجي كان على 3 سنين، العام اللي فات كان انسبكسيون، تبعنا براتيكمون لي ماتش الكل في المحترفه الاولى، شبان المحترفه الاولى الثانيه، مشيت حتى برشا فرق ديزون اونتر غيمين نقولوا عريقه في التكوين. مشيت نتفرج في جندوبه، نتفرج في قربه، بني خلاد، جهه جابس، مشينا للرالوي تروازيس، معناها براتيكمون عملنا مسح الجمهوريه الكل افيك المساعده نتاع لي سي تي ار معنا اللي يكون سي تكنيك ريجيونال اللي للامانه تعبناهم معنا غير شي براتيكمون كل جمعه عندهم دي دور دو ميسيون في بلاصه معينه في باش يحضروا مباراه معينه دونك عملنا مسح كامل لمدنا براتيكمون اكثر من 170 صغير اكثر من 170 لاعب عملنا لي تورنوا دو سيليكسيون عملنا واحده في النور واحده في سنتر واحده في سود معنا لي جورني دو بري سيليكسيون على ضوء هذا اخترنا 45 لاعب
0: 45
5: ب جبنا 45 من 45 هذا عملنا كالعاده ان دوزيام بري سيليكسيون اخترنا فيها une liste de pratiquement 30 joueurs entre gardiens ou joueurs de champ معناها هذه القائمه الموسعه للمحليين
0: بيه
5: بعد المحليين دونك عندنا فما لي سكاوتينغ بالبره في الاوروب هما اللي قاعدين يقوموا بنفس الخدمه اللي عملناها هما البره معنا في فرنسا في المانيا في اسبانيا pratiquement في الدول الاوروبيه الكل هي خذينا ليست فيها 30 لاعب
0: 30 لاعب لحد الان
5: 30 لاعب فيها
0: ما بين محليين ودوليين معنا اللي هو من برا
5: عندنا الليست عندنا 30 محلي في البلاد
0: 30 محلي به
5: و30 30 جوار بيناسيونو
0: بيناس مزدوجي الجنسي
5: فيهم من بوروسيا بي اس جي نيس نونت جانك البلجيكي معناها فما رايو فاليكانو معنا براتيكمون برسا دونك كيما عملنا نوايو في 30 لهمي ونوايو 30 يخدم البر دونك نوايو لي لوكو محليين صار اعاده فتح برج سدريه خاطر نار برج سدريه واهميه برج سدريه سيرتو سني صار حاجه جديده اللي هي الاولاد نتاعنا كل تقريبا 90% دخلوا لشعبه الرياضه على بطبيعته حتى البروجرام انتجراسيون في شعبه الرياضه باش تسهل لنا برشا الخدمه علاش خاطر لا بلاج هورير دو 8 معناها يقرا من 8 ا 14 ا 15 سينون لي زون
0: ماكسيموم مودي 3 سورتو لي سي سبورتيف نخدموا في رادز
5: اي خاصونا وقت العشيه للي زونترامون كي نزول هنا في البلانيفيكاسيون تاعنا 4 سيونس دونترامون و 5 سيونس دونترامون بار سيمين هي غير كافيه باش نجموا نوصلوا بالملاعبيه للنيفو مونديال ولا نحاولوا نطلعوا باش نوصلوا لنيفو باهي دونك هنا صار تدخل مع وزاره التربيه وطلبنا منهم يعطونا دو جورني يصير فيها ديكالاج القرايه تبدا 9 ل 10 نتاع الصباح باش ينجم يعمل هو سيونس ماتيلان وسيونس العشيه طلبنا منهم ثلاث وربع القرايه تبدا 9 ولا 10 باش ينجم هو في السمان هذه يعمل دوبل سيونس نهار الثلاث ودوبل سيونس نهار الاربع وين سيونس نهار الاثنين وسيونس نهار الخميس براتيكمون هذوما ولوا 6 سيونسات
0: اهي
5: سيونس نهار الجمعه مع الكلوب نتاع سيرتو ليسك باش يلزم يعاود يرجع يترين في الجمعيه نتاعها باش يبقى ديما يخدم في الجروب نهار السبت اون سيونس ونهار الاحد ماتش معناها كي تحسب انت عرفت الموان دو سيونس يعمل في 8 سيونس براتيكمون افيك ان ماتش
0: به
5: اللي هو النيفو هذا لازم نطلعوا به المستوى نتاع اللاعبين
0: به لهنا سي محمد فما سؤال مطروح ديجا حكيت على 30 لاعبي معناها في يعيشوا في تونس معناها و30 لاعبي مزدوجي الجنسيه كيفاش يتم دمج مع بعضهم معناها في الاخر معناها كيفاش نجموا يتلموا مع بعضهم مره اخرى عندهم مثل برنامج انه باش يتلاقاو مع بعضهم اللاعبيه ذوما باش نخرجوا باش نحيوا تعرف انه هذا لاعب ينشط البطوله وهذا لاعب ينشط في الاجنبي وهذه اللي براتيك ما عملت برشا مشاكل في السنوات الاخر
5: هي شنو المشاكل معناها كنلاحظ دانييرمون pratiquement تلقى دو تيير من الافكتيف نتاع ليكيب ناسيونال تلقى في كاتيجوري تلقى دو تيير اكسباتري تلقى لانتيير لوكو تعرف الباز ديما الباز اي مدرب ماذا به يكون يلوج على لاكاليتي نتاع الملاعبين دونك هنا يمكن لا فورماسيون اللي لبرا وجيست سيرتو في النومبر اورير سيرتو في الاورير تلقى ثم تلقى ديفيرينس كبيره اون غرون ديفيرونس ما بين الشارج لبرا والشارج دونترامون في تونس
0: باهي
5: هذه الحاجه الاولى دونك بالنسبه للبورسدريه كي تطلع في النومبر نتاع دونترامون نومبر دور وشارج اورير والشارج دو ترافاي تو سا دونك الكباتن يمكن قاعدين فاهمين دونك تنجم تقرب لا ديفيرونس اونتر ليكسباتري ولا والحكومه توليش كبيره برشا ما نجم نكونوا كيف كيف
2: ايه
5: لهنا نحب نوضح لك حاجه مركز برج صدريه راه مش بالضروره يحتوي هو بالضروره يحتوي جماعه من النخبه ما همش كلهم ايكيب ناسيونال
2: ايه
5: دونك انت كي ولي انت تو عندك دو ليست عندك لي لوكو وعندك لي زيكسباتري بعدها ثم دي ستاج دي ستاج نتاع ليكيب ناسيونال اللي انت تعمل فيه من رسم لهم ما بين الزوز تولي عندك باش تعمل سيليكسيون اللي تدخل فيها لي زوتوماتيزم وتكون هي نويو كثير من اللي عندك الزوز انت شنو باش تعمل بعد عندهم هم خاطر السونتر برج صدريه الاسم الصحيح هي مركز برج صدريه لتكوين النخبه تكوين الرياضي
2: النخبه
5: النخبة عندك لاسين لهنا وعندك لزيكسباتري تنجم تعمل فيزيو ما بين الملاعبية وتخرج انويو باي ينجم يكون في ليفل باي تمشي به تعمل بيه بروجي باي
2: باي لهنا بالنسبة للفئة نحكيه على فئة 2011 سي محمد شنو هي أبرز الخصائص اللي تفتشوا عليها في ملاعبي ما تقول انت سيليكسيون اليوم من 170 ولا في الأخير استقر للراية على 30 لاعب أهم الخصائص اللي تفتشوا عليها انتوما بالنسبة للملاعبية هذوما اللي تشوفوا فيهم مرة أخرى نجم يكون وإن شاء الله دعم كبير لمنتخبنا وفي الأخير الهدف الأول أنه نلقاو ملاعبي في الأخير في المنتخب الأول
5: هو هو هو الخيال يعرفوا وانت سيد العارفين دونك اي مدرب باش يجي لازم يكون عنده ان بروجي دونك في البروجي نتاعك انت شنو حاسس بالنسبه ليا في البروجي نتاعنا نتاع 2011 من اكثر الخصائص اللي وجدنا عليها هي الكوتي كونيتيف انتلكتويال دونك اللاعب لازم يكون تريز انتلكتويال واكيد باش يكون تكنيكمون فور خاطر دون دو زون علاش باش تلعب الكوب دافريك الكوب دافريك اي دي سيت بالكوب دافريك هيك يزمك تترشح باش تمشي تشارك في الكوب دو موند هيك ولا
2: صحيح
5: السؤال المطروح هل عندنا امكانيات نتاع واحد تونسي اللي قادر باش يكون قادر يربح واحد من غانا ولا واحد من كاميرون سي لو برون سترينث معناها في توسكي فورس ريالمون صعيبه ريالمون صعيبه دونك باش نجمو نربحوه لازم يكون لاعبي تكنيكمون فور وانتيليجون في الكوتي كونيتيف لازم يكون ممتاز يولي تكنيك مون فور ولي كونيتيف تخدمنا على البارامتر كونيتيف دونك قادر تنجم بالدو بارامتر هذا تغلب البارامتر نتاع لا فورس اللي يمتاز بها الافريكان الجوار افريكان دونك من هنا بدينا انطلقنا في البحث نتاعنا حتى كي عملت البروجي جي بريزونتي البروجي نتاعي فور لي سيتيير دونك راك ما يلزمكش تخمم بعينيك ولا تشوف بعينيك لازمك تشوف بعينين المدرب الوطني شنو حاجه في اللي كاليتي اللي حاسه بيهم اللي كاليتي هذوما تبقى تختار عليهم. نرجع لك للسيليكسيون الملاعبيه الكل بدينا اخترناهم على اللي كاليتي هذه حاجتنا تكنيكمون لازم يكون فور وكونيتيف اللي انتيليجون كونيتيف بارامتر اخر لازم نحسنوا فيه.
2: باهي لان سي محمد فما سؤال مطروح معناها اول حاجه كيف نحبوا نطمنوا معناها ما عندناش الحقيقه دي فيديو غيره كيفاش عوده السنتر مركز برج الصدريه سافا فما ظروف الباهيه بالعمل بالنسبه للتيران وبالنسبه لوين يقعدوا معناها اللوجمون نتاعهم الملاعبيه فما ظروف ملائمه للعمل. هكا ماكلتهم اكزاكتومون وي الماكله تعرف مهمه جدا وسؤال ثاني بسرعه سي محمد شنو يلزم يصير بعد اعاده الفتح باش معناها باش ما تكونش مجرد عوده للنشاط وفقط
5: شوف بالنسبه للمكان معناها جينيرالمون المركز ثم كما نقولوا ان اوتيل دي بارجمون جديد معناها يمكن تمتعنا به طراز عالمي فيه المواصفات الكل لي دو تيران غازوني باهين
2: كيف ما حاجه ناقصه سي محمد قول لنا خلينا نحركوا الامور شويه راه
5: للامانه علاش الظروف جد ممتازه ما ممتازه وحتى في لي مينو معناها لي مينو سبورتيف راه معتبره فيها لو ريسبي نتاع ما يتطلبه الوجبه الرياضيه معناها للامانه الناس حاولوا توفر كل شيء موجود انو دو ترافاي انا باش نقول
2: خالد المولي معك كوتش
5: تحياتي كابتن تحياتي ليك
4: عايش حبي نزل فما سال دو مسكولاسيون ولا
5: السال دو مسكولاسيون هي فما ما نعرف انا سنتر عاود جديد بده يخدم جديد بروشين مونت حتى في الجلسه نتاع مع الوزير وفي نظام انا شاركني فيها باش نكون خاطر اون طونك بريمير ريسبونسابل في الصوت بروشين مون باش تصير لكن في الوقت هذا صار التنسيق مع سال براتيكمون مقابل المركز لا باش كيبنوا اللي حاجتنا عندنا في البلانيفيكاسيون تاع لي سيونس دو ميسكيلاسيون جوست تخرج تخدم وترجم جوست معناها فتره معينه ماك تعرف كيما يقولوا قانونيا لابيل دوفر وكذا والساله والماتريال والمتطلبات القانونيه اما اون برانسيب موجود معناها دونت ماكس حسب الوعود اللي عندنا ماكس سندانيت تكون موجوده في السنتر لا حد مشكله
0: مهم جدا
4: على الاقل لين... محل وقت
0: بالضبط سي محمد لانك كما قلت لك سؤال ثاني نختم معك شنو يلزم يصير بعد اعاده الفتح كما قلت لك باش ما تكونش مجرد عوده نشاط فقط ثم تحكيو على سنتر دو فورماسيون في تونس وبورصه الدريه وغيره والكيف وبيجا وقابس وصفاقس و دونك ها ورجع بدايه كما نقولوا بدايه الغيث هي قطره شنو يلزم يصير توا باش كما قلت لك ما تكونش مجرد عوده نشاط فقط
5: هي البروجي اللي حصلت عليه أبار للترافاي معناه الوفرتير نتاع بورصة الدرية بالنسبة لناتيف 2011 حتى على 2012 معناه تحكي على لي سونتر ريجونو 2012 تحكي على سيت سونتر أبار لي سونتر نتاع لي جران كلوب خاطر نعرف لي جران كلوب كل جران كلوب عنده سونتر
0: صحيح صحيح
5: على 12 سونتر عندنا في تونس خاطر كلهم تونس
0: خليني نسمي سبع مراكز جهويه كوتش باش الناس تعرف نعطيو المعلومه ديما احنا مطالبين معلومه دونك سبع مراكز جهويه تم اعاده افتتاحها نصر بدوي هما بيجل كيف قفصه قبلي جابس فاقس والقيروان والانطلاق كان مع بدايه السنه الدراسيه ويشرف عليها المدربين المستشارين الفنيين اللي تم الاعلان عليهم بحر الاسبوع الماضي انه في كل بلاد اللي سميتهم لك فما سبع مراكز جهويه اعاده فتحهم مره اخرى نختم مع محمد التمري ناصر بعد نرجع لك على التعليق
1: سؤال قبل ما
0: تفضل محمد انا
1: فعلوا معنا بالنسبة لي أنا في اللي كنت أحكي فيه فما برشا مؤشرات إيجابية ونعتبرها إيجابية للغاية لكن فما عندي أنا مؤشر اللي هو نعتبره مهم برشا أنا تعرف أنتي الوليدات هذوما 2011 عمرهم 15-16 سنة معناتها وقت اللي يتلموا مع بعضهم في الليل اسكو فما أنكادرمون فما ناس تشرف عليهم في الليل على خاطر نعرف أنا برشا اللمات هذوما ينجموا الملاعبية هذوما وخاصة الوليدات هذوما معناتها ما ينجموش يلقاو
0: الانضباط
1: المطلوب على خاطر برشا مشاكل تصير في الـ في الـ في الاستاج هذوما وخاصة كي نحكيوا على الديوري طويل يوليوا يعيشوا مع بعضهم تصير برشا مشاكل
5: خليني خويا نبشرك اول حاجه عندنا ان سيرفيون دو نوي معناها براتيكمون موجود عندنا سيرفيون في النهار معناها هذوما ديما في السونتر لافونتاج عندنا ان كورديناتور توسكي كورديناتور ادمنستراتيف لله بالليسي والاوراق هكا دونك حتى في قريته لافونتاج اللي عندنا ان لي كاتر ستاف اللي اخترته وني كاتر اونسانيون والافكتاسيون تاعنا كلها تنقلت مكننا الكل اللي محد ابن خلدون الرياضي اللي هو في راد
0: ساي
5: دونك حتى اوني الستاف 4 اونس اليوم موجودين غادي معناها سويفي براتيكمون 24
1: لي كاميرا فما ولا دو سيرفيونس
5: موجودين لي كاميرا دو سيرفيونس
0: الترونسبورم كيفاش برشا يسالونا على الترونسبور سي محمد
5: حتى نقول لك باش نقول لك الترونسبور تاعنا عندنا بيس تهزنا مصر راح نمشيو للليسي تقرا تكمل قرايتك وتروح تجيبك لونترامون
0: هاو ديجا هذي إيجابي للناس اللي قاعدة تسأل فينا
5: هاو باش نعطيك مؤشر آخر معنى الموضوع هذي جبتها لو جورجي عندنا مثلا أنفا ديكالي مثلا توخر شوية في القراية خاطر ماني قلت لك طبت الديكالاج في الثلاث والأربع يوم ماردي ومركزي عملنا ديكالاج دونك فما ساعة متاع فطور الساعة هكي متاع فطور نسقت مع مدير السونتر أن الفطور يجيهم المركز نتاع النخبه في رادس يفطر غادي باش ما يخسر باش ما نعملوش دوبل ديبلاسمون نعرفوا لا شارج نتاع ديبلاسمون تمشي نص ساعه وتجي دو فوا بار جور سي تون شارج
0: صحيح
5: دونك باش نربحوا الشارج نتاع الصغيرات طلبنا من السونتر الفطور يجينا غادي للسونتر نتاع النخبه يفطر ويرتاح ويكسع ويرجع يكمل قرايته
0: برافو واضح هذا هو سي محمد اللي معانا حاب يتفاعل معاك
5: اي
4: كابتن تحياتي شنو احوالك
5: تحياتي ليك محمد علي
4: يعيشك والله الحمد لله بارك الله فيك انا جيت انا ملاحظه سور تيران اكثر حاجه
0: قربنا شويه ميكرو كوتش
4: توسكي لي مويان دو ترافاي الحديثه نقولوا نحن نتكلموا على الجي بي اس جي بي اس لايف لي مويان دو كنترول دو لا شارج لي مويان دو سويفي خاطر هذا سي ان بروجي ماهوش نتاع عام ولا سي ان بروجي ا لون تيرم دونك لازم ان سويفي يكون بيان ديتايي وان سويفي يكون فيه جزئيات الكل باش نجموا نحافظوا على رياضيين النخبة هذوما ونوصلوهم للمستوى اللي كما تحب وانت كما تحب لدارة الفنية. هذا سؤال. نعطيك الملاحظة الثانية باش بعد نعطيك المساحة باش تاخذ راحتك. حاجة أخرى، تي قلت 2017 فما ان كومبيتيسيون اللي نحاولوا باش نكونوا فيها ناجحين وباش نوصلوا فيها
5: U17.
4: لا قلت لي انت وقتاش يلعبوا سامحني؟
5: عامين اخرين. هي العام الجاي يلعبوا لوناف كاليفيكاتيف لكوب دافريكي، هو U17 العام الجاي، هو اللي اقل من 17 سنه، هو اقل من 16 عام.
4: فوالا
5: U17 العام الجاي ولا U17
4: U17 فوالا. هوني ديما كي نحكيوا على بروجي كي نحبوا نخرجوا رياضيين، اسكو اون شيرش برشا هوني الريزولتا في الكومبيتيسيون جي لوناف هذه، والا اعطينا نكملوا في نفس التمشي وان باراليل نحاولوا نعملوا ريزولتا به؟ خاطر كي تقول انت في عامين باش نحاولوا نعملوا راه ماهوش سهل ان بروجي باش انت تكون لاعب رياضي نخبه وبعد تحب توصلوا للمستوى اللي انت تتمناه واللي احنا نشوفوا فيه واللي نشوف في برشا نظام في العمل، واللي هي نقطه ايجابيه جدا في مراكز التكوين الجهوية، في المستشارين، في إعادة فتح مركز تأهيل النخبة، تكوين الرياضية النخبة برشدرية، اللي هي نقطة مهمة برشا. ونحب نعطيه معلومة كان تسمع لي حاتم، وأنه
0: يتفضل
4: أول ما بدأ المركز هذا رأوا لكان فما في بلدان مجاورة ما كانش موجود من أول مراكز تكوين رياضي النخبة نجم نقوله في شمال أفريقيا. دونك تو إعادة فتح المركز هذا مهم برشا مع النظام اللي قاعد نشوف فيه من الإدارة الفنية الوطنية ومن الجامعة ومن سلطة الإشراف مع الناس إن شاء الله يكونوا الكوفة. كما نشوف تو في الكوتش محمد بارك الله عليه، نعرفه من قبل ونعرف الكفاءة نتاعه. هوني ديما نقول لو سويفي مهم برشا، خاطر احنا هوني شنو نقولوا كي نعملوا المركز هذا، اعطيني انا في 2030 قداش باش نلقى
0: ان شاء الله في كاس عالم، قداش نلقى من رياضي
4: صحيت او خمس سنين، كيفاش باش نلقى من رياضي، قداش نلقى من رياضي اللي مش يكون موجود في كاس العالم واللي مش يمثل المنتخب الوطني التونسي في المظاهرة هذه.
0: مهم جدا. نختم معك سي محمد، ايه تفضل.
5: باهي، هو جيست ملاحظة صغيرة باش حبيت نقول، راهو صحيح اوني لا فاز دو فورماسيون، لكن لا جيستيون دو ستريس والواحد صافي بارتي دو فورماسيون، راهو خاطر تعرف ملاعبي انا ديما ما فماش يلعب من غير بريسيون من غير ضغط نتاع ريزلتا، دونك ملي بيكون باش حاجات ناقص. دونك هل نلوجو برمي لي بارامتر، علاش نحكي على الكوميتيف معناها ولا كيفاش يجيري ستريس فور لا جيستيون دو ستريس سي تو سا سا في بارتي دو لا فورماسيون، راه لا فورماسيون ماهيش كان تكنيك و تكتيك. دونك برسا بارامتر نحب نوصل عليه. لوبجيكتيف يلزمك بالانفستيسمون، نشوف الانفستيسمون هذا باش تنجم تقارع الكبار، يلزمك تطلع و دونك لي كومبيتيسيون انتر المونديال هذوما يلزمك تشارك فيهم وما تشاركش للمشارك
0: باش نعرفوا النيفو نتاعنا وين، شنو النجم نصلحه
5: effectivement. دايور حتى كي اون ا يو لوكازيون في جوان اللي فات عملنا ماتش كونتر روسيا، روسيا ان غرون كاليبر، معناها كي نحكي مع المدرب الروسي عندهم عام ونص يخدموا فيو ان معاقبين وكذا، دونك عندهم عام ونص يخدموا. الور كان عملنا لو بريمي ستاج ودايور اون ا في ان ماتش دو ماتش بلان كونتر، معنا دايور حتى الانترنور الروسي كي يحكي معايا قال لي عندك تترين، قلت له راني هذا اول رسومبلومون، قال لي من كيفاش اول رسومبلومون تلعب هيك، دونك لا كاليتي موجوده، لكن كي تولي تقارع برشا الكبار وتاخذ اكسبيريونس، تلعب مع روسيا تلعب مع سينيغال مثلا مع مالي، دونك باش نجم تطلع على الليفو باش كما قال الكابتن في 2030 ما يوليش ان الكومبيتيشن افريكان جديد عليه.
0: ممتاز، بيت فعلا معك الدكتور صادق.
2: تفضل دوكي. مرحبا بك خويا، يعطيك الصحه، برافو على البريزونطاسيون القيمه هذه اللي تثلج الصدر، لانه عندنا برشا معناها عندنا برشا نستناو في السنتر نتاع برشدريه باش يرجع للعمل، خاطر عندنا الحقيقه معناها قاعدين نشوفوا كيما حكى معالج وكيما حكى ناصر انسرت مومون، نشوفوا في البلدان المجاوره قاعده تخرج في دي جينيراسيون كاملين، وقت اللي احنا ظهر لي عندنا 8 سنين ولا 10 سنين واقف سونتر كاريمون على العمل. دونك حتى سي رضا جدي قعدت معاه وقت درنير ما قبل ما يتولى معناها فهمتي المنصب نتاعو، قال لي راهو برش صدريه رمي لي زاكس الكبار اللي قدمتهم في البريزونطاسيون نتاعي. السؤال على مرحلتين، اول حاجه لا كاليتي دي بولوز اللي تترينيو عليها، خاطر زي تريت لي زامبورتون، احنا انا في الوطني واكثر فاش قاعدين قاسيو معناها ميادين لا تصلح للعب كرة قدم الحقيقة، معناها مع كامل احتراماتنا فما ميادين يفودري لي فيرمي ولازمهم يقعدوا معناها في الصيانة مينيموم 4-5 شهور. هذه رقم واحد. ورقم اثنين، باش نوصلوا للبلدان جوار كما كنت تحكي سيرته كما قال معالج تحبنا فهمتني كما نقولوا 4-5 سنين باش نعرفوا احنا، اسكو عملتوا مقاربات نظريه وتطبيقيه بارابور على عملوهما؟ لانه الناس كل اليوم امرفيي بالموديل ماروكان بالنموذج المغربي، لكن النموذج المغربي بدا يخدم في 2009 وبدا يخرج في 2018. راو النموذج المغربي بدينا نراو فيه في الفاز دو بول متاع كاس العالم متاع روسيا 2018، قتلي المغرب لعبت كونتر بورتغال ولعبت كونتر ايران، خسرت الماتش لول 0-1 وهي لا دوميني طول الماتش مرابيل تريبيا. بعد عملت ماتش اكسترا اوردينير مع اسبانيا 2-2 وظهر يخسر 1 بليش مع البرتغال كان ميشالت، ومن وقتها بدات لي بوبي متاع المغرب. دونك هما ايزون اتوندو 9 سنين باش عملوا هلا لو فلو دو جينيراسيون جوست كامات لو فلو دو جينيراسيون اللي كل 3-4 سنين ولا عندهم 4-5 لاعبين يدخلوا ديريكت في ليكيب ناسيونال.
0: بارك الله فيك. نختم معك.
5: هو فيه البروجي ماروكان تاهم للأمانة مفيطر في العالم، كل الناس كل حتى بورتون كنا سباقين، معناها في تونس كنا سباقين في الكرياسيون تاع سونتر دو فورماسيون ايتوزا. يمكن ليشيك، انا عندي معلومه ليشيك بدات الخدمه في المغرب بعد الكوب دو موند، الكوب دو موند كوب دافريك 2004 صار في ديسيبسيون فيناليست. اليوم من وقت بدا يخدموا على لي جون وبدا البروجي تخدم سي تابتي. يمكن انطلاق الفعاليه سيتي 2009، مي البروجي بدا تخدم من 2004 بعد لا ديسيبسيون في الفينال، خاطر كانوا يطوروا لا جينيراسيون هكايا لي
2: ايماجيني معناها من 2014 سنه باش بداو يجنيو الثمار.
5: دونك بتي تبتي نعرفوا ان لي بروجي صح ديما سا برون دي طون، دونك فو ان بو دو باسيون، لازم الناس الكل تصبر والناس الكل تخدم. لكن يمكن في تونس نسبوا عليه حتى مثلا 2010 ولا 2012 لوزو نخدموا على مويان على المويه المتوسط والمدى البعيد. على المدى المتوسط والمدى البعيد خد ما تنجمش تخدم كان على المدى البعيد. دونك يلزمك بطبيعتك في البروجي نتاعك يلزمك ريزلتا ولا يلزمك نتيجه في على المدى المتوسط اللي هي باش تطمن، اللي هي باش تبين تعطي لي زانديس على ان البروجي نتاعنا صحيح.
2: هذا هو
5: نرجع للنص الاول اللي قلت
2: بلوز تيرانات
0: بلوز
5: البلوز فما معناها فما تيران فما تيران باش ممتاز وفما تيران متوسط. فيو خطر نعرف السنتر معناها عنده تيران اللي قاعد يدخل منهم في الفلوس للمانتيان وللونترتيان نتاع السنتر. دونك انا عندي
2: تيران نتاعو
5: اي تيران، اما عندنا تيران الثاني ممتاز بلوز ممتاز هو اللي مخصص للنخبه لينا.
2: صناعي ولا عشب طبيعي؟
5: لا عشب
2: اي بي. ربي اخر سؤال ذكرته باش يسامحني سي حاتم،
0: لا كمان دكتور خاطر عندنا دابا اخرى
2: ربع سؤال ربع سؤال. اسكو فما في البروجي نتاعكم دي ميسيون باش تخرجوا نتوما اللي تشوفوا لي بلو غران سنتر الانترناسيونال سالزبورغ مثلا فهمني ولا في فرنسا سانت اتيان ايتترا، والا اسكو فما بوسيبيليتي باش يجيو دي فورماتور فيفا فيو اللي عندنا الاكس ناصر اللي كان بحثينا السيد الكورديناتور تكنيك التونسي اللي يخدم على شيل انترناسيونال اللي جانا عمناو
0: قيس
2: لا ديريكتور تكنيك اللي كان في الخليج ما كان
0: احسن
2: احسن بلوش عندنا سي احسن بلوش وعندنا برشا كوادر اخرين. اسكو وقع الاس ان اس بيهم كومين معناها نصور حتى ليكم انتوما يبعثوا ان كاليبر انترناسيونال؟
5: هو شوف السؤال هذا
0: في
5: التكنيك ما نجمش نسالك عليه، اما اللي في البروجي نتاعي ماذا بينا لا بارتيسيباسيون في دي تورنوا انترناسيونو باش نجمو في لي تورنوا اميكال هذوما نجمو نحتكوا برشا باللي زافريكان ولا البركه سواء على شمال افريقيا ولا في الافريق. فما ديجا صايره بارتناريا مع الاتحاد الالماني، فما دي بارتناريا تعمل في الفيدراسيون. دونك طلبت في البروجي نتاعي دي تورنوا مع دي جران كلوب بلوتو دي زيكيب نجمو معناها
2: منتخبات
5: عند
2: حتى جران كلوب يمشي راهو عادي
5: بون للامان اللوج على منتخبات مثلا كيما لعبنا مع روسيا نحب نلعبوا مع المانيا نحب نلعبوا مع السنغال طلبت في لي بروجي في البروجي نتاعي دونك افوار دونك تبقى ديسكوتي وتبقى هذه يعني في الاضافه في الاداره الفنيه هم اللي باش يقرروا.
0: واضح. ان شاء الله بالتوفيق سي محمد التمري مدرب الوطني الفئه السنيه 2011. واليوم الخبر كما قلنا هو اعاده فتح مركز تكوين شبان ببرج السدريه. مهم جدا خالد المولي فما قل المحسن احسن تقول هو دونك لهنا فما حاجات كي نلقاو ايجابيه نجمو نحكيو عليها. ما نحبوش كونوا معناها الاكثر اغلبيه الوقت متشائمين. بدايه الغيث قطره كما قلت اليوم نلقاو سبع مراكز جهويه باجل كيف قفصه قبلي جابس صفاقس القيروان اعاده فتح مركز تكوين شبان برج السدريه مواليد 2011 فما قاعدين 30 ملاعبي 30 معناها فما كمان فما قاعده الخدمه موجوده خالد.
3: ونباركوا ساعة الخطوه هذه من المركز كيما برج السدريه يرجع للنشاط حاجه مميزه. وانا تعديت بالمركز في الكاريير
0: تاعي ديجا قلت
3: علاش نسرق وحتى قبل شويه تعدينا وساهم الحقيقه في بنسبه كبيره من التكوين بتاعنا الفني. لكن علاش سالته علاش سالته انا على سالم زوكولاسيون خاطر كي تحكي على بروجي نتاع ان جوار باش يعمل كارير راهو الجانب البدني راهو مهم ياسر. احنا كنا نلعبوا ضد فرنسا يو دي سات ولا ايطاليا نربحوهم وفاسيل. ما هو ديجا قال لك هو عنده اسبوع من البدايه راني يلعب مره ضد روسيا
0: بعد
3: خاطر تكنيكمون الماتير موجوده ما عندناش اشكال. بعد لا ديفيرونس فيه سور لو بلان فورس فيتيس فورس كوربوريل فورس دو رياكسيون فهمني لا فيتيس ما تنجم ديفلوبيها ولا لا فورس ديفلوبيها الا ما يكون عندك الماتيريال نيسيسير كو سوسوا في السال مسكولاسيون والا حتى في التيران. الناس لازم ماتيريال نتاع التيران باش تخدم الفورس توا والكوتش معالج يعرف هذا برشا خدمه سور يعني في الفورماسيون تاع الملاعبيه حاجه راه كان على الزابيتا ما عديتهاش راك تنجم تطلع ملاعب فني باهي اما ما ينجمش يعمل كارير
4: يتعدي لاش دور يتقلق لاش دور يتعداه ما عادش ينجم
3: وانا وانا بار اكسبيرونس تعديت مشيت للنرويج نلقى روحي في الدومين هذاك بعيد ياسر. لا نحكي على الفورس مش فيزيك لا
0: لونديرونس
3: فوالا نحكي على لونديرونس حتى لازم تكون عندك لونديرونس فهمني. لكن لا فورس فيتاس باغ اكزومبل لازم تخدم في عمر معين اللي سوفي تعدات ما عادش
0: نجم
3: ما ايريكوبيرا
0: لو حسنه هو العمر قداش
3: وصل ما بين 16 وال 20 عام برشا يسالوا وقت سيلاج دور هذاك نتاع الفورماسيون
0: كنت بعد كي يقولوا 2011 مواليد الفئه السنيه 2011
6: اللي خلطوا تو
0: معناها
3: باهي 15 سنه 16 سنه شوف من بعد
4: شوف تو وقت الديفلوبمون ديال الفورس
6: هو راهو الحديد في روايه اخرى والمسكولاسيون سي براتيكمون انترديه وما عندك 14 عام باش نبداو متفاهمين. دونك العمر تاع 15 عام تبدا تشوف المورفولوجي
4: انت وشنو باش تخدم الكوث هل فورس ماكس سي فري
6: تبدا تخدم له بشويه بشويه
4: ليكاسيون ميسكولير ديفلوبمون دي فيبر دي سي تري امبورطون في
0: العمر. هو اخبار يفرح ناصر مثال احنا التوانسه كي نشوفوا حاجه ماذا بينا نطلبوا اكثر. ديجا راجل قال لك معناها بشويه بشويه كل مره قاعدين نطوروا. مثال جانا من صديقني يقول لك انا تعديت مثال برج سدريه قال لك لازم سنتر دو فورماسيون وملاعبيه ينجموا زاد يقراوا في بورس دريه كانت صعيبه برشا توفق بين الاثنين. هو ديجا حكى على ترونسبور قال لك رانا عندنا بيوس خاصه نمشيو ونجيو معناها والله فما حاجات كمان
6: هذوما حاجات كنا نحكيوا عليهم ونطالبوا فيهم ديجا اليوم ولينا نطبقوا فيهم. وديجا الوليدات الكل اللي مشاو للبرج السدريه براتيكمون كلهم دخلوا ليكول سبورتيف معناتها هذه حاجه مهمه برشا باش تجم تسهل لهم مع التنسيق ما بين قرايتهم وما بين تعاطي كرة القدم في القواعد السليمة. أنا أعتبر اللي هما توا فهم مؤشرات الحق الكلام اللي كنا نسمعه فيه يبشر بخير. وانت بكري سألت سؤال وانا باش نجاوبك عليه اسكو خسرنا وقت ما خسرناش وقت. أنا نقول لك وخرنا برشا باش نبداو واضحين خاطر كي تبدا عندك الحاجه وتفقدها وتعاود ترجع زيرو معناتها وكان بيك ما كنتش موجود وما كانش عندنا موجود واحنا خلقناه اليوم جديد صح يا عيني. اما انت في وقت من الاوقات كنت عندك حاجه نموذجيه وكانت عندك حاجه اللي كنت تجم تبني عليها. مالوروزمون جانا فتره صعيبه اللي هذا كل ضيعنا وعاودنا زيرو وعاودنا روبوندينا في الاخر نقولوا ميوتار كجامي معناتها الحمد لله يا ربي اللي رجعنا. ان شاء الله هذا يكون بدايه معناتها صحوه وماذا بينا نزيدوا نكبروا ونزيدوا. انا توصلت ميسكولاسيون قال لي ان شاء الله في اخر العام ان شاء الله ما توليش من بعد هكا عندنا صاله نترينو فيها يزي من عاش وتو فهمت يزم الحاجه اللي نشدوها ونتاكيوها يزم نسكروها في دون لي ديلي ونعيطوا يا خويا نقولوا راهو على خاطر اليوم احنا راهو اللي نحكيوا عليه كله. بالاخر تهمنا الراي الوطني، نحكيوا على البلاد، نحكيوا على تونس، نحبوا نشوفوا ليكيب ناسيونال، نحبوا نشوفوا وليداتنا في اعلى مراتب، وباش يكونوا في اعلى مراتب لابد ان يخدموا خدمه قاعديه تكون صحيحه سليمه، باش النجم الصغيرات هذوما يلقاو الامكانيات باش النجم ينجحونا وينجحوا المنتخب نتاعنا.
0: والحاجه اللي تفرح اكثر كوتش محمد اللي معالج انه الحقيقه بخلاف سونتر دو فورماسيون تاع بورس دريه نلقاو 7 مراكز جهويه اللي تم اعاده فتح مره اخرى، دونك نلقاو اللي ما بين قوسين فما عدد من المناطق الداخليه اللي كانت ما فيهاش ربما متابعه كبيره كانت قبل موجوده. نذكر قبل معنا ليكيب ريجيونال وكانت فما سيليكسيون وغيره، نلقاو بيجا والكاف وقفصه وقبلي قابس فاقس والقيروان، هذوما منبع نتاع ملعبيه الحقيقه. اليوم 7 مراكز جهويه بدات تخدم مع بدايه الموسم الرياضي الجديد.
4: نقطه مهمه برشا خاصه مع تعيين مستشار فني جهوي لكل مركز تكوين، هذه نقطه مهمه خاطر تكلمت مع الكوتش محمد تمري وقلت له لو سويفي موجود ولا لا، خاطر نجم انا نعمل ديتكسيون تاع ان جوور اللي نشوف فيه المؤهلات وانه نجم يكون من رياضيين النخبه، وبعد بحكم ظروفه او المتابعه للتمارين نتاعو في المنطقه نتاعو ما ينجمش يوصل وانه يكون من رياضيين النخبه. دونك تفتح انت المراكز التكوين هذوما الجهويين مع مستشارين فنيين ومع سويفي وتواصل دائم مع الإدارة الفنية الوطنية الفنية، هذا هو اللي يعطينا أكثر شانس ويعطينا أكثر أمل وأنه نجموا بعد نطلعوا أكثر عدد ممكن من رياضي النخبة، واللي هو مهم برشا بصراحة في كل ترانش داج وفي كل كاتيجوري يكون عندك رياضيين يكونوا ينجموا يكونوا هما مستقبل المنتخب التونسي الأول. وهذا اللي صار كما حكينا في في في في دولة المغرب اللي بعد ما شفنا جينيراسيون هذه واللي هي براتيكمون فان دو جينيراسيون، شوفوا في الاو 20 كيفاش يلعبوا وكوب دو موند، فينال كوب دو موند وفينال كوب دافريك،
6: هزوا
4: كوب دو موند فوالا. دونك تو تاتون وانه جينيراسيون اخرى مش تكون موجوده في المنتخب المغربي، هذا اللي نحبوا نعيشوا.
6: ما حبوش المراحل وما حبوش هو يظهر لي احسن حاجه والله احسن حاجه ما
4: خلوه خليهم باش يكملوا الفورماسيون تاعهم.
0: ننساو شوي المقارنه يظهر لي بالحق، خلينا توا مثال اوكي
4: مو سي تان موديل حاتم اللي تنجم
7: يستثمر فيه. شوف
6: باللحظه
7: انا اسمه خالد قلت له احنا بالمغرب علاش؟ خاطر المغرب 99% من اللاعبين من كاس حتى للسينيور مولودين والفورماسيون نتاعهم اوروبيه 100% كعبات 3-4 كعبات. شوف الايفان اللي هزوا
0: خالد كان في المغرب
7: الايفان اللي هزوا الايفان أبار جوار جارديان بوت بيركو لعبوا في أوروبا ولعبوا في جامعة لهاس كوب دو
0: موند.
7: كيف الاو 17
0: يا خالد ركز
7: 90% منهم يلعبوا برا.
0: احنا راهو كيما قال لك معالج، احنا نحكيه على لو فولي المغرب كيفاش وصلت والمغرب كيفاش نجحت، ما نحكيوش على توا. احنا لازلنا نتبعوا الموديل بتاع النموذج المغربي بتاع 2009 2017 اللي فيهم اللاعبين 80-70% خرجوا من أكاديمية محمد الخامس. ما تحكيليش على توا هذيك حاجة
7: لا
0: أخرى.
7: لا مش 70-80% وما 3-4 ملاعبين
0: نايف
7: أقرد اللي مشي المغربي
0: والآخر
7: 4-5 ملاعبين
0: جارديان بونو والأكسيار
7: 5 ملاعبين
0: وجواد والآخر برشا
7: 5 ملاعبين
0: يا أخوي خم خرجوا احنا حتى 5 ملاعبين نوصلوا 5
7: إيه ومرم ديجا الخمسة برشا 5 حاجة باهية
4: بيسوي حاجة باهية.
7: أما يعني أما للباز متاع الكيب
0: سينيور 5 يعتبر نمبر باهي
4: أكيد حاتم كي تبقى عم
7: عندهم راهو نمبر كبير
4: فوالا
7: ماناش ضد الموديل. نشوف انا كي قلت هكا مش ضد الموديل نتاع المغرب في التكوين، بالعكس هو موديل يحتذى به، لكن كي تشوف تو المنتخبات نتاعهم الكوذا قام 90% منهم من الملاعبيه اللي مولودين في اوروبا. تو نحكي لك على السنين الاخرانيين من كاس العالم تاع 22 اليوم كي تشوف تلقى 90% اللي يلعبوا في اوروبا اللي خاطر فاسون ما بيش حاجه خايبه هما قاعدين يستنفعوا منهم، لكن اون باراليل فما تكوين عندهم. دونك احنا الموديل نتاعنا ما عندناش النومبر هذاك نتاع المغرب الملاعبيه اللي نشوفوا في النيفو العالي، دونك كونيت اوبليجي باش نعملوا على رواحنا في الفورماسيون. هذا صحيح
0: نجموا تكنيكمون كوتش بالحق، لانه انا بكري نسمع في محمد تمري قالوا من اول راسومبلومون وعملوا دو ماتش اميكو مع روسيا وكان نيفو قوي. تنجم تكون الكاليتي التكنيك نتاع اللاعب الصغير التونسي تفرق، لانه خالد اكثر واحد تكلم خالد المولي اكثر واحد تكلم قال راهو بالنسبه لنا ككاليتي توانسه رانا خير برشا من الجزيريه ومن المغاربه. قال معناها راهي مقارنه نتاع كوره ما نحكي فهمتني،
4: مش مقارنه مش كاليتي
0: تسرعنا نربحوا برشا اشواط ووقت باش نخرجوا من لعبيه.
4: هذا مفروض منه صدقكم من شنو معناتها من الحاجه الاولى الكاليتي تكنيك هذيك كيفاش مش تطورها فهمت. وقال حاجة مهمة برشا الكوتش محمد تمري اللي هي لكاليتي كونيتيف اللي توا راهي ديتيرمينونت بور ان جوور بروفيسيونيل دو نيفو, معناتها لازم يكون سور بلون مونتال ترو فور الحقيقة. ولازمه
2: هو سمعتنا البارح ولا
4: هو سمعت شويه
2: البارح حكينا يعني وناصر على لو جوور انتيليجون ذكر ناصر ولا لو جوور اللي خاطر وقت تجبد الموضوع مع ابو زغبه يحكي على لا فليكسيبيليتي نتاع الجوور مع نعيمه بارابور ب 3 5 2 يبدل خطه اون كور دو روت في وسط الماتش. كان عندك لاعب عنده كوسيون انتليكتويل عالي ودربته انت باش الكاليتي كونيتيف باش لعبت فهمنا كاليتي الكاليتي كونيتيف شنو فيها, فيها التركيز فيها الميموار وفيها الانتليجنس وراي تخدم مش واحد يجيك من الاول فهمتي قد تقدمه واش فاهم باش يقعد حياته كامله كيك صافي بارتي من خدمتك. الكاف ا والكاف برو واليوفا ا واليوفا برو راهم فيهم ديفولي كبار على الموضوع هذا.
4: نختم معك
2: انت كمدرب لازمك توريه وتوصل له بيداغوجيك مال معلومه
4: تنمي له هذه القدرات الذهنيه هذه. تو مثلا مثال بسيط كيما تشوف انت ترانزيسيون فكينا كره في وسط الميدان مشات فريق باش يسجل كما يوفاها فريق معين ترانسيون هذه كما يوفاها نوعية أخرى متاع لاعبين ونجم نعملو ان اكسبيريونس دكتور في الكاليتي تكنيك نخليه مقراب على الاخر أما كونيتيفمون ما نعملو حتى اكسبيريونس اللي مش يكون كونيتيفمون أقوى ويلي بلوز انتليجون فوتباليستيكمون هو اللي مش يشوفها الهجمة بطريقة صحيحة مش يشوفها في المرمى اللي أقل ذهنيا
2: اللي مش يخش شوال غل.
8: أصدقائنا اليوتيوب قلنا لهم اليوم كنت تدارك تأخيري عاد تفتح مركز برج السدرية 56% قالوا نعم يمكن التدارك و44% قالوا لا يمكن التدارك. أوكي نبنيه على 56 مثالش نحبوا ديما أنه نكونوا متفائلين ونحاولوا نعاونوا حتى بالكلمة الطيبة ونحاولوا كما قال الناصر بدينا متو مثالش اللي فاتنا كلها ميو جامي بلوتار معناها ما فما حتى مشكل معناها ان شاء الله ان شاء الله ربي سهل وان شاء الله اكيد تكون الامور واضحه بالنسبه لينا على مستوى مركز تكوين الشبان مهم جدا. دونك باش نعاودوا نحكيوا مره اخرى وباش نتبعوا ميوتاركو جامي فوالا هذه هي ان شاء الله باذن الله
7: ميوفوتاركو
8: جامي بالضبط. يلا نحكيوا بعد شويه على مقابلات بطوله الرابطة المحترفه الاولى لكره القدم وباش نحكيوا في موضوع مهم جدا مدربين توانسة بلا في رقب طالة عابرة أم أزمة حقيقية. إكسترا تايم
9: هكا يبدأ الصباح على ديوان فام رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من الساعة

0: في اكسترا تايم على ديوال اف ام.
1: مرحبا بكم من جديد، نواصلوا المشوار معكم في اكسترا تايم حتى للخمسة نتاع العشية. تحياتنا للجميع. واقع المدرب التونسي، نحكيه على مدربين التوانسة. باش نبدا برقم انا، المدربين اللي عندهم الكاف ا، مدربين متحصلين على الكاف ا من 2015، سي محمد علي المعالج 445 مدرب تونسي عنده شهادة الكاف أ. بالنسبة لنا كمدربين تونسا اليوم، أنا نلقاو الدوري الجزائري، الدوري الليبي، الدوري المغربي، السعودي، العراقي، اللبناني، الإمارات، قطر، عمان والبحرين، حسب ما شفنا الرقم قريبة 15 مدرب فقط محترف خارج حدود الوطن. هذا رقم ولا كتعليق؟
2: 445 قلت لي عدد المجازين كاف أ، عدد محترم، عدد بصراحة كبير. هذوما اللي خذوا الكاف أ من الديريكسيون التكنيك، فما عدد داخل
1: أيه.
2: دونك عدد هاي الكبير بهذا معناتها يوري وأنه المدرب التونسي طموح، يحب ياخذ الشهيد نتاعه، ويحب يخلي روحه ديما الفوق، يحب يخدم بالشهيد اللي لازمهم يكونوا موجودين. شو قولك 15 المدرب ينشط كمدربين محترفين خارج تونس، عدد ضعيف جدا الحقيقة. أما الأسباب شنية إذا مش نتكلم مثلا على الدوري السعودي، يظهر لي عندنا مدرب واحد في
1: جلال قادري.
2: جلال قادري مدرب نادي الحزم، فهمت؟ واللي راو قبل كان العدد أكبر في دوري المحترفين السعودي، كان العدد أكبر، معناتها كان بالخمسة وستة مدربين توانسة وكانوا يعملوا في بيرفورمانس
3: ويدربوا في نوادي بصفوة، مش نوادي متاع الحزم، خاطر نادي حتى في الكونسيبسيون بتاعه نادي تفادي نزول.
2: أي معناتها قولوا أنا موش النادي المدعوم،
3: أي مش حتى من الصف الثاني ومن الصف الثالث،
2: أي
3: يعني صحيح. اللي هو مدرب وطني بندان قديزي جلال 3 سنين، عامين ونص قعد مدرب وطني، نحكي ناصر 3 سنين داري
4: عامين ونص،
3: عامين ونص معناها مدرب وطني عامين ونص، يتخرج في الفساد في الفتشاتة سوى ديزا من التوب بتاع المدربين التونسيين، شارك كاس العالم، ربح فرنسا، عمل 4 نقاط، كان قاب قوسين باش يترشح، صافي مالو كور الحقيقة. معناها الحزم ماهوش شباب، ماهوش اتفاق، ما نوصلوش للأهلي والهلال والنصر والاتحاد، هذوكم في الحزم يقعد فريق الصف.
1: نمشي مع الدكتور تفضل.
2: سامحني قبل ممكن في 2014 جلال قادري كان مدرب نادي الخليج
3: نتذكر
2: في الدوري الممتاز. تعرف ترتيب قداش كمل؟
3: دار السادس،
2: كمل الخامس يظهر لي،
3: السادس، الخامس
2: الخامس والسادس، فهمت؟ لهذه تعتبر راهو انجاز بالنسبه لنادي الخليج.
3: فتحي جبال ونصيف خدموا برشا في الدوري السعودي الممتاز،
2: فتحي جبال بطل الدوري السعودي،
3: بطل
1: مع فتحي جبال
2: كاس السوبر،
3: بطل ليه،
2: فهمت؟ دونك قبل نشوفوا كيفاش كانت لي بيرفورمانس وعدد المدربين،
3: شو اللي طار 5 سنين
2: كيك علاش تو العدد ولا اقل، ولاو المدربين نتاعنا اللي هما متميزين يدربوا انديه اللي ما هماش من الصف الاول كما كنت تحكي انت. وهوني السؤال، وهوني سيتان تو، فهمت؟ لازمنا نفهموا اللي هو سيتان تو، يدخل فيه كل شيء، يدخل فيه انت كما قلت شنو عملت كي دربت في تونس، ولا كي مدرب وطني وانترناسيونال ودربت المنتخب الوطني التونسي او دربت فريق في تونس،
3: يدخلوا فيه لي بيرفورمانس على الانديه نتاعك تاع المنتخب نتاعك زاد.
2: بالضبط
3: تدخل يسوقوك، هذوك
2: يسوقوك فيترين، راهو تحب ولا تكره باللي مش يكون مستوى البطوله التونسيه ماهوش كيما نحبوا نشوفوه احنا، لكن ديما هي الفيترين للمدرب التونسي نحبوا ولا نكره. دونك علاش قلت لك سيتان تو؟ نعم حد
1: انا باش نوصل معاكم الديبا، معناها اليوم خالد علاش بديت بشيفر، انا مثال قلت لك 445 مدرب ما يبعث دائما للحيره فولا، لانه اليوم نحكيو على 16 فريق تونسي مثلا، عندنا 12 مدرب تونسي باشر، 4 أجانب على مستوى البطولة، سنة تراجع كثيرا عدد مدربين تونسا في الدوريات العربية، حكيت العربية، الجزائر، ليبيا، المغرب، المغرب معنا حتى مدرب المصري النبي نورمالمو خرج من الرجاب، هذا المعلومات اللي جينا من المغرب. في الدوري السعودي عندنا مدرب واحد، في الدوري الممتاز، في الدوري العراقي قيس يعقوبي، طرابلسي، فتحي جبال، ويا منزل فيري، والأربعة الحقيقة في وضعية صعبة على مستوى الفرق متاعهم. الدوري اللبناني لسعد الدريدي في الإمارات معنا حتى مدرب، قطر معنا حتى مدرب، في عمان وليد الشتاوي، البحرين شكري البجاوي، الجزائر بن يحيى معلول منظر الكبير، والدوري اللي كان يستقطب خالد في أكثر عدد من مدربين التوانسة اللي هو الدوري الليبي عنا فقط حاليا زوز مدربين اللي هما فوزي بن زرتي وجمال بن سالم. هذه الأرقام يعني موجودة. أسباب التراجع أنا حبيت نسأل.
4: والله شوف أسباب التراجع ساعة بريمور راه اللي فما كونكورنس كبيرة، مانيش واحد، مش المدرب التونسي وحده في السوق راه العربية.
1: المدرب التونسي كان عنده نصيب الأسد في المدربين العرب.
4: كيفاش؟
1: المدرب التونسي قبل كانت عنده نصيب قبل الأسد.
4: ايه ما سبب با ما يش قاعدة يعني قبل مش قاعدة دي مقبل كي مقبل
1: خالد عامين ثلاثة أربعة في العشرية الأخيرة نقوله.
4: ايه لا عشرة برشا سنين برشا عوام، عشرة سنين يعني مدة طويلة. انت ياخو مثلا الدوري السعودي الممتاز، شوف ليكول بورتوغيز قادش فيها من مدرب، ليكول إسبانيول المدربين الكبار الأساميهم كبيرة ياسر. دونك يعني طلع على المستوى نتاعهم، جيبوا في ملاعبيه كبار اوتوماتيكمون ولاو يلوجوا في المدربين العالميين خاطر الماده موجوده. دونك هذا الكل باش يجي على حساب المدرب التونسي اللي كان يعني بارابور للجنسيات العربيه كان مهيمن، كان الاكثر موجود. دونك اوتوماتيكمون وقت اللي باش يدخلوا جنسيات اخرين باش يقل دور المدرب التونسي. هذا مشيره مش السبب الوحيد، الاسباب برشا اسباب من الأخرى. من الأسباب
1: تو نحكيو على أسباب عشوية خلود أكيد موجز الأخبار، وبعد نرجع باش نحكيو في برشا أسباب وعنا برشا مواضيع كما قلنا. باش نحكيو حتى على الكاف برو اللي عنا 50 مدرب تحصلوا على الكاف برو، ولكن العدد اللي قاعد يباشر في المهمة متاعه ضعيف جدا.
0: إكسترا تايم

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي غازي مرابط وفق ما نقله مصدر مطلع على ديوان فام. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالمحامي غازي مرابط ومتهمين آخرين من بينهم مروج مخدرات محكوم بأربعين سنة سجنا من أجل تهم تتعلق بترويج المخدرات وتبييض الأموال. ووفق ملف القضية فقد تم حجز 8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وكميات من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 400,000 دينار وآلة حاسبة. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تؤكد في بيان تسجيل تصاعد حملات التحريض والتشهير والتشويه التي

0: مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي يؤكد أن مصالح الوزارة تمكنت إلى حدود موفى شهر أوت 26 و2000 من جاري وتنظيف نحو 2600 كيلومتر طولي من المسيلات ومجاري مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنظيف حوالي 70 هكتارا من أحواض تجميع المياه، وذلك للرفع من جاهزية المنشآت المائية والحد من مخاطر الفيضانات، وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
1: العنصر المهم خاصة قبل موسم الأمطار هي صيانة المنشآت الموجودة باش تكون وظيفية. نحن لحد أوت 2026 تمكننا من جهر وتنظيف حوالي 2600 كيلومتر خطي المسيلات ومجاري المياه ذات العلاقة. هذا باعتبار تدخل متكرر، لأن نحن في الواقع العمل نتاعنا ماهوش موسمي، هو العمل نتاعنا يبدأ من جانفي ويخلص في ديسمبر، يعني من خلال برامج شهرية نقوم بها بالتنسيق مع كل الأطراف. نحن من بداية جانفي حتى 2026 حتى الموفى أوت 2026 دخلت في حوالي 2600 كيلومتر خطي، بالإضافة إلى حوالي 70 هكتار من أحواض تجميع المياه. صحيح أن في المواسم متاع الأمطار وإلا في مواسم مقاومة الحشرات نركزوا أكثر ونكثفوا عملياتنا أكثر، أما نحن رو عمل معناها دائم يبدأ من بداية السنة حتى نهاية السنة.
0: وفي الشأن الدولي، أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي يدين اليوم محاولة استهداف مكة المكرمة بعدما اتهمت الرياض الحوثيين بمحاولة استهداف المدينة بطائرة مسيرة، وهو ما نفاه الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثية. وأكد نبيل فهمي في بيان أن المساس بأمن مكة المكرمة وحرمة المقدسات الإسلامية يمثل أمرا بالغ الخطورة لتهديده أمن المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين وقصد بيت الله الحرام، فضلا عما يمثله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، وفق قوله. وسائل إعلام إيرانية تنشر اليوم شاهد لانفجار ناقلة النفط العملاقة إلغايا إثر اصطدامها بألغام بحرية أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة في جنوب مضيق هرمز. ونفت الولايات المتحدة ما رددته إيران بشأن اصطدام الناقلة بألغام بحرية، فيما ذكرت تقارير أن الناقلة أصيبت بصاروخ إيراني.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ماتش ميوفيش في الدقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جاسبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
1: مرحبا بكم من جديد، نكمل معكم المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية وانطلاق المقابلات صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنستيري والاتحاد الرياضي بن قردان والنادي الرياضي الصفاقسي نصر البدوي السي اس اس حلاوي معلول مثلوثي حبشية مونديكو زياد الربالي جاكمبي اليوم اساسي غيث الصغير ايضا وعيد ترايعي لوريندو ومؤمن الرحمن. شفنا جاكمبي لؤي ترايعي زوجت في الفورماسيون
2: بون الحق بتاع ربي بون هذوما الزوز انتدابات اللي تم انتدابهم الجمعه اللي فاتت اللي قبلها جاكم بي اللي قبله ولا كيف كيف ترايعي لؤي زاد كيف كيف نستناو معناتها اليوم مش مفروض انا الحق بتاع ربي معناتها زوز ملاعبين نخلي لهم شويه وقت باش ينجموا يبداوا المباريات، لكن في نهايه الامر المدرب اختار هذا ان شاء الله يعطيه الاضافه المطلوبه ان شاء الله.
1: في فكر ربما تعويل في المباشر على لؤي ترايعي وجاكم بي منذ البدايه خالد الملك كما قال نصر البدوي كما نقولوا بلغه التوانسه متبقل بيت النار هذوما ديريكتومون يكونوا تيتولير في التشكيله في ديبلاسمون بن قردان. شنو حاب يخمم ربما الكوتش؟
3: ما شوف دو جوار ريكروتي كانهم حاضرين فيزيكمون، هو الريكروتمون سا سوفوا اللي هو سيبلي عندي نقص في بوست معين جبت لهم لاعبين، دونك علاش نقعد نستنى انا؟ وكانوا بيان سور كان هو حاضر بدنيا، علاش نقعد نستنى؟ بالعكس اعطيه طون جو، خليه يرجع دون لو بان، خليه ياخذ وقت نتاع لعب، منك تشوف الملاعبي وتعرف امكانياته، ومنه الملاعب زاد يتعود بالانفيرونمون الجديد نتاعو، يتعود بالملاعبيه اللي باش يلعب معاهم يكمل معاهم الموسم. دونك مهم انا الحقيقه جي ابريسي انك تاخذ ملاعبي، معلش تقعد نستناه شهرين وثلاثه نحطه يلعب حتى كان عنده شويه نقص بدني، خليه بالماتشوات ينجم يحضر يلعب 45 مينوت 60 مينوت قد ما ينجم كل ماتش لين يحضر لي 100%، سينو كان باش خليه هنا يجري ومن بعد لجور جي باش يستحقه، شوف يعني باش ضيع وقت في وقت هذاك كان فما نقص بدني. باش كيما قلت لك هو ساسوفا لما دو ريكروتمون سيبلي النادي الصفاقسي عنده نقص في لي دو بوست هذاك، ممكن سوا اللاعب اللي بشربت ما بين وسط الميدان هجوم ولا اللاعب اللي وسط الميدان الدفاعي. دونك احسن شيء انه يبدا بالملاعبية هذوما ويعطيهم الوقت نتاعهم، فاسون كيما قلت لك الملاعب اون بلوس الملاعبين مستنسين بالبطوله يعني يعرفوا الملاعب يعرفوا كل شيء، غابوا شويه لكن عندهم فكره عامه، دونك علاش ليه باش نقعد نضيع الوقت معاه؟ يبدا يلعب وينتج بلغه الكوره وري ايش عنده
1: بنفس الرسم التكتيكي تقريبا. فما شانجمون تعرف كوتش انت نبيل كوكي كيفاش في التشكيله هذه؟
4: ما فماش تغييرات، شوف في موم الرحماني، شوف في ياد ماهوش موجود ودخل موم الرحماني، هذيك هي نفس ثلاثه في عمق الدفاع فهمت، ممكن الحارس
2: ايمن حبشيه وحمزه ومونديكو
4: ثلاثه موجودين،
1: غياب دحمان وترابلسي بسبب الاصابه
4: اللي قاعد نشوف فيه تو انه نادي رياضي الصفاقسي قاعد يلقى في صعوبات في بيلدينغ اب نتاعو في خروج الكره بحكم الضغط العالي اللي قاعدين يسلطوا فيه لاعبين اتحاد بن قردان، لكن في كل مره نادي رياضي الصفاقسي يخرج من الضغط العالي هذا يكون موجود في الربع الاخير الملعب. دونك الوقوف نتاع لاعبي اتحاد بن قردان كان سليم في كل عمليه ضغط، فما انفراشور فيزيك مالغريلي نحن في ال 15 مينوت، لكن واضح انه لاعبي نادي رياضي الصفاقسي اكثر سرعه على ارضيه الميدان. بالنسبه لواي ترايعي ممكن ربع ساعه الاول ما تخرجش كما يلزم في المباراه، وهذا معناتها منتظر بحكم بعده على البطوله التونسيه، الى حد الان قاعد يخسر في بعض الكرات في وسط الميدان، بعض المراوغات الزايده او لي توج دو بال الزايدين، مباراة لحد الآن متوازنة مع أفضلية بسيطة لنادي رياضي الصفاقسي.
1: بالنسبة للاتحاد الرياضي بن قردان، لسعد الهمامي، أيمن العمري، دانيال أوباد، ريس المحيرسي، نسيم شاشية، غازي العيادي، عبد الوهاب بخوش الجزائري، صالح الحرابي، كيسلين غرامادون، أشرف بوراوي، وتاج الإسلام تاج. هذه تشكيلة الفريق الاتحاد الرياضي ببن قردان عفوا، وتشكيلة المدرب سفيان الحيدوسي إطلالة في ملعب عبد السلام كازوز في جرجيس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنستيري مع مراسلنا منعم بن علي. منعم مساء النور.
5: حاتم تحية ليك وتحية لكل خلينا معك في الاستوديو. إذا من هنا من جزيرة الأحلام جربة ملعب مصر الدولي بكدون لقاء الجولة الثالثة، الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري، المباراة توا في توقيت 15 دقيقة، تعادل سلبي ما زال سيطر لحد الان 0 مقابل 0 مع مصالبة بضربات جزاء مع بداية المباراة من جانب الخارج الجزائري وايضا من جانب الاتحاد المنسيني. اعطيك حاتم الورقة الفنية لهذا اللقاء للفريق الضيف الاتحاد المنسيني احمد سليمان في حراسة المرمى الى جانب ياسين العمري رائد بوشنيط عليان عزوز يوسف بيجار الى جانب عثمان كامي محمود غربان يوسف الحرش صالح البرهوبي احمد بوعطيلة وشيف الشبالي كان بدلاء بالنسبة للاتحاد المنسيني في حارس مرمى ثاني ريان بسباس محمد بوسعدية بشير يعقوب سامي بوعلي ريان بوخديدة مازن سلامة نور الزمان الزموري ابراهيم كازياكا وعبد الرحمن بوزقندة والمدرب هو رومان فوز. وبالنسبة للترجي الجزيري الفريق اللي جينا من جربة منتشي في تأهل للدور التمهيدي الثاني من كأس الاتحاد الافريقي بعد حكم لمواجهة ديابال السنغالي يذكر التشكيلة بعديد التغييرات نظرا للسفرية كان خاض الفريق للسنغال وإرهاق بعض اللاعبين. التغييرات موجودة بداية من حراسة المرمى شوفوا حمزة الغانمي كحارس مرمى بدل سيف الدين الشرفي اللي موجود خارج القائمة بهذه المباراة نظرا لأسباب صحية كان قلق شوية حسب الأخبار عنه أمس يعني قبل المباراة إلى جانب مختار بن زيد آدم الثور إسلام جدرجيني قائد الفريق سيوف صنبا وزياشويني المدرب بوسن شاري يلعب خمسة هدفين اليوم امام الاتحاد المنسيني وسط الميدان في الدوري الكاميروني القادم تفجير راي الى جانب سوري اوتايلو لاول مباراه لهذا اللاعب اليوم مع الترجي الجرجيتي خليل القصاب وثنائي الهجوم هما كبار سويد وحمدي العبيدي بنك المدراء بالنسبه لدرجه الجنوب فيها حارس مرمى ثاني هو سيما المغزاوي المسدد من النادي الافريقي الى جانب ياسين العريض صدق الطوش جاسم بالكيلاني صديق ابو بكر رينا اسماعلي كل صوان ادي جو حازم بن حامد وهادي جزيره كوتش هو مصطفى مشارك طاقم تحكيم هذه المقابله حاتم حكم ساحه هو سفيان الوردي مساعد اول وسام المهدي المساعد الثاني فهري بن حسين حكم رابع اسامه شريط وثنائي الفار هما فرج عبد اللاوي وغزال مطاوعه المراقب هو مصطفى محمود فما حاجه ايجابيه حاضر الحاج تحكي عليها
6: تفضلي بتبيع
5: قبل ما نمر اكيد التعليق المباشر على رد هذه المقابله شفت الحقيقة من رئيس الترجي ياسر الشتيتي واللي عودنا الحقيقة بالمبادرات الممتلئة والمبادرات الجيدة شفناها حتى الصورة اللي كان شفناها في السنغال معناها واللي حاول يجمع الجماهير التونسية حول الراية التونسية وحول الترجي ياسر الشتيتي يوم كنت بعد قبل بداية المباراة كان واقف بنفسه اليوم حافظ طالب على دخول بعض الجماهير تفضلت من المنافسين إلى جزيرة جربة وكان طالب الصورة الأمنية بكل حافظ صدر انهم يدخلوا الجماهير اللي كانت حاضره هنا من جانب الاتحاد المنسيني والسلطات الامنيه وافقت على هذا الطلب من جانب رئيس النادي حافظ طالب وهي بلاد الحقيقه لكن تحتاج اعضاء الهيئه المديره من جانب الاتحاد المنسيني حافظ طالب لما حكينا معاه قال ما نحبوش نرجعوا العنصريه ماذا بينا يرجع الجمهور الملاعب ماذا بينا الجماهير يكون تكونوا خيال وقت 90 دقيقه وبعد المباراه ديما الحظ والقول يكون الاجدد الحقيقة بادرة ممتازة برشا حقنا نحكيو عليها اليوم من جانب الرئيس حافظ مباراة فيها 17 دقيقة لحد الآن حافظ الحقيقة مباراة متوازنة لحد الآن بالكرة بالنسبة للاتحاد المنسيني محمود غربان اختيار وقت داخل المنطقة 18 وضربة جزاء ضربة جزاء للاتحاد الرياضي المنسيني ضربة جزاء للاتحاد الرياضي المنسيني خطأ كان قام به مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي أمام اللاعب صالح البرومي صالح البرومي هداف الاتحاد المنسيني اللي كان سجل أهداف إلى حد الآن والضربة الجزاء شوف يعني ما فماش احتجاجية حقيقة لأنه حسب الصورة الأمامية كان واضح يعني المس من القميص من جانب مدافع الترجي الرياضي الجرجيكي دون احتجاجات من جانب لاعبي الترجي الجرجيكي وأولى يعني المفاجآت في هذه المباراة أو ثم ورقة صفراء يرفعها حكم المباراة سفيان الوردي في وجه لاعب الترجي الرياضي الجرجيكي صمبا ضيوف او توري اوتاينو بسبب يعني احتجاز على ضربه الجزاء بانتظار تم تنفيذ ضربه الجزاء من جانب الاتحاد المنسيني التنفيذ ننتظر اكيد مازال بعض الاحتجاجات قريبا من قائد الفريق يحكي قائد فريق الترجي الجرجيكي يحكي مع حكم المباراه ولكن القرار تم اكراره ضربه جزاء ممنوحه للاتحاد المنسيني ما فماش حتى العوده للفار لانه الحقيقه الحكم كان كريم بشر من العمليه وياسين العمري سحب الخامس رقم 10 هو اللي كان باش ينفذ ضربه جزاء كان باش يكون في التنفيذ احمد بوعفيده يطلب منه ياسين العمري باش هو ينفذ واحمد بوعفيده يخلي الكره ياسين العمري ما نعرفش اذا كان التنفيذ مره اخرى احمد بوعفيده ياخذ الكره واحمد بوعفيده هو اللي باش يكون في تنفيذ ضربه الجزاء احمد بوعفيده كان سجل هدف في الجولة الفاتة في تعادل الاتحاد الموسيري 3-3 الجولة الفاتة من الاتحاد الذي بين جبال. كان سجل هدف أحمد بعطيل لجرب هدف كان سجلها صالح البرهومي وراحت خشيبة وضربة جزاء أحمد بعطيل أمام حمزة الغالي. الكلمة تكون للمهاجم بعطيل أم للحارس حمزة الغالي. انتظر تركيز انتظر شارة الحكم سجل الوثاني لأربع اللاعبين لعدم الدخول إلى منطقة 18 متر. يعطي إشارة أحمد بعطيل يقدم تنفيذي تركض ويسجل على هدف الأمر من اتحاد هذا المنسيني أحمد بعفيدة من علامة جزاء أول الأهداف في ملعب الصديق بدون حاتم واحدة بلغش اتحاد المنسيني سحب الهدف هو أحمد بعفيدة من ضربة جزاء.
1: شكرا لك منعم عتيك الصحة افتتاح التسجيل أحمد بعصيدة من ضربة جزاء للاتحاد الرياضي المنستيري على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي مباراة في ملعب مصطفى الدوري بميدون تقدم الضيوف لوسام على حساب ترجي الجنوب 1-0. نمشيو للمباراة اتحاد الرياضي بنقردان والنادي الرياضي الصفاقسي. نادية وشكرا للزملاء في ديوان سبور.
6: الهجمة لصالح على السياسات ثم من جديد غيث الصغير علي معلول علي معلول إلى مام الرحماني الرحماني تبادل كرات علي معلول داخل منطقة الجزاء والرصاية كاد يكون الهدف الأول كاد يكون الهدف الأول من ريان الدربيلي لكن الكرة السلامات مرت على شباك الحارس سعد الهمامي في الكرة الأخيرة اللي كانت للسي اس اس. هاي التوزيعة كانت في طبق من علي معلول وراسية ريان الدربيلي كانت بعيدة على سعد الهمامي كاد يكون أول أهداف المباراة عن طريق ريان الدربيلي لاعب السي اس اس. هاي العملية هاي المحاولة الأكثر خطورة في المباراة من السي اس اس بعد مضي 23 دقيقة لعب من عمر الشوط الأول. أكيد الحكم يمنح اللاعبين قسط من الراحة لشرب بعض المياه
1: التعادل 0-0 لحد الآن بين الاتحاد الرياضي ببنقردان والنادي الصفاقسي. خالد ترجي الجرجيسي تقدم ومتأخر في النتيجة أمام الاتحاد الرياضي المنستيري. أحمد بوصيدة طريقة تنفيذ رائعة على الحقيقة لضربة الجزاء مقابل سذاجة من مدافع ترجي الجنوب الحقيقة في عملية ضرب الجزاء
3: في لقطة ضرب الجزاء ما عرق له كما قلت انت التعبير الصحيح سذاجه كبيره ياسر مش مسموح للمدافعين سورتو هنا كيكون اترونجي نجيب بيترونجي باش يعطيني البلوس على المستويات الكل سينو با فاسون شوف ما لازموش زاد نهاول الامور صاري في الفوتبول مي فوت ساذجه برشا ما تعملش جراتيس فوالا وتاريخ التنفيذ نتاع بوسيده فريمون هايله برشا هايله برشا الى شوازي سون كوان بالفورس اوكون شانس الحارس المرمى دونك ال 20 مينوت كانوا ايكيليبري لكن اللقطه نتاع ضرب الجزاء وتنفيذ ضرب الجزاء هما اللي توا هكا يشدوا شويه الانتباه.
1: الهدف الثالث لبعصيده دكتور في البطوله هذا الموسم هذا الهدف الثالث لبعصيده
7: ثاني ظهر يعني
1: ثاني
7: اما البونتو اسيست
1: دو صحيح دو بونتو اسيست
7: يلعب ماتش اسيست متعلق احنا داير البارحه مع
1: كان معانا البارحه
7: وكان معانا ومعناها وكنا مع بعضنا متفاهمين صحيح متفاهمين اللي هو لاعب صاعد ولاعب يلوج على اون دوزيام شانس ولاعب قاعد ياكد ولاعب قاعد يسجل ولاعب نتصور في مناخ كيما معناها فهمتني كيما الاتحاد المنستيري باش يلقى لو طون باش يزيد يكبر وباش يعمل خلينا نقولوا بروغريسيون باهيه خاصه على مستوى معناها التجسيم وعلى مستوى خلق الفرص لانه لاعب عنده بوتنسيال كبير برشا على المستوى البدني وايضا عنده فنيات كبيره وقادر كيفاش يعاون معناها فريقه. والاتحاد المنستيري براتيكمون توا كي جينا نشوفه في التشكيله براتيكمون 80% بارابور على عامنا ولا 70-80%
1: فما برشا اللي كنت منزل ضده يعني ما كانوش كاليفيي وبعد تبدا هي
7: شوالات صغار عزوز بون اللي كان يلعب يرجع للاكس محمود جوسي كيف بوشنيبا يلعب قدامهم معناها بون الحرش كان موجود سليمان رجع هو في الكاج شايم يلعب مع معناها في وسط الميدان قدامهم يلعب ياسين العمري معهم برهومي معهم بوعصيدة معناها براتيك ما لا بلوبار سي دي جون معناها بار ياسين أكثر منهم شوية دونك فكرة طيبة للاتحاد المنستيري اللي عانى برشا في الصيفية هذه من منع من الانتداب ومشاكل متاع تسوية أجور ومستحقات لاعبين ومسيرين اليوم القى ريال ما من اكيب كي انتران دو ماني قاعدة تبلور ماني قاعدين نشوفوا في اللي بجمعية. وكما حكي ناصر البارح المدرب يخدم في خطة هجومية
4: ولات الاتحاد المنسيري اللي نعرفه باللي زي مو هذوما
7: ما مازالت احكيلك نعرف الاتحاد المنسيري بيرفورمو على عام كامل لو قاعدين نشوفوا فيها على زوز ثلاثة ماتشوين
4: فما يوم بروغريسيون
7: فما بروغريسيون بارابور على فان دو لا سيزون دانيير وهذا المهم اللي ترى جمعية تكون معناها في حال تولي في حال مخير
4: والكونتور قاعد يمركي. بالنسبة للمستير عمل نيول كونتر حمام سوسة عن دي بلاسمان وربح استاد عمل نيول كونتر الاتحاد الذي بين جردين 3-3 مقابلة كبيرة وتوى منتصر على الترجي الجرجيسي حتى على مستوى الكالندري ما هيش سهلة كمان متلعب مع حمام سوسة استاد بين جردين 3-3 مع ايكيبة حاضرة وتوى عن دي بلاسمان وربح ترجي الجرجيس مستير بدأت ترجع مستير نعرفه هكا ولا كوتش
8: تخلق الاوتوماتيزم ما نقولوش في وقت قصير لكن في الفترة المطلوبة صحيح شوف راه اتحاد الرياضي المنستيري راه تعودنا معناتها ما يساومش في في في مباخاتا على ارضه هو تعادل مع اتحاد الرياضي بن قردان 3-3 لكن فما مؤشرات ايجابيه بالنسبه لاتحاد الرياضي المنستيري وانه ينجم يرجع المستوى اللي نعرفوه اللي ريناه فهمت فما كيلكو ديتاي كيما نشوف انا بار اكزومبل بالاريتي اللي سجل منها اتحاد الرياضي بن قردان هدف في المنستير معناتها فما سهوه فما حاجات ديتاي اللي لازم لاعبي وتعرف أن اتحاد الرياضي المنستيري يركزوا عليهم في كرة ثابتة في تفوق عددي هذوما كل لازم يركزوا فيهم
7: أول ماتش مازال أما احنا البارح حكينا موضوع براهو فما فاتورة تدفعها في الأفريق راهو
8: أكيد
7: تمشي لفريق تدفع فاتورة معناها اليوم جرجيس لعب دو ماتش تري تري وتنتونسيتي ماتش
4: الخان معناها دوك تعب
7: لا فاتورة تدفعها موجودة سيرتو كيبدا عندك ان جروب ريسترام تاع 14-15 يدخلوا راه وعندك 3-4 جوار دو كومبليمون اني قلت البارح ما غير ما تغش حتى حد هذاك هو الكرة سي كوم سا تحب تلعب على اكثر من واجهه على زوز وثلاثه
4: وانت ديجا قلت حتى على الفيكتيف هيدا قلت انت ديجا في الفيكتيف
7: اليوم تحس حتى لافريشور ناقصه شويه لي زوتوماتيزم ناقصين خاطرك 5-10% اللي خلاوك تمشي تولي يكون لو برومي سور لا بال مش موجودين فما تعبوا فما رحله وفما ديبلاسمون وفما زاد اوفوري اوفوري كبيره
2: فما لي مويا زاد فما لي مويا زاد
4: كي تشوف اللعبه كي لعبه بن قردان عند ناصر كيفاش اللعبه في في بن قردان سي اس اس بن قردان شوف في في انه برشا بلاريتي قاعدة تجيل السي اس اس فما واحدة اختيرة على الدربالي وهي اختيرة برشا والسي اس اس قاعد مستحوذ شوية كمان مع اللعب
2: كرة الدربالي الحق بتاع ربي معناتها ظلي ما تعاملش معاها كما يلزم كرة كانت فاسو بيوت معناتها كانت كرة معناتها ينجم يسجلها كان عمل شوا خير شوية بون يمكن لقى روحه زادة في وضعية معناتها مش مستانس بها برشا لكن في نهاية الأمر معناتها ما كانش كرة صعيبة باش تنجم تتسجل بالنسبة لي أنا لحد الآن فما نوعا ما السي اس اس الدومين شويه لكن بن قردان بيده قاعده تلعب في البريس تعرف ديجا حتى في المركاج تشوفهم معناتها الملاعبيه عاملين مركاج قريب للملاعبيه السي اس اس يعرفوا شنو التكنيك اللي ما يحبوش يخليهم مساحات شوف حتى علي معلول معناتها من الملاعبيه اللي ديما تلقى عليه سورلوم معناتها فما ديما شكون قريب لعلي باش ما يخليلوش لي زيسباس باش ينجم يعطي التمريرات نتاعو الحاسمه الى حد الان نقول انا اللعبه متوازنه ما بين زوز فرق
7: اللعبه متوازنه سونتري نتاع سي اس اس في دون لا كونتينيتي نتاع عمنا والنصر اوتون علي معلول هو اسيست مان وقريب لليني كما تحكي انت ويعطي بروفايدر يعطي في لي اسيست وطن دربالي عمناه راهو تخل قداش من مره في منطقه 18 وتوا لو رول جديد تاع لي زيكسونتري في 3-5-2 ولا 3-4-3 لي زيكسونتري واللي ودي زاد دي تروزيام اتاكا اي دي دوزيام اتاكا تاع
8: ضروري
7: خلف الدومي اسباس
8: ضروري
7: هو
8: ضروري تلعب ثلاثة
2: هو تصديق لكلامك السيتواسيون كنا نحكي عليها
7: تاع سنتر الكسندري دروا كادر
2: صحيح الدربالي لقى روحه فاسو بيوت في السيمتر
7: هو تري بيان معناتها محمد الكوكي خدمها الخدمه عملناه ولكن نبيلي لي اون تران دو ريبروندر لو ميم شيما اللي نجح عملناه البرشا ومركبي الدربالي راه عاملين المركب ظهري ثلاثة لاربع اهداف
8: صحيح
4: بيه نمشيو المنعم بن علي في جرجيس وفي جربه ناخذ منه مباراه تاع جرجيس والاتحاد الرياضي المنستيري دقيقتين معاك يا منعم تفضل
5: إذا تحية ليش حاتم من جديد للمباراة مباشرة توقيت 30 دقيقة إلى حد الآن صرنا أول نص ساعة من المباراة الشوط الأول في انتظار ردة الفعل في تأتي وقد تأتي بجانب الترجي الجرجيسي على عملية الهدف اللي كان سجل أحمد عصيدة من علامة الجزاء حقيقة تصديق الحديث السابق ذكري وكل خيال معك في الاستوديو حاتم فانو تأثر بعوامل الرحلة اللي كان شقها للترجي الجرجيسي إلى السنغال حقيقة موجودة اللي فما تأثر كبير برشا وارهاق كبير برشا من جانب اللاعبين هذا خذيته حتى في حديثي مع اللاعبين بعض لاعبي الترجي الجرجيسي قبل المباراة سواء من اللاعبين اللي موجودين في التشكيله الاساسيه او حتى اللاعبين اللي خارج الاقليم صالح الدراجي الرياضي الجرجسي واولى الانذارات صفوف الاتحاد الرياضي المنسيني عمليه هجمه مسدده كانت قطاع الكره من جانب المتوسط الميدان دافيد روي والهنا نحكيو على الماليه الاخرى ممكن تشكلها ترجي الجرجسي اكيد بالاضافه الى مشاركته في القاريه في كاس الاتحاد الافريقي الدراجي الجرجسي ولا خبره اللاعبين اللي تصريح اللاعبين حتى على مستوى المنتخبات والدوريه ولا شفنا وقت الميدان الكاميروني دافيد روي ساق دعوه لتمثيل المنتخب الكاميروني حاجه في برشا الدراجي الجرجسي باسمه الحقيقه اللي يعني تعديل معين كهي مديره معايا بشكل مختلف مشاركه مشاركه خشبيه يعني ولا لاعبين دوليين الحقيقه فما مشاكل ممكن على مستوى البشري بالنسبه لنحكي في التحديث وبدل شويه يعني مش في البشري ولكن الحقيقه فما عناصر ممتازه من جانب ثلاث جي رياضي الجزائري يعني مخالفه اذا في انتظار التنفيذ هذا مساوس هشام بوخلين القصاب ثنائي السابق النادي الافريقي باش يكون واحد منهم في تنفيذ هذه المخالفه.
1: نرجع لك منع ونمشي الملعب بن قردين مباراه الاتحاد الرياضي بن قردين والنادي الرياضي اصفاقسي.
6: لوليندو جول يتمكن من تسجيل هدفه الاول السي اس اس عن طريق لوليندو جوستان لوليندو يتمكن من هز شباك اتحاد بن قردين تصبح النتيجه هدف مقابل صفر للسي اس اس على حساب اتحاد بن قردين في توقيت 32 دقيقه لعب هدف مقابل صفر جوستان لوليندو يتمكن من هز شباك اتحاد بن قردين وتسجيل اولى اهداف المباراه واولى اهدافه بالمناسبه بقميص السي اس اس. تغير المعطيات هي امامنا الكره المباغته للحارس لسعد الهمامي.
1: لوليندو يتمكن من التسجيل للأهداف للنادي الرياضي صفاقسي هدف ممتاز الحقيقة تصويبة من خارج منطقة 18 متر سجل
8: وداسيو
1: نعم سجل خذا برشا ثقة
7: رجع ثقة قاعد خاطر كان قريب من الهدف المباريات لعبهم الأخرانيين ومعناه ما وصلتوش برشا كورة هنا معناه من أنصاف الفرص كورة معناها أون دومي فولي عرف كيفاش يتعامل معاها وسددها بكل قوة في زاوية صعيبة على الحارس. معناها قلنا من المرة الأولانية اللي كونه مهاجم ممتاز كانت ناقصته معناها الجاهزية البدنية فهمتني وناقصه التعامل مع اللاعبين نتاعه الكومبليمونتاريتي مع أصحابه وكل شيء لكن مرة أخرى سام بريسك
1: مهم جدا الحقيقة
7: الأخر هو يقعد معناها فهمتي إعارة جافة
1: مش مشكل مهم سجل توا معناها
7: إعارة جافة للسنة وبرا وكذا
1: إعارة جافة دكتور
7: إعارة جافة ما فيهاش إعارة جافة ما فيهاش أوبسيون دشا ما فيهاش أوبليغاسيون دشا دونك إعارة جافة ستادير تاخذ لاعب باش تقضي شهرك سنة وبرا وكهو فهمتني ما تنجمش تبني عليه مشروع ولا ما تنجمش يكون معاك ولا جمعية اللي عطاتك اللاعب بقى صحيح سمعنا اللي كونه كان يتباع اللاعب من بعد سي سي تاخذ ان بورسنتاج مي بون هذه فورمول ما سمعتهاش عندي برشا معناها معناها اعاره جافه كيما نبيعوا الاخرى
1: انا عمري ما سمعتها عمري ما سمعتها
7: الحكي اعاره جافه باش يرجع الجمعيه الاخرى اوبسيون ديجا كيفاش ولا اوبليغاسيون ديجا نعرف يا اوبليغاسيون ديجا يا اوبسيون لو اي يا بريسيك
8: حتى لو اي نفس الوضعيه
7: ديجا ما سمعت راهو لولندو سي سي عندها اون بار في لا فيتور ريفونت نتاعو
9: كيفاش يصير يا دكتور مسير
7: هي نورمالمون ما تصيرش من نجم يكون فما اونتونت نعمل اعاره جافه
9: مربوط السيزون
7: الجايه يرجع ويتباع جو سي با يفو فوار مع المسؤولين
1: فرصه اختيار اخرى نادي الرياضي صفاقس نمشيو
8: تعلق لسعد
1: نمشيو لبن قردين تفضل نادي ليك الكلمه تفضل
6: على لاعبي اتحاد بن قردين الاحترام على امتار القانوني علي معلول في التنفيذ ينفذ الكره كيد يكون هدف الثاني يتعلق الحارس ويتصدى للكور يمشي من جديد الاتحاد بن قردين الى عبد الله بخوش ترجع الكره للسي اس اس من جديد الكره في التماس الاتحاد بن قردين تماس الاتحاد بن قردين يصبح متاخر في النتيجه بعد هدف جوستان لوليندو كيفن مونديكو يقطع الكره علي معلول غايث الصغير.
1: إذا واحد مقابل صفر تواصل تقدم النادي الرياضي صفاقسي على حساب الاتحاد الرياضي ببن قردين. نعم دقيقتين في ملعب جربة مع زميلنا منعم بن علي مباراة على جرجيس والاتحاد الرياضي المنستيري. تفضل منعم.
5: إذا الكرة عند الترجي الرياضي الجرجيسي ومكن يحصل على الهدف لأنه الترجي في الجرجيسي يتمكن من تسجيل هدفين فقط في زوج مباريات. المباراة اللي كان هجم فيها النادي الرياضي الصفاقسي في المقابل واحد كان سجل هدف الهادي جرجيلة، والمباراة الوحيدة اللي كان حقق فيها الفريق الإنصار كانت لهنا في ملعب نصف الدوري بميدون، وهذا الأخير ممكن نصف الدوري بميدون على ترجي الرياضي الجرجيسي. الهدف اللي كان سجله أمام الأولمبي البيجي اللي كان سجله في الدقائق الأخيرة أنا ذاك المهاجم حمدي العبيدي أكيد القادم من أولمبيك البول الجزائري والسابق للاعب الشعب السابق نادي الإفريقي إذا نادي مقاتل وسط الميدان الترجي الرياضي الجرجيسي بهجومي مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي في انتظار التسديد، وهذه ورقة صفراء ثانية يرفعها حكم المباراة تجاه لاعب آخر من جانب الاتحاد الرياضي المنسيني عثمان دياني. عثمان دياني يتلقى الورقة الصفراء، هي الورقة الصفراء الثانية تشوفها الاتحاد الرياضي المنسيني بعد الورقة الصفراء اللي كان تلقاها القائد ريان عزوز. إذا يلعب الكرة تمشي الكرة في وسط الميدان عند سامبا ديوب، يلعب كرة إلى لمجد الأرجيلي، لمجد الأرجيلي وزع الكرة داخل منطقة 18 الصعود الكنترول من كيباسو، ولكن وضيع الكرة تمشي الكرة إلى رايد بوشيبا، رايد بوشيبا يصعد بالكرة إلى ياسين العمري، ياسين العمري يضرب الكرة ياسين غير وجهة لاعب إلى الجهة اليسرى إلى يوسف الحرش. يوسف الحرش اللي كان قدم دورة دقيقة محترمة جدا مع المنتخب الوطني التونسي في تورونتو، واللي وصل خلال المنتخب الوطني إلى النهائي وخسر أنذاك المنتخب الجزائري، وهذه الركنية ركنية يعلن عليها حكم المباراة.
1: نواصل معك الركنية، نواصل معك الركنية
5: ركنية إذا ركنية لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري كالعادة. الاتحاد تفيد الكرة الثابتة من جرب الاتحاد الرياضي المنستيري صاحب القميص رقم 10 ياسين العمري، واللي باش يكون في تنفيذ هذه الركنية في انتظار التنفيذ وفي انتظار سلاح الكرة الثابتة من سيحسن استغلال هذا السلاح، لأنه الحقيقة سلاح مهم جدا في الكرة الثابتة. وما أدراك من الكرة الثابتة، والفريق اللي باش يحسن استغلال اليوم فإنه سيظفر بنسبة كبيرة بنقاط المباراة. إلى حد الآن التقدم 1-0، نذكر بالنتيجة هدف مقابل 0 للاتحاد الرياضي المنستيري، هدف من ضربة جزاء كان سجلها المهاجم أحمد معصيدة. الحكم ينبه على لاعبين داخل منطقة 18 متر دون التحامات. إذا في انتظار التنفيذ يمشي ياسين العمري، ياسين العمري في انتظار التنفيذ ينفذ الكرة ياسين العمري، توزيع داخل منطقة 18 الرأسية ومرت ولا يرد تخطير الكرة، ورت على مهاجم الاتحاد الرياضي المنستيري وتمشي الكرة بصلاح الترجي هذا الجديد هجمعت فيها لحمدي العبيدي، حمدي العبيدي، حمدي العبيدي ممتاز، حمدي العبيدي مرمو فانتو في ضربة جزاء، مفانتو في ضربة جزاء سيرة برشا العملية، حمدي العبيدي ياخذ الكرة ياخذ في الحارس ومفانتو في ضربة جزاء بجانب لاعبين وبركوا دماء الترجي الرياضي الجديدي. المفانتو في ضربة الجزاء تلقى الأخيرة هجمة عكسية من مرجى برجيني توصل الكرة إلى حمد العبيدي يتجاوز المدافع ياخذ الكرة يدخل منطقة 18 متر ويتصم بالحارس المرمى أحمد زيدان، ومطالبة بضربة جزاء مثل نص على أرضية الميدان حمد العبيدي في انتظار ما سيقرر حكم المباراة سفيان المرتاني. هل سيعود إلى غرفة الفار؟ نعم أم لا؟ هل سيعلن عن ضربة جزاء؟ نعم أم لا؟ وبينها وشوف في سفيان المرتاني في حديث مع حكام غرفة الفار الثنائي فراس عبد اللهوي وغسان مطاوع ماذا سيقرر؟ المطالبة كانت موجودة بضربة جزاء والاتفاق كان موجود بين حمدي العبيدي والحارس أحمد سنان، ولكن هل وقع في المحظور أحمد سنان؟ نعم لا، هذا ما سنعرفه بعد قليل من خلال قرار حكم المباراة سفيان الوردي. ما فماش تسلل في العملية الأخيرة، حمدي العبيدي كان جاوز المدافع خلال منطقة 18 سدد الكرة خرجت الكرة مسيطة الكرة ماشية للمرمى يخلص عليها مدافع الاتحاد الرياضي المنسيني، وهي كانت هناك مطالبة بضربة جزاء وما زال الحوار بلاعبي ترجي الجنوب مع حكم المباراة سفيان المرتاني نشوف فيه يرجع إلى وسط الميدان في انتظار اتخاذ القرار. هل سيعود إلى مشاهدة الفيديو بالفار؟ نعم أم لا؟ هذا ما سننتظره. هل ستكون شوط أول شوط ضربات الجزاء مع ضربة الجزاء اللي كانت حقيقة واضحة ويعني ما فيهاش حتى شك لجانب الاتحاد المنسيني؟ سفيان الوسيري ما زال في حوار مع صنع غرفة الفار، وما زال في حوار مع لاعبي ترجي الجنوب وجماهير ترجي الجنوب هنا تغضب وأجهزة وصفرات من أجل عودة الحكم سفيان الوتاني إلى الفار في انتظار القرار هل سيعود الفار أم لا. وصلنا تقريبا إلى حد الآن 40 دقيقة نجاح 5 دقائق فقط على نهاية الشوط الأول في وقت الرسمي. النتيجة ديما 1-0 لصالح للتسريع 1-0
1: الجدل هنا على ضرب الجزاء حمدي العبيدي هل موجودة ضرب الجزاء أم لا ويرجع لتقنية الفار وما فماش ضربة جزاء يقول الحكم حكم مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنستيري لحد الآن هذه قرار في انتظار بطبيعة ديما نعرفوا القرار النهائي. حمدي العبيدي خالد أنه ملاعب الحقيقة نجم نقوله في الكرة هذه كان بالإمكان أفضل مما كان ربما يتعامل معها خير منه يلوج على لقطة ضربة الجزاء.
3: شوف قرب ياسر للجارديان بوت ولا يلوج كل اللي حسه باش تهرب عليه الكره فسو بعد خذا شوا باش يا اخي باش يعمل دريبل لاكسيون تاع فار حتى الحقيقه ما ريناش ساقين الجارديان بوت اكزاكتومون وين مست هو ساسوفوي لا بروفوكي البينالتي
8: هو لوج
3: يقع فما الكونتاكت ولا اما البينالتي لوج خاطر حس الكره هربت
8: فيكسي الجارديان
3: اون فيتيس خذاها يمكن يخم وقتها باي سرفاس يمس بتاتر ما ماركيش دونك نتصور الاكسيون تاع فار نعرفوا ضرب جزاء ولا
1: باهي. مازال المشاورات مع تقنيه غرفه الفار الخط مفتوح عندك منع عمام بالتنسيق مع ناديه تطلب بالكلمة تكون معنا في المباشر باش تعطينا قرار نهائي للحكم موجود منعم نشوفه منعم هاي شنو القرار النهائي تفضل
5: حاسم الحكم مسائنا في اللعب ولم يعلن عن ضربة جزاء ولم يعد أصلا إلى غرفة الفار خرج جاي من غرفة الفار وما يرجعش الفار واستأنف اللعب بضربة ناس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي مع غضب هنا من جانب جماهير ترجي الجنوب. إذا 4 دقائق وصلنا على نهاية الشوط الأول بين ترجي الجنوب والاتحاد الرياضي المنستيري في كرة مخالفة في وسط الميدان لدافيد روي. دافيد روي يلعب المخالفة على الجهة اليمنى خلال القصاب إلى مختار بن زيد إلى الجهة اليمنى يوزع الكرة داخل منطقة 18 الازدواجية من حمدي العبيدي ولكن تبعد عليه كرة تمشي ياسين العمري. ياسين العمري يلعب كرة إلى محمود غربال يوصل الكرة للأمام ما فماش مهاجم ما فماش أحمد معفيدة موجود مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي صب ضيوف يرجع الكرة إلى حارس مرمى حمزة الغامي شاش على الكرة يبحث عن الهجوم حمزة الغامي يبحث على لاعبين الهجوم هجوم الترجي الرياضي الجرجيسي يفوز لاعبين فقط بما أنه في محكينا منذ بداية المباراة المدرب منصف خالد يلعب بثلاثة مدافعين في وسط الدفاع فما مختلفين على الجهة اليمنى فما يدم الطاوس على الجهة الأخرى وثلاثي وسط الميدان اللي هما دافيد روي توري وسيلو وخليل قصاب وثلاثي الهجومي اللي هما حمد العبيدي والمهاجم كبار سوي.
1: ذكرني بالتوقيت منعم
5: التوقيت بالضبط 43 دقيقة حاسم دقيقتين تصلنا على نهاية الشوط الأول. هذه كورة حمدي العبيدي اللي ماخذ الشوط عليها حمدي العبيدي خذها ياسين العمري. ياسين العمري اللي يقوم بأدوار دفاعية كبيرة برشا الحقيقة نعرفه يعني اللاعب عنده أدوار هجومية ولكن منذ بداية المباراة اللي أنا نشوف فيه إعاقة الدفاع وإعاقة الجهة اليمنى اللي فيها اللاعب محمود غربال هذه مخالفة يعلن عليه حكم المباراة.
1: نرجع لك بعد شوية نرجع لك مع نهاية الفترة الأولى والخط مفتوح عندك في صورة حدوث الجديد في بنقردين تصدي كبير برشا عبد السلام الحلاوي
2: عبد السلام الحلاوي عمل باراد مزيانة خلى النادي الصفاقسي منتصر واحد بلاش بعد هجوم كان من اتحاد بنقردين كرة كانت ممتازة ظلت خدمة دوزيام بال المهاجم خذها كما يلزم لكن عبد السلام الحلاوي بريمير بوتو معناتها أنقذ النادي الصفاقسي من هدف محقق.
1: تحرك اتحاد بنقردين بعدها
8: هي الكرة الأولى كانت كرة ثابتة الاتحاد الرياضي بنقردين وأساء تقديرها مهاجم وبعد تم قطع الكرة خذها النادي الرياضي الصفاقسي قطعت كرة من اتحاد الرياضي بنقردين في وضعية انتقال من الوضعية الدفاعية الهجومية معناتها الوصول بسلاسة للمرمى النادي الرياضي الصفاقسي بصراحة داي. يعني ما فماشك المدافع اللي يعطلك الهجمة مش ما يخليش الكرة توصل داخل المنطقة 18 متر وهذه حاجة هذه لاحظتها في زوزاندي عندنا في تونس النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي
1: داي.
8: واللي هي ما كانتش موجودة اللي هي كانت في هوية الفريقين هذوما وأنه يخسر الكرة الفريق فما وقت نتاع كونتر بريسينغ 5-6 ثواني ويرجع يسترجعها الكرة سواء النادي الرياضي الصفاقسي أو الترجي الرياضي التونسي أو تتلعب كرة طويلة عشوائية ما تخليش كرة توصل للدفاع وتكون مخترع على الدفاع متاعك. هذه حاجات واضحة في النادي الرياضي الصفاقسي وفي الترجي الرياضي التونسي حاجة أخرى وقت النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي يضغط عالي وانت بعد كي تخسر كرة ما تضغطش في نفس المكان كل كرة في ظهر المدافعين تعمل مشاكل.
10: نعم.
8: هذا احنا لو شوفوا الاهداف اللي قبلها الترازي الرياضي التونسي ونادي الرياضي الفاخس اللي قبلها الترازي الرياضي التونسي كلها من هجمات مرتده ما عدا الهدف الثالث لشبيبه العمران اللي هي مخالفه مصطفى السويسي اللي هي جات عن طريق هجمه معاكسه. باش
10: نقول لك
8: هجمه معاكسه دونك هوني اول حاجه انت تجو با اون اكيليبر ما عندكش توازن اللي راهو ويعرف غالب معناتها التوازن في كره القدم محور قائم الذات فما ناس في الاطار الفني في في في الانديه الكبرى وفي العالم كامل اللي هما مهتمين بالتوازن الدفاعي وقت فريقك هو اثناء الهجوم فهمت هذا مانيش قاعدين نشوفوه اللي كان موجود في الترازي الرياضي التونسي وكان موجود في نادي الرياضي الصفاقس توا فريقنا هذوما فقدوا الخاصيات هذه اللي هي مهمه في كره القدم العصريه هذاك علاش شوف توا الكره توصل من حسن الحظ وانه الحلاوي منع الى سوفي الكره يضر غازي غازي العيادي وعرف كيفاش
10: ادريس المحيرس
8: او ادريس ادريس ادريس فهمت هوني هذاك علاش نرجع نقولوا جاكيم بي الانتداب جاكيم بي ومعاه مش يكون الترابرسي اثنين دو بيفو سنتينيل دو بيفو سنتينيل اللي مش يامنوا الكرات هذه اللي قاعده توصل حي الدفاع نادي الرياضي الصفاقس
10: فصل الشيري وانا واصل
0: اكسترا تايم
11: خليك قريب فيم وراجعين
12: Dernière appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض

0: رجعنا معكم في إكسترا تايم.
1: مع اقتراب نهاية الأشواط الأولى فقط منعم أعطيني التوقيت والنتيجة في ملعب مصفى دوري في ميدون.
2: التوقيت نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي اللي كان قدره حكم المباراة بخمسة دقائق في وقت مدى الضايع الشوط الأول، ولكن في اللحظات الأخيرة حدث تقريبا إن وصفنا الشوط الأول فإنه شوط المطالبة بضربة الجزاء، لأنه حمدي العبيدي كان لقطة أخرى كان طالب فيها بضربة جزاء لترجي الجزيزي في العملية الأخيرة، نفس العملية تقريبا يعني هجمة عكسية لحمد العبيد وحمد 18، ثم تدخل هل هو سليم أو غير سليم، ولكن ثم مطالبة بضربة جزاء ومرة تقريبا تقريبا من خمسة دقائق اللي كان قدرها حكم المواجهة بخمسة دقائق وما سمحت شيء، ما سمحت عودة لضربة الجزاء.
1: عندك الميكرو محلولة منعم، تطلب الكلمة تدخل معنا مع نهاية الشوط الأول. كيف كيف في ملعب بن قردين واحد مقابل صفر، تقدم النادي الرياضي صفاقسي على حساب الاتحاد الرياضي ببن قردين، ما زالت بعض الثواني وينتهي الشوط الأول. مهم جدا باش نكملوا مواصلوا في موضوعنا لأنه خدنا برشا وقت ومهم باش نعديو زادة المقابلات. خالد تمشي للسونداج، حكينا على المدربين قبيلة، قلنا أنه أسباب بقاء المدربين توانسة دون فرق، أعطينا أربع احتمالات: قلة الأندية مقارنة بعدد المدربين، الشهائد المفروضة تحد من فرص العمل، ضعف فرص الاحتراف، وعدم الاستقرار الإداري. 30% خالد مشاو لعدم الاستقرار الإداري، 26% ضعف فرص الاحتراف، 25% الشهائد المفروضة، و 20% قلة الأندية. معنى العبيد مشيت لعدم الاستقرار الإداري.
3: هي سبب من الأسباب، هذا صحيح،
1: هم بقى كلهم أسباب لكن أكثر
3: أي بقى سبب موجود طبيعة. كي تقول استقرار إداري استقرار،
1: سمحني خالد نكمل الشوط فقط مع منعم تفضل.
2: إذا حكم المباراة في الوثيرية للمرة يرجع للفار،
1: يرجع للفار
2: في لقطة ضربة الجزاء مطالبة بضربة جزاء، ما لذلك تصبح ضربة جزاء رسمية، ولكن كما قلت منذ قليل حتى ثم مطالبة بشريف حمدي العبيدي بضربة جزاء. في المرة الأولى الحكم رفض العودة للفار، وهذه المرة عاد إلى الفار، فهل سيكون فيها ضربة جزاء في الترجي الرياضي الجزيزي أو المذكري بشربة فعاكل بصدور المذكري قال إعارة جافة، ولكن الشوط هذا لم يكن جاف على مستوى ضربة جزاء. ثم ضربة جزاء سجلها اتحاد المرسيلي، وكان ثم صوت مطالبات من ضربة جزاء الاتحاد الترجي الجزيزي، هو واحدة تغاضى عنها عن العودة، مش تغاضى عنها الحكم حتى الآن في الوثيرة، لكن تغاضى عن العودة فيها إلى الفار، وهذه المرة عاد إلى الفار في الوثيرة، وسننتظر ماذا سيقرر في الوثيرة.
1: هي مش تغاضى، مش تغاضى يا منعم، تغاضى يولي هو كأنه معناها بالعاني صحيح يقول لي قصدها تغاضى يعني ما مشيش تقنية الفار باعتبار قالوا ما فماش تستحق العودة صحيح. أو
2: باش ناخذ توا القرار في الوثيرة ماذا سيعلن بعد العودة إلى غرفة الفار؟ سفيان الوثيني على مع ضربة جزاء، يعلن
1: عن ضربة جزاء
2: الحكم سفيان الوثيني
1: مع
2: ورقة تفرع على الاتحاد الرياضي المنسي. إذا صوت ضربات الجزاء بالجهاز، ضربة جزاء أولى كان سجلها أحمد بوعصيدة، وضربة جزاء ثانية في المباراة هذه المرة لصالح فريق المضيف ترجي الجنوب، على ما أظن حمدي العبيدي سيكون في تنفيذ ضربة الجزاء في انتظار تنفيذ. أيضا الحاجة اللي شفناها حاتم في دور ضربة الجزاء أنه الحقيقة ما فماش احتجاجات كبيرة من جانب لاعبين الفريقين، يعني في عملية ضربة الجزاء الاتحاد المنسي ما فماش احتجاج كبير من جانب لاعبين الترجي الرياضي الجزيزي، وفي عملية ضربة الجزاء الترجي الرياضي الجزيزي أيضا ما فماش احتجاجات كبيرة من جانب لاعبين الاتحاد الرياضي المنسي في انتظار التنفيذ. هل سيعدل النتيجة أم نعم أم لا؟ التراجع الرياضي من علامة الجزاء خمس دقائق تقريبا انتهت، يعني اللي كان أضافه من الحكم سفيان الوردي، ومع نهاية هذا الوقت الإضافي فرصة محققة وفرصة كبيرة برشا للتراجع الرياضي الجزيزي من أجل العودة بالنتيجة ومن أجل تعديل الكفة والعودة إلى غرفة الملابس بتعادل انتظار يعني تنفيذ ضربة جزاء. انتظر التنفيذ أكيد للترجي الرياضي الجرجيسي في عملية ضربة الجزاء. الحكم ينبه على اللاعبين بعدم الدخول إلى منطقة 18 متر، وننتظر التنفيذ كيف سيكون التنفيذ، هل بالطريقة اللي نصف بها أحمد بوعصيدة، والحقيقة كانت طريقة ممتازة برشا وقوية برشا تنفيذ ضربة الجزاء. نعم أم لا؟ إذن حمدي العبيدي يا مام الحارس أحمد سليمان، حمدي يا محمد، حمدي يا محمد، سليمان العبيدي، العبيدي يتقدم يسدد الكورة والهدف الأول،
1: واضح واضح واضح. واحد مقابل واحد ترجي الجنوب قبل العودة إلى حجرات الملابس يستطيع من تعديل النتيجة ناصر البدوي. حمدي العبيدي عاد النتيجة لفريق ترجي الجنوب.
4: والمدافع زاد كيما مدافع متاع ترجي الزرزيسي نفس الطريقة ونفس الأسلوب. زاد كان النجم ما يعملش الفوت وكما عنده حتى معنى الفوت اللي عملها معناتها بالحق معناتها وين الكونسنتراسيون هذه راه تتطلب شويه تركيز معناتها من لي ديفونسور في وضعيه على خاطر
1: مش حمدي العبيدي اللي سجل فيه.
5: لا مش حمدي يظهر
3: خليل قصاب.
1: خليل قصاب
5: فما حاجه اخرى ناصر قبل ما نوصلوا للخطا اللي قام به المدافع كره في ظهر المدافعين ما فماش الخطوه اللي مش تخلي المهاجم مؤطر ديما قدامك دونك خليه سيور لا ميم ليني معاه في نفس الخط يلقى روحه في وضعيه اسبقيه حمدي العبيدي
4: بيان سور بالرابيديتي نتاعو سيرتين مون
3: هذه الثانيه ديفونسور صحيح. صحيح قريت الاتاكون اللي معك تعرفوا اللي تري رابيد على الاقل جو انتيسيبي ان دو متر باش تلعب في الاسباس تلقى روحك
5: افونتاجي
3: فوالا افونتاجي ما تخليش روحك بالنفس سور لا ميم لين وقتها يربحك وقتها يولي عنده افونتاج حتى كيف يدز ويطيح يولي الحكم يشوف الخطا
4: قبل لاعبك يبدا عنده بوينت فيتيس اقوى منك معناتها يلزمك تقرا حسابك تخلي سيكوريتي.
1: ايوه نهاية الشوط الأول في بنقردين بتقدم النادي الصفاقسي 1-0 على حساب الاتحاد الرياضي ببنقردين. هدف لوليندو يعطي الأسبقية للسياسيس ولسه تخوي حتى لو اتلفت الوقت كي توفين بزل عنا مواضيع باش نحكيها عنا. دونك في الأخير خالد أنا نحب نختم معاك ونختم على الكوتش معنا اليوم كي نحكيه على الكاف برو معنا الشهادة اللي سنيناها برشا الحقيقة واللي قلنا باش تعطي أفاق أكثر للمدرب التونسي. قلنا لو 50 مدرب تونسي فيهم 13 فقط يباشروا أربعة منهم في تونس والبقية تباشر العمل في الدوريات العربية. كوتش
5: صحيح هاتم فما نزيدك معلومة أخرى يعني. حسب لوائح الكاف والفيفا في كل دوري أو بطولة في كل بلد علاش احنا نسمع أنه مثلا في العراق يطالبوا بالكاف برو مدرب ما ينجم يدرب إلا بالكاف برو في المملكة العربية السعودية نفس الشيء في تونس لا مثلا في الدوري الممتاز ينجم المدرب يباشر كفأة هوني شنية المعايير يقول لك إذا أنت توصل لعدد المدربين في الدولة هذه يوصل 100 مدرب عنده كاف برو هوني إجباري الاتحاد بتاع الكرة وأنه يجبر أي مدرب وأنه يكون موجود في الممتاز بالكاف برو
1: في تونس. في تونس عندك 100 مدرب في
5: توصل 100 ضروري وأنه تطبق لائحة وأنه يكون اي مدرب في الدوري الممتاز في الاي يكون موجود بالكاف برو نتاعو دونك النجم يكون العدد اقل فهمت هوني هذاك عليه برشا عوامل تنجم تخلي المدرب ماهوش متواجد في انديه. فما حاجه اخرى زاد راهو طبيعه من موسم لموسم تختلف احنا نقولوا لو مارشي السوق يختلف
1: كما قال صحيح في مارشي
5: تختلف مش كيما الوضعيه في التراف استيفال تاع عمناول مش كيما السنه سواء في الدوري التونسي في الدوري الليبي في الدوري الجزائري في الدوري المغربي تختلف في الوضعيات. فما انديه جدد عدد الانديه المجدده للمدربين نتاعها تلقى فاق العدد نتاع الموسم اللي فات فهمت. فما حاجه اخرى مهمه اللي تهم المدرب وتهم النادي. فما مدرب يقول لك انا نصبر باش نقعد ديما في لو ميم باليي باش نعمل نفس البيرفورمانس اللي عملتها مواسم الاخيره مثلا وفما انديه تقول لك انا ما نجمش نجيب خالد خلينا نعرف خالد قيمته معناتها راتبه او مستحقاته الماليه اودولا دو مون بيدجي دونك ما نجمش فهمت. هذه الكل عوامل فما وكلاء الاعمال كل واحد
1: وعلاقاته طبيعه العمل
5: علاقه التعامل مع الانديه ورؤساء الانديه سيتان تو ماهيش تهم فقط المدرب تهم فقط النادي استقرار اداري استقرار فني استقرار مادي هو عوامل تجتمع مع بعضها كلها باش نجم تعطيك الكل عام والوضعيه نتاع المدرب.
1: هو موضوع باش نعاود نرجعوا له باكثر تفاصيل لانه برشا ارقام الحقيقه اليوم عندنا مقابلات كوره وفيهم برشا تطورات وحدث باش نعاود نرجعوا نحكيوا عليه باكثر تفاصيل. مازال عندنا حلقات مهم جدا انه دائما نعطيه الاولويه وديما نعطيه انه الحقيقه ديما المدربنا التونسي وكفاءتنا التونسي خالد الملهي. ميرسي يعطيك الصحه شكرا لي كوتش منورك العدد دارك مرحبا بك ديما في كل وقت اكيد جراندي ميرسي يعطيك الصحه غدوه ملتقانا معك ان شاء الله الصباح مع رفماك وبقيه الفريق. ميرسي لبنات يعطيكم الصحة. إيمان نادية مرسي هاني كل فريق اسم الرياضة على ديوان اف ام. زوز مقابلات باش يتواصلوا بعد شوية في ناس الديوان مع زميلتنا سماح مفتاح. نواصلوا أيضا النقل المباشر لاتحاد بن قردان والسي اس اس والترجي الجرجيسي الاتحاد الرياضي المنستيري. أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات.
0: إكسترا تايم
6: حصريا مع أريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: أريدو طور عالمك.
8: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. إعلان نشد انتباه للإنترنت صدر يوم 14 سبتمبر الفارط من طرف الـ US Space Force البرونش باسيال للجيش الأمريكي، واللي صرحت وأكدت أنها تملك أسلحة فضائية تم إرسالها وهي موجودة الآن على أوربيت. أول كونفيرماسيون من الولايات المتحدة الأمريكية لوجود أسلحة في الفضاء وأنها تملك دي كاباسيتي ميليتير سبيسيال بإمكانها الدفاع على لا فورس انتر أرمي ضد لي زاكسيون أوستيل للعدو. إمكانيات حربية يمكن استغلالها في الهجوم وفي الدفاع. والـ US Space Force برت هذا الانتشار بسبب وجود زوج منافسين سياسيين رئيسيين وهما الصين، واللي تقوم بتطوير وتنفيذ قدرات الفضاء والفضاء المضاد كجزء من استراتيجية التحديث العسكري، بينما تعتبر روسيا الفضاء مجال قتالي وتعتقد أن التفوق الفضائي سيكون عامل حاسم في الصراعات المستقبلية. إرسال أسلحة واستعمالها من الفضاء فكرة موجودة منذ القدم وماهيش جديدة، وبعد إطلاق سبوتنيك سنة 1917 استكشفت واشنطن وموسكو حديد الطرق لتسليح الأقمار الصناعية والقضاء على أقمار الخصم. البرينسيبال انكيتود في هذا الموضوع هو استعمال وإطلاق أسلحة نووية للفضاء، وهذا الشيء تم منعه منذ لو تريتي دو لسباس اكسترا اتموسفيريك سنة 1967. شركة مايكروسوفت تخلط على باقي الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي وتكشف عن مسودة ميثاق لبرامج الانتليجنس ارتيفيسيال اللي تطورها داخليا، يهدف الى ابقاء انظمة الذكاء الاصطناعي القوية مستقبلا تحت سيطرة البشر. المسودة تنص اللي خدمت عليها مايكروسوفت منذ 6 اشهر كاملة على ان لا تقاوم انظمة مايكروسوفت اي محاولة لتصحيحها او ايقافها وقت الحاجة، وان تتواصل بطريقة ينجم بها البشر العاديين فهمها، وان يعتبر اي خرق واي مجاوزة فشل كامل للنظام. وقالت مايكروسوفت في الوثيقة البشر أهم من الذكاء الاصطناعي في امتداد لرؤيتها السابقة بشأن ما تسميها الذكاء الفائق الإنساني. وفي تصريح لرئيس التنفيذي لميكروسوفت اي مصطفى سليمان وقت مقابلة رويترز، قال أن الميثاق يمثل نوع من الدستور والقانون بور لي موديل فيتور دانتيليجنس ارتيفيسيال اللي باش تطورها الشركة. وأوضح أن ميكروسوفت أعدت المسودة بعد عدة مشاورات مع خبراء، وتحب اليوم تتحصل على آراء الجمهور في فترة حددت بستة أسابيع. وأضاف أن الميثاق باش يقع استخدامه بعد فترة المشاورات في تدريب النماذج كي سورون ديفلوبي par la société. الحرب خدعة مقولة خدمت بها شركة سامسونج في آخر إعلاناتها الأشهرية، وأعلنت أنه تيم كوك انتقل إلى فرع سامسونج جالكسي. وشركة ما هيش تكذب، لأنه السيد اللي جاي يخدم عند الشركة الكورية اسمه بالحق تيم كوك، أما ماهوش الرئيس التنفيذي القديم لأبل. تيم كوك تابع سامسونج من جنسية نيوزيلندية، يظهر في إشهار لابس فيه نفس ستيل فيستيمونتير للإكس سي او الحقيقي، ويحمل هاتف ذكي جديد الجالكسي زد فولد 8. الشبه بين زوج رجال يبقى ثانوي، لأنه ليدونتيتي هي اللي تخلي النكتة تنجح. الشهر قدم نوت فيها شبه كوك يفسر في الفورما كومباكت دو تليفون، وقت اللي يكون مغلق على نفسه ثم يفتحه ونشوفه سون غون تيكرون انتيريور، ويعمل صورة ويستعمل لزوتي دانتيليجنس ارتيفيسيال دو لاباري قبل ما يقول عليه انه احسن هاتف جربه في حياته. هنا بالطبيعة يقصد انه خير حتى من الايفون ديو اللي اطلقته ابل في الاسبوع الفارط. الشركة الكورية تحب تفكر الناس انها بدأت في صناعة وتسويق الهواتف اللي تتطوي منذ سنة 2019، وانه الجالكسي زد فولد 8 يمثل لا 8 جينيراسيون، وانه حتما باش يكون احسن من النوفو وتل بليابل دابل في أول تجربة لها. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. حصريا مع أريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: أريدو طور عالمك.
8: خليك قريب. فيم وراجعين.
10: عام دراسي جديد اللي ماما زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحة للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحة للنجاح اللي ماما مع كل صفحة نجاح جديد
11: الكرتابة حاضرة التبلية حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
12: مونوبخي ديما معك

0: De l'info. Flash News.
1: موجز الخامسة مساء ديوان فام عسلمة. البريد التونسي يعلن في بلاغ أنه بإمكانه أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من اليوم الأربعاء على الساعة الخامسة مساء. غدا الخميس تنطلق السنة التكوينية 26 و2027 و2000 بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6000 مخصصة لحاملي شهادة البكالوريا. كما أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن إحداث 6 اختصاصات جديدة في قطاعات تقنيات الاتصالات وتقنيات الجوال ومرافق الحياة والتزويق الداخلي وتركيب الأنظمة الشمسية والخبازة والمعجنات، إلى جانب تعزيز مراكز التكوين بأكثر من 15 اختصاصا جديدا. عمليات مراقبة

0: المخالفات وحماية المستهلك من التجاوزات التجارية. مركز الشرطة البلدية بسوس المدينة يقوم بحجز شاحنة تم ضبطها بصدد إلقاء مواد البناء بطريقة غير قانونية، وذلك في وادي بليبان بخزام الغربية. وبلدية سوسة تؤكد في بلاغ مواصلة التصدي بكل حزم لكل مظاهر التعدي على الملك العمومي والإلقاء العشوائي للفضلات ومخلفات البناء حفاظا على نظافة المدينة وسلامة محيطها. وفي الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة انهيار منجم للذهب في غرب كردفان بالسودان اليوم إلى 82 قتيلا و50 مصابا حسب ما أفاد به مصدر في قوات الدعم السريع التي تسيطر على المنطقة، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ تجري بصورة بدائية حسب قوله في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية. السويد تعلن اليوم أنها استدعت السفير الإيراني وأمرت بطرد أحد موظفي السفارة بسبب أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفق بيان حكومي. منظمة العفو الدولية تتهم اليوم السلطات الإيرانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال سيطرتها على احتجاجات العام 22 و2000، مضيفة أن قمع طهران للتظاهرات الجديدة هذا العام يحمل سمات نفسها لكن على نطاق أوسع وفق توصيفها.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: الوين القيروان باشا وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5

0: 5:10 اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من 5 إلى 7 على ديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعه, ربي يعطيكم كل خير, وشكرا على مساندتكم لديوان فم وناس الديوان. طريق السلامه للجميع الجميله جدا. ناديه في الاخراج, ايمان امونه في الاخراج الرقمي, سامح مفتاح من قدام الميكرو على يميني ان شاء الله دائما وابدا, سيد عميد توفيق ديدي.
1: اهلا وسهلا يا جماعه, ما تحبوا على القدوه
0: اي,
1: ونحن نحاربوا على القدوه. البارح شفت قدوه
0: أيه؟
1: البارحة عديت نهار تقريبا في المستشفى العسكري في القسم الاستعجالي, الطبيبة عند سي مهدي عمي داري, بس بارك الله فيك ربي فضلك يا مهدي. الطبيبة اللي دواتني البارح, الطبيبة ريزيدانت معناها هي سيفي تعدي في وقتها ريزيدانت نتاعها في المستشفى العسكري, عطاني درس, عطاها ربي الأخلاق والخلق وكل شيء. قالت لي جملة مش باش ننساها, قالت لي بور تو لور دي مونت ما غادرش بلادي, قالت لي باش نكمل الاختصاص وباش نرجع لقبلي من جيت. قسما بالله نحات لي خمجة على قلبي, وهذه القدوة نحب عليها. قالتك أنا بلادي صرفت عليا وتعبت عليا, وقبلي بالذات اللي خرجتني باش نرجع نخدم في قبلي رغم اختصاص راهو اختصاص ما تعرف يدوج على البحر. هذه قالتك أنا راجع لقبلي. تحية مانيش نقول اسمك, أما تحية إكبار لأنه من جماعة جنوب عندهم برشا حشمة, راك كبرت في عيني برشا وراكي قدوة لكل التونسيين, يعني هذاك هو الصحيح.
2: ألف سلام عليك يا حبيبي,
0: إن شاء الله لباس سيد عميد قتلنا لسبيتال, إن شاء الله ديما لباس وديما بحضنا دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا مرحبا,
3: أهلا بيك سماح, تحية ليك, تحية سيد العميد, الحمد لله على السلامة سيد العميد, الكابتن الكباتن مرحبا, نوروز الجميلة محمد الأرتيست والفنان الرقيق والحساس
0: جدا
3: جدا مسيو سبور مسيو هاني
4: الرقيق والحساس
5: جدا
3: لا رقة لا إحساس,
5: يا لطيف
3: فما شيء فما شيء. تحية إلى نادية وإيمان, تحية سادة المستمعين دين, تحية لكم الناس كل, إن شاء الله ساعتين حلوين, إن شاء الله
0: إن شاء الله ساعتين هاتفين كما يقول الطلياني كابتن الكباتن. أهلا وسهلا مرحبا,
6: أهلا وسهلا الحمد لله,
0: يا مرحبا يا طلين,
6: أهلا وسهلا بالجميع وبفريق ديوان نسيتو
0: ناس الديوان
6: ناس الديوان. لا قاعد تفكر في سيد علي
0: أي
6: لا أنا بالحق, لا فما كان خير فما كان خير والله, والاطمئنان جانا من الدكتور
1: الحمد لله
0: الحمد لله
6: الحمد لله فهمتني وكعب إن شاء الله فما كان خير.
1: عايش وشنو رايك
0: شفتوا طيبة قلبه الكابتن
6: والله بالحق
0: راه ضيعها توت ملي اي ملي قتلوا العميد راه مريض شويه هكا
1: شنو رايك في الطبيب بالله شنو رايك فيه
6: والله ان شاء الله عندنا كل ملي عندنا موجودين
0: ما
6: انت تحت بوحده
1: هو برشا
6: وشو في العنصر النسائي محليه برا لكادر في كل بلاصه تلقى العنصر النسائي مشبث بالوطن وتراب
0: ربي يحفظ لنا بلادنا ربي يحفظ لنا بلادنا العزيزه والغاليه نوروزتي الجميله رفيقه الدرب. اهلا
7: أهلا بك سامح, تحياتي لك, تحياتي لكافة الحضور سيد العميد, الحمد لله على سلامتك, تحياتي للدكتور كابتن الارتيستو هاني ندو أمونة, نسلم على اسمه فينا الكل ويشاهدوا فينا وين ما كانوا, تحياتنا للكتيبة,
0: تحيتنا للكتيبة كتيبتنا العزيزة الغالية ولكل من يتابعنا ويتابع ديوان فم موسيو سبور هند إبراهيمي. أهلا وسهلا مرحبا هند.
4: أهلا وسهلا بيك سميح, مرحبا بنسمع فينا الكل, إن شاء الله بيه السيد العميد, مرحبا بالكابتن الدكتور نورز محمد وأنت بالطبيعة وإيمان ونادية والكتيبة.
0: مرحبا بيك هني, مسائك سعيد يا محمد سعيد.

0: الله الله الله، شكرا محمد سعيد. شو حبيت محمد؟ الله.
1: والله سفا لباس الحمد لله، موجات إيجابية، وطبعا خفنا برش على سيد العميد، إن شاء الله لباس إن شاء الله لك حد لباس. ساعتين بهين إن شاء الله، هاتفين هاتفين إشرتو كيف قابلني مسيو سبور الرقيق والحساس. جدا جدا جدا
0: التريو هذا مش عاجبني،
2: نتعلم منك وناخذ منك الرقة والإحساس.
1: مش مشكل،
2: عندك بزيد
1: مش مشكل، يجيني كل نهار خميس بعد
3: أنا علاش علاش علاش تقحم تقحم فيا فيهم معهم
0: أنت زميمهم،
3: تقول هالتريو
0: أنت زميمهم، أنت دكتور
2: أنت دكتور
3: أي ما نعرفش أنا ولا نورز عاد
0: أنت زميم نورز تبعدني أنا برافو عليك ندو. توا الخمسة وستاشن دقيقة شوية آخر بوزيتيف فايبز باش نحكيو على عم بلقاسم متقاعد من الخدمة، ما تقاعدش من حب مدرسته ورجع لها وتطوع على طريقته، نعرفوا التفاصيل بعد شوية. كذلك توبريتش توبريتش نحكيو رياضة، وحتى بداية البرنامج اليوم باش تكون فيه متابعة للمباريات اللي قاعدة تجرى توهني
2: بالضبط. سماح مقابلات يتلعبوا توا 57 دقيقة في مباراة اتحاد بنقردان ونادي الصفاقسي 1-0 للسي اس اس، و51 دقيقة في مباراة ترجي جريس والاتحاد المنستيري 2-1 للاتحاد. نذكر مقابلات هذوما الزوز مأجلين من الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى. خلينا قبل ما نمشيو لمباراة السي اس اس للتعليق في البلاتفورم ناخذوا شنو صاير، نمشيو لملعب جربة ميدون في جربة الملعب اللي يحتضن مباراة ترجي جريس والاتحاد المنستيري، مع مراسلنا عبد المنعم الأسبوعي في المباشر. منعم أهلا وسهلا بك.
4: تحية ليك أني مزيد، وتحية لكل مستمعيك، وأنا ثاني ذن دخولك ببرشة من جلب الاتحاد هذه المنسيري مع بداية الشوط الثاني. ومنذ الدقيقة الأولى في الشوط الثاني أحمد بوعصيدة يسجل الهدف الثاني للاتحاد، تزيدة كانت قوية برشة الأخيرة فشل في تصدي لها حمزة الغان من الاتحاد، أيضا كان قريب برشة من تسجيل الهدف الثالث، ولكن كان ثم تصدي كبير برشة وتصدي رائع جدا الأخيرة على طريقة حراس المرمى في العالم اللي كان عمله حمزة الغاني، أمام المهاجم صالح البرهومي الحقيقة يعني تصدي كبير برشا من حمزة الغاني، ولكن كما قلت أكيد النتيجة 2-1 إلى حضرة الاتحاد المنسيري دون تغييرات مع بداية الشوط الثاني. هاني اللي كان حاب نذكرك ونذكر السادة المستمعين بالورقة الفنية لهذه المباراة، الاتحاد المنسيري حارس مرمى أحمد سليمان، ياسين العمري، لا المصيبة ريان عزوز قائد الفريق.
2: بهمون عم يسير جست ذكرنا ذكرنا بالنتيجة التوقيت والأهداف والأهداف.
4: النتيجة 2-1 7 دقائق في الشوط الثاني، 2-1 لصالح الاتحاد المنسيري، هدفي أحمد بعثي
2: وهدف ترجي جرجيس اللي
4: خليل قصاب
2: بالضبط. هذا هو يعطيك الصحة منعم، نرجع لك إذا كان فما أي جديد في ملعب ميدون. أيضا ميسيلش من غير ما نمشي وحات البلاتفورم، واحد جديد مازال فما حتى شيء جديد سماح في مباراة نادي الصفاقسي واتحاد بنقردان، واحد بلاش للسي اس اس، هدف لولندو في الدقيقة 33 من الشوط الأول.
0: هذا هو وابش نتابعوا المباريات هذوما الاثنين حتى لين يزفر الحكم يطليني دور خمسة و 18 دقيقة. شكرا لكم على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا، باش نمشيوا لي بوزيتيف فايبس. بوزيتيف فايبس، تحية لصديقنا وليد قابلته اليوم قال لي يعيشكم على بوزيتيف فايبس، قال لي قديش نحبوا نسمعوا أخبار باهية كمان في الإعلام. اليوم بوزيتيف فايبس جينا من سوسة.
5: فعلا قبل ما ترجع أصوات الصغار تعمر المدرسة قبل العودة المدرسية بأيام، رجع هو نحكيه على بلقاسم الراجوبي العامل متقاعد من مدرسة الباب الشمالي المعروفة عند أهالي سوسة بسكولة باب الجبلي، سنوات وهو يخدم في المدرسة هذية، تحديدا عنده 10 سنوات، يعرف كل تفصيلة فيها، كل ركن فيها وكل حيطانها، ويمكن يعرف زادة أجيال من الصغار اللي كبروا قدام عينيه. اليوم بلقاسم تقاعد، أما بالنسبة ليه تقاعد ما كانش معناه أنه يبعد على المدرسة، كان ديما يزور المدرسة هذية ويزور أولاده اللي غادي مشي وتطوع وقام بعملية الصيانة رفقة الناس اللي موجودين في المدرسة، دهن ودهن برشا حب وبرشا هكا بالحق برشا أحاسيس وبرشا مشاعر في كلامه. هيت نسمعوا شوية من كلامه لصفحة بلادي نيوز.
6: عامل أنا في المدرسة خرجت أرتريت عايتولي، جيت متطوع، جيت الصباح اليوم 8:30 متطوع، جيت ندهن في المدرسة، هاي نحس عليها خاطر شاني 10 في المدرسة هنا 10 يمكن نحس عليها برشا برشا، ونحس على صغيراتي كي جي صغيراتي كي يجيو مش يدخلوا يقراوا يلقاو كل شيء نظيف، يبدأ أمورهم رجل، أنا ماذا بي ديما لاهي بها، ديما لاهي بها ديما. اما جاء وصل الوقتي تاع الروتات خرجتك او فهمتي، اما يلزمني نجي نتطوع ونعاون ونتلهى شوي. عشر تاع حكايه 10 سنين اني لهنا في المدرسه، 10 سنين علقت بها برشا برشا هي وصغيرات. وين يروني الشارع، وين يروني في الشارع، سيدي يا سيدي بقاسم، يا سيدي بقاسم. يحبوني برشا برشا في هم كي الاولياء. انسان كي خرج خرج انسان خرج نظيف الحمد لله. اي مدير اي معلم اللي يتعدى من هنا يقول يعطيك الصحه، يعطيك الصحه، يعطيك الصحه. ما ثماش واحد كيف كنت لهنا. وهم تو كي يبداوا يقراوا انا نجي نجي نطلع عليهم ونعاونهم شويه ونقضي لهم التلامذة تاعي صغاري، نقضي لهم وما يحبوش حاجة. ديما لاهي به، ديما نجي نطلع عليهم.
0: فرانشمون سيدي بلقاسم لو كو دو كور نتاعي هنا اليوم محليك سيدي بلقاسم، احنا الكل نحبوك مش كان صغيراتك. يعني طلياني كان يحكي على داره نتلهى بها ما نخليش صغيرات نحس عليها. شوف حتى الكلام اللي يختار فيه هو يضحك، صغيراتي نجي نطل عليهم نقضي لهم شوف شو وحشتهم. واليوم قال انا جيت متطوع لوليداتي، قال باش المدرسه هذيا تكون نظيفه رغم انه خرج للتقاعد.
7: هذايا اكل عمل تطوعي اللي باقي نحكي عليه في الاستوديو ان شاء الله يصبح من ثقافتنا وخاصه الشباب بارك الله فيه، خاطر اللي عديه في المدرسه اكثر ما عديه في العائله نتاعو.
0: الوقت كان يعدي غادي اكثر وقت
7: بالكيفيه هذه صار ارتباط عدوي هو والمدرسه وكل ما يحيط بالمدرسه. صعب صعب الانفصال. علاش يقول لك نجي نطل ونجي كذا؟ كيما احنا تكون تلعب معاش تلعب صعب الانفصال، تمشي تولي تتفرج في الانترنت تتفرج في كذا. هم معني باقي فك المحيط نتاعك تاع الستاد تاع الجمهور كذا. شكرا جزيلا عم بلقاسم وسيدي بلقاسم.
0: سيدي بلقاسم يعيطوا له ولا
7: تلاميذ ان شاء الله معناها مثال يحتذى به،
0: مثال محلاه ويحتذى به. سيد العميد وانت بديت اليوم اول كلمه قلت احنا نلوجوا على القدوه.
8: هاو قدوه
0: سيدي بلقاسم، قدوه
8: سيدي بلقاسم قدوه. انا نقول له سيدي بلقاسم،
0: اي
8: انا نقول له سيدي خاطر الحق وجهه سمح ديجا ظهر من وجهه الاخلاق.
0: اي وجهه سمح
8: محلاه. وجهه اشاع بالحق نعتبرها هالناس هذوما اللي هو يعتبر مدرسه قطعه من بدنه وكل وليدات هذوكم معناها اهل متاكد شنو يجول في خاطره. بارك الله فيك سيدي بلقاسم وربي كثر من امثالك. راهو بالحق هذا هو اللي نحكيو عليه. هذا راهو توا ثم شكون في القهوه يضرب في يضرب في التاي ويضرب في الروندا في الشكبه. هو واش عمل؟ شوف الساعه العمل التطوعي هذا راهو برشا فلوس. رانا نتكلم على ملايين مش هذه المدرسه، مش سهله العمليه ملايين. وشوف الوقت وشوف الفرحه نتاعو. انا نشوف في وجهه هو معنا مستبشر يتكلم يضحك كله معنا بالحق. يا سيدي يا سيدي بالقسم بارك الله فيك ويرحم والديك وربي كثر من امثالك وان شاء الله ينجو على منوالك بارش اخري.
0: فلا احلى ما في الفيديو زيدا الدهن اللي على وجهه وعلى شعره وشميز وهو فرحان وشيخ شيخ وفرحان. كما قلت استعمل صغيراتي وليداتي نحس عليهم نخاف عليهم نجي نطل نقضي لهم نشوف شنو وحشتهم نحبهم يكونوا لباس. دكتورنا
3: باسي بلقاسم عندك درس درس درس في القيم الإنسانية وفي الانتماء وروح الانتماء للمدرسة وللوطن. معناتها هو بيده معناتها عنده لا نوسيون دو لابارتونونس الانتماء للوطن هذا والمدرسة اللي كان يشتغل فيها. سي لونسيان ايكول اللي ترباو على المبادئ نتاع الدولة والقيم نتاع الدولة. اي بي بون سي دون لي فيي مارميت كون في qu'on fait les bonnes soupes.
0: Oui.
3: Donc l'ancienne école هذه هي فهمت برافو عليه يعطي صحة إن شاء الله إن شاء الله يكون مثال يحتذى به بالنسبة للجميع والصفات العمرية كل.
0: فما ما فماش مخير من سيدي بلقاسم اليوم نبدأ به كلمة كلمة محمد ثمهين يلا.
9: يعطيها الفصحة والكلنا الحقيقة فهمت عشنا كالست سنين المكتبة ذوكم
0: ونتفكروا ديما العمل هو العساس يظهر لي هكا ولا العمل اللي تبقى غادي ديما نتفكروهم العمل اللي موجودين في المكتب. بينا نتفكر سيدي عادل
10: يكونوا قراب برشا
0: ياسر قراب للتلامذة.
7: أنا نتفكر كان يبيع في العريسة قدام صدقية
0: فوالا
7: التو
0: فما وجوه ما تتمحاش ما تتنساش.
9: سيتوتا في نورمال خاطر احنا نعديه ست سنين مكتب نشوفوه كل يوم معناتها مدة أكثر يعني معناتها من 9 شهور وتلقاه يحل لنا
0: الباب
9: ويعرف الناس الكل بالاسم بالواحد بعائلاتنا معناتها لي بارون كله في كل معناتها لحظة ما يبخلوش انه باش يعاونوا يعني معناتها الصغيرات يهزوا يجيبوا كذا. دونك بالحق تحيه لهم وتحيه لكافه الاطار التربوي في تونس من عمله من اساتذه من معلمين خاطر ذوكم عماد الوطن معناتها الحقيقه هما اللي يعلمونا ويقعدوا ديما يعلمونا.
2: هاني انا قال سمحوني انا قال كلمتين شدوني برشا قال نحس عليه وماذا بيا ديما اللي هي به يحكي على المدرسه نتاعو. انا نقول شخص صعب بالنسبه لي هو محليه معناها, لكن شخص كان جات الناس كل تعلم منه معناها كان جاي كل انسان كبير ولا صغير يطبق الحاجتين هذوما
0: كهو يحس في المؤسسه اللي هو فيه
2: مؤسسه شارع قدام داره مسؤوليه في اي بلاصه يعمل حاجتين هذوما يحس على الحاجه ويتلهى به. تو تصدقني البلاد تولي محلاها والدنيا تكون نظيفه وكل شيء منظم
0: الامور الكل كل شيء تتصلح. شكرا هني باش نقعدوا معك هني تو تسويت توال 25 دقيقه. اليوم عندنا نيس سبور على توبريتش سمعني توبريتش برابينيتي توبريتش توبريتش يلا هين.
2: فقط قبل توبريتش
0: شنو هذا؟
2: اتحاد من قردان يعدل النتيجه من ندي الصفاقسي في لحظات هذيا واحد واحد هدف شريف كاميرا تسديده الحقيقه مميزه جدا هدف جاي في دقيقه 65 نلعبوا في 67 دقيقه لعب حاليا 1-1. المباراه الثانيه ترجي الجيس متاخر 2-1 في جربه امام الاتحاد المنستيري هدفين مقابل هدف في 61 دقيقه لعب.
0: فوالا
3: علاش نلعبوا في جربه بربي
2: لانه ملعب الجيس غير مؤهل لاستحضار مباريات البطوله حتى الان.
0: واضح باش نقعدوا في الاجواء الكرويه لكن باش نحكيوا على الكره الطائره وتوبريتشا. بالنسبه للبارح كنا احنا كان عندنا ربط مباشر من قصر الرياضه بالمنزه هني كنا حكينا على حفل الافتتاح قبل ما يصير والريتش جاء بعد ما صار حفل الافتتاح.
2: بالضبط
0: التفاصيل من عندك يلا.
2: التفاصيل البارح باهي نفهموا ساعه الناس البارح تونس تحتضن كاس امم افريقيا 2026 للكره الطايره.
0: ايوه
2: الكنديه كانت منتظر تتنظم في الكونغو الديمقراطيه لكن بسبب تفشي فيروس ايبولا وفقنا الله تم منح شرف التنظيم لتونس. كيفاش تم منح شرف التنظيم سماح؟ انه تونس كانت وافقت من قبل 20 اوت اعلن الاتحاد الافريقي انه تونس باش تحتضن المسابقه هذه في عوض الكونغو, لكن هو القرار كان جاء قبل 20 اوت لانه الجامعه اعطت موافقتها والسلطات في تونس اعطت موافقتها. فالبارح شفنا معناه الحقيقه غضب متوانسه وجدل كبير بسبب الحفل الافتتاح اللي صار, لانه حفل الافتتاح اللي صار الحقيقه هاو الصور الناس تفرج فيها تو على فيسبوك وعلى يوتيوب الحقيقه شفنا مشاهد عمرنا ما شفناها في حتى حفل افتتاح تاع اي تظاهر رياضي كسوا في تونس والا خارج تونس. شفنا حفل افتتاح ومام طون يصير وقت اللي لاعبي المنتخب التونسي يعملوا في لي زيشوفمون تاعهم هو منتخب غانا المباراه اللي كانت باش تلعب بعدها بشويه. شفنا ومام طون ناس تغني وبخور وروح من السوق عمار وغيره ومام طون لاعبيه تعمل في لي شوفمون سماح شيء زي خلينا الحقيقه نحاولوا نتصلوا شكون الجهه المسؤوله على التنظيم. واتصلنا برئيس الجامعه التونسيه للكرة الطائرة السيد نحكيه على سيد جراد جوست نتذكر
0: لا قبل لنا ما ناخذوا الناس مع الاكستريرا الناس ما حكيتش فقط على اللي شفناه العبيد حكيت على القبليات واللصحنة البلاستيك حكيت على شوية شيبس وشوية واحد مفرق حكيت على ما تشرب يعني بين 4 و5 من الناس مع كل احتراماتنا في نفس القبلي. انا لي ميساج اللي جاوني ما فقتش بالفيديو كان ما شفت كميه المساجات اللي جاتني تقول لي راو رانا تغششنا رانا احنا التوانسه راو كان عملناها في دار اي تونسي اي تونسي دار ويحلها يعمل فيها الافتتاح رانا راو كريس حن ب 500 دينار كما نكريوهم في الحنن نتاعنا وفي اللوطيات نتاع العرايس وكذا عرس هذايا كروي عرس. هل انت تونس احنا التوانسه في عروساتنا نحطوا القبليات ولا ونفرقوا طريف شيبس وطريف كذا عرس انت في طهور عيد ميلاد كي تلم تعمل لمه في دارك تعمل هذيك اللي صار في قصر الرياضه بالمنزه راهو الناس تغشت على برشا حاجات
2: شكليا كما
0: الفيديو اللي خلينا منها لي كابتور وفما الفيديو الثانيه من صفحه ديمان سبور مشكوره نيديا راهو الطبال مع كل احترام كلنا نحبوا الطبال راهو ونحبوا المزود راهو من السوق عمارنا رانا احنا كل يوم نعديو المزود لهنا في ناس الديوان اما لكل مقام مقال لكل بلاصه عندها النواميس نتاعها تفضل هاني منين عندك
2: بالضبط. خلينا نكمل على كلامك انت سميح. عند النوميس نتاعها انت حكيت شكليا على الامور وشكليا الحقيقه شفنا من غير جمهور شفنا معناها برشا حاجات ماهيش مزيانه نحكي شكليا وجماليا زيادة تنظيميا كما حكيت انت. اليوم راهو حفل افتتاح مهما كان حفل افتتاح باش يدوم ربع ساعه ولا ساعه لازم يصير قبل ما يدخلوا زوز فرق ولازم يصيروا برشا حاجات معناها.
0: الفيديوهات شفناهم الناس اللي تكلمت وسائل الاعلام تداولت الخبر. شكرا هاني على خاطرك اتصلت كمان بسيد رئيس الجامعه التونسيه للكره الطائره سي عبد المجيد جراد وقلت له وضح لنا
2: بالضبط وضح لنا الحقيقه. جيت وسعوا بكم معنا شويه نسمعوا بالحاجه باش نفهم واحنا زيد علاش صار شيء ذا. خلينا نسمعوا سي عبد المجيد جراد يفسر لنا علاش كان كيكه حفل الافتتاح وميم طون الملاعبيه يعملوا في الحركات الاحمائيه قبل المباراه.
10: البارح معناتها ما كانش عندنا وقت احنا باش نشوفوا شكون الحفل الافتتاح على خطر في افريقيا. حبينا نعملوا حفل افتتاح اللي يقرب لافريقيا ونحب ولا نكره هذه الحضره هي حسب راينا احنا راهو نجموا نغلطوا. حسب راينا احنا هي من التراث التونسي ناهيك اللي عملوا قداش فريق هذاك نتاع البارح قداش من مره عملوا حفله في كارتاج وكانت كارتاج معناتها أكي شي فيرمي. عملنا البارح سيفري الحفل هذاك فما شكون كان راضي فما شكون كان الأفارقة الكل الحمد لله اللي مشاركين والمشاركين الكل جانا معناتها أعجبهم الحفل. فما طرف آخر ما عجبهمش الحفل وحق من حقوقهم هذا فن هذا ما هو إلا فن. فما ناس تعجبهم وناس ما تعجبهمش. توا في النظام الدولي وفي النظام الواحدة معناتها نحن نحب ندخله في الكرة الطائرة في جميع أنحاء العالم يدخلوا الفن والثقافة والفن في الرياضة.
0: خليك في جميع أنحاء العالم يحبوا يدخلوا الفن في الرياضة. فاصل ورجعينا.
11: خليك قريب فيم ورجعينا.
12: كيسول ويجول قدامي ودوسياته في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
13: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
12: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
13: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
12: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
14: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: انتم تسمعوا في نس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: كوبريت ما زلنا نحكي في توب ريتش على حفل افتتاح بطولة افريقيا للكرة الطائرة لأثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. هاني ابراهيم كان اتصل بسيد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة سي عبد المجيد اجراد احكام اللول. قال هذه فن وراو كل حد والفن اللي يحبوه احنا اخترنا. وقال انه نفس المجموعة اللي البارح غنيت في الافتتاح راهو غنيت فوق مسارح كبيرة والناس كانت فرحانة. شوف ما اخر
2: بالضبط نواصل مع سي عبد المجيد اجراد اللي فسر لنا علاش صار التداخل هذا بين حفل الافتتاح والحركات الحماية تعمل لعبيه المنتخب التونسي والمنتخب الغاني قبل المباراه. علاش ما تمش الفصل بيناتهم وانك تخلي وقت كيما في التظاهرات العالميه الكل؟ معناها حاجه عاديه جدا واوتوماتيكمون نجم تصير. انا اسمعوا التفسير نتاعو
3: في الاماكن الاخرى. فما قاعات تدريب خاصه اللي يدربوا فيها بعد يدخل. احنا بالنسبه لينا ما عندناش قاعات تدريب في الوحده، ولهذا الفريق القومي نتاعنا دخل باش يدرب وقت الحفل باش ما نخسروهوش في الوقت نتاعو في وقت التدريب. طلبنا من المدرب الوطني قال ما عنديش اشكال، وكونترير معناتها قال معناتها يزيد يحفز الجوارات، والجوارات كانوا فرحانين والجو كان فريمون في الصاله جو معناتها جو عائلي، على خاطر ما عندناش الوقت الكافي ما بين حفل الافتتاح اللي كان يطلب ساعة غير ربع، هو كان يطلب ساعة كاملة وإحنا نقصنا منه. ما كناش عندنا الوقت الكافي باش نعملوا الحفل ومن بعد ندخلوا الملعبية باش يسخنوا في الملعب. إحنا نظمنا راهو أما الغالب. اسمع شوف، إحنا رأي فما برشا معطيات. أولا رأي المباريات ما كانتش في الخمسة إجراء المباريات الكل، الخمسة مباريات ولا الواحدة ما كانتش في صالة المنزه. كانوا عنا صالتين، وكانوا عنا صالتين كان عنا الوقت الكافي باش نخليه الوقت ما بين المباريات والحفل والواحدة باش ننظفوا فيه. لكني وقت عملنا كل المباريات في المنزه لظروف تقنية، والاتحاد الافريقي هو اللي فرض علينا باش نعملوا جميع المباريات في المنزه، وهو والوقت الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي هما اللي يقرروا اوقات المباريات. بس احنا عندنا حاجتين، يا اما نلغيو الحفل نتاع الحفل هذاك حفل الافتتاح، وانا واللي تنادم اللي ما لغيتوش معناتها راهو اونوري ايفيتي هالبوليميك الكل.
2: فوالا
1: نذكروا راو اللي كنتوا تسمعوا فيه هو رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة عبد المجيد إجراد. شوي آخر مش حكينا معك هني كذلك على التكاليف متاع الحفلة هذية والسبونسور وغيره. طليني
4: والله بكل احترام السيد رئيس الجامعة كرة الطائرة، يليته لأتكلم ويليتك لعملت الحفلة هذية المهزلة والفضيحة، ويعيب الشوم علي كان وراء تنظيم هذا الحفل اللي معناها اعطاه صورة سيئة وسيئة جدا لتونس. وأقرأه ابن خلدون وقرأه المقدمة ويقول لك ما هي تداعيات على تردي الذوق العام. هذا من ناحية. وفما مثل فرنسي يقول لك رزموك ريديكول نوتيبا، عنده الحظ يقول لك الحظ للتفاهة والسخافة لا تقتل. احنا وين ماشيين بالحكاية دي يا سيد رئيس؟ يا ودي ما تعملش الحفلة. شو الحفلة وفن وكرتاج وجو؟ يا ولدي الحفلة تصير وبعد يدخلوا ملعبية وتركيز وعندهم مباراة وعندهم ملزمية النتيجة. ناس مش عارف اش تعمل، صدقوني فما ناس مسؤولين مش عارفين دخلوا صدفة إلى معناها الكرة إلى كذا صدفة الرياضة وغير الرياضة. يا سيد رئيس وأخت ولكل ما يعنيه الأمر، أراه في العالم أجمع فما شركات خاصة لتنظيم لتنظيم الوحدات الافتتاحية
2: بالضبط.
4: حفل الافتتاحي افيك دي كونترا وافيك كذا، ثم يشوفوا ريبيتيسيون ويشوفوا ويقدموا لهم الدنيا الكل. والشركات الخاصة هذه فيها مؤثرات خاصة، فيها كوريغرافي، فيها انت ما عندك حد شيء، انت تمشي للشركة وهي اللي تنظم لك. نعطيك مثال، واني السيو الواحد منظمة العالمية ولا الفيفا تمشي للشركة هذية وتقول لهم السيجي ويعطيوا وبعديش يشوفوا أما معناها يعطيوا لك ارتياحهم ولا يعيشكم. فما ناس دخلت معناها صدفة ودخلت معناها ما يش عارفة اش تعمل ومخلط بين كارتاج وبين كذا. ياليتك لا تكلمت ويعيب الشوم.
1: يقول ياليتو ما تكلم. خلي زيد يتكلم بربي، خطرة حكي الكابتن قال فما شركات خاصة، شكون اللي ينظموا الحفل هذايا وقداش تكاليفه هنيا؟
2: بالضبط خلينا نسمعوها التكاليف ومثال شنا سميح زادن بعد ماذا بيه باش نعطي رأي
1: رجعت لكم في اللوتور دو تابلات.
2: مثال خلينا نكملوا نفهموا الحفل اللي أفحمنا هذا قديش تكلف.
3: توا داخل في سبونسور الافتتاح. لا الوزاره ما دفعت حتى مليم، واحنا قاعدين نتفاهموا عندنا عقد باش نحطوها في السبونسور. احنا فما ناس توا داخله توا تحب تحل، معناتها ولينا احنا توا في تظاهر رياضيه في تنظيم والحق والحق ويقال، معناتها لجنه التنظيم والمنظمين والساهرين على البطوله هذه معناتها قايمين بحاجه مستعرفين فيها بالاتحاد الدولي. ما تنساش عندنا مراقبين من الاتحاد الدولي راهو هنا، وعندنا مراقبين من الاتحاد الافريقي، والحمد لله الكل حتى لليوم قاعدين. معناتها عندي معناتها شكر من جميع الاطراف. الله غالب، احنا من جميع الاطراف الخارجيه قاعدين يجينا في الشكر، الاطراف الداخليه قاعده تفركز في حاجات كيما هكا. عندهم حق، راني منلوم على حد ونحترم، ونعاود قلت راني نحترم اراء الناس كل، اما ماذا بينا ركزوا على الايجابيات، واذا كان فما سلبيات، اذا كان السلبيات هذه باش تضر بالتنظيم نتاعنا اللي قاعدين نعملوا فيه باش ننسخوا البطوله نتاعنا، وخاصه التحدي الثاني هو يلزم البطوله قاعده باش تقعد في تونس. ماذا بيا اخويا يلفتوا لنا النظر نتاعنا على الحاجات هذه.
1: سيدة رئيس الجامعة، احنا نركز على كل شيء كتاب تصوير تونس في الميزان، وكي نبدأ نحكي على فرصة جات محفل الدولي، كي نحكي على منتخب التونسي الكرة الطائرة اللي هو أكثر منتخب تيتري
2: في الأفريق
1: في إفريقيا الكل. اثنين، فما زادة إجابة كي قال الملاعبية فرحانين والمدرب فرحان أكتفي بهذا القدر. سيد العميد ثم الدكتور ناي،
5: والله قال كلمتين استفزوني بحق. الكلمة الأولى قال جاني شكر من الاتحاد الدولي واتحاد الإفريقي، يقول له راهو الاتحاد الدولي الاتحاد الإفريقي ما يهمهمش عالم تونس وما يهمهمش في صورة تونس، يسون فوت، احنا توانسة يهمنا صورة بلادنا قدام الناس كل. انا نقول لك بالله سؤال بسيط جدا، انت كانت في الكونغو ونقلت، والله العظيم كان ما عملش ما يكلموا حد وماله مع لي حد وقل له بارك الله فيك، دخلوا الملاعبية كل واحد هذا عالم متاعه وقص غادي تبقى عليهش توا. هاو الكلمة الثانية استفزتني، شنو قال؟ قال ركزوا على الأمور الإيجابية، وماذا كانش ما قدموش احنا كركزوا على الأمور الإيجابية، إيش نحبوا حلا رب، نحبوا الشكر والتمجيد وغم سيدك في الزيت وذهن له قلبه، فهمت؟ يعطيك الصحة ومحليك وما بلك ومحليك يا ودي يا ودي، هذاك شي يحبوا العرب هم العالم الآخر تقدموا وقلبوا الدنيا على خاطر يركزوا على الأمور اللي ممشيتش مش اللي مشيت
1: بالضبط.
5: ما فهمناش الحكاية ذي التو، هذا هو نتيجة الارتجاع يا اخوي. انا ما عندي ما نقول لك، انا نقول لك راك غلط في حاجه برك، انت جاتك حكايه مفاجاه كانت في الكونغو نقل تونس ما تعملش، علاش داخل في ترهات ومشاكل وترشنيه يا ودي، ما تجيش هذيك ربي، وانا اتحاد دولي يا ودي نتكلموا على علم تونس، ما عملوش كل مره غلطه ومشى الرئيس بيدو ولقى علم تذكرها ولا فضيحه صارت زاده كيف هي الفضيحه تصير في العالم، راهو الاولمبياد تذكروا فضيحه فرنسا في الاولمبياد، لكن احنا ما نقبلوش على بلادنا يا اخوي. كما قالك الكابتن اقل اضعف الايمان، انا ما نجمش جيتوني مخر يا خويا، هانا باش نعملوا كذا وباش نتفرجوا على الرياضه.
1: حاجه اخرى السبونسور ما يحكمش وحده، مش على خاطر سبونسور فما تصوير توس سبونسور ينجم يصرف، اما الوزاره راهو يكون عندها لو دووا دو ريغار، ما يحكمش سبونسور. معني انا سبونسور احنا مثلا في الاذاعه يقولون شنو نتكلموا ولا شنو ما نتكلموش ولا البرامج ولا كذا.
2: سامح في التظاهرات الرياضيه الكل مغالطه راهي هذه، وسامحوني في الكلمه هذه راهي مغالطه. سبونسور ما عنده حتى دور في حفل التنظيم، راه ما عنده حتى دور سبونسور،
6: دي سوسيتي بريفي
2: بالضبط ولجنه التنظيم.
6: صحيح
1: دكتور،
7: والله شوف معناتها فما
1: ذكر انت تتنهد
7: لا لا لا والله لا، ما انا ما باش نشد العصا من الوسط على خاطر بون فما حاجات تقيم وفما فما اجماع عند التوانسه اللي حفل افتتاح مش ناجح، خلينا نقعدوا في كلمه غير ناجح، والذوق فيه هكاك وبث حكاية القبيات والبيبس البلاستيك وسامونك دو ديليكاتيس
8: بامل كبير.
7: هذا دعاء. انا بالنسبه لي انا اكبر غلطه صارت، اكبر غلطه هي الحركات الاحمائيه والناس تضرب في المزود وفي القصبه وفض الوقت، اكبر غلطه.
1: الفيديو مش حلوه بالكل،
7: اي وجوالات الهوند جوالات الفولي الاولاد بالزهر يعملوا في الليشوفمون يسخنوا في البسان تاعهم كانهم يشطوا بالضبط كانهم
1: هذيك علاش قلت ما عجبتيش الفيديو
7: كانهم يشطوا. بون انا يظهر لي هذه اكبر غلطه. البقية بون لو كونتوني علاش حضرة علاش هذيك أذواق وكنا نجمو نحكيو فيه، وكيما قلتو تو تفضلتو بالكلمة في فرنسا ولا راتي معناتها الحفلة نتاع لي جوز أولمبيك نتاعها وحطوا مثليين وحطوا دخلوها بعضها الدنيا. دونك الحفل الافتتاح غير ناجح، مي بون توا اون باس اوتر شوز. ماذا بينا ليكيب ناسيونال تاع انتاز كوب دافريك فهمت. ومن بعد توا فما حساب وهيك التصويت وصل لهم كيفاش
6: يعني. ايوا ولدي عجوبه فهمت كيفاش يركز مليح توا على اللعب ولا من عاد
7: هذيك هذيك هذا هذا هو هذا هو هذيك هي معناتها لي شوفمون هو بون الا جوستيفي. قال لك نحن ما عندناش دي تيران دي شوفمون للجوادات ابار التيران معناتها اللي باش تلعب فيه تضح. بون زيد الانفراستركتور زيد بون كيما قال هو كان ما عملتهاش خير يمكن الحفله على البوليميك يظل لي هذا احسن ريبونس هو عطاها السيد رئيس الجامعه قال كان ما عملتش الحفله خير
5: هذيك هي
7: فهمت. جو بونس اون افي لو تور دو تابل غير ناجح غير ناجح حفل غير ناجح هكا
8: انا ندبهم
1: غدوة بربي نعملوا ريكاب كيفاش تصير في العادة هذية قداش من شكونهم الدول اللي مستنسة تخدم المحافل هذية الدولية وشو صاير ولا هي التوهين يا
2: اي مثال الحاجات على الأقل نعرفهم معناها به كاس العالم قطر 2022 الشركة اللي أشرفت على تنظيم حفلي الافتتاح والختام المشرفين عليها توينس توينسا
5: من غرائب الدنيا
1: صحيح.
2: في المغرب أنا شخصيا حضرت مش تفرج في التلفزيون في حفل الافتتاح فما ناس توينسا مشاركين مهمش هم اللي أشرفوا لكن مشاركين. نزيدك حفل الافتتاح ها والناس الكل تعرف راهو من قبل ما تبدأ حتى الكومبيتيشن يجيك يكتب لك في الكتاب ذاك ولا في الحاجة مثلا المباراة الافتتاحية 6 متاع العشية حفل الافتتاح ينطلق 4 باش حفل الافتتاح يكون من 4 ل5 ويخليه ساعة هذيك متاع يشوف ما ويجي والعباد ويلموا الدنيا وكذا. راهو تنظيم راهي ماهيش حاجة صعيبة. نزيدك حاجة أخرى يا سماح كأس أفريقيا أنا كما حكيت لكمش البارح شفتوشي في الشوارع دي بانيير بيبليستير شفتوشي دي بيبليستير في راديو في تلافس شفتوشي في ذاكر وين تتباع وبقديش وكيفاش لا شفنا حتى شيء. ونزيدك سيد العميد ماهيش مفاجأة نهار 20 أوت شهر التالي أعلن الاتحاد الأفريقي أنه تونس ستنظم الكان هذه في عوض الكونغو الديمقراطية.
1: قال لك هم عملوا لنا مفاجأة البارح
2: ما عملهمش مفاجأة 20 شوف سماح سماح شوف 20 أوت 20 أوت أعلن الاتحاد الأفريقي
1: أصبر
2: فسر
5: شوية شوية
1: معناها التوانسة احنا عملنا لرواحنا مفاجأة حسبنا رواحنا متفاجئين فهمت
2: هي مفاجأة مش مفاجأة
1: ماشي
2: الاتحاد الافريقي اعلن
7: مش قلت لك احساس
1: حتشي لا ما حبش يفهم
2: الحقيقه والله ما
1: حبي مركي
6: فما جد مو عملتك
7: جد مو غادي كي تخمر يولي كما
2: كشمعت انا والله مصدوم من اللي صار خاطر 20 اوت في بين
1: نتغشوا
2: على بلادنا 20 اوت الاتحاد الافريقي اعلن وراهم اعلن الاتحاد الافريقي كان مخذين موافقه من تونس من الوزاره ومن الجامعه ومن الناس الكل خذين موافقه وتفاهموا في اللي دات نتاع لي ماتش وكل شيء معني باش هو يوصل يعلن انه تونس ستنظم. ديجا عندك اكثر من شهر كنت تنجم تنظم لا استراتيجي دو كون لا حفل افتتاح مهم فوق هذا احنا توانسه ممتازين جدا في التنظيم وبخلاف هذا الكل يا سماح القبه نتاع المنزه معناها تبارك الله ممتازه اوكي الانفراستركتور ممتازه
6: عملنا فيها الجيم التراني عملنا فيها دي تورنوا نتاع الجيمناستيك نتاع واحد وخرق العاده
2: ما كنتش حتى امور فلوس ما كنتش تستحق تصرف برشا باش تعمل حفل افتتاح
7: لا هو منعش كان عندك ساعة. المعلومة هي ولا هو أثار نقطة مهمة قال لك الفيدراسيون تاع الأفريق تاع الفولي هي أجبر تونس باش تلعب كان في القبة وما تلعبش في سالت رادس
2: اي هو هذاك
7: هذايا ما فهمتش علاش سالت رادس
2: لانه يعني مقابلات يبدو انه كانوا مقسمين على زوج
7: محمد يزيم الشغل
2: ثم فرضت
7: راك تمهمش فينا الكل
2: ثم فرضت انه
1: هيت الورقه وريني ايش كتبنا كمل
7: هاني هاني مركز
2: راني راجل
1: تلهوا برواحكم
7: يا بنتي ماهوش
1: كل واحد يتلهى بالميكرو نتاعه
7: وين يغزل واحد وين يحط عينيه
1: اغزل هاني
7: حبيبي يا خويا جنوب دور هاني دور
2: اللي حبيت نقوله يا دكتور انه الستة ونص مباراة المنتخب التونسي كنا نجم ونعمل حفل افتتاح الخمسة ونص
1: واضح واضح انتوكا احنا حبينا ناخذوا المعلومات من مصدرها هذية كان تصريحات رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة لناس الديوان لناس السبور نمشي وتوا توت سويت لي لايك ديزلايك
9: لايك لايك ديزلايك
1: اش عندنا في لايك ديزلايك نورز
10: لايك على توباكتو هذيا
1: بعد راجعين توباكتو ساعتنا الثانيه
10: نحكيو على الفنان المصري محمد رمضان اللي اعلن على رغبته انه يحب يقيم معناه حفل غنائي في فلسطين
1: أيوة.
10: وقال اللي هو مستعد يعمل الحفل مجانا للجمهور ولأهالي فلسطين. محمد أيوة. رمضان اللي وجه رسالة للجماهير والجمهور الفلسطيني على حسابه على منصة إكس، وقال أنه من أمنيته يعمل حفلة كبيرة في الأراضي الفلسطينية ويكون الدخول لها مجانا، وأكد زيادة أنه مستعد من توا باش يتحرك من القاهرة لفلسطين، وقال اللي هو يستنى في الإشارة والموافقة اللازمة من الحكومة الفلسطينية. حسب كلامه اللي الهدف من الحفل ما هوش الربح، إنما باش يرفع شوية من معنوية فلسطينيين سامحوني، ويفرح بهم هكا ويخرجهم من المود نتاع الحرب.
1: محمد رمضان يقول انا مستعد لاقامه حفل مجاني في فلسطين، ننتظر فقط الحصول على الموافقات الرسميه. السؤال مش يخليه ولا لا، لايك ديز لايك؟
7: لا، الفكره لايك ايفيدامون، اما الحفله مش باش تصير. هنقول لكم تو على خاطر الكيان مين نجمش يوافق على حاجه الدولة الإرهابية ذي اللي تعطي الفرحة للشعب الفلسطيني. حتى ولو حتى كانت تكون حفلة ترابية ولا
1: فنية ولا الحكومة الفلسطينية.
7: لا، مش الحكومة الفلسطينية. الحكومة الفلسطينية فيش تحكم، هي تحكم في حد شيء.
1: انت
7: معناتها لوكي باش يجي من عند الكيان، والكيان كما قلت لك ما ينجمش يوافق على حاجه اللي تبث الفرحه للشعب الفلسطيني.
1: باغ كونتر لايك بالنسبه لي
7: لايك محمد رمضان.
1: محمد رمضان، سيد العميد،
5: نقص الميت كان ما كلت الحلوى، عرفها ولا؟ توه هو هذا يا سي محمد رمضان بعد ذنوب عملها الكل، في باله ايش قاعد يصير في الضفه الغربيه وماشي هو؟ تقعد يقتلوا فيهم يوميا، اللي عملوه في غزه يعملوا فيه في حتى امريكا. امريكا تصوروا انتم اليوم نددت بالاعمال اللي قاعدين يعملوا فيها المستوطنين في تقتيل وتهجير وحرق الغابات، معناها ثم مخطط كبير رهيب قاعد يصير في اسرائيل اليوم، معناها تعمل في اسرائيل للاخوان الفلسطينيين لتهجيرهم كلهم، سواء في غزه سواء في الضفه. يا ولدي تحب تعاونهم؟ ما عندك برشا مليارات، ابعث لهم فلوس، ساندهم في الاعلام، هاول بالفايده. اما ماشي والله يلعب
1: نوك ديزلايك.
5: قلت لك الراجل ما في بالوش قاعد يصير، الراجل ما انا قلت لك الاعلام الامريكي تقلب جمله واحده بكله وبما فيه الحكومه الامريكيه تنددوا باعمال معناها المتطرفه اللي يقوموا بها المتطرفين في الاراضي الفلسطينيه، معناها الامريكان يعملهم ديما مع فهمتني. حتى هكابي اكبر متطرف صهيوني، هك السفير هذاك خرج قال المره ذي كثروا لها، معناها بالحق فاتوا الحدود وقتلوا في العباد وذا عمل ارهابي. باش تعرفوا كيفاش العباد ضايعه، بني قلت لكم راهي وصمه عار باش تبقى لنا، قلت لكم راهي باش تبقى وصمه عار في جبين العرب والمسلمين مدى الحياه. اذا خلط هو عمل برشا اغلاط وفي باله بروحه زبلها الدنيا، حاربها الدنيا، توا في باله العمله هذه باش يكفر نوعا على ذنوبه. انا كنت احترمه بعدك المسلسل نسر الصعيد، من بعدها صايي بالنسبه لي سيد هذا مش موجود.
1: إيه كنت احترم شخص ولا متحترموش على مسلسل فقط ولا؟
5: لا انا كنت راه في شخصيه ممثل كبير شنو
1: بيه
5: بعد
1: تو انت بيه. احنا عندنا المثل نقص الميت كان ما كلت الحلوى، تعرف اللي واحد على ثلاث من المحكومين بالاعدام قبل ما يعدموهم يقولوا شنو تحب، يقولوا من ناكل حاجه حلو. حتى المحكومين بالاعدام اليوم شويه ميتوا وحلوى. وزاده سيد العميد راو الشعب الفلسطيني عنده الحق كما الشعوب الكل مهما يكون اللي صاير فيه، باش تصير حفله باش يفرح باش يضحك. راو الشعب هذايا الجباره، شعب الجبارين، اكثر ناس تعمل دي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيها فرحه وفيها حياه
5: تحدثك.
1: وراهم يغنيوا وراهم يفرحوا. الشعب الفلسطيني قل قايل كيف كيف هذا بالنسبه لماتشوات الكوره اليوم، الشعب هذا بربي ناقصه يتفرج في ماتش كره، شوفوهم كيف يبداو يتبعوا في فريقهم منتخبهم او الفرق العربيه، قديش يتجمعوا وقديش يفرحوا ويزفروا كل، وكانهم يسرقوا في اللحظات هذيك متاع الفرحه واللحظات متاع العيشه الحياه العاديه. فهنا ممكن نقول بالعكس، هو الشعب هذا ممكن كان نسالوه رغم هذايا الكل ما يقولوش لا على حفله ولا على ماتش متاع كوره ولا اي ديفيرتيسمون، كان لانه شعب متاع جبارين. هما عندهم راهو مخهم يخدم بطريقه مخالفه تماما لاي شعب اخر نجم يكون في حاله حرب، ومعاه نقطه انه كل فنان يحب يعاون ولا كل حد عنده برشا فلوس يعاون بالفلوس، ميم سي احنا نعرفوا الفلوس ما تمشيش ديما لمستحقيها.
6: الاعانات الكل مسكر.
1: لايك ولا ديزلايك؟
6: انا ديزلايك. انا ديزلايك. شو انا كنشوف كل يوم في تصاور تاع فلسطين، خاطر اكبر جريمه صارت ها من طرف العرب هو نسيان نساوها جملة نساوها جملة. أنا نتبع فيهم بلير يحب يعمل في الواحد البرنامج تاع دراسة ينحي اسم فلسطين وخليط فلسطين. أنت تكلمت على أك السفير هذاك صهيوني ابن صهيون ابن صهيون أيوة إنجلترا اللي توا عندهم الوزير الخارجية واو واو كلها إيش عملوا سيدي الكل؟ نددوا الجريمة وليس المجرمين.
5: صحيح
6: قالوا فما جريمة ونعشوهم فما والمجرمين شكون؟ المستوطنين ولا نتنياهو والجيش المستوطنين وهي معاش تدخل دي برودوين مستوطنين كلهم شو آخر آخر كلمة
5: نفاق
6: معنيه مسيك. حتى عملوا لسير فولان ضربوهم بالكرتوش ريت لسير فولان عملوهم ليديت ضربوهم بالكرتوش دونك شو كبت ريت أمريكا واو واو وا. أمريكا البارح بيعت 2.4 مليار دارمومون 20,000 بومب دو طن
5: ايه امكا 44 امكا
6: 48 هذوك كم يضربوا في الفلسطينيين
5: ايه
1: صحيح برشا برشا في الكتيبه يقول واحنا اوني داكور اما مش محمد رمضان
5: يرحم والديه
1: نحبوا على فنانين اخرين محمد
2: هي كفكره لايك كالفكره انه تصير يعني معناتها حفلات باش يعاونوا بهم اخواتنا في فلسطين لايك ونذكروا اللي ثم حفلات باش يصيروا ديجا ثم اليوم حفله في
1: وين
2: مركز خليل السكاكني الثقافي بيرام الله فيها أغاني مرتبطة بالموسيقار مارسيل خليفة عرض موسيقي مسرح اسمه كلارينات ثم عرض بيقون في المتحف الفلسطيني فوروم اوف اكسبرتيز يوم 18 سبتمبر باش يصير كيف كيف يضم أغاني متاع مارسيل خليفة ونذكروا اللي من آخر الحفلات الكبار متاع فنانين عرب معروفين كانوا لأمال المثلوثي في جويليا 2023 عملت جولة في فلسطين في فيها ثلاثة حفلات
1: حفلتها الكبيرة في حيفا
2: ورام الله ثم زاد في حيفا ثم جامعة الخير اللي هي فرقة أردنية حمزة نمرة عمل حفلة في جوان 2022 كيف كيف زاد نحكيه على 2017 محمد عساف اللي هي من آخر حفلاته في بلاده في فلسطين عمر العبدالله الفنان الأردني كيف كيف 2017 مسرح روابي اللي غنى عليه صابر الرباعي 2016 زاد
1: أوكي. فلا ونذكر أنه كل فنان غنى في فلسطين ما فرحوش به برشا ممكن حتى الشعوب العربية وديما يتوصف الفنانين هذوم بأنه لو ما كانش قريب مش من الحكومة الفلسطينية لكن من الكيان ما يغنيش
7: عندنا احنا عندنا فنانين مشاو غنوا في إسرائيل وموجودين في تونس هذية توا رمضان الناس تنتقد فيه كيما الكتيبة ولا كيما سيد العميد يومو إلا في لوجيست معناتها في الأخر هو كفنان شنو دوره معناتها هو دور نتاعو شنو باش يهز السلاح باش يعاون أمريكا كي حاربت نعجد روين هزوا للجنود هزوا لهم مادونا
6: شكون الأمريكان هزوا مالي مونرول
7: أي ولا مالي مونرول أي أي إكزاكتومون معناتها ما يزمناش الفكرة يمكن هو يلوج على الباز يمكن هذاك النوايا ما نجمش ندخل فيها أما ما يزمناش نعطيوها أكثر من حملوها أكثر من طاقتها هو قال أنا أخويا نحب نمشي نغني للشعب الفلسطيني والمداخيل باش عاون بهم الشعب الفلسطيني هذاك دوره كفنان
1: غني مجانا وما شفناش برشا فنانين كيفو
7: هذاك هو دوره كفنان هذاك هو
10: بما انه هو اكثر فنان يعني مثير للجدل واخر مره تم منعه مؤقتا باش يغني في مصر بما انه نحى الشميز اللي كان لابسها وصارت مشكله مع نقيب الفنانين من بعد اعتذر دونك هو توقع يحاول حسب رايي لما في الصوره
6: بتاعه
10: فقط عندي نقطه صغيره في نفس الاطار سامحني
1: هاني اي نسامحك مش هاني
10: سامحني
2: سامح هو هاني مش حامله عرفت بيحب يحكي حب يعبر
10: والله
5: خطر
10: من حق شوي من حق اشقائنا الفلسطينيين يتفرهدوا ويشيخوا ويعملوا جو بما انه رينا في الصيف فيديوهات ياسر محلاها ومؤثره نتاع صغيرات يعوموا في دي بيسين معناها ياسر بسيطين بامكانيات بسيطه جدا شنو الحكايه المدرب والصحفي الفلسطيني امجد طنطيش عاود اطلق دروس السباحه للاطفال في غزه خلال صيف 2026 بعد توقف دام سنوات بسبب الحرب عملوا أحواض سباحة مؤقتة من مياه البحر في مناطق مختلفة وبدأوا يعلموا في الأطفال السباحة. وبحلول أوت كان أكثر من 2500 طفل شاركوا في الدروس هذية منذ استئناف المبادرة في جوان. والأجمل للمبادرة هذية شملت أطفال فقدوا أطرافهم وأطفال أيتام زيدة في مسبح بخان يونس، أطفال فقدوا ساق وإلا قدم خلال الحرب. وبدأت الحكاية ياسر مؤثرة، ومن بعد صار كرنفال السباحة في غزة في 25 أوت اسمه سويم وذ غزة، وشارك حوالي 1300 طفل في الفعالية هذه على شاطئ خان يونس. مبادرة أثرت أعجب برشا ناس وبرشا معناها قالوا الحمد لله أنه فما مشاهد إيجابية رغم الحرب رغم المأساة. شفنا صغيرات متفرهدين ويعوموا وتعلموا السباحة بفضل أمجد طنطيش المدرب والصحفي الفلسطيني.
1: أيديا تبعي تقول كذلك في الكتيبة، تقول الغناء في مناطق الحروب هو دعم معنوي للجيوش، هذا رون أقدم الأزمنة ديما فما الدعم في مناطق الحروب. حروب كلمة بركين عندك في الحق قول.
2: نحب نطولها شوية لأن محمد رمضان مش أول مرة يحب يعمل البوس، وبالنسبة لي أنا هذا يتاجر بالقضية الفلسطينية. تحب تعاون كما قال سيد عام يدعاون بفلوس أي شوفوا استاتيوك فاش مكتوب أقوى حفلة ومجانا ولجمهوري. علاش نزيدك محمد رمضان 2025 عمل جدل في الحفلات باللبسة متاعه، 2019 الواقع متاع الطيار دخل وسط القمر متاع القيادة وهبط فيديو وقتها كلات الدنيا بعضها، وهو كالعادة استفاد وين يتحير ما يتحيرش اسمه يجيب حكاية. صور خذ صورة مع إسرائيليين في دبي عام 2020، صور مع مشجع إسرائيلي عام 2022، عمل إطلالة مسرحية وحركات استعراضية عملت الجدل زاد بعد عن تصريحاته على نفسه ديما أن الرقم واحد ذمر كل شوية
1: نمبر واحد
6: يظهر الحكاية.
1: أخبارنا أخبارنا وراجعين في ناس الديوان. مرحبا
0: أنتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب فيم وراجعين.
8: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة. البريد التونسي يعلن في بلاغ أن أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من اليوم على الساعة 5 مساء. وزارة الصحة تعلن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، وتطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركية الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية، فضلا عن العمل على تعميم استعمال منظومة فارماسي التي ستوفر آليات دقيقة لمراقبة المخزون وتوقع الحاجيات. ويأتي ذلك في إطار رد الوزارة عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مريم الشريف حول نقص الأدوية في تونس. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يستقبل اليوم قائد الأسطول السادس الأمريكي الذي يزور تونس في إطار احتضانها لفعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف فونيكس إكسبريس. ووزير الدفاع الوطني يفيد بأن برنامج التعاون المشترك لا يقتصر على الإسناد اللوجستي والتقني وتعزيز القدرات العملياتية للجيش الوطني، بل يتعداه ليشمل مجالات التدريب والتكوين وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية المشتركة، معربا عن تطلعه إلى توسيع التعاون على مستوى الاستجابة الفعالة للتهديدات في المجال البحري وتعزيز الاستخبارات وتطوير قدرات القوات البحرية والرفع من جاهزيتها بالنظر إلى ما تشهده المنطقة من تقلبات جيوستراتيجية على غرار الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والتهريب والمخدرات. سجين محكوم بالإعدام ينجح في الحصول على شهادة الإجازة الثانية في تكنولوجيا المعلومات بالسجن المدني بحربوب من ولاية مدنين، وذلك بعد نيله الإجازة الأولى سنة 2020 في التصرف الإعلامي من سجن طينة بصفاقس ليتوج مسيرة 12 عاما من الإصرار والتميز الأكاديمي وحسن سلوك، وفق ما أفاد به شقيقه في تصريح لديوان فام. والمصدر ذاته يناشد رئيس الجمهورية النظر في وضعية شقيقه والعمل على الحط من العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد، أخذا بعين الاعتبار حسن السلوك داخل السجن والتمسك بمواصلة تعليمه العالي، معربا عن أمله في منح هذا الشاب فرصة جديدة لاستكمال مسيرته الأكاديمية.
2: عندي خويا اليوم عمل إنجاز نعتبره أنا والعائلة كل، اللي هو خذا إجازة ثانية بعد 12 سنة في السجن، وبعد زادة ما خذا الإجازة الأولى وهو في السجن زادة سنة 2020. الإجازة الأولى كانت في التصرف الإعلامية، والإجازة الثانية اللي هي اليوم اللي عملها في سجن حربوب بعد ما جابوه من سجن إيقاف والسجن المدني بطينة صفاقس كانت في تكنولوجيا المعلومات، نعتبرها معناها عقوبة قاسية شوية لنا احنا كعائلة اللي هي عقوبة الإعدام. ناشد وماذا بيه صوتي يوصل سيادة الرئيس ويشوف له بعين الرحمة، ناشده باش يحط لهم العقوبة اللي قاعدين نقاسوا فيها احنا 12 عام، خاصة اللي هو يمتاز بحسن السلوك والسيرة والفي يخرج معناه عمل زوز إجازات، وإن شاء الله مازال باش يواصل الدراسة نتاعه، حب يوصل معناه يعمل دكتوراه الإعلامية، إن شاء الله يعملها دكتوراه البرة، إن شاء الله سيادة الرئيس يشوف لنا معناه الطموح هذا، خاصة شاب صغير وكل شيء نعرف غلطته وكل شيء، لكن نتمنى إحنا تكون فما حط من عقوبة الإعدام، ماذا بينا معناه كان يتحط العقوبة حتى مدى الحياة.
1: وفي الشأن الدولي، مصدر عسكري يمني يؤكد تصاعد المواجهات في عدد من جبهات مأرب بتزامن مع استمرار الغارات الجوية على مواقع

0: وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على راس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فام. فلاش سبور. فلاش سبور.
2: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نكملوا اللحظات الاخيره من مقابلتي اتحاد بن قردان نادي الصفاقسي والترجي واتحاد ونسيري. فعلا مباراه النادي الصفاقسي انتهت، وايضا مباراه ترجي الجيس في اللحظات هذه الحكم يعلن نهايه المباراه. دونك النادي الصفاقسي يتعادل خارج ميدانه مع اتحاد بن قردان هدف مقابل هدف. هدف السي اس اس كان سجله لولاندو، وهدف الاتحاد كان سجله شريف كاميرا. بالنسبه لمباراه الترجي الجرجيسي والاتحاد المنستيري، منذ لحظات الحكم على نهايه المباراه بانتصار الاتحاد 2-1، وخليل القصاب كان سجل للترجي الجرجيسي، واحمد بوعصيده سجل ثنائيه الاتحاد المنستيري. دونك نعاود نذكر بالنتيجتين، 1-1 اتحاد بن قردان نادي الصفاقسي، و2-1 الاتحاد المنستيري امام ضيفه الترجي الجرجيسي. غدوة باش تلعب أيضا المباراة المؤجلة لحساب البطولة، النادي الإفريقي يكون في ضيافة الملعب التونسي، مباراة انطلاقا من 4 متاع العشية في الهادي النايفر في باردو. نمشي نحكي على الترجي الرياضي التونسي لأكمل إجراءات تعاقده مع المهاجم الدولي الإيفواري ناموري كايتا لمدة 4 مواسم، قادم من راسينغ أبيجون الإيفواري. كايتا أنهى الموسم الماضي كأفضل هداف في البطولة الإيفوارية برصيد 18 هدف. من جهة أخرى، وحسب مصادر صحفية جنوب أفريقية، الترجي أنهى تعاقده مع الجناح الهجومي إلياس موكوينا بالتراضي. غدوة باش تستكمل الجولة كما قلنا بالنسبة للمباراة تاع النادي الإفريقي والملعب التونسي. نذكر ديما كل المقابلات منقولة على منصة ديوان سبور. بالنسبة للميركاتو، نذكر الميركاتو في تونس ينتهي نهار 20 سبتمبر الجاري. نمشي ونحكي ونواصل على الأندية التونسية. النادي الأفريقي اليوم أنهى التحضيرات لمباراة الملعب التونسي. كيف الملعب التونسي بالنسبة للأفريقي، يستعيد بليل آية مالك اللي تعافى من الإصابة العضلية بعد ما غاب في آخر 2 مقابلات في دوري أبطال إفريقيا. في بطولة أفريقيا الكرة الطائرة، منتخبنا الوطني يلعب اليوم ثاني مقابلاته انطلاقا من 6. حاليا انطلقت المباراة عند 3:04 تقريبا، مباراة أمام كينيا. نذكر منتخبنا البارح كان فاز 3-0 على المنتخب الغاني في المباراة الافتتاحية. الختام بأبرز المباريات بالنسبة لليوم في أوروبا. نحكي على لا ليغا في إسبانيا، 4 مباريات حاليا، 6 دقائق لعب، أتلتيكو مدريد متعادل مع أوساسونا دون أهداف، 7 دقائق لعب ديبورتيفو لا كولينيا 0-0 أمام إف سي سيفي، 8:30 برشلونة أمام راسينغ سانتاندير، و 8:30 أيضا ليفانتي يواجه أتلتيك بيلباو. بالنسبة للأوروبا ليغ الليلة عديد المباريات، من أبرز المواجهات تنجموا تتفرجوا فيها الليلة، ميلان بنفيكا البرتغالي 8 متاع الليل، أيضا اندرلاخت البلجيكي يواجه أولمبيك ليوني الفرنسي في نفس التوقيت، ديما 8 أيضا مباراة أخرى تستحق ربما المشاهدة، ساندرلاند يواجه ألكمار الهولندي.
0: احنا الجوار نمره 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرامة.

0: من الخمسة حتى للسبعة
1: لحظة فيها المتعة زد في الموسيقى وعرف لي صار ميكرو ونرتب بالأخبار
0: ناس الديوان
1: بيافنو
0: ولا ستة وستاش دقيقة شانا ديما فرحانين وربي يحفظ تونس العزيزة والغالية متواصلين معكم انتوا حتى للسبعة كويز لغني حاضر قبل توب أكتو وقبلهم الميتيو
2: زوم ميتيو
3: بالنسبة لأحوال الطقس لليلة 4/16/2026 يكون الوضع الجوي بعد ظهر يوم الغد الخميس 17/16/2026 ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة القروان المهدية المسير سوسة زغوان ونابل وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب ريح قوية أثناء الظهر السحب الرعدية كما يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة 18/7/19/2026 بأغلب الجهات وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية هذا طبعا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي
2: زوم ميتيو
0: سلاميد راوكي نحكي وإحنا توا ودينا نخموا على رويحنا ونخموا زيادة على الصغيرات والمدارس والمعاهد
4: بالأخص الأمطار الرعدية هذه امبريفيزيبل تو معهد الوطني رصد الجوي يعطانا معلومات ضافية يقول من 40 من 20 إلى 40 لكن راهي في بقايا وإحنا التجربة عرفتنا اللي في بلايص تفوت 100 خاطر علاش الأمطار الرعدية ما تنجمش تتحكم فيها ما تعرفش في آخر معناها هي ساعة مش هي بصفة الجمهورية التونسية كل لكن بصفة متفاوتة والتفاوت هذاك هو شنو المطلوب باش ما نخوفوش الناس هو الحذر
0: أيه.
4: من نحوش رواحنا يا خويا نقلوا من التنقلات وقت من غدوة ساعتين تبدأ من الغرب التونسي وداخلة تهبط احنا للشرق هنا شنو ما نقصوش ما نزاشوش فك الودية أنا خاطر عباد يا خويا ولد استهتار كبير راهو راني نشوف في حاجات يا كابتن شيء دوخ
5: والله
4: العظيم المطر تجبد داك النهار ما نشوفش في ثنيه ودبل عليا كراهي يمشي في 140 150 يا خويا يعطيهم القوه يعطيهم تحد يمشي في 70 وشوف الكياس بسيف فكلو طروط وهو ما يتعدى كل عجاجه
5: ويدبل عليك وكل ما الكل يجي على بريز ما تشوف شيء
4: ربي الهداء بجاه ربي شنو هذا استهتار لوح في روحنا ها يا خويا ها بريافي هاي الناس كل في بالها
5: سيس
4: روحكم
5: قاعد في داري انا
4: فهمتي ومطر الخير هي راهي مطر الخير راهي مطر الخير راهي راهي وقتها بالحق وقتها وباش تصب في البلايص اللي حشنا بها
0: ونسيس روحنا في ساعات الذروه خاصه خروج التلامذه من المدارس بربي وكل كرهب اللي قدام المكاتب قريب يدخلوا الكرهبه في وسط المكتب ولا الليسي بربي نسيس روحنا
4: وتروزيم في
0: يلا ان شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل وين ما كنتوا معنا في المتابعه والاستماع تحيه كبيره باش الكتيبه محلاه الجو عندكم راني نقرا لي كومونتير نتاعكم الكل نمشي ونورس توت سويت وسان ترانزيسيون لي توب اكتو
2: توب اكتو
3: الأربعة 16/7/2026 ومن استوديو هادي وانا في ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في الاربع وعشرين ساعة الاخيرة وتوسطة واثنين وعشرين دقيقة أكثر من 14,000 قرص مخدر موجهة لتلاميذ الأمن يرفع درجة التأهب مع العودة المدرسية وزارة التربية تتجه إلى الحد من الاعتماد على البحوث المدرسية الجاهزة والمشاريع التي تنجز خارج المؤسسة التربوية ممنوع التدافع ولمس الأسلاك نصائح الحماية المدنية لعودة مدرسية آمنة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الأسرة تحسم مصير روضة أطفال بحي النصر 2 المدخل الجنوبي لتونس تغييرات في حركة المرور بداية من اليوم وزارة الصحة تكشف عن إجراءات وحلول لمواجهة نقص الأدوية مدير بوزارة التجهيز يقول أغلبية المدن التونسية تفتقر إلى شبكات لتصريف المياه جيل جديد من مكيفات الهواء تقتصد 15% من الطاقة تونس تدعم تطوير قطاع الجلود في بلدان إفريقيا أقل نمو بعد تداول مقاطع فيديو الإطاحة بسارق منازل في سوسة ونختم عالميا واستنفار على متن رحلة طيران الشرق الأوسط إلى باريس بسبب مسحة ركب
2: توب أكتو
0: شكرا نورز. كل كرونيكور يختار الموضوع نتاعو. باش نبداو معك دكتوره.
4: يعني الموضوع اللي نحب نحكي فيه هو وزاره الصحه تكشف عن اجراءات وحلول لمواجهه نقص الادويه. الازمه اللي نعيشوا فيها عن سنين.
0: فوالا
3: وين أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، مؤكدة لضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى. وتشمل الإجراءات العاجلة حسب ما جاء في رد الوزارة عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مريم الشريف حول نقص الأدوية في تونس، تطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية من أجل العمل على مزيد إحكام التصرف في الأدوية وترشيد استهلاكها، فضلا عن العمل على تعميم استعمال منظومة أوفارماسي التي ستوفر آليات دقيقة لمراقبة المخزون وتوقع الحاجيات.
0: ملا إجراءات حكيت عليهم الوزارة في البلاغ متاحنا نحبوا ترجم لنا دكتور شو معناه الكلام كنا نسمع فيه.
4: لا هو شوف معناتها اللي معناتها بوغ ميتريزي سوق الأدوية وتفادي النقص لازمنا نعرفوا شنو اللي عندنا سعر. نحن سوق الأدوية في تونس سنويا يمثل أبوبخي 3.5 مليار دينار تونسي. وهذا مهم باش العباد تعرفوا 75% من السوق هذايا موجود في الميدسين كومينوتير، معناتها مش في السبيطارات، في السوق الصيدليه معناتها الخاص. معناتها في السوق الخاص 75% من 3.5 مليار دينار و25% من السوق الاستشفائيه. نقص الادويه هذا شنو هو في الاخر؟ في الاخر كي تبدا عندك حاجه فيها نقص انت الاعتمادات اول حاجه. ثاني حاجه لا بون جيستيون. هكا ولا ولا بون جيستيون امبليك اللي هي المنظومه المعلوماتيه الحديثه اللي قلت عليها نوذز اللي تابع تابع حركه ومخزون الادويه بصفه انيه اون طون ريال. هذا اثنين. ثلاثه الموارد الماديه نتاعك منين تجيب فيها؟ عندنا المشكله اللي نعرفوها اللي معناتها صناديق الضمان الاجتماعي والتامين على المرض اللي ماهمش قاعدين يخلصوا في الصيدليه المركزيه. معناتها هم ماهمش يخلصوا في السبيطارات والسبيطارات ماهمش تخلص في الصيدليه المركزيه ونقعدوا في كل سيركل فيسيو هذاك اللي دونك هذوما هما الحلول اللي اي جيستيون باهيه تعتمد على هذايا. لو بودجي نتاعك لا جيستيون نتاعك ومنين بور ريكوبيري فلوسك كيفاش لي مويان تاعك باش تخلص. فما حاجات اخرين اللي انا يظهر لي وزاره الصحه يلزم ولا الدوله تخدم عليهم كاستراتيجيه معناتها نتاع امن دوائي اللي هو الصناعات الصيدليه والتوريد نتاع الدويات. يلزم نوليو لا مش توريد تصدير الدويات يلزم يزيد خاطر قدام السوق هذايا نتاع 3.5 مليار دينار تاع الدويات نحن نصدروا في 350 مليون دينار ببري. نجموا نزيدوا في البيجي هذين نصدروه ندخلوا فلوس
0: للعملة
4: صعبة للبلاد. علاش نحكي هكي؟ على خاطر ببري 40 معناتها وحدة صناعة أدوية في تونس فيهم وحدة بركي تاتيك اللي هي صفات واللي دولة يلزمها الانفستي في هذي وتاخو أسواق في إفريقيا بتنجم داخل العملة صعبة البلاد وتنجم تعمل تلقى التوازنات المالية نتاعها.
0: قادرين على هذا احنا؟
4: قادرين بالطبيعة قادرين. يلزم من بوليتيك واضحة جي ديسيزيون تقول اي انا جوفي انفستير في بلاست مثلا السنة باش نخدم على التوريزم باش نخدم على الدويات بوندون خمس سنين
0: مثلا.
4: يلزم المواضيع تتحط ويتخدموا ما فيهمش حاجة فهمت مي يلزم غولاسيونال مني باش تجيب لي مارشي مني كذا يلزم توت اون استراتيجي مي توت فيزابل ما فماش حاجة امبوسيبل. دونك هذا هو دونك الخطوة هذه مهمة نتاع معناتها المتابعة المعلوماتية الآنية تاع مخزون وحركة الأدوية وستوك مهم جدا باش نخدمو. خاطر كي تمشي لفرنسا مثلا تنجد على الدواء هذا انا حتى انا عشتو
5: تنجد على دواء تمشي للفارماسي يدخل ديريكتومون على لي غروسيست نتاعو يشوف لي ستوك
0: يشوف
5: وين وين موجود اكسيتيرا ويلزم الموزعين تاع الادويه لي غروسيست ريبارتيتور هما بينهم يكونوا كونيكتي ديريكتومون مع الفارماسي سنترال اون طون ريال والسبيطارات كذلك يلزمهم يكونوا كونيكتي زادا على لي غروسيست تاعهم على لي فارماسي سنترال دونك هذا هذا هذا هذا مهم مهم جدا باش يعرفوا العباد السوق هذا ايش معناته هو 3.5 مليار دينار في العام ونحن تو الاشكاليه السوق هذايا 3.5 مليار دينار في العام دو راهو لبيو في الحاجيات تاعنا 70-80% نحن عندنا اكتفاء ذاتي معناتها المشكله الكل في 20% في اللي نوردوا فيهم
0: أيه.
5: هذا هذا هو الاشكال بما يمثل 200 و ابوبري 227 مليون باكو دواء في العام باكو دواء بانواعه أيه. ودواء تفرقوا بيان سور من الجينيريك اللي هما ارخص اللي نصنعوا فيهم في تونس نحن من لي برانسيبس اللي مازلنا ماناش نصنعوا فيهم اللي نجيبوا فيهم بالعمله الصعبه من دويات الامراض المزمنه واللي غاليين ياسر خاصه الامراض السرطان دونك هذا الكل يلزم يتحط انا نشوف خطوه باهيه مي كومون لو كونكريتيزي سور لو تيران ان شاء الله هذا ان شاء الله هذا هو هو اللي يتبع الفكره مهمه جدا اللي جات من وزاره الصحه باش نتبعوا لي ستوك تاعنا اون طون ريال مي مي زاده يلزم وزاره الصحه تخلص في فلوسها من الصناديق الاجتماعيه والصناديق باش تنجم خاطر قداش باش تقعد انت اعتمادات اضافيه اعتمادات اضافيه دونك سي ان بروبليم نتاع ريكوفرمون نتاع فلوس نتاع جيستيون نتاع منظومه معلوماتيه نتاع بون غوفرنونس باش نحكي
0: حوكمه رشيده
5: حوكمه رشيده دون مانيير لارج ان شاء الله نجموا نطبقوها على التيران
0: وهو كذلك اللي بعد شكرا دكتور اي باهي ترانزيشن دي نخليوها في في توب اكتو محمد موضوعك
6: وزارة التربية تتجه إلى الحد من الاعتماد على البحوث المدرسية الجاهزة والمشاريع التي تنجز خارج المؤسسات التربوية
3: في إطار توجه يهدف إلى جعل التلميذ محور العملية التعليمية وإنجاز الأنشطة تحت إشراف المدرس وكانت الوزارة قد أصدرت بتاريخ 29 أكتوبر 2025 مذكرة تضمنت توجيهات تتعلق بتدريس التربية التكنولوجية بالمرحلة الابتدائية من بينها التخلي عن بعض المشاريع المنزلية التقليدية وعدم اعتماد الأعمال التي لا ينجزها التلميذ بنفسه وتشمل تغييرات التخلي عن تكليف التلاميذ بمشاريع كما إنبات الفول والحمص وإنجاز المنسج مع توجيه الأنشطة نحو الفضاء المدرسي وتحت متابعة المدرسين كما تهدف هذه التوجيهات إلى الحد من ظاهرة البحوث الجاهزة اللي قد تنجز بمساعدة الأولياء أو يتم الحصول عليها من الأنترنت بما يسمح بتقييم قدرات التلميذ ومستواه الفعلي بصورة أكثر دقة
0: ولا وزارة التربية تقول أن التوجه هذا أيضا يجي لتخفيف الأعباء المالية والعملية على العائلات والأولياء بعد الفول والحمص والمنسج وزارة التربية تتجه محمد لإلغاء البحوث والمشاريع المدرسية في الدار نحكي خاصة على المدرسة الابتدائية الأساسية
6: أول شوف هو المشاريع هذوما الكل عشناهم من الناس الكل وعملناهم من الناس الكل
0: ملف. الخطوة عندي ملف
6: عندي كراوة. ملف هو أي. شوف الجانب يمكن الباهي من الحكاية أنه التلميذ باش يتعلم أنه يعمل على روحه أنه يعمل معناتها لي غوشيرش متاعو ياخو معناتها معلومات أي سورتو ثم حاجة راهي مهمة جدا للتلامذة أنه يكتب بخط يده خاطر اللي يكتب بخط يده راهو ما يتنساش راهو باش يقعد ميمورابل راهو باش يقول راني انا في النهار الفلاني وقت اللي مشيت باش نعمل البحث اكس راني كتبت بخط يدي ونتذكرها يعني معناتها المعلومه جست يجيها كل كلو بتي فلاش مي الحاجه اللي زاد موجوده انه يشجعوا على انه تكون الانشطه ذي الكل والبحوث تحت اشراف المدرسين في صلب المؤسسات التربوية لازم توفير الإمكانيات مثلا بار اكزامبل نحن وقت اللي بدينا معناتها الموسيقى ولا كره وبدات الحكايه بالغرام اما ما كانش وقتها ثم فريمون امكانيات وباش نعملوا نوادي في المدارس الابتدائيه والكل دونك كي تتوجد الامكانيات وقتها نجموا نحكيوا على انه تصير هذا الكل تحت اشراف الاطار التربوي داخل المدرسه
0: ولا بخلاف راهو بخلاف انه يعملوهم الاولياء ولا لها المشاريع هذوما اللي بوه وامه عندهم الفلوس تلقاه هزز دوسي وملف وخدمه والاخر مسكين اللي معاه في القسم يحس بالاحراج معناها ولينا كل شيء يدخل فيه المادة والفلوس وقت اللي كان ينجم يكون المشروع هذية اللي في الدار وقيت به باش البول الأم وصغيرهم يتفاعلوا مع بعضهم ويخدموا المشروع مع بعضهم. احنا ديما وكأننا ما نعرفوش نتصرفوا في كل ما موجود في الدار. تلقى صغير مشار قد ولا صغير كونكتي بالتليفون ولا يلعب بالتابلت وأم ولا أبو كونكتي ويجبدوا الأوراق ويحضروا الملف هما والدوسي ويقوم الصباح يلقاه حاضر يهزوا للمعلم ولا المعلمة وهو اللي يخرج ويخو الليزيلوج متاع المعلمة متاعه وصحابه يبدأوا قاعدين يتفرجوا يا إما بارمونك دو مويان وإلا على خاطر تلقى ولي آخر يقول لصغير ولا أنت خدم وحدك. دونك هنا مع أنه تتنحاو هذو مهل المشاريع وهالملفات اللي بعده طالين
7: أكثر من 14,000 قرص مخدر
0: كل يوم من دار
7: أي هذيك عندي بيئة عندي بيئة وعندي هذا شتو
0: لا نحكي على توباك تو احنا كل يوم تلقى خبر على المخدرات
7: ما فماش اتونسيون
8: انا في بالي كابتن باش تحكي على المدخل الجنوبي العاصمة
7: لا لا مدخل الجنوبي ما اسمع
0: اسكت خلي
7: وزارة تجهيز خليها لا لا
0: استنيتها من سليمة يلا قل
7: باش تذو شوية تدخلنا في اليوم معليني
0: اي
7: الامن يرفع درجة التأهب في الصحة مع العودة المدرسية
0: نورزي.
3: بالتزامن مع العودة المدرسية 2026-2027 أطلقت وزارة الداخلية خطة أمنية لتأمين المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد على أن تتواصل الخطة هذه طيلة السنة الدراسية. وأوضح مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية سامي راشيكو اليوم 14 سبتمبر اللي التحذيرات الأمنية للعودة المدرسية انطلقت منذ الصائفة بمشاركة مختلف أجهزة وزارة الداخلية من أمن وحرس وطنيين وديوان الحماية المدنية. وبين راشيكو خلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أنه تم اعتماد تنسيق أفقي مع مديري المؤسسة التربوية بهدف تسريع تبادل المعلومات والتدخل عند تسجيل أي إشكال داخل المؤسسة أو في محيطها. وأشار المسؤول اللي أنه لا يمكن تركيز نقاط أمنية قارة أمام أكثر من 6100 مؤسسة تربوية، لذلك ستعتمد الخطة على نقاط قارة إلى جانب دوريات متنقلة من بينها دوريات مدنية لتأمين المؤسسة التربوية. وأكد رشيكو اللي الخطة الأمنية لا تقتصر على المؤسسة التربوية فقط بل تشمل أيضا محيط المدارس المقاهي وسائل النقل والمحطات بهدف حماية التلاميذ من مختلف المخاطر والمحافظة على الأمن والنظام. وأفاد زاد مدير شرطة المرور بتواصل الحملات الأمنية بمختلف الجهات لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها مشيرا إلى تفكيك عصابة في ولاية الكيف وحجز أكثر من 14,000 قرص مخدر قال إنها كانت موجهة إلى التلاميذ في العودة المدرسية.
0: تنسيق أفقي مع مديري المؤسسات التربوية بهدف تسريع تبادل المعلومات والتدخل عند تسجيل أي إشكال في أي مدرسة أو مؤسسة تربوية أو المحيط متاحة، كذلك دوريات متنقلة بدل نقاط أمنية أمام كل مؤسسة.
7: بارك الله فيهم. جهاز الأمن بكل أنواعه لهذا التصدي لياته، معناه ظاهرة معش ظاهرة ولا واقع، أنا واقع مر هذي اللي هو نسميه المخدرات، ولكن بعقلية الحرب، حرب بلا هوادة ضد الشبكات في الأماكن الحساسة. الأماكن الحساسة منها المؤسسات التربوية، فما العلب الليلية وفما كذا، ولكن المؤسسات التربوية اللي هما شبابنا والمراهقين وكذا. 14,000 معناه تصور كان تعدي ولا 14,000 في الدخول
0: موجهة للتلاميذ
7: من التلاميذ، معناه راهو جريمة كبرى، معناه حق، معناه بارك الله فيهم، معناه تصور أنت جهاز الأمن يحضر روحه للعودة المدرسية من ناحية المخدرات هذه، من ناحية الطرقات، من ناحية الواحد، بارك الله فيهم
0: تحية لكل تحية على المجهود
7: بلا هوادة. حرب حرب حرب، عقلية حرب، بارك الله فيكم.
9: اللي بعده
0: سيد عميد.
10: والله عيب علينا، عيب علينا، لانه مدير هذا التجهيز قال لك اغلبيه المدن التونسيه تفتقر لشبكات تصريف مياه الامطار.
0: التفاصيل نورس.
3: وين أفاد مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي اللي أغلبية المدن التونسية تفتقر إلى شبكة تصريف مياه الأمطار، ورجح ذلك بالأساس إلى محدودية الإمكانيات المادية والتقنية المتوفرة لدى البلديات حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس مع زميلتنا ابتسام شويخة. وأوضح الخليفي اللي الوزارة بصدد إنجاز دراسة استراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات بلغت نسبة تقدمها حاليا نحو 40%، ومشير اللي الدراسة تأخذ بعين الاعتبار التغييرات المناخية والتطورات العمرانية المستقبلية، وبين اللي الدراسة ترتكز على 4 أهداف رئيسية تتمثل في إعداد خرائط للمناطق الأكثر عرضة لخطر الفيضانات، وإعداد خرائط للمخاطر وفق رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار التوسعات العمرانية المستقبلية وتأثيرات التغييرات المناخية، ووضع استراتيجية تساعد على التخطيط المستقبلي وتوفر أداة للمساعدة على اتخاذ القرارات، فضلا عن ضبط الخيارات والبرامج الكفيلة بالتقليص من مخاطر الفيضانات على المدى المتوسط والبعيد.
0: وكذلك الخليفي أحكى أن الدولة اليوم تعمل على اعتماد حلول قائمة على الطبيعة بهدف تثمين مياه الأمطار والاستفادة منها. قال يلزم اليوم المياه هذه ما نخسروهاش نثمنوها. عميد
10: 70 عام 70 عام استقلال ما قدرناش نعملوا قنوات باش تهزل الماء. شوف شو باش يصير في غياب القنوات هذه. المطر باش يمشي قنوات تصريف باش يسميهم انت كابتن
7: الصرف
10: الصحي
7: اللي هم عمره ما كان صح،
10: واللي هي مش مهمتها باش يهز مياه الامطار، وهذاك علاش تسد وتولي في عوض الدخل وتولي خارج وتخرج معاها الحاجات الاخرى كل. واحد اثنين الوقع في النهارين بركه في شو اسمها في
0: باب
10: علي، من وكان جات ثم قنوات تصريف الامطار هي.
0: المطر فمحيد فمسور طاهرة فمحيد طاهرة.
10: لا نقول لك حاجة،
0: ندخلوا
10: أنا متأكد اللي ثم غي خطر المطر هذه المطر خير ربي هذاك المفروض يمشي في قنوات يمشي في الخزانات باش نستنفع به الماء غالي برشا. احنا أما نهزوه للسباخ ماشي هانو تعرف بعض منهم تعرفوا ماشي هنا سبخة السجوم اللي هي لا يتم استعمالها يتخلط مع الماء المالح وانت نخسروه، وإلا معناها يجيب مواطنين حتى الطريف معمول ريكورد فاضنات ولات اكثر فاكثر فاكثر، زاد عليها اكل البني العشوائي اكل البناءات العشوائيه والاحياء اللي تطلع كيما هكا في الليل عرفت هذوك من عندهم صرف صحي ولا كذا، وبعد نولي نبكيو ونعيطوا هانا غرقنا هانا تخفنا يا سي نورمال باش تغرقوا سي نورمال
0: واحنا بلاد الحنايه من عهد الرومان.
10: اكزاكتومون اللي فرحني قال الجمله اللي استنى فيها وان شاء الله تصدق، قال دراسة استراتيجية. يا رب راهو جا وقيت مش العشوائية ومش نتاع بلديات يرحم والديك، والله لا نتاع بلدية هذا راهي نتاع مخطط وطني استراتيجي يا سيدي برا جيبوا الصين تتعاوننا والله يعاونونا كما عملونا قناة الشنوة اللي جبت لنا ما مجر ده حتى الوطن القبلي والله يعاونونا. المهم تعملوا حويجة مدروسة باش نقيوا بلادنا من خطر الفيضانات والمدن نتاعنا اللي كل طريف مات 20 ملم ولا تغرق راهو 20 ملم تصير حكايه فارغه ولا تغرقنا نغرق. علاش؟ على خاطر غياب 70 سنه ما قدرناش نعمله. تكون كل عام عملنا كيلومتر أراي كيف لتبلي.
0: الدراسة اللي حسب مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز بلغت نسبة تقدمها حاليا نحو 40%.
7: دراسة
0: ما تستنوش السنة راو باش نشوفوا أكل الدراسة.
10: يا أخوي خذوا وقت ما عملوها صحيح،
0: خذوا وقتكم
10: عملوها صحيح
0: وهيتوا حاجة صحيحة.
7: اللي بعده
0: هين يلا
9: اللي بعده اللي هو استنفار على متن رحلة متاع طيران الشرق الأوسط إلى باريس بسبب مزحة ركب.
3: نحكيو على حالة
0: شوف ملي بدينا ونادي تسأل فيه تقولي باش تحكيوا عليه الموضوع ولا لا يا سامح بربي راني يلا نعم
3: نحكيوا على حالة استنفار أمني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بعد ما قال لركب أنه فما على اساس معناه اطلق. نحكي لكم الحكايه ما نحبش نحرق لكم. طلع في الطياره هو ومرته بعد قبل ما تقلع الطياره كي طلبوا منه باش يحط الساك نتاعو اليدوي في البلاصه نتاع المكان المخصص فوق المقاعد، قال انه ما ينجمش يحطها بما انه فيها متفجرات، رغم انه بعد ذلك تراجع على كلامه. طاقم الطائره تعامل مع التصريح بكل جديه باعتبار انه اي كلام على وجود قنبله والا متفجرات داخل الطائره يعتبر تهديد امني للركاب والطاقم زاده نتاع الطائره، على ذلك تم انزال الراكب ومرته من الطياره وبعدها تقرر اخلاء الطائره كامله من المسافرين وتقررت معناه الغاء السفره كلها. من بعد كي جاوا يثبتوا ما لقاو حتى قنبله، لكن من بعد اجراءات سلطات رشحت انه كلام الراكب كان مجرد مزحه، اما المزحه هذه تحولت الى حاله استنفار وتعطيل الاجراءات العاديه للرحله.
9: اي طاقم تاع طائره
3: والراكب في النهايه سلمته الاجهزه الامنيه المختصه باش يتم التحقيق معاه واتخاذ الاجراءات القانونيه في شانه.
8: في السيستم تاع السيكوريتي تاع الطيران بصفه عامه في اي بلاد في العالم اللي هو سيستم مونديال انترناسيونال، لازم حتى كي اي كلمه تتقال باي لغه نتاع قنبله ولا تفجير، حتى كان كانت تفدليك وحتى كان في وقتها قارن ينفدلك، هم مطالبين انهم يوقفوا الرحله ويهبطوا في اقرب بلاصه والا يشوفوا المطار معناه ويشوفوا شنو الحقيقه. نعطيك انا اكثر الناس اللي تتفكه كما حكيت انت في العالم واللي صاروا عليهم حكايات كما هكا. مثلا 2010 فما راكب فرنسي عمره 66 عام في رحلة الاتحاد اللي قال أحد الركاب قال وقتها قال نتمنى أنه ما تكونش قنبلة، وقت فما واحد حاط الجواب على الكرسي اللي بجابه قال نتمنى ما تكونش قنبلة، الشيء اللي خلى كيف كيف عملوا وقفوا الطيارة وهبطوا كل شيء. زادة فما واحد زادة عام 1972 في الولايات المتحدة الأمريكية كيف كيف مرأة قالت في أثناء الإجراءات بتاع التفتيش في مطار في كارولينا قالت لن تجدوا قنبلتي تفدلك، قالت المرأة راني نفدلك ما سمعوهاش وحاولوا يفتشوا بعد عدد المرأة. لكن الأغرب سماح اللي هي صارت عام 2010 اللي هي القنبلة شنية في باكستان، واحدة من أغرب الحالات اللي الأمن متاعها في كراتشي أوقف راكب اشتبه في أنه يحمل جهاز يشتبه فيه أنه متفجرات، هذي نتكلم لحتى شيء الجهاز هذي شنو هو حذاء يقوم بالتدليك، جهاز تدليك قدمي. لكن المفاجأة أنه هما شكوا لأنه يحتوي على
0: صبات يعمل مساج
8: بالضبط، يحتوي على زوز بطاريات ففتشوه كل شيء وما قاوش أنها متفجرات. باركونتر سماح لو فما حالات أخرين مثلا كما فما شكون اللي زاد فدلك، لكن بعد طلعت أنه تفدليك هذه صحيحة والقاو القنبلة في الفاليز متاعه وتحكم مؤبد وقتها وهبط في واشنطن في الرحلة إلى المكسيك.
0: تحكم مؤبد
8: وقتها كانت صحيحة الحكاية.
0: فوالا نقصوا متفدليك المصد ربي في الطيارات يا جماعة كي تطلعوا توسطة و44 دقيقة هكا نكونوا كملنا من توباك تيوب. نمشيوا توت سويت مع الارتيستو في كويز لغاني.
2: كويز أغاني
0: يلا محمد
6: يلا سيد العميد
0: قول عسلامة مرحبا بكم قدم لنا كويز لغاني
6: عسلامة
0: يلا
6: 46
5: شوف خويا كل هذا قسمه ده
6: والله
5: هذا اضرب ما تقدمش نهار
0: اي انا شو يظهر لي
5: اي وانا توا هوني متضامن مع خويا
0: انا ربان الطائره
6: حبيبي
11: توا شيخه شيخه ربنا يهد المفتر يا شيخ
0: تدعي بيا في المباشر
5: كي مش موزه برك
0: يا ندو يلا
6: ال 46 دقيقه ومن استوديوهات ديوان اف ام نقدموا لكم
0: الامتحان تاعي لا
8: امتحان
0: تاعي
8: دارت عليك الاخر
6: هكا هاو دار
0: الاخر
6: على السلامه ناس كلنا نبدا بسيد العميد
0: يلا سيد
6: العميد كلثوم
0: اي
5: بعيد عنك
6: لا لا مش
5: انت عم لا
0: اي انساك انساك مش كنت بشتاق لك وانا وانت
6: كنت بشتاق لك ايه بحاجتي بكلب كنت بشتاق
0: لك الغنية انساك ولا انساك ولا
6: اي متفهمين اما نحكيه على كنت بشتاق لك انا حاجتي جزء اسم المقر
0: دوزونا
6: حسنا
0: الله
6: اخويا طلعتها من اول نوتة ولا
0: اي قالوا كالثوم

0: سنباتي. ها
1: كيف
0: سنباتي؟ شنو
2: سنباتي؟ نيجاتيف
0: بالله
2: والله.
1: كيفاش دوك؟
2: هاني قلت محمد نيجاتيف.
0: ما عرفش انا. بالله حمدي
2: هكا تو بابا.
1: بالله حمدي
2: هكا تو
3: كله الا بليغ.
2: لا نبطلها الموسيقى.
1: نبطلها قبل ما نبدا.
2: شنو محمد صنباتي؟
0: انا ما نعرفش. لوحت روحي هكاك برا.
2: لا انا مش على سيد العميد. عادي سيد العميد محمد الى كونفيرمي.
0: ما هو باش ما نخلي السيد العميد ملوح روحه واحد.
3: اي لا ما فيهاش.
1: تي لا نعرف.
0: ما لا خاطر روعه برجوليه روعه.
3: اي يلا
1: هاي نورز العميقة.
2: لا يا عميقة
3: كنت باش تقلق وانا وانت هنا بعيد عنك. لأم كلثوم
2: انسي كل بعيد عنك.
1: لا بعيد عنك.
3: بعيد عنك.
1: بعيد
3: عنك. من وش قلت لي؟ لا قلي لي هوك. قلت انسيك.
2: قلت انا بعيد عنك. ليش قلت لي؟
1: انا قلت انسيك. لا
0: قلت انسيك.
2: ما لقيت لي وشم لي واحد.
1: هي كلمة شعر مأمون الشناوي وألحان موسيقار بليغ حمدي.
3: قلت وركز مع الدكتور في الغناء.
2: لا أنا قلتها بعيد عنك. حسبت الوقت ما سمعتونيش. كل
4: أنا سمعت.
2: أما ما عندناش حد باش ندخل.
5: دور
2: بهذا. وكي سمعت بلانشيت قالت أنساك حشمت باش نكنترها. كي كثر هو الصنباتي توليت تدخلت.
3: مرسي نيت حزب نسيرا في ناس
2: الديوان
3: نمشي ولنا ورزاي
1: سهلة.
3: إذا أنت تركتيني وإلا
1: ست
4: الكلب. ست
3: الكلب.
1: أنا والله
3: حلوة الأغنية.

0: حلو. والكفوري يوصل للستة
1: على خاطر هاني قاعد يغني فيها الغنى.
2: يضحك على جملة عايش ببحر قلوب
1: قلوب.
0: La jeunesse يا طليل. La jeunesse
3: Eternel.
0: Eternel. يلا وين نمشي وتا دكتور
1: يا دوك
4: يا حبيبي
0: يلا يلا
4: يلا
5: محمد عبد الوهاب
0: هاي
4: اللي هو جعتيته ده
0: غنية حلوة
6: إن كنت ناسي أفكرك
0: هلا
4: نوري
0: شكون اللي تغني فيها
4: هكا نجح
2: هدى سلطان هدى
4: سلطان هدى سلطان
6: نفسي
2: أفكرك
0: زعيم في الحياة غنية التهديد الكل يعرف
2: شنقة باش نهدد
7: إن كنت ناسي
4: عندك سلف ودين أحفظها
2: صحيح أحفظها
7: يا مكان غرامي غرامي
5: هدى سلطان ممثل
0: مرت
5: فريد شوقي

0: الله على عزمة نوبي قال الغنية الوحيدة متاحها
1: مؤخرا. اي عندك انا ذيك
0: الغنية ذيك فقط.
2: سيد عميد فكذا ما تشكون لما نسى اخت شكون مرت فادي تشوقي يظل يا كان محمد صلح لي يظل لي اخت محمد فوزي
1: هدى سلطان
3: ربما
4: تقرب بها سلطان
0: هو بالعاني راه يعطي المعلومة بدا متأكد منها ويقول لك كان محمد صلح
4: أو طلع
2: لا لا لا لا
3: مرت فريد شوقي متأكد
2: شو مرت
0: مرت وي اي
2: مرت شاهد في الأكل
0: هذا في كتب الصديق طليني
2: فوزي
5: عارض فوزي عارض
3: بنتها تفكر بنتها ممثلة نتمنى تغنيها
0: محمد فوزي
3: نتمنى تغنيها هيفا وهبي خلنا نسمعوا استعطي
1: لا تعطي كومبو مزيان
3: لا قد
1: روبي
0: روبي كيفاش دابا تغنيها يا روبي لشكون باش نمشيو توا
1: نمشيو
0: للطلياني
1: نمشيو
0: يلا طلياني
2: اي خويا ان شاء الله بتعرفوني يعقوب تربي
3: عبد حليم يا معلم
2: بالتصفيق هذا
3: عبد حليم يا اخوي
2: ولولو ولولو الكابتن ولولو
0: ولولو
1: ولولو هذا شو مقام هذوك يبدا بالسين
2: بالسين
1: الله عليك

0: قريب
1: احسن مقطع
0: ليه فما فيها من بعد
2: فيها
3: فما الياس في الكتيبة يقول الوالد يحبها الاغنيه هذي برشا ان شاء الله ربي فضلك الوالد الياس ان شاء الله الشباب زيد لي جون يحبوا الاغنيات هذوما دو
0: بلوزون بلوز شويه والله اثرنا برشا.

0: سميح برج وليه برج وليه حق تعمل امر اداري سميتها
1: في اليوتيوب
0: خرج لنا امر اداري
1: أي.
0: يمنعوا فيه منع بيت على كسلك الصغيرات اللي في الكهرباء اللي احنا قاعدين نهذبونهم في وذنهم تعملي امر اداري يمنعوا في البرنامج هذايا الاغاني نتاع هشك بشك
1: باي
0: عملنا امر
1: في الكويز اغاني لا
2: واش متى في اليوتيوب
1: اش متى في, في اليوتيوب باي هشك بشك هيني ولا
3: نتصور
1: يلا
2: نمشي ولا هاني
1: قبل الامر الاداري
2: يلا هاني يا ميسي يلا
4: تاع البارح دكتور بوليبول
0: ايوه
4: تاع البارح
2: ايوه مشيلي
3: نعرفه نعرفه من زمان
1: خليه يركز
0: عمار
4: عمار يشوف
1: اي
2: س
1: خليه يسمع
2: كل العالم ويحيي
0: هي طبق
1: هي بلشكم
0: شو الله غريب
1: تبع تقول
4: وليا وانادي
1: حبوا على خمسة من نصف
0: فيها أنا بدي نحبه ما مو يشبه لبعضهم من كل غنية
2: هاي عنده زادة ذيك الأخرى فهمت أنا جوني مار
3: منك يا الحبيبة
2: أنا جوني مار منك يا الحبيبة والعشرة زايدة ما فيها فايدة
1: تحياتنا ليها سيني لوسيف لكل فنان شعبي تونسي خاطر أغلبهم أصواتهم يسر مزيانة
2: ثم سمير كزر. لوسيف محمد علي الأسمر لطفي جرمانة الله يرحمه
3: وليد الصالحي
2: وليد التونسي وليد التونسي
0: فوزي بن قمر
2: فوزي بن قمر
3: صالح فرزي
2: نور الدين كحلاوي
0: فرزي
1: فرزيت
0: فرزيت عبد الكريم بن زرتي
2: عبد الكريم بن زرتي
1: على رأسهم الهيدي حبوا باكر
3: أشرف
1: أشرف أشرف الله يرحمه
0: محمد الروج تليني قف
3: نجي بالنجمة نجي بالنجمة زيد عنده
4: عامل هيدي
0: صنخة
1: ربي ديما ننسوي هشام سلام
0: والله توا كنت باش نقول باش نقول أنا هشام سلام وسماح باش تبارك يا أخي اختفت
2: نجوم الليل
1: الضوال
2: أنا عندي معاك ألف حكاية وكلام طويل
3: طويل
2: وسيني وخليك معايا ما تغيبش وضوي

0: نزغلو
1: قالوا لك وين اغنيه الكتيبه.
0: برافو برافو برافو. توا جايه توا جايه اغنيه الكتيبه. وكل يوم تحيه نقدموها ديما لاغنيه تونسيه او شعبيه قديمه ولا جديده. وامر اداري سي فيني الهشك باشك في كويز لاغانيا.
2: عطينا
0: القديمه تونس.
2: انا مانيش موافق. انا مانيش موافق.
3: علاش كبشك؟
4: حتى انا مانيش موافق.
2: وحده الاخره سيد
1: عمي. لا لا نعملوا في الاوف نعملوا روبي روبي في الاوف.
0: خلي خاطر توا تلمذه رجعوا يقراوا.
5: جانب هداوه هداوه بعد نقول كلنا هوبا.
1: على بعد نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اسفل فوق. اسمع الاخير اسمع الاخير اسمع الاخير.
6: بدنا نروح بدنا نهدى شوي على بعد نروح.
0: هي هذه اغنيه هشك بس اما ماهيش داخله في كويز لاغان.
4: ما فما
0: كويزات اللي انتم تشاركوا فيهم كويزات اغنيات
3: ما فماش تبشتك جديده كبرتي يا نخه.
0: سمعتش بيه
3: شكون كبرت اسمع بيه كبرتي يا نخه كبرتي يا نخه.
0: هايفه جديده
2: تقعد تقعد ونقعد احسن وحده بوس الواوه.
0: اي والله
3: قديمه دي بس
0: اعطيني اعطيني حويجه باهيه للكتيبه
5: للكتيبه.
0: نعمة
1: نعمة خليها
0: يلا كتيبة نعمة
1: هاي كتيبة.
0: برافو سلوى نعمة ما شو الغنية.
5: في البداية
0: برافو سامية سبيتي سمسومة
2: سامية ما شاء الله عليها.
0: توسمت فيك الخير وتمنيتك عندها موال في الأول إكسترا أوردينار.

0: باهي يا عميدة بيا
1: شو روعة روعة هذي نذكروا الشباب تراثنا وأغانينا وكبار فنانينا نعمة عليا
2: أنا بركوندر نحب نذكر بحاجة أخرى اللي هي اليوم عيد ميلاد الراحلة ذكرى محمد اليوم كيف ما اليوم تولدت ذكرى محمد عام 1966 في وادي الليل هي ذكرى بنت محمد الدالي بدأت مشوارها الفني عام 1980 أصدرت خلال المسيرة متاحة 16 ألبوم أولهم كان عام 1995 ألبوم من ألحان هاني مهنا اللي هو وحياتي عندك
0: الله يرحمك
2: الله يرحمك
0: الله يرحمك ذكرى

0: تحية للعرش الدولي اللي يمتد من قفصة سيدي بوزيد. الدولي هذوما الدالي من قفصة سيدي بوزيد. عرش كامل.
1: عرش كامل.
0: كبير برشا.
1: الدولي.
0: اكزاكتومون.
1: الله يرحم ذكرى. شكرا لكم الكل اللي تبعتونا اليوم. ما قبل ما نمشي ونحب نذكركم اليوم وبعد أسابيع من التحذيرات رجعوا صغيراتنا في قرى الأطفال SOS لمقاعد الدراسة في ظروف تحفظ كرامتهم ومصلحتهم الفضلة. رجعوا بمحافظهم بكتبهم بأحلام كبيرة العام دراسي جديد. الفرحة هذه ما كانتش ممكنة لولا كل تونسي وتونسية اختاروا يكونوا سند لهم. أما التحدي الحقيقي يبدأ توالي قراية الطلب المتابعة المرافقة والدعم. على خطر هذا الدعم المستمر هو اللي يخلي الفرحة متاع أول نهار قراية يتواصل حتى آخر العام. الاقتطاع الشهري القاري نجم يكون موجود باش يدعم الصغيرات هذوما في حياة كل صغيرة. والبي أبي يمتد على امتداد السنوي يساهم في أنه يواصل قرايته ويتجاوز الصعوبات ويقرب أكثر فأكثر من أهدافه وأحلامه. أدخل على www.sosbu.in بالمبلغ اللي تقدروا عليه ولا تكلموا زيدا لسواس على 58 371 002. ما تنساوش فما 11,000 صغير يستناو في دعم صغير منكم انتوما. علاش؟ على خاطر عندهم أحلام كبيرة تستنى فيهم. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. شكرا على محبتكم لنا. نحبكم أكثر برشا من اللي تحبونا. توا باش نمشيو لأخبارنا. هذه ناس الديوان. نتقابلوا غدا إن شاء الله في نفس التوقيت. ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية في الأمانة.
2: انتوما تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
4: موجز السابعة ديوان فام. عسلامة. تونس تشارك في فعالية المعرض العالمي للنقل والخدمات اللوجستية المنعقد بمدينة هانوفر الألمانية من 15 حتى 20 من سبتمبر الحالي. وتم إطلاق جناح تونسي خاص بهدف تسليط الضوء على الكفاءات والحلول التونسية في مجال التنقل الكهربائي والذكي. ويضم هذا الجناح مؤسسات تونسية متخصصة في صناعة مكونات السيارات وقطع الغيار والهندسة والأنظمة المندمجة. وزير البيئة الحبيب عبيد يؤكد في تصريح إعلامي توجه تونس نحو تكثيف اعتماد جيل جديد من المكيفات الهوائية تحمي طبقة الأوزون ومقتصدة للطاقة بنسبة تعادل 15% في حدود سنة 2030.
5: الحرارة في خلال الأوقات زادت 6 درجات اللي كانت على المستوى العالمي بوز 1.5. اليوم في اليوم العالمي هذايا اليوم شفتوا معنا اللي هم حاليا موجودين الشركات اللي تنتج الكليماتيزاسيون في تونس. عندنا قرب 4 مليون كليماتيزر. الجينيراسيون معناتها الجيل الجديد من الكليماتيزر يستعمل في غاز يحمي طبقة الأوزون أولا، وثانيا هذايا معناتها مختصر في الطاقة. يقولوا مختصر في الطاقة 15% على 4 مليون هو مش يمكننا معناتها وتقليص اعتماد 600 ألف كليماتيزر. هذا الهدف نتاعنا بالنسبة لنا احنا إن شاء الله من هنا 2030 هذا الهدف نتاعنا.
4: في العالم، الخارجية التركية تندد بشدة بهجوم الحوثيين بطائرة مسيرة والذي استهدف مكة المكرمة، مؤكدة مجددا دعمها لسيادة السعودية وحدة أراضيها وأمنها. ودعت الخارجية التركية إلى الوقف الفوري للهجمات التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. السويد تعلن اليوم أنها استدعت السفير الإيراني وأمرت بطرد أحد موظفي السفارة الإيرانية بسبب أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفق بيان حكومي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية. ختاما، طقس الليل يتميز بأمطار متفرقة بالجهات الغربية وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، ويكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق، وتهب ريح جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. ويكون البحر عامة قليل الاضطراب مع درجة الحرارة فتتراوح بين 22 و27 درجة وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ou ajdad les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kul lila, met 9 nous lil, fi night club, مع محمد القرقني. Music non-stop, sur Diwan FM. Diwan FM, صوتكم.
1: احنا صوتكم في سفيقس
0: على 91.2 ديوان FM.
2: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
3: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم.
1: احنا صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان فام. ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام، صوتكم.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم تاوى يتواصل حتى للـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحياتي لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، عربي وصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تبع فينا في الخدمة، الناس اللي تخدم بالليل، ولا الناس اللي ما زلت البوسطة متاعها متواصلة، ربي يعينكم إن شاء الله، ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تتبع فينا في الخارج، تحية لكل الجالية في مختلف البلدان، مرحبا أهلا وسهلا. وتحية للناس اللي تتبع فينا في ديارها، إن شاء الله نكونوا مونسينكم شهية طيبة. للناس تحضر صدف العشاء متاعها، شو مش نحكي اليوم، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا توتشويتا.
2: ذهبوا للالتحاق بمدرستهم فوجدوها مغلقة. أولياء بمدرسة بقفصة يوجهون نداء لمعرفة مصير أبنائهم، وضعنا في فيسبوك. الكنام يحدد 30 من سبتمبر خرجا لدعم مطلب تغيير المنظومة العلاجية. الخبير في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي يوضح في الأكتي دو جور ما مدى توفر لحوم الدواجن والإسكالوب في الأسواق، وهل هناك التزام بالأسعار، موضوعنا في عيون. طبيبة تحذر من التنمر ومن انعكاساته على التلاميذ المصابين بعدد من الأمراض، فما هي التفاصيل، موضوعنا في فيدباك. منخفض جوي يتجه نحو تونس وأمطار منتظرة بداية من الغد، فما هي التفاصيل، موضوعنا مع الانفيتي دجور. تظاهرة علمية مفتوحة للجميع.

0: بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر نقترح عليكم الليلة في بون بلان. مرحبا صبري ابو عزيزي في الاخراج التقني، هيفا بن يوسف في الاعداد والاخراج الرقمي، اشرف الرباحي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معاكم كوتي ميكرو حتى 9 تاع الليل.
1: مع ديونا فام كل ما يهمك

0: فيسبوز.
1: مرحبا، هلا وسهلا. فيسبوز فيديو تم تصويره من قبل أولياء في قفصة. صغيرات موجودين قدام باب متاع مدرسة مسكرة، وفي ساحة مدرسة وين العالم يرفرف لكن أبواب الأقسام مغلقة. شنو اللي صار؟ شنية الحكاية؟ شنية هي تفاصيلها؟ يلا تتشويتا. سي لسعد سليم هو أحد الأولياء اللي قام بتصوير الفيديو ونشره على الريزو سوسيو. ضيفنا في المباشر سي لسعد، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا، عسلامة.
1: مرحبا، مساء النور.
2: مساء الخير، عسلامة، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي القناة بتاعك.
1: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا. مرحبا، وين صارت الحكاية؟ المدرسة وين بالضبط؟ في قفصة؟ شنية التفاصيل؟ علاش الصغيرات واقفين قدام مدرسة والباب مسكر؟
2: المدرسة صارت الحكاية، مشينا الرسم في التلامذة متاعنا، لقينا السيت مسكر على المدرسة. جينا نسألوا، قالوا لنا المدرسة سكرت من دون علم حتى أحد، ما سمعنا حتى بشيء.
1: وين بالضبط؟ قولي المدرسة، مدرسة شو اسمها المدرسة؟
2: مدرسة ابتدائية برقية بوكو، معتمدية طلحة الغربية.
1: أي بوكو برقية، منطقة اسمها بوكو هكا؟
2: أي بوكو، أي
1: بوكو طلحة الغربية. أي
2: مشينا للسلطات، مشينا المعتمد، قالت نشوف لكم الموضوع، حكينا الموضوع، بعد ذلك تعدينا المندوبية، المندوبية ما سمعوناش أصلا.
1: أي
2: قال راه قرار جاي من الوزارة. يا ودي كيفاش يجي قرار راه ثم منشور ثم حاجة ما حدش يعطينا حتى أدنى.
1: المدرسة قراو فيها صغيراتكم عم ناول
2: المندوب؟ احنا كي ما جينا في القرار ما جينا المدرسة ما تمشينا المندوب
1: عم ناول صغيراتكم قراو فيها المدرسة معناتها؟
2: اي عم ناول قراو فيها، اي عم ناول طلع فيها، وعندنا كراناها موجودة وكل شيء، ودفاتر كل شيء موجود.
1: اي قداش من تلميذ يقراو فيها المدرسة هذي؟
2: هي تو حاليا فيها ثلاثة.
1: ثلاثة تلامذة كهو؟
2: ثلاثة تلامذة.
1: عم ناول قداش من تلميذ؟
2: سادسة زوز تلامذة.
1: اي
2: سادسة وخامسة واحد.
1: زوز في السنة السادسة وتلميذ في السنة خامسة.
2: ثم تلامذة آخرين جوا يسجلوا، تلامذة آخرين من المنطقة. حبوا يسجلوا، تلقوا السيت مسكر، مساكين فيهم اللي حول أحوال، مشى لحول هذا الضرب، يمشي لحول وين، وفي من عارف شكون مازال منهم قيد ولا مازال. احنا قبلنا يقروا ثم احنا المسافة بعيدة علينا لحول وين.
1: قديش بعيد عليكم المسافة تقريبا؟
2: أنا 15 كيلومتر، جماعة الأخرين أكثر، الولية الأخرين أكثر من 15.
1: أكثر من 15 كيلومتر المدرسة تبعد عليكم؟
2: أي أكثر من 15 كيلومتر.
1: وعمناول قديش كان فيها من تلميذ المدرسة؟
2: عمناول نفسها متلام تضمها
1: نفسها نفس ثلاثة صغيرات.
2: أي هم حاولوا منها حكاية ستة تلامذة أخرين كانوا يقروا تلميكة أولياء متنقلوا للبلايس أخرى حاولوا.
1: أي كان معناه كانوا فيها تسعة تلامذة المدرسة؟
2: اي قبل حكايه تسعة تلامذة. اي
1: تسعة تلامذة وسنين ولا ثلاثة؟
2: اي عم ناول ثلاثة وسنين ثلاثة.
1: عم ناول معناها مدرسة قريب ثلاثة تلامذة، يعني مش ثلاثة تلامذة هما نفسهم اللي سنا معناتها
2: هما نفسهم. اي
1: كي مشيتوا اي
2: كلمنا المندوب، قلنا له يا سيدي كملنا حتى العام هذا، ومن بعد تالي ما يسالش هما كان جت تلامذة جديدة تسجل ما جتش مستقر بتبعتها، عم باش يخرج ساعات باش يمشوا للليسيات والكلاج.
1: اي
2: وعدنا ان باش يجي يقبل العوده المدرسيه باش يعطينا رد.
1: هاي
2: جو باش يسكروها، جانا المدير هنا، جاء المدير جايب معاه جماعه التجهيز نتاع المندوبيه بدون علم حتى حد، احنا فقنا كيكه بالصدفه متعدين شفنا الكهرباء شبينا.
1: هاي
2: جانا المدير قال باش نصور، راهي جاي هذه جمعيه شنو بخيريه باش تصور. قلت له سيد المدير كي تحكي لي تقول لي جمعيه، راهي الجمعيه ما تعطيش حما، هي المرافق كل فيها والجمعيه ما تعطيش، المدرسه مسكره. ظهر بعث لي قال لي لا انا راني باش نصور الماتريال باش نقبيه للمندوبيه ونخرج.
1: معناتها طلع المدير عنده قرار بالمغادره من المدرسه.
2: اي المدير في باله، واي في باله كل شيء. رفضنا احنا وزاد جمعوا اهل المنطقه ثميك كل لك اجي 10 ولا 11 واحد، انا رفضنا رفض، قلنا لا احنا تحب تجي تحبش تهز.
1: سي الحبيب حداك يحب يتكلم، هو ولي زاد هكا ولا؟
2: هاي هاب حداي تحب نعدي هيك.
1: مرحبا سي الحبيب، اهلا وسهلا. سي الحبيب بقطفة، مرحبا اهلا وسهلا، شنو حوالك؟ مرحبا، هاي قول لي سي الحبيب.
3: ايوه
1: شنو حبيت تضيف؟ هاي شنو حبيت تضيف على كلام سي لسعد؟
3: هذه المدابة مشومة احنا في بالنا في 2026 نحو الأمية تتنحى، لأن ولاداتنا معناها يخروا نويرة حبوا يطفوهم. هذه ما قبلهاش عقلنا، ولادنا حتى التنقيل ولا ما حبوا ينقلوا. قلنا لهم نقلوك ونتحملوا وحنا كذا، ما قالوا لا نخلو سميكة وحنا ما يلزمناش باش نقلوا، عندنا الحيوانات وعندنا جارنا ودنيتنا ما نهملوش ما نخرجوش.
1: انتم ما تسكنوا في بوكو معناها غادي بحضر المدرسة؟
3: نسكنوا في بوكو، انا تبعد عليا المدرسة زوز كيلومتر واش، مرات ولدي يمشي على حمارة مرات يجي صاحب خير يهزي وصلة.
1: اه معناتها انتم حتى في المنطقه اللي انتم تسكنوا فيها المدرسه هي بطبيعتها بعيده، لكن زوز كيلومتر ونص مش كيما 15 كيلومتر.
3: مش كيف كيف، على الاقل بعيوننا نطلعوا له اولادنا، وفي العجاج نمشوا له، في المطر نمشوا له، ويهز زويله يخر عليها ويجي، وساعات يوصل المعلم اللي يخري فيه يحطها نص المسافه بارك الله فيه.
1: معنى كان فما معلم في المدرسة يقري في الخامسة والستة، يقري فيهم هما معناتها صغيرة ثلاثة،
3: زوز معلمين ومدير يقروا.
1: السنة سكرت المدرسة وقالوا لكم
3: الحبار متاع الدفتر متاع المشاحس يا أخي مختار صلعوا الدر بجواء ولا هاي. خمسة جواء وتوى سبتمبر صبحت مسكرة زي بيت شعر، ما سلولها ما تلقى تحت معقولة هذه جين وين ماشيين احنا في البلاد هذه؟
1: شو ندائكم لوزير التربيه في الموضوع هذا يا سي الحبيب؟
3: الوزير التربيه يراجع القرار نتاعه ويخلينا ولاداتنا يخروا، الله يرحم والديه وقدله في صغيراته، والله يرحم والدين خيس سعيد، راهو حنايا ناس معناها عربان، رانا عربان ما نحبوش نخرجوا من بلادنا، ما يلزوناش النزوح، حرام حتى ولاداتنا متربيين يمشوا مع تلامذة اخرى والولي ماهوش مقابله باش يتعلم حاجات اخرى ما نجموهاش. راه
1: تحبوا تقعدوا في أرضكم وتخدموا أرضكم، هذا حقكم هكا ولا لا؟ مقابل صغيراتكم يقرأوا.
3: هنا أملاكنا تنجح وحيواناتنا تنجح، والمدرسة هذه المرافق الكل فيها مدرسة، المدارس في أحوال واد فيها 435 تلميذ، الماء ما فيهاش، لزي 780 تلميذ، الماء ما فيش، يجيبوا سيدي من النقص والاقتضاء من كثرة تلاف دم غادي يجيبوا ثلاثة ورابعة وخمسة يخرون فيها، ما فيها باس، نزفت فيها، الماء فيها، طاقة شمسية فيها، أمورها واضحة، سكن بزوز استوديوهات نتاع سكن فيها، مطبخ فيها، طوالات فيها، كل شيء فيها مريقلة.
1: مدرسة مجهزة معناتها واضحة، أمورها واضحة،
3: مجهزة معناها مجهزة مجهزة
1: واضح. على كل احنا نحاول زاد هيفا نحاولوا الاتصال بوزارة التربية وبسيد مندوب الجهوي للتربية بقفصة، إذا كان فما رد وتوضيح في حول هذا الموضوع، مصير ثلاثة صغيرات يقول لك مجهول اليوم، تلميذ في سنة خامسة وزوز تلامذة في سنة سادسة ما حبوش يمشيوا أصلا، ما نجموش يمشيوا على خطر المدرسة بعيد عليهم 15 كيلومتر، معناتها صغير باش يمشي يقرا 30 كيلومتر يوميا، مسافة بعيدة عليهم برشا، وهكا معناتها ينجموا نسجلوا الله لا يقدر انقطاعات في الدراسه، وصغيرات يخرجوا من القرايه، وهذه حاجه ما نحبوش نوصلوا لها. على كل كذا كان فما امكانيه، واذا كان فما معناتها انه على قليله صغيرات هذوما يكملوا القرايه نتاعهم في المدرسه اللي مازال لهم العام هذايا، وربي ينجحهم ان شاء الله، ربي يوفقهم، واذا كان فما حل معناتها ان شاء الله يلقاوه. شكرا لك سي لسعد، شكرا سي الحبيب، كنتوا معنا من بوكو من الطلحه الغربيه من ولايه قفصه، صغيراتهم مشاو قبل مدرسة مسكرة وتم تحويلهم أو مطالبتهم أنهم يحولوا لمدرسة تبعد 15 كيلومتر. مرحبا بالجميع، مرحبا، 27 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة. في 60 دقيقة.

0: لك حدي واحس يحلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفائي ورهاني العمر

0: 51 FM.
1: احنا صوتكم في سيرتس
2: على 91.2.
1: على 91.2.

0: سهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، واصلين معكم مشوارنا حتى لتسعة متاع الليل، 7:27 على موجاتنا. تحية لكل الناس اللي تبع فينا، مرحبا بكل مشاهدينا، بكل مستمعينا، الناس اللي تبع زادا بعد في الأفتر بعد الميسيون زادا، مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا لكم الناس الكل. نحكيو على الكنام الذي حدد تاريخ 30 سبتمبر كآخر أجل إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية. كل منظومة علاجية مع شكون تتماشى، شنو هما المنظومات العلاجية اللي موجودين عنا، كيفاش المواطنين ينجموا يبدلوا وينجموا يختاروا. نحكيو في الموضوع وتفاصيله تتفيتا. ضيفنا في المباشرة الخبير في الحماية الاجتماعية سي بدر الدين السماوي، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بك،
1: مساء الفل،
2: مرحبا بك المستمعين،
1: شكرا، نورتنا، أهلا وسهلا. كالعادة سي بدر الدين نلتجؤ لك باش تفسر بكل بساطة المعلومة لسادة المستمعين. نحكيو على 30 سبتمبر تو نمشيو للتاريخ، حيت نحكيو على المنظومات العلاجية اللي عندنا في تونس، شنية هي بالضبط، شنو الفرق بيناتها، شكون ينجم ينخرط في هذه، شكون ينجم ينخرط في الأخرى، كل واحدة شنية المزايا متاعها مقارنة بالأخرى.
2: بالفعل نظام التأمين على المرض اللي وقع حديثه سنة 2004 وبدأ يشتغل 2007 حدد أنه ثم هناك نظام قاعدي، نظام إجباري، نقول نظام قاعدي يعني فيه العلاجات العرضية أو العادية اللي سواء أمبيلاتوار ما يدخلش فيها من العملية الجراحية أو ما يدخلش فيها من أمراض مزمنة. العلاجات هذه حدد النظام الجديد للتأمين على المرض ثلاثة منظومات اللي هي المنظومة العلاجية العمومية والمنظومة العلاجية الخاصة واستجاع المصاريف. وقال أنه لينخرط تجديد معناتها يلزم بالضرورة يختار واحدة من المنظومات هذه في ظرف 30 يوم، وإذا كان ما انخرطش يقع تصنيفه في المنظومة العلاجية العمومية. اليوم الموضوع لا يتعلق بالناس الجدد، يتعلق بالناس اللي ديجا عندهم معناتها منظومة من المنظومات تقدم. والقانون يقول لك مرة في العام، مرة برك في العام نجم تبدل، معناتها ما ينجمش إنسان يجي في وسط العام وقت ما يحب، مثلا في جانفي يقول اختار المنظومة الأولى، في جي في فيفري المنظومة الثانية، وقتها ما تنجمش يعني الكنام تتصرف. دونك هيك علاش الاختيار متاع المنظومة يتم مرة في السنة ويتم قبل 30 سبتمبر، ولكن المفعول ما يبدأ إلا في 1 جانفي من السنة الموالية. إذن لخيان اللي عندهم منظومة ومش عاجبتهم نحاولوا باش الليلة نفسروا في مرحلة أولى كل منظومة شنية الخصوصية متاحها، وبعد في مرحلة ثانية نرجعوا باش نبينوا كل واحدة شنية الإيجابية متاحها والسلبية متاحها. على خاطر ثم تساؤلات أنا شفتها في الفيسبوك وغيرها، يقول لك أنا المنظومة اللي أحسن، ما ثمناش منظومة أحسن للناس الكل، احنا ماشي نبسطوا المعلومة للمستمعين وهما عليهم باش يختاروا اللي يساعدهم.
1: واضح، هاي باي نبدأ
2: عندنا احنا اليوم احنا 16 سبتمبر، إذا عندنا مازال 14 يوم، ومن الأفضل من الضروري أن الناس تختار قبل 30 سبتمبر، ما تفوتش، لأنه كان فات 30 سبتمبر هو اللي كان عشان بعد عام. دونك نفسر المنظومة العلاجية الأولى اللي هي المنظومة العلاجية العمومية اللي الكرني نتاع لونه أزرق يمكن المضمون الاجتماعي من أن يداوي في المؤسسات العمومية الصحية، مستشفيات، مستوصفات، وفي مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي المؤسسات الصحية المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض اللي هي على سبيل المثال مستشفى العسكري ومستشفى الحروق البليغة في بن عروس. بطبيعة الحال بعد ما يقع تحويلهم بشهادة تحويل من المستشفى أو المستوصف اللي جابوا فيه. هذوما كيفاش يعني المعلومة متاعهم؟ يمشي يدفع، يمشي غاديك يدفع التعريفة المنخفضة، يعني المعدوم التعديل اللي هو رمزي يعني 3000 4000 500 10000 حسب
1: الخدمة معناتها، حسب العلاج معناتها، هاي
2: بالضبط اللي هي تعريفات يعني تسمى منخفضة
1: من 3000 ل 10000 تقريبا،
2: هي فيها برشا تفاصيل ولكن عموما رخيصة. ولكن هل هذا يعني قاعد عام كامل؟ لا، القانون يقول لك هنا ثم إجراء يتسمى سقف إيجابي. إيش معناتها؟ يقعد يدفع هو وأفراد العائلة متاعه، راو نحكيه على المضمون الاجتماعي، راو هو أفراد العائلة متاعه يدفع ما يساوي مرة ونص الدخل متاعه، وبعد كيفوت مرة ونص يقول لي ما عاد في حد شيء. مثلا ناخذ مثال واحد اجير الاجر نتاعه المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خام 600 دينار
1: أي.
2: 600 ونص 900 دينار. نفترض هو والعائله نتاعه قاعدوا يدفعوا في المعالي الماليه وصلوا مثلا في شهر اوت دفعوا 900 دينار
1: أي.
2: بقيه السنه يديروا بلاش ما عادش حتى ملي.
1: فوالا معناتها كان عالجه بما قيمته 900 دينار بقيه العام العلاج مجاني
2: مره ونص الدخل. انا خذيت مثال
1: اي فوالا فوالا
2: 600 دينار مره ونص. نفترض ناخذ متقاعد الجرايم نتاعو 300 دينار 300 و150 450 دينار نفترض واحد منخرط في نظام غير الاجراء وهو في الشريحه مثلا ثلاثه مرتين الاجل الادنى اللي هي تولي الدوبل نتاع 900 مليون و800 الى اخره. المهم مره ونص الدخل نتاعو.
1: واضح واضح.
2: بعد هي ولدي بلاش
1: واضح. هذا الكرني الازرق
2: يجيو تو العلاج الخاص اللي هي اللون نتاعها احمر ينجم يداوي عند طبيب يختاره يكون طبيب عائله
1: اي
2: من الاحسن ومن العملي ان يكون طب عام. خاطر ما ينجمش يختار طبيب واحد عام كامل يقول مثلا يختار طبيب قلب ينجم مش ممكن باش نهار عام كامل يمشي كامل القلب. دونك يختار طبيب اللي عاده يكون طب عام وما ينجم يمشي لطبيب خاص الا عندما يمر على هذا الطبيب اللي هو طبيب العائله هو اللي يحوله. باستثناء ثم اربع اختصاصات مش بالضروره يمشي لطبيب العائله
1: هاي.
2: اللي هي طبيب الاسنان طبيب العينين طب الاطفال وطب النساء. هذوما يمشيو يطول
1: الاسنان والعينين والاطفال وطب النساء. فوالا هذوما تنجم تمشي مباشره من غير ما
2: فيما عدا ذلك طبيب العائله. وقت اللي يختار هو لاول مره الطبيب عائله اذا كان بعد يحب يبدل اخر اجل 30 نوفمبر.
1: نوفمبر مش سبتمبر.
2: مش سبتمبر. بالنسبه للناس توا اللي يحبوا يبدلوا من المنظومه العموميه للعلاج الخاصة أو من استجاع مصاريف للعلاج الخاصة من تو يزمو يختار الطبيب نتاعو يمشي للطبيب يكون متعاقد مع الكلام يقول أنا مش نولي في العلاجية الخاصة صحيح لي أنت تقبلني.
1: معناتها إذا كان أنت باش تغير المنظومة من منظومة إلى أخرى مثلا من أي منظومة وأنت ماشي للمنظومة الخاصة اللي هي نتاع طبيب العائلة تنجم من تو تختار الطبيب نتاع العائلة وتمشي. أما إذا كان
2: يلزم يلزم,
1: يلزم
2: على خاطر ما تنجمش الكلام تعوض تمشي هي تختار لك طبيب.
1: اما اذا كان انت عندك طبيب عائله ولسبب او اخر تحب تبدله اخر اجل هو 30 نوفمبر باش تبدل طبيب العائله
2: وهو كذلك.
1: واضح.
2: بالنسبه للعلاج الخاصه كيفاش الخلاص هو انه كي تمشي انت لطبيب او لتحليل او باش تاخذ دواء مش تدفع نسبه معينه اللي عاده تقريبا الثلث وتمشي على روحك وبعد ذاك مقدم الخدمه يمشي الكلام يستخلص. مثلا بالنسبه للعيادات تدفع 30% وبعد 70% يستخلصها الطبيب من عند الكنام. ثم علاجات اللي نسبة التكفل متاع الكنام أكثر شوية 85% في بعض الأدوية وثم بعض العلاجات اللي أقل من 70% مثلا طب الأسنان 60%. المهم أنت تدفع جزء وتاخو العلاج متاعك والدواء وتعمل التحاليل إلى آخره وتروح روحك وبعد مقدم الخدمة هو اللي يسترجع. بقى هذا الكل هكا 70% اللي مش تدفعها الكنام ولا 80% فيها سقف معين السقف اللي حكينا عليه اللي توا بالنسبة لواحد 1450 دينار إذا كان عنده شكون عائلة معاه في العائلة يفيد. دونك هذه المنظومة الثانية اللي هي سميوها طبيب العائلة أو المنظومة العلاجية الخاصة.
1: واضح.
2: نجيو المنظومة الثالثة اللي هي استرجاع المصاريف اللي لون نتاعها أخضر.
1: أي.
2: هذه تنجم ينجم اللي يختارها يمشي لأي طبيب يكون طب عام ولا اختصاص وفي العموم والخاص. المهم الطبيب اللي يمشي يمشي له اذا يكون متعاقد مع الكنام زاده.
1: فوالا هاي.
2: ويمشي يخلص المعلوم الكل كان عياده والا دواء وكذا وبعدين الكنام ترجع له جزء تقريبا 70% معدل 70%.
1: معناتها هي بريسك نفسها نتاع طبيب العائله في على مستوى الاسترجاع فقط انك تدفع كل شيء وبعد الكنام هي اللي ترجع لك. باغ كونتخ مثلا نتاع طبيب العائله المقدم الخدمه هو اللي يمشي يخلص من الكنام.
2: بالضبط. والحاجة المشتركة ما بيناتهم هو السقف هو نفسه
1: 450 دينار
2: ولا. والحاجة المشتركة بيناتهم هي بالنسبة للأدوية يقع إرجاعه على أساس الأدوية الجنيسة اللي هي يسموها المتكافئة أو يعني هيك الأدوية اللي تصنعها بعض المصانع بعد ما توفى رخصة الاستغلال اللي هي أقل شوية يعني
1: هاي.
2: مثلا الدواء يتكلف 120 دينار تلقى الدواء اللي خذها 120 دينار يتكلف على المستوى الأدوية الجنيسة 100 دينار. الكنان ما ترجع لكش 70% من 120، ترجع 70% من 100 دينار. إذن فالإرجاع يقع على أساس التعريفة نتاع الأدوية الجنيسة وتصفح كيف كيف. دونك هذه تقريبا احنا توا لخصنا كل منظومة شنية خصوصية متاحة. السؤال اللي توا يطرحه الناس اللي يسمعوا فينا حتى اللي من قبل ما يسمعونا قاعدين يتسالوا، يقول أنا هي اللي خير. هنا ما ثماش جواب واضح لنسكن. كل إنسان يزم يشوف الوضعية متاعه الصحية، الوضعية الاجتماعية، المرافق اللي بحذاه في حومته، في الحي متاعه، في القرية متاعه، في المدينة متاعه، شنو اللي ثم أكثر عمومي خاص، شنية القرب متاعه إلى آخره، وكل واحد مش يختار زي حسب إمكانياته. أنا هنا ماشي نعطي فكرة على كل منظومة، كل واحدة شنية إيجابيات والسلبيات.
1: نبدأ بالمنظومة العمومية.
2: العمومية الحاجة الإيجابية فيها هو أنه الكلفة محدودة. يعني باللي يكون ما هوش مش تكون غالية برشا، فضلا عن أنه وقت اللي تولي غالية برشا واللي ما عاش يدفع حتى ملي. إذا على مستوى الكلفة هي حاجة شعبية، يعني في مستوى الفئات المتوسطة ولا الفقيرة، خلينا نقول الفقيرة، خاطر الفقيرة يداوي عند منظومة أخرى. دونك هذه الإيجابية. الإيجابية الثانية هو أنه المستشفيات العمومية وخاصة الجامعية تحتوي على كفاءات معناتها متطورة جدا ونفتخر بذلك. هذا يجب الإقرار به وهذا ليس سرا. السلبية متاعها هو كما تعرفوا، أنا مش نقول حاجة جديدة، هو أنه الاكتظاظ وقت اللي تمشي ممكن تشد الصف
1: وطول المواعيد.
2: طول المواعيد إلى آخره، بطبيعة الحال هذه إشكالية. وثم ناس اللي ما بحذاهمش يعني مستشفيات
1: والتنقل مش يتنقل
2: والتنقل صحي. هذه العمومية. نجيو العلاجية الخاصة. الإيجابية متاعها هو أنه تنجم تمشي لطبيب العائلة من غير تستنى حتى موعد، مش كيما في السبيطار. بحذاك طبيب العائلة اخترته في الحومة ولا في الحي ولا في القرية متاعك، نجم تلقاه في كل وقت. والمعلوم بطبيعة الحال ماكش باش تسبق برشا يعني فلوس، مش تسبق جزء من المصاريف. هذه الإيجابية متاعها. وزيد طبيب العائلة يولي يعرف المريض، يولي سهل باش يداويه، خاطر يبدا عنده هو الطبيب برك
1: الدوسي متاعه عنده، معناتها نقولوا الدوسي عند الطبيب.
2: ينجم مش حتى يعطيه للطبيب الاختصاصي، ينجم يكون يعني طبعا الطب العام عنده الجانب نتاع الشمولية. السلبية هي ربما السقف، كي يبدا واحد وعائلة وبرشا مصاريف، السقف هذاك ينجم في وسط العام ولا في ثلاثة أربع العام ينجم يوصل للسقف، يولي معناتها ما عادش ينجم يتحمل النفقات، يولي يدفع كل شيء. هذه السلبية الأولى. السلبية الثانية هو وقت اللي تقع مشكلة ما بين الكنان ومقدمي الخدمات وتتقطع العلاقة،
1: يقصوا الحلقة
2: كما تحدثنا قبل
1: صار
2: لا
1: منظومة الطرف الدافع
2: منظومة
1: حفظناها الكل يظهر لي.
2: هذه هي معناتها تقع إشكالية ما بين الكنان ومقدمي الخدمات، تجي معناتها الضرر في المنظومة الاجتماعية. هذه السلبية متاعها. نجيو المنظومة الثالثة والأخيرة اللي هي استرجاع المصاريف. الإيجابية هو أنه تمشي في كل وقت لأي طبيب والداوي، وهي بطبيعة الحال تساعد الناس اللي عندهم إمكانيات وربي يزيدهم وإن شاء الله الناس كل ما تمرضش. ولكن السلبية الأولى هي السقف. ينجم بعض الحالات رغم اللي هي راهي علاجات يعني عرضية ما هيش مرض مزمن، رغم ذلك نجم واحد يتجاوز السقف في فترة معينة. ولكن السلبية الكبيرة ياسر، وهذه تقريبا اللي عندهم استرجاع المصاريف الكل معناتها مجمعين عليها، اللي هي بطل الاسترجاع. يا نشوف
1: يعني
2: ستة شهور سبعة شهور بطبيعة الحال هذا نجم يكون راجع، لأنه الكنام عنده مشكلة في السيولة. ولكن بالنسبة للإنسان اللي عنده معناتها مصاريف دورية وإلى آخره، مش يسبق هو 200 300 و 400 دينار، مش يقعد يستنى ستة شهور بطبيعة الحال. هذه السلبية بتاع المنظومة الثالثة. هذه تقريبا بعجالة الإيجابية والسلبية بكل منظومة، أو كما قلت في البداية كل إنسان والظروف متاعه، وكل إنسان
1: يختار المنظومة اللي تتمشى معاه، معناتها فالا هكا ولا لا.
2: ربما إذا نحب نقدمه في النهاية بعض الحلول، نقول أنه بالنسبة للمنظومة العلاجية العمومية، الحل الأول هو في تأهيل القطاع الصحي العمومي باش يبدأ فيه نفس الإمكانيات على مستوى البنية التحتية والمواعيد كما القطاع الخاص. بالنسبة للمنظومة العلاجية الخاصية، إذا كنا نحسنوها وتولي عندها جاذبية، هو أنه العلاقة ما بين الكناء ومقدم الخدمات لازم تكون شفافة وواضحة، وفيها التزامات واضحة، والمقدمين الخدمات يخلصوا في فلوسهم باش ما يضطروش إلى قطع العلاقة. بالنسبة لاسترجاع المصاريف واضحة المسألة، لازم الكناء تحاول أن قدر الإمكان ترجع الناس فلوسها اللي سبقوها باش على الأقل مش وفاء باش يداويو مرة أخرى إلى آخره. دونك تقريبا هذه أهم الحاجة المشتركة بيناتنا الثلاثة، هو مزيد من الرقمنة وتفعيل البطاقة الذكية التي وقع التنصيص عليها منذ 2008-2009، وبدأت في زبير دوفر من 2016-2017، ولكن إلى حد الآن مقاش تفعيلها. راه البطاقة الذكية راي مش كون عندها إيجابيات على الناس الكل، على المضمون الاجتماعي واللي يمشي معاش يعمر أوراق إلى آخره، يمشي للطبيب والتحليل بالبطاقة الذكية يقع مع قراءتها من طرف الآلة والتطبيق اللي مش تكون عند الطبيب. الطبيب نفسه معناه ذي واللي عنده فكرة من خلال البطاقة الذكية على ملف المريض، ويحول المساهمة الأتعاب متاعه للكنان بسرعة. الكنان نفسه تولي عندها مستوى الرقم شفافية في المعاملات، هيك علاش البطاقة الذكية تنجم تحسن الإقبال على مختلف المنظومات. هنا أختم بأنه المنظومة العلاجية العمومية في 2008 كان فيها 75% من المنخرطين و25% في نصوص منظومات. اليوم تراجع العدد إلى دون 60% تقريبا 58-59%، ونعتبر هذا مؤشر سلبي. المنظومة العلاجية العمومية قادرة أني تعالج بنسبة أكثر من هكا. هذا لا يعني التقليل من دور القطاع الخاص، ولكن يجب أن تكون مثلا متناسبة بروبورسيونيل بالنسبة للإمكانيات اللوجستيكية متاع القطاع العمومي والقطاع الخاص.
1: شكرا على كل هذه التفاصيل، وشكرا على كل هذه المعطيات، وشكرا أيضا على الحلول. بفضلك سيد بدر الدين السماوي الخبير والخبير في الحماية الاجتماعية، شكرا على كل هذه التفاصيل. هذوما المنظومات العلاجية سلبياتهم وإيجابياتهم، كيفاش نجموا تبدلوا، كيفاش نجموا تختاروا. أعطاكم كل المعطيات. 7:43 على موجاتنا.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. 7:48 دقيقة، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. ما مدى توفر لحوم الدواجن والاسكالوب في الاسواق، وهل هناك التزام بالاسعار؟ نحكي في الوضع وتفاصيله توت شويتا
0: في 60 دقيقة. تعرف الحقيقة.
1: ضيفنا في المباشر رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء سيد إبراهيم النفزاوي. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: أهلا وسهلا، مرحبا هدى، شنو أحوالك؟
1: الحمد لله،
2: مستمعين ديوانا ثاني.
1: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا. سيد إبراهيم، توفرت اللحوم البيضاء فما نقص؟ شنو هي الوضعية؟ وصفهن كما هي.
2: والله الوضعية اللي أختي ودابة تماشي حال، تقول تتم شوي نقص صار في لكن النقص ده اللي صار ما أثرش على حد شيء، ما أثرش. قاعد التزويد تعود يكون 80% ولا 100% ولا هبط شوية، لكن ما أثرش. قاعد الأمور ماشية بطبيعتها. إحنا توا بالنسبة رغم النفوق ورغم كذا ورغم ذا، قاعد نستخدم بحيث هنا قاعدين حتى التصليح قاعدين نصلحه، قاعدين نحدم حاجات نقصت كما الشهر هذا نخدمه الشهر هذا شيء بشوية. الشهر هذا عنا فيه ما فيه ما 11,000 طن بعد النفوق وكل هذا فيه 11,000 طن. هذا قاعدين بس نخرجوا منه إن شاء الله. الشهر هذا اليوم هو 15، مش نخرجوا منه سلامات، ما تم حتى إشكالية،
1: ما فماش نقص. مع التزويد أمور واضحة، مع المواطن يوم كي يقصد بائع بالتفصيل بشي شري دجاج في أي وقت يلقى.
2: هذا قلت لك تم شوي نقص، تم شوي اضطراب. الشهر الرايه بركه، اما الشهر الداخل اكتوبر باش تكون الوضعيه احسن ما يرام على ما يظن.
1: باش نرجعوا معناتها للنور اللي تاع نورمال نتاعنا ان شاء الله في اكتوبر، باش نتجاوزوا النقص المسجل في اكتوبر. قلت لي 11,000 طن، نحن قداش نستهلكوا شهريا؟ 13؟
2: نستهلكوا في 15-14،
1: ما بين 14 و15. معناتها اكتوبر نرجعوا للمعدل هذاك؟
2: اكتوبر نرجعوا عندنا انتاج فيما يقارب انتاج 15,500.
1: اكتوبر معناتها نفوتوا الاستهلاك بشويه هكا ولا؟
2: ايوه، لا باهي باهي خارق العاده. أنا بالنسبة اللي هاو أزمة في الدجاج هاو كذا، والناس اللي بتعرف المواطنين كيسموا بحاجة تولي فيها لهفة، تولي فيها كذا. إحنا ما عندنا حتى إشكال في هدية، ورغم هذا كله قاعدين يجيبوا، قاعدين يصلحوا في الأشهر الجاية. الأشهر الجاية مثلا توا في سبتمبر الشهر الراية باش نجيبوا 4 حاويات عظم تبقيس.
1: نعم،
2: 4 حاويات مستوردة. وفي اكتوبر باش نجيبوا 4، وفي نوفمبر باش نجيبوا 4. كل حاوية ترفع 300 و2 و400 بيضة. تعطينا كل حاوية تعطينا 290 طنات. يعني قاعدين حتى اللي يحكوا عليها وقال لك شيء أزمة في نوفمبر وديسمبر، مع أن حتى إشكال قاعدين نصلحوا، قاعدين نريقلوا، مع أن حتى مشكلة. قلت لك كان شهر هذا اللي هو فيه شوية نقص بقت بالنسبة للأسعار. الأسعار ثم ناس خارج على القانون، هذيك تهم مسؤوليتها. الأسعار من مساعرة الجيج يخرج من البطوار من نلبح 7,900، يمشي للمستهلك 8,950. ثم في حتى شك والاختلاف، خاطر جتني عندي تشكيات، وعندي واحد بس التشكيات موجودة تاني يجيني اللي هو 11,000 اللي هو ويتحل مسؤوليتك. أنا عندي
1: والإسكالوب مسعر ولا لا معناتها سي إبراهيم؟
2: لا ما هوش مسعر. الإسكالوب ليبرك بقينا على حسب هاي الفاتورة نتاعك زيد 20%
1: ربح،
2: هامش ربح 20%
1: على شريت بيه.
2: على شريك بي. احنا توس خاطة مقررية وش عملنا حتى ولو كتزيد 20% يخرج على 20، لا ارجع ما نحبوش يخرج على 20. نحبو ماذا بينا ما في 19 و 900 مفيد ما يخرج على 20.
1: معناتها توا ما وصلش ال 20 دينار يعني الاسكالوب.
2: لا وصل يعني
1: وصل
2: مش وصل ما خرجت على 20 19990 باقي معقول ياسر حتى فما في نقص في برشا نقص الكلام ان شاء الله ان شاء الله شهر اكتوبر يصلح ويتكريكل خاطر مش كيما الدجاج الدجاج يحضرك في 35 يوم و40 يوم الاخر يحضرك تدجاج 4 اشهر ثم حساب اخر
1: احنا قاعدين معناتها الهدف نتاعكم اليوم الا تتجاوز الاسعار ال 20 دينار
2: 20 دينار بالنسبه اللي احنا اللي كان بالنسبه للشوت ال 20 دينار بقى موجوده في الاسواق في المساحات الكبرى ومساحات كذا هذاكم ثم إدارات تنزل ترقبهم ثم مراقبين يراقبوهم عندهم شكل اختلاف أما تبقينا بالنسبة لإحنا كغرفة عطينا تعليماتنا باش يكون قلنا لهم يخش على 20 ولو حتى كيزيد 20% ويطلع لك 21 ولا 20 و500 تخش على 20 خلينا نقف على 20 إذا كان خرجت على 20 ماشي
1: واضح جدا ان شاء الله تقعد الاسعار ان شاء الله تحترم الناس كل الاسعار هذا هو معناتها هو المطلوب
2: اي حتى المواطن الروسي نتاع المخ المواطن قبلها ما عندناش حتى شك ولا اختلاف ماذا بينا ما يخش على 10,000 على 10 دينارات او توا ب 8,950 معقوله ياسر ورغم هذا ان شاء الله في اكتوبر قلت لك باش تحسن الوضعيه كامله بدون شك ولا اختلاف وبقى تورا موجود في كل شيء تو تطلب وحتى الاستهلاك ناقص ما كانش استهلاك الناس كل لا ذكرت عبد الله في الماء لا في المنديل لا في
1: اولويات اخرى
2: الصحه
1: ولهذا
2: تو كان جا ثم استهلاك نقول لك تو يطلع برشا اما تو بفضل الله ان شاء الله ما ثم كان الخير ونطمن المواطن نقول له راهو ما عندك حتى شك ولا اختلاف راهو موجود الدجاج موجود السكالب موجود العظم كيف كيف موجود العظم هاني من 11% 12% موجوده ماهيش كيما يحكوا 14 و16 وكذا لا لا لا 12 والفلاحه تو راضيه بالاسوام هذه ومعقوله هي التكلفه نتاع العظم تكلف 220 مليم وخسروا برشا هم الفلاحة إن شاء الله يعاونوهم إن شاء الله يرجعوا لهم حتى شوية على خطر برشا
1: إبراهيم سيد حسيب الفخفاخ يقول لك ستيك والإسكالوب وصلوا 22 دينار في صفاقس
2: ستيك 22 مش غير معقول وهذه بعطي الصحة سيد حسيب نعرفها بكي برشا ونعرفها يخدم في المدايا أنا هذه غدا ندخل فيها تاع الساقس ونشوف نتكلم جماعة باش يطيحوا كان حتى اشكال نتبع فيهم راه أما تلقاهم هذوما اللي يبيعوا في الأسواق غالية هذوما نقاط بيع غير ماهوش العشوائي ما عادش عندهم ما يعملوا ما عادش خاطر الدجاج حي غالي 7,000 توصل لليوم 7,000 ما ينجمش باش يبيع كي باش يذبح ويبيع يتكلف له أكثر أنا يشري من نقاط البيع المنظمة ويخدم ويتوي ما حق هذوما أما بنقاط البيع المنظمة راهو ما يخرجش على الأشياء هذه وإحنا إن شاء الله غدوة ندخلوا بتورية بطبيعة الحال نكلم جماعة في السباق معنا حتى إشكال ولو حتى نمشوا حتى أنا كنا مشيت غادي نمشي نعمل اجتماعاتنا غادي برشا يعطيهم الصحة السقس الناس متربين برشا وناس يفهموا تو غدوة نكلمهم جماعة إن شاء الله قلت ربي ترجع المياه المجارية مثلا حتى إشكال
1: واضح شكرا سيد إبراهيم يعطيك ألف صحة
2: كل شيء
1: شكرا سيد إبراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء شكرا على كل هذه المعطيات احنا واصلين معكم الشهر مرحبا حتى للتسعة متاع الليل الأخبار مع أميرة الأخبار الرياضية مع نادر مرحبا بالجميع
0: في 60 دقيقة

0: الوين القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: Soyez alerte, البرمجة الشتوية à la carte.
3: رجعت الشتوية
2: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

ديوان ترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل كل ما يهم السبور سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات معنا

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والثامنة، دي ون اف ام، عسلامة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر سائر الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص بأهمية الوقاية من الاستخدام المفرط والمبكر للشاشات لما قد يترتب عنه من تأثيرات على النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. ودعت الوزارة إلى اعتماد الممارسات الفضلة التالية، وهي إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر واللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، مع الحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات واختيار محتويات ملائمة للسن وذات قيمة تربوية مع المرافقة والمراقبة الأبوية. كما دعت الوزارة إلى وضع قواعد واضحة داخل الأسرة لتنظيم استخدام الأجهزة وتجنب استعمالها أثناء الوجبات وقبل النوم وإبعادها عن غرف نوم الأطفال. وأشارت الوزارة إلى أن الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات وخاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر في التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية، وقد يرتبط ببعض الصعوبات النفسية والسلوكية. تقدم أشغال صيانة وأصلاح أسطول الحافلات بولاية سوسة بنسبة 60%، وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية والجامعية، وفق ما فاد به رئيس أقليم سوسة بالشركة الجهوية للنقل بالساحل خالد جراي، موضحا أن الاستعدادات انطلقت منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة وشملت الموارد البشرية وجاهزية الأسطول والخدمات التجارية. وعملت الشركة على رفع نسبة جاهزية أسطولها، حيث تم تجهيز 105 حافلات بحلول 15 من سبتمبر بزيادة قدرها 20 حافلة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. كما تم التعاقد مع 26 عونا فنيا موسميا بهدف دعم الجانب التشغيلي والفني ومواكبة متطلبات فترة العودة المدرسية والجامعية.
2: الاستعدادات شركة نقل بالساحل أقليم سوسة للعودة المدرسية انطلقت منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة على المستويات الثلاثة، المستوى الموارد البشرية حيث تم التعاقد مع 26 عون فني موسمي، ومستوى جاهزية الأسطول نأمل أنه نبلغ 60% كنسبة جاهزية، أي في حدود 105 حافلات جاهزة في تاريخ 15 سبتمبر 2026 تقريبا بزيادة 20 حافلة مقارنة بالسنة الدراسية الفائتة. المصالح الفنية بالنسبة للورشة المركزية في سوسة قامت بالعديد من الأشغال، مراجعة الكلية أو الجزئية ل16 محرك، مراجعة جزئية للهياكل الخارجية للحافلات تقريبا شملة ب20 حافلة، بالإضافة للقيام بمراقبة دقيقة للحالة الفنية لحوالي 50 حافلة على مستوى مراقبة الأنظمة الكهربائية، العجلات، الأجهزة المتعلقة بالسلامة.
1: مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023 في محاولة لاحتواء تجدد الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب مع إيران. وقررت لجنة السوق المفتوحة بالإجماع رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح النطاق المستهدف بين 3.75% و 4%، بما يتوافق مع توقعات الأسواق. القوات الحكومية اليمنية تنشر مشاهد قالت إنها توثق قصف مواقع وثكنات الحوثيين في الكدحة غربي تعز، وأعلنت خوض معارك مع الجماعة في جبهات كهبو بمنطقة باب المندب، مؤكدة أنها كبدتها خسائر. ونقلت وكالة ريترز عن مصادر قولها أن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع جماعة أنصار الله الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع الحالي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. موندو دي جيينج، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوان توت لسمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب. sur Divan FM. Divan FM, صوتكم.
3: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان اف ام، صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب التونسي، ورسمين الجامعة التونسية لكرة القدم تقول أنه باش يتم الإعلان عن قائمة نسور قرطاج لتصفية كأس أمم أفريقيا نهار الجمعة في 18 سبتمبر.

بالهدف ثنائية الاتحاد سجلها المهاجم أحمد بعصيدة في الدقيقتين 20 و47، وفي حين جاء هدف الترجي الجرجيسي من ضربة جزاء عن طريق خليل قصاب في الدقيقة 45+7. نذكر أن الحكم سيف الورتاني أقصى مهاجم الترجي الجرجيسي حمدي العبيدي في الدقيقة 87. غدوة تستكمل جولة ثالثة بجرى لقاء الملعب التونسي والنادى الإفريقي في مركب الهادي النيفر في باردو انطلاقا من الأربعة متاع العشية، وعلى منصة ديماسبور حكم رئيسي هيثم الطرابلسي وحكم فار باش يكون دافيد سماتش من سلوفينيا. إدارة أولمبي البيجي أكملت اليوم الأربعاء 16 سبتمبر إجراءات التعاقد مع المهاجم الفايد بن حسين بعقد يمتد لزوج مواسم. في آخر أخبار ملاعبيتنا، المحترف اللاعب إسماعيل غربي تم اختياره لاعب الشهر في نادي ليغانس الإسباني الناشط في الدوري الدرجة الثانية الإسبانية. الغربي لعب مع فريق 5 لقاءات سجل هدف وحيد. في بطولة أفريقيا الكرة الطائرة، المنتخب التونسي انتصر اليوم على المنتخب الكيني 3-0. تفاصيلها 25-15 25-23 و25-16. في الباسكت، في لقاء ودي تلعب في الرايد البجاوي، نادي الأفريقي انتصر على نادي السفيقسي 71-57. الختام بأبرز المباريات اليوم في البطولات الأوروبية. في اليوروبا ليج 8 تعليل، ميلان يستضيف بنفيكا في نفس التوقيت، أندرليخت البلجيكي يواجه ناديون فرنسي، وفي لا ليغا الإسبانية 8:30 تعليل برشلونة يستضيف راسينغ سانتاندير.

0: سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم
1: احنا صوتكم في الساقس
0: على 91.2 ديوانا فام
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فام.
2: مرحبا أهلا وسهلا تحياتي للجميع واصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة 8:22 على موجاتنا تحية للإنترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا شكرا لكل الناس اللي قاعدة تسمع فينا على فام مرحبا تحية لمستعملي الطريق لسواق التاكسي الوجاد كل النقل المنتظم الناس تسمع فينا في الكار زادة مرحبا أهلا وسهلا ولكوميرسيو اللي يخدموا خاصة معناتها أي كوميرسيا اللي يسمع فينا توا تحية لكم جميعا ومرحبا بكم وشكرا ليكم على متابعتنا. نعرف يقولوا لي رانا نمشيوا مسافات طويلة ونحلوا الديوان ورانا نتونسوا بكم ربي إن شاء الله يوصلكم سالمين غانمين وربي يعينكم الناس الكل. مرحبا أهلا وسهلا تحية لكل ليزانترنوت. مرحبا ياسين أهلا وسهلا شكرا إيمان أمونة مرحبا فراس نصف الداهش حمدي ومي عبد الله معز المنوبي وصل الطلب متاعك الصبري يا معز إبراهيم مرحبا أهلا وسهلا فارس العياري مرحبا فراس مرحبا أهلا وسهلا إن شاء الله ما نسيتكم على حد يا ربي مهدي المحب رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة مرحبا أهلا وسهلا شكرا لكم من سواء كان الناس اللي تابعتنا في الجزء الأول وفي الجزء الثاني تحياتي لكم جميعا ومرحبا بكم وشكرا على تفاعلكم بربي الموجود وأنا ما ذكرتوش يقول لي هدى راني موجود معاكم في الـ في الـ في اللايف مرحبا ناس الكل أهلا وسهلا وأنا هدهد مهدي مرحبا يا مهدي مرة أخرى مهدي المحب رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة مرحبا أهلا وسهلا عيوني مرحبا أهلا وسهلا شكرا لكم الناس كل شكرا على تفاعلاتكم. يلا عودة مدرسية وما أدراك ما العودة المدرسية. عودة مدرسية سيروا فيها برشا حاجات فلا سيروا فيها ساعات نبزيات بين الصغيرات خليني نقول نبزيات باش ما نصلوش إلى مرحلة متاع التنمر ومتاع الصغار تكره القراءة ومتاع صغار تتعقد من القراية ومتاع صغار ما عادش تحب تمشي المدرسة وغيره. هذاك علاش طبيبة تحذر من التنمر ومن انعكاساته على الصغيرات المصابين بعدد من الأمراض من خلال تجربتها هي باش نحكيوا معها على التفاصيل ونقدموا من خلالها جملة من النصائح للأولياء اللي يسمعوا فينا. طبيبة مختصة في أمراض الغدد والسكري دكتورة أسماء بابا حرم حيزة مرحبا أهلا وسهلا شنو أحوالك؟
3: أهلا بك يا هدى وكل مستمعي ديوان فام.
2: شكرا لفضلك أهلا وسهلا مرحبا. العودة المدرسية أكيد فيها بارشة إعداد نفسي مش نحضروا صغيرتنا كان ماديا نشوف المكراتب والكتب والسكين والدبش وغيره فما إعداد نفسي لازم يصير وفما التوصيات لازمها تصير داخل العائلة. شنو أهم الملاحظات اللي تتواجه بها دكتورة للأولياء اللي سمعوا فينا؟
3: هو خاصة هدى في الفترة هذه لأنه كما تعرف استفادة ما كانش الحقيقة صيف عادي يعني ثم شوية ضغط اللي الصغيرات هما بيدهم وحتى وخاصة المرضى معناها اللي ما تفرهدوش بالقداف الصيف هذا تعدد ظروف صعيبة برشا خاصة احنا أطباء السكري معناها صغيرات تعبوا في الصيف هذا دونك نسيسوا بعضنا الناس الكل كأولياء وإلا كتلاميذ كمربين من ناحية الضغط اللي جايين به هما ديجا على خاطر ما وصلوش للراحة وللتفرهيد اللي حبوا عليه يعني توا الصغار داخلين بنفسية مختلفة شوية نلاحظوا فما هشاشة كبيرة في النفسية متاع صغيراتنا توا كيفاش نحكيوا على الأمراض احنا بحكم الاختصاص متاعي كسكري وغدد عندنا نوع متاع امراض اللي مربوطة ياسر بالشكل هدى يعني مثلا احنا اطباء سكري اطباء غدد اللي فيها المشاكل متاع النمو اللي فيها المشاكل متاع السمنة اللي فيها المشاكل متاع الضعف فيها المشاكل متاع البلوغ المبكر متاع تأخر البلوغ وهذوما متاع تكيس المبايض، وهذوما كلهم حاجات يظهروا على الصغيرات في المدرسة وإلا في الكوليج، الشيء اللي يخلي هذاك هو يكون المصدر متاع التنمر متاع صغيرات أخرين في عمارهم. يعني لهنا عندنا مشكلة متاع الضحية والمتنمر، هما الاثنين صغار معناها. يعني مثلا احنا تو في التحضير متاعنا للعودة المدرسية كطبيبة سكر نعطي سيرتيفيكا باش الصغير يستحضر بها في الإدارة انه يقول راني مريض بالسكر. احنا كي نعملوا الإجراء هذا كده على أساس باش نحميه الصغير، باش الصغير الإدارة يبدأ في بالها، باش التعامل معاه يكون فيه تمييز إيجابي كمربين كتلامذة معاهم في بالهم. يعني لهنا ما نحفظوش السر الطبي، احنا بالعكس اون ديكلار لا مالادي على اساس مش نستناو منها حاجة باهية باش تحمي الصغير هذاك. بيروحنا كان انه يكون التعامل معاه بطريقة فيها تمييز سلبي. يعني مثلا تلقى مثلا لا انت مثلا اساتذة السبور والا اللي يعملوا لهم رياضة، لا انت مريض بالسكر، لا انت ما تلعبش. مثلا ما نعرفش
2: اقصاء عن تيسير الاقصاء.
3: اي مثلا في لونتري هكا عاملين كيف ما الريسبسيون صغيرة جاتو الكل، لا انت مريض بالسكر، لا ما تاكلش مع اصحابك،
2: وصم على توالي.
3: في حين هو يجي يقول لي نستير اني نعرف كان مش ناكل جاتو، راهو طبيبتي قالت لي زيد شويه انسولين ونعرف كيفاش نصلحو الكل. لكن هي تتعصف عليه اكثر، مثلا في الخروج للتواليت، مثلا باش يمدوا يشربوا ماء وقت اللي يشربوا في الحصه. يعني ماذا بينا لو كان خاصة المعلمين والتلامذة اللي مع أصحابهم إنهم ما يعاملوهمش بطريقة، إني ديما نقول لهم مرتي، نقول لهم كان جاي الدنيا رغم الناس الكل ياكلوا كيفكم أنتوما، معناها أنتوما خاطر باش تكون ماكلتكم صحية، باش تكون لمجتكم صحية، باش تشربوا ماء، واللي هو راهو بربي خليه والصغار يشربوا ماء. ساعات المعلمين يقولوا لي يعملوا فوضى، لا راهو صغير 4 سوايع قاعد في الكلاس راهو لازم يشرب ماء، ما تخليوهمش عطاشة. معناها تعرف انت كيفاش تنظم القسم نتاعك، وما يخليوش اصحابهم يتنمروا عليهم من ناحية انه كأنه هذاك هو ناقص حاجة، انه هو الاخر ينجم ياكل كما يحب وياخذ اللي يحب، في حين هذاك خاطر هو مريض بالسكر ما ينجمش. بالعكس معناها من الاحسن هذاك كمش نحكيه على كلمة الحصة اللمجة ولا شنو قاعدين ياكلوا الكل، هذاك موضوع اخر كبير على الاخر. معناه ماذا بينا حتى نعملوا في حصه هدا باش نحكيو انه المتنمرين على البنيات ولا الاولاد اللي عندهم السمنه راهو معناها الاكل والنظام نتاعو وكل اللي يتباع في بحذا المدرسه واللي يتباع بحذا الليسي وكل راهو لازمهم كلهم ياكلوا اكل صحي، مش كيف ما اللي يجي يقول له ليه معناها انت على خاطرك مريض بالسكر، معناها مريض بالسكر
2: ولا انت خاطرك سمين ولا ما تاكلش،
3: اي ولا خاطر انت سمين ما تاكلش الباتي وما تاكلش، هو النورمال مال كلهم ياكلوش
2: حاجات احنا قاعدين ناخذ نعطيو في لمجه مضره جدا بصحه الصغار.
3: اي واصلا حتى منظمه الصحه العالميه نحات اللمجه نتاع 10 نتاع الصباح، واحنا في تونس راهو اي احنا نعانيو من مشكله 20% سمنه عند الاطفال، راهو رقم مفزع بالنسبه لينا في تونس. نزاع واكبر كومبليكاسيون عند الصغيرات من السمنه يهودا هي التعقيدات النفسيه. هو نقص معناه ما عادش عنده ثقه في روحه، ما عادش يحب يظهر روحه، ما عادش يحب يلعب رياضه، ما عادش يحب يتكلم في القسم. يعني فما شكون اللي حكى لي قال لي المعلمه قتله هو النص على السمنه، قتله بما انك انت سنين اقرا انت النص. يعني لهنا انت في كملت عليه معناها
2: حطمته نفسانيا.
3: بالضبط يعني لهنا عندنا 20% من الاطفال يعانيوا في السمنه، 20% من الاطفال اللي لازمهم نسيسوهم ونتكلموا معاهم بطريقة تشجعهم، ما عادش نعملوا هكلي رمارك شبيك سمنت شبيك ضعفت، راهو يجيوني يحبوا يسمنوا جست على خاطر فما شكون عايرهم، جست على خاطر فما شكون تنمر عليهم على الشكل متاعهم، خاصة اللي عندهم احنا عندنا برشة صغيرات ياخذوا في هرمون النمو. معناه ياخذوا في هرمون النمو معناه عندهم
2: الإفراز في هرمون النمو،
3: التأخر في النمو اللي هما يستحقوا معناها الجرارق وكل شيء مش تلقى عمره أقل بثلاثة سنين أو أربعة سنين على عمر
2: الحقيقي.
3: الحقيقي دونك باش تلقاه هو إلى تيدوتاي باش تلقاه صغير في القسم هذاك مسكنات هذوما يهودية يتعرضوا لتنمر شيء رهيب معناه حتى ساعات للأسف حتى من عند المعلمين متاعهم معناه يقولوا أنت فاش تعمل في القسم هذا يقولوا أنت مثلا نورمال مو ماكش تقرا هنا ولا أنت ولا إيجا أقعد أنت من قدام خاطر ما نشوفكش من تاني ولا فهمت ما عادش نعملوا باش نعطيه ملاحظات على شكل الأطفال على وزنهم على على المظهر متاع الصغيرات على البنات كيفاش عندهم مشكلة في الشعر ولا خطر عنا برشة عنا تقريبا 15% من البنات عندهم تكيس مبايض وأكبر مشكلة صارت للبنات يعني تصور انت هذا انه توصل تلميذة تقول ما تحبش ترجع السنة تقرأ ويتين جوست على خاطر تعرضت عمناه والتنمر خطير جدا من الأولاد بسبب انه عندها المشكلة هذه متاع مقاومة انسولين ومتاع تكيس مبايض يعني قاعدين صغيرات يدمروا في بعضهم فقط بكل
2: الكلام والاستفزاز فوالا وهذا دور الولي هكا ولا معناتها كل ام
3: الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم يعني السخريه انا نحب كلمه سخريه اكثر من كلمه تنمر ما نعرفش منين جات الحقيقه اني كلمه تنمر اما كلمه سخريه هي اللي مذكوره وهي اللي حرام يعني على خاطر ربي ذكرها في القران على خاطر يعرف التاثير نتاعها على كل الشخص اني توا كي هبطت حتى المنشور فما ناس على الكل ناس كبار هدى يحكيولي في حاجات صارت لهم 20 عام تالي
2: قاعدة في الذاكرة نتاعها
3: صحيح ويذكروا هاك العباد ذوكم اللي قالوا الكلمة هذيك واخذوا على اساسها معناها قرارات وبدلوا بلايص وبدلوا مدارس جست على اساسك الكلمة اللي توجع هذيك فهمت يعني الصغار والناس يكفيهم المرض ما نزيدوش احنا عليهم بالكلمة الخايبة وبالملاحظة وبالنظرة الدونية نعرف كان وصلت الفكرة
2: لا وأكيد أكيد وصلت جيدا معناتها الفكرة وهذه رسالة للأم والبو معناتها في مرحلة أولى هما اللي على عاتقهم لازم يأخذوا على عاتقهم شوعي وصغيرة صغارهم باش ما يكونوش سبب في أنه يدمروا نفسية متاع صغير واحد آخر
3: هو راهو كي تجي تشوف مش تلقاهم هما بيدهم عندهم معناها أرضية نفسية
2: مهزوزة
3: مستوية أكيد أكيد يعني هو وقت اللي يشوف الحاجة هذيك عند زميله ولا عند صاحبه تستحق أنه يتنمر عليها يعني هو بيدو يشوف فيها باتولوجيك فهمت ينجم هو بيدو ينجم يكون عنده مشكلة هو قاعد يتنمر على صديقه
2: على غيره باش يغطي النقص اللي عنده معناته
3: صحيح خاطر اللي يبدأ سوي ما يراش ما يغذرش الحاجة الخايبة اللي يبدأ سوي بالعكس ما يحملش الطبيعي والعفوي انه الانسان ما يتيقش انه يشوف شكون يتنمر على عبد اخر معناه بالعكس مش تلقى هو يدفع عليه معناها احنا اذا حكيت من الجانب الطبي اما ما حكيناش على اللي يتنمر على الهيئة على اللبسة على الكرتابلة على الصبات على معناه فما شكون حتى يركز في الهيئة متاع الصغيرات وكل شيء فهمت
2: شو يلبس وش ما يلبس شو فوالا
3: طبعا وشنو يعاود يلبس معناه هذاك الكل كي ماذا بينا نجي وزوه كما قلت لك احنا ديجا لاحظنا انه برشا ناس تو متعرضين برشا ضغط لانه كان صيف صعيب خاصة بالنسبة للمرضى كان لهم صيف صعيب برشا اللي مخذيوش الراحة وكل الترفيه اللي كانوا مستحقينها نطولوا بالنا على بعضنا ياسر ياسر ياسر في العودة هذه لانه ظروف اصعب من العادة شوية نحاولوا باش نخفق الضغط على بعضنا وما نردوش معناها ردود فعل تولي أصعب وتخلي الموضوع يكبر أكثر لأنه يوصلوا يولي ويشكوا ببعضهم ويوصلوا للعنف اللفظي وبعد تالي للعنف الجسدي معنا احنا كطب نوصلوا نعطيه دي سيرتيفيكا معناها باش نبروا علاش مثلا تلميذ تصرف بالطريقة هذيك وإلا قام برد الفعل هذيك اللي هو مريض وكل شيء فهمت علاش صار استفزازه هو من البداية يعني باش يسمع كلمة خايبة ولا الواحد ما يعرفش اسكو بالحق كطبيبة نمشي ندكلاري انه هذاك مريض باش يردوا بالهم عليه ولا كما يقولوا لي ساعات المرضى ماذا بينا حتى حد ما يسمع معناها فهمت معناها شوف كيفاش اللي انت مش تدكلاري حاجة باش تحمي تولي الحاجة هذيك هي اللي تضر لك الصغير، وهي اللي تخليه يحس انه منبوذ، والا انه يعملوا له تمييز سلبي مش ايجابي.
2: واضح. شكرا على كل هذه المعلومات، وشكرا على كل هذه المعطيات دكتوره اسماء بابا حرم حيزم، طبيبه مختصه في امراض الغدد والسكري. شكرا لك، يعطيك الف صحه. 8:36 دقيقه مشوارنا مازال متواصل معكم حتى 9 متاع الليل.
1: معادي وانا فاهم كل ما يهم.

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Arco l'hitate ou ajdid les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kullila, met 9 à 9 الليل, في Nightclub, مع محمد القرقني. Music non-stop, sur Diwan FM. Diwan FM, صوتكم. في 60 دقيقة, تعرف الحقيقة.
1: مرحبا بكم, اهلا وسهلا, تحياتي للجميع. مشوارنا مازال متواصل معاكم حتى للتسعة متاع الليل. انا الحقيقة نفرح كي نحكي فيه الموضوع, كي نسمع كلمة منخفض جوي متجه نحو تونس, حاجة تفرحني على الاخر, نحس الادرينالين هكا طلع معناتها, لان وانا من الناس اللي تفرح برشا بالامطار, وان شاء الله يا ربي يكون غيث نافع لا ضرر فيه. المنخفض هذا وقتاش يوصل, شو تاثيره على بلادنا, شنو هي كميات الامطار المنتظره, شنو هي المناطق المعنيه, نحكي في الموضوع وتفاصيله توت سويت.
0: L'invité du jour.
1: ضيفنا في المباشر الأستاذ المبرز في الجغرافيا, الباحث في علم المناخ, الخبير في طقس تونس, وصاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ, أستاذ عامر بحبة. مساء النور, أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا أستاذ هدى, عسلامة, التحية للسادة المستمعين لدي ونفهم.
1: شكرا لفضلك, أهلا وسهلا, مرحبا. قال لي ياي بشرنا بالخير.
2: الحمد لله, منخفض جوي في اتجاه تونس كما ذكرت سيادتك. ان شاء الله المنخفض الجوي باش يكون موجود يعني في البحر المتوسط. هو مش منخفض عميق يعني مش المنخفضات الشتويه, ولكن كما قلنا قبل مجرد وصول الهواء البارد, حتى ماشي كتل هوائيه بارده برشا, حتى كتل هوائية باردة نسبية, لأنه احنا توا مازلنا في فصل يعني في بداية الخريف, الأجواء مازالت نجم نقولوا دافئة وحتى حارة نسبيا طبعا بالمقاييس الخريفية والشتوية. دونك أي هواء بارد مع الهواء الحار والسخون والرطوبة والمتوسط السخون, دونك يعطينا حالات عدم استقرار, والحالات هذه تنجم تكون حتى يعني قوية ولا قوية نسبيا, وتعطينا أمطار غزيرة. هذا متوقع ان شاء الله غدوة.
1: وقتاش كيكة ومنين باش تبدا؟
2: هو متوقع غدوة, ومتوقع زادة باش يتواصل الايام القادمة تقريبا, يعني خلينا نزفوا خبر اخر يعني ايجابي. هاي. تقريب الامطار باش تكون الفترة القادمة بصفة يومية او شبه يومية في عدة مناطق تونسية. بالنسبة لحالة عدم الاستقرار الاولى اللي هي يوم غد, الحالة غدوة يعني باش تبدا المسار متاعها من الشمال الغربي, تنجم تبدا من جندوبة, من الكاف, سليانة, حتى باجة. في الحقيقة في الشمال الغربي ماهيش كميات كبيرة برشا, تنجم تكون عوارض امطار ساعات يعني في وقت وجيز, تنجم تكون حتى غزيرة نسبيا, ولكن مش كميات برشا, تنجم تكون من 1 إلى 10 إلى 15 مليمتر. ولكن يعني الكتلة نتاع السحب هذه الممطرة اللي باش تبدا من الشمال الغربي, وقت اللي توصل للمناطق الشرقية, المناطق يعني القريبة للبحر المتوسط, الخليج, الحمامات كما قلنا, مع التيارات يعني الشرقية الدافئة مع الرطوبة, هذا ينجم يعطينا الحالة دي التقوى. وهذاك علاش يعني بعض النماذج, واهمها النموذج الامريكي اللي هو تقريبا يعني
1: مكبش, النموذج الامريكي مكبش هكا ولا
2: هو مكبش في الفترة الكل, مش كان في غدوة. ولو انه انت فتحت القوس هدا, هو في الحقيقة مكبش وحط برشا كميات, وساعات ينقص منها وساعات يزيد منها. ولكن خلينا نقوله اللي يراه الكميات متاع الاسبوع القادم راهي مازال تتغير, وديجا هو حط صحيح كميات كبيرة, ولكن في مرات أخرى حط كميات أقل, ولكن عموما شهدت صحيح كونه فما تقلبات, إن شاء الله باش تكون كميات طيبة وحتى هامة في عدة مناطق تونسية. نحكيه على الفترة الكل إلى أواخر سبتمبر, ولكن خلينا توصل هذا وده
1: في غدو, خلينا في غدو, خلينا غدو الأيام المقبلة,
2: ولا حتى بعد غدو معناتها نتاع الأسبوع هذا, خاطر تقريبا الحالة شبه مؤكدة. الأسبوع القادم يزال إن شاء الله, ممكن ربما إن شاء الله في مناسبة أخرى تنزيد نوضح أكثر الصورة. دونك بالنسبة للغدو أقول وضعي هام, يعني تقريبا الخط نتاع زخوان شمال القيروان ممكن جهة سبيخة, وكما قلت زغوان في اتجاه ساحل في اتجاه سوسة, في اتجاه زاد المنستير وربما حتى المهدية. دونك هذه المناطق تقريبا اللي باش تكون ثم فيها ذروة متاع تقلبات وباش تكون فيها أمطار يعني غزير. علاش بت على الـ على الـ يعني الـ النموذج الأمريكي؟ لأنه هو تقريبا المختص رقم واحد في رسم العواصف الرعدية القوية أكثر حتى من الأوروبي. الأوروبي لما حالة دقيق في حاجات أخرى في خراءة النشاط الرعدي زاد دقيق، ولكن في رسم الكميات والعواصف الرعدية راه النموذج الأمريكي قوي جدا. وطبعا هو احنا لازمنا نستأنسوا بكل النماذج الأوروبي والألماني زادة وحتى نماذج أخرى، حتى النموذج السويسري زادة حد كميات طيبة، وخاصة كما قلت الأمريكي يرسم خاصة يرسم المسار متاع التقلبات. دونك تبدأ إن شاء الله من الشمال الغربي كما قلت بكريكا وفي اتجاه الشرق، وربما ذروة باش تكون كما قلت في المناطق اللي قريبة قريبة الخليج الحمامات. تعرف خليج الحمامات يبدا من نابل حتى المستير، معناتها مرور بسوسة كي الكل يسمى خليج الحمامات. دونك يعني ولايات المنستير سوسة ممكن زاد حتى اجزاء من القروان شمالها وشرقها وزغوان، وربما باش تكون غاديك الذروه، وربما قلت زاد حتى المناطق الاخرى المجاوره يعني ولايه نابل ممكن حتى جنوب العاصمه تنجم توصلها التقلبات، زاد ولايه شمال غرب تونس ممكن حتى مناطق اخرى لو التقلبات راهي تنجم توصل حتى ربما لجهه صفاقس او حتى مدنين قابس. ولكن في الحقيقه المناطق يعني من صفاقس واحنا نازلين ربما بعض الامطار الخفيفه والضعيفه في شكل عوارض يعني خفيفه ومش مؤكده في الحقيقه ومحليين.
1: ولكن نحكي على غدوه
2: لا غدوه فقط. أمره الأمطار خلينا زاد نطمنوا يعني متابعينا في صفاقس وفي الجنوب التونسي وفي مناطق أخرى تونسية، راه الأمطار ما زالت باش تتواصل كما قلنا خلال عدة مناسبات، عدة حالات عدم استقرار وحتى منخفض جوي وربما حتى منخفض قطع. وكي نقول منخفض قطع راه عادة تكون معه كميات مهمة، هذا كل ما زال مش مؤكد ولكن محتمل. وإن شاء الله في هذه الحالة في حال يعني ثبوت هذه التقلبات إن شاء الله متاع الأسبوع القادم، الأمطار إن شاء الله باش تشمل برشا مناطق تونسية مش فقط المناطق اللي ذكرتها توا فقط نحكي على الحالة متاع غدوة الخميس 17 سبتمبر. فما بعض الظواهر اللي تنجم تكون موجودة طبعا مع التقلبات. دونك ماذا بينا خاصة في حال يعني نشاط رعدي الإنسان وقت اللي يشوف السحاب كي القوي والرعد والبرق، دونك ردوا بينا نبعدوا على الأعمدة نبعدوا على الأشجار خاطر نجم يكون فما سواعق. رأي السواعق في بعض الأحيان راهو فما ناس توفى ونتيجة السواعق راهو في تونس يوقع كل عام راهو يعني بضعة مواطنين معناتها إن شاء الله ربي يرحمهم. حتى السنة الماضية سجلنا عدة معناتها وفيات خاصة في الخريف، كيف كيف زادوا ربما نسجلوا حتى كميات من التبروري. و يعني في حاد نشاط يعني رعدي كبير تنجم تكون صاحبها يعني رياح قوية هابطة تنجم توصل 70 حتى 80 كيلومتر في الساعة تقريبا. هذه الظواهر طبعا إذا كان السحب وصلت للبحر دونك يولي البحر في الفترة كي خاصة الرياح تكون قوية نجم يكون البحر يولي معناتها مضطرب وحتى شديد اضطراب خاصة في الفترة كي متاع نشاط السحب الرعدي. هذا بالنسبة للغدوة سيدة هدى.
1: جمعة والسبت واضحة الرؤية ولا ما زلت شوي؟
2: لا واضحة من المتوقع يعني باش تواصل يعني النشاط السحب الرعدية نفس التقريب نفس التقلبات حالات عدم استقرار نتيجة كما قلنا اقتراب الهواء البارد اقتراب المنخفض الجوي اللي هو كما قلت مش منخفض عميق جدا معناتها، ولكن يؤدي إلى ما تتشكل سحب رعدية زي زادة متوقع حتى بقية أيام الأسبوع نهار الجمعة نهار السبت نهار لحد زادة من المتوقع زادة ممكن باش يكون نشاط زادة نهار لحد حتى مهم. ومن المتوقع زادة حتى الأسبوع القادم بيكون فما تقلبات ربما إن شاء الله نحكي عليها في مناسبة أخرى، ولكن خلينا كما قلت خلينا نقوله اللي الأيام القادمة إن شاء الله الأمطار بيكون تقريبا بصفة شبه يومية وانطلاقا من يوم غد. وممكن زادة حاجة أخرى نسيت ما قلتهاش بكريكا من الظواهر الأخرى زادة يعني المناخية والطبيعية إلى آخره، تنجم زادة تجري بعض الأودية يعني في المناطق يعني في شمال القيروان أو في ولاية زغوان أو حتى في ولاية سوسة. وننتبه في المناطق المنخفضة معناتها في حال يعني نزول كميات يعني مهمة أو حتى المعهد الوطني لرصد الجوي راه توقع كميات من 20 إلى 40 مليمتر وتوصل حتى ل 60 مليمتر في ولاية زغوان ولاية زاد سوسة ولاية المنستير المناطق اللي كنت نذكر فيها راه تنجم توصل 40 50 60 كيلومتر في الساعة راه غدوة في العشية وإلى غاية بداية ساعة الليل. التقلبات ربما تبدأ في الشمال الغربي ممكن من 3 إلى 4 ذروة باش تكون ممكن من 5 إلى 7 أو من 5 إلى 8 كما قلنا زغوان سوسة المستير شمال القيروان. ومناطق أخرى زادة مجاورة، ممكن حتى جنوب نابل. هذه الكل مناطق، هذه الكل تنجم تكون يعني تحت التقلبات في حال يعني نزول كميات 50 ملم مثلا أو 60 ملم في وقت وجيز، أي في نص ساعة ولا ساعة، وتنجم تجري الأودية وتنجم مياه التراكم في المناطق المنخفضة خاصة. دونك مستعملي طرقات الردبان في حال نزول كميات هذه. عندي ملاحظة أخرى أستاذ هدى، كمان نسأل أسئلة أخرى.
1: عندي سؤال أنا فقط على الجمعة والسبت، معناتها هل أنه باش تكون نفس المناطق المعنية بالتقلبات، وإلا الدائرة متاع التقلبات الجوية باش تتوسع نحو مناطق أخرى؟
2: لا ان شاء الله فما مناطق اخرى، ربما يعني فما تقلبات نجم تكون موجوده في مناطق اخرى تونسيه شماليه ووسطى، وممكن حتى في جنوب تونس.
1: يعني بدايه نهار الجمعه باش تكون عامه اكثر الامطار،
2: نهار الجمعه ونهار السبت، وممكن ممكن اكثر نهار الاحد، ممكن اكثر السبت والاحد باش تكون يعني باش تكون امطار يعني موجوده في برشا ولايات تونسيه، حتى لكن مش الكل ولكن في الكثير من الولايات التونسيه. تعرف استاذ وديع في الحالات هذه يعني خاطر النشاط هذا نجم نقولوا يهم اكثر شرق تونس، بما انه مربوطه بك كما قلنا المنخفض الجوي او اللي موجود في وسط البحر. دونك ديما المناطق الشرقيه تكون معنيه اكثر، المناطق الغربيه تنجم توصلها تقلبات ولكن يعني اقل، خاصه
1: نحكي على المناطق الشرقيه. على شنو نحكيوا اساسا؟ معناتها
2: نحكيوا على زغوان، على نابل، على سوسة، مستير، مهدية. ان شاء الله الايام القادمة زادة تدخل على الخط زادة حتى صفاقس وممكن حتى جابس مدنين. المناطق الاخرى زادة اللي مش بعيدة برشا على الشرق يعني كما القيروان سيدي بوزيد نجم تكون معنية. الغربية يعني مثلا القسرين،
1: قفص،
2: توزرك، بلي، هذوما بعاد شوية، دونك تنجم توصلهم بعض التقلبات، ان شاء الله توصلها. على كل حال حتى اللي كان ما وصلتش الايام هذه يعني القريبة يعني غدوة او بعد غدوة، فما كما قلت فما تقلبات اخرى نهار لحد، وفما تقلبات أخرى حتى الأسبوع القادم، وإن شاء الله ربما يعني تصلها تقلبات حتى المناطق هذه البعيدة. عندي ملاحظة أخرى مهمة، وذي قلناها قبل برشا مرات، راهو التقلبات الخريفية يعني في الكثير من المناسبات سواء كان في تونس ولا حتى في دول أخرى، الكميات اللي ترصدها النماذج اللي هي تقريبا متاع غدوة مثلا تقريب من 1 إلى 50 مليمتر، ربما إلى 60 مليمتر حسب الأمريكي مثلا، وحتى المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تنجم توصل حتى 60 مليمتر، أو في بعض الأحيان الكميات نجم تكون أكبر، وفي بعض الأحيان نرى الكميات نجم تكون حتى مضاعفة. يعني معناتها يعني مش معناتها مضاعفة، نجم النماذج تتوقع 40 مليمتر في منطقة ونلقاه 80 مليمتر من بعد.
1: وذي كما صار في تونين العديد.
2: نعم
1: كما صار في تونين.
2: اي بالضبط بالضبط، وهذا صار برشا مرات وحتى في السنوات الماضيه، وفي صياده في في نابل، حتى في العاصمه، حتى في العاصمه مؤخرا الامطار اللي نزلت في بن عروس وفي العاصمه تونس الى اخره، ما توقعت برشا مرات ديما هيك الامطار الخريفيه، خاطر يعني النشاط الرعدي عاده يكون في شكل امطار غزيره، القطره نتاع الماء تكون كبيره وتكون أمطار غزيرة ويعني في وقت وجيز، وتعطيني كمية كبيرة يعني تنجم تكون حتى ضعف وحتى فواتروا ساعات يعني التوقعات متاع النماذج. دونك هذا ما ينجم يكون متوقع، كيما تنجم زادة تكون كميات أقل من المتوقع، دونك النجم نسجله حتى أقل من 50 مليمتر، وهذا يكون متوقع. ولكن عموما إن شاء الله فما تقلبات طيبة إن شاء الله يوم غد الخميس كما قلنا، وحتى زادة الأيام الموالية إن شاء الله.
1: ربي يرحمنا إن شاء الله بالغيث النافع. شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك ألف صحة. شكرا على كل هذه المعطيات، الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، أعطانا فكرة على المنخفض الجوي القادم على بلادنا نحو بلادنا، وشني أهم تقريبا تأثيرات هذا المنخفض. ربي إن شاء الله يرزقنا الغيث النافع في مختلف المناطق والجهات. نعرف أهمية الأمطار تو، خاصة بالنسبة للقطاع الفلاحي، وحتى اللي ما عندوش فلاحة مع تأكيد صب المطر النفوس تنشرح وحتى النفسية تتغير. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 58 دقيقة على موجتنا.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.

0: على ديوان FM ما يفوتك شيء. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا، هلا وسهلا. نحكيه على يوم علمي أو تظاهرة علمية مفتوحة للجميع بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر. نحكيه على التظاهرة هذه وقتها، شنو بش يكون فيها وشنو تفاصيلها، موضوعنا تتشويتا. بون بلان. ضيفنا الأخصائي في أمراض المخ والعصاب والعمود الفقري دكتور أمير بوخريس. مرحبا، هلا وسهلا، شنو حولك؟
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعيك ومستمعي ديوان FM الكل.
1: شكرا لفضلك. مرحبا يا دكتور. تظاهرة علمية مفتوحة، شنو تفاصيلها؟
2: والله هي في إطار أسبوع الصحة الدماغية بتونس وتحت إشراف وزارة الصحة. شبكت جمعيات الأعصاب والعلوم العصبية بتونس تنظم يوم تحسيسي حول مرض الخرف، مرض الزهايمر، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمرض الزهايمر. دونك انا في البدايه حبيت ان نحط الامور في اطارها، نتكلم باللغه اللي يفهمها المواطن التونسي. اولا يقول قايل شنو هي شبكه الجمعيات، احنا سميناها الفيدراسيون تونيزيان دو نورولوجي دو نوروسيونس. دونك جمعيات الاعصاب في تونس تلموا مع بعضهم، سواء الجمعيات الوطنيه ولا الجهويه، وأسسها الفيدراسيون اللي تنسق وتقوم بدورها في إطار أمراض الأعصاب. واليوم العالمي هذا ينتع الزايمر، دونك تحت إشراف وزارة الصحة قررنا باش نعملوا أسبوع الصحة الدماغية باش نعرفوا بالسانتي سيريبرال، هالصحة الدماغية إثنية في تونس. دونك خطر الصحة الدماغية كما يعرفوا بعض العباد وأكثر العباد يمكن ما تعرفش، ما تشملش كان غياب الأمراض متاع الجهاز العصبي، هي أكبر من هكا، هي قدرة المخ والدماغ على أداء الوظائف متاعه بطريقة سلسة وطريقة سليمة. دونك هذا من لي دو بوان اللي حبيت نبدأ بها. دونك كما قلت اليوم تخصيصي حول مرض الزهايمر.
1: مدى الانتشار بتاع المرض هذايا حتى نقوموا بالتحسيس والتوعية، ولا معناتها الأرقام في ارتفاع معناتها دكتور في السنوات الأخيرة؟
2: الأرقام في ارتفاع في تونس، كما تعرف الشعب التونسي قاعد ماشي إلى كبار السن، أكثر عنا كبار السن، أكثر عباد فوق 70 و 75 سنة، وأمراض زهايمر وأمراض الخرف بصفة عامة وأمراض النسيان بصفة عامة تشمل الشريحة هذه أكثر. دونك إيفوليسيون بروغريسيف، دونك الإحصائيات ديما في ارتفاع لمرض زهايمر في تونس.
1: فوالا هكا علاش لازمنا معناتها الناس الكل نفهموا ونفيقوا ونعرفوا روحنا علاش قادمين معناتها السنوات القادمه كيفاش نتعاملوا مع المصابين بهذا المرض هكا ولا
2: بالضبط. هو يوم السبت 19 سبتمبر مش يكون في كامل انحاء الجمهوريه في مراكز الصحه بالمستشفيات العموميه وبعض المساحات الخاصه، مش شاركوا فيها اطباء القطاع الخاص واطباء القطاع الاستشفائي، باش يكون يوم تحسيسي نعرفوا فيه المواطنين بأعراض المرض، علامات النسيان، نعطيه برشا نصايح للمريض والمرافقين، باش نعطيه برشا نصايح حول الصحة الدماغية ككل، وباش نجريه بعض اختبارات الذاكرة، دي تيست دو ميموار، دي تيست دو ديبيستاج متاع مرض الخرف، باش نبدأ باختبارات بسيطة سهلة، والناس اللي نحسوا عندهم بعض علامات مرض الزهايمر باش نعطيهم النصايح ولازمهم بطبيعة الحال
1: ينفقوا به بكري نجموا معناتها ان نتفاداو الاعراض الكبيره او انه نمشيوا في مرحله معناتها تكون دقيقه من المرض هذا يا دكتور.
2: اكيد اكيد. هو التشخيص المبكر يعمل الفارق، واحنا شعارنا في اليوم التحسيسي هذا كان بدي تنسى احنا معاك وما ننساوكش، وما ننساوكش بوردير اللي نهتموا بيك، سواء العائلة سواء الأطباء سواء الكادر الميديكالي باراميديكال الكل.
1: فوالا ان شاء الله ربي يشفي الجميع وان شاء الله بالتوفيق في هذه التظاهره. شكرا لفضلك. قل لي
2: كان تسمح لي. دونك اليوم العالمي لمرض الزهايمر باش يكون في عده نقاط في الجمهوريه، تقريبا كل الولايات باش يشاركوا، ويوم مفتوح للناس الكل. دونك مرحبا بها من الناس الكل.
1: شكرا دكتور فضلك يعطيك الف صحه. دكتور امير بخري اخصائي في امراض المخ والاعصاب والعمود الفقري. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليله. شكرا لزنترنت كل تواصلوا معنا. شكرا لكم هدى مقني يعطيك الف صحه. شكرا على التواصل سميه هواري، ياسين، ايمان منى، نصف داهش، ومي عبد الله، سيده يحيى، فارس العياري، انور حمدي، مهدي المحب رقم 1 لستين دقيقه، حمدي ايضا. شكرا شكرا يعطيكم الف صحه وشكرا على التفاعل وعلى التواصل. وليلتكم زينة لزنترنت كل. شكرا صبري، هيفا، أشرف، أجمل تحيات هدى، الأخبار مع أميرة، نيتك لما محمد، ديتكم زينة. تصبح على خير، باي باي.
0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.

ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة دي وانا في مع السلامة. لجان واسناد الامتيازات تصدق على نحو 1643 عملية استثمارية بقيمة 267.9 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000 وفقا للنشرة الإحصائية التي نشرتها اليوم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وفي السياق ذاته صادقت هيكل الاستثمار التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على 2553 عملية استثمارية بقيمة 23.9 مليون دينار، وبذلك بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات الفلاحية المصادق عليها 291.8 مليون دينار موزعة بين 4096 عملية استثمارية من شأنها أن تساهم في أحداث 1569 موطن شغل قارة. مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي يؤكد أن مصالح الوزارة تمكنت إلى حدود موفى شهر وت المنقضي من جهر وتنظيف نحو 2600 كيلومتر طول من المسيلات ومجاري مياه الأمطار، إضافة إلى تنظيف حوالي 70 هكتارا من أحواض تجميع المياه، وذلك للرفع من جاهزية المنشآت المائية والحد من مخاطر الفيضانات وفق ما أكده في برنامج هنا تونس.
2: العنصر المهم خاصة قبل موسم الأمطار هي صيانة المنشآت الموجودة باش تكون وظيفية. نحن لحد أوت 2026 تمكننا من جهر وتنظيف حوالي 2600 كيلومتر خطي المسيلات ومجاري المياه ذات العلاقة، هذا باعتبار تدخل متكرر، لأن نحن في الواقع العمل نتاعنا ماهوش موسمي، هو العمل نتاعنا يبدأ من جانفي ويخلص في ديسمبر، يعني من خلال برامج شهرية نقوم بها بالتنسيق مع كل الأطراف. نحن من بداية جانفي حتى 2026 حتى الموفى أوت 2026 دخلت في حوالي 2600 كيلومتر خطي، بالإضافة إلى حوالي 70 هكتار من أحواض تجميع المياه. صحيح أن في المواسم تاع الأمطار وإلا في مواسم مقاومة الحشرات نركزوا أكثر ونكثفوا عملياتنا أكثر، أما نحن رو عمل معناها دائم يبدأ من بداية السنة حتى نهاية السنة.
1: رويترز نقلا عن المصادر تقول أن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم لا ينوون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار، وذلك خلال اجتماع في سلطنة عمان مطلع الأسبوع. أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بعدما اتهمت رياض الحوثيين بمحاولة استهداف المدينة بطائرة مسيرة، وهو ما نفاه ونطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين. وأكد فهمي في بيان المساس بأمن مكة المكرمة وحرمة المقدسات الإسلامية يمثل أمرا بلغ الخطورة لتهديده أمن المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام، فضلا عما يمثل من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو ميوزيك سبور اكتيف على ديوان فام، ما يفوتك شيء.

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

تراند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل Come.

بار. مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله تعديوا معنا سهريه ممتعه كيما العاده. ان شاء الله نواسوكم في ثنيتكم ونسيكم شويه كمان في الجورني اللي تعدات. بوتيت شويه ستريس شويه خدمه شويه مع عوده القرايه سيغمون برشا عباد اللي قاعده فما شويه ستريس عند لي بارون سيرتو الايمات الاولى. دونك مازال مش حافظين لومبلوا مازالوا القضيات والحاجات هذيك حاجه بركه اللي نجم نعيب على لي بارون هما اللي يركيو على الدوزيام وتروزيام بوزيسيون للامانه. حاجه يا لطيف حاجه نتاع تخلف ما شافتش عيني بصراحه في كل الدول. قد ما حكينا قد ما قلنا مش لانه كل بارون راه جيت تحكي معي لوم على نفس الحكايه يبات القهوه بيدو راهو يعمل في الشيء هذاك. دونك هذايا الحاجه اللي نعيبوها سينو بخلاف هذايا نحكيو على الفيديو اللي دار برشا نتاع الافتتاح نتاع البطوله هذيك كاس الطايره وشنو كره الطايره والحاجات هذيك الكل حاسيلو تلمو. اسمعني تلمو الالوان والزرابي والبخور والعجعاجي واحد دخل بعضه يحس روحه في زاويه مش في صاله نتاع سبور. وهذا الكل بحضور السيد وزير الرياضه والشباب رياضها معناها دخلة عالمية افتتاح حاجة ولا أروع حاجة مزيانة برشا بصراحة. زيدوا منها ما نعاش أنا استفقدت شوية جمل علاش ما جبتوهاش للصالة. عرس كروي كما قالوا معناها مراد الروج نسمع فيه ديجا اليوم معناها عرس كروي عرس بصراحة زاوية. إن شاء الله استنيت انه يقوم واحد هكا يشد ميكرو يعمر شوخ على راس كل من جا. وهنا استنيت معناها حاجات من نوع هذايا استنيت يمكن 3-4 ساعة قاعدين اللوطة بتاتر ينجموا يعملوا الحنة حاجات من نوع هذايا معناها نواصلوا محلها هذايا عاداتنا هذايا تقاليدنا عنا تاو سنوات نعملوا في الشيء هذايا مع السياح مع كل من جينا هكا. شفتوا زيدا ديجا نانسي عجر معناها بسناجق والدنيا استقبلناها فزايد الخلق والابداع وهاللغة هذايا الكل نتاع اللي يقولون في اللي غاديو في التلفز ملالي كلهم هذوما نطيشوهم نواصلوا على المنوال هذايا. الأسمع الفايدة في الاستدامة راه الفايدة أنه الواحد رغم الانتقادات ورغم كل شيء ديما نبقى وشادين صحيح وديما نواصلوا في الأفكار هذايا ونواصلوا في الطرق العملية هذايا اللي تجذب صراحة معناه ينبهر السياح والأجانب بالحاجات هذايا. فتلقى أنه المؤشرات الحق ترتفع معناها سياحيا وكل شيء خاطر ينبهروا معناها أكثر حاجة يمكن لا شط ولا حد شيء يجبدهم بقدر ما يجبدهم الجمل وبقدر ما يجبدهم الطبل والبخور والجو هذايا. فهنيئا لنا بكل هذه الافتتاحات الجميله والرائعه واللي تبلو اللي شفناها. ونواصلوا في الموسيقى صبري البوعزيزي سيد المخرج نسلم عليك هيفا بن يوسف في الاعداد محمد قرقني بن نور على الميكرو. ان توكا برشا موسيقى كما قلت نسوقوا في اللي حكيتوا هذايا الكل ليك بعد شويه. فبرشا موسيقى في جيك بوكس باش نسمعوا برشا موسيقى ريغي داير مش القاوم بوب مارلي في كول يو بي لوف.

0: هو تلمون استنس بسناج يقول واحد حتى من الغناء انتقتها بالغلط كل جوبي لوف دونك كا كل جوبي لوف هلا غالب يا خويا واحد اسمعني روح مسوق عمار جو الدنيا غادي الدنيا غادي صبر هذيك التوندونس ان شاء الله وين ماشيين على كل روتسمان سينيال زاد اون بلوس باش نسمعوا في هوت بودز روتسمان رايز اجين مي تشاتشو دي فاليس اون هاي بريستدي ايز ريد ايه الوغ دو سويت نبداو مع الموسيقى متاعنا البليس كيما العادة تبدأ معاكم في رود تريب
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
0: في رود تريب مباشرة باش نسمو ادم في حلو

Amirai, The Plague at Peace, Bessane Ismail, The Police, مش اسمه جزيدة جوزيف عطية ذو ملكمش نقاوم في البلاي ليست متاعنا تسويت بش خليكم مع مساري نرجع بكم موسيقى قديمة راج ذا فلور هذه الموسيقى متاعنا عملوا بون كيف بون يكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: جوايا انا لسه مش عارف حكايات
1: أمير عيد حاجات جوايا فهم كل واحد فينا عنها برش عنده برش حكاية النجم يقولهم. على كل أنا أقول لكم مرحبا بكم أنتم تسمعوا في نايت كلوب
2: موندو دي جي الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتيوب كل ليلة من التسعة لنص الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني.
1: كل واحد فينا عنده برشا حاجات يحب يقولهم، عنده برشا حكايات، عنده برشا افكار، برشا برشا ما هكا خليني نقول منعش انا هوامش ولا منعش نجم تكون الكلمه الصحيحه في في في عقله في في في الداخل نتاعه، ولكن ما نجمش يحكيهم للناس وما نجمش يقولهم للناس. على كل نجم الموسيقى تعبر عليهم سيغمون، هذيك علاش انا نقول لكم من بعد شويه نعبروا لكم ونحكيوا لكم على الاغاني نتاع 2004 ونرجع بكم على كل اغنيه ديجا شنو حكايتها قصتها والفنان اللي حيغنيها بطبيعة وحكيته. هذيك علاش من بعد شوية في أوديس مش القاولي الفليب مش القاولي فانت إيمون جاداكيس كاني ويستر

0: back to Wizard.
1: دونك هذه الموسيقى اللي بشكون معاكم بعد شوية في أولديز مش نرجع بكم كما قلت البيلبورد العام 2004 برشا موسيقى سنة فيكم لأكيد وكما قلت برشا حكايات النجم نقولوهم وبرشا حكايات النجم نعبر عليهم بالموسيقى اي داير أنا أقول لكم تسويت جو فوز انفيت أن نسمع موسيقى نرجع بكم الغيغي في جوك بوكس
2: جوك بوكس
1: في جوك بوكس مش نسمع ويلينج سولز في شارك اتاك نسمع ثيرد وورلد في تراي جام مش نسمع روتسمان سينيال في هوت بادز بيرنينج سبيرز في نايا كيث اون بلوز هذا مش نسمع بلاك يورو في كاربين مي تو سويب خليكم مع بوب مارلي في كود يو بي لوفد هذه الموسيقى اللي مش نسمعها معنا بيان سور الاخبار تكون معاكم شويه اخر خلينا معاكم معنا خليكم معنا برونشي فوالا احنا رجعنا معاكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب
3: موندو دي جي الميكس والريميكس اقوى الهيتات واجدد اليوتيوب ديوران دو بلاسمان على ديوان اف ام
4: سويي اليرت البرمجه الشتويه على كارت
5: رجعت الشتويه
4: من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: Moujazou al-Ashira, Diwana FM, Aslama. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يقول إنه سيتم خلال شهر أكتوبر تجاوز نقص والاضطراب المسجل خلال الشهر الحالي في إنتاج لحوم الدواجن الذي يقدر بحوالي 11 ألف طن فيما يبلغ الاستهلاك الشهري بين 14 و 15 ألف طن. وأضاف النفزاوي خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة أن الإنتاج من لحوم الدواجن سيبلغ خلال شهر أكتوبر القادم 15,500 طن وهو ما يغطي الحاجيات الاستهلاكية للسوق. افتتاح وحدة الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد في إطار دعم قدرات المؤسسة الصحية وتعزيز خدمات الرعاية والتكفل بالمرضى. وتضم الوحدة 8 أسرة من بينها 4 أسرة مجهزة بما من شأنه دعم قدرات المستشفى في مجال الإنعاش الجراحي خاصة لفائدة المرضى الذين تستوجب حالتهم رعاية ومتابعة دقيقة إثر العمليات الجراحية. أكد رئيس المجلس الجهوي بسيدي بوزيد لطفي حرشاني في تصريحه لمراسل ديوان فم أن أحدث هذه الوحدة سيساهم في تخفيف معاناة المرضى من التدخل إلى من التنقل إلى مستشفيات بعيدة لتلقي الرعاية اللازمة. في أخبار العالم، المغرب والاحتلال يتفقان على رفع مستوى تمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى سفارات كاملة وتبادل السفراء إلى جانب استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، وذلك وفق بيان مشترك صدر عقب اجتماع ثلاثي ضم مسؤولين من الولايات المتحدة والاحتلال والمغرب. ووفق ما جاء في البيان المشترك اليوم، فقد عقد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة وزير الخارجية المغربي وزير خارجية الاحتلال اجتماعا لبحث أفق العلاقات بين المغرب والكيان المحتل في إطار الإعلان الثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي الصادر في 22 من ديسمبر 2020. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده تتوقع من جميع الأطراف في المنطقة الالتزام بمبادئ حسن الجوار والابتعاد عن المطالب المفرطة. وأضاف أن صمود الشعب الإيراني وصبره يشكلان دعما للحكومة في هذه الأيام التي تقف فيها في مواجهة الضغوط والعدوان الشامل من العدو.

0: تتابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. النهار متسمي على صباحه
1: والصباح رباح.
0: تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة. سبعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوان فام صوتكم. يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق وليرف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص.
1: من السبعة للتسعة ونص.
0: ديوان فام صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور.
3: فلاش سبور. مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب التونسي ورسميا الجامعة التونسية لكرة القدم تقول أنه باش يتم الإعلان عن قائمة نصر كارتاج لتصفية كأس أمم أفريقيا نهار الجمعة في 18 سبتمبر 2026 انطلاقا من نص النهار عبر الصفحة الرسمية المنتخب الوطني التونسي. نذكر منتخبنا باش يواجه أوغندا نهار 24 والمنتخب البوتسواني نهار 28 سبتمبر على أرضية ملعب حماد العقربي برادس. في الرابطة المحترفة الأولى، نادي صفاقس يتعادل هدف مقابل هدف قدام اتحاد بنقردين في ملعب 7 مارس في لقاء مؤجل من الحساب الجولة الثالثة. نادي صفاقس يبادر بالتسجيل عن طريق المهاجم جوسنان لولندو في الدقيقة 33، في حين عدل اتحاد بنقردين محمد شريف كامارا في الدقيقة 63. نذكر أن الحكم سيف الورتيني أقصى لاعب النادي صفاقسي حسمدو ودرجو في الدقيقة 77. لحساب نفس الجولة، الاتحاد المنستيري تمكن من تحقيق الفوز على الترجي الجرجيسي هدفين مقابل هدف. ثنائية الاتحاد سجلها المهاجم أحمد بوصيدة في الدقيقة 20 والدقيقة 47، في حين جاء هدف الترجي الجرجيسي من ضرب الجزاء سجلها خليل قصاب في الدقيقة 45 زائد 7. نذكر أن الحكم سفيان الورتيني أقصى مهاجم الترجي الجرجيسي حمدي العبيدي في الدقيقة 87. غدوة تستكمل الجولة الثالثة بإجراء لقاء ملعب التونسي والنادي الإفريقي في مركب الهيد النيفر في باردو انطلاقا من الأربعة متاع العشية وعلى منصة ديوان سبور، حيث الطرابلسي باش يكون هو حكم رئيسي ودافيد سماتش من سلوفينيا باش يكون حكم غرفة الفار. في آخر أخبار الميركاتو، إدارة الأولمبي البلجي أكملت اليوم الأربعاء إجراءات التعاقد مع المهاجم الفايد بن حسين بعقد يتواصل إلى غاية جوان 2028. في بطولة أفريقيا الكرة الطائرة، المنتخب التونسي انتصر اليوم على المنتخب الكيني 3-0. نعطيكم التفاصيل: 25-15، 25-23 و25-16. في الباسكيت، في لقاء ودي تلعب اليوم في الرايد البجاوي في صفاقس، النادي الإفريقي انتصر على نادي صفاقسي 71-57. الختام بأبرز النتائج اليوم في مباراة البطولات الأوروبية. في اليوروبا ليج، ميلان ينهزم قدام بنفيكا 2-0. في نفس المسابقة، أندرليخت ينهزم قدام ليون فرنسي 2-0. وفي الليغا الإسبانية، في 69 دقيقة لعب، برشلونة منتصر على راسينغ سانتاندير 5-2.
0: احنا الجوار نمرة 12.

De retour في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقولكم هذه ساعتنا الثانية ومتواصلين معكم بطبيعة حتى للنص الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين أبو كيف ديجا معنا بالموزيكا وما زلت برشا برشا موزيكا. هذيك علاش نقولكم ديراكتومون الرونديفو متاعنا يكون تو سويت مع أغاني البيل بورد عام 2004 في أولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 65 ونحكيه في 2004 الساوثرن هيب هوب كان عايش واحد من أقوى الفترات متاعه يوستون في تكساس عنده ساوند خاص بهم. نحكيه على سلو فلو نحكيه على باز ثقيل وساوثرن سواغر ومن غادي خرج واحد من أبرز الأسماء متاع الفترة هذيك اسمه ليل فليب وخرج بتيتر اسمه جيم أوفر. الغنية كانت من ألبوم يو جوتا فيل مي وخرجت كسينجول في 2004 وكانت من أكبر نجاحات في مسيرة ليل فليب. أما اللي زاد عطاها الفايب متاعها والسامبل نحكيو على جيم اوفر اللي تستعمل سامبل من غنية The Bridge is Over البوغي داون برودكشن. طريقة عطاتها التراك الحساس متاع الليبوب كلاسيك مع الساوند الجديد متاع الالفينات والموضوع ليل فليب داخل بثقة كبيرة في الليركس يقول ويستعمل تعبير جيم اوفر كطريقة باش يقول للكمبيتسيون لعبة وفات ما بقاش ولا ما عادش فما نقاش. البيت يخدم الفكرة برشا. المفاجأة الكبيرة كانت وقتها انه الموزيكا دخلت للشارت ديراكتومون. Game Over وصلت للمرتبة 15 في البيلبورد ووصلت وطلعت للتوب 10 في الهوت راب سونجز. الكليب زادة كان نجح تقريبا كل شيء في روح متاع تكساس. الغنية زادة عندها فيرسيون مشهورة مع يونج جيزي اللي زادة عطاها قوة أكبر في عالم الساوثرن راب وديجا اللي قاعدين نسمع فيها تو سويت هي الفيتورينج مع يونج جيزي. دونك هذاك علاش باش نسمعوا موزيكا حلوة برشا ترجعنا للأيامات متاع الام تي في متاع لي سي دي متاع الكراهب متاع الباجي كلوذز وكيف كيف متاع الساوثرن راب.

0: waiting to tell you this. You are more than a man could ever want. Wait a minute, just let me that.
1: نمشيو للمرتبة اللي من بعد وفي بداية الألفينات الأغنبي كان يعرف كيفاش يحكي على الحب من غير برشا حس نحكيه على بيت هادي نحكيه على فوكالز سموث وكلمات فيها برشا حساس ومن الأغاني تمثل الفايب هذية هي Read Your Mind متاع أفان الغنية اللي خرجت في 2002 وكانت من ألبوم أفان الثالث Private Room ولت من أشهر الأغاني في مسيرته أفان واسمه الحقاني مايرون أفان كان من الأصوات اللي حافظت على روح الأغاني الكلاسيك أما البرودكشن متاع الألفينات وفي Read Your Mind الفكرة بسيطة تحب شخص أما ساعات تحس اللي الكلمات ما تكفيش تحاول تفهمه تحاول تعرف شنو يفكر وشنو يحس قبل حتى ما يحكي ومن هنا جاء العنوان Read Your Mind غنية فيها الغنبي سموث اللي خليك تدخل directement في المود دي بيانو هادين فويس متاع avant اللي فيها هكا emotion كبيرة ونجاح كان كبير زادا الغنية وصلت للتوب 20 في البيلبورد Hot 100 وطلعت للتوب 5 في البيلبورد متاع الهوت RM بيان دي بوب سونجز وخليت أفان يثبت مكانته بين أصوات الأغنبي في بداية الألفينات نحكيه على الفكرة متاع الغنية يقول أنه في العلاقات مش ديما السؤال هو شنو قلت ساعات السؤال حقاً هو شنو تحس وما قلتوش وهذا وين كانت القوة متاع الموسيقى موسيقى كانت من أنجح الأغاني اللي موجودة في 2004 نسموها تسويت في نايت كلوب

في 2003 خرج الغنية متاع حب، ما مش من نوع اللي يقول I miss you، بالعكس تماما العنوان وحده يقول كل شيء. موسيقى اسمها I don't want you back. إيمون الإيمون وحل اسمه حقاني إيمون دايل، مغني أمريكي من ستيتن آيلاند في نيويورك، وكان وقتها مازال شاب في بداية المسيرة متاعه. الغنية كانت من ألبومه الأول I don't want you back، وخرجت كسينجل في 2003، والساوند متاعها كان مختلف. نحكيه على ساو، نحكيه على R&B وشوية إيبوب، وصوت إيمون اللي فيه رو إيموشن كان يحكي مباشرة بعد بريك أب. أما اللي خلى الغنية تعمل بوز كبير هو الليركس الصريحة برشا، يقول هنا فماش خلينا أصحاب ولا يمكن نرجع لبعضنا، الرسالة واضحة، العلاقة وفيت وأنا منحبكش ترجع. والكورس ولا من أكثر الهوكس اللي الناس تذكرها في بداية الألفينات، والغنية خرجت من نيويورك ووصلت بسرعة للإنترناسيونال. في بريطانيا وصلت للمرتبة الرابعة، وفي أستراليا وإيرلندا ونيوزيلندا دخلت للتوب 10، وفي أمريكا وصلت للتوب 20 في البيلبورد. والحكاية موقفش لهنا، بعد نجاح تاع الغنية خرجت نسخة متاع ريبونس، جواب من وجهة نظر المرأة بعنوان I don't want you back. زاد المغنية فرانكي والسونج والموسيقى حقت هي زاد نجاح كبير في بريطانيا. يعني فجأة بريك أب واحد ولا عنده زوز وجهات نظر، وهذا الكل من البوز اللي دار حول الغنية في الوقت هذاك. إيمون كان من أكثر الفنانين ناجحين في الفترة متاع 2004، وخاصة بالغنية هذه.

Chill. Yo, why is Jada kiss as hard as it gets? Why is the industry designed to keep the artist in debt? في المرتبة 62 نلقى موسيقى اسمها واي مع عند جادا كيس في 2004 ما جاش بغنية متاع بارتي جاب سؤال وسؤال وراه وراء سؤال اسمه واي هذا واي كما قلت من الألبوم الثاني متاع اسمه كيس اوف ديث وخرجت كسينجل في 2004 جادا كيس عضو سابق في مجموعة ذي لوكس كان معروف بالستريو تراب واللايركس القوية أما في واي بدل اللونجل كومبليتمون في عضو ما يحكي على حياته وحده بدا يسأل على المجتمع والواقع اللي يعيش فيه علاش فما الناس تعيش الفقر علاش فما عنف علاش بعض الناس تلقى فرص وناس اخرى لا وعلاش العالم ساعات يتعامل مع مشاكل معينه بطريقه مختلفه الغنية ما كانتش سولو بالكامل معها انتوني هاملتون بصوت السولفول واللي اعطى التراك كونتراست القوي مع صوت جادا كيس جادا كيس لهنا يرمي في الاسئله وانتوني هاملتون يعطي الايموشن والبرودكشن يخلي الجو سيريو واما اللي خلى واي تعمل ضجه اكبر هو انه بعض الاسئله كانت مرتبطه مباشره بالحديث والسياسه والمجتمع في الولايات المتحده في الوقت هذاك وهذا اللي خلى الغنيه تدخل في نقاشات واسعه وقت صدورها وتترشح لجائزه الجرامي على بيست راب سونغ وتراك وصلت للمرتبه 11 في البيلبورد وكانت من انجح الاغاني نتاع جادا كيسا

Kenny Hop. I spit it through the wire, man. في المرتبة 61 وفي 2003 قبل ما كيني ويست يولي الاسم العالمي اللي نعرفوه اليوم كان بروديوسر معروف أكثر منه رابور خدم مع أسماء كبار كما جيزي كما ليتشا كيس كما طليب كويلي أما كان عنده حلم واضح أنه يكون هو الارتيست ولهنا تبدأ قصة واحدة من أشهر أغاني اللي بوب متاع بداية الألفينات Through the Wire متاع كيني ويست القصة تبدأ في أكتوبر 2002 تحديدا كيني ويست تعرض الحادث متاع سيارة خطير في لوس أنجلوس وتكسر له الفك متاعه واضطر انه يعمل عمليه جراحيه ويسكر الفك بتاعه بالاسلاك بالخيوط والمفاجاه بعد الحادث باسابيع قليله دخل الاستوديو سجل ثرو ذا واير وهو مازال عنده الوايرس في فمه وهذا بالضبط اللي تسمعوا فيه في التسجيل صوت كاني مختلف كلامه يخرج بصعوبه اما هو استعمل الحاله ذي كجزء من الغنيه وسامبل واحد من اشهر السامبل في تاريخ الهيب هوب نحكيه على ثرو ذا فاير بتاع تشاكا خان كاني اخذ السامبل ذي عمل عليه بيتش اب وبرودكشن خاص وكتب قصة من الحادثة والتجربة اللي عاشها يعني الغنية تحكي على الألم على الخوف على انك تكمل رغم كل شيء والأهم من هذا Through the Wire كان تقريبا عليه رسمي على ولادة كاني ويست كرابر الغنية خرجت 2003 وكانت ليد سينجل من البوم الأول اسمه The College Dropout وفي تشارتس في اللي تشارت بيشير وصلت للمرتبة 15 في البيلبورد وليت من أكثر الأغاني اللي عرفت الجمهور على كاني في بدايته والفيديو كليب زادة كان إيكونيك خاطر استعمل أنيماسيون وفيجيال مستوحى من صور متاع كاني بعد الحادث وستوري ذي تعطي للغنية معنى أكبر رجل كاني نجم يقول تو نستنى حتى لي نتحسن أما كاني قال لا نكمل ومن توا نبدأ ديجا وهذا المساج اللي لازم يتعدى ولا حبي عديد ديجا بوغ ليجان إنه من توا حتى ولو عندك صعوبات وعندك حاجات هكا تعيقك فازي كمل وإلا ابدأ حتى من توا وابدأ تبع الحلم متاعك.

Oldies. Oldies بالنسبة لليلة وفيت مي مالوروزمون فماش الأغاني اللي ترى بهم فماش ساعة سلطنة على خاطر باش تكون معاكم الأخبار شوية آخر مع أميرة مقني وإحنا راجعين معاكم في ساعتنا الثالثة. ما تنساوش ما تبدلوش الموجة أنتم تسمعوا فينا هاد كلوب.

0: يون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان اف ام. ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز 11 ديوان اف ام. عسلامة. الأستاذ المبارز في الجغرافيا عمر بحبة يفيد بأن المنخفض الجوي الذي سيصل إلى تونس غدا سيبدأ من جهة الشمال الغربي في فترة ما بعد الظهر، فيما ينتظر أن تسجل ذروة تساقطات على المسار الجغرافي الممتد من زغوان وأجزاء من القيروان والسوساء والمنستير. وأضاف بحبة خلال تدخلي في برنامج في 60 دقيقة أنه من المتوقع تواصل نشاط السحب الرعدية نهاية الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن التقلبات ستكون بصفة شبه يومية انطلاقا من يوم غدا الخميس في مناطق مختلفة وفق تصريحه. ولفت إلى أن النموذج الأمريكي وضع كمية هامة من الأمطار بالبلاد التونسية إلى أواخر شهر سبتمبر الحالي.
2: هو بارد مع الهواء الحار والسخون والرطوبة والمتوسط السخون، دونك يعطينا حالات عدم استقرار. حالات هذه تنجم تكون حتى يعني قوية ولا قوية نسبيا وتعطينا أمطار غزيرة. هذا متوقع إن شاء الله غدوة، ومتوقع زادة باش يتواصل الأيام القادمة تقريبا. قريب الأمطار باش تكون الفترة القادمة بصفة يومية أو شبه يومية عدة مناطق تونسية. بالنسبة لحالة عدم الاستقرار الأولى هي يوم غد، حالة غدوة يعني باش تبدأ المسار متاعها من الشمال الغربي، نجم تبدأ من جندوب بأملكاف سليانة حتى باجة. في الحقيقة في الشمال الغربي ما يش كميات كبيرة برشة، تنجم تكون عوارض أمطار ساعات يعني في وقت وجيز تنجم تكون حتى غزيرة نسبيا، ولكن مش كميات برشة، تنجم تكون من 1 إلى 10 إلى 15 مليمتر. ولكن يعني الكتلة نتاع السحب هذه الممطرة اللي باش تبدأ من الشمال الغربي وقت اللي توصل للمناطق الشرقية، المناطق القريبة للبحر المتوسط، الخليج، الحمامات كما قلنا، مع التيارات يعني الشرقية الدافئة مع الرطوبة، إذا نجم يعطينا حالة تقوى.
1: البريد التونسي يعلن في بلاغ أن أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلة المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم. وزيرة الخارجية اليمنية أفرح الزوبة تحذر من استخدام الحوثيين ما أسمته برسائل التطمين المضللة غطاء لكسب الوقت وتسلح والتحذير لاعتداءات جديدة وتكريس السيطرة على مناطق الساحل الغربي وباب المندب كأمر واقع. السفارة الأمريكية باليمن تقول إن القائم بالأعمال بحث مع وزيرة الخارجية اليمنية دعم واشنطن للحكومة بمواجهة عدوان الحوثيين.

0: تتابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. موندو دي جي الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتيوب كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني.
1: نايت كلوب، نايت كلوب معناها موزيكا، هيت، جو وشو وبرشا انرجي. ملا أليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ.
2: أكيد أنه راه كل أغنية ناجحة فما ناس behind the song، شاعر كتب أحلى الكلمات، ملحن صنع أحلى لحن، وموزع خرج الأغنية في أحلى صورة. وشكون منا ما يعرفش الهيتات هذه الكل اللي كسرت الدنيا حرفياً.

مروقة اللي غنيها زيدا، بعترف لك اني بحبك، واللي غنيها زيدا وقالك فوري، وشكون ينسى مش طبعنا كيف كيف اللي تعتبر من احلى ما غنى غازي العيدي وسيدي حبيبي، ومؤخرا عمل برشا اغاني حلوين كيف ما شفت القمر، واللي برشا شبوها بستيل فضل شاكر، لكن غازي العيدي من قبل يخدم ستيل الغناء الهادي والرايق والجو الشرقي اللي يمشي معه.

غازي العيدي جاي بغنية ترجع العام 2003 وعاود خرجها وهي غنيته روحي في دا عمرك واللي خدمها عنده أكثر من 23 سنة لتالي. يعني حب يقول للمشكين أنا زيد الأصل ومانيش تقليد الفضل شاكر.

يدي غزاء مجال التلحين من الباب الكبير، وأول تعامل ليه كان مع النجم الراحل هاني شاكر اللي لحن له غنيته أحلى الليالي واللي صدرت في 2007، كلمات مصطفى مرسي وتوزيع مدحت خميس. أحلى الليالي هاني شاكر. أحلى

مع عمرو دياب. تعامل زادة غازي العيادي في غنية بعنوان ليه يوم ما قابلتك في 2009، الغنية كلمات مجدي النجار وتوزيع حسن الشافعي. غنية رغم انها ما هيش معروفة برشا، لكن فيها موزيكا ونغمة حلوة، والنجم قولوا انها ظلمت برشا. ليه يوم ما قابلتك عمرو دياب.

شيرين عبد الوهاب اختارت زادة التعامل مع غازي العيادي ولحن لها غنيتها والنبي لو جاني عام 2012 كلمات إيهاب عبدو غنية خفيفة فيها ريتم مزيان برشا ونجحت وكسرت الدنيا والنبي لو جاني شيرين عبد الوهاب

ألبوم نانسي 8 اللي خرج في 2014. غازي العيدي لحن لها زوز أغاني وهما بقى كل ده ويا خاين. أغاني ما ضربوش برشا رغم أنه لحنهم حلو وكلماتهم مزيانين، ويمكن هذا بسبب أنهم ما تصوروش على طريقة الفيديو كليب وقتها.

هواه. غازي العيادي تعامل زيدا مع صابر الرباعي في ألبومه أجمل مختصر في 2014. التعامل خرج لنا زوز أغاني هما حسدوني والله يسهل لهم، وكل غنية لحنها غازي يخلي فيها بصمة مختلفة على اللي قبلها.

أحلى وأنجح أغنية في مسيرة دينا حايك كانت بإمضاء غازي العيادي كملحن. أغنيتها تخيل، أغنية صورتها كليب ونجحت برشا وقت صدورها في 2010. كلمات الشاعر المصري مصطفى مرسي وتوزيع نيكولا شلبي. تخيل دينا حايك.

ما زالت القائمة طويلة للفنانين اللي اختاروا التعامل مع غازي العيادي كملحن، لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة تلقاو أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس، أول هيتس، أول ذا تايم. باي باي.

0: في نايت كلوب.
1: ومع الموسيقى الحلوه هذه نوصلوا للفينيش نتاعنا لليله. شكرا للكيب الكل اللي كان سهر معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فام وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهريه. شكرا كيما قلت للكيب الكل, الموعد نتاعنا كيما العاده في نايت كلوب. اي با ما بقى لي كيما نقول لكم, ليلتكم زينه. تشاو, باي باي.
2: نايت كلوب ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.
3: سهريتنا ما زالت متواصله وهي

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف الليل ديوان اف ام عسلامة. إحدى عشرة مؤسسة تونسية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية تشارك ضمن فعالية الدورة 35 من صالون وورد فود موسكو المزمعي تنظيمه من 15 حتى 18 من سبتمبر بموسكو. تأتي هذه المشاركة التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات بدعم من سفارة تونس بموسكو ضمن إطار يتميز بحركية إيجابية لصادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو السوق الروسية، إذ شهدت زيادة بنسبة 57% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 26 و2000، أي بارتفاع بقيمة 22.5 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. ويعزز تطور الصادرات باتجاه السوق التونسية بحسب المركز فرص تحسين المبادلات في قطاع الصناعات الغذائية، ويفتح أفقا إضافية بالنسبة إلى المؤسسات التونسية خصوصا في مجالات زيت الزيتون والتمور والمصبرات والمواد الغذائية المحولة. لجان وإسناد الامتيازات تصدق على نحو 1643 عملية استثمارية بقيمة 267.9 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000، وفقا للنشرة الإحصائية التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وفي السياق ذاته صدقت هياكل الاستثمار التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على 2453 عملية استثمارية بقيمة 23.9 مليون دينار، وذلك بذلك بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات الفلاحية المصادق عليها 291.8 مليون دينار موزعة بين 4096 عملية استثمارية من شأنها أن تساهم في أحداث 1569 موطن شغل قارة. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيدة نظمت يوما إعلاميا جهويا حول البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بهدف تعزيز نفاذ النساء والفتيات إلى آليات المبادرة الخاصة. وأكدت المندوبة الجهوية لشؤون المرأة هنية نصيري لمراسل ديوان فم أن هذا اليوم يهدف إلى توضيح شروط ومعايير الترشح للبرنامج والتعريف بخطوط التمويل المتاحة لدى بنوك الشركة، إلى جانب تحفيز النساء والفتيات على بعث المشاريع وتشجيع الباعثات على التسجيل بالمنصة الرقمية رائدات. جلسة عمل عقدت بمقر ولاية تقبلي خصصت للنظر في سبل التدخل لفائدة فلاحي البيوت المحمية بمنطقة لمقص أثر الأضرار التي لحقت بمزارعهم جراء العاصفة التي شهدتها الجهة ليلة السبت الماضي. وقامت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بتقييم الأضرار المسجلة، حيث تم الاتفاق على رفع نتائج التقييم إلى وزير الفلاحة خلال جلسة عمل ستنعقد يوم الجمعة، وفق ما أفاد به النائب مجلس نواب الشعب الطاهر بن منصور لتوانا فهم. في العالم، نائب الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة لا تتفق دائما مع الاحتلال، مؤكدا أن واشنطن لا يمكنها السماح بأن تكون سياستها الخارجية في الشرق الأوسط تابعة للاحتلال. ووضح خلال حديثه في برنامج على موقع اليوتيوب أن الرئيس دونالد ترامب أقر بأهمية الاحتلال شريكا في مجالي التكنولوجيا العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية، لكنه أشار إلى أن واشنطن تختلف أحيانا مع الكيان المحتل. We'll be right back.

0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام. ما يفوتك شيء.
1: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. اليوم صارت أحداثها في القاهرة في عام 2011 مع فتاة اسمها سلمى، عمرها 25 سنة ومن عائلة محترمة ومتفرهدة ماديا. سلمى قدم لها شاب اسمه محمد، كان وقتها وكيل نيابة، وكيل جمهورية كما نقولوا احنا، وبتبيع أما هي العائلة اللي ما تفرحش وقت اللي جيها عريس بقيمة ومركز كمن هذا. سلمى وافقت وهي طائرة من الفرحة. الحاصل قرأوا الفاتحة، وبعد مدة قصيرة تمت مراسم الزواج ودخلوا للعش الزوجية.

في نفس الإطار العائلي محمد وسلمى عاشوا سعادة كبيرة وجابوا ثلاثة صغيرات، واللي هو مع التوالي حلا الكبيرة، أحمد المتوسط، وعمر الصغير بالكل. وكل شيء ماشي كما الزيت فوق الماء، وهكا الصغيرات كانوا طالع خير عليهم الاثنين، لأنه محمد اترقى من رتبة لرتبة حتى لين ولا قاضي جالس، يعني من القضاة اللي يجلسوا على منصة المحكمة ويصدروا الأحكام، وزاد ولا مستشار. الناس اللي يشوفوهم ومع صغارهم وهم فرحانين وسعداء، فيهم اللي يفرحوا لهم وفيهم اللي يحزلوهم على هكا السعادة وكيفاش مرتاحين ماديا. لكن هذا كان في الظاهر، أما من داخل الأمور معقدة نوعا ما، لأنه محمد كانت شخصيته نرجسية وطبيعته صعيبة برشا، والضحايا المباشرين ليه هما مرته وصغاره. ولهنا أكيد راكم تقولوا علاش. بكل بساطة، محمد كان من زبيبة يسكر ومن عين بيدوخ، يتنرفز على أقل حاجة والأتفه الأسباب، وما يحب حتى واحد يناقشه في أي كلمة يقولها. السيد قاضي ومستشار، وإذا طلع له النيرف ويدور به دجاج لك حل وكشاك شو تخرج، ويا بئس المصير للي طيرها له لعائلته بالطبيعة، يولي يحفز في طاجين يقعره. وخلف هذا، محمد كانت عنده تصرفات غريبة برشا، ماهيش متحبوا عائلة عادي. السيد كان يحب يجيب عائلته الموسعة الكل، من أمه البوه لأخواته المعرسين واللي مش معرسين، بما فيهم الخشاشر متاعهم، وحتى أقاربه على ريحة الريحة، الكلهم يجيبهم يسكنهم بحده ويقعدهم في داره اللي ولات كما يقولوا كالب لبواب، وهوك ينصبوا دار مقام وياكلوا ويشربوا ويباتوا ويصبحوا ويتصرفوا وكأنه المحل متاعهم. وسلمى المسكينة هي أولادها يبدأوا يتفرجوا ساكتين، وياويلوا اللي يعمل تحريكة ولا تظهر على وجهه أي حاجة فيها عدم الرضا. محمد يأكلوا في كرشه، ومش هذا برك، وياريت الأمور وقفت عندها الحد، لأنه حضرة القاضي والمستشار كان ساعات يغيب على الدار مدة ويخلي مرته وصغاره راسها كالجيش العرمرم اللي داخل خارج على المحل، وأغلبهم عزرة قاعدين شغل ما بين أخواته وأولاد أخواته وباقي العزلكة اللي يأكلوا سلمى بعينيهم ماكلة، يقلبوها من فوق اللوتة من البين والمتخبي، والمسكينة تبدأ تتغبن في وسطهم.

وقتاش كانت العائلتها وخوها الكبير الدخل وطلب من محمد رجلها باش يقعدوا وياه يحكيوا ويحاولوا يفضوا المشكل بطرق سلمية بالمنطق والعقل وما يخليوش الخلاف يكبر. لكن ما كانش يتصور الرد متاع السيد، يعني سيد القاضي محمد، اللي بكل تعالي وتكبر واحتقار قام يصيح عليه وسمع خلق ربي الكل وأولهم الجيران، وقال الخو سلمة: أما مشكل جايني بيه باش تفضوه، بلكش تسخايلوني طالب منكم حاجة، ما عاد نحب يجيني حتى حد ولا يدور بيا، وظاهر فيكم ما كمش عارفين اللي أنا قاضي وعندي حصانة وحد في البلاد هذه ما ينجم يقرب لي أو يحاسبني، وعجبكم عجبكم ما عجبكمش أنا حر نعمل اللي نعمله وحد ما يوقفني. لهنا سلمة فهمت اللي ما هيش عايشة مع راجل كرجال الكل، أما مع نوع آخر مخالف تماما، لأن رجلها ظهر شخص يعتبر روحه فوق البشر وفوق القانون ويتصرف بطريقة مرعبة وينجم في أي وقت يعمل كارثة، لأنه حتى من ولاده ما هوش يحاسبهم وكأنهم مش موجودين. ومن اللي صارت المشكلة هذه بينه وبين مرته سلمة، محمد القاضي المستشار ظهر وجهه الحقيقي، والأمور من وقتها تبدلت في الدار، والعرك ولا من الصباح لليل فك يدي من شوشتك، وهو بقى يحاول باش يفرض السيطرة متاعه وفرضها في نهاية الأمر، وهوك كل ما يلقى فرصة يذل مرته سلمة ولا يخليلها ولا يبقيلها، يسمحها ما تكره وليداته الصغيرات المساكن يخزروا ويسمعوا.

في تصاعد هالأحداث الوضعية هذه بقات عليها سلمى هي ورجلها حتى العام 2015، والمسكينة ضاق بها الحال وما عادش حاملة إهانات في السيد أكثر من اللي حملت، واخذت قرار بمثابة الزلزال اللي زلزل رجلها القاضي محمد في قناعاته الكل وفي غروره ونرجسيته المبالغ فيها. وبكل بساطة هزت روحها ومشيت لمحكمة الأسرة ورفعت قضية خلع برجلها. وقضية الخلع هذه بالنسبة لسي محمد القاضي كانت كالطعنة، وهالخطوة الجريئة والشجاعة اللي عملتها مرته مسدته في سمعته وهيبته في وسط زملائه وفي سلك القضاء بكل. الرجل حاكم ومستشار، ومرته لا قدرت ولا حكرت وخلعته من حياتها، معناها كرامته تمست وتمس معاها القدر متاعو، لأنه حكايته ولات على كل لسان وفي حديث التراكن متاع المحكمة. ورغم محاولات محمد السيد القاضي والمستشار اللي استعمل النفوذ والمعارف اللي عنده الكل باش يعطل القضية، الناس لا تعدات، معناها القانون خذا مجراه، وسلمى في نهاية الأمر طلقته بحكم محكمة وخذت الحضانة متاع صغيراتها الثلاثة حلا وأحمد وعمر، ورجعت تعيش في دارهم مع أبوها وأمها. ولهنا السيد القاضي محمد تجن جنونه، ما تحملش هيك الصدمة واعتبر روحه مهزوم وخسر الحرب، وبقى ياكل في بعضه ماكلة وفي حالة نفسية متاع انهيار تام، وزيد ولا عايش وحده ما بين أربع حيوت ملاهي بيه حد، وزاد فقد ولاده ما عاد شيراهم، وحتى كي يطلبهم ما يجاوبوش، وأمهم كانت موصيتهم، ومش لازم نقولوا اللي هما بتبيعتهم كانوا متعاطفين مع أمهم سلمى مش مع أبوهم، لأنه كان صعيب معاهم. في تتالي هالأحداث وبعد ما العش الزوجية متاع القاضي محمد تفرقع، القى روحه العزلة كلاته وبداية ميزر، ووقتها خمم بشي يجي على المذهب الحنفي، يعني يطيح من التجبر متاعو. بعبارة أوضح، هاوكا يخسر المعركة وما يخسرش الحرب، يعمل روحه كفر على ذنبه ويطلب السماح، معناها يرجع مرته سلمى بالحيلة ويخليها تظن أنه نادم على اللي عملوا معها الكل وتقبل بشي يعاودوا يعرسوا من جديد.

ومن بعد يعمل الله ينتقم منها ويذوقها الأمرار على مشيانها للمحكمة وطلبانها في الطلاق. مختصر الحديث العنزة والجباروت متاع محمد ما نقصوش بقاو هما هما، أما التخطيط متاعو هو اللي تبدل. ومن غادي بدا يحاول مع أصحابه ومعارف سلمة والناس اللي يعرفوا عائلتها وياخذولهم بخاطرهم باش يدخلوا بالحسنة ويحاولوا يرجعوا الأمور إلى مجاريها، معناها يصالحوه وعمرته وعف الله عما سلف. محمد وعدهم باش يولي عامل سلمة معاملة باهية، ومن جلاد رافض لأي مناقشة ولا شخص يبكي بدموع التماسيح بالطبيعة ويقرق بعيل سلمة وأهلها، وقال لهم اللي هو يحب يعيش مع مريته ويربي ولاده في حضانه، وكلامه كان يسخف الحجر. لكن سلمة ما صدقتوش، قالت لعائلتها ألف وأعوذ بالله كان ما زلت نرجع له وما عادش نمنوا بالكل. لكن أكيد راكم تعرفوا كيفاش تمشي الأمور في الحالات هذه، الناس قلوبها رقيقة وصحاب النوايا الحسنة دخلوا في الحكاية وجد عليهم الكلام متاع القاضي محمد. وقتها داروا بسلمة وبدأوا يقرقوا بها ويمارسوا عليها في ضغط مستمر باش تلعن الشيطان وتفكر في مستقبل وليداتها. ورغم هذا هي شدت صحيح، وأهل البر والإحسان غلبوها بحسناتهم وخلاوها تبدل موقفها. وخلف هذا بدأت تلاحظ في نظرة دونية من عند وليداتها اللي في نهاية الأمر ماذا بيهم بوهم يرجع لهم. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، سلمة قبلت عن مضض باش ترجع لرجلها، وقالت بينها وبين روحها إن شاء الله يكون ندم بالحق وناوي يتصلح. الحاصل سلمة رجعت لدارها بعقد زواج جديد ومهر جديد، لكن هالقرار اللي خذته كان بالأساس على خاطر ولادها. في نفس الإطار العائلي اللي تبناه من الأول ومن جديد، أما من غير ما أحلى الرجوع إليه. ولهنا مش لازم نقولوا لكم اللي محمد القاضي المستشار ما رجعش سلمة على خاطر يحب يعاود يبني حياة زوجية من جديد. أبدا، السيد يحب ينتقم الكرامته، لأنه بالنسبة ليه سلمة خليته منعوت بأسبوع في عائلته عن زملائه القضاة، وعلى ذلك خلى الوقت يتعدى فماش من الناس ينساو اللي صار، ومنها طبق الخطة متاعه. أشني هالخطة؟ بكل بساطة، في نهار من نهارات سلمة وهي في دارها دق عليها الباب، خرجت باش تشوف شكون، وإذا بها تلقى واحد بكرتابته هيته متاع كاتب محكمة. مدلها ماسو حلته، تلقى فيه ورقة متاع طلاق. المسكينة الضربة جات الدور ولعبت عليها الدوخة وما فهمت حتى شيء. وثرنت السيد محمد القاضي والمستشار طلقها غيابيا، وهذيك هي الخطة اللي كان عاملها من الأول باش ينتقم من نفسه والكرامته. بعبارة أوضح، هاوكا كيما هي خلعت وخلع، هو بعث لها عدل بورقة الطلاق، معناها بالنسبة لي هكاكا ترجع له كرامته ونرجسيته وعنطسته اللي كان عايش بها. سلمة هزت وليداتها ومشيت لضربوها. في نفس هالطرح متعطلق ما طلق، طلقني ونطلقك، محمد القاضي كان يعرف اللي هو ما ينجمش ينفصل على سلمة لأنه يحبها، وعلى هذيك عاود نفس المحاولات اللي عملهم المرة الأولى باش يرجعها. وباش ما نطولوش عليكم، المرة هذه قريب تدخل فيها القوى العظمى وما ثماشي حد ما شاركش في المسيح الحميدة. وسلمة رجعت لمحمد كما المرة الأولى عن مضض، لأنها ما تحبش صغارها يتربيوا في جو متعارك ومعروك وتتكون لهم صورة خايبة على أبوهم وأمهم. المفيد أنه محمد باش زعمة يمسح اللي صار الكل خرج من القضاء، وهوك العاد لكلمات والأسلامات. لكن رغم هذا يحب ولا يكره، كرامته تمست ويلزم يقلب الصفحة
ويصفي قلبه ويرجع لمرايته عن حسن النية ويشوف ثنية أخرى. وهذاك هو اللي صار. محمد من اللي كان قاضي اختار باش يولي بزنس مان، رجل أعمال، والاختصاص اللي اختاره هي مقاولات البناء والتسويق العقاري. هو بطبيعة الحال باش يستغل العلاقات الكبيرة اللي عنده اللي كونهم من مهنته كقاضي باش هكاك يدبر أسواق. محمد كان ماشي في باله لي المسألة سهلة وينجم ينقز من القضاء للنفاريات من غير مشكل، واللي معارفه باش يحلوله ثنية في البحر. لكن كيما يقولوا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، القضاء شيء والأعمال شيء آخر، كل واحد عالمه وكل ميدان عنده قواعده. وهذاك علاش الأمور متاعه ما مشيتش كيما كان يتصور، لأنه الراجل لقى روحه في الاتجاه المعاكس وما تعدى عليه العام الأول لما خسر فلوس كبيرة، والمشاريع اللي دخل فيها الكل خرج منها بيدو على راسه، وبدأت تكتر عليه الديون والبنوك حاصرته من كل شيرة وجانب، واللوسيات هبطوا عليه في ظرف قصير، وباع اللي وراه واللي قدامه ولا مسال في 2 مليارات بفلوسنا وما عنده حتى إمكانية باش يرجعهم. ولا ناسي محمد استغل الطيبة متاع نسابه يعني عائلة مرته واتك عليهم باش يحاول يصلح أموره، وتسلف من عند خو سلمى الكبير اللي في وقت من الأوقات كما سبق وقلنا لكم ما احترموش وسمعوا الكلام وحكام معاه بكل وقاحة، واخذها من عنده مبلغ كبير. هذا بعد ما كذب عليه وقالوا اللي هو باش يكمل مشروع عقاري ناقص روتوش ومن بعد يبيعه ويرجع له فلوسه. أما ما ظنوش اللي الأمور متاع محمد وقفت هوني أبدا. السيد دار على مرته سلمى وسكن لها في مخها حتى لين اعطاته ذهبها، أزبعه على أساس يوقف مقاولاته على ساقيها. لكن هو بالدهميك وقلة الخبرة متاعه بركها مرة واحدة، وحتى بالعكاكز ما تمشيش. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه في الحقيقة محمد كان يحب يسلك ديونه اللي ما خلص منهم حتى شيء، وسلمى بقات في جرته على فلوس أخوها وعائلتها اللي ما رجع منهم حتى مليم، وباقي ذراعه في وجهه يحكي مع نسابه بعشرة وافي، وناس اللي هم عطاوه مبالغ حتى البنك ما تعطيهم لوش. ملخص الحديث، محمد ولا محاصر مشيرات الكل، المداينية ماشيين جايين على داره، وعائلة مرته يعني سابه ما همش مسايبينه، وهو يرد غلو الكل في سلمى مرته وصغاره. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الحياة ولات مستحيلة فيها كدار، ملي تزرق لين تغيب ما فما كان العرك وفك راسي من شوشتك، والجيران يتشفعوا من الحس ومن الكلام اللي يقول فيه محمد. وقد ما حاولوا معاه محمد يقول لهم نوعدكم اللي ما عادش تسمعوا حتى حس، لكن المعبوكة تتعاود وتزيد تكبر. وفي وسط هالوضعية اللي غادي من مشومة، محمد البزنس مان وصل لآخر مرحلة في طريقة التعامل مع مرته سلمى، معناها ولا يهز في يده عليها، وبعبارة أوضح ولا يعطي فيها في الترايح متعنا باش القبور قدام صغارها، وهي ما عملت حتى ردة فعل. المسكينة بقات ساكتة وغمت داها فرداها حتى لين جاء عام 2021، وما نسبقوش الأحداث.

في تسلسل هالأحداث محمد لقى روحه في بار شديون، وبما أنه خبيث في نفس الوقت حاذق ويعرف شي خرج من فمه، وخر وقدم وقال لمرته سلمى أنت طالق، ونسى أنه المرة هذه هي الثالثة اللي باش يطلق فيها مرته، وبالتالي باش تحرم عليه إلى الأبد. اللهم يلقى تياس ياخدها ويرجع هالو من غير ما يمسها. زعم محمد باش يلقى تياس بطبيعة الحال ما فما كان هما. أما ما نسبوش الأحداث وبقاو معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهج التريبيونال

نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في القاهرة، في عام 2011 فتاة اسمها سلمى عرست بقاضي وجابت منه 3 صغار، واليوم على التوالي حلا، أحمد وعمر. حياتها من الأول مشيت بالقداء، لكن بعد مدة راجلها القاضي والمستشار محمد ولات عنده تصرفات غريبة برشا، حرك ومعروك وإهانات. وهي المسكينة حملت وصبرت ومشيت قدمت قضية خلع برجلها، يعني طلقته. هو جن جنونه وما عملش بالكل اللي هي انفصلت عليه بهك الطريقة، وحب ينتقم منها لأنها شوهت له سمعته وخلاته حديث الكلوارات متاع المحكمة. ولهنا محمد عمل المستحيل باش مرته سلمى ترجع له، وقعد يلحلح ويقرق بعائلتها وبالناس اللي يعرفوهم الكل حتى لين رجعت له. أما على المضض ما كانتش مقتنعة بالكل وخمت على صغيراتها، ما تحبهمش يتربيوا في جو متاع خلافات. المهم أنه سلمى دوب ما رجعت لدارها، رجل خرج من القضاء ولا رجل أعمال مختص في البناء، لكن بحكم اللي هو ما عندوش تجربة في هالميدان ودخل فيها فركة وعود سبركة لقى روحه فلس. ووقتها تسلف من عند نسابه وزاد باع السياغة والذهوبات متاع مرته سلمى، لكن شيء. ورغم هذا الكل ومن الدناء متاع محمد، فاجأ مرته بحكم طلاق غيابي بعثولها مع عدل المنفذ. هكاك حب ينتقم، لكن كي لقى روحه مرة أخرى واحد وضربته لحيوت رجعها حتى العام 2021 وزاد طلقها، معناها للمرة الثالثة. ولهنا بطبيعة الحال ما عادش ينجم يراجعها بالكل، لما يعمل تياس. الحاصل القى روحه ورجع للزاوية اللي كان فيها، وحيد فريد في عزلة تامة وفي دار موحشة، لا فيها صوت صغيرات ولا خيال امرأة تحرك، ولا عنده منصب ولا قيمة ولا فلوس، كانت ديون من كل شيرة. وحتى من سيبه ما غفروا لوشة كطلاق الاخراني اللي خلى بنتهم سلمى محرم عليه شرعيا وقانونيا، وخلف هذا ما هوش يعطي فيها في النفقة، لأنه من غير مورد رزق يعني ما ينجمش يجيب المبلغ المطالب أنه يوفره لولاده. مختصر الحديث، سلمى المسكينة كانت متكية على أهلها، هما اللي يصرفوا عليها ويزيدوا يعطيوها الفلوس، وما حبتش تشكي بطليقها باش ما يدخلش للحبس. وغادي فين سلمى المسكينة تلزت باش تخدم على أساس تصرف على صغارها، لأن ما تحبش تولي حمل ثقيل على عائلتها، خاصة بعد اللي صار الكل مع رجلها.

في هالمرحلة هذه من القضية وفي عام 2023 باش تصير الكارثة اللي حولت حياة سلمى المأساة. بوها توفى بصفة مفاجأة، ووقتها لقات روحها فقدت السند الوحيد اللي عندها، لأنه هو اللي كان واقف معاها ومعاونها. ومحمد طليقها دوب ما سمع بالخبر حب يلعب دور الراجل الشهم وجال دار سلمى ونشاف الجنازة متعبوها ويبكي بحرارة تقول اللي مات بوه هو مش بوها. محمد حاول باش يحكي مع سلمى على أساس الصلح، لكن هي قالت له بصريح العبارة اللي بيناتنا وفا وما ثم حتى فايدة باش نعاود ونحيروه. وبعد مديد على كتفينا متعبو سلمى، محمد طلب على أساس باش تخليه يهز الصغار معاه يخرجهم ويحوس بيهم. هي وافقت رغم اللي دارهم لاموا عليها وقالوا لها كيفاش تصيب صغارك معاه. قالت له ما ولا أبوهم وعنده الحق باش يشوفهم ويشوفوه. مختصر الحديث تفاهمت مع محمد أنه تجيب له الصغار هي بيدها الكبري قصر النيل، يعني قندرة معروفة برشا في القاهرة وديما حافلة بالناس. سلمى مشات لأحمد لقات ويستنى فيها، هبطت له الصغار ومشات على روحها، وهو وعدها أنه بعد ساعة نجم ترجع تهزهم. وما تعديت الساعة ملي أحمد هز صغيراته وخو سلمى الكبير جاه تليفون من عند حد من معارفه يسيح على طول صوته ويقول له إيجا فيسا أجري لولاد أختك. خو سلمى قالوش بيهم ما ولا باس، هكا السيد قال له فيسا عمشيلهم للكبري متاع قصر النيل وما تضيع حتى دقيقة. وفاهموا اللي محمد راجل أخته أو بالأحرى طليقها معاها صغار وهما يتبكاوا ويتصايحوا، وهو طالع فوق حاجز الحماية متاع القنطرة وشاد ذاك الطفل الصغير عمر اللي مازال مغلقش 7 سنين ويهدد أنه باش يطيشوا في النيل. الناس كانوا ملمومين وولات حظبة كبيرة، وهما يحاولوا في محمد ويقرقوا بيه باش ما يرميش ولده في النيل. في تسارع هالأحداث خو سلمى خلط يجري بكرهبته للكبري متاع النيل، ولقى الدنيا خايضة لايضة ويشوف في حالات طفلة الكبيرة فاحمة بالبكاء وشادة ساقبوها تلحلح بيه باش ما يرميش اخوها في الماء. ومن ألطاف الله مجموعة من هكا الناس الحاضرين ما حملوش هكا المشهد وجاوا لمحمد من تالي باش ما يشوفهمش، غفلوه وفكولوا طفل من يديه وما سيبوه لما جاوا البوليسية. في الأثناء سلمى خلطت وبدأت تسيح وتغفص في دموعها، والشرطة هزوا محمد للمركز. لكن من بعد بقوا مستغربين من موقف متاع سلمى، لأنها قالت الوكيل النيابة أنها متنازلة على القضية، ما تحبش محمد بولادها يدخل الحبس. مع العلم أنها مش وحدها تنازلت، حتى من عائلتها كيف كيف وقالوا يجعل بلاه على غير يدينا. ورغم هذا الكل سلمى كانت فاهمة أنه طليقها محمد ما عادش مجرد رجلها السابق اللي دارت عليه الأيام أو بالأحرى طليقها، وإنما السيد ولا مخطر على روحه وعلى الناس، وبالتالي يصدر فيه حكم المحكمة باش لا عاد يدور بسلمى ولا بولادها. واستمر الحال على ما هو عليه حتى لين جاء شهر ديسمبر 2024 وأفجيكم الحديث. في الحقبة هذه من القضية وفي شهر ديسمبر 2024 سلمى اتعرفت على واحد بالصدفة، عجبته وعجبها وحكاوا مع بعضهم ولقاوا رواحهم فرد موجة، معناها يتفقوا في بارشة أشياء. ومن أول لقاء عملوه ولاو يشوفوا بعضهم كل يوم، مع العلم أنه الشخص هذا اسمه يوسف وقرر باش يخطب سلمى رسميا من عائلتها، وهذاك هو اللي صار. قرأوا الفاتحة وفي أول 2025 عرسوا، وسلمى بدأت حياة جديدة هي وصغيراتها. في تصاعد الأحداث الخبر متاع زواج سلمى بيوسف وصول لمحمد، والراجل دخل وخرج في الحلة، وهكا الحقد والكره والغل اللي فيه الكل خرجوا. الراجل عزيه يقبل العزاء،
ما حملش اللي سلمى تعرس بحد آخر بعده هو، معناها يلزم بالنسبة ليه المرأة اللي طلقها تقعد حزينة جزينة في تركينة جوانح مقصوصين ولا عندها لوالي ولا تالي. محمد بدأ يبعث في رسائل تهديد لسلمى والأفراد عائلتها الكل، ومش يفضلك، تهديد بأتم معنى الكلمة، وقال لهم اللي هو باش يقتل سلمى وباش تموت شر الميتات. وكلامه موثق ماهوش على الوراق فقط، وإنما كان يبعث في إرساليات على التليفونات متاعهم الكل بنفس التهديد والوعيد، وأساساً الخوها الكبير والخالها. ومن جملة ما قال لهم أنه بعد ما ينتقم من سلمى باش يخلط عليها صغارها ويقتلهم بالواحد بالواحد، ومستحيل يخليها تتهنى مع غيره ولا يخلي ولاده يتعلقوا براجل آخر ويعتبروه بمثابة بوهم. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، محمد ولا يتبع في سلمى وراجلها، يعس عليهم يوميا، يتجسس عليهم، وهوكا يتخبى في التراكن باش يراهم ويعرفهم وقتاش يدخلوا ويخرجوا والوين يمشيوا. حتى لين في نهار من نهارات عرف اللي سلمى هي وراجلها يوسف باش يخرجوا مع بعضهم في الليل، يعملوا محواسة في الممشى السياحي الموجود في مدينة 6 أكتوبر، يعني ما هيش بعيد على دارهم. والممشى هذا وخاصة في الصيف تتلم فيه الناس من الفئات الكل، يجي وبالذمة للمقاهي والمحلات الترفيهية وغيرهم. سلمى نهارتها خلات ولادها عند خوها الكبير ومشيت هي ورجلها راس راس باش يعملوا محواسة ويتفرهدوا ويشموا النسمة. والشي هذا صار نهار 9 جويلية 2025. هاك الممشى السياحي كان مليان، ارمي المساك يركح والناس فوق بعضهم وهاربين مكسخانة متاع الديار ويلوجوا على طرف نسمة. سلمى كانت راكبة في كرهبتها ويوسف بحذاها، يحكيوا على مشاغلهم وأمورهم الخاصة. وفجأة سلمى تلفتت على غرادة وشافت وجه تعرف حق المعرفة، وثرنته محمد جاهم حتى للكرهبة وما خلى حتى فرصة لسلمى، وجبد الفرد متاعه وضربها بثلاثة كرتوشات في جرة بعضهم، اثنين في راسها وواحدة في رقبتها. وراجلها يوسف اللي كان بجنبها بكم لا نجم يتكلم ولا يعمل أي حاجة. وهكا الممشى متاع 6 أكتوبر خاض والدنيا كلات بعضها، جري وركيد وسياح وقليل الجهد تعفس، والوليدات الصغار مصدومين ويسيحوا يبكيوا، وهكا الناس تفرتت كل واحد شاب في شيرة. في نفس الإطار الصادم والدامي، محمد بعد ما قتل مرته ابقى واقف كالصنبة والفرد في يده، ويخزر للضحية متاعه طليقته سلمى وهي تنزف وكأنه يتبنن في الانتقام. وفي هكا اللحظات الممشى ولا فيه صمت رهيب. أما شنية؟ ما همش الناس الكل اللي كانوا موجودين خوافة، لأنه ثم مجموعة كاملة اتنطروا على محمد وشدوه باش ما يدورش على الناس ويولي يضرب فيهم بوه على خوه. بركوه في القاعة وبداوا يتفارعوا معاه حتى لين فكولوا هكا المسدس. والعملية اللي عملوها كانت شجاعة لأبعد الحدود. بطبيعة الحال علموا الشرطة. في مجريات الأحداث الشرطة خلطت على جناح السرعة ولقاوا محمد ملطوخ على كرش وباركين عليه 5 من الناس، وبجنبهم كرهبة سلمى اللي ولات تقريبا بركة متاع دم. المسكينة راسها تفور بالكرتوش، ويوسف راجلها تخل في حالة هستيرية وكان يبكي بحرارة وعينيه طايشة وكأنه ما هوش فاهم اللي صار. البوليسية اتصدموا من برودة الدم متاع محمد اللي قال لهم على طول صوته أنه قتل مرته على خاطر خانته ومستعد للقصاص، وفي الحقيقة كان يحب يوصل رسالة للناس ويفهمهم اللي سلمى عرست براجل آخر وهي مازالت في عصمته، معناها يحب يخرجها مرأة ماهيش باهية وخاينة. وهيك الجريمة اللي قام بها تتحول بكل بساطة لجريمة شرف. وبما أنه كان قاضي وخدم مدة لباس بها كوكيل نيابة، محمد حب يقلب الأمور لصالحه وتجربته باش تعاونه.
لأنه يعرف حق المعرفة اللي يسهل باش يأثر على الإعلام وينجم يولي مواطن محملش الخيانة وانتقم للشرف متاعو. وهذه هي الطريقة اللي كان ناوي باش يربح بها التعاطف متاع المصريين ويخلي عدد كبير منهم يجيوا في صفه. ومن المفروض هو أكثر واحد ينجم يعرف اللي القضاة ما همش أغبياء لأنه منهم، لكن هو كان متأكد وماشي في باله اللي باش يزيف الحقائق. وبطبيعة الحال تفاجأ في وسط المحاكمة واخذ درس مستحيل ينساه من عند رئيس المحكمة، لأنه قبل المحاكمة القاضي سبق أنه جلس مع أحمد في قضايا وعنده فكرة على الغرور متاعه وكبرياءه، وفاهم بصريح العبارة الحاضرين في الجلسة الكل أنه محمد يكذب وأنه طلق سلمة من عام 2021، معناها ما خانتوش وعرست بيوسف بصفة رسمية بصداق رسمي قدام الناس الكل. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أنه حكاية هالخيانة اللي طلع بها محمد ما مشاتلوش بالكل، والمحامي متاعو حب يلعب ورقة الاختلال في المدارك العقلية وبعثوا محمد لسبيطار الأمراض العقلية، والفحوص اللي تعملت له بينت اللي هو سليم المدارك، معناها مسؤول جنائيا. وكيقف قدام القاضي نهارة التصريح بالحكم قال له ما زالت عندك حويجة يا سيادة القاضي سابقا. بعبارة أوضح ضحك عليه الناس وفاهموا أنه ماشي للمشنقة وما عنده فين يهرب. محمد جاوب القاضي وقال له ما هوش الأعدام اللي مألمني، باش يتم أعدامي وأنا راجل، لأني غسلت عاري ودفعت على شرفي، والمرأة اللي قتلتها خاينة وتستاهل المصير متاعها. والغريب في الأمر في القضية هذه بالذات أنه بارشا مصريين تبنوا موقف محمد واعتبروه بطل ومدافع شرس على قيم المجتمع. ولنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيد.